0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل الناس اللي اختارت باش ترافقنا في رحله جديده وفي ماتينا للعاده. مرحبا بكم في رف ماك الاربعاء 7 اكتوبر 2026. ساعتين ونص العاده نترافقوا فيهم من توالى 9:30. نرجعوا لحصيله الاحداث، مسار في تونس، مسار في العالم في ال 24 ساعه الاخيره. الحدث على مستوى العالم البارح كان اعتزال ليو ميسي، اخر مقابله للنجم الارجنتيني مع منتخب الأرجنتين. نرجو نحكيه على اللعب هذا، نرجو نحكيه على مسيرة ليو ميسي بعد شوية في الرفماك. ذكرى طوفان الأقصى اليوم 7 أكتوبر 2023، قمنا على طوفان الأقصى. من وقتها العالم تغير، الحصيلة في أرقام. ما الذي تغير في العالم من 2023 7 أكتوبر حتى اليوم؟ هذا اللي بشحاولوا نحكيه فيه بعد شوية في لحظات، إلى جانب بعض الأخبار وإلى جانب فقرات العادة بعد شوية. الترند على رأس الساعة غدو أخير الأخبار، سندريلا في البوكس نيوز، رامي الفوراتي وأخبار الكورة، هذا وأكثر. يستنى فيكم تباعا تلة الساعتين نص. السلام عليكم مما كنتوا، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. سوداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يقود الفريق ويواصل المسيرة الكابيتانو برنس. صباح الأنوار يا برنس.
1: صباح الخير، ربي فضلكم، ربي هنيكم. هكذا الاحتفال او لا يكون؟
0: هذا من العناوين.
1: هذا من العناوين. على ميسي
0: هو كان في جريده احنا.
1: اي والله فكرني جريده ولا جريده حاجه اخرى.
0: عملت بعملك في العناوين.
1: والله عملت، والله عملت
0: عنوين على عنوين اربع جمل.
1: اي تعرف وقت ترشحنا كاس العالم الارجنتين
0: شو كتبت عنوين؟ شو كتبت؟
1: المعجزه بخط محدين شيبوب الله يرحمه وينعمه، خط كوفي خمسه اعمده. ناس كل بيته شنو هي المعجزه هكاو؟
0: بيت تلعبيت
1: بيته شنو
0: ما فهموش شنو تحت
2: فيسبوك تقول
1: تصل على مصر ودر... لا لا لا المعجزه فهمت بعد قعدت نفسر مع لي ناس
0: لكم حكيت انك تفسرها.
1: لا بعديش عملت ارتيكل
0: حاجه اخرى،
1: ارتيكل علاش المعجزه، ارتيكل كامل. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم سعيد.
0: بربحتي اخرى ارتيكل ويتك بنوز عندك مازال وعندك
1: بعد
0: يجي بيوي يحجي بيوي
1: عطونا بعث لك سبور زمان تو مازال بعد
0: شكرا لي
1: باه. نحب ربي من المنبر هذا وباسمكم باسمكم الكل عندنا شكون يتبع فينا كل يوم ويحبنا ومش نقول لك هو سي محمد الحميسي من المغرب. يحب كل واحد دعوه من عنده لزوجته اللي هي باش تولد ويقول لها راهو الولاده نتاعها صعيبه شويه. جاء ربي نحب جماعه الرحمات دعيوه من عندكم حتى يا ربي سهل لزوجته تولد في امان. ان شاء الله مبروك عليك يا خويا الوليد ولا البنوته اللي جايين جدد، وان شاء الله ربي بقى علينا وعليكم الستر الى يوم الستر.
0: تحيه لصديقنا محمد الهميسي وربي يوصل بالسالم يا محمد ان شاء الله، وتقوم لك زوجتك سالمه غانمه وربي يرزقك البامبينو كان طفله ولا طفل في صحه جيده ويتربى في عزك ان شاء الله بالمسبق. لو جرون نجم النجوم زياد المكي زيدون بونجور.
3: اهلا بيك رفيق، نرحب بيك
0: ورحب بيك.
3: والله جو سوي تري مالاد
0: والله
3: مالاد.
0: كيس كيس باس؟
3: جو مسوي دوشي افيك بوتي دو.
0: جو مسوي دوشي افيك
3: دي بوتي دو.
0: بوركوا لي بوتي؟
3: فروا تمبيراتور غريب.
0: اي بوركوا لي بوتي؟
3: لو كوبي.
0: لو كوبي دوبوي كان؟
3: Depuis hier.
0: Ah, ok. Donc, et pourquoi tu t'es trouvé dans l'obligation de faire une douche?
3: J'ai trop bougé.
0: Hein?
3: J'ai trop bougé, ouais, j'ai transpiré. Voilà.
0: Donc, donc, fallait que tu prennes une douche.
3: Ah, voilà. J'ai appelé Nasser, il m'a dit non, tu viens.
0: Tu viens. Ça va, Zedoun?
3: Voilà, alhamdoulilah, Rafiq, Chanhar, comme Zine. Rabbi, Berah, waqafni taxi, jamais, akali, Nazine, fait taxi. Et on dit, on a le bar. قلنا البعض
0: وين وقفك تاكسي جامعي
3: طريق المرسى دور سيدي داو بابا
0: بالكرب هكا مراكيك
3: بالحق
0: تقسم برب العز.
3: لا بالحق قل بالحق
0: تقسم
3: رفيق ما رقيتش دخلة يعني بربي ما شاقنا اجتماعات حبيت نقول دي نحن نحبوا التاكسي جامعي للأمانة قريت بعض التعاليق
0: ما وقفك حد
3: لا موقفني حد هو داير في بالك البارح والله يا رفيق في بالك نحن مانيش مشهورين لو كنا مخرى حكينا البارح ماشي بحث اسيرونس قال لي هذا بيك باترون قلت له قال انت الاكسبير قلت له لا لا لا في بالك بك شخصيا نحن مشهورين بالله ما يعرفنا حد يقول لي رفيق والله يا رفيق خليني نكذب عليك والله قال لي اهلا باترون سافا قال لي انت الاكسبير قلت له هاو جاي وراي قلت له ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نعديو ساعة النص
0: شبيك فيش زيدو
3: سخانة نموت
0: سخانة طلعتك سخانة
3: والله
0: امين طهور ان شاء الله
3: ها
0: طهور
3: طهور ان شاء الله. ايش معنى
0: تكفير مذنوب؟ ان شاء الله تكفير مذنوب. لقنا ناس البدوي سورة بونجور.
2: مرحبا بكم، مرحبا بالحضور، ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام. نسلم على التوانسه في تونس، خارج تونس، ربي يحفظكم الناس كل، ان شاء الله كل عام وما حي بخير. انا عندي ديديكاس سبيسيال ربيع وجيهان العابدي، يحبوا يتمناوا عيد ميلاد سعيد لولدهم ربيع الدين ورائد اللي عملوا اليوم عيد ميلادهم. واحد عمل 14 سنة والاخر عمل 6 سنين. ان شاء الله كل عام هم حيين بخير، والتوانسه اللي يسمعوا فينا كل، واللي مولودين اليوم الكل، ان شاء الله كل عام هم حيين بخير.
0: ان شاء الله كل عام هم حيين بخير. سلموا عليك ناس، سلموا على الاصدقاء. كسر شويه روتار اليوم وقت اللي نتكلموا، مثلا فوفوتزيلا صوت جم مخر ولا جينجول ولا اي حاجه، راه خاطر فما عتب تقني على مستوى صفاقس. دونك الامور قاعده تجينا من تونس بلوتو، دونك الامور قاعده تجي من صفاقس غادي. دونك لو طون اللي يخلط باش يصيروا دي روتار معناها في كل مره تقريبا. نسحقوا كانيماسيون حاجه باش تسمعوها. دونك هنا وضحنا لكم تيله الحلقه في انتظار ان نلقاو حل للمشكل التقني هذا. الجميله السندريلا صباح الفل،
4: صباح الفل والياسمين والحاجة مزيانه، كل شيء نهاركم زين.
0: هذه الفوفوتزيلا بتاع ناصر جاتها مع السندريلا.
4: ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم مبروك. تحيه اللي يسمعوا فينا وين ما كانوا، طريق السلامه واحده واحده، ان شاء الله توصلوا سلامات. وشكرا على اختياركم ديوان افام ورفمك.
0: شكرا على اختياركم الديوان، شكرا على اختياركم الرفمك، شكرا على الحضور اليومي لجرو حاتم بالحاجه الجولدن بوي.
5: بونجور بونجور، ان شاء الله نهاركم مبروك. كما قال زيد، نحن في الضفه اللي مقصوص عليه الضوء، الماء عنده ساعات نهار وشويه. انا تعرف عبيت بانو قدن هكا حطيته في الكوجين، جت جير بارح غسيل معون وتطيب وكل شيء وصمت مقرونه الخ استعملت شطه.
0: معناها البانو تغسل فيه الماء وبعد تصمت فيه المقرونه.
5: هو عندي كار، تعرفها كلمه كار؟ كار كلمه قديمه، تعمل هكا تصب.
0: لا اما تترون كونت قداش نبذروا.
5: ليه تترون كونت اللي معناه تنجم تعيش حياه بريسك عاديه ما غيرك الحله الاوتوماتيك.
0: مي بو متعب
5: بيان سور متعب، مي بالحق نستهلكوا ان شاء الله حاجات كي من هكا بلوز او موان، ياخذوا شويه بتيت كونسيونس. تقول بي انا المره الجايه كي ندوج كي نعمل الصابون نسكر الماء ونعاود نرجعوا، فهمت معني دي بتي جيست نتاع كل يوم.
3: والله بالحق عنده الحق رفيق.
0: شكرا يا اخي. قبيله نقول لك علاش كي تروح تو تي سونتي دون لوبليغاسيون باش بو بروندر اون دوش هكا ولا قالوا لي ليش بك قلت فيغ اون دوش؟ انا قلت بروندر اون دوش.
3: لا قلت
0: ليه انت قلت بخين من بعد كي بدلت؟
3: يا ودي النيفو نتاعك طايح.
0: تايفي تيجي تحكي معاك. نرجع اسمعني انا بخوندر اون دوش. نرحب بيه لو جران رامي الفراتي. رامي بونجور.
6: يا رب ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. نسلموا على الناس الكل، وسع بالك وصلي على النبي، مش ناقص الماتريال والامور مش ولا بد. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. نسلموا على العباد اللي في الثنيه، ان شاء الله طريق اسلام. البارح كان لقاء العمالقه سي حاتوم بن سيرافيق وولدي بالله الكريم، اجتماع
0: تحفيظي مع ولده. الله وحد ما شاء الله على ولد رامي، ما شاء الله ما شاء الله. ساعة رامي قدامك أكل السقين وشورت القصير واللوك بتاع رامي ربي يحفظه. ما شاء الله ما شاء الله.
6: والله وبيد وروح فرحان برشا بالخدمة، في بينه ذيك الخدمة هكا لما كذا في القهوة يجري وراه وكذا. والله العظيم رفيق الخدمة آخر حاجة. رامي برا شده، رامي برا جيبه، رامي برا وين. الحمد لله إن شاء الله ربي يفضلهم ويفضل الصغيرات الكل.
0: إن شاء الله ربي يفضلهم ويعبي يعطيهم الوقت الطيب. السلام عليكم الناس الكل، السلام على الأصدقاء هذا اللي معنا على اليوتيوب، صديقتنا مليكة بن صالح، صديقنا بسلوى بن سعيد، جوهر الحنشي، معزلة منو بهاجر، برهان الشتيوي، لمية شمام، يسرى، إسعاد مبروك، كل الأصدقاء. صديقنا محمد الهميسي حاضر معنا، شكرا على الوفاء، ميرسي بوكو على المساجات، على التفاعل، على كل حاجة مزيانة تكتبوا هنا يوميا. دمتم أوفياء للرفماق. السلام عليكم الناس كل، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. والبداية كالعادة بالزابينج، أبرز ما صار في حلقة البارح رامي القناص في الموعد. توتسويت الزابينج. زابينج
7: يعجبك في الرفماق لهنا اللي كل شيء إلى المبيد. لا لا لا، عايشك ربي فضلك، تحترم روحك، عمري ما أقول فيه كلمة هكا ولا هكا سي رفيق من الأخر.
0: لو يتحط لك شرط كيما هكا زيد تبدل مبادئك نجم تقول انه فم منشط خير مني مثلا
3: اكيد كلها خير مني كلها لا بالعكس رفيق ما نجمش نقول كل واحد وكل اما هذا يا اخويا لعب بالمليارات شو يقولوا لي ما يقولوش يقول الناصر اقوى عالي يقول اقوى شايف المليارات يقولوا لي حاتم اقوى لياقه بدنيه في العقول
0: يقولوا حاتم رجل دين متميز
3: ولا حاتم فهمتني ولا
0: ملتزم
3: يعمل في حلقات دينية نقول شيء راهو
7: الله الله عليك زيدون مش كيما حاتم حاتم قال لك لا بابا لا بعيد على الشيء هذا
0: قالك نقل مثلا من اذاعه تمشي لإذاعة اخرى من تلفزه
8: لتلفزه زيدوني سافو بالكو
0: بالحق 5000 دينار زايدة في الشهر
8: 5000 دينار زايدة
0: في الشهر
8: سافو بالكو
0: 10000
9: 30
8: على قدم الشهر
0: 10000 دينار 10000 دينار البارح
3: انا 250 دينار توا
8: واسمع تيكير ستورات تيكير ستورات
3: واربع بونوات اسونس توا حالا
0: قول فينا كلام وميمة
7: اه اش قولك هكا زيدون هكا زيدون توا احنا نشوف حاتم ما شاء الله يعطي في دروس في المبادئ بسم الله ما شاء الله انت حتى مش الداوينة ما تحبش
0: وانت توا مثلا كاوبتيسي عمرك ما انقذت واحد فين عمرك ما عملت هكا كنترول عملت
3: لا لا بس عليكم كلكم
8: حاله
0: ما شاء الله
7: اما في وسط هذا الكل اميمه بسم الله ما شاء الله يا ودي وين دور هالدور خاصه في حكايه الفيول اه روعه
0: عدد العظام في خرطوم الفيل قلنا لي ميسكل 40000 ولا عظام صفر سندريلا حاتم رامي الجواب صحيحة
9: وسلام ظاهرة ما فيه ظاهرة فخ
0: السؤال الموالي بربي توا ظاهرة فيها وما فيهاش سندريلا زعما خبيرة الفيولة توا زيد يدرك
3: بعض من فيل الفيل يا خويا كي تاك وقت تمشي
0: في الهند فاكونس ديما مع مامي قبل فوق الفيل
10: كي تمرض تشرب تبع فيل
9: من الحيوانات اللي نحبهم الفيولة والله قديش عنده شخصية محلاة الفيل
0: ملحق
9: والله
0: حكينا عليه في رمضان احنا
7: اش قاولك انت بالمواليد نيودلهي اي لا لا عيطونا شاروخان في الحومه معروفه وما ملاوينك ولا حاجه اخرى بربي كي تصوروا ردوا بالكم عايشكم للناس الكل
0: حتى وانا قاعد في بقعه معناها ما تصورنيش وانت عامل سيلفي وانا وراك معناها وتهبط معناها انا قاعد في ميزون دوت انا قاعد في ريستورون شكون قال لك ان الناس تحب تعرف انا وين نمشي تقوم انت تعمل سيلفي وتاخذ لونج للي يساعدك تختف معك 10 15 تالي وصارت الحكايه هذه ليا معناها وتلقى العباد عادي وتهبط روحك في انستغرام وتلقى روحك الناس تبعث لك انت فك البقعه الفلانيه
3: شنو هو صارت لي وتقول التصوير عملت بوليميك وهبطت في غلاف مارينا هيج ولا شوف نيه على الشيء ملا توم كرو
0: ساعة عملت بوليميك
3: والله لا نيه عرفت
8: في العائلة
3: حد يقول لك روحي أنا والله استهدفوني فضل خاص وحيد الخاص والله لا حد سمع به كون صورك في قهوة ترند الأماكن أنت اللي تمشي لهم وسهرات ربي ما تخفش عقولنا يرحم بوك
0: صح عليك تضحكوني وكهوة والله
3: علي بابا صح علي أنا نحب نبكيك
8: هو لا هو
7: أيوة ها وشنع فيه ما فهميش علاش تقول لي علاش ما نعرفش هكاك بلا أسباب عطيه يشنع في رفيق بالله الكريم شو تقول لك كمل خويا واصل تفضل
3: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
11: زابينج
0: تحية للقرار بعد شوية الأخبار والترند ولكن قبل هذا ترتيحة العادة بالموزيكا نعملوا ترتيحة ونرجع لكم بعد شوية الأخبار في الانتظار فقرات العادة في الانتظار تاريخ السلامة للجميع هذا الهدب المصري عمرو دياب يتغنى بنساء برج الحوت وهذه رفماك للتسعة ونص نعود بعد لحظة

0: خليك قريب. فيم وراجعين.
1: اونور ولاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو سيكران. نعم دو سيكران. ليكران غير تاع الاونور بلاي فانسي، اكران تكتيل تجاوب بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 ملي امبير تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج، ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسي. اونور بلاي فانسي، دو سيكران دو اكسبيريونس. Un seul téléphone.
0: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. دي وانا فاهمة صوتكم.

0: وتوبيا على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص نهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. رفيق بوشناق ولراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص.
1: السبعة و30 دقيقة رجعنا لكم في الراف ماج. نمشي مباشرة للأخبار مباشرة للتراند.
2: Train du jour.
3: Aslema, get ready with me. Bon plan. And guess what? مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.
1: نحكي ولا ذكرى طوفان الأقصى، نحكي ولا الحدث اللي هز العالم. 7 أكتوبر 2023 قمنا الكل على صور وعلى أخبار، خلناها من الأول إشاعات وبعد خلطت الأخبار وتأكدت وشفنا الصور ومسارة في فلسطين. تأكد الخبر، خبر قاعدة تفاصيله متواصلة لليوم وتداعياته متواصلة اليوم بالأرقام الحصيلة كانت ثقيلة، ولكن نحكيه على 3 سنوات بعد طوفان الأقصى. ماذا غير هذا الحدث؟ الشهداء تقريبا نحكيه على 74,000 شهيد فلسطيني حسب إحصائيات سبتمبر 2026. أكثر من 175,000 فلسطيني مجروح بجروح متفاوتة الخطورة، أكثر من 10,000 مفقود إلى حد اليوم، تهجير ونزوح 2 مليون إنسان داخل قطاع غزة، تدمير البنية التحتية تقريبا بالكامل. شفنا الصور، شفنا المشاهد اللي جينا من فلسطين، ولكن هذه الحصيلة بالأرقام. اللي يهمني أكثر اليوم بعد 3 سنوات ومن اليوم والأعوام القادمة، ما الذي تغير وما الذي سيتغير؟ غدوة كتب التاريخ باش يكون فيها طوفان الأقصى حدث منعرج غير العالم ولا لا حسب قراءتك حاتم؟
5: بيسير معناها باش تكون الامباكت متاعو كما معناها اغتيال ولي العهد فيردينو اللي ديكلونش به الحرب العالمية الأولى. دونك بعد ساعات حدث حتى ما يكونش معناه الامباكت نتاعو ريجيونال، يكون امباكت لوكال. لكن كما كي القنبلة النووية وقت عندك الامباكت بعدش عندك لون دو شوك، تمشي لون دو شوك نتاع حدث كما اللي صار في 7 اكتوبر. هو عنده صار له امباكت وصل حتى للألاسكا، معناها تجاوز الحدود والجي. خاطر قبل كانت ديما القضية الفلسطينية وديما الكيان العركة اللي تصير مع الكيان ديما ريجيونال، ديما صعيب ياسر تفوت سيناء وصعيب ياسر تفوت الأردن، معناها ما كانش تخلط. حتى الإيران كانوا ضربات متاع جوسسة، ما كانش فما كونفلي ديريكت، معناها تضربني ونضربك بالصواريخ. الحاجات اللي تبدلت اللي جاي الكونتكست متاعو بتاتر، معناها أنا شخصيا نعتبر اللي الثمن كان باهظ جدا، واللي صحيح عمل ان امباكت بسيكولوجيك للعالم وفيق العالم. فيق العالم على شنو؟ فيق العالم على ردة الفعل الهمجية والغير سياسية والانتقامية، والخرجك عرفتك لواحد يخرج الجينات متاع حاجة، معناها الناس عندها بعشرات سنين تقول راهو الكيان، راهو مشك الديمقراطية الأوكسيدونتال اللي تبيعونا فيها، راهو مجرم، راهو عنده ما يحترم يكون حقوق المواطن متاعه لفرد ديانة، هو ما يحترمش حقوق المواطن اللي هو احتلوا أرضه، راهو احتلال، راهو يتعامل كاحتلال دموي، راهو أقوى وأن أعنف من الأبارتايد. تقارنوا فيه بالأبارتايد راح كيف فارغة الأبارتايد. دونك الـ 7 أكتوبر ظهر الداخل متاعه، معناها اللي الناس الكل، الناس اللي بعقلها وكانت أقلية ولات تتبدل الأقلية، فما الناس كي راهو ردة الفعل. راهو جوجل كي هبطوا تصاور جمعتين التالي متاع غزة كيفاش ولات في جوجل، راهو ما ترى حتى بلاص وقف، راهو 17% من البنيات ما تمسوش. تصور الرقم، تخيلوا لطف علينا في حي تعرف، تصور معناه قاعد 17 دار على كل 100 دار، واقفة واقفة واقفة سيت ان غران مو. القادة والناس اللي خمت واللي خطت يظهر لي أنا فما حاجتين هنا. فما ناس ما نعرفش يمكن وصلت فترة ما الحلول الكل انعدمت وراهو على ذيك ديما الدبلوماسية راهي تحل المشاكل الكل. وقت اللي جاء معناها رئيس وزراء متعنت ورئيس وزراء حامل مشروع مبني على الحقد، معناها الرئيس الوزراء هذاك ما ترقاش مفاوضة معه، ما محل حتى باب نتاع مفاوضة. حتى الناس اللي ضحات بمبادئها وقالوا اي ميساج تبعوا ياسر عرفات والسلام ينجم يكون سامحوني السلام ينجم يكون حل ويلزم السلام يكون حل. فينا نمو التعنت متاعو وتوا فما زادة فضيحة أخرى يمكن كان يتصور بصير حاجة حاب يستغلها ما تخيلهاش بالامباكت ذاك كي كونتي لاتي سوربري ورا الشوك اللي صار ورا ال 7 أكتوبر كانت ردة فعل ودور به جماعة اللي بلو معناها راديكو في السياسيين وقاموا بمجازر. التاريخ بالحق التاريخ صح، أول حاجة التاريخ باش يظهر لي يزم يحاسب الناس اللي تثبت في مجازر. التاريخ يزم يحاسب الناس اللي استسهلت الروح البشرية. التاريخ اللي تعرف كي تقتل صغير علاش الامباكت متاع كي تقتل صغير، خطر صغير مازال بريء، وصغير ذاك اللي قتلته وانت نجم يكون حاجة أخرى، ينجم يكون عالم، ينجم يكون هو صاحب مشروع سلام. فينا الماء تم وقد أي معناها أي أمل باش الفلسطين تكون دولة قائمة الذات، ديجا مقسمة في اثنين، ديجا رازي في غزة. هل لبيلو يمكن كما قلت أنت 20-30 عام، لكن الحاجة الثابتة في البيلان هذا الكل هو الالاف اللي ماتوا في معناها بنزلين فلس. فمن الحرب كانوا قبل تعرفش يقولوا لزوروبيا، يقولوا قبل كانت في الدبي دو سيكل مع الحرب العالميه الاولى. علاش الامباكت نتاعها قوي؟ خاطر في نوع من الرومانسيه في الحرب، لا غير رومانتيك تقف اين قدامي الحروبات والشهام وكلي حكيوا عليه، حتى الدونكيشوت وحتى اللي وصلاح الدين ايوب الحروبات القدم الكل كان رجل لرجل. من الحرب العالميه الاولى وقت وقت ميكانيزاسيون دو لا غير ما عادش فهم عاش ترى الاخر معناه سهله راهو رفيق تصور معني
1: ضغط
5: الزر وحاجه اخرى نختم بها. تقنية الحرب تبدلت بعد 7 أكتوبر، خطر الاتاك اللي قاموا بها ستي يمكن لومبريوم تاع اللي صاير توا باللي درون جدد نوفيل جينيراسيون اللي صايره في اوكرانيا والتطور السريع لهذه الوسيله الحربيه الداميه.
1: 74 ألف فلسطيني، هذه الحصيله حصيله الناس اللي استشهدت ربي يرحمهم ان شاء الله في جنات النعيم. 175 ألف فلسطيني مصاب بجروح متفاوته، 10 ألف مفقود، من الارقام اللي توجع برشا. اعتقال ما يزيد على 24600 فلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023. هذه كل حصيلة دفع ثمنها الشعب الفلسطيني، دفع ثمنها رجال المقاومة في فلسطين. ولكن كما قلت قناعة شخصية أنه مسار في 7 أكتوبر بشكون قراءته التاريخية الصحيحة بعد 10-15-20 سنة. قمنا على تساور وعلى أخبار مفرحة ذات 7 أكتوبر، ومن بعد بدأت ردات الفعل ومرينا بلحظات صعيبة وشفنا صور لن تنسى، لن ينسى العالم. الندوة الصحفية اللي ذكرني فيها زياد تولي في مستشفى المعمداني والصغيرات والأطباء وعدة صور وعدة شخصيات ساروا من عائلاتنا، ساروا أيقونة، ساروا قمنا ولينا نسألوا على أخبارهم، مش عملش ما عملش، لباس مش لباس، كي تهبط قائمة متاع شهدين ثبتوا في الاسم ثبتوا في الصور. رحم الله كل الشهداء، ربي يشفي كل الجرحى، ثبت الله المقاومة ونصر الله الشعب الفلسطيني. رمي اللي نحكيه فيه تغير العقلية، انت اكثر واحد اين فينا وتدخل وتشوف لا بالحق على الريزو سوسيو مثلا تيك توك غيره كذا، هذا يتحس مثلا بريود الموجودة على الاقل للموجودة الموضوع هذا قاعد تحكي فيه 24 24.
6: طبعا هو مهم برشا خاطر هو لكي لا ننسى القضية نهار 6 أكتوبر حاجة، ما بعد 7 أكتوبر حاجة أخرى جملة، خاصة في علاقة بالليماج اللي خرجت للقضية، وهي الليماج الصحيحة اللي العبيد ما في بلاش بها تحبوا تكره
1: أصل الحكاية تفهم أصل القضية تفهم
6: ويسجي. والأهم من هذا أنه نهار 7 أكتوبر هز القضية الأسماء صناع رأي في العالم الكل، من فنانين من رياضيين من سياسيين، عبيد ذوما اللي مسموعين والعبيد تسمحهم في الأخر تحبوا تكره في العالم الأجنبي هو مش يدخل يعمل ريشيرش على القضية متاع الفلسطينية ويقول دو كوا يسجي، ولكن كي يجيوا عبيد صناع رأي يبدأوا منين بالقضية ويوصلوا هم الفكرة هذه اللي تبدلوا خلى العبيد تتعاطف أكثر، وفي الأخر اختاروا الجانب الصحيح معنا شنية اللي صاير فهموا وقالوا ذيك هي القضية. التأثير يمكن مش اليوم مش عام الجاي مش اللي بعده، ولكن بعد عشرات السنين باش باش تكون النتيجه القضيه
1: 7 اكتوبر التاثير باش يكون بعد 10 سنوات بعد 20 سنه ما نعرفوش، ولكن ثابت انه الجيل اللي صارت عنده حاله من الوعي اليوم في العالم الغربي اللي سال شكوني هذه فلسطين وعلاش العركه ذي اللي عندها 100 سنه و200 معناها فاسون دو دير اللي عندها عقود معناها نسمع عليها شنو هي اصل الحكايه. الجيل ذي اللي سال وفهم نسبه كبيره منه الحقيقه، نسبه منه غدوه ستكون في مراكز صنع القرار، وهذا اللي يعطينا أمل أنه غدوة قد يتغير تتغير الأمور في علاقة بالقضية. حالة خلينا نقول الحالة اللي عيش فيها الكيان متاع أنه صار منبوذ في كل تجمعات سياسية رياضية فنية في أوسكار في كورة في ماتش هوند ماتش باسكت ماتش هوكي في اللونيو في أي بقعة كل يحس روحه
5: ماتش
1: إيرلندا الأخريني، وكأنه سمحوني ورم وكأنه حاجة الناس سمحوني في العبارة تتقزز منها ابعد انت الناس الكل تقريبا بنسبة كبيرة. هذا عنده تأثير كبير حتى ولو الكيان يكابر والمسؤولين متاع الكيان يكابروا ويحبوا يوريوا صورة غير، ولكن هذا عنده تأثير كبير جدا، ونتمنى العقلية هذه تترسخ حتى يصير علم الكيان ولا أي صورة في علاقة بالكيان حاجة يقرف منها الجميع على مستوى العالم. دقيقة مهمة لأنه الفاصل من صفاق التنسيق صعيب برشا برشا برشا يلا
7: يتكيك. جست حبيت نقول اللي بعد 7 أكتوبر كانت القضية الفلسطينية جست خبر يتعدى في الأخبار أو كان اسمه فما حربها وقتلها وجرحها، لكن بعد 7 أكتوبر ما عادش تترى وما عادش تتشاف من زاوية سياسية كهولة من زاوية إنسانية. حضور القضية الفلسطينية نلقاوها في ما هيش مجرد قصة سياسية اللي نشوفوها ولا قضية سياسية، نشوفوها في الشارع العالمي الكل، وهذا بفضل التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي. شفنا ناس قاعدة تخرج، ناس تحكي، ناس تندد، ناس نظرتهم للعالم تبدلت وللقضية الفلسطينية تبدلت، وفما أسماء حتى دخلوا يعني ولاوا يأثروا فينا إنسانيا، عطونا دروس في الصبر والصمود. نحكيوا على وائل الدحدوح، نحكيوا على صالح الجعفراوي، نحكيوا على حتى

0: أبطال أبطال المقاومة في فلسطين بدها طول نفس، ويبدو أنه القضية الفلسطينية ما زالت تحتاج طول نفس بالنسبة لنا احنا الفترة طويلة. ولكن ديما نذكر 48 لليوم راوي لحد الآن معناه ثم بلدان معناه تم استعمارها واستقلت بعد أكثر من 120-140 سنة، معناه راوي
1: الجزائر ممكن
0: جزائر جارتنا فوالا معناه الإكزامبل ديما نستشهدوا به. دونك الحلمة ما زالت متواصلة وبدها طول نفس، وربي يرحم كل شهداء الشعب الفلسطيني، وإن شاء الله يا ربي النصر للفلسطينيين وللمقاومة، واللهم أنصرهم نصرا عزيزا من عندك يا رب العالمين. بعد الفاصل نرجع نكملوا في الأخبار في ماك حتى للتسعة ونص.
2: الكل مرة انتوا ما تسمعوا في الراف ماك مثلين للجمعة من 7 للـ9:30. الكل مرة
3: خليك قريب فيم وراجعين.
4: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من الشهرية. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي دفبري دفبري دفبري حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع أقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفخيد غاكوردومون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.
5: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau Chery Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles, votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom Chery le plus proche. Chery Imla, made for Tunisian adventure.
6: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لافاريات وبأعز الاسوان. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
7: جيون ايام دللنا.
3: ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الليل للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.
8: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90
9: ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2-3-4 من 3 للـ5 متاع العشية على ديوان اف ام السبور غرام.
3: رفيق بوشناق ولراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 للـ9:30.
0: 57 دقيقة مواصلين معكم الرحلة، نحكي لكم مرة أخرى على الجديد، نحكي لكم على السمارتفون المزيد اللي تشوفوا فيه بحذية، نحكيه على أونور السمارتفون اللي لأول مرة في تونس يجيب لنا تليفون ما يشبه حتى التليفون، فيه دو زيكران. اي نعم كما سمعتوا مليح، دو زيكران. نوريكم ليكران افون اللي تشوفوا فيه واللي استانسنا به في كل سمارتفون، ولكن هنا نحكيوا على ايكران اريير بجوده عاليه بجوده الهاش دي. تنجم تشوف شكون يطلب فيك لي نوتيفيكاسيون تاعك الميساجات، وتحط الفون ديكران اللي تحب عليه وبرشا حاجات اخرين. نحكيوا على التقنيه تقريبا اول مره نشوفوها في تونس في السمارتفون الموجودين، حاجه مزيانه برشا وتعمل الكيف. وفوق هذا نحكيه على إكران برانسيبال 6.78 بوص للفيديوهات للجو، ديزاين مزيان كولور توندانس. وكيف العادة أونور ما تلعبش مع الباتري، نحكيه على باتري 6000 مليون بيرور تشدك فوق النهارين. تليفون روعة، تليفون متميز، كيف تشد متاعه في اليد مزيانة حاجة تتحس ما تعرفش كيفاش توصفها. نحكيه على سمارتفون بالخاصية هذا من كل الأونور بلاي 20 بسعر 459 دينار أكهو. اي نعم 459 دينار سوم التليفون هذا الأونور بلاي. أونور سلام عليكم الناس الكل، وكما قلت سمارت فون سومه 459 دينار. نعود للأخبار ونكملوا مع الترند بالنسبة للي راف ماجور. كملنا مع توفان الأقصى، زيد حب ياخذ 30 ثانية كلمة قبيلة ما عطيتكش خاطر
1: لا حبيت نقول على الفيتير وقت اللي عديناه في الرفمق بلوس يا رفيق، وقت التصاور كانت ممنوعة

0: القنوات الأجنبية ومارك ليسا الأمريكان دخلوا ويتفرجوا وأكثر نسبة معناتها صار إقبال فيها على الدين الإسلامي والعباد دخلت للدين الإسلامي وقتها في فترة الحرب متاع 7 أكتوبر وقت العباد تقرأ في القرآن وتكتشف في القرآن وتفسر في المعاني متاع القرآن وعملوا دي بلاتفورم وهذا يوريك أنه قوة الحرب هذه وقوة المقاومة أنه وصلت صوتها ما غير حتى وسيلة إعلامية راهو نذكروا في البدايات لا فرنسا تحكي كل شيء ممنوع في الانستغرام ما تنجمش تهبط لي بوست لي فيديو ما يجيوش حتى حاجه ما تجي ومارك ريسا الميساج هكا وصل ربي يرحم جميع المؤمنين وكاو
1: نختموا بالترند الثاني الترند كان رياضي ولكن الحديث عليه موش لعشاق الكوره فقط نستسمح كرامي باش ناخذ الاخبار في الترند
2: شكرا
1: نحكي على ليله مغادره ميسي ليله اعتزال ميسي كرة القدم مع منتخب الأرجنتين آخر ليلة لليو ميسي بقميص منتخب الأرجنتين لاعب غير كل اللاعبين لاعب كتب فصل كبير برشا من فصول تاريخ الكرة في العالم البارح للمقدم فرنسي ملول قال باج وبعد قال ليفر وبعد قال انسيكلوبيدي ما يلقى حاجة أكبر باش يحكي اللي كتبه ميسي في كتاب تاريخ كرة القدم قدم شوفوا في التصاور شوفوا في الصور شوفوا في الجماهير ونعرفش الناس اللي تبعت شويه حتى على ريزو سوسيو فليفوار زاد الناس اللي في البرة راهو معناها راهو من الارجنتين في الشارع والارجنتين في الستاد الارجنتين الكل البارح على نبض المقابله هذه نسمعوا ليو ميسي في اخر تقريبا تصريح ليه بقميص المنتخب الارجنتيني
3: صعب أن أقول لكم أي شيء الليلة هناك حسيس ومشاعر متعددة وكثيرة جدا أول شيء ما أفكر فيه هو ابني لم يتبقى لي سوى أشكركم كثيرا كان فخرا لي أن أدافع عن ألوان المنتخب طوال هذه السنين الطويلة حتى في اللحظات الصعبة التي مررنا بها لم أستسلم أبدا كنت دائما أكافح وأقدم أكثر كل ما لدي محاولا دائما اليوم هناك حزن كبير جدا كنت أتمنى دائما أن ألعب كل حياتي للمنتخب الوطني وهو أجمل شيء حصل لي في حياتي هذه اللحظة الكأس العالم الأخيرة أثر كثيرا وكان لدينا الحلم أن نحقق حلمنا كلنا أن فزنا بكأس العالم عام 2022
1: لكل بداية نهاية رحمة كلاس سندريلا بالضبط لونتين الحل وهي
0: عدسون
1: ما بين تونس وفارس اليوم لكل بداية نهاية هذه القاعدة اللي تتأكد في علاقة باللاعب الأرجنتيني والأسطورة ليو ميسي شمانا غلطة في ترجمة
4: فما غلطة قال في الوقت ذي أن نخمم في ابني هو يخمم في بوه خاطر مازال كيما توفى
1: هو قلبوه
4: قلبوه
1: انت كبتيتها بالاسبانيا
2: ولا ميسي غلط
1: نجم نقول ميسي ولا فرنس ناصر كما نبدا بك ناصر بعد نجيك
5: بالنسبه لي انا من الحق نتاع ربي مقتل نشوف حفل ختام المسيره نتاع ليو ميسي تجم كان اي انسان بعد مجهود كبير وبعد سنوات وبعد خدمة وبعد تضحيات كبيرة باش يوصل للمستوى العالي هذه لحق حاجة تصويرها معناتها يتمناها أي إنسان في البشرية الكل أنه يعمل مسيرة ويخرج من باب ذاك راهو نحكيه على 85 ألف تذكرة تبيعوا في 4 دقائق معناتها لازم نفهموا الامباكت متاع المحبة متاع ليو ميسي اللي في العالم الكل البارح تجند باش يحتفل بالمباراة الختامية متاعه وهذه ذالي مسيرة معناتها مهمة تليق بالملاعبي بال عطاء متاعه بالمردود متاعه بالأرقام على خطر البارح ولات برشا مقارنات بينه وبين دييغو أرماندو مارادونا اللي هو زاد أيقونة كبيرة الأرقام الكلها تعطي ليو ميسي إنجازاته الرياضية كانت مهمة ومهمة برشا
1: ملاعب كيما ميسي ناصر نجم يكون برودوي خدمة وسنتر دو فورماسيون وتكوين ولا لا ميسي نحكيه على عطاء إلهي سي من عند ربي معناه تخدم تترينا 30 ساعة ما تجمش كون ميسي فما الحاجة من عند ربي عند السيد
5: هو راو الموهبة موجودة لكن هذيك الموهبة لابد ما تسقل
1: وتعرف مش يقعد في الدار أما نحكي هذا لو تالون ذاك نتيجة خدمة ولا حاجة إلهية التالون اللي موجود في ساقين ميسي
5: فما التالون ذاك موجود بالطبيعة باش انت تزيدك التالنت
1: تاعو الناس اللي فهمنا ما ذاك موجود من عند ربي
5: من عند ربي بالطبيعه
1: مش ملاعب باهي نجم يخدم يولي ميسي هذا اش حاب نقول لك معناها
5: لا نجم يتطور ما اي ايش اقول لك التالنت موجود يا رفيق التالنت موجود برشا ملاعبيه عندهم التالنت
1: مش التالنت هذا اش حاب نحكي لك فما حاجه الهيه هذا اش حاب نحكي لك فما حاجه اكسبسيونيل عندي انا كيما مارادونا فما حاجه في ساقي ما قد ما تخدم ما تتطور جيب انسان رابيد وعنده يعرف يلعب ويعرف يدرب شو قد غادي يكهو ما ينجمش يخلط للتالون تاع ميسي
5: نتاع
1: مارادونا نتاع فوالا هذا اش حاب نحكي رامي
2: ميسي الحق ترى بك كمسيرة دولية حاجة أخرى مختلفة تماما وين هذه النقطة الأهم خاطر هي مسيرتك اللي تنجم تعمله مع المنتخب راه يختلف تماما على اللي تعمله مع الفرق كي تجي تشوف الأرجنتين البارح الملاعبي هذي باللي عملوا كي ما عمل زادة مارادونا كي تجي تشوف دكتورة فخرية المترويت كملت سهرت الشعب الكل البرة معناها نحكيوا على عيد نحكيوا على عيد أنا حتى المترويت زادوا طولوا باش على خاطر قال لك ميسي مادام معانا خلينا نقعدوا في بوينس آيرس عملوا له نهج باسمه شارع باسم ليونيل ميسي الجمهور لما هذاك هو الملاعبي في الاخر كيفاش تكون اسطوره في بلادك وتقعد يكتب تدخل التاريخ انك تعمل هذا وتكون تاثيرك هكا ومحبه الناس هكا رغم اللي غلط معهم برشا يتسمى 2016 كي خذ الروتريت وكذا وداروا عليه ومن اكثر الملاعبين اللي تسبوا راهو في تاريخ الارجنتين بيان سور بارابور الاسم خاطر الاسم مستنيين منه برشا في وقت
1: تيتر برشا وقعد فوالا تيتر جا مخر على
2: الاخر ولكن شوف في الاخر المحبه هي اللي تقعد
6: يبدأ
7: ملاعبي كما ميسي عملك التاريخ هذاك الكل يجب تكون صارية الوداع في مستوى ميسي تكون موهبة إلهية ما فيش حتى أدنى شك الموهبة الإلهية لكن يلزم بعدين نتلاو بها مش ربي أعطاها موهبة بعدين نضيعها في حاشاكم في الهملة وفي در لا لا الموهبة أعطاها له المولى تعالى وقع سقلها منين من ما عند المدربين من عند محبة الجمهور من عبد ولا حاتم مش راضي على الكلام اللي نقول فيه هذا هو ماشي فما بعض الناس مش راضيين على الإشعاع اللي لقاه هذا إشعاع ميسي لا مثيل له لكن أنا ديما نحب نعاود نقول بالنسبة لي أنا أحسن ملاعبي هو فيلي ومارادونا
1: لحظات الاعتزال ودموع الاعتزال من ملاعبي شفت المدرب البارح من الموضوع ذاك دموع
2: مرتي ما بكاش كوب دي مون 2022 وقتها ويب
1: من
2: 2022
1: وراجع عليه اليوم الايموسيون الكبيره يخمم في بعض ولا وعاشوا مع بعضهم لحظات اي مدرب يحلم باش يعيشها انتهى
7: فما تفسير علمي
1: مع الارجنتين
7: فما تفسير علمي على ابار الموهبه نتاع ميسي علاش ميسي تان فوتبالور مثلا في الدريب وكل شيء إذن في دي زيتود عليه هو قالك الوقت يأخذ قرار في مخه ما هو تأخذ القرار يتبع فانتي يونا فورماسيون لسيقك بتشوت قالك هو عنده فراكسيون سكوند زيدة على جوارات الكل العاديين على البشر العاديين معناه كنت يديسيد هو وقت بشي هكا بشي الدريب معناه قبل ما يحضر روحه ديفونسور فيتو بربع سكوند هذايا معناها حسب فرس في الدحيح كنت عارفيش وهو فسر ننصحكم نشوفوا حلقة ميسي
1: قد يكون التفسير العلمي معناها نحكيه سيلولو نورون بش الترجم اللي نشوفه فيه احنا مش عادي كلي في فراكسيون سكوند يعمل جيست يتعدد بيزوز اللي تقول انت سيتسكر التالي مستحيل يخرج ويخرج ميسي افكتيفمون مليعب يسعي برشا باش يتعاود انصفته الكرة في اخر مسيرته في علاقة بمنتخب الارجنتين لانه كان يعمل مسيرة كبيرة في الكلوب وتنتهي المسيره مع الارجنتين مش ولا بد جاتوا بافضل سيناريو انصفوا القدر في كاس العالم قطر 2022 وتوج ميسي بكاس العالم فما ناس تكتب تقول وفات الكوره انتهت الكوره اليوم بعد خروج ميسي من المنتخب الارجنتين كره لن تنتهي ولكن من الملاعبيه اللي يصعب جدا ان نعاودوا نشوفوهم برشا كومنتيرات على اليوتيوب في علاقه بليو ميسي وبرشا كومنتيرات اللي يقولوا لك رحمك الله سندر الله رحمك الله توصي كل رحمة عليك يلا الأخبار ثم نعود كانت هذه الساعة الأولى من رف مايقا
8: عسلمة get ready with me bon plan and guess what مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على فخفة انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على بلي ماي أريدو
9: أريدو طور عالمك تسمعوا الرف مايق من اثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق مشناق
10: خليك قريب فيم وراجعين
8: عسلي
10: ديما get ready with me بون بلان. اول حاجه نجبد التليفون المكتوب ولا الساك باي ذا واي لازم تكون اوريدو. نشريو فورفي انترنت على ابلي ماي اوريدو, نخلصو بالكارت بانكير اند guess what
11: اوريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على ابلي ماي اوريدو.
12: اوريدو طور عالمك.
13: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحه.

0: احلى صوتكم في السيركس
1: على 91.2 دي وين اف ام. خليك قريب فيم وراجعين.
2: في مونوبري لي زوفر امباتابل وحتى ل 11 اكتوبر تجيكم في اوفر الدوخ كريم دوش بيليتزا 400 مليلتر ب 5 دينارات و 890 مليم اكاهو ومعها الثانيه بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه. مونوبري ديما معك.
3: عسلامة. get ready with me. bon plan. اول حاجه نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
4: باي ذا واي لازم تكون اوريدو.
3: نشريو فورفي انترنت على ابلي ماي اوريدو، نخلصو بالكارت بانكير and guess what؟
5: اوريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على ابلي ماي اوريدو.
6: اوريدو طور عالمك.
7: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
8: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم دو زيكران. ليكران غير تاع الاونور بلاي فانسي، اكران تاكتيل تجاوب بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 ملي امبير تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسي. اونور بلاي فانسي، دو زيكران دو زيكسبيريون. Un seul téléphone.

0: مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص، مواصلين معكم الرحلة بقيادة البرنز زياد المكي، سندريلا، حاتم بالحاج، ناصر البدوي، ورامي الفوراتي. بدها طول نفس، خلي المعنويات عالية، هي عبارة للصحفية الفلسطينية الراحلة الشهيدة شيرين أبو عقلة اللي نشرتها في 11 سبتمبر 2021 على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي. تحية لصديقنا مهدي بن عمر اللي صلح لي المعلومة. دونك كانت عبارة شهيرة لشيرين أبو عقلة، وكانت فما برشا عبارات قاعدة خالدة في أذهان العالم الكل في علاقة بمعليش وروح الروح وكل العبارات اللي قاعدة عارقة في أذهان كل الناس اللي تبعت أحداث طوفان الأقصى. مرة أخرى بيرحم كل شهداء الشعب الفلسطيني. غدوة خير والرقم 4700. تفاصيل الحكاية نعرفوها توت سويت في غدوة خير بايزيت الصافية.
1: مهما كانت الصعوبات حلمتك موجودة تستنى فيك كل يوم، خطوة القدام، غزرة تفاؤل جديدة تقرب لها أكثر والدنيا أصفى في عينيك. غدوة خير بمساهمة زيت صافي.
2: 4700، هذا هو الرقم الإيجابي اللي باش نحكيو عليه لليوم. أكثر من 4700 شخص من ولاية القيروان وتحديدا من الوسلتية وعين جلولة والسبيخة والعلاء انتفعوا بخدمات وفحوصات طبية واجتماعية في إطار قافلة صحية متعددة الاختصاصات انتظمت بمعتمدية الوسلتية. القافلة شارك فيها تقريبا 100 إطار طبي وشبه طبي، من بينهم أكثر من 25 طبيب اختصاص، ووفرت فحوصات في اختصاصات مختلفة، هذا بخلاف توزيع أدوية ونظارات طبية وكراسي متحركة ومستلزمات وأدوات طبية الفئات مستحقيها. وما ننساو الزادة مساهمة أكثر من 50 متطوع من معتمدية الوسلتية والهلال الأحمر التونسي في إنجاح القافلة، واللي تندرج في إطار دعم العمل التضامني وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين خاصة في المناطق الداخلية. والأكيد أن المبادرات هذه تنجم تساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها أكثر للمواطنين، على أمل أن قطاع الصحة يكون غدوة خير.
1: غدوة خير برعاية زيت صافي، زيت صافي بنا صافي.
0: 4700، سمعتوا تفاصيل الحكاية. 4700 تونسي مواطن من قروان وتحديدا من الوسلتية وعين جلولة وسبيخة والعلال ينتفعوا بخدمات وفحوصات طبية في إطار قافلة صحية متعددة الاختصاصات. تحية من القلب لكل من أشرف على القافلة ذي. لجانب الفحوصات الطبية فما خدمات اجتماعية ينتفعوا بها، وسمعتوا التفاصيل، النظارات الطبية، كراسي، غيره غيره غيره، حاولوا الناس هذه على قدر الإمكان. تحية لكل من ساهم ماديا معنويا، للناس اللي وقفت للطب، للإطار الطبي والإطار الشبه طبي، لكل الناس، المجتمع المدني، المواطنين. نحكي على رقم كبير برشا، 4700 مواطن القافلة تمكنهم من فحوصات الطبية وتمكنهم من الحاجات اللي ناقصتهم قدر الإمكان. رأي نظارات طبية ساعات بالنسبة لبعض المواطنين حلمة أنه يشريها وما يخممش باش يشريها، لانه بالنسبه ليه مكلت ولاده وكرتبت ولاده وفورنيتور ولاده اهم، راهي تبدل الحياه وفري سونس دو مو. تحيه من القلب وشكرا لكل الناس اللي قاعده مهما يصير ومهما حاجه تكون صايره، لهين في العمل الخيري، لهين باش يعاونوا الناس، لهين باش يرفعوا غمه على التوانسه اللي امكانياتهم محدوده، اللي امكانياتهم ساعات ما تخليهمش حتى يمشيوا للطبيب يعملوا كنترول. ان شاء الله ربي يشفي الجميع، وان شاء الله في ميزان حسنات كل من ساهم في هذه القافله.
3: وحاجه اخرى يمكن نحن نقولوا قافله سيدي فيزيت، مع الماتيريال اللي هزوه معهم اللي ما ترقاش في البلايص هذوك، مثلا اللي يقيسوا بهم العينين ولا اللي يثبتوا بهم لي زيبروف دي فور نتاع القلب الى اخره، معناه يمشيوش زاد كان هكاك يهزوا معاهم وسائل علاجيه، ما تعرف سي امبورطون لي زاباري اللي مش موجودين في المناطق ذوكم، ولا بخاطر ما فماش مستوصف، ولا خاطر بعيده الى اخره.
0: تحيه من القلب كما قلنا الكل من ساهم وربي يشفي الجميع. نمشيو للاخبار بصوت سندريلا توت سويت البوكس نيوز، ونطيروا لفرنسا. الامور مش ولا بد في فرنسا اتلامذا مغشينا
4: بوكس نيوز. نحكيو على الاحتجاجات التلامذة في فرنسا اللي تسبت في أعمال تخريب وغلق مئات المعاهد، ونحكيو على منصات التواصل الاجتماعي في فرنسا اللي اشتعلت مع تطور الاحتجاجات الطلابية في المدارس الثانوية الفرنسية اللي تتجاوز المطالب التعليمية، متحولة إلى أزمة وطنية متعددة الأوجه تمس قطاعات الأمن والقضاء وعلاقة الدولة بشبابها.
5: Ce lundi, de l'acte 3 de la mobilisation des lycéens ici en France, en tout cas ainsi que c'est présenté. Demain, les enseignants sont appelés à rejoindre un mouvement entamé mi-septembre, mais qui est particulièrement vif depuis une semaine maintenant. Les revendications des élèves sur l'état du bâti, les rythmes scolaires, les non-remplacements de professeurs ont été balayés par la multiplication des violences. Selon le ministre de l'Éducation nationale, il y a eu en quelques jours 5000 interpellations, dont 85% de mineurs, 24 établissements incendiés ou saccagés, 78 personnels de l'Éducation nationale blessés. Les cours sont totalement ou partiellement suspendus dans 4 à 500 établissements, dont 160 en Île-de-France.
4: كما سمعت وشهدت زادة منصات التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة بتداول المشاهد لاستخدام قوات الأمن القوة لفض الاحتجاجات لشيء لبلغ ذروته بتعرض طالب ثانوي 15 عام لسبب بالغ عادت إلى قطع اليد متاعه نتيجة انفجار قنبلة يدوية ألقتها قوات الشرطة الفرنسية. نحكيه على البارح مثلا تظاهر عشرات الآلاف من التلاميذ الثانويات وطلاب الجامعات في باريس بمشاركة أهالي ومدرسين ونقابيين ونواب من اليسار للمتابعين طالبة بتحسين ظروفهم الدراسية ووقف عنف الشرطة الذي استهدف احتجاجاتهم خلال الأسابيع الماضية.
0: عن إكسري آخر كان نجمو نسمعوه مثالش وبعد نقول لي موش حاضر نمشي ولا حاتم شو اللي صاير في فرنسا اللخص وحاتم من غير إطالة الناس بديت ما تبعتش مش ناس كل تبع أخبار فرنسا ولكن الأمور سخونة برشا في فرنسا وأكثر من اللي توقعته السلطة الغضب الاحتجاجي فات كل الحدود ويها.
3: هو راهو معناها فرنسا سي تري سبيسيال اللي صاير خاطر برشا عبيد اللي طالبوا فيه هما معناها ديجا محظوظين عندهم إمكانيات في ليسياتهم كيكا لكن فما في التفكير الجمعي الفرنسي تعرف في فرنسا أول بلاد عملت ثورة يعني لا ريفوليسيون فرنسي سيتي ريفيرانس دونك هما توا يحبوا يعملوا ريفوليسيون جديدة خاطر فما أزمة حكم الانتخابات الأخرانية الكل ماكرون البرلمان والانشقاق اللي فيه فما بيبولاريزاسيون كبيرة ما بين الاكستريم دروات والاكستريم غوش دونك فما انتخابات رئاسية
0: أصل حكاية حراك تلمذي
3: معناها بسيط جدا أما طول موند لا ريكوبيري معناها فهمت لي جيلي جون يحبوا يهبطوا معاهم التنسيقيه الفاك كانت رايضه وامورها هيني كيراو ردت فعل الامن الامن زاد ردت فعل كانت اوفر خاطر من الاول معناها لو موفمون نيتي با بوبولير من الاول الاولياء ريت تصورت نتاع الوالدين اللي يحصروا في ولادهم يروحوا بهم للدار ما يخليهمش يكسروا ما يخليهمش اون بليس فما راهو غضب فما جيل كامل معناها جيل لي بونليو فما جيل معناها جين زيد اللي حتى حد ما فاهم الميكانيزم دو ريفليكسيون تاعهم انا قعدت نتبع في لي ديبا وبعدش يجي واحد تلميذ 16-17 سنة يتكلم لغه جديده يا رفيق لا انا نفهمها لا هما يفهموها المطالب
0: معناها انا تبعت زيد شويه المطالب النظام التربوي
3: حبوا نحلوا بروك
0: لومبلوا دو تون الكونتين الحيوط فهمت معناها فوالا تعويض الاسد الغيبي
3: اللي هو 70% ما يعرفش روحه
0: حبيت نقول لك ما فماش مطالب فريمون كي اللي صادمه نتاع المسؤولين
3: تخمم
0: هكا حاجات بازيك معناها بالنسبه لاي طالب اي تلميذ يتحكى فيها في فرنسا في العالم في تونس ولكن الحراك خذا منحى اخر ما نعرفش كمل
3: هو راهو انا يظهر لي فما لغه جديده لازم يرقاوها منظومات الكل معناها الاجتماعية راهو جين زيد ما تشبهناش خاطر إيبر كونيكتي يعملوا قريت الموفمون في 3 أيام في 3 أيام باللي ريزو قبل تتفكر قبل وجيب والنقابات وإذن فهمت معناها فما ميكانيزم قاعد يتبدل في المجتمعات الكل اللي صار في المغرب اللي صار في بنغلاديش اللي صار قاعد فما يونون دو شوك راهو يلزم نفهمه الجيل هذايا خاطر الجيل بالحق تعرف شو يقولوا انا الحاجات اللي كيمون ماركي الكلهم واعيين اللي يستنى فيهم اصعب من اللي يعيشوا فيه فما جيل يقول لك انا باش نرجع نعيش انا كمان نرجعش نعيش مع دارنا صحيح معناها ما عادش خالد معناها فما حاجات قاعده تتبدل والجيل هذايا عاش الكوفيد هذوما مخلفات الكونفينمون عامين راهما عام بريسك ما مشاوش للكوليج ولليسي وكل شيء دونك راهو العالم يتطور والاجيال تتقدم
0: نحكيه على ترامب اللي تعليقا على اللي ما يحدث في فرنسا قال اللي ساير ما يحدث في فرنسا ليس أقل من هجرة جماعية خارجة عن السيطرة. الأمر لا يتعلق بالمدارس بل يتعلق بالإسلام ورغبته في السيطرة على دولة كانت عظيمة ذات يوم. لا يفوت فرصة ترامب باش يستغل أي حدث ساير في العالم باش يماركي نقاط سياسية. دولة كانت عظيمة ذات يوم الرسالة موجهة للفرنسيين وعلى رأسهم إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي اللي هو يتحمل مسؤولية أنه دولة كانت عظيمة ولم تعد نتصور في قراءة ما بين الأسطر في كلام ترامب. ومرة أخرى معاداة ترامب للإسلام يقول لك الإسلام يحب يرغب ويسيط ويبحث عن السيطرة على هذه الدولة. وقت اللي يروا ليزيتوديون وليزيليف سمعتهم تفرشت معين بارتيز مع سيري لأننا كل كي يتكلموا قال لك ولينا اون في تور راه خاطر فاهمين لكم وين تحبوا تهزوها اغيتي دو دير معناها ما عادش تقولوا راهم ديزاغاب وديزافريكا ودي قالي سي با سا قال راهم لهم ديزاغاب لهم ديزافريكا راهم احنا تلامذه فينا لاغاب والافريكان والفرنسيس والناس الكل رانا قاعدين اون كونتيست الظروف المشوه لابد اللي قاعدين يقراوا فيها. يحكيوا على مثلا عدد التلامذه في الاقسام اللي ماشي ويزيد في فرنسا وصل المعادلات ما كانتش تعرفها فرنسا في وقتنا ماضي. وين باش تمشي الاحداث هذا اللي مازلنا باش نتبعوا كلمه صغيره
6: وكلمه صغيره على حتى الشعارات نتاعهم الشعار نتاعهم نقراو من 8 لل 7 نتاع العشيه. يا اخي احنا دي ليسيان ولا في غاردا فيو معناها قاعدين اكثر من هكا ما عندهم مشكله انه في الكيان نتاع التلميذ بيدو يقول لك احنا مانيش دي دونيرا وتتعاملوا معنا كاكس ايغريك ودي كذا تعاملوا معنا كعباد احكيوا معنا تناقشوا معنا. وديما حتى الوالدين هي اللي معناها من الاول كما قال حاتم بداوا من الاول يبعدوا في صغارهم ولكن بعد ولاو كل البوكليه باغون عرفت ولا هما اللي واقفين وكذا وهما اللي مسكرين باش يحميوا صغارهم باش ما توصلش هكا خاطر فما كاليسابيت كما قلنا اللي نتاع 15 سنه فما زاد حتى نتاع 16 سنه اللي ضربت عينه. دونك في الاخر في الاخر اللي عاجبني في التلامذه هذوما اللي ما يحبوش يسايسوها كلي احنا عندنا
0: ما تركبوش على حد سايبونا وحدنا هذه ما طلبنا
6: ولا فك اللي نعديه في اللي سيف الاربع سنين ولا 10 سنين اللي نعديهم نقرا نحب نحسن الظروف نتاعي.
0: ورغم هذا باش نسكروا معناه العنف موجود زاد معناه عمليات حرق وعمليات تكسير وعمليات كذا الحاجات اللي بيسير من حبوا الشوفوا في حتى مظاهر متاع احتجاج لأنه المطالب وقت اللي تكون شرعية العمليات هذيك تنحي عليك كل شرعية وتولي متهم بالإجرام وغيره كذا. التجاوزات هذه مالورزمون موجودة والتدخل الأمني العنيف كيف كان موجود ويتنسي ويمشي يمشي الاحتجاجات في فرنسا اللي كما قلنا كل الأطراف السياسية تحب تركب على الحدث هذا لأنه البلاد قادمة على انتخابات وهذه الفرصة ما يمكنش تعويضها. فاصل وما يموي
4: على سيباستيان لوكارنو معناه قال باش يعملوا كل مدرسة باش يعملوا حوار مع التلامذة من اليوم 7 أكتوبر باش يكون في كل إيكول وإلا كل ليسي باش يعملوا بارتي باش يخليوا التلامذة تعبر وتعبر عن احتجاجاتهم مش يلموا يمكن بتدخل موضوع أكثر.
0: الفاصل ثم نواصل.
7: خليك قريب فيم وراجعين.
8: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال
9: اما كي تتقص عليك الانترنت تولي تفيبري
8: حتى تجيك جلوبال نت تفيبري تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري.
10: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. مل امشي الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك.
11: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية. من الاثنين للجمعة ابدا نهار

0: كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعوهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
2: 8:36 دقيقة نرجعوا للأخبار بصوت السندريلا ونقعدوا مع الأخبار والتسريحات اللي تحكي فيهم في 24 ساعة الأخيرة وعملوا شوية حصة لمواقع التواصل الاجتماعي. سندريلا
3: نحكيوا على الفنان عبد الوهاب الحنجي اللي كان حاضر في بودكاست راس راس مع نزار مرزوق، حكي على وضعيته المالية وحكي زيدا أنه هو كيفاش حياته بعد التلاقي. خلينا نسمعوا أكثر تفاصيل.
4: الابناء كي خرج من غاديك خليت الواحد عمره 28 والاخر عمره 26.
5: ندمت كي قلت ولادي شوفوا فيه فلوس؟
4: مش ندمت، هي هذيك انا عملت اكسبري فعلا، لانه مهزوا التليفون كي باش يسالوا على خدمت عندك فلوس عندك كذا. بون مش باهي، ما نحبش ان هكا فهمت، مي هي لا غال سي سي سي لا فيريتي. عملت لهم قرص.
5: واش بك تصرف على ابنائك؟ ماشي مزيد
4: يا ولدي. شنو
5: ماشي مزيد؟
4: انا ترى ما استحقش تصرف عليه تو.
5: عليه تخدم تبارك الله وما
4: لا وين نخدمه فين؟ اعطيني مهرجانات اللي انت سمعت فيه.
5: عبد الجواب اليوم بعد كارير 40 سنة
4: ما فماش
5: مستحق فلوسه؟
4: اي ما فماش اخوي. وانا لمتني الاخت يمين السلاري في قالت لي ما عادش تقول ما عنديش حق، ما عنديش حق دوايا. وفعلا ما عنديش حق دوايا. وصلت
3: انا اليوم مستحق اولادي باش يصرفوا عليا وين نخدم ما فماش وفعلا ما عنديش حق دوايا.
2: تحية الفنان الكبير حبو برشا عبد الوهاب الحناشي. عنا اكستري ثاني يقول لي المخرج اسمعوا ميسيل شال.
4: وقت تشوف العباد الاولاد لي جون ونحييهم اللي خذوا اغاني كانت ناجحه قبل وعاودوا غناوهم نلوم عليهم انهم ساعة ما يشاوروش. لكن علاش وصلنا لهذاك؟ وصلنا خاطر الانتاج الابداع ما عادش والخلق ما عادش.
2: بحنا رجعوا لتسريحاته في علاقة بالأمور المادية وبعض المشاكل العائلية وحكي حتى كلام آخر عبد الوهاب الحناشي. مفهوم أنه العبد كي قلبه يتعبى يحكي في الإعلام وإلا لا أمور عائلية ما فماش علاش نشاركوا فيها الناس الكل ونخليه 12 مليون مواطن يعطي رأيه غدوة تتصلح الأمور بين فلان وفلتان وتقعد كردود الفعل زياد بعد الحاج كلمة كلمة.
6: هو العبد الكل تعرف فنان الكبير عبد الوهاب الحناشي والعبد الكل تحبه وبغانيه وكل، ولكن رفيق أنا معاك ما يجيش الفنان ديما يحط حياته الشخصية فمعنتها في الإعلام، خاطر ماك تعرف ديما التعليق الخايبة والتعليق المش باهية وكل تنجم تأثر عليه وتأثر حتى على الإيماج متاعه. العباد تولي تغزر له ما عادش كفنان، تولي تغزر له بين قوسين سامحني كحالة اجتماعية وهذا يمس من صورة الفنان. ولكن يا رفيق سبحان الله يا خويا بكشي هو يعيش في أزمة تيقر ما عادش ينجم ما عادش يحب يفرغ قلبه. راهو الإنسان ساعات بالمشاكل اللي عنده يحب يحكي مشاكله للعباد بتاتر يتفرد. اما انا كان من الاجدر يعمل قاعده مع اولاده يحكي فض اموره، ولكن على ما يبدو انه قالك حبيت نعمل قرصه معناتها بارامون عادي معناتها تسير معناتها ما تصورش انا اولاده سيبوه ولا حاجه، ما هكا غش متعبه.
2: بتجربة هكا من خروج الناس وحديثهم في الاعلام ما نتذكرش انه فيه مشكله شخصيه تحلت يحكي فيها عبد في وسائل الإعلام. كان هذا بين زوج وزوجته أب وأبناء وأم وأبنائها مستحيل واحد يخرج يتكلم. الدنيا تهدأ بالعكس، الدنيا تولي تزيد تهيج وكل واحد يعطي رأي وكل واحد يحس روحه ولا أصح والآخر يحس روحه مظلوم. وانت حكيت عليه قدام الناس انت فضحتني تولي ردة فعل. دوك عموما الأمور ما تتصلحش. وعبد الوهاب الحناجي فنان كبير ونحبوه ونحترموه برشا وهو حر في الكلام اللي قاله، ولكن ديما ردوا بين خروج الإعلام يصعب الأمور.
6: 10 ثواني ماذا بينا زاد الفنانين نخرجوا بعبرة منهم كما سي عبد الوهاب يقول إنه الفنان ولا الكوارجي ولا المهنة هذية معناتها اللي عندها عمر قصير يقول إنسان لازم يحافظ على روح. خاطر عبد الوهاب الحناشي ما نعرفش حتى ما نثبت عليه من اللي صغير كمان كان من الفنانين المشهورين وخدم وخدم
2: في الوقت اللي ما فهمش برشا فلوس كيما اليوم كيما كورجية بتاع 80 و90 لعب وكانوا نجوم وكل ما فهمش برشا فلوس كل ما لحكيت المغنين قالك الصغار يزمهم يشاوروا قبل ما يغنيوا الأغنية حاتم ساعة تقول زيدا رو أغنية كيما أغنية عبد الوهاب تي ثروة وطنية معناها تولي كاني متاع الناس الكل صحيح ولا غلط ولا يلزمك تطلب حقه اللي يقول فيه
7: أنا شخصيا مع تشاور الفنان خاطر تكون أسهل لك أنت ضميرك صح فما حكاية ضمير أنا تو مثلا قاعد الرافد فيديو على شوف لي حل قلقوني حقك الترجمة وكل واحد معناها فما حاجات صن أم بو تشوه العمل هو تعرف أنا مثلا لو مع الصغار أنت تنجم تغني له غنية وإذا خطفت غنيتك ومشيت وكل شيء ما فيها بس تتفكروا تبعث لهم تي بونيوس كان انت عملت حفله نجم راهو في لي دروا راهو تتسمى كوفر هو سي كومبليكي حتى في حقوق في الحقوق سي كومبليكي خاطر كي تبدا غنيه وبرشا غنيات متغنين راهو متراث دونك العبد الكل سوسير في الواحد جوس عندي تعليق على حكايه اللي قلته وانت تري امبورتون راهو كي تحط حياتك الخاصه اون بوبليك ما عادش يتعاطف معك العبيد ما عادش يحاولوا يفهموك تجني تجني تجني صحيت ما عادش يتسكر يجبدوا هيك حتى بعد 10 سنين انت ولا هاك في الانترفيو اخي ما قالوا قلت انت قال هذا في كلام الناس وقت لي يكون عنده 10 سنين الحكايه وتقعد تتبع فيه كيما الحصحاصه في الصباط
8: فما زاد حاجه اخرى رفيق راه زاد العبد بعد ساعات ينجم يضعف ينجم المشاكل كي تكبر عليه واللي ما عادش يلقى حتى وسيلة باش ينجم يخذها بعين الاعتبار انه يقول فضفض مع الناس ونحكي مع الناس باش الناس تسمع لي بالحق راني انا فنان وبدات عندي مشاكل راهو كيف راهو هذوما الحاجات اللي يوصل العبد باش يحكي على حكايته الخاصة يزمك تحكي معاه باش تعرف شنو هو اللي لزه باش يقول الكلام هذا
2: احنا من باب النصيحة ومن بعد هو ادرى واي واحد ادرى من باب الحب للفنان عبد الوهاب الحناشي كيما قلنا فماش واحد خرج ومش شكله وتحلت بعد هو حر ربي يهدي سر العائلات الكل والناس الكل صديقنا مستمع الدكتور هكا دكتور كافناف يقول رفيق بوشناق تحكي أكثر منهم الكل البرنامج اسمه رفماق مش نرمال ليجويزم اللي عندك غير عادي يا أخي وين قريت الصحافة في الـ ESG ما قريت الصحافة للأمانة وهنا قرينا المساج نتاعي قال لي اقرا لي المساج نتاعي فقريناه من
6: برافو فيليسيتاسيون هذا المستمع
2: والله اسمه هكا دكتور ك 9 اف
6: ما بديش لي كونسلتاسيون
8: الاشهار ممنوعه
2: يلا نمشي
7: هو لو اسمع نوفا بحاجه ما نسمحني طول اسمع فما عمر تخلط له ان تو ماش حاب نعمل ديزانترفيو تولي الكترون ليبر رو ليبر معناها تنغينا بيرد وبعد ساعات فما حكايه قدم بالحق بالعمر ما عادش تقرا حساب باش يقول برشا
2: حاجات
7: ولي بعد ساعات تقول حاجات كيما راه برشا فنانين بعد ساعات يعمل لك ترند على حاجه قديمه
2: صديقتنا كوثر قالت محلي حاتم رغم العمر نتاعو الا انه يفهم الجنزي بالكدا حلوه رغم العمر نتاعو ناخذوها شكر ولا لا يلا سندريلا نحكيو على ستاتيو وحكايه دارت على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيلها
3: هي قضيه رجعت للواجهه ترجع بين الاواخر التسعينات وين ارتكب رجل من مدينه سيدي بوسيد يدعى عماره خطا إداري وين قام بتزوير مضامين ولادة لتخفيض أعمار مجموعة من اللاعبين حتى يتمكنوا من الانضمام إلى أندية رياضية قضية شهيرة في أرواقة محكمة سيدي بوزيد وحسم القضاء فيها بمثول الجميع قدامه لكن المأساة بالنسبة لعمارة تمثلت في عدم ضم القضايا معا ف يعني كل عملية تزوير كانت قضية مستقلة وكانت النتيجة عقوبة سجن قاسية بلغت مجموعتها 194 سنة تخلى عمارة السجن هو في سن الأربعين واليوم يتجاوز 67 من عمره بعد ما قضى أكثر من 27 عام متواصلة خلف الأسوار ورم البدن متاعه وتهورت حالته الصحية حتى أنه فقد والدته وهو داخل السجن اليوم فما مطالبة أنه علاش ما يخرج عمارة عفو علاش ما يتمش النظر في القضية مرة أخرى خاصة أنه برشا اعتبروا أنه 194 سنة حكم قاسي جداً
2: بعيد على تفاصيل القضية، في سائرة كل الحملة أفراد عائلته، أفراد عائلته، أفراد عائلته نشروا تفاصيل الحكاية، وقال لك معناه عدى 27 سنة ولا 29 سنة، معناه ينجم يتمتع بعفو وهو محكوم ب 194 عام لأنه ما عملوش الضم. بعيد على تفاصيل القضائية والقانونية والضم وقتش يتعمل وقتش ما يتعملش، لأنه نجهلها للأمانة. اليوم مواطن غلط تدفع 29 سنة ولا 27 سنة من عمره حاتم في الحبس، هو غلط والغلطة بتعرف تدليس خيانة مؤتمن الدولة مأمنتك على حاجة، هذا معناه اون دو با لو باناليزي معناه باش باش. ولكن الناس تقول لك ينجم يا خو عفو، ينجم كهو يزي معناه يخرج ابريتو سي بون، معناه ما ينجمش يكون لم يعتبر من 29 من 27 سنة في السجن. برشا مشهورين انا شفت عند ربع على سيفي بارتاجيتها، شفت برشا عباد بارتاجيو، نجموا نحكيوا على إمكانية متعف وتبقى السلطات أن تقدر هذا معناها.
7: يلزم إجراءات استثنائية، خطر هو راهو العفو ظهر لي منيش أفوكا، أما يظهر لي بعد ما تقضي
2: تقعد بيت سمحني والله ميساج قسيت عليك بليل المهيري ما يزموش يخرج اللي غلطي يخلص تفز. ناس كي تكتب حاجة هذي كمن هذي العبد معدي 27 سنة بس حب شوف بالحق، نحط بروجكتور على حياته ونشوف هلو بالحق إنسان ما غلطش ملي تولد إلى يوم الناس هذا، وهل أنو العبد كي يغلط ويخلص هكا نجم شيخ وعفو. احنا نحكيو في اما هو هالسيرتيتود اللي يحكي بيها والثقه اللي ما يخرج اللي غلط يخلص، تتساءل ماذا تحمل بعض الناس في قلوبها. ارجع لي الموضوع
7: هو بعض ساعات راهو الامباتي معناها اون كاليتي صعيبه ياسر، معناها باش تحط روحك في بلاصه الناس. الحاجه الاخرى كونه معناها شكون المتضرر، هذا سؤال. الدوله متضرره، الدوله هي اللي لازمها تعمل فيه به. تقول لي انت قانونيا نحن نتبعوا الاجراءات وما نجموش نعملوا حاجات استثنائيه، بلي تنجم تعمل حاجات استثنائيه كي دوسي هذاك، كي معناها انت كاداري ولا كمعناها اللي مسؤول اللي عندك السلطه باش الدوسي هذا يتوصلوا للماليه، نعملوا حاجات اكسبسيونيل. نشوفوا هل 27 يتسمى دفع كيفاش الدين نتاعو للمجتمع؟ يظهر لي انا حتى في العالم اجمع فما فكره اللي فوق ال 20 و 25
2: فوق ال 20 نبداو نحكي
7: بالفوق ال 20 نقول ديجا خلص اسي خاطر باش تتحسب جيل ونص، راهو تعرف هو معناها عمر جيل ونص
2: 20 و 25 نحكيو على عموما
7: هم في قضايا قتل في قضايا قتل اللي بعد ساعات تكون قتل مجاني معناها، وبعد 20 سنين نجم عنده دوسي معناها انضباط في الحبس، ما عملش مشاكل الى اخره، حسن السيره، يقرا كتب. وبعد ساعات برشا عباد اللي بتي ديتاي اللي هو يعيشهم والسيرفيابيليتي نتاعو في الحبس تمكنوا باش يخو عف. انا يظهر لي باللي صار توا راهي وصلت عند الاذان اللي هي معناها نجم تاخذ القرار هذا،
2: تجب تتفاعل مع الموضوع. وكما قلت
7: بتيتر سمحني رفيق نوفا باش ما زاد نعطيو حق العبد الكل، بتيتر زاد فما حاجات اللي نحن ما نعرفوهم
2: هذا ثابت واكيد. احنا نحكيو على الفكره،
7: فكر المبدا
2: تم حمله على الفيسبوك وصلنا الحكايه، وبعد ناس كما قلت عندهم القرار ويعرف تفاصيل حيثيات يعرف كذا، ولكن عموما كما قلت انت في العالم متعارف عليه ال 20 سنه رقم نبداو نحكي بعد، وعلى مهما كانت الجريمة يتحكي بيسير هذا بعيد على جرائم القتل، بعيد على جرائم الاغتصاب، الاعتداء على الأطفال الصغار كذا، ماذاكم ما يتحكيش فيهم أنا. ولكن هاني قلت واحدة حملة سيرة على الفيسبوك نداء، وصلنا لنداء، ومن بعد ربي إن شاء الله يعمل لي فيه الخير. بعد الفاصل نرجع نكملوا نحكيوا بالأخبار. شبيك زيد متخلص؟
9: لا مش نحكي معك في موضوع بعد الفاصل.
2: بالحق
9: خاطر نجم تغمني، نحب نرجع معك بعد الفاصل.
2: بعد الفاصل

0: أبي ماي أريدو يخلصوا بالكارت بانكير and guess what
1: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبي ماي أريدو.
2: أريدو طور عالمك.
3: Soyez alerte, البرمجة الشتوية على كارت.
4: رجعت الشتوية
3: من الاثنين للجمعة ابدا نهارك.

0: كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: القيروان، بيجا وسليانة على 103.2 ديوان فام.
2: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1.

0: نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ9:30 رفيق وشناق وليرف مقر
1: 58 دقيقة نحكيه على المخرج محمد سامي زوج الفنانة مي عمر. تفاصيله
2: نحكيه على المخرج محمد سامي اللي حط في ستوري تصويرة زوجته مي عمر وكتب فوقها رسالة رومانسية وين قال قد لا تدركين كم هو مرهق أن أحب امرأة مثلك. أحب امرأة مثلك, امرأة حين تدخل القلب تربك نظامه وتبعثر اتزان رجل كان يظن نفسه قويا واختمه كأنك خلقت لتكون النعمة التي ترهق والشغف الذي لا شفاء منه.
1: أنت لا تهزميني بضعفي بل بقوتك الناعمة بتلك الفتنة التي تجعلني عاجزا عن المقاومة وعاجزا أيضا عن الهرب. تشقيني فوضاك الجميلة كما تسعدني أكثر مما ينبغي. كأنك خلقت لتكون النعمة التي ترهق والشغف الذي لا شفاء منه. كلام أثر جدل كبير لأنه مش أول مرة يتغزل بالطريقة هذه محمد سامي بزوجته. يعلنها في كل تصريح في كل انترفيو.

0: كل ما فما فرصة على ستاتيو فيسبوك على انستغرام لين الناس بدات تنقد في الرجل قالوا تحب زوجتك في الدار مش بالطريقة هذه وقت اللي فما ناس برش عجبهم انه رجل يعبر على مشاعره برنس انت من نوع هذا اللي تحب تعبر قدام الناس وإلا ليه
1: لا يا ولدي نحب قال نحب تحت حسمس نوال
0: تحشم باش تعبر على مشاعرك
1: اي نحشم برشا والله العظيم
0: هاك تقول في الميكرو نحبك وربي فضلك ليا
1: حاجه ايه ما شنو هذا مش هذا يكتب في الغناء قاعد هو يكتب في غناء
0: في شعر
1: اي شعر هذا يحب شعر بعدين ينسبوا لمرته مسياش نتكلم حر مسياش هذا قاعد يكذب على مرته وراه
0: والله قلت لك ليه
2: تعليمات
1: يا راه فيسي عدى تو نقول الدكتور عندك الحق راه يا ودي تعليمات باش نقول تعليمات يا ودي هذا يكذب على مرته قاعد شو اللي
0: يا ولدي انت سمحت لحظه الكلام هذا اللي قالوا الكل
1: ايه؟
0: ما يمثلش احساسك نحو الحاجه
1: داخلي
0: ايه هو يحب يعبر معناه هي طبيعي معناه مش يعبر يولي يكذب ينجم يكون انسان يعبر وانت ما تعبرش
1: اما هو يحب مرتي حبي لمرتي ولا لاولادي ولا زملائي ولا اصدقائي
0: بالطريقه هذه
1: بالطريقه هذه
0: سندريلا انت مراه تحب الراجل اللي هكا اللي يغزل لك سندريلا حبي روحي
2: بنت العيال
3: ما نحبش هو فما نساء معناها نساء تحب وبالعكس معناها تطلب هذا وتحب الكلمات الحب والعشق تكون اون بيبليك انا ما نحبش انا نحب حاجه تكون بيني وبينها هي مشاعر متبادله بين شخصين
0: علاش كي راجل عليش... يكون هكاك كيفاش ترى شو تحس معناها
3: ما يعجبنيش راجل الحقيقه يكتب ستاتويات هكا معناها انا نحكي على روحي يا احترم النساء والرجال يعملوا هكا انا ما يعجبنيش راجل يكتب اون بيبليك يهبط انه هو معناها يحب زوجته في ستوريات يشارك حياته الخاصه ما يعجبنيش كان... نقبلها كان... من عند مراه يمكن شويه اما رجل
0: كان لا. كان مثلا عيد ميلادك فؤاد يهبط ستاتيو فيها كلام اكثر من هذا تقرأه وانت في اللونتي بالحق هبط
3: في السنوات الأولى السنوات الأولى بالزواج بعد ما قلت له راهو
2: باين باين سي با مون ستيل
0: ترى هبط وبعد قلت له ما عادش
2: حر تهاني باين بتاع الجمعية حر تهاني بربي ما دامنا في الغزل ما عندكش حاجة تحب تقولها اليوم عندك عيد ميلاد شخص عزيز عليك معاني ما معاك ويطيخ فيك
4: معاني معاك
2: ويحط لك فطورك وكي تبرد ترقاه وكي تبدا تحكي برشا يسمعك وصابر عليك ما عندكش هكا غزل
0: تو شاورتني انت باش تحكي
2: شنيا شاب من ديانا والامير نتاع لندرا باش نحكيو عليهم
4: دودي دودي فيس
2: دودي فيس ولا شو اسمه
0: دودي فيس
2: دودي فيس اي اخويا عندك تخيختين قول فهمتني وعبر وقول ربي يخليك ليا ديما هكا نكالي فيك حتى
0: كل شيء
2: يا برا
0: عيد ميلاد سعيد وربي يعطيك الصحه وربي يعطيك الحاجات الباهيه وربي يفضلك ليا وكل عام وانت حيه بخير
2: هذه ديكاس لماماتك معنا حتى في الغزل ضعيف برشا
0: راكي
2: ترو فيبل
0: رامي كشو المخرج موسيقى تاو سفيقس حاضر الموسيقى في وقتها خرجت جيجول كبيرة بعد رجي يخلط سيبو يلا رامي
2: اللي هو انا ما عندي مشكلة مع العباد اللي تلوم عليه يقول لك اللي قدامنا وجاي تحكي قدامنا وكذا هو قاعد يحكي المرته ويحب يوريها اللي هو يحب ولكن هذا لا يمنع اللي انا ما نجموش الشيء ذي نحشم يمكن العبيد حاجة مش سهلة
0: علاش نراوها استنقاص من الرجل
2: استنقاص حشمة خوف
0: الرجل الشرقي يلاجي مال وصحابه يضحكوا عليك يعمل هكا والرجل اللي يعبر بطريقة هكا حتى متوسطة مش أوفر كمان هذا أصحابه يضحكوا عليه وعائلته وليه وشكوا اللي هو مسحور علاش عندنا العقلية هذه البرة عادي
4: خاطر قلت أنت الشرقي خاطر نحن التو مازلنا عايشين على الحصن وبسيوفة في الفيرتشو
0: مانيش في الحصن عايشين
4: بالكلام نحسوا روحنا الرجل لازم يكون
0: الفيرس
4: الفيرس المغوار الميزوجينية معني كاليتي فهم برشا من النساء يحبوا الشرقيات يحبوا الرجل الحمش نحن
0: حمش
3: مصري
0: مخي بك مصري الحمد لله مجيت تونسي الحمد لله مخي بك مصري يا حاتم الرجل مجيت تونسي
4: أما أنا يظهر لي عامل عاملة من الحق اوفر برشا
0: لا هو ديما الحقيقه ديما
4: لا لا ديما يعرف يعمل
0: ديما هو ديما انت كما قلت هي عقليات ما زالت ما تقبلش برشا برشا انه الرجل اللي يعبر على مشاعره تجاه زوجته وخاصه قدام الناس والمشكله حتى في لي جون راه ماني حتى كوبلوات صغار واحد فيهم هكا مثلا يكون نقولوا احنا في صحابي مثلا نسميهم مهند فهمت مهند الاصحاب تضحك تتسائل
2: حتى مع والدينا معناه ثقافه تقول تمشي البوك تقولوا نحبك ولا تعنق بوك وتقولوا محلاك فهمتي ما عندنا جمله ثقافه
0: والله عندنا الرجل ما بني احساسه على الفعل المشاعر والتعبير عليهم هذاك حكر على المرأة. اي قل لهم
3: ريت عبد الوهاب الحنش نشر عبد الوهاب الحنش قال علاقة ينجم يكونوا الأولاد يحبوا بوهم والبو كيف كيف، أما العلاقة بين الأب والولد تبدأ عملية أكثر يمكن، هذاك علاش يكلموا على الفلوس ماهيش مش معناها راه ما يحبكش، هذاك هي معناها علاقتي بابا نحب فلوس
0: تربينا ما نعبروش تربينا ما نعبروش. نسلموا على الناس الكل اللي تتفاعل معنا واللي تسمع فينا، وسلموا على صديقتنا منيا الهمامي تقول يا راف اليوم عيد ميلاد راجلي افرح لي به، ان شاء الله عيد ميلاد سعيد وان شاء الله كل عام هو حي بخير وربي يداوم عشرتكم يا منيا وربي يفضلوا ليك. وتحياتنا لسي رجلها قولوا له عيد ميلاد سعيد ما عطتناش الاسم، ربي يفضلكم وبعثكم يا منيا. هكا نختموا بساعتنا الثانيه، نتلاقاو بعد شويه راف ماك حتى للتسعة ونص.
5: خليك قريب فيم وراجعين.
6: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران، اي نعم دو زيكران، ليكران اريير تاع الاونور بلاي فاسي، اكران تاكتيل جاو بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين، باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين، 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج، ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار بري بوبليك كونسيي. اونور بلاي فاسي، دو زيكران دو اكسبيريونس. Un seul téléphone.

0: خليك قريب. فيم وراجعين.
1: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
2: By the way, لازم تكون أريدو.
1: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what?
3: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.
0: ساعة سعيدة صح صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم
5: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. رسمك حتى للتسعة ونص اخدرنا الوقت في الساعة الثانية ما عملناش فقرة الرياضة بتاع رامي ما فيخ بها حتى حد رامي غدوة إن شاء الله نرجع لفقرة الرياضة امتعنا والأخبار الرياضية. مواجهة العادة تتسويت لكويز. كويز. ما هو البلد الذي يطلق عليه لقب السعيد؟ كما نقوله مثلا تونس الخضراء هو البلد الذي يسمى السعيد. ما هو البلد؟ زيدونا.
1: مصر.
0: مصر. برنس.
2: دنمارك.
0: دنمارك. سندريلا.
3: سويسرا.
0: ناصر.
4: موناكو.
5: والله يزم موناكو السعيد.
0: سندريلا.
3: قلت سويسرا.
0: رامي.
4: برازيل.
0: رورو عيادي صالح صالح صديقنا صحيح إيمان صحيح نور الدين صحيح حاتم
2: مش هولندا
0: مش هولندا البلد عربي
2: الأردن
0: نعمل تو
4: لبنان
0: دبي لا شوي يلا برنس
2: لبنان
0: إلا لبنان
4: قطر
0: قطر
4: إمارات
3: إمارات
2: عمان
0: كل الأجوبة خاطئة
2: بحرين
0: أنديس نعطي
4: أنديس سعودية
0: ما زلت ما عطيتش لانديس
4: مش بيك متقلق وقلب الكاسك تقول تيستو لعبها
0: فهمت ودني مريث
4: الله يطفى عليك خويا
0: كان تستهزئ بالمرض
4: انا استهزئت وقلت لك شفانا وشفاك
2: موريتانيا
0: خنجر
4: عمان
1: عمان
4: سوريا
1: سلطان
4: العراق
6: اليمن
0: رامي جواب صحيح اليمن السعيد هكا يتسمى كما نسميه تونس الخضراء كما برشا بلدان عندهم تسمية متاعهم شعب يمني طيب برشا برشا برشا ناس باهين برشا ونتمناو بالحق نتمناو بالحق تولي اليمن بلاد سعيدة يولي اليمن السعيد ربي إن شاء الله يبعد عليهم كل الحروب وكل الفتن وكما قلت شعب طيب ياسر ياسر ياسر والمرات اللي عرفتهم يمنيين فريمو ناس على خلق كبير وإن شاء الله ربي كثر منهم الناس. السؤال الموالي ويزيد
4: ربي عرفت سامحني
0: كي مشيت للعمره في السعوديه
4: قعدت تحكي مع اليمنيين
0: اكزاكتومون تحكي بجروب يمنيين وشوفير تاكسي تعاملت معه ايش غادي يمني حكيت مع برشا يمنيين هل ساتوفاكم ريبونس
4: نو سامفا اوكي
0: سامفا السؤال الموالي بالعربيه بماذا تسمى
4: ريرا كي تقول مشيت عملت عمره سي دوري
2: ري بسمتي
4: مشيت عملت عمره ويا فهمت هذيك بينك وبين الخالق سبحانه وتعالى
0: عندك الف
4: نحكي معك بجد
0: ربي يعلم النوى
4: اي نحكي لك
0: ربي يعلم النوى
4: هذي تحب
0: السؤال الموالي السؤال الموالي تعرفوها البيبا شارلوك هولمز كان عنده ماذا نطلق عليها في العربيه ايش تتسمى بالعربيه ناصر ما يتكلم
4: حاجه مكيف
0: المكيف
6: حطه في السيز
0: يلا
4: تعب
0: برنس برنس
2: غريون ولا حاجه
0: غريون
2: غريون
4: ذكرتني عندي بيبة عزيزي ضاعت
0: يلا زيد
4: ال لا اله الا الله محمد ال اللوح المدخن
0: اللوح المدخن رامي
4: السمقترة
0: السمقترة يلا
3: مشي كل حاجة غليون
0: غليون هو قال غريون
3: غليون
0: هو قال بالراء
3: أنا أقول غليون
0: غليون بالله
3: غليون
0: الغليون جواب صحيح
3: حسيتك عرفتك
0: هو قال بالراء قلت يقول كيما الحاج غريون ما نعتبرهاش الغليون لبيب جواب صحيح
2: قربت لهم باش جابوا الواحد
0: جواب صحيح يا برنس نقطة سندريلا نقصة نقطة حاتم السؤال الموالي زيدونا رقم ريفليكسيو تقسموا على اثنين تضربوا في أربعة الناتج عشرين
4: اثنين
2: خمسة.
4: خمسة. خمسة
3: أربعة
0: تقسموا على اثنين تضربوا في أربعة عشرين
3: ستة
4: خمسة
6: خمسة
4: عشرة عشرة رفيقين عاد والله هنا ويا حاتم كيف ربي
6: أنا ويا حاتم
0: زيد حاتم الأسرع نقطة جواب صحيح
4: عشرة على اثنين
0: نقعد في الأجوبة السريعة كم عدد ساعات في الأسبوع
4: 24
0: ناحية تليفون
3: 7 4
0: عدد الساعات في الأسبوع
4: 168
0: رامي الفوراتي نقطة جواب صحيح
4: صباحتون فهمتها
0: السؤال الموالي اسم مهنة من أربعة حروف
2: 158
0: اسم مهنة من أربع حروف
1: ما تخذ عليه
0: من سفيق زي هو زيدة كما الأمور التكنيك. زيدون اسم مهنة من أربع حروف.
6: اسم مهنة من أربع حروف
0: نحي الحرف الثالث تولي بلد عربي.
6: ريفليكسيون ولا بالواحد بالواحد؟
0: بالواحد بالواحد.
6: عاود لنا سؤال.
0: اسم مهنة كما تقول حداد نجار من أربع حروف.
6: يس.
0: نحي الحرف الثالث تولي بلد عربي. برنس
2: نجر. فما بلد اسمه نجر؟ النجر نجار
0: بلد. لا ما فماش. مدينة بوتيت. ناصر عندك محاولة؟ رامي
1: والله ظهري عندي.
0: خليك سندريلا.
3: لا ما عنديش.
0: حاتم 3-2-1-0 زياد.
4: نحات.
0: نحات. وكي تنحي الحرف الثالث الف تولي
1: نحت. نحت نجم دولة شقيقة.
0: بلد نحت
1: نجم يكون مصور.
6: مصر مصور. هذاك
0: شذول رامي جواب صحيح. مصور مصر جواب صحيح. نقطة الرامي. ناصر فسكة من عند فريق الإعداد.
1: دونك
0: لا نعتبر ألا نقطة. لا كل قامول ويعملوا له هكا. نقطة رامي. السؤال الموالي الأسرع. ما هو جمع جنين؟
1: الجنة.
2: كل هاد معروفة الجنة.
0: 1-2-3-4 زياد الناصر حاتم وسندريلا.
1: اش قالوا؟
2: الجنة.
1: الجنة. لا ظالي ما سمعتنيش.
6: الجنة.
0: انت قلت الجنة.
1: اي مش قول اجندة. الجنة.
0: باهي نقطة رامي. من هو النبي؟ سؤال سرعة. ولا لا مش سرعة.
1: أي.
0: يذول اللي سألته هذا ما نعول على الذاكرة بتاعكم المنعدمة. من هو النبي الوحيد الذي سماه الله؟ ما يتكلم حد.
1: وقسم بالله نعرفه وحق
0: بشوية تعالى. بشوية تعالى. ما نتردكش
1: والله في خطر كراف.
0: ما نقطع عليكش خبزتك. ما نحتم لكش مستقبل.
4: حتم لي مستقبل. تفو. تي كومبليتمون فو.
0: يلا
4: رفيق. والله نعرف.
0: سيدنا شكون؟ يلا
4: يا ربي.
0: 3-2
6: ريفليكسيون.
4: موسى.
0: سيدنا موسى. برنس.
2: إبراهيم.
0: سيدنا إبراهيم. إبراهيم.
4: سيدنا
1: إبراهيم. أنا غلب ورحمة بابا باش أنت شوي نسمع في الأنبياء. أنا الشر هذا.
6: سيدنا إدم.
1: إدم رفيق.
6: أبار
0: أبار إدم.
6: هي ما بقولوا لهم أبار إدم باش يعرفوا.
0: حتى
6: السديس. ولد يعقوب.
3: ولد يعقوب.
0: ولد سيدنا يعقوب.
6: يوسف.
0: يوسف.
3: سيدنا يحيى.
0: سيدنا يحيى. جواب صحيح لسندريلا. نقطة للسندريلا. سلموا عليكم الناس. سلموا عليكم الأصدقاء. سلموا على الناس اللي خادت جاوب بالصحيح. ثم شكون تغشش قالنا علاش ما حكيتوش على أخبار الكورة مع رامروم. دينا نستنسوا بالفقرة غدوة إن شاء الله ترجع. وأخبار الرياضة موجودين لا شيء إن شاء الله في الديوان. ناصر يتغيب اليوم على الميسيون بتاع الكورة لأسباب خارج على
1: نتاقه. بس في اليوتيوب رو عملها بالعالم مش يربط فيق له ناصر. أنا عارف
0: ناصر يتغيب اليوم لأسباب صحية. حبي يرتاح مع صديقنا. شكون اليوم العشية؟
4: يوم حتوم.
0: ما حتوم.
4: اسمعونا اليوم ما 3-5
0: اسمعوا حتوم وكامل المجموعة. ناصر يغيب يرجع إن شاء الله غدوة في البرمجة الرياضية. هذه هي موظف
1: برمجة الشتوية
0: بالواحد بالخطف. أي السؤال الموالي. من المؤلف للمجموعة القصصية ما يتكلم حد سهل برشا سهرت منه الليالي؟ أكيد العظيم. يلا زياد.
1: علي الدعاجي.
0: علي الدعاجي. برنس.
2: نزار قباني.
0: ناصر.
1: العروس المدبي. نجيب محفوظ.
3: علي الدعاجي.
6: علي الدعاجي.
0: 3-2-1 جواب صحيح. رام زياد أميمة وحاتم بالحاجة. من مؤلف رواية الدقلة في عراجينها؟ ناصر.
1: امشي.
4: العروس المطوي.
1: صحيح.
0: زياد.
1: العروس المطوي.
0: برنس.
2: العروس المطوي.
0: سندريلا.
3: العروس المطوي.
1: العروس المطوي.
6: العروس المطوي.
3: تحسوا العروس المطوي.
0: حتى انت العروس المطوي.
6: بالحق. استنى استنى الدقلة في عراجينها.
0: استنى تكبس ريتو. يحب يفلم. ايش كون؟
6: استنى الدقلة في عراجينها. العروس المطوي.
0: العروس المطوي. لا جوبة خاطئة. نعطي أنديس واللي جاوب الأول. ربيع.
4: التشويق ولا
3: ربيع.
0: ربيع.
1: ربيع تكيري.
0: لا
1: بالليس.
2: ربيع الهمدان.
0: ربيع
2: ربيع الهمدان.
0: بشير خريف. جواب صحيح للسندريلا.
3: ربيع.
0: نقطة جديدة للسندريلا. السؤال الموالي رمرومة
1: بابا.
0: رم روما.
3: قال لي كيفاش حاط؟ قلت له مو ربيع.
0: من اخرج الفيلم التونسي سفيح ذهب زياد؟
4: مختار العجيمي.
0: مختار العجيلي.
4: العجيمي.
0: العجيمي.
2: علي بن عياد.
0: علي بن عياد. ناصر.
7: العجيمي.
0: العجيمي. شو اسمه؟
7: مختار.
0: مختار.
3: نسيته.
0: سندريلا.
3: والله نسيته.
0: رامي.
7: النوري بوزيد.
6: سنوري.
0: نوري بوزيد. حاتم رامي جواب صحيح. فين عامس في حذاب؟
6: ظهر لي 86 حاجة.
0: 89. 89.
6: وقت اكتشفنا.
3: ليه
6: ليه اكتشفنا هشام رستم.
0: هشام ابا وقتها اول
6: اول عمل جيم فراسو
0: كبير. باه نقطه للمجموعه الكل. نحكيو على للي جاوبوا صحيح معناها حاتم ورامي. سامحوني نحكيو على نوفاك جوكوفيتش لاعب التنس الاسطوره اللي ما عندوش شعبيه كبيره جماهيريه ومظلوم برشا في الناحيه ذي عند الجماهير. تو تحسنت شويه الامور اما في وقت ما اونديري نتنياهو خارج يخطب
6: خاطر بلاده كانت في حرب
0: اوروبيه. لا ميزابار كومبورتمون نتاعو. زيدون نوفاك قداش هز من لقب؟ هو اللي متى ذوما هز لقب جديد دوره الصين
6: جران سلام ولا
0: قداش من لقب في مسيرته؟ مش جران سلام كهو. زيدون
4: برا أقول
0: يلا
4: 53 جران سلام. 23 في بيت
0: 53
2: 46
0: سندريلا
3: 60
0: ناصر
7: 35
0: حاتم
6: 72
0: رامي
7: 102
0: جيمي كونورس متحصل على 109 لقب في العموم. فيديرير عنده اليوم 103 لقب. نوفاك 102 جواب صحيح. رامي الفوراتي اللقب 102 بعد حصوله على اللقب الأخير كما قلنا من 2025 ما هزش تيتر نوفاك جوكوفيتش. بالنسبة لنا احنا بالنسبة لنوفاك من 2025 يتسمى
7: اما 39 سنة ورجع للتوبتين راو من الرمح هذي. هو كان لونزيم راو ورجع للتوبتين في 39 راو يتسمى اكسبلوا حاجة ما عمليش حتى في دير
0: ما قاعد يبحث على الأرقام. ما عاش يبحث على الأرقام. يحب يخلط يكسر أكثر عدد ممكن من الأرقام القياسية وبعد يبطل الكارير.
7: هو على ذكر التيتر هذي اللي هزه في دومي فينال اللي لعب له دومي فينال ميدفيديف الروسي تعاقب خاطر ضرب ملاعبي ضرب واحد من الجمهور بالكوره دونك خرجوه ترشح لاخر درشنيه. وفي الفينال الملاعبي تضرب عاود هزوا على دومي فينال الفينال راه ما لعبهمش لعب سيت سيت هز التورنوا في جوره واحد تعاقب واحد تضرب معناها كتبت له.
0: السؤال الاخير اكمل المقوله الشهيره الذي لا يتعلم من التاريخ محكوم عليه بماذا؟ زيد
4: محكوم عليه بالخطأ.
0: محكوم عليه بالخطأ. برنس
2: محكوم عليه بالاندثار.
0: بالاندثار. صديقتنا منية الهمامي تدارك وتقول يا راف راجلي اسمه جمال عيد ميلاد سعيد سي جمال وكل عام وانت حي بخير. سندريلا
3: بالخطأ.
0: بالخطأ غالطة. بالاندثار غالطة. ناصر
7: بالخطأ.
0: غادر ما بديش
7: ما هوش ما جاوب ولا
1: وخادم خادم العشية
7: خادم خادم ما وهبا ما هوش ما وهبا عليه يسخن توا خطأ
4: وحالتك أو تبلنتي
7: ميكانيك
0: إبريق
7: إبريق هذا سيستم جديد الريف كي واحد يوحد قدو غلطة قدو قول خطأ خطأ
0: فشل لا فشل لا
6: الفناء.
0: الفناء. من لا يتعلم من التاريخ محكوم عليه. احنا نقولوا التاريخ ساعات يعاود نفسه يعد نفس بشكل مهزلة. من لا يتعلم من التاريخ محكوم عليه بتكراره. الأجوبة خاطئة معناه هو الكوميل زرور بتاع الأخرين خاطر ما تعلمش من التاريخ دونك يعاود الأخطاء ويعاود يعيش اللي عاشوه العباد. اعطيونا النتائج
6: ستي تروبي في دام
0: أميمة وحاتم خمسة زياد ثلاثة ناصر واحد حاج صفر ورامي
3: سبعة
0: الفائز ستة رامي الفوراتي.
6: فرحان ما فهمتش
0: جويه. الفائز رامي الفوراتي صديقنا رمزي بن عثمان يقول لي انا من عشاق نوفاك جوكوفيتش ونحب نجاوب رامي. يقول له نوفاك عامل 34 ماتش من غير خساره وسبعه القاب على التوالي.
7: اي ما شو قلت عليه غلط؟
0: لا لا نحكي لك
6: برد فير معلومات.
0: لا لا معنى انت ما قلت خاطر ربح الدوره ذي
7: بال ليه الدوره هذي نحكي لك على الزهر معنى انا كذبت معنى في علاقه بالتروي
0: بعد شويه على المقابلات اصابه ورجع ولكن يلعب قاعد يفوز وقاعد يهز 39 سنه فورما غير عاديه لنوفاك جوكوفيتش. نسلموا على مبارك سنده هكا تقول لي راف من فرنسا نحب نقول جويز انيفرسير الراجلي شوقي ان شاء الله كل عام وانت حي بخير وربي يخليك لينا انا وبيوتا. عيد ميلاد سعيد يا شوقي وربي يفضل لك العائله ويفضل لك المدام وربي يفضل لك ونبعثكم يا سنده. هكا دخلت نهايه حلقتنا اليوم
7: على الروز اللي شفته اميمه بسم الله ما شاء الله واتيها الروز
0: واتيها. لحظه بربي مش نقول حاجه مهمه انتهت حلقه اليوم. شكرا للبرنس زياد الناصر سندريلا حاتم رامي الفوراتي عزيز في الاخراج حسام يحيى في الاخراج الرقمي صديقتنا ريم مخبي في الاعداد وصديقتنا جيهان السليني كذلك في الاعداد. السلام عليكم الناس الكل ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. بعد شوية جعفور ساعة سعيدة نص نهار ابتسام في هنا تونس. مني لكم أحلى تحية ربي يحفظنا يحفظكم ويحفظ الجميع. باي باي تشاو تشاو.

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر

وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى

الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين.

فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعت الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

كل خميس وجمعة. تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: كل سبت وحد أبختير من الماضي ساعتين Old Gold Music Nostalgic تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: تسمع صباح الخير تونس كل نهار من 6 لل 7 سبعة خفيفة تبدأ بها النهار في فورمة مع إماد السكوحي
2: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن صباح الفل والورد والياسمين الكل متابعينا الغاليين على موجات ديوان فام رجعنا بعد انقطاع بضع الايامات على البرنامج نسلم عليكم برشا ان شاء الله يا ربي تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله تكونوا يا ربي انتم وعائلتكم والناس اللي عزيزة عليكم في صحه وعافيه ونشكركم برشا برشا على رسائلكم الجميله على سؤالكم عليا على دعائكم ليا هذيك اكثر حاجه اللي صدقا ربحتها من البرنامج بتاع صباح الخير تونس ومن المتابعة متاعكم ومن المحبة متاعكم نشكروا أيضا خونا وصديقنا سيف الدين الكوكي اللي أمن كل الصبحيات كيف العادة بامتياز إن شاء الله يا ربي يبارك له ويعطي ألف صحة على تواجده معكم في كل الصبحيات نسلم عليكم برشا نرجع من جديد للبرنامج الصوت باش يكون متبدل عليكم شوية بشوية بشوية إن شاء الله نرجع للإنرجي متاعنا إيمان سكوحي كنت ميكرو عزيز عوني في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي وننطلقوا بدعوتنا شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات وقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم مع أنوار هذا الفجر افتح لنا أبواب رضاك وأفض علينا من واسع كرمك وعظيم جودك اللهم اجعل لنا نصيبا من كل خير تقسمه ومن كل بلاء تدفعه ومن كل رزق تبسطه اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا واجعلنا من العتقاء من النيران اللهم تولنا في من توليت وأرنا عجائب قدرتك في تيسير أمورنا حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين رب افتح علينا فتحا يذهلنا اتساعه وأنر بصائرنا اللهم يا من بيده ملكوت السماوات والأرض ويا من هو على كل شيء قدير نسألك يا رب أن تصرف عنا كل شر وتدفع عنا كل مكروه وأن تحول بيننا وبين كل ما يؤذينا اللهم آمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم طمنوني عليكم شنو أحوالكم كيفاش تعديت الفترة اللي تعديت نقرأ بعض التعليق متاعكم علشان يوتيوب ديوان فهم وننطلق بموزيكتنا نرجع بعد شوية نهاركم أسعد الأيام على أحلى ديوان
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فهم

عيناه سبحان المعبود فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها أنغام وورود والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد تعطي فأطني يا ولدي يا

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

فتش عنها يا ولدي في كل مكان وستسأل عنها.

تفيض دموعك أنهارا وتكون بحارا وبحارا وتفيض دموعك أنهارا وسيكبر حزنك حتى

0: هذا العند اللي بالأسمر وصلنا ل 36 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل, صباح الفل والياسمين للناس اللي التحقوا بينا, صباح الطاقة المزيانة, صباح الرزق, صباح الفرحة لقلوبكم, صباح الحاجات اللي تتمنوها لكل صباح, تحقيق الأماني يا رب. سلام عليكم برشا, خاصة الأصدقاء اللي قاعدين يتفاعلوا معنا علشان يوتيوب ديوان فام. والله حشمتوني على روحي الحقيقة وانا قاعدة نقرأ في الكلمات الجميلة اللي قاعدين تكتبوا فيها. ربي يبارك لكم إن شاء الله, وإن شاء الله ربي يعطيكم على قد قلوبكم المزيانة. أم عبيد الله بن إبراهيم أحمد, صديقنا هيثم الغزي, عندك مديدة على الشات يا هيثم, نهارك فلو ياسمين. فدوى الدهلي, نهارك أسعد الأيامات, صديقتنا سامية الهواري. مهدوش المحب رقم واحد, لصباح الخير تونس, ربي يبارك لك يا مهدوش على دعواتك الجميلة. صديقتنا ليالي الأنس أيضا موجودة معانا. أبو بكر وفاء, أمونا البجاوي, نهارك أسعد الأيامات وشكرا على دعواتك الجميلة. شكون آخر نسيتوا؟ أم عبيد الله من عرس سلمت عليك وإلا لا, كلكم محليكم ومحلى لمتكم ومحلى الصباح معاكم ومخيبها الدنيا بلاش بيكم. خلينا توا نمشيو نشوفوا حالة الطقس تسويت في الميتيو. ميتيو تتسم حالة الطقس اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026, بصحبة تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الغربية للشمال مع أمطار مؤقتا رعدية بعد الظهر وسحب عابرة ببقية الجهات. تب الريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط من القطاع الجنوبي بالجنوب, قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات, ثم قوة وتتجه آخر النهار إلى القطاع الشمالي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب. البحر عامة قليل الاضطراب فمضطرب تدريجيا, شديد الاضطراب بالشمال آخر النهار والحرارة في استقرار. بالنسبة لأوقات الصلاة, 3 الصبح كانت مع 4-54 دقيقة, الظهر نص النهار و14 دقيقة, صلاة العصر مع ماضي 3-23 دقيقة, صلاة المغرب مع 5-55 دقيقة, وصلاة العشاء مع 7-19 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم, دعائكم وكفة أعمالكم. ملكم ميتيو من الميتيو, نمشي مباشرة لنصيحتنا لليوم. نصيحة اليوم, فما بعض الناس اللي يقول لك ساعات كيف ندخل للدار نحس فجأة بالضيق والتوتر, رغم اللي كل شيء يكون طبيعي, ولا ساعات نكون البرا متفرد وعامل جو, أول ما ندخل للدار نحس بالقلق. البعض يوصف الشعور هذايا بالطاقة السلبية في الدار, لكن من المهم التوضيح, ما فماش أدلة علمية تثبت وجود طاقة سلبية تنتقل من البيت أو أشياء معينة تجذبها. في المقابل فما عوامل حقيقية في البيئة المنزلية ممكن تأثر بشكل مباشر على مزاجنا وراحتنا النفسية. من أبرز العلامات اللي ممكن تخلي الدار ثقيلة شوية علينا, الفوضى المستمرة, تراكم الأشياء غير المستعملة, ضعف الإضاءة والتهوئة, الحس الروائح الكريهة, قلة التعرض للضوء الطبيعي, أو وجود توتر وخلافات متكررة بين أفراد الأسرة, حتى قلة النوم والضغط النفسي ممكن تخلي الإنسان يحس بأنه المكان نفسه يسبب له الانزعاج. به كيفاش نجمو نغيروا الأجواء هذه؟ أول خطوة التهوئة, نحلوا شبابك يوميا باش نجدوا الهواء اللي في الدار خاصة في الصباح. ثانيا التخلص من الفوضى, نحاولوا انه نرتبوا المكان, نتخلصوا خاصة من الاشياء المتراكمة اللي عندها سنوات وماناش قاعدين نستعملوا فيها, راهو هذا يعطينا احساس وشعور كبير بالسيطرة والراحة. ثالث حاجة نستفادوا من الضوء الطبيعي خلال النهار, واللي هذه مشكل خاصة بالنسبة للناس اللي تخدم ومضطرة انها تكون متغايبة على الدار على امتداد النهار الكل, ولكن ديما نحاولوا حتى يكون مهويناش الدار في الصباح, دوبا نروحوا نحلوا شبابك يدور الهواء ويدخل الاكسجين. مهم جدا انه نخصوا مساحة هادئة للراحة ونقلوا الحس ونقلوا زادة الليزيكرون قبل النوم. إذا كان الشعور بالضيق والحزن مستمر في وسط الدار وإلا خارج منها, ما ننسبوهش تلقائيا للطاقة السلبية. ساعات الإنسان يكون عنده حالة متاع توتر مزمن, يكون عنده مشكلة نفسية محتاجة إنها تتعالج, فمهم جدا إذا كانت تحس المسألة اتطورت وتحس المسألة اتفاقمت وتحسك الشعور الخايب قاعد يمتد على أيامات يوميات أو أسابيع، فمهم جدا أنه نتواصلوا مع مختص ينجم يعاوننا نفهموا أرواحنا ونفهموا المزاج، وإلا الحالة اللي تصير لنا وقت اللي ندخلوا في الدار. وربي يبعد عليكم كل المشاعر السلبية وطاقة السلبية، وكانت هذه نصيحتنا لليوم.
1: نصيحة اليوم،
0: نصيحة اليوم هذه في علاقة بالجو. الحقيقة هو موضوع المواضيع اللي نجيبهم في تواصل مع المستمعين، ساعات يبعثوا لي حكاياتهم، ساعات يبعثوا لي بعض المواقف، ساعات يبعثوا لي هكا ديزاستوس اللي هم بيدهم يعملوها ويحسوا أنه تغير لهم على الأقل الأجواء. فديما نحاولوا نتقاسموا مع بعضنا ديزاستوس اللي كيما هكاية. تقريبا الكلنا رانا قاعدين نعيشوا في نفس النسق بمختلف حكاياتنا، مختلف بيئتنا، بمختلف ظروفنا، ولكن فما ديما حاجة اللي تجمعنا والحاجة اللي تخلينا نحاولوا أنه نتقاسموا مع بعضنا التجارب اللي تنجم تفيدنا. قولوا لي أنتم كيفاش تتعاملوا مع المشاعر السلبية، كيف تلقاوا روحكم في الدار. أنا من أكثر الحاجات اللي نعملهم نحاول أنه ديما صورة البقرة تكون موجودة في الدار كل ثلاثة أيام على الأقل، إذا كان ما قدرناش باش نقراوها صورة البقرة تكون مكررة داخل البيت. القرآن قديش يعطي راحة نفسية للإنسان، وقديش تحس طاقة المكان خير، وكل إنسان والطريقة اللي نجم يخلق بها أجواء مزيانة في الدار. راهي هكا الدويرة هذيك هي الملاذ متاعنا، بعد نهار تعب، بعد نهار ستريس، بعد نهار نحب نهرب بيه من الدنيا، من الناس بتتر الخايبين اللي نلقاهم بالمشاكل، فنحاولوا أنه نخليه هكا المكان هذيك هو أفضل مكان بالحاجات البسيطة. مش بالضرورة راهو يلزمنا نصرف باش تكون دارنا مزيانة وتكون عنا برشا حاجات هكا ديزاستوس بساط اللي يخلي المكان يكون أكثر هدوء وأكثر راحة نفسية. نكملوا بالموزيكا، عنا نفسي أحبك بالغنيات اللي نحبهم نهديها لكل المتابعين. نرجعوا بعد شوية، ما تبعدوش.

0: صلي جوادي تقوى عنادة حسبت اختار محدك بيا شبحت بعيني قدا لحمادة شبحت بعيني قدا لحمادة شبحت بعيني قدا لحمادة حليلي نبلة ترشقت فيا
1: فيا فيا

0: عيوني حبر صحيت من الدوخة وطبيب لقيت، فتحت عيوني حبر صحيت من الدوخة وطبيب لقيت. قال لي وصف لي اش حسيت وما تدرجش حاجة عليا، قال لي وصف لي اش حسيت وما تدرجش حاجة عليا. قلت له على غفلة تكويت، قلت له على غفلة تكويت، قلت له على غفلة تكويت، تكوتني من الجنة حورية.
1: هي مولات الخير.

0: خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولات الخلة الخمرية
1: يبدأ الصباح على ديوان فام رفيق بوشناق ولراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة.

0: صباح الخير تونس، صباح الفل للتونس الكل. 36 دقيقة، مرحبا بكم الناس اللي قاعدين يتابعوا فينا على 91.3 صفاقس 93.5 تونس الكبرى، ستريمينج ديونا فام فور نت، اللي تفرجوا في اللايف متاعنا على الباج فيسبوك وشين يوتيوب. نسلموا برشا على صديقنا الكوتش خيري الزيودي اللي قاعد يتابع فينا توا. إن شاء الله ربي يوفقك يا كوتش، إن شاء الله ربي يحفظ لك عائلتك، وإن شاء الله ديما نراوك في أعلى المراتب، ونستناوك إن شاء الله بحذينا في البرنامج النصائح المفيدة متاعك. سينو خلينا نمشي وتود سويت الفقرة شات ماتان.
1: شات ماتان،
0: دراسة تقول لك هل أنه الشخص اللي تفكر فيه يحس بيك فعليا؟ تصير لكم ساعات الحكاية هذه تكون تخمم في عبد، بعد شوية يبعث لك ميساج ولا يهز التليفون ويكلمك، فتقول زعما حس بيا، زعما فما رابط في الحكاية ما بين اللي خممت بيه وما بين اللي هز التليفون. الحقيقة في الدراسات الجديدة تقول لك ما فماش حاجة علمية موثوقة تثبت أنه الإنسان ينجم يعرف عن بعد أنه شخص آخر يفكر فيه، أو أنه الأفعال والمشاعر تنتقل مباشرة من غير وسيلة حسية أو تواصل. ولكن علاش تصير لنا ساعات حاجة نحسوها كيما التخاطر؟ أولا على خاطر نفكر أكثر في الأشخاص المهمين بالنسبة لنا، بالتالي احتمال أنه نفكروا فيهم وفي نفس الوقت يتصلوا بنا مش قليل كما نتخيلوا. ثاني حاجة، الدماغ متاعنا يحب يربط الأحداث ببعضها، نتذكروا المرات القليلة اللي فكرنا فيها في شخص وبعد اتصل، ولكن ننسى عشرات المرات اللي فكرنا فيه وما صار حتى شيء. ولهنا يدخل ضمن ما يعرف بالانتباه الانتقائي وتحيز التأكيد. دونك الدماغ متاعنا يعمل هكا ستوري هذيك باش هكا يثبت انه قاعدين تخموا في بعضكم في نفس الوقت. ثالث حاجة، العلاقات الطويلة تخلينا نعرفوا عادات الشخص، توقيته وطريقة التصرفات متاعه. احيانا النجم نتوقعوا انه باش يتصل او باش يبعث مش على خاطر اقراء افكارنا، ولكن دماغنا التقط انماط سابقة من السلوكيات هذك. علاش اذا كان فكرت في شخص وهو اتصل بيك او شوف فهذا موقف لطيف، ولكن ما هوش دليل علمي على التخاطر. ساعات الشخص اللي نحسوه حاضر في بابنا يكون ببساطة شخص خلى أثر عاطفي قوي فينا، وهذا وحده يفسر برشا حاجات. وكانت هذه شتمتا لليوم.
1: شتمتا
0: مهدي يقول صحيحة منا الحكاية، مرة وانا نخمم في زوجتي سبحان الله طلبتني بالوقت وقالت لي الضوجة 600 دينار، دونك خلص الفاتورة. تحيتنا لكم الكل، مواصلين معاكم بالموسيقى، نرجع بعد شوية ما تبعتوش.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: 36 دقيقة رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم مشوارنا في صباح الخير تونس. أما قبل ما نبدأ مع سيدودة فما بنوتة محليها تحفونة محلة زينة جد ضيفة بحضينا في صبحية اليوم سيرين الخطاب. نقول لها بوسة كبيرة يا سيرينة محليك ومحلة زينك ومحلة طلتك علينا في هالصبحية. مادام صبحت عليك بشي تعديلي نهير مزيان ربي نجحك ربي وفقك يا سيرينة. نحبك برشا ماماتك زادة تحبك برشا وفخورين بك ديما وفرحت برشا كيف شفتك بحضينا هوني في الريجي سيدودة. تو مرحبا سي نسيتك شفتها هي نسيتك انت
1: مسالش كيف كيف انا ولا هي كيف كيف
2: اي سيدي. صباح الخير للناس اللي تسمع فينا الكل. ثنية باهية كان شادين ثنية ربي معاكم كان تحضروا في فطوركم في صغيراتكم وشان نهاركم أسعد الأيام
0: نهاركم أسعد الأيام. خلينا نمشي مباشرة لفقرة دوبامين. أكسرينا تسمع فيك عينيها قلوب قلوب وهكا وماما وكل إحساس بالفخر هكايا محليها السنساسيون. خلينا نبدأ وتوا أنا وسيدة خلينا نحكي لكم حكاية إحنا من نخبيوش عليكم تلمو حكينا في عديد المواضيع اللي متعلقة بالعلاقات بالتنمية البشرية وتقريبا دخلنا في كل التفاصيل. حبينا نخدموا حاجة جديدة مختلفة بما أني أنا وياها ديما نحاولوا أنه نجدوا في الأفكار ومنقعدوش نعاودوا في روحنا. فجبنا فكرة أنه من خلال مسلسلات أو من خلال أفلام أو من خلال روايات أو كتب معينة قريناهم قعدوا هكا على امتداد سنوات ما تنسوش كما نقولوا قعدوا تراند يتعدوا حكايات اللي نجموا نحكيوا عليهم اللي نجموا نعلقوا عليهم اللي نجموا نعملوا عليهم تحاليل نفسية وتنجم زادة يكون فما إسقاط على الواقع. دونك لهنا باش ننطلقوا كل مرة في مسلسل ولا كتاب وإلا فيلم ومن هنا نطلب منكم زيادة إذا كنت تفرجتوا في حاجات تراو أنه تنجم تعبر على الواقع متاعنا ولا تراو أنه النجم نحكيه فيها ونحكيه من خلالها هي على مواضيع تهمكم فأبعثوا لي على الانستغرام متاعي ولا على الانستغرام متاع سيدودة. واليوم اخترنا مسلسل اللي ضرب على امتداد سنوات والعديد تفرجوا فيه ولليوم اللي ريل متاعه موجودين على التيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي نحكيه على مسلسل الحفرة. سيدودة
2: مسلسل الحفرة برشا يقولوا لي هو الأعظم في تاريخ المسلسلات والسينما حتى معناتها بصفة عامة تركية.
0: أي
2: يقول لك حتى بعد معناتها حتى بعد ما أنجوا بعض مسلسلات بفهم عبيد تقول لك لا يقعد هو مسلسل الحفرة عظيم. بش نتناولوا جانب من الحفرة جانب مظلم نوعا ما وهذا الجانب زاد المظلم

0: بمعية أصدقائه. ياماش كان يقر على روحه ماهوش ليه بال بال بالخطر راه وقت يقول العائله تحمي وترعى الحفره هذيك خدمتهم راه معناتها يحميوا المحلات يحميوا بلايص معينين ويخلصوا من هذيك يعيشوا معناتها يعني هذيك هي الاكتيفيتي معناتها النشاط الرئيسي بتاع العائله. يا ماش كان يرفض هذا الكل يا ماش كان يقرا على روحه ويحب يوصل وغير مقتنع بهذه الفكره غير مقتنع بهذه المهنه انها مهنه ان كانت معناتها نجم نعتبروها مهنه في حد ذاتها. ومن بعد يصير حادث كان مجبور يا ماش باش يحمي افراد عائلته انه يتخلى على جانب من مبادئه معناتها قتل شكون دفاعا عن عائلته. يخرج يا ماش يهرب من الدار ويقرر اللي هو باش ما يعيشش نفس المصير اللي عاشه اخواته واللي عاشه ابوه. يخرج يعمل اللي يحب عليه الكل يكمل قرايته يخدم في معمل لصنع حلويات هكايا للأطفال وفي نفس الوقت يغني روكين رول لأنه كان مغروم عنده جانب فنان هو فيه يضرب جيتارة ويغني لكن للأسف يتوفى خوه ومجبورة ويمرض أبوه مجبورة أمه ترجعه إلى الحفرة مرة أخرى لأنه هو ذكر هو الوحيد اللي نجم يكمل اللي كانت تعمل فيه العائلة قبل وخاصة يحمي عائلته ويحمي الحفرة. يتردد ياماش يتردد برشا ما بين حريته ما بين أفكاره ما بين مبادئه ما بين أحلامه ما بين طموحاته وما بين العائلة أمه بوه خواته وفي الأخير كان ديما يختار عائلته لذلك بالضرورة يختار الحفرة. الناس اللي تتفرج إيمان تعرف الياماش خسر برشا خسر برشا خسر جزء كبير من عائلته خسر المرأة اللي يحبها خسر خدمته خسر أحلامه خسر برشا.
1: ولهنا خلينا نحكيه على المواقف اللي ممكن يتحط فيها الإنسان وخيارات صعيبة يتحط فيها الفرد في محاولة أنه يوازن ما بين رغبات العائلة وما بين إرضاء العائلة وما بين رغباته الخاصة. مسلسل الحفرة اللي يتجاوز أنه يكون مسلسل على الصراعات أو الجريمة أو القوة ويحكينا على الروابط الأسرية المعقدة اللي تنجم تكون موجودة في عديد العائلات وممكن فينا وإحنا قاعدين نحكي ويستحضر موقف اللي ممكن نلقاه روحه ويتخلى على حلمة معينة على دراسة معينة على امرأة معينة في حياته على راجل في حياتها من أجل أنها ترضي عائلتها. وهنا ندخل في موضع أنه بعد سنوات وقت اللي تجي تقيم سنوات حياتك وتقولها لأنه أنا خذيت القرار الصحيح وقت اللي عملت الحاجة هذه وإلا لا ولا تبدأ تندم أنك ما عملتش الحاجة اللي تحب عليها. هل أنه العائلة فقط مصدر الأمان والقوة ولكن في المقابل تنجم تكون زيدة مصدر صراع وضغط سيدة؟
0: أي على الأخر محليها الجملة اللي قلتها خاطر هي هذيك الجملة اللي كل باش نبدأ نفسر بها باش نقول لك وقت اللي يبدأ فما توازن بين أنت كيفاش ترى الدنيا بين كيفاش تحبها بين كيفاش تحلم بها وبين أفكار عائلتك بصفة عامة. هذا شيء جميل لأنه يجعل من العائلة سند يجعلها قوة ويجعلها حصن متين لك انت معناتها ودرع. لكن لو كان تكون الامور متضاربه بينك انت وبين عائلتك بين افكارك وبين افكارها بين مبادئك وبين مبادئهم بين احلامك وبين احلامهم هنا تولي مشكله كبيره لانه يصبح صراع صراع صراع اول حاجه بين الفرد ومجموعه الافراد اللي في عائلته هذا اول صراع. والصراع الأخطر بالنسبة لي أنا يا إيماء الصراع النفسي اللي يعيشه الإنسان بيني هل ترى أنه يمشي ويختار أفكاره ومبادئه وأحلامه وإلا يحافظ على عائلته. هون صراعك اللي يصير ما بين العقل وما بين القلب. القلب يقول لك أقعد مالهم كان عائلتك مالهم كان بوك مالهم كان أمك والعقل يقول لك أخرج عيش أخرج نفس. يمكن برشا عبيد تسمع فيا إيمان خاصة توينسة تقولك بربي يخي تشبه فينا بالحفرة دي شنو اللي عنا نحن رديتو صراع يا بنيتي ولا يا خيتي ولا شنو اللي صراع. باش نعطيكم جمل باش تفهموا شنو معناتها الصراع.

0: احنا ما ناخذو كان من بعضنا يا وليدي, وذا غير ما احترامنا معناتها تونس نتاعنا كل, لكن مش باش نسمي معناتها جهات, وكيفما جهات معروفه عليهم معناتها ما ياخذوا كان من بعضهم. قديش من راجل تخلى على حب حياته باش يرضي امه وبوه وعائلته بصفه عامه, باش ياخذ واحده من نفس اللقب, باش ياخذ واحده من نفس العائله, ولا باش ياخذ واحده حتى من نفس الولايه يعني بنفس المكان. وقديش من امراه بكيت والا خذيت راجل ما تحبوش على خاطره مثلا ما عندوش الهويه ذيك ولا لا ينتمي الى ذلك المكان. بوك وجدودك الكل لك المهنة مثلا جزارة حدادة طبة, ذيك اللي قاعد تطلع لي انت فنان تو, انساه الموضوع انساه. قديش من واحد تونسي ولا تونسية امتهنوا مهنة ما يحبوهاش ايمان ارضاء لوالديهم, الوقت مثلا احلامه ولا كان انه مثلا يكون رسام, ولا احلامه كان انه يكون كاتب, ولا كان يكون ممثل, وكان يحلم مثلا انه يخرج بلاد عربيه معروفه ويعمل افلام, لكن بوه وامه رفضوا على خاطر بوه وامه طب, ولا بوه وامه دي فارماسيان, ولا بوه وامه جزاره, ولا اللي هو معناتها اي مهنه. احنا ما عندناش مشكله, احنا مشكلتنا في الاحلام مش في المهنه. يقول لك ليه فما تسلسل, مثلا انا طبيب وجدك طبيب وبوه جدك طبيب, وانت باش تواصل باش تهز المشعل هذا وباش تواصل لهنا تلقى روحك مجبور. قديش من عبد سخطول لهنا رجالة مش نساء, قديش من راجل مثلا ينتمي حومة مثلا هو مش عاجبتهم اللي هو صغير وكان يحلم انه يخرج الحومة اخرى وامه رفضت, انا بنيت لك الدارة ديك فوقي باش تقعد فوقي, ما عندكش الحق تخرج من الحومة هذي, والحومة ذي بشي تويرلو الدارة ذي بشي ورثها ولدكم بعد ولدك ولده بعد ولده بعد ولده. وقديش مثلا من مرة سمعنا مثلا ولدي يحبوا يكملوا قرايتهم, وفي العائلة ذي مثلا العائلة الكلها سابقا الكلهم أصحاب صنعة, ترفض أمه تقول واسمع احنا ليرة احنا راو تخلط 17 سنة تحل حانوتك وتدخل فلوسك على روحك, شنو نكمل نقرأ, شنو بتزيدني 6 ولا 8 سنين ليه يا باب, احنا مثلا جدك وابوك وعمك وكلهم كيكرة وكلهم بحوانتهم عايشولك يزيني قلي قراية. والأمثلة إيمان متعدى لدرجه اللي انا وياك ذولي ندخلوا حتى في الاميسيون تاع رفيق بعدو نقعدوا نحكي هذا صراع, هذا صراع ولا لسما ولا ما هو صراع, انت تشوفوا
1: صراع اكيد سيده. وانت حكيت على مواقف معناها اللي كل انسان ينجم يلقى روحه فيهم, في المقابل سيده اذا كان انا نلقى روحي في وضعيه كيما هكاك شنو نجم نعمل, كيفاش نجم نتصرف, كيفاش نجم نوازن ما بين اني نرضي بابا وامي ونرضي عائلتي اللي هما زاد سبب في البلاصه اللي انا كنت موجوده فيها ولا سبب في وجودي في الحياه هذه, وفي المقابل اني ما نتخليش على الحاجه اللي نحب عليها ولا ما نتخليش على الحلم اللي نحلم بها, خاطر الناس اللي اختارت انفسها قطعتها العائله, فما ناس اللي خلينا نقولوا انقطعوا من الجذور متاعهم, انقطعوا من عائلتهم خاطر اختاروا مسار مختلف او اختاروا ثنية مختلفة واختاروا حكاية بعيدة على العائلة هذيك. ديما نحكي سواء في العلاقات في العرس في خدمة في هجرة في وتلقى العائلة قطعته على خاطر هو اختار نفسه واختار ذاته. هنا هالصراع هذا يا سيدة كيفاش نجمو نخرجوا منه, حاجة صعيبة برشا نتخيل.
0: هي في لغة التنمية البشرية في مفهومها نحن نسميها المعتقدات الخاطئة بالفرنسي لي فوس كرويانس, لي فوس كرويانس نقدر نخدم عليهم برشا إيمان ساعات معناتها فوس كرويانس بركة انا نقعد فيها دو سيونس خاطر مهم. دونك هذه معتقدات موروثة نقولها لازم نتخلصوا منها إيمان, لازم نتخلصوا منها. راي أي حاجة تنقص منك تو, أنت تحلم بالباهي, أنت تحلم بالكبير, أنت تحلم بالإيجابي, أنت تحلم بنظيف. أنا قلتكش تحلم باش تولي حاجة خايمة, أنا مثلا نحلم باش نولي طبيب نحب نكمل قرايتي, وإلا نحلم مثلا نعيش في الحومة ذيك مثلا خاطر أنا نحب البحر خاطرها قريبة للبحر. يعني وين المشكل؟ يعني انت شكون اذيت بحلمتك اللي انت تحب تحققها ولا بفكرتك؟ حتى حد. على شكون تعديت؟ حتى حد. يعني العيب فيك انت مثلا خاطرك تحب تولي خير, خاطرك تحب تولي احسن. لهنا انا ديما الحقيقه معناتها حتى في محيطي ايمان وحتى في العبيد ديما ندعوهم حتى بالفيديوهات ستوريات ديما نبارطاجيهم الى الكسر مع هذه المعتقدات الموروثة. ما تعديهش لصغيرك، وقفها عندك، وقفها عندك أنت. هي كورة، كورة متاع نار نمشي ونعديو فيها لبعضنا. يعني أنا ناخذها من عند والدي ولا من عند والدتي ونعديها لبنتي، وبنتي تعديها لبنتي. وقفها عندك الكورة، تحمل أنت وقف الكورة. لكن لكن أنا لا أدعو أبدا إلى قطيعة ولا إلى هجر، يعني هجر مثلا العائلة وإلا ضغينة ولا أبدا. لكن لهنا تجي فما حاجة نجمو نستعملوها نخرجوها في الإنسان، اللي هي كومبيني زوز مع بعضهم، النضج والذكاء. تتعامل معهم مع الموقف برشا نضج وبرشا ذكاء، لأنك كي تختار روحك، كي تختار روحك وتتكلم بتربية وتتكلم برشا ذكاء، ركش يجي نهار وتفرض موقفك وإلا حلمتك وتفرض روحك ان جينيرال. دونك نشد صحيح في اللي نقول فيه من غير ما نعيط، من غير ما نخسر حتى حد، ومن غير ما نوجع حتى حد. لا انت باش تعملك الحاجه ذيك، لا انا راني قررت اني نولي طبيب. ان شاء الله نهار اخر انت تكون فخوره بيا كي تشوفني انا وصلت. وماني قلت لك ما تقراش، وانا قلت نحب نقرا. يعيشك يا امي، افهمني مره راهو اثنين راهو ثلاثه، عام عامين ثلاثه اربعه راهو لا ريزيستانس، المقاومه. ما فهمش ما خير منها، ما فهمش ما خير منها.
1: النضج ولا والذكاء اللي هي يحب لها برشا خدمه سيدة، خاصه انه احنا ردود الافعال نتاعنا ديما تكون خايبه وقت اللي فما رفض في الجهه المقابله. دونك الانسان بشويه بشويه يحاول انه يوصل لمرحله النضج. هذه فكره مهمه جدا قلتها سيده، واللي يلزمنا الكلنا نركزوا فيها، هي مساله المعتقدات الخاطئه اللي قاعدين نورثوا فيها جيل بعد جيل، واللي قاعدين نعديو فيها لصغارنا بطريقة غير مباشرة. ولهنا كل إنسان يزمو يقف بينه وبين روحه، يقول أنا هك الممارسة هذيك اللي كانت تمارست عليا في وقت من الأوقات، أو الفكرة هذيك اللي وصلت لي في وقت من الأوقات من عند بابا أو من عند أمي، واللي هي كانت تأثيرها السلبي عليا أكثر منه إيجابي، علش أنا بطريقة غير مباشرة قاعد نورث فيها لصغيري. وتقعد هك الأفكار هذيك تتعدى جيل بعد جيل. مهم جدا أنه نعرفه كيفاش نغربله. اليوم احنا في وقت متاع وعي، في وقت اللي النجم نختار، والنجم نغربلو الأفكار، والنجم نغربلو الحاجات السلبية. فما فماش علاش صغارنا يعيشوا نفس الألم اللي عشناه احنا في وقت من الأوقات أو في زمن من الأزمنة الماضية. وهذه دعوة لكل الأولياء ولينا زايدة ولك أنت سيدة، أنه بالحق ننظروا للمسائل هذه، خاطر من غير ما نشعروا ساعات نلقاو روحنا تربيتنا التقليدية قاعدين نعاودوا فيها بطريقة غير واعية، واللي هي ما تتمشيش مع الجيل الحالي. مسلسل مزيان برشا ما تفرجوش فيه سيدة، قالوا لك ستوري تيلينج متاعك رائع جدا، لدرجة انه برشا باش يتفرجوا فيه مسلسل الحفرة. تنجموا تعديوا بيه الشتوية يا جماعة،
0: طويل برشا
1: ان شاء الله. اذا كان عندكم مقترحات اخرى متاع مسلسلات متاع افلام متاع كتب اللي تروا نجموا نحلوا فيها ديبا ونجموا نحكيوا فيها به دو، دونك ابعثوا لي كما قلت لكم الانستغرام نتاعي ولا الانستغرام نتاع سيدوده،
0: نخلي لك السيده.thecoach
1: السيده.thecoach. تخلي لك كلمه الختام سيدوده
0: اكاهو ايمان. هذيك شنو حبيت نقول؟ حبيت نقول المعتقدات الباهيه، مسيش حتى كان هي معتقدات باهيه، كملوا بهم. ساعات تشوف تقاليد عند عائله، تقاليد ايجابيه في عيد ميلادات ولا في فرحه، حاجه يعملوها اكسبسيونيل ولا تصويره تزيد تقرب العائله لبعضها. مسيش هذوكم الكل حافظوا عليهم، تقاليد اللي ما تضرش ولا تقاليد جديدة ولا معناتها تقاليد اللي تنفع وإلا حتى معتقدات جديدة. مثالش كان ينفعك خليها، لكن أي حاجة باش تضرك باش تنقص منك من حلمتك من مبادئك من أفكارك من أنت شكون، ما تخافش، أقطع معها، أقطع معها أنت، وكون أنت خير لصغيرك ولصغير صغيرك وللي جايين بعد. أقطعوا مع كل هذه المعتقدات الخاطئة وهذه الموروثات السلبية اللي بكيت عباد إيمان وصهرتهم الليلي وحرمتهم من بعضهم وحرمتهم من أحلامهم وحرمتهم من ناس يحبوهم. نقطعوا معهم ما يحبهمش أنا.
1: كل الشكر لي كوتش سيدة الإجلاصي على الرحلة الجميلة في تفاصيل المسلسل هذه. كل الشكر للناس اللي رافقونا من 6 متاع الصباح. ميرسي عزيز عوني، حسام يحيى في الإخراج والإخراج الرقمي، سيرينا الخطاب أيضا بوسة كبيرة ليك يا سيرينا. احنا نتلقاو إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت. نحاود نشكر برشا أخونا وصديقنا سيف الدين الكوكي على تعويضه في الأيامات اللي فاتنا. إن شاء الله موفق إن شاء الله في مسيرتك المهنية. تحياتنا ليكم، أجمل تحيات إيمان ساكوحي.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام. الكل مرة هكا يبدأ الصباح على ديوان فام. رفيق بوشناق وليراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 to 9:30. من 7 to 9:30 ديوان فام، صوتكم خليك قريب. فيم وراجعين. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
3: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 ميجا et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
2: عندك Orange. L'essentiel de l'info. Flash News.
4: موجز 7 ديوان فام، صباح الخير. مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يقرر خلال اجتماعه أمس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية عند 7%، وأشار المجلس إلى أنه سيواصل متابعة تطورات الأسعار والطلب والسيولة المصرفية والتوازنات الخارجية عن كثب، لافتا إلى أنه على أتم الاستعداد لاتخاذ التدابير التي يراها ضرورية لاحتواء الضغوط التضخمية على الأسعار وتعزيز عودة التضخم بشكل مستدام إلى مستويات مقبولة. وزارة الداخلية تفيد بأن المباني المتداعية للسقوط محور متابعة يومية من قبل مصالحها المركزية والجهوية والمحلية بكامل مناطق البلاد، لا سيما ولاية تونس الكبرى ومعتمديتي تونس المدينة وباب السويقة، ملاحظة أنه يتم توجيه تنبيه لمالك العقارات المعنية لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ودرء الخطر للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وبالتالي استصدار القرارات المستوجبة ومنها قرارات الإخلاء وفقا الإجراءات القانونية الجاري بها العمل. وأوضحت في رد على سؤال كتابي للنائبة أمل المدب حول مآل المباني المتداعية للسقوط بنهج عامر باي من معتمدية تونس المدينة، نشر على الموقع الرسمي للبرلمان، أوضحت الوزارة أن بلدية تونس شرعت في حصر البنايات المهددة وضبط قائمات في ذلك، ودعوة اللجنة الثلاثية المتألفة من ممثل بلدية تونس وممثل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان وممثل عن المعهد الوطني للتراث للقيام بالمعاينة البيانات الميدانية وإعداد بطاقات وصفية وتصنيف درجة خطورة كل عقار. وزارة المالية تعتزم توظيف الرقمنة والذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وربط قواعد المعلومات بهدف مكافحة التهرب والغش الجبائي ضمن ميزانية سنة 2027. الدائرة المدنية 21 بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي ابتدائيا بطرح القضية المتعلقة بطلب حل جمعية الخط التي تعنى بدعم الصحافة المستقلة وحرية التعبير، وفق تأكيد الجمعية التي قالت في بيان لها أن هذا الحكم يأتي بعد مسار قضائي وإداري امتد أشهرا طويلة. إلى الشأن الدولي، الجيش اليمني يعلن تنفيذ 2103 عمليات استهداف ضد مواقع وتحركات للحوثيين في مختلف الجبهات. قال إنها أسفرت عن تحييد 1860 من عناصر الجماعة دون أن يوضح عدد القتلى والمصابين كلا على حدة. تقرير لمركز تابع للكونغرس الأمريكي يكشف فقدان أو تضرر 81 على الأقل من الطائرات والمروحيات والمسيرات الأمريكية خلال العمليات العسكرية ضد إيران منذ بدء الحرب عليها قبل حوالي 7 أشهر بكلفة بلغت 3.3 مليار دولار. وأوضح التقرير أن عدد الطائرات والمروحيات والمسيرات الأمريكية المتضررة قد يرتفع مع ورود تحديثات جديدة.
2: طب تتبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

اكسترا تايم، وكل خميس وجمعه تبعد تفوت واستاد الديوان كل عشويه سبت وحد. ناس الديوان، الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 لـ 7، في 60 دقيقه تعرف الحقيقه وتتبع الاكتواليتي حتى للـ 9. كمل السهريه نص الليل مع نايت كلوب.

ترند مع ديو ترند ميكس نورمال وعندك مع الحكاية الباغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديو نفام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

0: صباح الحلوة، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وماتينا للعادة. مرحبا بكم في رف مقلة خميس 8 أكتوبر 2026. ساعتين ونص نرجعوا فيهم على حصيلة مسار في تونس والعالم في 24 ساعة الأخيرة. فقرة العادة في الانتظار بعد شوية. زابينج ترند يجور على رأس الساعة الأخبار. غدوة خير وجرعة الأمل اليومية مع زيت السافية البوكس نيوز بصوت السندريلا وأخبار الكورة والرياضة بصوت رامي الفوراتي. السلام عليكم من ما كنتم، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناه وطريق السلامة للجميع، وإن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. سداسي يحضر معنا في حلقة اليوم وكيما كل يوم، إن شاء الله ديما ملمومين في الخير يا ربي. نجم النجوم يقود الفريق الجراندي زياد المكي. صباح النور.
1: النايرة هذه إن شاء الله هاركم سعيد يا أخويا. محلها أخبار حاتم ما متبكيش هي في الكواليس، أما أخبار معنتها تبث البهجة والحنان والحب وكل يعطيك معنتها الحب عايشة. ويعطيك كيفاش تقبل على الصحة وكذلك ربي خليك لينا حتوم بربي يا رفيق. عندي إهداء معنتها باش نقول إهداء العزيزة عباسي اليوم تحتفل بعيد ميلادها، رجلها علولو ولدها خلودة يقولولها إن شاء الله كل عام وانت حية بخير يا عزيزة، إن شاء الله بطول العمر وإن شاء الله تفرح بخلودة وربي يفضلك يا عزيزة عباسي زوجة صديقي هذا يا علولو أخوي.
0: سلموا عليه وسلموا عليها وإن شاء الله عيد ميلاد سعيد. سينو
1: سينو أبرسا شنو سينو مرض رجع الماء الحمد والشكر. ريت رفيق ساعات واحد يبدأ يعيش في نعم وما يشلقش بها. والله رجع الماء كي رجع الماء ما دوش خاطرني مريض
0: صحيح.
1: دونك شربت دواء رفيق رقدت بيتي.
0: سينو اش تعمل في ايامتك بعد تكمل الراديو شو تعمل؟ بزنا ما بديناش تلفزه
1: قاعدين
0: ندرسوا في العروض.
1: نحضر للتلفزه رفيق، نحضر حاجات جديده نطالع كذا فقرات يا اختي البدنيه خاطر قلت انا في التلفزه باش توزنها المره هذه معناتها. دونك نحضر ستريسير للعوده للتلفزه
0: كل تحذير
1: وبربي بالمناسبه وقتها ما طلبوناش حتى
0: مش وقتاش مع شكون
1: مع شكون حتى مش الحوار ما قبلوناش يعني قالوا لنا واحد انتو كاختيش بالحق رفيق
0: فما جديد ان شاء الله فما جديد انتظروا الجديد لو جرو حضره النقيب مقديد السيري. صباح الفل
2: نور صباح الأنوار صباح العمل صباح النجاح. هو في الحقيقة رفيق ما هوش سر ولكن نقولها أنا نعمل شوية رياضة مش برشا فهمت
0: أما نعمل سر. هذا سر يتسمى
2: لا مش سر لا من أما لا فما حاجة أخرى أنا نعمل رياضة مثلا في الدار كذا ساعات نعمل امبتيت مارش. بارح بديت في المارش الكبيرة خرجت أنا والمدام عملنا دون لي 6-7 كيلومتر
0: حاتم غوله ما 7 كيلومتر
2: ماشي 7 كيلومتر وبديت عاد بدا العرق وشنو
1: نحضروا في الالعاب الاولمبيه هذا
0: معناها سيرفيت مونيت وسبدريات
2: والكيبمون لا والله انا جيت ما قالت هي سيرفيت ما قالت لا لا خليني هكا نورمال وكل شيء اما فريمون بعد كي روحت دوشت متعه كبيره ياسر. الرياضه العقل السليم في الجسم السليم
0: تبعوا النقيب الرياضه والمشي حاجه من احسن ما واحد ينجم يعمل في الحياه. نرحبوا به خلينا نقول تقريبا هو الاسبوع نتاعو معناه الاسبوع هذا لو جرو نصر صباح الفل
3: مبروك ان نسهلكم اسعد ايام سلم معكم اذا في تونس خارج تونس ربي يحفظكم الناس الكل ان شاء الله نهاركم مبروك ان شاء الله نهاركم فل ورد وياسمين وربي يعطيكم ما تتمنوا
0: ربي يعطيك ما تتمنى وانت تحكي على الورد لابسه بالوردي جميله سندريلا صباح الفل
4: ياسمين ونحبك مزيانة كل شيء نهاركم زين إن شاء الله نهاركم مبروك. والبارح أنا لبست وردي واليوم لبست وردي على خاطر إحنا في أكتوبر روز دونك حبيت فرصة إنه حتى من خلال لبسة هكية نقولوا للإنسان وراك اليوم في الأكتوبر الوردي فرصة إنك تعمل الفحص المبكر تستغل الفرصة ديبيستاج راهو مهم ينجم ينقذ حياتك. لطف عليكم ولطف على النساء الكل كون واعية وامشي اعمل فحص المبكر على خاطر ينجم ينقذ حياة وانقذ حياة برشانسي.
0: ربي يحفظنا برافو. ويحفظكم ويحفظ الجميع برافو السندريلا تنجم حتى
1: تيرا لبسة بالروز وهي عندها رسالة ريت الإعلام
0: انت لو البيج هذي على الكابيسان اقلام السباح
1: عالدخان
0: هاي
1: ريت المدخن افتيو الدخان كلنا الناس لابس باللحمة الحب كل واحد عنده مقداد أبيض السلام
0: كل يحمل رسالة
2: مش سلاما أبيض سير فسير عندي
1: صحيح
0: كل يحمل رسالة
1: صحيح. ولا انت الرسالة فهمتش كتومية هذيك شيء الرسالة اللي تحمل فيها
0: ما عادش تسمي الماركات
1: صح
0: حنتي ما عادش تسمي
1: بالحق يا رفيق في كوارة بالكاسك المقلوب ديجيات عام 80 في البومين ملا وهرة وقديش تخمم في صورتك وتبيع في الصورة بتاعك
0: وذني مريضة
1: اي وذنك
0: يعلم الله
1: يعلم الله يحط قطنن
4: فعلي
0: حتى بالك يزميش تسمع برشا حاجة
1: واعمل ضربة هكا ومحليك والله
0: استهزئ بيا
1: لا انت فيش لي هيا عاد عاد سلم
0: هل قلت البوي حتى بالعشرة
5: بونجور بونجور كل شده داركم مبروك من عرس كان حسيتوا اللي فما حاجة تبدلت في الأرض من عام 2016 الأرض وليت تدور أسرع
0: أي حكينا فيها نوران نزيل
5: بالعاق حكيتوا
0: فيها طلبنا البارح طلبنا بعضنا
5: سيكوندة في العام
0: بربي حتى مسكت
5: عليه وانا
0: نيفي بنبيح لتو هذا معنى
5: خطب عنيها بريمو معنى بو أنا خطر حاجات نتبعهم أما ليه المشكلة السيكوندة اللي بيزيدوها ذي مشكلة كبيرة اللي معناها لي ريزو سوسيو الكل سون كونسيرني خاطر فما حاجات بروغرامية على السنوات بالوقت معناها كي بتزيد سيكوندا اللي لوجيسيال الكل يلزمهم اون ميزا جور مونستر معناها حاجة تفكرك البوغ دو لونغ دو ميل قاعدين يمكن على مشارف بوغ باش يصير دونك
0: هذا كل بسبب سيكوندا
5: سيكوندا الكرة الأرضية من عام 2016 كانت تدور نوع بعدش ألا أكسليري من عام 2022 ولا تزيد براتيكمون سيكوندا معناها لا فيتيس تخلينا النهار يزيد سيكوندا في
0: معناها النهار طويل
5: النهار اي طويل
0: زيد سيكوندا شكرا لك حاتم بس الوقت يجري خلينا نقول الوقت يجري
5: تترى تترى
0: خلينا نقول الوقت سعيد على هذا اش خرجنا به معناها لو جرو رامي الفوراتي بونجور رامي روما
1: نور يا راس إن شاء الله نهاركم أسعد لهيه إن شاء الله طريق الإسلامة للناس الكل شادة ثنية للخدمة والله البارح الراف مروح في اللومبوتياج الخمسة لحفت اللي بديت متاع أعوان شرطة المرور اللي بالزي
0: المدني
1: والله انبهار وعجبتني خاطر هو على شيء مركزين عارف على بيد اللي يجي على الانتردي والرومبون يدوروا بالعكس هكا ويتجاوز منا في السنتر اوربان دونك البارح الكل شدوا اليمين اليمين اليمين اليمين اعطيني اعطيني اعطيني اعطيني في الاهف الردع وكذا والامور مسرحه والله وتعديت تك تك الناس كل خرجت من الرومبون
0: وفي معناها ثم كراهب والا
1: لا هو عون امن والكاريزما يا بابا يا بابا ما يحكي مع حتى حد طول على اليمين الناس كل تمد لوراخ وكذا وتعديت هي فما الرومبون كان تعرفوا اللي يهزل الشرقيه فما بيت دور هكا وتجي
5: تسرق
1: الانتردي بالضبط هذوك هما اللي وقف لهم غاديك تعدوا من هنا احنا المنظمين الحمد لله وشكر لله مهم برشا وباهي برشا العباد اللي تسمع كانك خايف على روحك لا تتخطى وكذا استحفظ على روحك شدوا الصفطة والناس كل الروح
0: ويزيونا من يمين ويسار شدوا درج زايد معناه في الكياس ما يبدل حتى شيء لانه ولينا في سباق معناه في الكياسات حاجه ما تتصدقش اذا كان وقف كله تابع الراف وش عليه
1: هو كان عقلني تابع الراف راه وقف
0: يلا 27 دقيقه السلام عليكم الناس الكل شلون لكم أسعد الأيام رفمك انطلاقات مرحبا بكم في رفمك الخميس 8 أكتوبر 2026 البداية كالعادة بمسار في حلقة البارح شحذرنا رمروم توتسويت الزابينغ
6: زابينغ انك تكون موهوب في اللغات هذه حاجه ما تلقاها كان لهنا لله مصلي على النبي على زياد او في الفرنسي يا بابا يبهرك
1: شكرا راح بيك والله جو سي تري مالاد والله مالاد
0: كيس كيس باس
1: جو مسي دوشي افيك بوتي
0: جو مسي دوشي افيك
1: دي بوتي دو
0: pourquoi les bouteilles
1: فروا تمبيراتور غريب
0: اي pourquoi les bouteilles
1: لو كوبي
0: لو كوبي depuis quand
1: Depuis hier.
0: Ah, ok. Donc, et pourquoi tu t'es trouvé dans l'obligation de faire une douche
1: J'ai trop bougé.
0: Hein
1: j'ai trop bougé, encore. J'ai transpiré. Voilà.
0: Donc, il fallait que tu prennes une douche.
1: Ah, voilà. J'ai appelé Nasser et il m'a dit non, tu viens.
6: لا والمشكلة وين ثقة في النفس راه وإلا يمشي في الفرنسي ما يهموش في أي موضوع
0: حكيت مع برشا يمني هل ستفاكم غيبونس
1: نو سامفا أوكي
0: سامفا السؤال الموالي بالعربية بماذا تسمى
1: الريه كي تقول مشيت عملت عمره سي دوريه
5: سي بسمتي
1: مشيت عملت عمره ويا فهمت
6: سي دوريه اي لا مصلي يعني بيروع اي لا وقال لك المواضيع الاجتماعيه زاد خبير خبير استراتيجي
1: الحمد لله يا رفيق شان نهاركم زين بربي امبارح وقفني تاكسي جميع قال لي نازلين في التاكسي يا ودي قلنا البعض قلنا اربعه.
0: وين وقفك تاكسي جامعي؟
1: طريق المرسى دور سيدي داو.
0: بالكرهه معاك مراكيك
1: بالحق
0: تقسم برب العزه.
1: لا بالحق قول بالحق
0: تقسم.
1: رفيق ما لقيتش دخله يعني بربي بالحق معناتها حبيت نقول اللي احنا نحبوا التاكسي جامعي. للامانه قريت بعض التعاليق.
6: سأل يعني بيزيات قالوا ناقل ريفي قالوا حكايات ما كذا كان عندك شكون قابلته بالرسمي يحكي لنا عليه.
1: في بالك البارح والله يا رفيق في بالك احنا مانيش مشهورين لو كان مخرى حكينا البارح ماشي بحدا اسيرونس قال لي بيك باترون قلت له خلي انت الاكسبير قلت له لا لا في بالك بك شخصيا احنا مشهورين بالله ما يعرفنا حد يا رفيق والله يا رفيق نكذب عليك والله قال لي اهلا باترون سافا خلي انت الاكسبير قلت له هاو جاي وراي قلت له ان شاء نهاركم زين ان شاء نعديو ساعة النص.
6: وفي وسط هذا الكل نصورة بسم الله ما شاء الله يخدم معنا الصبحية ويخدم معنا العشوية قالك رفيق يقنع فيه بشنوة بش ممشيش لها شيء اي ملقى معها حتى حال كان هك.
0: وعليكم الناس سلموا عليكم الأصدقاء سلموا على الناس اللي خادة تجاوب بالصحيح. ثم شكون تغشش قالنا علاش ما حكيتوش على اخبار الكوره مع المروم دينا نستنسوا بالفقره غدوه ان شاء الله ترجع واخبار الرياضه موجودين لا شيء ان شاء الله في الديوان. نصري تغيب اليوم على الميسيون بتاع الكوره لاسباب خارج على
1: نطاق في اليوتيوب راه عملها بالعالم مش يربط فيق له نصر انا عارف
0: نصري تغيب اليوم لاسباب صحيه حاب يرتاح.
6: الله الله بعيش ياك تو واحد يشدوا فيه باش يرتاح وقالك لا ابدا لا لا لا لا, لا, لا نحب نحكي الله مصلي يعني بمدمن مدمن حديث ولكن راف اي لا روعه. يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ.
7: زابينغ
0: تحية ربنوم رامي الفراتي حذركم الزابينغ ترتيحة العادة بالموزيكا ولنا عودة بعد لحظات موعدكم على أخبار ترند جور باي أريد وكما قلت على رأس الساعة الأخبار جرعة الأمل اليومية غدوة خير بيزيت السافي مجموعة من الأخبار اللي نحكي فيهم يوميا مع سندريلا في البوكس نيوز أكثر الأخبار اللي تفعلوا محمد توانسا والعالم على مواقع التواصل الاجتماعي وركاب الأربع وعشرين ساعة الأخيرة في علاقة بالكرة بالرياضة بأخبار الرياضيين نعرفوهم بعد شوية مع صديقنا رامي الفوراتي. هذا وقت الموسيقى على ديوان هذا وقت الموسيقى في الرفماك وهذا راغب على ما يغني مغرم يا ليلى.

0: مغرى ميليل راغب علامات خلتنا للسبعة 31 دقيقة. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناو. مرحبا بالجميع في حلقة جديدة من راف مايك. بعد لحظات التراند والأخبار، فاصل ثم نواصل.
1: خليك قريب، فيم وراجعين.
2: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
3: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنش تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
4: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
3: عندك Orange.
5: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس، ولا يقص عليك الهدره، ولا حتى شكون يقص لك من الشهري. اما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري تفبري، حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع باقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.
6: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دوز اكران. اي نعم دوز اكران. ليكران اريير تاع الاونور بلاي فانسي، اكران تاكتيل جاوب بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 ملي امبير تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و64 جيجا دو ستوكاج، ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار بري بوبليك كونسي. اونور بلاي فانسي، دوز اكران دوز اكسبيريونس. Un seul téléphone.
7: في ساعة سعيدة صح صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم. وين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
8: على 103.2
7: ديوان فام. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 to 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجور.
0: السبعة واربعة وثلاثين دقيقة التراند دو جور توت سويت.
9: عسلمة. get ready with me bon plan and guess what.
10: مع أوريدو تمتع بتخفيض 10% على الفخفة انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي ماي أوريدو.
11: أوريدو طور عالمك.
0: ترند دو جور. نحكي على الرقم ممكن واعين به الكل، ولكن كي يتقال من عند أخصائيين نزيد حالة الوعي عنا بأنه الأمور يزمها تتراجع شوية. نحكي على 80% اليوم من وقت صغيراتنا يتعدى في أماكن مغلقة. هذا اللي قالته شادي العبيدي المهندس الرئيسي ورئيس مصلحة المصلحة بالوكالة الوطنية لتقييم المخاطر. تأكد أن الأطفال يقضيوا أكثر من 80% من وقتهم في أماكن مغلقة ما بين رياض الأطفال، المدارس، النوادي، المنازل بالطبيعة وغيرها. مؤكد على أنه تحسين جودة الهواء الداخلي يمثل عاملا مهما في حماية صحتهم وخاصة الجهاز التنفسي. هي حكيت على الجانب هذا ووضحت زادة أنه تونس لا تملك حاليا نص قانوني ينظم ويراقب جودة الهواء الداخلي في المؤسسات اللي تستقبل الأطفال. يمكن حاجات نستهين بهم ولكن مهمين وتقول أنه إعداد دليل جودة الهواء الداخلي يأتي ضمن مسار عمل انطلق من 2014، الهدف منه حماية صحة الأطفال وتحسين ظروفه وجودهم في الفضاءات المغلقة. معناها سي انديسبونسابل أنه اليوم صغير وين موجود يتحلوا شبابك 15 دقيقة باش الكلاس تتنفس، باش الصغير اللي يتنفس باش يدخل لهواء جديد، خاطر صغير محصور 80% في اماكن مغلقه. نبعد على الرقم هذايا وعلى المشاكل اللي حكيت فيهم هي، وخليني في الرقم بلوتو، نبعد على المشاكل. 80% من وقت صغارنا في اماكن مسكره. حاتم ماش كنت واعي به ولا انا؟ راه امر خطير جدا، معناه صغارنا بريسك تقريبا ما يشوفوش وجه ربي.
12: ديبريسيو.
0: يهبط من البرتمان، يركب في الكهرباء ولا يمشي مع بو ترونسبور ماش كيفاش، مكتب يوفى المكتب، جاردوري عاود يرجع الكهرباء ولا الموين دو ترونسبور اللي ما، ومن بعد يعاود يطلع في الدروج اسانسور بو. تقريبا هذه حياه الصغيرات نتاعنا اللي تعمل نوع نتاع فروستراسيون عند الصغير، حتى ما يلقاش وين يسيب الطاقه نتاعو. حتى
13: نحن تو باش نحكيو على الجانب النفسي اللي ينجر عليه، هذا نوع من العزله اكومباني. دونك فينالمون لو سول مومون اللي يرى فيه لهوي ولا يرى فيه وجه ربي، سكو وقت اللي يطلع مع معناه وقت اللي يتنقل من مكان لمكان، معناه هو الوقت نتاعو مقسم ما بين دار ومدرسه. دونك كل اللي يتعدى
0: في كهرباء مسكره، زيد
13: في كهرباء مسكره، وحتى كي يمشي على ساقيه باش يشم الدخه. هذا معناه الجانب الصحي، الصحه معناه البدنيه. في الجانب النفساني بالحق تعزلوا على هذيك، معناها برشا صغار وقت يخلط للمراقة ما يحكيش مع غيره، ما يحكيش مع دارهم، معناها ديما نعرفوا نحن ديزادو يخلطوا في الدار، ما يحكي هو، ما يحكي ما تسألوش ما يجاوبكش، ما تقولوش عملت ما يقولكش. دونك والدار لو غفوج متاعكم هو كل شيء مسكر، لا سول فينيتر سور لو موند هو الإكران. وبعد نحن نتسائلوا علاش يلتجي اوتوماتيكمون للإكران. هو ديجا
0: غلطت لي بارون ولا هذيك ظروفنا اليوم في تونس؟
13: هذاك الواقع اللي امبوزي علينا، هذاك واقع الناس اللي ولات تخدم. العائله التونسيه تطورت ولا تغيرت بصفه جذريه منذ 30 سنه، ونحن ما حضرناش لابري. خاطر اغزر كي تاخو معناه الشمينمون تاع عائله تونسيه، زوز من الناس يعرفوا بعضهم، كانوا عايشين كل واحد مرتاح
0: على كريم اللور، كيعرفوا بعضهم في الفاكر.
13: ليه وقت اللي عرسوا شنو هو البريوريتي؟ يعملوا دار. دونك ديارك ترى انا هالايامات قعدت نفركس على دار، جو تجور 80% من الديار مغتخم على القلب، سوى السشوار معمول وزايدين ودرا شنو، سوى بلاصات
0: نجوا بعضها.
13: كي نشوفوا البلاصه اللي هي توا عاصمه الطبقه الوسطى اللي هي العوينه والسكره وشطرانه، وين بارتي كبيره من معناها من السونتر فيل مودرني ولا غادي، شوف البني حتى الفيليت ولا بلاصات دي ميني ابارتمون، معني عنده فيلا كانت جنينه يزلز الجنينه، يعمل حوينته، يزيد يعمل زوج ثلاثه مفاتح.
0: اي مزيد فوق هذا، زيد
13: كراودد وليت، معني
0: كراودد مكتظ، ولكن زيد فوق هذا الصغار ما عندهمش وين يمشيوا عموما باش يلعبوا في بقعه اسباس اوفير اسباس محلول، معناه يشوف وجه ربي. حتى اللي كي نمشيوا باش نزوم يلعبوا صغيرات يتفردوا يمشيوا
12: مانيج مسكر
0: بارك اسباس نتاع جو كذا مسكر كيف كيف تقعد ميزابار انك تخلص وما تخلصش، ولكن بقعه مسكره يعاود يركب في الكهرباء يعاود يروح للدار. لي بارك اللي نشوفوهم البرة، معناها تشوف حتى في الافلام في لي سيري اللي في كل حومه فما بارك عملته البلديه، حاجه اكسبسيونيل. لي بارو يمشيوا والوالدين يمشيوا ولاد الحومه صغار يحكيوا لنا حتى اصحابنا يعيشوا البر، يقول لك يخرج من الدار يمشي يقعد غادي يلعب باسكيت كذا، هذا مش متاح. انا باش نعطي اكزامبل في اللي يسكنوا في المنازل والنصر يعرفوه، ما بين النصر والمنزه سيت وانتهابه المنزه نوف وكذا، فما هكا في الكي معنا على الكياس على جنب عملوا كل تيرا صغير فيه طرف حديدات درجيحه كذا، بسيط جدا جدا جدا، معناه فريمون حاجه نورمال، معناه 5-10 معدل، معناه ما فما لا غازون لا فماش حتى شيء، ولكن ديما معاك ولاد الحومه غادي يهبطوا لاولادهم بالكراهب ويقعدوا. رغم اللي يعني قلت لك مش ياسر مريح مش ياسر لوكس، مي الصغار يحبوا يمشيوا ويلعبوا ويتفردوا كذا، وهذا صار غير متاح مالوروزمون بالنسبه للصغيرات. زياد وبعد نجيكم
12: انا زاد فما الاسبري نقطه اخرى رفيق، الاسبري نتاع فما ترقى
0: الاسبري نقطه اخرى،
12: الاسبري نتاع
0: جمله واحده،
12: الاسبري نتاع لي بارون انه ما يخليش صغير ويلعب ريتا وهو صغير
0: في الحومه،
12: ما يخليش يلعب في الحومه. بون نجم نقدر نقول لك يخاف على صغيره، وثاني حاجه في الدار فما نوعية من البارون اللي يحب داره مخملة ما تخليش يلعب في
0: مش هذا الموضوع
12: لا نحكي
0: نحكي على التخمين
12: لا حكي نحكي لك معناتها هو اي معناتها صغير يا ودي هو مخنوق وتزيد ما تخليش يلعب في البورتمان وما تخليش يلعب في الحومة زادها مشكلة كبيرة السبريم تاع الحومة زادها رفيق اوكي تقول يخاف يخاف اما ياسر الخوف ولا تنجم انت تهبط صغيرك يلعب قدام البالات وانت تعس عليه راه ما عادش ترقى صغار تلعب في الشارع جملة هذه زادها مشكلة البارون ولا البارون ترقاه تاعب ما عادش يهبط ولده قبل ترى لي بارون نحن ساعات والدينا يهبطك تلعب في الحومة تقعد تحكي مع الجارة والصغار تجي وكل زاد البارون اليوم ما عادش يعمل ليفور هذا مع ولده
0: نحب نذكر شو الديكليك اللي خلى ثقافة الحومة بريسك تندثر معناها خاطر كنا نلعبوا في الحوم هما بيدهم الحوم اليوم اللي هو فرغي ما عادش صغار يلعبوا ما عرفش شو الديكليك اللي خليت الناس
13: اللي
0: بارول يبعدوا على الحكايه هذه كلمه
14: ما عادش على خاطر فما الجيران وكل حومه كل ملمومه تلقى توا كلهم دي ريزيدونس وبرتمانات وكل واحد لاهي في روحه وما يعرفوش بعضهم دونك يمكن بتتخ هذا يمكن تساعد انه الصغار ما عادش يلعبوا في الشارع وغياب الوقت زاد كيف كيف انا نتفكر عمي رضوان جي ضيف عندي قال كلمة ياسر حسيته الوصف صحيح بالحق قال صغير متاع توا صار موظف كيف وكيف الموظفين يقوم الصباح يمشي يقرأ يمشي مع أبوه ولا أمه اللي يخدمه من عرش
0: الدنيا ظلم يروح الدنيا ظلم
14: يروح ظلم ما عادش عنده الوقت إنه هو يخرج الطاقة هذيك دونك بخلاف إنه ما عادش فما مساحات هكا كبرى إنه أنت تلعب فيهم مساحات خضرة حتى إحنا عنا على فكرة وين الواحات وكل شيء في العوينة فما جاردان كما تحكي أنت سامبل على الأخر وما فيها حتى شيء وكل ما تتعدى منها
0: تراكم كساج ما أنا قلت لك اللي عاملينه معنا ورغم ذي يمشيوا يلعبوا تحب تتفرهد الصغيرات
14: يمشيو يلعبوا لي بارون يمشيو يلعبوا زاده كيف كيف معاهم والدراجه تبدا موجوده دونك احنا في حاجه لمساحات كيما هكا على خاطر الصغير اليوم غابت ثقافه الحومه غابت ثقافه انه نلعبوا مع ولد الجيران ولا بنت الجيران ولا بالبسكليت دونك سي تري امبورطون نوفروا حاجه هكا بوبليك ما غير فلوس
0: حضره النقيب يريد اضافه شيء ما
15: والله في مواضيع ديليكات كيف النكايه رفيق ما نعموش بكل صراحه اما انت ما تعرف طبيعتي انا اقول كلمتي وامشي
0: تقول
12: لي
0: وتعود غدا للعب.

0: الداخل يا اخي الهواء الداخلي منين جاي؟ مو الهواء الخارجي.
1: ليه
0: يا اخي فما جوده هواء خارجي؟
1: اسمك تحل باش تدخل ديما هواء جديد البيت تتهوى.
0: شنو هواء جديد رفيق؟ خلينا نقولوا بصراحه ما نقولوها معناتها يفو با
1: ما
0: نعملوش
1: نقول بركة
0: لا نقول انا قاعد البرة في هواء طلق والريحه مش ولا بد يا سيد ديار اقل دار بزوز مليارات والهواء هكاكه والريحه هكاكه يلزمنا برشا نظافه بصراحه نقولوها. ثم اماكن ما ثم حتى اعتناء البرة في الهواء طلق، خلي وليدات صغار باش يشموا هواء طيب.
1: شكرا لك نقيف.
2: هو نقطة صغيرة زادة راه شوية من الحياة صعيبة انه 8 سوايع على القانون غالط راه ما تحب ولا تكره يا ودي، حتى كانوا عملهمش 8 سوايع من 6 ل 4 راه 4 باش يخرج مبيل معناها ما ينجمش يتلهى. وحاجة زادة من الوالدين زادة استسهلوا حتى كي تجي فرصة انه باش يخرج ولده يلعب يمشي ولا لا مش بخلاف الكرام، حتى اللي زاد دو جو اللي يمشي يقولوا يمشي يقولوا مسكرين على خاطر ارتاح وقاعد لنا وقدامك الكرام ولدك ينقص قدامك وانت تتفرج فيه. ما مش كيما بارك باغ اكزومبل، احنا في النصر عندنا بارك باهي مش خايب بالغازون هذاك، عرفت وين الكوليج هذاك باهي بالبي وصغار
1: الكل
2: بعد الزهر
3: يقمر بالبيك
2: غاديك الصغار ديما معبي وايش يحب له شويه لهوى اكثر، معناه انه ولدك تبعه وتقعد تجري معاه ولا تهز كوره وتلعب معاه ولا بالبسكليت وتقعد تدور معاه. اما احنا الوالدين زاد شويه مستسهلين، خليه غاديك هكا يتكربس.
1: مو ايش اقول لك يبدا العدد ما فماش برشا رامي يولي زاد الاكتظاظ راهي
2: احبطوا
1: مثلا للمارسا البارك سعاده مزيان محلى سافا معناها باهي مي اكتظاظ رهيب رهيب معناها نهار سبت كي تمشي حاجه رهيبه لازمك تمشي في القايله 80 سخانه باش تلقى بقعه سينو الوقت العادي نتاع الخمسه الكل تلقى اكتظاظ رهيب. علاش؟ على خاطر زاد ما عندناش اسي دو بارك في البلايص في
3: الاول،
1: مش حاجه تتعمل بين ليله وضحاها ولكن حاجه لازمنا نخمو فيها كل ما نبني وكل ما ندخل الحومه والتيرانات تتباع والمقاولين تطلع البلاصات
2: يقعد
1: اسبيول اللي يتابع كراسة الشروط يقسموا لكم تاعو المقاولين صرف، ولكن باش صغيرات تتنفس العيشه في وسط بيتورمي بيتورمي بيتورمي راهي حاجه خانقه. وانا نفيق اي واحد عنده صغير يفيق بالحاجه ذي كي ولده يمشي نهار البقعة محلول تمشي نهار تعمل فطور في ميزون دوت تحس الصغار فروستري سامحوني في العبارة كلبين تحسهم متسيبوا معناها. دونك هذا يوري أنه صغيراتنا مهمش لقين المساحة اللي يستحقوها نتاع باش يعيشوا في بقعة فيها هواء طلق. ربي يحفظنا ويحفظ صغيراتنا.
3: زيد حاجة رفيق، أنا في الابتدائي متاعي الكل فما كور التوى ما تفكر كور معناها قراية مشينا مشيو قراونا على الحجر هزوا خرجونا البر التوى نتفكر والمعلومات اللي خذيتهم التوى نتفكر نتفكر واحد شيخ
1: حاجة سمباتيك
3: حاجة سمباتيك. هذاك في السيستيم نورديك ادوكاتيف عندهم أموة نص نهار البرة في الجمعة
1: مهم جدا. اما بربش نحكي حاجه بعيده على موضوع انا ما في علاقه بالساعات الانيشيتيف اللي ياخذها معلم ولا بروف. والله البارح بنتي مثلا اكسيتي هي واصحابها الكل ناصر وعاملين كالندري ويفسخوا في الايامات يستنوا في دات معينه اللي هي دون دي جور ولا 15 جور. علاش؟ خاطر بروف لونغلي قلت لهم كيما نقولوا لو 25 ولا ما عارفش وقتاش مانيش نعملوا كور عادي باش نجيب لكم الكل
3: بوب كوفر
1: وباش نتفرجوا في حاجه مع بعضنا يا ودي ما ذبيهم الحياه يفسخوها الكل حتى ياخذ طول النهار البوب كورن هذاك حسه كي هذيك صغير ما ينساهاش تفرهد شويه ونقعدوا ديما في اطار القرايه. خموا شويه في صغيراتنا الاساتذه المربين كيفاش تلقاو لهم ساعات طرق باش يخرجوا من الروتين الممل نتاع القرايه و8 10 سوايع اللي عاديهم في المكتب. شاء الله ما طولتش عليك.
2: لا ما طولتش مشاكل بنتك حكيته مو حكي مشاكل
1: حكيته
2: عجز حكيته على اهالي النصر بالعكس عليكم ألف صح إذا ما حكيته جملة تقول فيها كان النصر والعويدة
3: والزهر
2: يوريك الرسالة اللي تحملوها كل واحد السنديك هذا اجتماع سنديك.
1: يلا نعود بعد الفاصل فاصل ثم نواصله.
4: خليك قريب فيم ورجعين
5: في مونوبري لي زوفر امباتابل وحتى ال 11 اكتوبر تجيكم باوفر الدوخ كريم دوش بيليتزا 400 مليلتر ب 5 دينارات و 890 مليم اكاهو ومعها الثانيه بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه مونوبري ديما معك.
6: سويي اليرت البرمجه الشتويه على كارت

كل خميس وجمعة. تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: دي وان ترانس ميكس نورمال وعندكم على حكايات البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابارتير من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على دي وان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبه اما صارت تلقاوها في سهريه كل حد من العشره نص الليل
1: ديوان اف ام صوتكم في جيبس على 99.1

0: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
1: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم. في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام، صوتكم. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
2: السبعة 7:51 مواصل معكم في الريف ماك. تحية لكل الأصدقاء الحاضرين معنا. والله برشا تفاعلوا مع كلامك زياد. فاتمة بالرمضان تقول لك برافو زياد، قاعدة متاع سانديك اليوم.
3: والله قاعدة متاع سانديك،
2: برافو. والله
3: برشا تفاعلوا معك.
2: شكرا لي،
3: شكرا لي. واصلوا هكا،
2: نمشيو للخبر الموالي. الخبر غريب عجيب، رئيس دولة يعلن استقالته من منصبه بسبب فقدان الشغف. ومش أي دولة، سويسرا.
4: سويسرا
2: فمش برشا مشاكل معناها الأمور عسكة، عندها عقود وعقود في سويسرا، بلد مسالم مع الجميع، الجميع يحترم سويسرا، اللي هرب فلوسه يسأل سويسرا. دونك بلاد كمان معناها ظروفها مش صعيبة، معناها كرئيس دولة مش لقي مشاكل كبيرة. ولكن رغم هذا يقول حسيت روحي فقدت الشغف وقدم الاستقالة بتاعه. قال زيد عبارة، قال المقابر مليئة بأشخاص كانوا يظنون أنه لا يمكن الاستغناء عنهم. حاب يقول معناها راه نمشي أنا يجي غيري ما يبدل حد شيء. المهم أنا ما عادش حاسس بالشغف، نحب نغادر المنصب بتاعي. عن أكستري هات نسمو شو قال.
5: Le feu sacré n'est plus aussi sacré qu'il l'était au début. Je dois vous dire que 11 ans, je ressens quand même une certaine lassitude. J'ai informé mes collègues ce matin lors de la séance hebdomadaire du Conseil fédéral de ma décision de me retirer de ma fonction de conseiller fédéral le 31 décembre prochain. Cela fera à ce moment-là 11 ans que j'ai été élu à cette fonction et le moment est venu pour moi de laisser la place à des forces vives en ces temps de grandes incertitudes. Durant la pause d'été, j'ai bien réfléchi à ce qui serait le meilleur pour le pays et progressivement, il m'est apparu que mon retrait à la fin de cette année s'imposait naturellement comme la décision la plus appropriée.
2: تقنيا يتسمى رئيس الكونفدرالية السويسرية. فوالا تفهم ناصر انه عبد الشغف كي يتنحى تغادر العمل نتاعك. نجم معناها انت مثلا ناخذ اكزومبل تكون ما نعرفش مسؤول نتاع كوره نتاع والا كرونيكور في اذاعه في تلفزه، تغادر رغم انه مثلا الامور الماديه لاباس، رغم انه الناس تحبك، رغم انه كذا، ولكن انت حسيت الشغف وفي حسيت روحك بديت تقلق، تغادر الخدمه نتاعك.
4: هو راهو اهم حاجه انك تحس روحك ما عادش قادر تعطي الاضافه اللي انت مرجوه واللي انت موجود على اجلها. انا نحكيك نعطيك اكزومبل انا عشته مثلا. انا في 2014-15 عملت ديميسيون وخرجت من السياسيس. انا ديميسيونيت وخرجت من السياسيس من المهمه نتاعي، وكنت نجم نقعد وكنت نجم
2: مع عركه وجمهور
4: لا نحكي لك ما زاد كيف كيف. ما فهم برشا ناس يقول لك انا متشبث في البلاصه اللي انا فيها. كي تحكي على منصب مدير رياضي في نادي صفاقسي مش حاجه سهله، لكن نقول ان المرحله نتاعي بتقدر تعديت، بتقدر لازم نجيبوا ناس اخرين، افكار اخرين، موتيفاسيون جديده، خاطر بعد ساعات زاد التسيير معناتها ولا اي الكرونيك ولا التلفزه ولا اي مجال تنجم تخدم فيه ولا اداره ولا رئيس مدير عام في بنك ولا اي خدمه معناتها انت فيها تنجم تكون معناتها تقول بالوقت انا ما عادش قادر نعطي الاضافه المطلوبه، خلي يجي انسان اخر وينجم يعطي
2: هو نفس الشيء.
3: لا جمله
2: بالحق،
3: لا جمله
2: لماذا تواصل؟
3: لا عقدي مرتبط بعقد.
2: لا بالحق بلا تواصل رغم انه انعدم الشغف.
3: نواصل كيما هميمة. انا هميمة نفس الحاله راه اكثر. انا
2: بلا شغف زاد هميمة.
3: انت عندك شغف؟
6: لا
3: لا نقيب عندك شغف؟
6: حتى شغف
3: حتى حاتم
4: لي
3: الجمله اللي يخدموا هوني كل ما عندنا شغف
2: يعني
3: هكا رفيق هكا ماما عبد سلمت عيات يا اخوي وعود وعود وعود عين بربي. باش ناخذ ليكزامبل نتاع غوارديولا تعديت فيديو قال الكورجيه قال انا طلقت مرتي اللي نحبها برشا خاطر فقدنا الشغف. ما اكزامبل نتاع غوارديولا زاد راهو
2: نجم حتى يكون في الكوب راهو الشغف، ولكن الناس كل تعرف انه المقبل على زواج وتكوين عائله انه الشغف مع السنوات باش
3: اما قال نحبها لليوم ولكن فقدنا الشغف طلقنا. راهو الشغف كي تفقد حتى في الحب مشات الامور. هو حتى
2: بيني وبينك انت هالشغف
3: في الشاف شبيك ده بس با
2: لا نحكي في العمل في العلاقة في الصداقة
3: مويان تري مويان تري مويان تاكا شغاية
2: أنا ذاك ما عاش تحب تجيب حذية للدار
3: أنا ما بجيب حذية أنا وقتها شي هذي
2: بحذى مرتي وبحذى بنتي وبحذى أمي كنت
3: تجيب حذية للدار وكذا لا لا اكيد رفيق ما خاطر نبدا مع العائله وكل والله يبلى سويت
6: رامي انا لمن اللي راس مالها الحكايه انك تخرج في عطله صغيره ولا تبعد شويه على الحاجه اللي تعمل فيها باش تفهم عندك شغف ولا خاطر شفت كي تمدح بال على الجراره ما تفهمش وما تلقاش وقت باش تخمم ومخك يقيم اللي قاعده تعيش فيه اسكو
2: الشغف واللي جاري في اللحظه وكهو
6: تولي كل نهار ونهار وحاتم يحكي زاد السجون ده زادت معناها ما عادش فما حتى وقت جمله. دونك المهم برشا انه العبد يقعد يبعد شويه يفهم، ولكن ديما نقعدوا نقولوا يتطلب لوكس زاد هذا يا راه مش هكاك ما نطلي الشغف السلام عليكم ماي بسلامه ما عندك خدمه وعندك مسؤوليات وعائلات وكذا وراك صحيت مش الناس الكل تنجم تناقش موضوع الشغف هذا في الوضع العام في العالم الكل معناها مش كان في
2: نقيب فنيا مازلت عندك شغف ولا انتهى فنان نحكي عن سيري الكرونيك والتلفزه والراديو.
7: اي هو انا حبيت نحكي على حاجه مثال الشرفيق فقدان الشغف راه مربوط بالعطاء. انا عمري ما ننسى 2019 وقت اللي خرجت قدمت استقالتي كنقيب فناني وخرجت انا في وسط الصفوف كي هما يصفقوا واللي يبكي واللي يقول لي لا والله لا ودرا شنو ورجع عنا لا مش حكايه ترجع عنا خاطر عطيت
3: وقت ما فما فيديو نقيب
7: فما فيديو فما فيديو في اجتماع النقابه ويجيبوا لك الفيديو
3: خاطر عمري لريت انا
7: ما نعرفش علاش سيرامي زاد هو خلطته العدوى نتاعك انت ولا يضحك من غديك اما تو نجيبك الفيديو
3: نفسر
2: المشهد هو يسال ساعات
7: خاطر العباد تتعدى للمتفرج او المستمع كل حاجه نقولها انا تقوم انتم ما كيخ كيخ وكأني قاعد نفضلك مش بجد صدقني لحظة مؤثرة
2: ما شفناش الفيديو ما شفنا فما منها كها
7: يا خيش نعمل لكم توجيب هيلكم الفيديو
3: معناتها هو خارج فلوس وعبيد علي مين وعلي ساري يبكي
2: اللي علي ساري
7: سالة مليانة العام خطر 8 سنين عطيتهم من عمري
3: سي جرانديوز
7: خطر انت ما جربتهاش 8 سنين من عمري 0 دينار خدمت النقابة بقلب ورب وغادرتها وفقدت الشغف. تعرف ليش فقدت الشغف؟ خطر عطيت ما عندي خدمت بقلب ورب à raison de 12 heures par jour.
2: Hey donc.
7: Donc, qui خرجت فقدت الشغف فقدت الشغف سي فيني. خاطر حد ما قال لي يلزمك لا ما ألزمني حد. أنا حبيت ندخل وأنا حبيت نخرج. دونك هذاك
2: أنت مش خرجت بانتخابات نخيب.
7: لا خرجت باستقالة قدم استقالة.
2: استقالة, استقالة أنت معناها خليت المكان
7: خليت المكان وخرجت وغادرت.
2: أهم حاجة باش يقعد الشغف في الخدمة شنو هاد؟ مش بالأساس أنه أنت تكون تحب الخدمة هذيك. هذاك اللي نجم يطول الشغف.
8: هذيك حاجه بس
2: معناها انت مثلا كان كملت في الميدسين ما يقعدش عندك شغف
8: انا قصيت من الاول خاطر نعرف روحي بعد 10 سنين بسوالي روبو سيباسا مش الحياه اللي كانت تجيب لي السعاده. هو أفيت الشغف ما يلزم ديما تقعد كيريو ديما تقعد عندك الفضول نتاع الاشياء. ريت السيكوند اللي حكيت لكم عليها جوت جور دوكيومونتير ساعه ونص معناها يلزمك ديما تريبوتي روحك ديما تقص الضوء وتعاود تخدم تقص خاطر راهي الحياه تحب ولا تكره ان ستمم في حياتك تقلق تقلق خاطر ترى نفس العبيد نفس الحكايات نفس الديكور نفس الدار نفس الميبل نفس الكهرباء نفس المراه نفس الكرونيكوري نفس الزملاء نفس الاداره نفس الرجو نفس التلفزة
6: نفس الواحد
8: نفس الخبز
3: نفس الريونيون نكونوا في المسؤولية التكرار
6: والفلوكة اللي ماشي بها
3: والفلوكة بربي الفلوكة وين وصلت ديما تمثلنا ندخل نحن بفلوكة ويزلنا
6: المقف
3: مقف وما بعدنا وحد ما يحكي أنا كابيتان مبكر من أهم الريونيون هذيك اللي بدأت حياتي في أوسو
2: أنا الغالة
3: نعمل ما مش قريتي قالك البحر هاي وتوا باش نشقوا العام العام بدها تحبنا
2: انا لا غلط برشا عبيد قول يزيو يا الراف راكم تدكوا على نقيب وهكي نجم يفقد الشغف اللي في الراف معك مستحيل تفقد شغف في الراف معك هكا ولا نقيب
6: والله ما عنديش شغف بصراحه
7: انا فقدت الشغف في كل شيء
2: بالحق بالحق حتى في الراف معك
7: عندي شغف شغف
2: عنده شغف حد يعرف نقيب
7: اي نحب اما شغف خاطر فقدت الشغف
8: جوست حاجه سيريوزمون الشغف راهو زاد مرتبط ياسر بحالتك العاطفيه راهو الخدمة بعد ساعات كي تبدأ في العاطفة متاعك معناها ممسوسة ولا ما عندكش ولا فقدت شغف في الكوبل في حياتك راهو كل شيء من بعد يتيح يسيك خول.
2: ما احنا راهو من قبيلة نحكيه في الخدمة تهز فيها للكوبل عندك مشاكل
8: مربوطة مربوطة
6: مربوطة لمح برا بعد ميساج ولا خبر
2: ما تستعملياش
8: كنترة. أنا عندي شغف كبير
2: في الليك سندريلا والشغف بعد الأخبار نعرفوا قصتها مع الشغف الأخبار ثم نعود رفماك حتى للتسعة ونص.
9: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. And guess what? مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
10: أريدو طور عالمك.
1: خليك قريب. فيم وراجعين.
11: باش تحقق حلمتك وتنجح مستقبلك اختار une formation de qualité avec un diplôme homologué. اختار l'ISTAM بالباك ولا بلاش plusieurs spécialités على ذمتك gestion art et décoration informatique logistique et plus encore. الاكثر معلومات visitez notre page Facebook ISTAM Tunisie وإلا كلمونا على 28 77 88 11. l'ISTAM عايش حلمتك.
12: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
13: ماكس بوك 5 شي أورانج إلو برودوي دلاني بكونكسيون تري أو ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
12: عندك أورانج.
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
14: موجز الثامنة دي وانا فام. صباح الخير. وزارة المالية تعلن مواصلة فتح باب الانتدابات في الوظيفة العمومية خلال سنة 2027 مع عطاء الأولوية لأصحاب الشهادة العليا بهدف تحسين جودة الخدمات. وزارة المالية توضح في تقرير يضبط توجهات سياسة الإنفاق العمومية لسنة 2027 أن هذا القرار يتزامن مع مواصلة الجهود الرامية لمقاومة كل أشكال التشغيل الهش والحد من البطالة. كما أكدت الوزارة أن الموارد المالية ستوجه نحو المحافظة على الطبقة الوسطى وتحسين القدرة الشرائية للمواطن إلى جانب مواصلة دعم الفئة الهشة لتعزيز التماسك والحد من الفقر. وزارة التجهيز والإسكان تعلن فتح جسر جديد أمام حركة الجولان على مستوى محاولة طريق الجهوية رقم 22 وطريق الوطنية رقم 3A ومستشفى الحروق البليغة بابن عروس. وسيمكن هذا الجسر الجديد القادمين من المروج والطريق الوطنية رقم 3A من تسهيل حركة الجولان نحو تونس عبر الطريق الجهوية رقم 22 مباشرة دون المرور من مفترق مستشفى الحروق البليغة. ووزير التجهيز يؤكد أن فتح هذا الجسر يمثل خطوة هامة في إطار مواصلة أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة وسيمكن من تحسين سيولة الجولان والتخفيف من الاختناق المروري أمام المستشفى. كما حث مجمع المقاولات المكلف بالإنجاز على التسريع في استكمال باقي مكونات المشروع. تونس في حاجة إلى حوالي 55 مليار دولار أي ما يقارب 164 مليار دينار لتمويل تنفيذ مساهمتها المحددة وطنيا للفترة 2026-2035 في مجال التغيرات المناخية على أن تتم تعبئة 74% من هذه التمويلات على المستوى الدولي من خلال آليات التمويل المناخي في إطار اتفاق باريس. ووزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يؤكد خلال ورشة وطنية انتظمت أمس بالأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس أن التمويل المناخي ليس مسألة بيئية بحتة بل هو أيضا مسألة تنموية واستثمارية وتحول اقتصادية. هيئة السوق المالية تعلن إيداع شكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس إثر نشر القائمات المالية للشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة المدرجة بالبورصة على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي قبل إتاحتها رسمية للعموم واستكمال إجراءات الرقابة والنشر المعتمدة. وتشدد على ضرورة المحافظة على سرية البيانات المالية إلى حين الإفصاح عنها عبر المسالك والقنوات الرسمية. الباحثة التونسية ذكرى محمود تتحصل أمس على جائزة فرنسا 2026 لوريال اليونسكو للمرأة والعلم، وذلك خلال حفل أقيم بفرنسا لتكريم باحثات من دول مختلفة تقديرا لتميز أعمالهن ومساهمتهن البارزة في مجال البحث العلمي. إلى الشأن الدولي، بريطانيا تزيل لافتات القنصلية بعد أن أمر الاحتلال بإغلاقها بحلول اليوم الخميس، في حين تخشى بنوك إسرائيلية أن تطالها عقوبات بريطانية جديدة لدورها في تمويل توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وفي أول تعليق رسمي قال وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر إن القنصل العام البريطاني وعشرين دبلوماسيا سينهون اليوم مهامهم ويغادرون. وكان الاحتلال قد أمر الشهر الماضي بريطانيا بإغلاق القنصلية في غضون 30 يوما وإخراج دبلوماسيها من المدينة، بعد أن أعلنت بريطانيا فرض عقوبات تستهدف المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بما يشمل حظرا تجاريا على البضائع المصنعة هناك. الخطوط الجوية العراقية تعيد تشغيل خط النشف طهران مع وصول أول رحلة إلى العاصمة الإيرانية بعد توقف استمر عدة أشهر عقب حصول الشركة على استثناء أمريكي يتيح استئناف رحلاتها إلى إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يستحق الفوز بجائزة نوبل للسلام، لكنه أقر بوجود شكوك حول فرصة فوزه، معتبرا أنه ساهم بنفسه في حل 8 صراعات منذ توليه منصبه حسب قوله. وبشأن جائزة عام 2026 التي ستعلنها لجنة نوبل النرويجية غدا الجمعة، قال ترامب أمس: لا أعرف ماذا سيكون قرارهم، فلديهم سمعة بأنهم ربما لا يمنحوها لأشخاص مثل ترامب.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
15: عاجل إنرجي تقدم لكم فلاش سبور.
16: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
15: فلاش سبور. فلاش سبور.
17: صباح النور، إن شاء الله نهاركم زين. المنتخب التونسي لكرة القدم تراجع 4 مراكز في التصنيف الفيفا لإصدار البارح 4/7 أكتوبر. المنتخب الوطني أصبح يحتل المركز 61 عالميا والعاشر إفريقيا خلف منتخبات المغرب، السنغال، مصر، الكوديفوار، الجزائر، نيجيريا، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية ومالي. منتخب المغرب تراجع إلى المركز 7 عالميا في محلة البرازيل المركز 6. توب 5 عالميا: إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، انجلترا ومنتخب البرتغال. المنتخب الوطني التونسي للسيدات يواجه اليوم نظيره السنغالي بداية من 7 متاع العشية في ملعب حمد العقر ببيرادس ضمن منافسات ذهاب التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية لعام 2028 في صورة أهله يلاقي المنتخب التونسي في الدورة الثالث المترشح من المواجهة المزدوجة بين المنتخبين البنيني ونظيره المالي. رسميا الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة قرر إعادة مباراة مستقبل المرسى والنجم الرياضي الساحلي من الجولة 4 من الرابطة الأولى. الرابطة اعتبرت قيام مستقبل مرسى بخطأ إداري أثناء لقاء بالقيام بتغيير دون إذن حكم الساحة. نذكر المقابلة هذه دارت في ملعب الاشتيوي وفات بفوز لقنوية 1-0. في نفس السياق، إدارة المستقبل الرياضي بالمرسى تعلن تمسكها بحقوق النادي وتأكد أنها باش تواصل المسار القانوني ولن تتنازل عن حقوق النادي وباش تستعمل جميع وسائل الطعن اللي يتيحها القانون وصولا إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية التاس عند الاقتضاء وفق بلاغ أصدرته البارح الهيئة المديرة للمستقبل الرياضي بالمرسى. نواصل مع قرارات مكتب الرابطة الوطنية المحترفة اللي قرر هزم مستقبل القسرين الجزائي 2 بلاش ومنح 3 نقاط لفريق قوافل القفص على خلفية قبول الاعتراض شكلا وأصلا ضد مشاركة لاعب المستقبل بليل الفقراوي في المقابلة اللي كان جمع تزوز فرق في الجولة الأولى واللي وفيت بهزيمة القوافل 2-1. الويكند هذا يستأنف نشاط البطولة بطولة الرابطة المحترفة الأولى بإجراء مقابلات الجولة 5 باش تتلعب على 2 دفعات يومي السبت والأحد 10 و11 أكتوبر بداية من المساعة 2:30 نهار السبت في استاد حمد العقر ببيرادس دون حضور الجمهور. الترجي الأولمبي البيجي في 15 أكتوبر، نادي بنزرتي الاتحاد المنستيري في ملعب الطيب المهيري تقدم ساقيته للدير يستضيف النادي الرياضي صفاقسي. في استاد 7 مارس الاتحاد بن قردان يواجه النادي الإفريقي. الدفعة الثانية تتلعب نهار الأحد كيف كيف بداية من ساعتين ونص في الشاد ديزويتن شبيبة العمران المستقبل المرسى في أولمبي سوسة النجم الساحلي يواجه نادي حملان في استاد المتلوي النجم المتلوي يواجه الملعب التونسي وفي ملعب جرجيس ترج جرجيس يستضيف الأمل الرياضي بحمام سوسة. نمشي والنتائج الجولة الرابعة من منافسات البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة اللي تلعبت البارح النادي الإفريقي ربح الملعب النابلسي 84-46 الاتحاد المنستيري يربح النادي الرياضي بحمام سوسة 83-35 نجم الرادسي يفوز على اتحاد الأنصار 63-54 شبيبة المنازة تنهزم قدام الشبيبة القيروانية 61-52 الدالية الرياضية بجرومبيريا تربح النادي الرياضي صفاقسي 82-70 ونجم حلق الوادي كان انهزم قدام النجم الساحلي 79-72.
18: عجيل انرجي قدمت لكم فلاش سبور
16: عجيل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

0: حالنا من بعد غيابك يا حبيبي.
1: خليك قريب فيب ورجعين.
2: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
3: تدلل تدلل.
4: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جايون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لفاريات واعز لسوان. ملازورونا في اقرب ايبر مارشي جايون ليكم، كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
3: تدلل
5: جايون ايام دللنا.
6: اونور والاول مره في تونس جيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم دو زيكران. ليكران اريير تاع الاونور بلي فانسي، اكران تاكتيل جيو بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و64 جيجا دو ستوكاج. ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسي اونور بلي فانسي. دو زيكران دو زيكسبيريون. Un seul téléphone.
1: زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
7: على 103.2
1: ديوان فام. ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1 في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.
7: احنا صوتكم في سفيقس
1: على 91.2 ديوان فام.

0: مرحبا بكم في الجزء الثاني، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من رف ماجي، موصلين معكم للتسعة ونص بقيادة النقيب زياد المكينة، سر البدوي، السندريلا، حاتم بن حاج ورامي الفراتي. سلام عليكم الناس الكل. قبل ما نمشيو لجرعة الأمل اليومية وغدوة خير، صديقنا دليل ترابلسي يقول لي الراف ثم واحد ألباني سويسري يخدم معايا، شافني نتفرج فيك في اليوتيوب في الحصة، قال لي أنا نعرف السيد هذا وقداش محله، فشكرا لي وشكرا للألباني
1: سويسري.
0: ألباني سويسري
2: ويفهم فينا،
0: نعرف السيد هذا وقال محله تبول من عند
2: ربي وصل الألباني، اللهم صلي على النبي. هنيئا للإعلام التونسي.
0: شكرا لي. يلا نمشي ولا غدوة خير وجرعة أمل يومية وبتل جديد اسمه كريم. عارفة تفاصيل الحكاية تتسويتها.
3: مهما كانت الصعوبات حلمتك موجودة تستنى فيك كل يوم خطوة القدام، غزرة تفاؤل جديدة تقرب لها أكثر والدنيا أصفى في عينيك. غدوة خير بمساهمة زيت صافي.
4: صانع جسور الأمل كريم عرفة يواصل إنجازاته ويكمل مسيرته في فك عزلة المناطق الريفية، وبعد إنجاز عدد من جسور وفي عدد من المناطق النائية وصل عددهم 11 حتى التو، الجسر رقم 12 قريب يكمل ويكون حاضر في منطقة بنيمتير. الجسر هذا اللي يبلغ طوله حوالي 59 متر واللي يعتبر الأطول في مسيرته التطوعية، جسر باش يربط بين محطة معالجة المياه والقرية ويسهل ترقل الأهالي والتلامذة خاصة في فصل الشتاء وقت اللي الطريق يتقطع بالمطر. كالعادة كريم عرف اعتمد على امكانياته الخاصه وعلى اعاده تدوير الحديد المستعمل والمواد المراسكله بنسبه 100% باش يحول مواد كان مصيرها الاهمال والترك لجسور تصنع الامل. جسر جديد ينضاف لمسيره كريم عرفة، شاب اختار العمل التطوعي باش يعاون من بلاستو باللي يقدر، والاكيد انه بفضل الناس اللي كيفوا المبادرات هذه قادرين نخليوا بلادنا تكون في المستقبل غدوه خير.
3: غدوة خير برعاية زيت صافي، زيت صافي بنا صافي.
0: تحية من القلب مرة أخرى لكريم عرفة. نحكيه على الجسر رقم 12 اللي بدأت فيه الأشغال وشارف على النهاية. نحكيه على الجسر اللي باش يكون حاضر في منطقة بنيمتير تحديدا في جهة الثنية والمنجلية من ولاية جندوبة، إن شاء الله ما يكونش غالط في النطق. حابين نشجعه مرة أخرى كريم، حتى ولو الجسر مازال ما كملش باش يكونوا سباقين، باش يقولوا له مرة أخرى ألف مبروك للتوانسة، مبروك علينا وشكرا لك يا كريم علي قاعد تعمل فيه. تقريبا قصة صارت ترافقنا في قصص الإنجازات السنوات الأخيرة كل حاضر معنا كريم عرفة، وبالحق أتمنى أنه السيد هذا يتم تكريمه من وزارة التجهيز، من رئاسة الجمهورية، من رئاسة الحكومة، لأنه نسيخذي على عاتقه معناه أنه يحمل هم ومشاغل المواطنين التوانسة البوسطة بفكرة تسهل لهم حياتهم طريقة ما نجموش نتصوروها. راهو الجسر اللي يخليك تربح ساعتين وثلاثة ما مشي على ساقيك في وسط غابات وكذا تولي تتعديها في ثلاثة دقائق، راهو نعمة كبيرة برشا احنا ما نحسوش قيمتها، ولكن اهالي المناطق هذوما المتعذبين يحسوا القيمة متاعها. برافو كريم، شكرا ليك، وان شاء الله نعاودوا نحكيوا على الجسر وقت اللي وليوا يتعداو منه العباد ويتسكر وينتهي وتنتهي الاشغال. بالنسبة لي هو الجسر رقم 12 اللي شارفت الاشغال فيه على النهاية. شكرا من القلب كريم عرفة. تحب تقول حاجه كريم حاتم؟
1: وقعدنا حاجه ما قلنا
0: والله مادام هو ما قصش بس احنا ما قصوش، هو ما عايش من البني باش نعيوا احنا من الكلام.
1: اون بلوس معناها كيما راهو في التصاور معناها سو اغريابل، الالوان زاده معناها مش اللي عمل الجسر وخرج منها الحكايه، لا سي اغريابل سي مشرح كيما نقولوا بلغتنا، وان شاء الله ثلاثه اربعه معناها في كل منطقه كيف هو خاطر القناطر يمكن نحن نعيشوا في مدينة ما نحسوش ماهوش نوتر بروبليم، معناش فينومين دي دونتيفيكاسيون، أما الناس اللي تقوم كل صباح وتعمل 40 دقيقة ماشي باش يمشي يقرأ ويروح نهار اللي يحمل الواد نهار يصب المطر، فما اللي ما يمشيش يقرأ ما فما اللي يعرض حياته للخطر. دونك فريمون برافو
0: برافو برافو من القلب، وشكرا كريم عرفة، وشالة ويلس الكل كل من مكان ويحاول ينسج على المنوال متاعه. كما قلنا راه مش لازم باش تبني جسر حتى في بلاسك في السنديك في حومتك في نحطوا البوبيل، كان كل واحد يعمل ربع انيسياتيف والله امورنا لما تتحسن برشا. وحي حياتنا احنا حياتنا احنا تسهل خاطر ساعات نصعبوا في حياتنا على بعضنا. ماني نقول اكزامبل تاع البلاصات والريزيدونس نفس المتسكنين يصعبوا في الحياه على بعضهم ببعض القرارات وبعض الحاجات اللي يعملوهم.
1: دونك نقسموا الانانيه
0: افكتيفمون ونكونوا كيما صديقنا كريم عارف البوكس نيوز بصوت السندريلا توت سويت. بوكس نيوز الأخبار بصوت السندريلا باللباس الوردي.
5: والله حبيت نحكيكم عن الرأس الأخضر اللي على هامش استضافة مؤتمر استراتيجية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. عاشت جمهورية الرأس الأخضر موسم سياحي استثنائي. علاش يا ناصر؟ الفضل يرجع لتألق المنتخب متاعها متاع الكرة خلال نهائيات كأس العالم الماضية.
6: هنا في منطقة سانتا ماريا بجزيرة سال حيث الشوارع المتأثرة بالطابع البرتغالي نظرا للتاريخ الاستعماري قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة مؤتمر الاستراتيجي لتحليل أداء منتخباته في المونديال، ما يعكس الدور المتنامي الذي بات الرأس الأخضر يلعبه في المشهد القاري والذي لم يقتصر على الحقل الرياضي بل امتد أيضا إلى لفت الانتباه إلى هذا البلد سياحيا، فكثيرون سمعوا عنه لأول مرة خلال كأس العالم وأعجبوا بالمنتخب وبحارسه العملاق فوزينيا، فقرروا قضاء عطلاتهم في هذه البقعة الهادئة ما أحدث قفزة في معدلات السياحة.
5: قطاع السياحة في رأس الأخضر كما سمعتوا حقق قفزة تاريخية وانتعاشة غير مسبوقة، والفضل يرجع للأداء الأسطوري والمشاركة الأولى لمنتخب أسماك القرش الأزرق في كأس العالم 2026.
0: هذا ايش معناه؟ يقولوا راهو الكره ما عادش كره برك، راهو ما عادش ماتش وتربحوا فقط، راهو ضرب ويتهز، راهو ناس تتفرج، راهو ناس تكون ما تسمعش بيك جمله تولي تتفرج فيك، راهو تبيع لهم حلمه تبيع لهم حكي، يحبوا يمشيو يشوفوا كي البلاد الصغيره اللي فيها 5 ملايين 2 ملايين 10 ملايين واللي جات عملت البرفورمانس هذيك وين شنو ايفيكتيفمون. هذا ايش معناها كره؟ راهي ما عادش كره فقط كلمه.
7: احنا في وقت من الاوقات وقت اللي نحكيوا على كره قدم نقولوا راهو بعد ساعات اللي تعملوا كرة القدم ما تجمش تعملوا بعد ساعات كي تحط برشة فلوس باش تعمل ماركتينج للبلاد هذيك ولا للشعب هذاك. اليوم ظهر لي كرة القدم في الرأس الأخضر أعطت طابع للعالم الكل إنه الرأس الأخضر بالرغم معناتها نقولوا البلاد مش كبيرة برشة والمساكنين ما همش برشة، لكن أعطاو إيماج حلوة برشة في كأس العالم، كانت تصويرة مزيانة وهذا الامباكت نتاعها، الناس كل ولاد تحب تكتشف البلاد هذه وتمشي تزورها محلها الكرة اللي تجم توصلك المراتب كبيرة برشة.
8: مهم برشة وأكثر من هكا تدخل في تفاصيل في بلايس عمرها ما خموا هما بيدهم في الرأس الأخضر ولا في أي بلاد إنه تولي البلاصة ذيك سياحية. بار إكزامبل فوزينيا القرية اللي حكى لي هو كبر فيها وتمرمد وكذا، العباد ولا تحب تمشي الرأس الأخضر تشوف القرية ذيك، معناها ما هيش مجهزة
0: ببحر وكذا. لا لا نحب بلاد فوزينيا شوفها
8: كيما تشوف بار إكزامبل إزلندا في الورو 2016 العباد الكل تثبت عليه وقت 30,000 مواطن وكذا خرجوا منتخب وصل كاردو فينال كوب دوروب. إزلندا وصلت زادة حاجة ما تتصدقش سياحيا ومربوط مش كان بالسياحة، باش يوريك الحاجات الصغيرة حتى في تركيا حتى في علاقة بالمسلسلات تشوف حوم متاع أشرفتك متاع مسلسلات نشحت، معناها شفت ذي حاجات نخلي كالقوة اللي شعيتولها هي
0: النعمة.
8: النعمة بالضبط. دونك نحكيوا على حاجات مهمة برشا برشا، دول قائمة على ملاعب زادة توريزم سانتياغو برنابيو في مدريد في برشلونة العباد تمشي والتوريست يمشيوا غاديكا، حاجات تدور بهم بالقدي بالقدي، وكالسياحة تبعد على السياحة الكلاسيكية وذوم اللي فيهم فلوس أكثر برشا من السياحة الكلاسيكية.
0: وزير
7: رفيق يشوف الكونترا متاع بي جي فيزيت رواندا رواندا الكونترا اللي عملته مع بي جي من 2025 ل 2028 متكلف أكثر من 45 مليون أورو، معناتها حتى راهي البلدان واللي تعمل ببليسيتي في المراول وفي الفستادات على الجمعيات متاع الكورة باش تفهم الامباكت الكبير متاع السياحة ولات اترافير الكورة. وترى اقوى مثال رفيق المغرب، المنتخب المغربي خدم على هذا باش عطاه اشعاع دولي ولا معروف البرة والعباد تجي، معناتها هي ولات استراتيجي متاع بلدان، استراتيجي تلقاه لهي بالكورة، استراتيجي متاع مسلسلات لقرامي باش تدخل عائدات كبيرة للسياحة متاع البلد متاعها.
0: القوى النعمة هذه الفكرة اللي منهم تجم تكون الكورة، منتخب يمشي يشرف الناس كل تولي تحكي لي ولي محور حديثي ولي الناس حب تتفرج وتحب تمشي تشوف البلاد. الدراما والأعمال الدرامية راو العباد اللي مشاو للوتيل متاع تمثل فيه أشرف تاك وللدار اللي كانت تعيش فيه حبيبة أشرف تاك البلاس الكل سيبو اللي يمشي غادي ولا يكتب اسمه ويخليه سوفنير، معناه وليت العباد معاش لوج على الأماكن السياحية يحبوا يمشيوا يتفردوا ولكن غادي عندهم حكاية يحب يمشي يتعدى من البقعة. سيس تريز امبورتون حاجه مهمه جدا. ساعات تتعوض برشا حملات تصير على مستوى البلاد وعلى مستوى العالم. حاجتي
1: انا الحاجه هذه اللي اتاكد ان ديما برشا ناس يعرضوني يحبوا يعرفوا بلاص تاع شوف لي حلوي يحبوا يزوروا.
0: اي مثلا
2: قهوه خطاب على الباب اليوم هذا
1: توا معروف
2: دونك
1: سي امبورطون. اما بنحب نعطي حق مرا اللي هي اول مره عرفت بالراس الاخضر هي المغنيه سيزاريا ايفورا اللي لا شانتوز او بي نو معناها هي اللي اول واحده اللي عرفت بالدونك فنيا ورياضيا وكل شيء ما نستهنوش بالذومه سي ان انفستيسمون بور لو بي. ما تقولش تجي تقول اش بهم صرفوا على درشنوا على الفوت ولا على الهوند ولا على ذي والميداليه باش نعملوا بها الميداليه ذيك سي ان افيشاج بيرمانون.
0: اما كي نعملوا بيرفورمانس كيما اللي عملناه وقت الحق باش نقول علاش نصرفوا عليها معناها سي بون معناها انا كي نقعد كل عام ولا اعطيني ريزولتات ويزيد الصرفان ويزيد الاستثمار. اما وقت هذا نولي نخمم هل نحط مليارات في كره القدم ولا نمشي نعطيهم للابطال نتاع الالعاب الفرديه اللي ضامن انا في العاب اولمبيه العالم باش يتهز اللي ضامن في بطوله عالميه اضرب وباش يتهز وتونس باش تكون محور حديث العالم. ولكن مهم ان اسطورتنا تكون متميزه في كل القطاعات سيانتو بوزل ويتذكر باش كل بلاد هذيك واللي ديما يتحكي عليها والناس تحب تجيها. واحنا نحكيوا على بلادنا اللي ان شاء الله يا ربي ديما في افضل الحالات نحكيوا عليه التونسي وعلاقته بالمسكن التونسي. ما عادش ينجم يشري دار هذا قاعد يتاكد تقريبا كل مره يخرج الخبراء يحكيوا. نحكيوا في هذا بعد الفاصل.
9: خليك قريب فيم وراجعين.
10: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدلك حياتك.
11: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم دو زيكران. ليكران اريير تاع الاونور بلاي فانسي، اكران تاكتيل تجاوب بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 ملي امبير اور تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار بري بوبليك كونسي. اونور بلاي فانسي، دو زيكران دو زيكسبيريونس.
12: الفرصة تتجدد بقصر المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40%. ملا ايجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج سور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعرض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
13: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك. وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
14: ماكس بوك 5 شي أورانج إلو برودوي دلاني بكونكسيون تري أو ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
15: عندك أورانج.
16: ديوان FM صوتكم في جيبس على 99.1

0: النهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف مقار.
1: 30 دقيقة تورسي والمسك كان التفاصيل سندريلا.
2: حكيوا على أمين مال غرفة الباحثين العقاريين الهشمي الملياني اللي كان حاضر في برنامج هنا تونس، أعطى رقم مهم يقول أنه 45% من التوانسة لا يملكون مسكنا خاصا. خلينا نسمع.
3: اللي ما يملكوش قريب 45%.
4: عشان الشطر الشعب ما
3: يملكش. هو معناه بارو كوبمو. وعلاش ما يملكوش؟ كيف تشوف راهو البيوع نتاع الشقق راهو فما توانسة عندهم 15 شقة ولكن فما 15 عائلة في الكراء، دونك ما نجموش نحسبوا كل 15 هذوكم 15 شقة عائلات يسكنوا فيهم، نتاع واحد قاعد يكري فيهم. واليوم هذا موجود برشا، كونوا واضحين. دونك ما نحطوش قد الشقق قد البوبيلاسيون، معناها فما مغالطة هنا. وراهو قال سي خليفة وعنده الحق، راهو فما كيل فاس كومينيكون ينقص البيوع يغلى الكراء، وهذا كاش قاعد يقع اليوم. راهو اللي يخرج من كراء كان كاري ب 500 دينار يخرج منها البقعة والله ما عادش يلقى الا ب 850 و 900 قريب الدوبل، وهذا راهو ماهوش باهي حتى اجتماعيا، خاطر فما معناها التونسي مسكين اول حاجه في نيكن راش.
2: كما قال سي الهشمي انه السعر اقل مسكن في تونس يتراوح حاليا بين 350 و 400000 دينار، ويقول انه امتلاك مسكن اصبح حلما في تونس.
3: اغلى حاجه في المسكن ماهوش المسكن، هو الكريدي تاع البنك. كي تاخذ 200000 دينار رجعها 484000 دينار. هل الارقام راني نقول لك فيهم، خاطر عملنا دراسه مع اكبر مكتب دراسات عالمي عملناه في تونس، وفما هذه معناها حكايه الكريدي اللي هو مشكل كبير، معناها منين الدوه في الاخر تلقى نفسك كل شيء قاعد يغلى. دونك التونسي نكون واضح اليوم المسكن يولي حلم مستحيل، او المشكل فين احنا؟ مش ما نحبوش ولا قاعدين نزيدوا معناها بامور اعتباطيه، لا معناها اليوم كما تبيعش بالسوم اللي احنا نبيعوا به، معناها اقل راهو مسكن اليوم ما بين 350 و 400000 دينار. معقوله
2: غرفه الباحثين
1: 200000 دينار يرجو 480000 دينار. احكي على الغلاء نتاع الكريدي في حد ذاته اللي هو تقريبا هو الوسيله الوحيده اللي عند التونسي باش ينجم ياخو دار للملك. وقال انه راهو كي البيوع يقف شويه يستغني، هذا تحسه مثلا اليوم حتى كي تحكي كذا فمش برشا بيوع نتاع ديار الكرا يغرى، وهذا سيفري ملموس يقول لك راهو اللي كاري اليوم بلغتنا احنا راكش روحه في دويرة ويحب يبدل اللي كاري ب 500 واللي كاري ب 800 واللي كاري بمليون يقول له مليون و 400 مليون و 500، وهذا يزيد يثقل كاهل المواطن.
5: على مراد الله
1: ستادير،
5: على مراد الله لا أمل. هذا السيد مقاول لا أمل، ما فماش أمل. المقاول يقول لك نحن الدنيا غلت علينا ولا إله إلا الله، معناتها الدنيا غلت عليكم وغلتش ديما نعودها على المقاولين البر. راهو اليوم وليت تتراد نحكي صباح فيها النقيب، والله عرضتني بالتليفون بالزهر شنو بورتمان في سكرة شطرانة، معناتها شطرانة الداخل 600 مليون، يودي 600 مليون هذايا و300 ولا 400 ولا تعادي. المواطن ما عادش قادر، والمقاولين ديما نقول لك رفيق يبني ويقول لك انا ما عادش قادر، تمشي للبنك البنك هاك 200 ترجعوا 480، حتى واحد ما عادش نجم يكسب. والحاجه اللي تدخ فيها برشا مواطنين كيما قالك ترقى مواطن يكسب 15 بورتمان و20 بورتمان، ولا تكهو ترقى بعض المواطنين يكسبوا البورتمانات بار اكزومبل لاك زيرو. اليوم لاك زيرو المترو فيني 10 اورتاكس سوميتو برا ترقاش في لاك زيرو، قالك الشاي بدا يتباع، قالك بنسبه 80% الشاي مباعي. تفهم شي حاجه
1: ولي تفهم اورتاكس
5: اي فاسريلي بالسيف هذا بانكيجي والله بانكيجي فاسريلي. دونك بالحق رفيق ما اليوم قله قليله ولا تنجم تشي بورتمانات، والقله الاخرى ما عادش نجم ما تش. لازم قوانين في البنوك يفرضوا عليهم تو صغير، الموظف ياخذ تو هكا كذا ياخذ
1: شعبويه اللي يقول فيه ولا اللي حاتم لا يقول لك نسوال سؤال باش ندور الكلمه ما فهمت سؤال الفاسون
6: قاسم هذاك نتاع
1: باش نجم يقول لي كان قال اي شعبويه
5: تعركنا ببعض من بعد
1: هل اللي يقول فيه منطقي قابل للتطبيق ولا لا؟ يقول لك اليوم لازم قرارات في علاقه بالبنوك. يا اخي مش معقول تبيع لي 200 مليون ب 480 مليون، معناها زاد ابريتو تحب نمشيو لبعيد نحكيو على سلم اجتماعي، على الناس لازم تشري، على الناس لازم تكري، على الناس لازم تعيش. ما يلزمش الدار تولي اناكسيسيبل من ناحيه الشراء والكراء الزوج. دونك هل اللي يقول فيه يقبل التطبيق على ارض الواقع والا لا؟ الكراهيات الاقتصاديه اليوم
7: نصف يقبل، اما راهو اللي يقول فيه زاد معناها مهم جدا ويلزمنا نرقاو حل في الحكايه هذه. بو مش تاع بري نوبيل وقالوا بتاع حاجة معناها معقولة. علاش؟ خطر راهو في البلدان الكل فما دي تو بريفيرونسييل للسكنة، فما قوانين سيفري كومبلكس ومشعبة، لكن مثلا في فرنسا المسكن الأول تاخذ بتو واحد، تحب تعمل ريزيدونس سكوندير كما
1: لك وقتها نحكي على ريزيدونس الأولى
7: ريزيدونس الأولى عملنا راهو تجارب برشا المسكن الأول من قبل عنا 30 سنة، ونحن نحاول نلقاو سياسة للسكن اجتماعية في الديار. الأراضي معش موجود على ذلك غالي برشا، الكل كونسنتري تونس، معناش قاعد في تونس. علاش نحن جردان كارتاج ولاك زيرو وجردان سكرة كل بلاصة هكا يرقى ويسميه جردة؟ علاش هذوكم وليو غاليين برشا؟ خاطر هذوكم اخر بلايص تنجم تعمل فيهم بلاصات وتنجم تهيئهم وتعمل فيهم كيسات وتعمل فيهم مرافق الكل. اغزر البني اذا يبدا غالي لابول، وقت اللي تترشق لابول ايموبيليير تعمل لك كريز اوتوماتيكمون. تتفكر لابول نتاع الكريز نتاع لي سب برايمز في قبل الألفية في امريكا، اسبانيا تتفكر قعدوا 10 سنين تقشف بعد لابول ايموبيليير. ما نلعبوش بيه الموبيليه يلزم تدخل بعد ساعات للدولة لتنظيم الواحد. تنظيم مش حتى في المقاولات، حتى في الكريديات يلزم العبيد تكسب. راهو كما يكسبو تعرف اشتر الشباب يسكن فوق بوه ومو اللي خذيف اللي معناه تدبرها وعمل فيلا. قلت لك اشتر برشا عبيد
1: مش هذا هاتم، حتى اللي خذي كريدي وقدم على كريدي وما نعرفش كيف اشترف راهو باش يعدي 15-20-25 سنة مخنوق. وكي نقولوا مخنوق راهو هذا يرجع ديما على حاجه اسمها كاليتي دفي، معناك تعاود تشوف الفاكتور علاش توس يستر ولا على اعصابه على خاطر هذا نجم يكون واحد من الفاكتور. معناك كان شهريتي مثلا 4 ملايين 3 ملايين باش نحط منهم معناها نسبه كبيره في كريدي دار مونطون كبير، ومن بعد نقعد نعيش بيان سور فاتورات وغيره وكذا عيش مخنوق.
7: كي تحسبها يسمك تفضل في حياتك كل عام تفضل 10 ملايين، معناها ريت كي تحسبها انت 10 ملايين احسب 10 ملايين في كاريرك، 10 في 30 300 مليون، معناها تصور تفضل تصور معناها تعيش باللوان لوان كار دو تيمويان باش سقف فوق راسك.
1: باش تقف فوق راسك صعبت على التوارسة في علاقة بالديار، والمشكلة متواصلة تو سنوات واحنا نحكيو في نفس الموضوع.
5: وبربي نقطة مهمة أخويا رفيق ديما نعاودها خاطر أنا نعرف كلامي مهم.
1: ازرب برك خاطر خليه يتكلم
5: إن شاء الله ما قلقتكش وكذلك رفيق. ولا سمعت مقاول قال الحمد لله ربحي. أنا ملي صغير لا سمعت مقاول قال الحمد لله.
1: شفت أنا مقاولين.
5: أنت على أصحابك المقاولين.
7: بعد ما يفتروا. إن
5: شاء الله نهار تقولوا الحمد لله ربحين، خاطر ديما يتشكي وتحسوني تعبين ساكن.
1: أي سيكتور فيه تعب وأي سيكتور فيه خدمة. وما فما حتى حد يجي يقول لك انا ربح برشا ولا اوكي، فيه تعب فيه حاجات ما نعرفهمش، فيه بروسيدور فيه بيروقراطيه معناها اداريه ساعات تدمر حياه اي انسان، ولكن هذا لا يمنع انه الاسهم غير مقبوله كريديات البنك. البارح انت قلت لي سمعت الانترفيو وحكيوا على ظاهره زاده
5: تاع حكايه التيران ياخذهم
1: التيران قاعدين يغلاو زاده كلكو سورت على خاطر
5: ياخذوا فيهم الكناطريه
1: صحيت فوالا معناها سي ان تريك اللي لازم ناخذوا بعين الاعتبار بتاتر. ما نعرفش هذا يمكن يساهم نحكيه في الفينومين نفسي. بقولي
4: أنا حاب أقوله هي الفكرة القديمة اللي عنا يقولك اشري دار قبر الحياة وتربين عليها الحكاية ديك اشري دار اشري دار. أنا مرة تفاجأت نحكي مع واحد لبس عليه معتها سوبر أرشي ملياردير، شو قال لي؟
1: تونسي ولا خليجي؟
4: تونسي.
1: أي
4: تونسي تعش قال لي؟
1: لا
4: قال لي أنا بالله سمحني أنا علاش نشري دار بكات مليار حط فلوسي في الزليز وفياس وبيسير ودرشون؟ لا بابا نكري دار باربع ملايين نسكن في قصر وفلوسي يدوروا. معناتها كي تخمم
5: انت تحكي على مشاكل
1: الزاكي فما ناس يخموا هكا
4: نحكي لك تو انا
1: احسن ايه ما مواطن يسمع فيك شهر انا فلوس اللي باش يدوروا
5: نحن الموضوع نتاعنا المواطن ما عادش قادر
4: هو مسكين شهر باش يشري دار كيفاش تو كنتوا تحكيوا فيها يقعد مسكين مخنوق يا علاش تخنق في روحك تيخليك
1: المشكله زاد حتى الكري قاعد يغلى معناها بيان كو المعادله نتاع قبل نكري ولا نشري ما عادش تستقيم لان المونسواليتي نتاع الكريدي هربت برشا بالمونطون نتاع الكري. دونك اي مواطن اللي اللي باش يشري ظاهر واللي باش يشري ظاهر. عندك كلمه انتهى. نمر الاخبار الموالي سندريلا. نحكيوا على نحكيوا على شنو شاكيرا وبيكي والمحاكم والحضانه حتى ما بين النجوم. الامور ماهيش ولا بد.
2: هما فما اسماء قاعده تدور وترند على مواقع التواصل الاجتماعي منهم شاكيرا وبيكي وهيل بيري وطليقها اوليفر مارتينيز اللي بيناتهم قضايا حضانه. مثلا شاكيرا اللي انفصلت من 2022 نحكيه على قضية أخرى كانت موجودة في برشلونة في محكمة برشلونة نهار 3-6 أكتوبر لمطالبة المحكمة بإجراء تعديلات على اتفاق الزيارات الحالي بينها وبين اللاعب كرة القدم السابق بيكي وين تقول أنه ولادها تعبوا من السفر بين ميامي وبرشلونة. هاي البيري زيدة كيف كيف مع أوليفر مارتينيز زيدة كيف كيف عندهم قضايا بشأن الحضانة المشتركة لولدهم وسط اتهامات متبادلة وقرارات قضائية جديدة في الوقت اللي طالب فيه بيري بإعادة العمل باتفاق الحضانة المشتركة. يواجه مارتينيز باتهامات خطيرة تتعلق بولدهم مطالبا بالحصول على الحضانة الكاملة. وهكا نلقاهم الأسماء الأربعة هذوما تريند على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: رمرو
6: بابا
1: قل لي
6: والله يا ناس مش نقول لك انا هالمشاكل هذيا اللي تبدا فيها شويه لوكس مشكله بين برشلونه وميامي وكذا مش نقول لك ما نجمش نحكي على تجربه ولكن مهم برشا نحكيه مهما كان السيتواسيون اللي انت فيها والوضع الاجتماعي اللي انت فيه راه مهم برشا كيف ننظموا حياة صغارنا خاطر قاعدين نستسهلوا راه ما نبدالكش من الاول مشكله اعرف بشكون عرست وكذا وتعرف البروفيل اللي معك ما غير هذاك اللي مالي فيه ولكن اعرفوا صغاركم كيفاش تعيشهم راه كله يرجع تحب ولا تكره ماشي في بالك ولدك ما يحسش ولا ما يحكي لكش ولا ما يقول لكش راه من الاخر حاجات تقعد غاديكه ما تفيقش بها ويكبر بها

0: كنت راجل مالوريزمون هذا موجود. وعلاش ديما نقولها راهو مش كل بو بو ومش كل ام ام، مش كل واحد جاب صغير يستحق انه ياخذ لقب الاب والام. اللي ما يمشيش يعفس على قلبه ويتحمل اي حاجه باش ولده ما يتعذبش راهو لا هو بو ولا هي ام. حاتم
1: هو راهو انت اغزر الانتقام حاجه موجوده مع البشريه من اللي تعملت البشريه من اللي تبدات البشريه.
0: مش بيه اليوم كل سؤال يرجع قبل اللي يبدا بالنور شنو قاعد يتم عرفوا بعضهم في الليسي وبداوا يعرسوا كذا.
1: علاش انت قصت
0: بابا
1: معناها موجود فينا سي جينيتيك
0: اما حب الاطفال ما يخليش هذاك يقف كي الغل.
1: لي بربي انت وانت مثلا واحد تعليقته تخرج عليه غنيه معناها والاخر تعليقته
0: والله لا يعنيني ما بنتي لباس ما بنتي نحبها
1: ما نحكي لك
0: انا ذول ذاك ام بابا اكيليبري هذاك ام بابا نورمال ولا ام ماما
1: جو بونس اوسي هي ماهيش اكيليبري هي معناها هي شاكيرا كي تخرج غنيه على معناها على تعليقها ماهيش اكيليبري وهي البيري ورجلها زاده فما اخزر فما ميكرو فما موندو نحن ما نعرفوش فما موندو يدخل فيه الفلوس يدخل فيه الشهره تدخل فيه الغيره تدخل فيه ديزانتيري يدخل فيه زاده اون بارل دو موا تو هاي البريعة عندها تقديس 3 سنين ما سمعنيش بها كي وليت مشكلة متاع واحد تسمع بها نجم بروديكتور يسمع بها نجم يعيطو فما حسابات نحن يمكن كي نو ديباس اونلي كالكول تتجاوزنا اما يقعد في الاصل يا ولدي انتم فوزيت الاكسبيريونس فشلت لانتيري الوحيد اللي قاعد العلاقة الوحيدة الحاجة الوحيدة اللي قعدت بيناتكم هو تمنعوا الصغير هذاك باش يعيش أموه حياة برسك إكليبري ما قلناش إكليبري.
0: رسالة لمن يلتقط للرسالة للي تبدأ أمه تستحق لقب الأم وللي يبدأ أبوه يستحق لقب الأبوه. لو تسمع حكاية والله العظيم في كل مرة تجبد الموضوع انفعال خاطر ريت برشا صغار ضحايا. بو يقول لبنته والله العظيم لما نحتم لك حياتك أنت وأمك طفلة فيروستري نحكي على حالة نعرفها معناه البو لبس عليه معناه إنسان في سريه نقوله إحنا فقط على خاطر هو وأمه عركة في معناها هي والأم عركة باش ترفع النفقة وهي حقها معناها لا ما عجبتوش هو كيفاش العركة ومن حقه ما تعجبوش ومن حقه يقول لا ما نحبش نزيد ولا قول أنت طامعة فيه ولا أما أنك تمجي باش توجع أمها تشدها تقول لها إبا والله العظيم اللي نحكي فيه صحيح. النتيجة طفلة تروماتيزي من بيدو بسيكياتر لبيدو بسيكياتر وما عادش تحب تشوف بوها عند قرابة العام ونص حتى بالمركز بالأمن بالمرجدة الطفلة رافضة أنها تشوف بوها
1: خسر بنت
0: سي أنت الطفلة كي تراها تحس انه طفله
1: نقصتها شطر
0: فما حاجه فما حاجه هذا بو
1: مقيد يخرج في الكبر
0: هذا بو مقيد في المضمون بو وقيس على حكايه اخرين وشفنا ناس الكل الفيديو اللي دارت الايامات الاخرى على كل بيبي شو ما نحبش نحكي في تفاصيل قضيه عند القضاء اما زيد راه مش معقول معناها الطفله ذيك تقعد عند الام ذيك معناها ومدت لها سكينه ومدت لها رحايه وتصب لها في درشنو في البيبرون ماهوش معقول راه البره معناها حاتم كهربه تخرج بالوقت تاخذ الطفله حتى نشوفوا الحضانه لشكون باش تتعطي
1: وريت هذوكم باش يخرجوا لك جيل معقد كيفا بار يوسير سافي سنتيمونتال اي ماريتال
0: كل شيء هذا كله اروفوار في تونس على خاطر احنا مازلنا في القانون من عام 30 انه البو ياخذ ساعتين والام والطفل يطلع ديزيكيليبري احسبوا قداش عندنا اولاد مطلقين ولاد متاع أباء وأمهات متلقين وقيسوا ذاكم الكلهم بو يشوف ولده 4 سوايع في الجمعة ما زالش يمارس الأبوة متاعه ما زالك مش تخلط أدوليسون 16 ولا 15 وسمعنا الحكاية جمعتين التالي البو وقتها ينجم يسامبوز إذا كان هو ما تراه كان ساعتين في الجمعة انتهى وقتها الأم زادة مش بكون قادرة ساعات بتشد أن أدوليسون دو سيزون ولا أون أدوليسون دو سيزون وحكاية سمعناهم جمعتين وثلاثة التالي وفهميني على شو نحكي أروفوار في علاقة بهذا راهو الحضانة المشتركة راهو حاجة توري أن بلاد متقدمة واعية أن في 2026
2: هو الصغير ديجا ضحية معناها هو ديجا ماهوش باش يعيش في عائلة إكيليبري ماهوش باش يكون هو إكيليبري على خاطر تحرم من يكون بين أم وبو يعيش تفاصيل يومية بين أم وبو زيد على هذا ندخله في مشاكل معناها يولي برشا علي زيد على هذا هو باش يعيش هك تشوف كل مرة رقم يخرج هاو ما همش يشوفوا في الضوء هاو ما همش محرومين من عرش شنو هاو مشاكل نفسية فما بالك أنت تحط هذكم الكل وتزيدهم على هذم الكل تزيدوا اللي هو محروم انه يعيش حتى على تفاصيل يومية بسيطة انه يقوم الصباح يلقى ام وبوه يعيد مع أم وبوه. دونك على الأقل نهونوا عليه الإحساس هذي أنه هو يلقى بوه وأم منفصلين ما يخليهش يشوف مشاكل بيناتهم على الأقل.

0: فاسيل تجيك المخك توش معنى الحضانة عند الأم عام كامل والبو ياخذوا ساعتين نهار لحد والعيد نهار الاول عند الام معناها البو شنو معناها الغيوه من الحياه جمله نحيه علاش ما يخوش يا سيدي هو عام كامل عند الام العيد ياخو يمشي للبو عيد الكبير والعيد الصغير العيد الاول ابريتو البو باش يخرج ويحوس ولا باش نقلبوا منظومه الحياه البو منطقي باش يذبحها لوش العيد الاول زاد صغير عند الام والعيد الصغير الكبير الاول عند الام يا اخي الغاء لدور الاب هذا الاب المطلق ما عادش ينجم يمارس سلطته ومن بعد عندنا ديزادوري ما عادش ينجم تحكم فيهم فاصل ثم نواصل
1: خليك قريب فيم وراجعين
2: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال اما كي تتقص عليك الانترنت تولي دفيبري دفيبري دفيبري حتى تجيك جلوبال نت فيبري تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد دفيبري
3: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت في كل زنقة فما حكاية في كل حكاية فما سر وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل كل حلقة حكاية من الواقع فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام

0: يلا الخبر الاول يهم النادي الافريقي تفاصيل
1: بالضبط. نحكيوا على النادي الافريقي اللي باش عنده مباراه قادمه ضد تي بي مازيمبي. السفر الى الكونغو باش يكون في رحله عاديه ومش في رحله خاصه. فما كلمات تحكي حتى على انه الرحله تنجم تقعد اكثر من نهار ولا نهارين. برشا تحكي في علاقه بالرحله ذي في مواقع التواصل الاجتماعي هل هذا ينجم يضر بالنادي الافريقي ولا لا، خاصه انه الملاعبيه باش يوصلوا غاديكا ضد فريق كبير برشا وبعد رحله طويله باش تكون متعبة.
0: ناصر يأثر هذا وإلا لا؟ وإلا لا كورة في التيران بعد لوميورغاني معناه ولا لا؟ التعب بتاع الرحلة نجم يكون عنده امباكت.
2: لا نجم ينجم الحق بتاع ربي وقت اللي نحكيه على مشاركة أفريقية بالحجم ذا وخاصة النادي الأفريقي أنه من الفرق اللي مراهن على الشامبيونز ليغا ذي. الحق كي تمشي في رحلة خاصة ديما فما أريحية خير برشا. ولا بروفوني أنه خير مرة النادي الأفريقي سافر على متن طائرة عسكرية، ومعناتها كانت حتى البواياج من الطائرة العسكرية خاطر سفرنا قبل مش مريح
3: كيما
2: مش كونفورتابل كيما الطياره العاديه. لكن في نهايه الامر اكثر حاجه تقلق رفيق في السفر وقت اللي تمشي تلعب البرا هو الاسكال اللي تقعد في المطار بعد ساعات 5-6 سوايع تستنى وباش تمشي. انا بعد ساعات تزاد الظروف تبدا زاد الملاعب يلزم يتعامل مع الظروف هذيك. يمكن زاد كيف كيف الوفد الرسمي نتاع النادي الافريقي يمشي 24 ساعه قبل بشكل ديكالاج اللي ما بين المباراه والسفر، ويلقاو الملاعبيه وقت باش ينجموا يرتاحوا ويعملوا سيونس ديكراساج سيونس انترينمون. نتصور ان اليوم الاكسبيريونس نتاع مسؤولين النادي الافريقي مال كانزاري المدرب اللي هو عنده التجربه الكافيه معناتها ينجم يعرف ينجم يعطي لمويه روحه باش ينجح المباراه نتاعو.
0: حس سعيد النادي الافريقي اللي مهم جدا جدا ما يخرجش بعقليه ما يدخلش بلوتو بعقليه الريفانش مع تي بي مازيمبي لانه فهم صحيت ماتش تيم منتهي. الافريقي مطالب انه يعمل نتيجه ايجابيه ويمر جيل غير الجيل ولاعبين غير اللاعبين. موضوع تسكر شوية بيبليك يلعب مع بعض ويفلكوا على الفيسبوك كما جرت العادة ما بين الجمعيات سعيد ماهوش لوغرون مازيمبي اللي نعرفوه بتاع العوام اللي تعديت. دونك حس سعيد إن شاء الله يا ربي للنادي الأفريقي باش تكون حاجة إيجابية برشا. تواجد الأفريقي في دوري المجموعات للأفريقي الماهر لأحباء النادي الأفريقي إن شاء الله حس سعيد للجميع. بوليميك ما بين مورينو وكيليان مبابي تفاصيل الحكاية. كيليان وكأنه يستفز هذا اللي فهمته. أعطيني التفاصيل.
1: كيليان اللي عامل برشا مشاكل توا في مدريد وقاعد يقلب شويه في الجمهور عليه. نحكيو على خوزي مورينيو المدرب تاع ريال مدريد اللي حكى في بودكاست قال انه بصفتك لاعب كره قدم لا يمكنك ركوب الدراجات، ما لازمكش تركب على البسكليت على خاطر السقوط على الدرجه ذي نجم يتسبب في غيابك اقل حاجه 3 مباريات ولا كسر في ساقك نجم تكلفنا شهرين بعدها بنهارين. مبابي اللي هو مضروب مع المنتخب الفرنسي مازال ما رجعش من الضربه نتاعو يهبط ستوري هو بالبسكليت اهو قدامنا رغم اللي لابس كاسك خايف على روحه، ولكن يضحك ويفدلك بالحكايه ذي ويقول انا سوق البسكليتات. الحكايه ذي عملت برشا بوليميك والجرايد في مدريد تحكي على انه مبابي قاعد يعمل في مشاكل كبيره مع مورينو.
0: الحوار اللي اجراه مورينو حكى فيه على الديسيبلين تاع اللاعبين. قال انا ما نفهمش معناها ملاعب يخلص مليارات وجمهور وراه وساعات بلاد وراه وعايش يعيش حياته عاديه ما عندوش حق يعمل اي حاجه الا ما يشاور مدربه والاداره واللي ترتب وغيره كذا. قال حتى اكزومبل قالش معناها جوار بروفيسيونيل يخرج يعمل زعما دوره بالبسكليت ينجم يتيه يعمل فراكتور ينجم يتيه يعمل اي مشكله. قال بالنسبه لي هذا ماهو جوار بروفيسيونيل. 48 ساعه من بعد كيليان يهبط فيديو هو يسوق في البسكليت. هل هذا استفزاز؟
3: استفزاز على الاخر. هو في تونس فما جمعيات تعاقب الملاعبيه نتاعها كي يجي مريض غريب ولا برونشيت يقولوا تحمل مسؤوليتك بدنك هذاك امانه نتاعك انا نخلص فيك للبدن نتاعك باش تكون حاضر نهار الماتشات. دونك انا يظهر لي مبابي قاعد يضيع في الكارير نتاعو بالبروفوكاسيون بالصديقه اللي عملها بالتصرفات الخايبه.
0: على واحد من احسن لاعبيه في العالم يضيع في كاريره
3: انت يضيع في يعمل في حاجات يخلي لعبات تنفروا ولا ياسر اروغون.
0: لكن انت مستفز.
3: انا مستفز ندولك بسكليت ديسيبلين
1: انت خايف عليك بالبسكليت
3: خايف عليا وخربت دار بلاتو
1: ها وين نعرف شكون بار اكزومبل. انت تحكي برشا على النوم بكري كل لازمنا نكونوا عندنا كستة سبعة سوية ونعرف شكون من السهريات بسم الله ما شاء الله نوارة ديما تصاوروا
0: وتصاوروا ديما في كل
1: كل جمعتين خرجت لنا تصويرة ان شاء الله ان شاء الله يفهم المساج من الخبر هذا وكاو
4: هو راه
0: خذ الكلمة واحدة هو راه خذ الكلمة واحدة
4: انتم شكون مورينو لروا دلا كومونيكاسيون وشكون مبابي لروا بيس دلا كومونيكاسيون. شكون يحكي التاور ريال كي تجبد على شكون تحكي على

0: رينو والكلاسيكو تجبدش على الريزلتا، تجبدش على طريقة اللعب.
1: معناها
0: يا ولدي
1: ما تدخلش في نظرية الاتصال.
0: أنا مورينو نعرف أكثر منك، أنا نعرف أكثر منك. أنا مورينو ملي كان مترجم أنا لا لا لا نتبع فيه كنت مغروم به برشا، خاطر أنا لعبيت كي كوميونيك ديفيرامون واللي يعملوا حاجة إكسبسيونيل خارجة على العادة، هذوكم أنا نتبعهم خاطر جو مانسبير منهم. دونك جو بونس بغزة يمكن هذه مش
1: مورينو على روحه في بودكاست يحكي
0: يحكي على جوار اخر
1: لا دردش يحكي اون جيرال على الملاعبيه على البروفيسيوناليزم، معناها حوار عادي اللي عملوا استفزاز من بعد هو مبابي هو اللي خرج الصوره هذه.
0: اما مورينو ظهلي يحكي على إريكسون مره تاع عمل فيلو تاعه وهو وقتها يريني فيه ما نعرفش الاسم بالضبط، اما جبدنا اكزامبل قديم
2: رفيق راه بالنسبه للمواضيع هذوما راهو سيد ريغلومون انتيريور ما فيش حد شيء، معناتها بالنسبه للملاعبي مجبر
1: شنو باش تحط له انت في الكونترا ما يعملش بسكليت وما يركبش تروتينات وما يعملش ترامبولين.
2: لا سامحني يتحط له ما عندوش الحق يركب في موتور وما عندوش
1: ما عندي شيء في كونتراتو مع الديوانه.
2: انت تو نعملوا لك تحب نعملوها بنونت انا نعملوا
3: ما عندكش كونتراتو
2: كونتراتوك اصلا
1: والله سي فري والله والله يا ريت ما ناخذوش بعين الاعتبار حاجات كيما هذه. ما كان جينا احنا ناس بروفيسيونيل مثلا راهو لي كونترا نتاعكم الكل فيهم انه راك تتشاف تسهر وسط الجمعه وانت عندك ماتينال، راك تتعاقب، راك تنحالك الحلقه، راك تروح بكري مثلا 9:30 ما تعملش ريونيون نص ساعه، راك تنحالك الحلقه،
0: راك تخدم وحدك، راك عامل بودكاست
1: على قد اللي دخل.
4: هذه هي الكلاشات الجميله،
1: هذه هي الكلاشات.
4: اللهم صل على
1: النبي. نعجبك في الكلاش ولا
4: لا؟ هذه نتاع واحد جمل حط في قلبه
1: سندريلا. بيزو سندريلا الاخبار. ثم نعود رف مايك حتى للتسعة ونص، ما تبعدوش.
5: خليك قريب فيم ورجعين. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونيكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونيكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
6: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي دو لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
5: عندك اورانج.
7: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
5: L'essentiel de l'info. Flash News.
8: Moujato Tessia, Diwan FM, Aslema. الحملات التي قامت بها وحدة الشرطة البلدية الثلاثاء الماضي أسفرت عن الإزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية قدرت ب 572 وتحرير 209 محاضر اقتصادية. وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية نشر أمس بأن هذه التدخلات قد تم خلالها القيام ب 139 عملية حجز وتحرير 41 محضرا عدليا وتقديم 12 شخصا مفتش عنهم لفائدة وحدة أمنية وهياكل قضائية مختلفة، إلى جانب حجز 51 آلة وزن وعشرة درجات نارية وخمس سيارات غير مستوفات لوثائقها القانونية، وذلك بكامل تراب الجمهورية. اللجنة الجهوية للسلام المرورية بولاية صفاقس تقر الانطلاق في تنفيذ برنامج عملي للتدخلات العاجلة للحد من مخاطر حوادث الطرقات ومعالجة النقاط السوداء، والتأكيد على ضرورة الانتقال من التشخيص إلى التدخل الميداني الفعلي عبر تركيز مخفضات السرعة بالمواقع التي تشهد كثافة مرورية وتستوجب حماية إضافية لمستعمل الطريق. والإجراءات تشمل التدخل لإصلاح الطرقات ومعالجة الحفر التي تمثل خطرا على السائقين، مع إعطاء الأولوية للنقاط الأكثر خطورة، فضلا عن تعزيز الإنارة العمومية وتدارك النقائص المسجلة بالمفترقات لتحسين الرؤية خلال الفترة الليلية. لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تقرر برمجة جلسة استماع لممثلي وزارتي الصحة والتربية للنظر في أبرز الإشكاليات المطروحة في القطاعين. وأوضح المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن اللجنة تدارست خلال جلسة عمل عقدتها الثلاثاء الماضي ملفات تهم القطاعات الحيوية، وتناولت مسألة نقص الأدوية وموضوع المؤسسات التربوية والإمكانيات المتوفرة لتأمين حسن سيرها. جامعة تونس توقع بالعاصمة الصينية بكين مذكرة تعاون مع جامعة الدراسات الأجنبية ببكين بهدف تعزيز التبادل الأكاديمي وتطوير البحث العلمي المشترك. إلى الشأن الدولي، حركة السفن عبر مضيق هرمز تتراجع إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين عقب تصاعد الهجمات على ناقلة النفط، بينما ساعد ارتفاع الصادرات عبر خليج عمان والبحر الأحمر في تعويض تراجع تدفقات الخام عبر المضيق. وسجلت الشركة عبور 7 سفن شحن فقط الثلاثاء الماضي، وهو العدد الأدنى منذ 23 جويلية قبل ارتفاع الحركة إلى 10 سفن أمس الأربعاء، مقارنة بأكثر من 20 سفينة يوميا يومي الأحد والاثنين الماضيين. وزارة الخارجية المصرية تدين الاعتداءات والهجمات على السعودية وتؤكد أن التصعيد والاعتداءات التي طالت المملكة تزعزع استقرار وأمن المنطقة بأكملها.
5: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوتكم.

ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.

0: البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم في الزهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. واجهت العادة ما بين ليراف ماجور توتسويت الكويز. كويز سؤال رقم واحد.
1: واحد
0: أدب. من ألف رواية التوت المر؟ ما يتكلم حد ناصر.
1: لا روسي المطوي
0: كالعادة. رامي.
2: ميخائيل نعيمة.
0: ميخائيل نعيمة التوت المر. سندريلا.
3: توفيق الحكيم.
0: توفيق الحكيم التوت المر. نقيبة.
4: محمد العروسي المطوي.
0: زيادة.
2: محمود تيمور.
5: محمد العروسي المطوي
3: بالحق.
0: توت المر لصاحبها محمد العروسي المطوي. جواب صحيح. وأخيرا بعد صبر أشهر تقريبا الإجابة الصحيحة محمد العروسي المطوي. نقطة ناصر. نقطة حاتم. نقطة النقيب. سؤال سرعة ريفليكسيون. ما هي المدينة التي تقع في نفس الوقت في قارتين؟
2: اسطنبول.
4: اسطنبول.
0: رامي كان الأسرع في القارة الأسيوية والقارة الأوروبية. اسطنبول. نقطة رمروم. السؤال الموالي رمروم. كم دولة تشترك في نهر النيل؟ نقيب.
4: 11 دولة.
0: 11 دولة. زيدون.
2: 9.
0: 9 دول. نصورة.
2: 8.
0: رمروم.
4: 9.
0: وميمة.
3: 9.
0: حاتم.
5: 7.
0: مصر والسودان جنوب السودان وأثيوبيا هذوما 4. أوغندا وكينيا هذوما 6. تنزانيا. 7. رواندا. 8. إريتريا.
3: 9.
0: الكونغو الديمقراطية.
2: ليش؟
0: لا مش 10.
2: يخلط الكونغو.
0: بوراندي. 11. نقيب جواب صحيح.
5: ما قلتليش لي الأزرق ولا الأبيض. حتى فما زوز زراويفت.
0: شكرا ليك.
2: شكرا ليك.
5: على المولى. رافض بو 7.
0: بديت نرفز. بديت على أعصاب. وي بدي يضيع الترع. إذا عمل هكا سيارة. واحد زيد وزود أسئلة كورة يخرج من الترع كومبليتمون. يلا السؤال الموالي. ماذا نطلق سؤال سرعة لأنه سؤال سهل بالفرنسية على السلطعون؟
5: كراب.
0: حاتم ورامي في نفس اللحظة. النقطة في نفس اللحظة.
5: بكري ما حسبت ليش كي قلت أنا اسطنبول.
0: اشكي اشكي نجم تشكي. تعال تمشي وين تحب. يلا
5: انا ندافع على حقي. مانيش نسكي نسكي
0: ديما
5: ندافع على حقي.
0: وين اشقلت لك
4: امامك العدالة.
3: سلم.
0: اوكي مريض. مريض. طيب الحق مريض.
2: والله يفرض وقت بالحق.
0: يلا السؤال الموالي رمروم.
5: طبلك
3: سلطعو
0: مخي بالعربي. اي بالحق مخي بالسلطعون.
5: الازرق. عرفتوا عيطوا له داعش. نحن السلطعون سموه هكا فينو على داعش.
0: ماذا تعني كلمة فرعون في اصلها المصري القديم؟
3: فرعون.
0: ماذا تعني كلمة فرعون في اصلها القديم؟
2: انسان هادئ.
3: فرعون
0: إنسان هذا. ناس
2: الحاكم بأمره
0: ماهوش على عبد.
4: نعم
0: معناه مش توصيف متاع عبد. حاجة
5: ما تسهل لهمش يا رفيق. جيب حاجة صعيبة تسهل.
4: هو الحيوان الوحشي.
0: الحيوان الوحشي. سندريلا.
3: قطوس.
0: ناس
2: قوي.
0: رامي.
2: كوبرا.
0: سندريلا.
3: قطوس.
0: غلط. إلى حدين بعاد. بعاد برش.
5: هو الحكم معناه هو الملك.
3: ملك معناه
5: ليه؟
2: البيت العظيم رفيق تو ذكر.
5: إيه الحكم
2: البيت
5: معناه
0: العظيم. لا مش الحكم. لا ما تقوليش أي أي البيت مش الحكم.
2: البيت العظيم
0: في أنا لغة. ليه شو باش تناقشوا زادة.
5: ليه ليه ليه
0: فسل ليه
5: ليه معناه الحكم البيت اللي يحكم.
0: الحكم
5: انت تقول هم يسميوه البيت.
0: يتقال على القصر الملكي او البيت الكبير.
5: الحكم
0: البيت
5: الكبير السمبول نتاع الحكم راهو فرعون.
0: البيت الكبير
5: يا خويا ما تعطينيش نقطه.
0: اي ما سالكش البيت. القصر الملكي او البيت الكبير. نقطه زيدون. برافو.
2: الاجابه جيب الهند.
4: زايدو.
2: رغم اختلافنا في الجمعيات ولكن الكويز واحد.
0: تحية لشكون؟
2: صديقي من الهند.
0: رجع
2: مروح يا عادي
0: هو في ابن بيت كبير. يلا نمر للسؤال الموالي زيدون.
2: يا بابا
0: هاي حاتم تخرج من متر.
2: اما ليه سامحني حاتم راك تحب راه فما فرق بين البيت العادي
6: هو الاستفزاز.
2: لا سوا على البيت
5: العادي اسمع طلعها بذريعك
0: ما تجاوبوش ما تجاوبوش ما تجاوبوش قولوا احنا اخويا متحملين مسؤوليتنا. يلا زيدون
2: هذا بالدوير
6: قالوا طلعها بذريعك.
0: من الذي شيد قبة الصخرة المشرفة في القدس؟ من شيد قبة الصخرة المشرفة في القدس؟ نقيب
5: تاريخيا؟
6: لا جغرافيا
0: اقتصاديا؟
5: لا فما
0: لا اقتصاديا رياضيا رياضيا واحد غادي هز البيرش وراك داعوب راك داعوب نقيب أيه
4: سيدنا إبراهيم
0: سيدنا إبراهيم ناصر
2: خالد بن الوليد
6: ويولي بدلو لسه
0: عروق سدت نحي الوين نحي الوين عروق قلبك ما تصدقش
6: الوين الكل
0: سندريلا تجي تضحك الله العظيم في فسحة امشي
3: صلاح الدين الأيوبي
0: صلاح الدين الأيوبي رامي
6: سيدنا إبراهيم
0: سيدنا إبراهيم إلى حد الآن كل الأجوبة خاطئة
5: جبريل
0: سيدنا جبريل مشال الميتافيزيك
6: خلف العمق
0: خلف العمق هاي زيد عندك محاولة ولا
2: بن أمية في بالي سيدنا ما فما لا والهند رقد
0: يلا
2: سيدنا
5: مالك
2: عمر
0: لا
2: سيدنا إبراهيم
0: سيدنا إبراهيم نعطي محاولة نعطي أنديس مش محاولة مروين تيش
6: عيسام الملك عيسام لعب الدائرة
0: يلا مروين تيش
6: مروين تيش
3: تيش
4: عيسى بن مروين
3: عبد الملك
0: عبد الملك بن مروين بن مروين نقطة للسندريلا جواب صحيح
3: عزيز لا والله تفرج في المسلسلات التاريخية عمر بن عبد العزيز نور الشريف
0: يلا كمل حديث للرسول صلى الله عليه وسلم زيادة الرسول يقول ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه لا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا لولا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر ثالثة شني
2: شوية رفيق
4: عودة
0: هما فيهم ثلاثة حاجات ما همش مربوطين ببعضهم لا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقرك اللي يمشي ويتمسكن على العباد هو عنده حب العباد تعطيه اللي يمشي هكيك يا ربي يزيد يحل عليه باب ذل حاجة ثالثة شنية
2: ولولا شنية يا رفيق
6: سؤال سيب للوصيل
0: في مخك نعرفه يلا عطيني حاجة أخرى أقسم عليها الرسول أنه خليك نقيب
4: ولا دعا عبد ربه
0: مثلا فوالا اي
4: اي
0: الا استجاب له
4: الا استجاب له
0: ينجم يكون
2: حتى نقول لك هكا
0: فوالا
6: اللي اعطى مال اليتيم
0: اللي اعطى مال اليتيم شنو
6: اليتيم
0: اي شنو يجرى له الرسول
6: ربي يحلها في وجهه ان شاء الله في وجه صغيراته
3: اللي ما يشكرش ربي معناه يحرمه من النعم
0: من لم يشكر الله حرم النعم هذه اقسم عليها الرسول
3: مثلا
0: ينجم يكون نفسر هكا وي
5: اللي ما كما النقيب اللي ما يدعاش
0: اللي يدعي ربي يستجيب
5: رفيق كما النقيب
0: كما النقيب
2: لا رفيق أرجوك
0: ما عطيتكش كلمة سامحني
2: ما نقص مال عبد من صدقة
0: عود شكلها ترى
2: ما
6: نقص مال عبد
0: يلا يمشي
4: تليفونات
2: محمد عود أبعث لي بالشكل ما نقص معناتها ما ينقصش المال كي تصدق به
0: هي ما كيفاش قالها الرسول بالضبط
2: صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم
2: ما نقص مال عبد من صدقه
0: ما عادش يشكر
5: يولي شده
4: ما تصدق عبد
0: ما نقص مال عبد من صدقه هذا من الاشياء اللي اقسم عليها الرسول الله صلى الله عليه وسلم جواب صحيح لجروزي هذا المكي
2: احلى
0: يصير فما عبيد ليميتي يقولك عاش معني عندي 20,000 كي نعطي 10,000 هاو كان قص الأمور مش
2: بالتاريخ هذه
0: تجارة ربحة مع رب العالمين وترجع لك في الدنيا قبل الآخرة في علاقة بالصدقة ربي يجعلنا إن شاء الله من الناس القادرة أنها تتصدق هذه كان عمر ربي يخلقك قادر أنك تعطي مكش مطالب مكش تبحث على شكون يعطيك
2: السؤال الموالي صديقي بالهند تلعم الدين مع أنت قوي فور
0: الحمد لله
2: ريت أصدقائي رفيق
0: الحمد لله
2: وتابع إلا الصلاة الصلاح.
0: الصلاح.
2: لا كان جيت أنت تتابع الصلاح كيف؟ راك جاوبت على
0: السؤال الموالي.
2: يغزل يا رفيق حاتم يغزل.
0: يلا.
2: صفر حاتم توا.
5: ليه؟ ليه خاطر خاطر ما نجمش نعطي رأي.
0: السؤال الموالي. سؤال سألته متأكد. ميساج ريفليكسيون خاطر وقت نسيتوا الاسم. ريفليكسيون. من هو اللاعب كرة القدم الملقب ب العنكبوت
2: توتي؟
5: لا جول هذايا بيتر تشيك.
0: ياشين جواب صحيح النقيب. لاف ياشين. لاف ياشين. دعاء اسماعيل ياشين. لاف ياشين حارس المنتخب الروسي الاتحاد السوفيتي
5: الوحيد
0: اللي خذا بالون دور كحارس كرة قدم. السؤال الموالي برافو نقطة للنقيب زيدون. إلى حد الآن عندك شانس تخرج أنت الأول.
2: بربي يا
0: والله. حاولوا شرفوا قدام أصدقائك اللي اسمه فيه. يلا السؤال.
2: إن شاء الله يا رب.
0: الحب اللي تعب
5: على الغش.
0: لا سهل. يا رب يبارك لي في الغش. يلا زيدون. السؤال لو وجدك في سؤال نجم يخرجك راس راس.
4: أكمل البنك.
2: أي برا.
0: ما معنى غريبويه بالفرنسيه؟
4: قريبوية كما نقولوا احنا مثلا يقرقش في حاجه كما نقولوا يقرقش في السوم. القريبوي
0: يقرقش. ناصر
2: يغزل
0: حاتم القريبوي. سندريلا
5: القريبوي بوكو
3: متكي
0: قريبوي. جون شي موا جو قريبوي متكي.
2: يعرفوه
0: يلا رمرو.
7: يمضمض
0: يمثمث.
2: شيلو شنية
0: يمثمث. يعرف الوضوء المسلم الفرنسي القريبوي تروفا.
5: ولد رامي
2: نعرفها.
5: ولد رامي القريبوي سوفا كيشد ورقة وقلميت. أما يخربس مش
0: التفسير صحيح. أنت صحيح. أما التفسير إيش معنى ديفينيسيون باش فسروا للناس معنى. أنت صحيح. شنو قريبوي؟
2: لا
0: نسأل فيك حاد.
5: ها قريبوي سي تخص بالعالم.
0: لا معنى يزيم نعملك نقطة استفهام في الهواء. ما بلها انتون أثار سؤال بالطول.
5: لا لا لا معناها يعمل صور ماهيش فنية على ورقة ولا
2: يديسيني دو مانيير كونفوز.
0: كيفاش؟
2: يديسيني دو مانيير كونفوز.
4: معناتها شخبة
2: شخبة. الله أكبر ثقافة اللي هبطت عليا.
5: نجم نروح بك.
0: ديسيني دو مانيير كونفوز صحيح. لا سبحان الله. وبعد كونفوز فما؟
2: بوان.
0: لا وبعد كمل اقرا
2: ديسيني. لا من مخي ما نجمش
0: نيجليجي او سيه والله يا سيه.
5: شخ معناه كفول ومن بعد ونصفقوا له اخر.
0: نقطة زياد نقطة حاتم بالهاج برافو. هذيك هي خربش اكريب ديسيني باندر دو مانيير رابيد
5: هو صغار تتقال
0: اكزاكتومون تتقال اكثر على الصغار. برافو حتو ما نعرفش الأمانة. برافو زياد حتى لا بقول معناها لانه
2: ثقافتك محدودة
0: صحيح. النتائج يلا
2: زعما
0: حاتم مقديدة ثلاثة
7: زياد أربعة
0: رامي زيادة ثلاثة رامي
7: نقطتين
0: وميمة والناصر واحد ورامي اثنين. نعمل صراع العمال
3: الناصر رزني ليه.
0: السندريلا
5: محمد العروس
0: مع البدري. يلا سؤال فاصل. زياد نقيب حاتم
7: بابا
0: وميمة ناصر ورامي ترتاحوا.
7: رفيق
0: السؤال الأخير ما عش أنا وقت 29 دقيقة وبعض الثواني. نقيب
4: أهلا وسهلا.
5: نقيب عنده برشا ما سؤال. شوفنا حاجة عربية.
0: سؤال
5: نقيب عنده برشا
4: عليه كنا ربكاري.
0: ليه هو دم الفازيز عم يحب يربح هو من تيل يا رب
4: ساحي
0: مريض نفسي
4: شلق بيه
0: مريض نفسي. يعني كيك عمل كمال تويتي في
4: ربي يشفي
0: رول جاي من واقع. نقيف
4: سيدي
0: زياد تليفون مقلوب
2: مقلوب
0: لن أسمح بغش.
2: لا تسمح
0: لا تسمح. يلا زياد من هو السحابي ناحي التليفون حطوا على الطاولة مقلوب.
2: تعيش رفيق.
0: يلا من هو السحابي عبد الله بن عثمان نتكلم حد
2: وسع الدور يا رفيق.
0: امشي
2: علي هيك شبيك مكتئب معايا
0: مكتئب معايا يلا
2: فرحان
0: لك بشكون
4: يظهر لي عثمان بن عفان
0: عثمان بن عفان ما يتكلم حد حد
5: حليق الرسول
0: هو حليق الرسول عبد الله بن عثمان زيد
2: داور قد ولا
0: لا يعني
2: لا ابو بكر الصديق يا ربي ثبتني في جيبتي
0: تقول سؤال الملكي لا اسمع ما نعرفش ابو بكر الصديق في كيف
2: يا ربك سبحانك
0: يا ربك رزاق
3: وحي
0: الصحابي عبد الله بن عثمان هو عمر الخطاب اجوبه خاطئه
4: والله
0: اجوبه خاطئه انا مر للسؤال الموالي شبيك يلا نمر للسؤال الموالي شبيك حاب تقول حاجه
4: سيد بتاع الهند ولا في كوريا
0: حاب تقول حاجه
2: جاتني من الهند ابو بكر
0: هو ابو بكر الصديق جواب عبد الله بن عثمان هو الصحابي ابو بكر الصديق نقطه زياد برافو وانتصار مستحق تقول للتلاميذ الصغار اللي يحبوا يتعلموا المغافره
5: عمر زوبي
2: اقرا وحلو ديما الواتساب
0: معش حلو لروس حلو الواتساب
2: حلو الواتساب
0: وي ماي ماي
3: بلي فما كلب ضايع في مون بليزير قدام الكنام لقيناه البارح بالحق والله ما يهونش معناها راس وظهر كلب متاع دار مش متاع شارع هبطوا على انستغرام وهبطوا في الجروب كان مولاه ضيعوا يعمل طلع على انستغرام وكفما نمره ينجم يتصل به ويلقاه
0: والله يخوفي كل الخوف انه يطلع مولاه لوح لانه موذا ولات هذي اللي يصير له مشكله يلوح ولا ما نعرفش هذا يمشي يحط كلب حاجه راهو تقتل الحيوان يا اخي كنت في روحك نهار باش لوح حيوان ما تربيش ما اجبرك حتى حد معناه شو اسمه الكنيش
3: ما عندوش اسم
2: بيقولوا الهويه
5: مش بتقتني
0: ما عندوش اوراق
2: يحاول سرقه من غير اوراق
0: ايش قولك في السؤال
2: بارك الله عليكم يا ودي ابدع
0: تيتو سميه تيتو
3: توكو في الانستغرام ربي
0: شوفوا ضايع في الانستغرام تاع السندريلا ادخلوا شوفوه برامي اوكازيون عملوا جيم بالسندريلا
5: كبروا
0: على الانستغرام ابيض ومزيان ما خليه الضايع نحاولوا نلقاو له حل شكرا لكامل الفريق النقيب السندريلا حاتم زياد ناصر رميل فوراتي عزيز في الاخراج حسام يحيى في الاخراج الرقمي صديقتنا ريم مخبي في الاعداد جيهان السليني كذلك في الاعداد سلموا عليكم برشا برشا برشا ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع جعفور ساعه سعيده بعد شويه نص نهار ابتسام في هنا تونس مني ليكم احلى تحيه نهاركم اسعد الايام باي باي تشاو

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: اونور ولاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم دو زيكران. ليكران اريير تاع الاونور بلاي فانسي، اكران تاكتيل جاو بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى للنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسيي. اونور بلاي فانسي، دو زيكران دو اكسبيريونس. Un seul téléphone.

0: يا فتاح يا رزق يا عليم يا رب العالمين عليك توكلنا على الله. صباح النور صباح النور صباح النور للسادة المستمعين اللي سمعوا فينا من مكان، وان شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام، نهار اغر ما تشوفوا فيه شر. تحيه للتوانسه اللي يخدموا الكل، ان شاء الله ربي يعينكم وربي يجيب لكم القسم خويا. ان شاء الله يا خويا نهار الزهر والفرتونه، ان شاء الله برشا حب، ان شاء الله برشا محبه، ان شاء الله صباح النجاحات. تحيه لكل الامهات والاباء، كان الله في عونكم الكل كل كل كل، ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا. زينوبات صباح النور بونجور،
1: صباح النور جافور، صباح النور ريم رافا ربيب، للناس الكل قاعدين يسمعوا فينا، الناس الكل في الغجي وين ما كنتوا، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، نهار جميل مريح مشمس، ان شاء الله تسمعوا فيه اخبار جميله وباهيه. والناس الكل تسال فيك اليوم فما مفاجاه جافور،
0: فما ماله
1: بالحق ولا كل يوم يزروا فيه فما مفاجاه فما مفاجاه
0: كلام يا زينب.
1: جميل جميل جميل، ربي يفاجئنا بالخير يا رب،
0: امين يا رب العالمين. هاي ربيب صباح النور
1: نارك.

0: وإن شاء الله ربي يخضر أيامكم كما
1: أمين شرب العالمين أمين يا رب.
0: إن شاء الله ربي يخضر أيامنا أجمعين. اليوم سمحوني ما عنديش بوينت
2: خير أمان بعثت لك 50 فيديو
0: بخليهم الجمعة الجاية
2: والله نقدر عملوا في الإنتاج أما مش اللي يقول فيهم هم أتبرأ منهم
0: الاستماع يطلع نهار الاثنين نحب نعطيهم نهار الاثنين
2: شكرا
1: إن شاء الله شكرا سي رفع ريم صباح النور
3: بونجور يا جعفر سافا صباح الخير لبنات
0: صباح
3: الخير للكل تسمع فينا سامحوني الصوت مازال متواصل متعكر الله غالب حبيت أنا نحسبه باش يجيب بوينت قال هو اليوم خاطر اليوم اليوم العالمي للأخطبوط
4: للأخطبوط
3: هو عمناو الموك يا
2: مش
3: عمناو نكتة الأخطبوط قلت هل خرجت من أي حسيلة
0: نقطة الأخطبوط هذيك جافر
3: كل أخطبوط كل عام وكل أخطبوط حيب خير
4: أذكى الكائنات
3: وإن شاء الله كيف يرجع الموسم رجع زينب ولا مزيل
4: تعال
3: أكتوبر ليه مزيل وقتها تاكلوه وقت اللي مسموح صيدو الحقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك
4: فكرنا في النكتة متاعك متاع الأخطبوط
1: لا لا باش نحكي لكم حكاية أخرى مؤثرة مؤثرة جدا
3: أخطبوطية
1: اليوم الصباح قبل ما نجي للراديو
3: يا ربي
1: دخلت للقهوة
4: عادي
1: جنب الراديو
4: هذا عادي
1: نشرب في قهوة وحدي
2: تحتسي
1: ألونجي نحتسي
4: أنا هي القهوة اللي بحضر الراديو
1: هذيك
2: عند حبيب
0: برافو
2: أوكي
1: نحتسي في قهوة وطلبت دبوزة ماء بلاستيك
2: أوكي
1: وأنا نحتسي في القهوة ثم صوت من ورايا جاء قال صباح الخير خذ صباح الخير
0: في حشرة
1: قالت لي سامحني صباح الخير قلت كان قلت لي فانس قلت لي أنا ريم لفت نقف على ريم سبحان الله ما صدقتش أنا
0: ما فيش ريم والحشرة جامعة عملت لك شيء
1: كاريا غادي هي وزينب في القهوة قعدت بجنبي قلت لها اسمعني تنجم تروح باعتباري أنا عارفك في القهوة
3: وانتي مريضة
1: وانتي مريضة اسمعني باعتباري عارفك
2: وهي
1: قلت لها باعتباري عارفك نجم تروح قلت لي جعفر انت ماكش عارفي انت كولابوراتور
0: ومانيش مروح
1: بلا لا انا يا مستمعين طلعت كولابوراتور
4: غضبتك ليه ما تقولهاش هكيكه خاطر هذيك عندها معنى خايب واحد اخر
1: بلال
4: انا احنا الكلنا دي كولابوراتور
1: احنا الكلنا
0: حتى انا كولابوراتور
1: بالك هزلي
4: والله جعفور ماكش
0: هاي هاي هاي
2: كولابوراتور
0: انا فيدي كولابوراتور
1: كي ناحي الماسك انا كولابوراتور صوت مرتفع القهوه قلت لفت
2: قلت لي الحشره جالي عارف انت ماكش عارفي
1: قلت لي انت ماكش عارفي الناس قلت لفتو قلت لي انت شي
0: اون كولابوراتور
3: قلت لك نو سوم دي كولابوراتور
4: اكزاكتو
1: اول مره نعرف ان احنا نو سوم دي كولابوراتور
4: الموسم الرابع
1: الموسم الرابع والله اللي في بالي بيت
0: تو اليوم جعفر هذيك
1: انا طلعت كولابوراتور
4: معانا
1: مع بعضنا
2: انت جعفر
1: مع بعضنا
2: صحيح تحب فازة تعيش دور انك عارف معناها
1: من هبش انا في بالي عارف
2: لوك ات مي
4: شنو هو تتصور الفرق بين عارف وان كولابوراتور
3: حسرتك في كوارا
1: قلت لها انا كي طلعت اوني دي كولابوراتور قلت لها مالا يجي يخدمي خاطر كان قلتي لي راك عارفي راني نعمل ايدين وسويقات ونبعثك تو تروح ترتاحي تتكي
4: شنو الفرق
1: رخت شويه البنيه رخت شويه الفرق والله ماني فاهم
4: انت باهي عندي انا سؤال تحب تكون بلوتو عارف بالمعنى الكلاسيكي للعرف انا نقول
1: انت معنى قاسي نحب نكون عارف
4: نحب نكون كولابوراسيون مع فريقي وننجو احسن ما فما ونتعاملوا بالكدي
0: انا والله اللي غايرني سي جعفر انك اليوم سامحوني لحظه
2: قدك صريح جعفر
0: تفضل لا باش نعاود اخر مش عندنا خاطر لازم تعطف الوقت اللي كنتش نقوله لا لا سي بون واصل
4: بطل
0: لا ولا لا خاطر لازم تسمع لازم تخليها تكمل
1: زميله ريم
3: يفضلك
1: زميله رباب زميله زينب زميل رافع يشرفني من اي موقع كان
0: اورديناتور
1: سواء كنت عارف
0: اورديناتور
1: ولا كابل ولا شر اللي تحب خويا ولا اوني توس دي كولابوراتور
4: صحيح باش نعطيو احسن معنا
1: ان شاء الله
4: زينب
1: ان شاء الله
4: والله
1: نمشيو للنوتر كولابوراتور انيس المغول
4: باهيه
1: كله كولابوراتور نمشيو لواحد المخرج
2: انيس
1: كله كولابوراتور شتي كولابوراتور
2: كولابوراتور
4: والله
2: جعفر كيفاش ضحكك
1: كولابوراتور اي سيدي فاصل مع انيس المغول ثم نواصل
5: ساعه سعيده كل نهار من الاثنين للجمعه من 9:30 لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب
6: Get ready with me, bon plan! And guess what? مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
7: أريدو طور عالمك.
5: Digital Waves. Digital Waves.
8: مرحبا بي.

0: كم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. الذكاء الاصطناعي يتحول إلى ملحن وأنتج أغاني عديدة غرقت اليوتيوب وسبوتيفاي وعدد مواقع بالأغاني الذكية اللي عندها لا روح ولا ذوق. الذكاء الاصطناعي أصبح مخرج وصور أفلام اللي عندها لا رأس لساس ومليئة بالأغلاط والأخطاء الحرفية للمبتدئين وما فيها حتى حس أو كرياسيون جديدة للإنسان. اليوم الذكاء الاصطناعي باش يتخصص في حس آخر من الخمسة حواس اللي عندنا هو المذاق وباش ينتج أول برجر AI في العالم. الفكرة جات من عند باحثين من جامعة ستانفورد اللي طوروا موديل اسمه برجر AI وهو ذكاء اصطناعي بإمكانه خلق أنواع جديدة من هذه الأكلة الشهيرة ويحسن في المذاق والفالور نوتريسيونيل وحتى الامباكت انفيرونمونتال. وفي دراسة منشرة في الغوفي سيانتيفيك انترناسيونال MPG ساينس اوف فود حلل الذكاء برجر AI 2216 روسيت وخلق 1,000,000 كومبينيزون بوسيبل وتم اختيار الأحسن فيهم وطبخهم ان شيف كويزيني وجربوهم 101 شخص في تيست الافوغل في مطعم في سان فرانسيسكو. زوز من سيزون برجر اللي تم تصورهم من طرف الذكاء الاصطناعي تحصلوا على نقاط أكثر من البيج ماك الشهيرة التابعة لمطاعم ماكدونالدز. حسب الخبراء فإن هذه النتائج تبرهن أن الذكاء الصناعي نجم يعاون باش نلقاو ان اكيليبر انتر غو سانتي و دورابيليتي. لازم زاد أن الذكاء الصناعي يخلق شيء جديد ما عرفوش الإنسان من قبل تعب لم يكتشفوا بعد وقت النجم نقولوا أن نجح في مهمته. الجروب الأمريكي Pursuit Aerospace أعلن أنه باش يتوسع بنسبة 40% في موقع صناعي بتونس واللي متخصص في تصنيع مكونات محركات الطائرات وباش يزيد يشغل حوالي 1,000 شخص. الاستثمار تم الإعلان عليه نهار الثلاثاء 6 أكتوبر الفارط من طرف Pursuit Aerospace كجزء من قدراته العالمية في مجال الفوندري أيرونوتيك والأشغال بدأت يوم 3 سبتمبر الفارط لبناء ان ثوازيام باتيمون لتكملة لي انستالاسيون اكزيستانت دو جروب في بلادنا. الاكستنسيون باش تزيد بنسبة 40% المساحة تاع الموقع وعند احتمالها فإن المنشآت متاع Pursuit Aerospace التونسية باش تتجاوز 13,000 متر مربع ولو جروب بريفوا أنو لي زيفيكتيف دو سيت باش يفوتوا 1,000 سالاري. الجروب Pursuit Aerospace يصنع في بلادنا في دي بيس دو فوندري دو بريسيزيون ان الياج دو نيكل اي دو كوبالت مخصصين لمحركات الطائرات وبالتالي شارك الموقع في سلسلة انتاج المكونات المعقدة والمستخدمة من قبل كبار الشركات المصنعة للمحركات في هذا القطاع. لاندستري ايروسباسيال جمل حاليا في بلادنا أكثر من 20,000 سالاري منقسمين على 100 شركة مختلفة والألف موطن شغل جدد بفضل ست نوفيل اكستنسيون باش تقوي في العدد هذا وتخلي Pursuit Aerospace تمتلك وحدها 5% من نسبة موطن الشغل في بلادنا. في مدينة طوكيو في اليابان وقع تنظيم مسابقة غريبة يوم الاثنين الفارط سموها مات ريس وفيها توج أحسن دورمور أو جابون. المعروف على اليابانيين أنهم شعب ياسر أكتيف وناقصين برشا نوم والمسابقة لأحسن نوام تم تنظيمها من طرف لونتربريز دو ليتريكو على سليب جابان. شاركوا فيها 10 متبرين اللي حطوا لهم بليزيور كابتور لقيس نومهم والكونسيني كانت بسيطة وهي النوم لمدة 90 دقيقة أقل شيء وكل من يفوت ويبقى الأخير وما يرقدش يربح مبلغ 2,000,000 ين أي ما يقارب 38,000 دينار بفلوسنا. تنظيم حدث كيما هذا باش يخلي اليابانيين يعطيوا أكثر أهمية للنوم وتسخير الوقت اللازم كل يوم لصحة أفضل خاصة وأنه حسب آخر المعلومات الـ OCDE لسنة 2021 فإن اليابانيين ما يرقدوا عموين كان 7 ساعات و24 دقيقة. هذا رجع لطول يوم العمل والمسافات البعيدة ما بين المقارات متاع الخدمة ومنازل الموظفين. والفايزة في المسابقة تحمل البسودونيم دو سويمي واللي قالت أنها باش تستعمل المبلغ اللي ربحته باش تشري بها نوفيل أبارتمون وتجهزوا بفراش أميرة وتنام فيه لين تتعب من الراحة. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
1: Digital Waves. Digital Waves.
2: Aslema, get ready with me. Bon plan. And guess what?
3: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.
5: ديوان FM صوتكم في جيبس على 99.1

0: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: آه يا ربي يا ربي يا عالي يا ربي يا عالي جري على صلاح يا ربي يا عالي
2: يا ربي
1: يا ربي يا عالي إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا يا ربي يا عالي.
3: آمين.
1: هاي بعد شوي يا أخويا بش نحكي لكم على فروحات فمني والليل اللهم صلي عني بي والزغرتات واللمة فمني والليل والعروسات والملاك والخطوبات
2: خطوبات يا ربي تم بالخير والهنية
1: يا
4: ربي. عندك خطبة في الأفق؟
1: عندي لكم أفار كبير.
2: جميل.
1: بعد العشرة بعد العشرة تركزوا معاي. عندي لكم أفار كبير ساسبنس ولدي ولدي غنية عندها علاقة بملاك عرس كذا تنطلق عرس ملاك خطوبة
4: إيش نعم
1: إيه تفضل تنطلق بالحشرة جا الصوت هذاك
4: الغنية
1: هاي ترى
5: يا دبليت الخطوبة
4: بالحشرة لازم تمزوج ما تجيش هكا تقول غني غني ما
1: نظم أمورنا وعندي لا فيها جيزة
3: هاي الكل
1: هاي اللي يسكت
3: بي بي بي بي
1: لحنا نبدأ بزميلتك خارجك هيك خد تطلع معك المرأة تفضل هاي يا ريم
2: تطلع معك

0: للناس يعجب.
1: قلت لنا ندخل دارس
2: تاع شيرين النجم الشيخ.
0: الزين الزين الضحكة والحاجب والعين والعين.
3: الشاهد هذاك هي الشاهد علينا.
2: ليه ليه تاكل يجيب داركم
3: يجيب داركم.

0: انت جعفر علاش في الفتره دي كلها شيرين اللاجئ
1: هاب سلوك
0: حاجه تقول
1: والله
0: تهبلش فسرنا ولانه تحيه لها نحبوها الكل هاي هذه بس تقولها هذه
1: اي تكون
2: نحبها شيرين اللاجئ نحبها
1: محليها شيرين تقعد
2: برج
3: مبارك هالعرس اللي لقيته صحه وسهوه
2: كولابوراتور اسمها الغنية ميسي

0: عيلة
1: زهرية ولولة حنا ليلة لولة وأصوات أنا هنا لأنقذ ما يمكن إنقاذه وذي دوري
0: تطور
2: ريد
0: ربي سبحانه كنا برضو

0: لولا.
1: أنا شنو محكينا على الأرض إن شاء الله ربي يهني
0: أمين ربي تمام بالخير
1: لأنه بعد العشرة باش نمشي مباشرة يعني في مكالمة هاتفية سي شاكي بالعامري اللي هو المدير التجاري لقصر المعارض بالساحل.
0: أهلا وسهلا
1: وباش ناخذه فهمني ولا أهم ما هو موجود في المعرض هذا معرض دارنا بالساحلين. المعرض هذا اللي فيه الأثاث والديكور اللي هي فرصة للعائلات من توا خويا فهمني ولا يمشي ويزوروا المعرض هذا فيه فرص لا تعاد مش يا مدام سعاد للبلاد فرصة غير عادية بعد العشرة مباشرة باش نمشيو للمعرض وعندي ليكم مفاجأة سارة
0: يا ربي فهمني ولا
1: باش نستقبلوها إن شاء الله بالتليفون مفاجأة سارة لنا نحن صارت لهنا فهمني ولا وتهم الناس الكل
0: جميل
1: عند ربي مش بعيد اليوم زاد باش نحكيو على الوضعية الإنسانية اللي باش نحكيو عليها غدوة
0: غدوة إن شاء الله في نسبة الناس
1: غدوة الوضعية متاع اليوم أنا متأكد أنه الناس الكل باش تعمل فزعة. نعملوا فاصل ثم نواصل.
2: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
3: احنا صوتكم في ساقس
2: على 91.7.

0: موجز والعشيرادي ونفام عسلمة. ونبدأ بنشرة متابعة للوضع الجوي، حيث يتميز بنزول أمطار مؤقتة رعدية ومحلين غزيرة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة بداية من هذه الليلة بالمناطق الساحلية الشمالية لتمتد تدريجيا إلى مناطق أخرى. وفي نشرة متابعة للوضع الجوي، فإن هذه الأمطار ستكون أحيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي هذه الليلة قبل أن تشمل بقية مناطق الشمال ثم الوسط ومحلين الجنوب بعد ظهر يوم الغد الجمعة. وأشار المعهد أيضا إلى أن كمية الأمطار ستكون هامة خاصة بولايات زغوان وسليانة وسيدي بوزيد والقيروان وجهة الساحل، حيث ستتراوح عموما بين 30 و50 ملمتر لتصل محليا إلى 70 ملمتر. وهذه التساقطات ستكون مصحوبة بتساقط البرد بأماكن محدودة مع هبوب رياح قوية في شكل بشائر أثناء ظهور السحب الرعدية، وستسجل درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا خاصة في مناطق الشمال، حيث ستتراوح القصوى بين 20 و24 درجة وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية، بينما تتراوح بين 26 و30 درجة في بقية الجهات. نسبة أشغال قسط الهندسة المدنية بمحطة الضغط العالي 400 كيلو فولت الرابطة بين كندار الصخيرة بلغت 90% على أن يتم استكمال تركيز مختلف التجهيزات في الأجال التعاقدية حسب ما نشرته ولاية سوسة. ويندرج المشروع في إطار تعزيز الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء، وسيمكن من الاستفادة من زيادة استقرار إمدادات الكهرباء بفضل نقل الطاقة المتجددة من الجنوب إلى الشمال. الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس تقر جملة من الإجراءات لتسريع استغلال تجهيزات طبية جديدة بالمستشفى الجهوي بقرقنة، إلى جانب إعلانها تسجيل زيادة ب40% في ميزانية الأدوية المخصصة للمؤسسة والاتفاق على تركيز آلة التصوير البانورامي بصفة وقتية بقاعة نظام الرقمنة إلى حين استكمال تهيئة قسم الأشعة، فضلا عن الإسراع في تهيئة الفضاء المخصص لآلة التصوير الثدي واستكمال ربطها بالتيار الكهربائي للشروع في استغلالها في أقرب الأجل. والي جابس رضوان نصيبي يسلم إشعارات موافقة صادرة عن البنك التونسي للتضامن لإسناد 15 قرضا لفائدة أصحاب مشاريع باعتمادات جملية تفوق 452 ألف دينار. كما تولى والي جابس تسليم 14 عقد استغلال لمحلات بالقرية الحرفية بالجهة لفائدة 14 حرفيا ومؤسسة حرفية في إطار دعم النشطين في قطاع الصناعات التقليدية وتوفير فضاءات ملائمة لممارسة أنشطتهم وتطويرها، وذلك في إطار أيام الشراكة والاستثمار. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بقبلي نصر بلطيف يدعو في أعقاب الاجتماع الموسع بالعاصمة تحت إشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات إلى ضرورة التسريع بتحديد الأسعار المرجعية للتمور، مشددا على ضرورة الالتزام بهذه الأسعار، ودعا إلى ضرورة تسهيل عملية نقل الفلاح لمنتوجه بين مختلف الولايات. إلى الشأن الدولي، المعارك في الغرب اليمني تسفر عن مقتل أكثر من 62 شخصا على الأقل، 37 من الحوثيين وأكثر من 25 من القوات الحكومية حسب ما أفادت به مصادر عسكرية من الجانبين لوكالة الصحافة الفرنسية. وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوف الجانبين منذ الاثنين الماضي إلى أكثر من 330 بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وزارة الخارجية الكويتية تدين اعتداءات الحوثيين التي وصفتها بالسافرة ضد مطاري أبها والملك خالد الدوليين في السعودية، والتي أسفرت عن وقوع عدد من الوفيات وإصابة العشرات من المدنيين.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: والله في مستعد بجوية
1: والله والله شان لك هالساعة
0: لكن فوق مين يبيع في الشمالة
1: ممنوع ممنوع
0: فاروق هاو يبيع
1: كولابوراتور يبيع فيهم
2: فاروق يبيع
0: الشمالة تشتحولي في الباك تعبدني إن شاء الله
1: انا يا اخويا
0: تحت في عرس اختك
3: مرحبا
1: بك خاطر فطومه والله تعرف شنو جعفور فطومه تستاهل هي باهيه وتستاهل ان شاء الله يا ربي كل فرحه هي
0: باهيه تستاهل باهيه شيرين
1: طبعا شيرين باهيه جميل
0: اسمعوني في عرس اختك بالله هبط معز يشتح ولا
3: هبط
0: والله خرجت فضيحه انا عامل مجهود كبير

0: موز يشطح سيلونسيو موز
1: داك الفونتيلاتور فيتيس الاولى صحيح صحيح فيتيس 5
0: وانا خويا عاملهم الكل لك باليدين وكذا الحمد لله يا ربي ان شاء الله ربي هنينا خويا ان شاء الله ربي يفرح كل انسان يسمع فينا ان شاء الله ربي يعينكم الناس الكل اي سيدي كيما قلت لكم الساده المستمعين باش نمشيو مباشره المعرض دارنا المعرض اسمه على جسمه دارنا فهمني ولا وباهي دارنا توفى بالدارنا الناس الكل فهمني ولا بس علينا موعد جديد للعشاق الاثاث والديكور والمفروشات معناتها أي إنسان يحب يبدل الديكور متاع داره والمفروشات فهمني ولا الأثاث لازم خويا فهمني ولا تبديل السروش فيه راحة ساعات حتى شوية الألوان وكذا فهمني ولا باش نحكيو بأكثر تفاصيل لأنه ثم فرص فهمني ولا في متناول الناس الكل ركزوا معانا للي حاب يبدل الأثاث سينو زادة للي ناوي على الزواج إن شاء الله ربي هني
2: سمعت
0: عن الزوجين سي شكيب صباح النور استقبلك بالزغاريد سي شكيب
3: صباح النور تحية لك جعفور تحية لكل المتابعين المستمعين شاف
0: استقبل ما سمعتهاش استقبلنك بالزغاريت ما سمعتهاش سي شكيب
3: سمعنا سمعنا
0: خويا راني عمري ما عملت قلت استقبلنك بالزغاريت سي شكيب
3: يا شكرا في خليك
0: ان شاء الله ربي يفرحنا سي امين امين امين بجرب العالمين اي سيدي الناس الكل توا يسمعوا فيك ومركزين معك اعطينا فكره على المعرض ذي اللي اسمه دارنا
3: دارنا ولا هذا المعرض سيدي فيه معناتها كل ما يخص جهاز العروسه والمعرض دارنا اسمه على جسمه دونك فيه فيه الاثاث فيه المفروشات فيه الستائر فما نخبه من اعز الصناعيه في صناعه الاثاث
0: نعم
3: معناتها اجمعناهم كلهم تحت سقف واحد قصر المعرض بالساحل الساحليين في ولايه مستير دونك هذوما جابوا مجموعه من المعروضات توندونس 2027 دونك بس وين بالحق تفاضليه ديما المعارض تعرف جعفور معناتها يعني فرصه باش يقدموا تخفيضات مناسبه يكونوا ارخص من اللي شروهم الموجوده برا دونك معناتها هذوما برشا
0: شكيب شكيب نسهلوا نسهلوا اسعار تفاضليه توا انا واحد من الناس صعيب عليا الجمله ذي اسعار تفاضليه اش معناتها اش معناتها اعطيني من الاخر
3: باهي ثم التخفيضات باش تكون موجوده
0: نعم
3: توصل حتى ل 40%
0: 40%
3: أيوة.
2: جميل 40% على والله يساعد على
0: 40% على شنو هو التخفيضات 40% على شنو
3: التخفيضات على المعروضات بالنسبه
0: للكل
3: كل اي كل وكل واحد من خلاله في فخور مش ما نخلطوش الامور خاطر فما ديب فما زرابي فما كذا فما من 10 حتى ل 40 احنا نقولوا من 10 حتى ل 40% كل واحد مش يلاقي مش
0: يخدم توضيح جميل ستيلو زميل ريم
2: ايوه ان شاء الله ديار الكل يا ربي ديار فرح الحكايه ما تهمش كان اللي باش يعرسوا كهوا معناتها الفرحه تنجم تكون زاد نجاح ينجم يكون استقبال حتى عنده مده دوك فرصه في المعرض وقت اللي نمشي والمعرض دارنا ان شاء الله مره اخرى ديار الكل تاع توينسا ديار فرح يمشي ويلقاو دي بروموسيون حتى من توا معناتها كان عندهم حاجه في الصيف ولا حاجه يحضروا فيها راهو احسن حاجه وقت اللي تحضر على بكري دونك تو بروفيت دي روميز اللي موجودين وتمشي تلقى زاده برشا شواء وبرشا حاجات كلهم فرد بلاصه ما لازمكش تمشي تدور من حانوت لحانوت وانا من البقعه للبقعه الكلهم مجموعين فرد بلاصه دونك الحقيقه فرصه باهيه برشا برشا برشا للي عنده شويه وقت اللي نجم زاده يتنقل امشيو تلقاو برشا فرص يستناو فيكم في معرض دار
0: سي شكيب
3: نعم سيدي
0: باهي المعرض ذي وين بالضبط اعطيني توا الادريس خاطر ثم شكون بعث لي من الاصدقاء قال لي وين المعرض
3: باهي وين المعرض المعرض سيدي في يتبع ولايه المستير الساحلين بجانب الملاحه
0: نعرفوا مشيت له الساحلين اي
3: الساحلين ايوه
0: هاي.
3: الساحلين نحن معناتها احنا جايين من سوسه مش شايفين طريق طريق المستير دونك تلقاوها على الكياس بجعل معناتها على الكياس على الكوميسار دونك بعد دوره المطر دونك هذايا في الساحلين بجانب الملاحه المعرض مفتوح من 11 ل 8
0: من 11
3: تاع الصباح في المشكل هذا يا جعفر دونك فما مفاجاه اللي هي 2000 دينار زوز ملايين هديه زوز ملايين هديه بالنسبه لرواد المعرض باش يجي للمعرض باش يعمر القصاصه
1: طومبولا
3: هذيك الدخول ما حبيناش نعقدوا الامور باش يكون الربح ساهل ونتمكن من الناس الكل دونك باش يجي يعمر القصاصه هي نفس التكريه الدخول باش يحطوها في الايرون اللي باش يفعوها في دواء المعرض بعد احنا نعملوا تيراج ان شاء الله اخر نهار ونربحوها ان شاء الله يرفعها حد يستحقها
0: امين بجاه رب العالمين
2: يا رب امين
0: سي شكيب سي شكيب المعرض وقتاش يبدا وقتاش يوفى اتفقنا انه من 11 نتاع النهار كما قلت لي حتىش 8 نتاع الليل يا مواطنين يا اللي قادمين على الزواج يا اللي قادمين على العرس من 11 ل 8 اي كل الكل الكل مرحبا بكم من 11 ل 8 نتاع الليل اي اعطيني من وقتش لوقتش قلت لي
3: يتواصل المعرض نتاع جا لو 2 باش يتواصل حتى نهار 12 راهو نهار 2 ما فيه نخدموا معناتها
0: نهار 2 هذيك
3: اوكي وإذا تربي مازلنا نخدموا مفتوحين من 11 ل 8 بدون انقطاع
0: ممتاز
3: مرحبا بالناس الكل

0: ممتاز ممتاز شيء يعمل 66 كيف ان شاء الله ربي يهني الناس الكل ان شاء الله ربي يفرح الناس الكل ودعوه للعائلات اللي قراب للساحلين وحتى من تونس خويا هاي لهنا خطوه فهمني ولا فهمني دار العريس ودار العروسه فهمني ولا انا مثلت في دار العريس تاع هاي فلو نعرف معناتها فهمني ولا زهاز
1: يزم ويز نسيبتو فرد وقت الزوز يزم ونسيبتو
0: شكي باش تعملوا لك مسابقه
2: يا شعفر عامل عاوزين نطلع انت كده عندك بشر مطليت
0: والله يشرفني على الاخر اقسم بالله عايش. شكيب عاش عملولك مساق
2: انت ترفعنا الكادو تعمل مع سعيد
3: مثلا
1: تعمل التيراج
3: حلوة
1: اليد البريئة
0: رب حان المزوز ملين ويعطيني زوز هما مغادي بهين كويا
1: مع مخزنة
0: اني توز دي كولابراتور يا شكيب باش نعملولك مساقة باش نعملولك مساقة به المسابقه تقول احنا باش نقولوا مثلا باش نقول لك انا مثلا بيوت صاله في المعرض موجود تقول لي فيه موجود الموجود تقول لي موجود
1: كل واحد فينا يسال على حاجه
0: كل واحد باش يسالك على حاجه تقول لي موجود ولا مش موجود حاضر
2: حاضر
0: قيمة المسابقة 2000 دينار مش مدهم لنا انت
1: كي تربح انت تمد لنا 2000
0: هاي نبداو بالسهل بيت فطور موجود
2: موجود
3: الكتروميناجي موجود
2: مش موجود
3: واضح
1: لي بوف موجودين لي بوف
2: موجود
4: الزرابي موجود
2: موجود
3: المفروشات والردويت
2: موجود
0: شو اسمه موضوع سيربيس
1: صحيت
2: موجود
1: لك الحلو متاع العرس والمقروض والكعك الورقة
4: اليمون ديكوراسيون سي شكيب
1: سي لارج سي لارج
0: موجود
4: موجود جميل
0: موجود
3: بيت صالة مزيانة
2: موجود
1: الجلاس موجود موجود جلاس
0: خويا شكيب بارك الله فيك مبروك عليك تجي تسلمنا الفين دينار تجي تسلمنا الفين دينار مش الفين دينار قلبه كبير شكيب تعرف قلبي في الكواليس بلاي ناحي الصوت الموسيقى حزينة والله يمسني شكيب تاع المعرض قال لي جعفر قال لي جعفر ما نجمش نربح 2000 دينار للمواطنين في المعرض ما غير ما ندور عليكم واحد واحد نعطيكم 2000 دينار قال لي قول زين وبيت عندك 2000 دينار واسمع باش نفطروا مع بعضنا
4: باش
0: نعطيك 2000 دينار يضحك شكيب يضحك تفكرني في سي محمد لو هذيك شنو هي تاع الكوره كي يقول له شنو هي كي الجارديان كي الجارديان
4: ان
0: شاء الله مثلا مكان الخير يضحك سي محمد سي محمد ان شاء الله ربي يبارك لك وربي يعطيك ما تمنى اخويا وانا متاكد ان المعرض بدل الموسيقى اخويا
3: يا لازم بهم
0: ان شاء الله اخويا متالقين ديما ما نشكوش حتى لحظه فهمني ولا يعطيكم الف الف صحه دعوه مجددا للساده المستمعين انهم يزوروا المعرض نذكر النهار 12 اكتوبر موجود المعرض نذكر يبدا من 11 تاع الصباح حتى 8 تاع الليل فيه كل ما يلزم الزهاز متاع العروسة وللمواطنين زاد العاديين اللي يحبوا يغيروا في الأجواء متاع الدار فهمني ولا تبديل السروج كما قلنا فيه راح بارك الله فيك شكيب
2: شكرا لك شكرا جعفور تحية لك وكل المستمعين
0: سلم عليهم الكل يخدموا المعرض الكل سلم عليهم
2: يا عايش خير
0: شكيب يا غالي بلاش قالكم بالجو
1: والله برافو والله برافو والله برافو
0: والله ان شاء الله ربي يهني
1: ان شاء الله ربي يهني وشاب يخفف مكتوب بالبعض
0: والله فال طيب والله فال طيب
1: ان شاء الله ربي يخفف مكتوب بالبعض
0: طيب يا ربيب بيان
4: سور
3: بيان سور لازم نبدلوا شويه لازمنا حركه لازمنا ايفينمون
0: ان شاء الله ان شاء الله نعملوا حتى عرس فيك هكا نحطوا تصدير وكذا كيما يعملوها في مصر باش يلموا بها الفلوس كيف فيلم الفرح
3: الفرح
4: الفرح
3: رائع
4: الفيلم هذاك
0: اسمه خالد الصاوي
4: عمل دور رهيب
0: ماتت ولكن الفرح كمل الفرح
4: لازم يكمل خطر النقطة لازم يلمها
0: صحيح ملم ملم نعملوا فاصل بعد شوية السؤال لبسي
5: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص النهار مع جعفر

0: سهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: دراما. دونك انا مارادونا نحبه على الاخر.
1: رباب خمسة
2: نعمل توب ثري معنا من
1: توب ثري هاي
2: توب خمسة
1: تفضل ما عندي كولابراتور هون كولابراتور مش عارفة تفضل
2: والله جعفورة إلا نحط في المرتبة الثالثة هالاند
1: هالاند
2: مكينة مكينة مكينة بتعبون طويل مريض الراجل بادي كادون بيان سور كريستيانو ثم المرتبة الأولى مارادونا أنا ليونيل ميسي مع احترامي لأحباء البرغوث ما نحبوش
1: برغوث
2: هاي عين طوله برغوث ذبق صحيح ما يعجبني يس. ما لا غالب لا مهم برشا لعدة أسباب معني فهمت
1: اختيارات تفضل زميلة ريم
3: باهي يا سيدي أنا بون الكورة الكلهم كورجية مختلفين بأنواعهم الكلهم ساهموا والكلهم عملوا حاجات ياسر قوية ما نحكيه على العبيد اللي في الأي ليست يحب هالكلمة رافع أما أنا عندي ديما أسباب مش موضوعية ياسر معناها أسباب تخم هكا أنا نحب ساديو ماني مثلا
0: جميل
3: للي عم فيه في الدنيا أور كورة الخامس إذا باش نرجع معاك للكورة الرابع أنا نحب يوان كرويف حاجة مبدعة
1: الحقيقة
3: مهندس عام 86 كيف والله مهندس وبالون دور ثلاث مرات يوهان كرويف معناها حاجة يسر قوية في هولندا والعالم زاد كيف أسباب ما هيش على هندهش علاقة كبيرة بالكرة أما زلاتان
2: نسيتو كيفاش نسيت
3: ابراهيموفيتش
2: اتيتيود اتيتيود
3: الحقيقه ياسر ياسر انا نحبو فان بالقوي زلاتان
2: كيفاش ننسي
3: كريستيانو
2: صحيح
3: مانيش من احباء ميسي كريستيانو على الاخر زاد ومارادونا على خاطره الاسطوره اسطوره الاساطير
0: جميل جميل
1: خويا رفع
2: شو جافور ريت فما سامحني استاذ رفع تفضل
4: والله البوزيسيون الخامسه نحطها جان لويجي بوفون
0: الايطالي الرائع
1: وين يلعب
4: في ايطاليا
1: شيل
4: لا خلينا نعطي

0: يترانا بعد الماتش، فهمتني؟ وما هيك كانت الدجاج. لولاني بالنسبة لي أنا هو مارادونا.
1: وتلاقينا في مارادونا.
0: تحكي لي حكاية أخوي، لا تقول لي ميسي ألف من ميسي ميجيوش في شوطة مارادونا، كنترول مارادونا. مارادونا مرة عداوه يا أخوي يا رافع، عداوه يجنقل بفرشيته. تسمع
2: خملي تفاصيل حياته غريبة.
0: في المرسك كنت كون حاب يعملوا لغنية كم هيدي
1: فجيل لا روسا
3: يوصونو جعفرينو
0: جعفورا
1: محلية منو تشاو هيد.

0: espacio para gritar
1: a
0: la FIFA.
2: وقف يتفرج فيه كان يستنى فيه في الشارع مانوتشاو في الاغنيه هذه ومارادونا هبط وقعد يتفرج فيه وهو يغني له فيه مانيفيك.
1: به هو السؤال نتاع البسيل اللي كنا باش نعملوه لكن تخلى الحدث هذا نتاع الكره فهمني ولا سامحوني فهمني ولا ناجلوه فهمني سؤال
2: البسيل. نلغيوه جعفور
1: نلغي
3: نلغيوه
1: نلغي يا ولدي قلت لك اوني توس دي كولابورت لا اوني توس دي كولابورت قرروا الناس كلهم
2: على الوقت مازال
1: لا غير بعض زميل رباب توا لا لا امان
2: امان
1: اي ما
2: عرفتش
1: نعملوا فصل
4: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب
5: 352-442 ألمع المحللين والمختصين تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للـ5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبور غرام
4: كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب
3: أنا ما بعدنيش عليكم رجعنا لكم وصلين معكم حتى النص النهار شنو قلت لي جعفر سألتك سؤال في الأوب لامين يامال
1: لامين يامال مازال الثنية قدامه كان يكمل هكا ينجم يفسخهم الكل
2: عبقري زاد
1: هو ودخل الواحد آخر في الشان
2: اللي هو
3: أوليسي شو اسمه
6: أذك
1: أوليسي أذك عندك هذوكم الزوز أنا تحس تما حاجة بيزار
2: ليه تغريبة اللي ما الناس ما تحكيش على مبابي وبورتون قاعد يعمل في دي روكور وكل شيء فما حاجة ناقصة يعني فما حاجة ما
1: مبابي كيما بلاتيني باغ اكزومبل ما عاد فهمتني ملاعب ياسر وكذا
3: فما اون سامباتي في حاجات اللي هي في شخصيتك اور كورة ما نجم تكون فما فيهم بيلي
1: مثلا ما حضرتش عليا نقول بيلي اسطورة
2: اسطورة طبعا
1: ميرسي اسطورة انا عطيتك ترتيبي حسب
3: احسنت ميرسي يعطيكم الصحة معنا حاجة أخرى طب شو نكملوها احنا مش الترتيب شو نكملوا العبارة
1: بالله
3: والله
2: تتسويت
4: أكمل العبارة
3: أيوة اليوم عنا 4 مقاطع نشوفوا اسكو الفيرسيون بتاع أكمل العبارة باش تكون ناجحة ولا متاع اليوم كل واحد باش يجاوب على حيطة باش نبداو بالسنابل اليوم وانتو السناجر أوكي
1: ما جاوبوا شو ماخذوا وقتهم نجاوبوا نحن
3: طبعا يعطيكم الصحة تفضلوا فتيات وسائل على الآخر واعطيني ستيلو جعفوري فضل
1: تفضل
3: شكرا لك
2: عنا المقطع الأول نسمعوا جنيريك ولا حاجة
3: شكرا تاكلوا بعضكم انتم

0: مسلسل.
1: شنو المسلسل؟
2: شنو المسلسل؟
1: نقطة أخرى
3: كنت هي سنيكسوس و
0: سنيكسوس
3: شو اسمه؟
4: لا لا لا ما أنا ما أنا ما
2: أنا
1: نقطة كنت أعرفه
2: تحية لي هو توفي كندا تحية لي
3: محمد أمين هي ما طلبتش اسمي أسامي الممثلين في كل
1: المسلسل
3: اسم المسلسل
2: المسلسل
1: أحمد أمين بن سعد أحمد أمين بن سعد هو الممثل ماش فماش نقطة على اسم ممثل
3: شنو هو جعفو
1: فماش نقطة على اسم ممثل
3: ما أعرفش
1: شكون قال حسابات عقبة أنت
4: رفع
1: رفع نقطة
5: ميرسي
1: نقطة نقطة
3: أما التليفون هذاك متقلبش
5: ها مقلوب مسكر ديجا ها
4: فاضلة
1: نقطة نقطة تاع لحد الآن مش مشيو للمقاطع الليل من الكاسك للشباب الكاسك قاعدة نسمع فيكم نسمعوا في نسمع في برشا حاجات معك نمشيو للمقطع الثاني عندكم أنتم السنيجر
2: أوكي
1: هي سهلة متأكدة باش تعرفوها والمسلسل
5: تعرفش خليني أنا
4: تفضلي
6: سي العايش هز عينك فيا من فضلك
5: خذ أنت
6: استنى نكمل هالخط الأولية مسكينة ما تبقى
4: لحظة
1: ما عرفوش حتى يكمل
6: اكسبريس ما عادش نحب الرمولات قدام خربتي برا يا حنان انا سولة سوية وش بيك هسي سوية خشاهد كمل القدا سال مردوم ولا وش وش بيك مقفلين
2: عديلوا الحلقة عاد انتم
6: تدركونا
1: نخافوا على عمد
3: ربي
2: بشكون
4: هذا سي لطفي الدزيري
1: انا نسمعكم الكسير باش تكملوا المقطع الثاني
4: اي طن كملوا المقطع الثاني هذا سي سويلح اللي هو سي لطفي الدزيري الله يرحمه وينعمه قمره سيدي محروس
1: صح
4: احسن ولا شنو المطلوب الاخر
1: عندكم نقطتين ديجا
3: كمل العباره
1: كمل تنجموش تكملوا العباره
4: لا ما نجمش نكمل العباره اعطينا نقطتين
1: كدت هي جعفر عندك نقطتين اما اكمل العباره
3: قول له مش عارف
2: الرمال اللي قدام خربتك يقولوا انت ارجع الـ ارجع الـ ارجع للكلينيك نتاعك والمصحه نتاعك واش يهمك فيه الرمل والحاجه هك
1: دخلك فيه
2: ولا ايش يهمك فيه الرمل الرمل ماهوش تابع المصحه نتاعك دكتور
1: نسيتوها عركه معروفه جدا خاطر كيفاش سويلح سويلح معناها الفاسون نتاعو سيتك ربي هنيك والجو هذاك الكل هي اللي ماني معروف برشا المقطع هذايا تفضلوا نسمعوا كملوا
6: ايش خدمه شو اللي عامل لي يعود في يدك وانت تخطط وتنكت ونهار كل وانت تسلب في الناس
7: هاسي سويلة اقصد ربي الرومية متاعك تناديله
6: نلعب معاك انا ينفض المحرمة المسخة متاعك وتوجه
7: برا يرحم والديك وما تنتنش فمك معايا ناراني العايش ولد الاخضر ما تعرفنيش
6: ما نعرفكش والله كي تولي ولد الاصفر جل واحد هار من نهارات نفيق نقاك نبت لي كالثلالة في داري
7: راني مر ما تعرض ليش في لقمة العيش انت وغيرك تبلعوا في الدنيا بلعان
1: انتكات قمرة سيدي محروس من بين المسلسلات اللي مستحيل ينسيوها لتوينسا وحتى الجنيريك جميل جدا ويستعملوا في فيديوهاتهم جعفور
4: طبعا قمرة سيدي محروس ولهنا تحية لإيس حراث ملا شخصية ملا كاريزما أخوي وربي يرحم لطفي تزيري من أقوى الأدوار اللي أداها إن شاء الله ربي يرحمه وينعم أنا زوز نقاط خويا إن شاء الله مبروك عليكم
1: خويا مبروك عليكم نقاط ولا زوز نقاط
4: خلي شوي بربي عش خويا
2: قمر سيدي المحروس ملا جنريكم ملا مسلسل ملا كتير حيا سيدي علي البيتي
4: أي زوز علي
2: ملا حوارات
5: قمر سيدي المحروس
4: قلبة طوف الموسيقى مقدمة طوى بداية المسلسل خلنا لتونس طوى
5: بل الوقت موجود
4: موسيقى تحكي موسيقى تخرف ورجولية
5: جينيريك في طول إبيزود طوى في الوقت
1: قلق
5: قلق تعالتي جافة تفوتتي جافة
4: مرسي
1: ولا هذايا الوقت اللي يستمتعوا به اللي يسمعوا فينا على فيم استاذ غافع انه يستمتعوا بالجينيريك ما احنا زاد كيف كيف
5: لا قلت قبل الجينيريك طويل في حق ابيزود نتاع سيتكم
4: تو
1: به ابداع يعطيكم الصحه توا مش باش تكملوا العباره ولكن على الاقل باش تطلعوا لي شكون اللي معناها مولا الستريم ولا المشهد وفي امي هو عمل وخاصه الاخريني مش باش نبداو خلينا بالترتيب سيرج فاروق مهم جدا يلا
4: ايواش انتم توراو البنات
8: عشان قال يدور عشان قال يدور يكركر فلك راهب بكل سرور عشان قال يدور تاح يهزها حتى وكانت خبيها فوق السطح.

0: ايش نقال شنقلت شنقلت لا يعرف راحة ولا في شتات شنقلة شنقال شنقلة شنقلت شنقي اخدم النهار
1: ناس الدين مختار
2: الله يرحمه ينعم وناس الدين
1: بالمسيح المطلوب
2: ولك العمل عندكم نقطة اوكي ضمنتوا نقطة ثم
1: العمل الحقيقي
2: تابع شنو
3: تلفزي العمل
2: تلفزي
3: رمضاني
2: نورمالمون مفروض خانة حنبال وقتها
4: تحدث في خانة حنبال
2: صحيت خانة حنبال
4: وقت اللي هبط نصر الدين بن مختار من أقوى لسيكونس اللي ريتهم في حياتي صارت فيضانات في تونس نصر الدين بن مختار الحلقة ليلتها باش تتعدى الله يرحمه وش يضحك الحلقة ليلتها باش تتعدى مشي الفيضانات يعوم في وسط الفيضانات
2: تفكرت
4: ليلتها باش تتعدى ما عندوش في البرنامج الحلقة باش تفهم الإبداع ما عندوش نهارتها أن حلقة باش تتعدى على الإدارة ولا على الشنقال يدور الشنقال يدور
2: كل مرة على حاجة
4: كل مرة نهارتها هبط بالذنبة وعاملك الوحدة اللي بتاع الغوص وعوم في نفايات
2: تفكرت
4: أمال يا ربي جاب خير لبحر الجنة ودي ريته هو ريته كانت رفت الدنيا لبحر وجاء الحمد لله يا ربي ولينا كله في النهار وتعديت حلقة مش نورمال
1: قديش
4: يضحك وكان ينقد بطريقة حلوة ياسر
1: وذكية ياسر وقوية ياسر
4: معز من غربية يعرف نصر الدين مختار في
2: بالمكشوف
1: كان يتعدى
4: بالمكشوف
2: وي دونك هذا في واضح
4: واضح
2: فاضح واضح يتعدى بالموضوع بعطيك ما يعملوا عليها
4: حكايه
2: دونك نقطه فقط عند فريق السنابل على فكره متعادلين توا راكم نقطتين نقطتين الاكستري الاخير الاكستري الاخير شباب وفضيحه وفضيحه كي ما تطلعوهوش
1: طلعوا العمل
2: انا راني نخرج
1: العمل ولا
2: شكون ومش كيفاش عمل يعني بون كيفاش تعدى تفهم تفضل اي
5: جي الغنية بجي غنيها لكم الغنية هدية إذا تجي وتشوفوا تلقوها كيني قصة حياتي كل أش قاسيت إيه نعم والله بجد كما كان فيكم
1: أش قاسيت من المرأة الغربي لا يرحم
5: أش قاسيت من الخدمة أش قاسيت من العباد هو كي تجي تشوفوا أنا فاش مطلوب
4: الله يرحم الهادي السملي
2: احسنت
4: الله يرحم الهادي السملي فاش مطلوب فاش مطلوب تاخذ المرأة يا حتى يا جرالي اللي جرى فاش مطلوب فاش مطلوب
2: تفكرها
1: الله يرحمه نعم

0: اذا يا في خلاص صراحه وتلقني في حواجبها وتقول لي سباسا
1: سباسا
0: صنعتها يا تروح حفله بعد رزقي اللي في الدخله والدين عليا مصبوب بس مطلوب بس مطلوب
1: محلين
2: حلوة حلوة حلوة برشا. فم ما حبيش نختار عندي ولدي حدا باش تعرفوها. وفما الراديو زادة ياسر محليها
1: كيما نراكم تاعو الكل
2: صحيت دونك ولا احسن جعفر عندك نقطتين كاملين خاطر طلعت معناها
3: الهادي السلالي ممثل كبير برشا ممثل كبير برشا برشا برشا برشا مونولوجيست ولا مونولوجيست ولا اش تتسمى اللي هو والخميس ثم برشا كانوا صلاح لح فهمني ولا برشا برشا غنيات كانوا يضحكوا ياسر كانوا يعملوا الوان مان شو هذي الوان مان شو الغنائي معرفة
2: الأغنية الفكاهية
3: الفكاهية اللي, اللي, اللي, اللي غابت الحقيقة محلاهم محلاهم محلاهم. شكرا على الاختيار
2: شكرا لك انت زاد جعفور خاطر ربحت
1: ربحت
4: والله مركيت بونتو وتكيت
2: كهو صحيت انت حليت الشبكة
4: شوف ريت الفقرة هذه بونتو انا عندي
2: والله برافو
4: ماركي بونتو سي بون يزي في البحر
2: فخورين بيك استاذ رافع
4: يعيشك فخور بيكم حتى انا على الاخر وفخور بالزميلات يعطيهم الصحه وفخور
2: نقطتين فقط اليوم
4: فخور بزميلي جعفر اللازمي يشاهد على العصر
2: احسنتم صحيتوا يا شباب يلا احنا مواصلين معكم حتى يشلن نص النهار عندنا اخبار جعفر نرجو بعد ال11 عيشك
3: سهلة
5: ساعه سعيده كل نهار من الاثنين للجمعه من 9:30 ل 9:30 مع جعفر وتوت ليكيب

0: سودكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز 11 ديوان اف ام عسلمة. جمعية تونسي للعلوم التشاركية تفيد بأن تكاثر قنديل البحر المعروف بالقنديل المنقى بالأبيض والذي ظهر ببعض الشواطئ التونسية قد يؤدي إلى مزيد الضغط على الغذاء المتوفر وبالتالي على الشبكة الغذائية البحرية ككل. وذكرت في هذا الصدد أن هذا الصنف يتغذى على العوالق الحيوانية وهي كائنات صغيرة تعيش في الماء وتمثل غذاء مهما للعائدات من العديد من الكائنات البحرية. ورصدت الجمعية في الفترة الأخيرة كمية

0: كريب الولاية وتشجيعها وضمان ديمومة هذه المنظومة وإنجاحها خلال الموسم الفلاحي لتحقيق أفضل إنتاجية. ولاية القيروان تستعد لانطلاق موسم جني الزيتون المقرر يوم 26 من أكتوبر الجاري وسط تحضيرات مكثفة لضمان حسن سير الموسم وتوفير الظروف الملائمة للفلاحين وأصحاب المعاصر. والمندوب الجهوي للفلاحة بالقيروان مراد بن عمر يقول إن طاقة استيعاب وتحويل الزيتون بالجهة تقدر بحوالي 700 ألف طن مسجلة زيادة بحوالي 10 ألف طن مقارنة بالموسم الماضي. إلى الشأن الدولي، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تفيد بأن أكثر من 45 مليون شخص في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان والسودان وسوريا واليمن يواجهون انعداما للأمن الغذائي.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوتكم.

0: 352-3542 المع المحللين والمختصين، تحاليل، ستاتيستيك، مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للـ5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان FM إسبورغرام.
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
2: عدنا أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الساعة الأخيرة.

0: سنتحدث عن التصعيد مع إيران. البنتاغون يرفع جاهزيته ويوجه استعدادات كثيفة. كما سنتحدث اليوم عن الوضع بين اليمن والسعودية توصل الحكومة. كذلك سنتحدث عن الاحتجاجات الطلابية في فرنسا. ما حقيقة ما يحدث في فرنسا؟ هذا ما نستمع إليه في الساعة الأخيرة إن شاء الله. أنا مراسلنا كما سنتحدث عن أحوال الطقس اليوم في تونس وما جورها. مساء الخير معكم جعفر قاسم من تونس مباشرة الحادية وصفر ستة. ما حقيقة الأحداث الحادثة في
1: الحادثة
0: فاتك عليك بالله صوتي بتاع
1: والله أخير. عندي سؤال مش تحلم تعمل دوبلاج هكا مثلا نتاع ديسانيميشن والشخصيه اللي تحب تعملها نتاع ديسانيميشن
0: كنت تقرب الاخبار تو جاب
1: لي ما خاطر ما فما جو دو فوا فما ديك فوز فوا انت عملتها باش تعمل الاخبار
0: اصوات الاشرار
1: تحب تكون شرشبير
0: شرشبير كنت نتمنى ان نمثل شرشبير
1: حتى لو كان ذلك اخر شيء
2: شرشبيل
0: بالله في دارنا في تلفزيونتنا القديمه يخرج لنا شرشبيله
2: شرشبير شرشبير
0: ليه
2: والله مرتي
0: ممكن دخلت
1: شبير
0: وشر شبير فمني وبير ويس حاسيلو
2: أنا مكشدوني في الأخبار
0: بجرب
2: والله كنت كاستيتك كنت نجم
0: برحمة العز عليك نعوده لكم
2: ناخذك رينيك شوية
0: مساء الخير هنا ديوان أفهم
3: ديما كلا تنهيدة
1: تنفيسة فحطولك الأخبار
0: في الساعة الأولى سنتحدث عن موقف البنتاغون والجاهزية العسكرية الوضع في اليمن والسعودية إلى أين؟ أبرز الأحداث الدولية احتجاجات طلابية في فرنسا ما حقيقة ما يحدث من خلف هذه العمليات؟ أخبار الطقس بعد قليل مع زميلنا رافع ماجد. السوق الاقتصادية تحولات الدولار مع زميلة ريم نور الدين خنفير غنغربية. كل ما
1: كنت ميت لقب
0: واسمك تريدة
2: عناوين
1: صحيح والله برافو
2: عناوين النشرة برافو عليك جعفر
0: والله عجبكم نعود لكم
1: كرم
0: لا لا لا نفدلك بيسو
2: اي ما قول العبيد خاطر كان واحد حل وقت الراديو
0: ونحن
1: جعفر راني جعفر
0: نبصر ورانا نبصروا أي سيدي باش نحكي لكم قصة صارت لي طوى عندها تقريبا 4 سنين منها باش نحكي لكم على قصة الناس بالناس تعودوا ولا يفسد الودي قضية لو كان القصة دي حكيتها أما باش نعودها وأنا متأكد لي أنا حكيتها ولكن باش نعودها وقد ما نعودها قد ما يكون وقعها يظهر لي ثم مرة عندي صديقي عنده معمل وكل عام الصديق ذا يقرر أنه يهز زوز من الناس للعمرة فعيت لي ليانا قال لي جعفر أنت باش تجي تشرف على القرعة مشيت للمعمل يختار كل إنسان عمره يفوت 50 سنة مش يمشي للعمر مرة نساء ومرة رجال وقت اللي مشيت أنا تقريبا ثم 21 امرأة فهمني ولا في القرعة متاع العمر اللي فيهم زوز عمرات خلطت غادي فهمني ولا عايش كون أنا قلت لهم عايش كون اللي مترشحين للعمر يجيوا من جاءوا 21 امرأة فهمني ولا مقابليني فهمتني وأنا نسكاني بعيني ثم مرة لفتت انتباهي قلت يا ربي في قلبي يا ربي عينها بالدموع ظهرها ضربها التراك وسترسي قلت يا ربي تناولها لها

0: باش نعود نحكي بالك ثمش كوم اسمعهاش لأنه باش تزني لصلب الموضوع. بعد مدة دبرت أنا برنامج فهمتني ولا فيه عمرات. فكلمت السيد قلت له صديقي القصة تقع وتقع والمرأة هذيك السمرة هذيك هذيك أنا باش نهدي لها عمر. قال لي جعفر اختاني وخي رام كلهم كيما أمتي ما نحبش خويا وما محلاه وقديش قنات ما نحبش خويا إيجا يا خويا أعمل قرعة. يا ولا قرعة مشيت أقسم لكم بدين الله العلي العظيم جبنا بنية صغيرة تخلط تخلط تخلط طلعت المرأة هذيك أقسم بالله العلي العظيم طلعت المرأة هذيك لا إله إلا الله كي تبدأ حاجة كاتبة كاتبة. علش حكيت القصة هذه لأنه غدوة باش تجيب حدنا مواطنة تونسية المواطنة هذية مشيت مع جيرانها للمعتمدي فهمتني ولا باش يقدموا في الحج داكوردو على أساس فهمتني ولا باش عامين ثلاثة سنين أربعة سنين خمسة سنين القدام تطلع في القرعة. المرة اللي باش تجيب حدنا غدوة ما طلعتش بعد خمسة سنين القدام في القرعة متاع الحج طلعت السنة
1: يا رب
0: في الحج. والمرأة اللي ماشية للحج السنة هذه ما عندهاش دينار للحج عمرها 77 سنة تلمفت بيبس فهمتني ولا تلمفت بيبس 77 سنة والخبز اليابس غدوة الحج
1: يا رب ان شاء الله يا رب
0: الحج ما طلبت شيء لا عندها لا فريجيدير ما عندها شيء في دارها شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء ثم شيء بشم ثم شيء معناتها الفيديو عندنا صورنا وعملنا كل شيء شكرا شدي يعطيك الصحه والفريق الكل فهمني ولا غدوه. دونك المراه هذه ما طلبت شيء قالت انا هزوني للحج تحب تحج. دونك غدوه تحدي انساني كبير وانا متاكد اللي غدوه مش يصير كان الحج انا متاكد بحول الله غدوة ربي بشي كلمها غدوة بشي يكون نهارها بشي يكون نهار عظيم برشا برشا برشا.
1: أسمع هو دجا الحج عفور احنا الناس الكل نعرفوا اللي الأسعار غالية برشا برشا حتى كي تبدأ تخدم وعندك خدمة قارة وغيره مهوش بالضرورة سهل أنه الإنسان يوفرك المبلغ هذاك الكل فما بالك حد اللي يعيش في ظروف اجتماعية صعيبة. إن شاء الله يا ربي ما تتحرمش إن شاء الله ما تتحرمش إن شاء الله غدوة الناس يمكنوها أنها تمشي من الحج وتمشي وتعيش الحلم متاعها وتعيش حلم يعيشوا عليه ساعات العباد حياتهم الكل يبدأوا يلموا بطريف بطريف حياتهم الكل باش ينجموا يوفروا هالسفرة هذيك. إن شاء الله ربي لا يحرمها إن شاء الله.
0: 50 285 285 تنجموا تكلموا من توا وتبعثوا ميساج ميساج من توا فهمني ولا نبعثوا لكم رقم الحساب الجاري عملنا لها كونت ما عندها لها كونت ما عندها شيء ما عندها شيء ربي سبحانه كيحب يكرم عبده
1: يرزقها ان شاء الله
0: امين بجرب العالمين. 50 285 285 للي يحب يعاون في الحجه هذه للمراه هذه فهمني ولا تذكر مراه طيبه جدا قداش عندها كرامه راهو 77 سنة مشوق على الاخر بسم الله ما شاء الله فهمني. دونك للي يحب يعاونها من توا 50 285 انا متاكد اللي بيصير تسابق وتلاحق 50 285 285 تكون ساهمت هذا رقم الواتساب تكون ساهمت انت انه المراه هذه تقصد بيد ربي وان شاء الله ربي يناولها لها وان شاء الله
1: امين يا رب
0: ان شاء الله تمشي سالمه غانمه وان شاء الله ربي يناولها اللي في بالها ان شاء الله
1: امين امين يا رب.
0: هذه بالنسبه للغدوه 50 285 285 رقم الواتساب من توا نجم تبعث المونطون تقول نحب نعاونها بكذا باش تمشي للحج المراه هذه قداش هي الحج يطلع 21 مليون
1: هذاك عامل
0: 22000 دينار
1: الله اعلم مازال ما عنيش
0: قولوا 20 مليون فهمني ولا خويا انا متشوق لنهار غدوه باهي
1: ان شاء الله
0: اتفقنا شباب
1: ان شاء الله
2: قدرنا خويا
0: نقرا لكم شويه الاخبار فصل الاخبار نعمل لكم
1: وضع حلو
0: فاصل ثم نواصل.
3: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
4: الجرائم هي والضحايا تغيرت جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت في كل زنقة فما حكاية في كل حكاية فما سر وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات وما بين التريبيونات

والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة، وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقائع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.

0: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: انتوا تسوا في ساعة سعيدة مع جعفر وتوتلي كيب معناتها رافع ربي بري. ما احنا موجودين بحذاكم اليوم وزين بقى معاكم في الفقرة هذه.
2: جوني
1: توس دي كولابوراتور. مرحبا شيخ كولابوراتور جعفر. شنو الأمور؟
2: الأمور باهية. لو كان يقلبوا تليفوناتهم أهوة تليفونية.
1: جميل جميل. تنبه أصدقائك أنه احنا للي نقلبوه تليفون ربي مش نحطوه بعيد نقلبوه. برافو كلنا على نفس الحظوظ. صحيح جعفر رافع نفس الحاجة كما صحابك نقلبوه تليفون من غير من بعده نعملوا القاعدة هي بيدها. انتوما أصحاب اللي قاعدين تسمعوا والمستمعين متاع ساعة سعيدة ما تقلبوا حتى تليفون مثال شعملوا لي غوشيخش متاعكم ولوجوا. أما المهم شاركوا معنا في اللعبة هذية اللي اسمها سمحني
3: سامحني دقيقة أين شكون.
1: يلا سامحني دقيقة أين شكون. الفكرة أنه نعطيكم شوية معلومات يدوموا بين 40 ثانية دقيقة. المطلوب أنكم تطلعوا شخصية شكون. طبعا نحتسبوا النقاط كان تسمحوا للفريق لهنا خاطر البارحة عملوا لي مشكلة على النقاط. خلينا نشوفوا شكون اللي ربح. احنا نبدأوا الفقرة تودسويت والشخصية الأولى. الشخصية تقول تولدت نهار 15 أكتوبر 1844 في قرية صغيرة قريبة للمدينة اللي عشت فيها. بابا كان قسيس بروتستان وتوفى وأنا ما زلت صغير ومن غادي تربيت مع عائلتي. في صغري كنت نحب اللغات القديمة الموسيقى الفلسفة. قريت فقه اللغة الكلاسيكية في عام 1869 عمري 24 عام برك. وليت أستاذ في جامعة في سويسرا. كنت من أصغر الناس اللي شدوا المنصب هدايا. عام 1872 نشرت أول كتاب مهم لي كنت نحكي فيه على أصول التراجيديا اليونانية العلاقة بينها بين الموسيقى. ومع مرور الوقت بعدت أكثر على الحياة الجامعية التقليدية وليت نكتب بطريقة مختلفة تعتمد برش على الأفكار القصيرة والمركز. من أشهر الكتب متاعي كتبتهم على عدة أجزاء بين 1883 و85 وخليت فيه شخصية زردشت تعبر على أفكاري حول الإنسان والقيم والتغير. كتبت زيد على الأخلاق على الدين على الحقيقة معنى وجود الإنسان. انتقدت برشا أفكار وقيم كانت وقتها تعتبر ثابتة في المجتمع الأوروبي. من أشهر الكتب متاعي زيدة ما وراء الخير والشر عام 1886 في جينيالوجيا الأخلاق عام 1887 عام 1889 وأنا موجود في مدينة تورينو الإيطالية صارت لي أزمة بدلت حياتي كليا. توفيت عام 1900 أما أفكاري ما وقفتش غادي بعد وفاتي بسنين. وليت كتاباتي مؤثرة في الفلسفة والأدب وعلم النفس والفنون. وليت نعتبر من أكثر المفكرين تأثيرا وإثارة للجدل في الفكر الحديث. أنا شكون؟ 3-2-1 إجاباتكم. عندي إجابة تقول صاحب هكذا تحدث زرادوستا. جميل لكن اسمه اعطيني رافع. يلا اجابتك لو سمحت.
4: لا لا لا لا لا
1: وحده وحده لو سمحت يا رافع. اجابتك ابن خلدون. ابن خلدون
5: بوه
1: بروتستان وعاش وبدل افكار اوروبيه. يلا جميل مستمعين حبكم انتم تعالوا.
2: زينب عندي الاجابه صحيحه انا رافع ورحمه امي.
1: نعم اعطيني رباب اعطيني رباب. يلا اجابتك يا اختي شكونه؟
4: شكسبير.
1: شكسبير جميل.
4: هاي نحكي على جعفر زيد.
2: نيتشا
4: جعفر جدك
6: 1800.
4: انا ضيعت الاسم ونحشم انا ضيعت الاسم اما مش نيتشا.
6: كل حرف كل حرف
1: الاجابه هي نيتشا. دي برافو عليك جعفر. علاش الاجابه هي نيتشا. برافو عليك ريم تسرعت شويه زربت فيها شويه كما نقولوا بالدير. تحب ترد على التنمر بتاع زميلك؟
4: عارفه عارفه
2: جعفر شنو يقول نيتشا.
1: بربي سمع
2: شنو يقول نيتش.
1: تفضل اي
2: موسيقى شنو يقول نيتش.
1: خلنا نسمع
2: من بين الجمل اللي قالهم نيتش اللي هما أثروا في حياتي. يقول مالي أراكم تلهثون وراء الحقيقة فما أدراكم أنها أسلم لكم من الوهم. ساعات الإنسان يبدا يجري على حاجه ماشي في باله هذيك حقيقته.
1: داك علاش موش نيت تخيلوا روحوا كولابوراتور.
2: شو تغزلي سي جعفر نحكي عليك انت خلدون.
1: وانت ولد
2: لا والله زينب فسالك حاجه جوست خليني ناخذ في الديفونس. ريت وقت اللي انت تحكي في الاول في الوحده
1: سرحت شويه.
2: مسيو نيتشا
1: اي جعفر
2: كل يا مالي دور يخسيب فاروق قاعد يقول لي ما خليش الرجل يطلعها. ليه ما ركزتش الجنوبي هكا طلعت من 15 اكتوبر 1800 جوست نجاوبك من 15 اكتوبر 1800 ما سمعت شيء
5: حتى للكتب ترشنيت
1: ننصحك
5: هو عمل يدور دور بلي كيفاش قاعد يقول لي ريت هو راسه مغطيه الاكرام ما نجمش نشوفه انا
1: برفعت نجم جوست لحظه بركه باش الناس يسمعونا زاد يفهموا على شنو نحكي انت قاعد تغزر ديريكتومون للريجي
5: انا معروف
1: ماذا بيك ما تغزرش للريجي
5: تغزر مقمرين بيا انا باش يقصهم قمرين كي نبدا دايره كي نرفع
1: اللعبه برافو عليك رفع المهم صفر من النقاط ريم مسجلت حتى النقطه ربي مسجلت حتى النقطه النقطه الوحيده عند جعفر برافو سو نيتي با ايفيدون تحيه للكولابوراتور جعفر
6: برافو من اللي طلع البركامي والحياه قلبت
1: يلا خلينا نشوفوا الشخصية هذه والحقيقة زيد الشخصية هذه
4: صعيبة زيد
1: صعيبة زيد لكن ماذا بيا تحاولوا على خطرها رأي شخصية معروفة جدا جدا جدا والشخصية تقول تولدت عام 1950 في بغداد عائلة اهتمت بالثقافة التعليم والحياة العامة لكن قبل ما نختار المجال اللي بش يصبح اسمي مرتبط به درست الرياضيات في الجامعة الأمريكية وين في بيروت عام 1972 انتقلت إلى لندن بش ندرس في واحدة من أشهر مدارس اللي موجودة في البلاد بعد تخرجي عام 1977 عملت لفترة في مكتب معماري معروف ثم أسست مكتبي الخاص في لندن عام 1980 في بداياتي تعرفت أكثر من خلال الرسومات التصاميم المشاريع اللي كانت تبدو للكثيرين صعبة التنفيذ عام 1983 فزت بمسابقة لتصميم مشروع في هونغ كونغ لكن المشروع ما تبنيش ومع ذلك ساعدتني التجربة هذية باش نطور أسلوبي البصري اللي أصبح واحد من علاماتي المميزة كنت نحب الرسم بقدر حبي للهندسة استعملت اللوحات والتصاميم اكتشاف أشكال جديدة للمباني متأثرة خصوصا بالفن الطليعي الروسي عام 2004 حصلت على جائزة عالمية مرموقة في مجال العمارة أصبحت أول مرأة تحصل عليها ثم وصلت تصميم مباني في أنحاء مختلفة من العالم وأشهرها في باكو مركز الألعاب المائية في لندن اللي استبت بدورة الألعاب الأولمبية عام 2012 عن الدقيق في عام 2016 حصلت على الميدالية الذهبية الملكية للعمارة لكني لم أعش طويلا بعدها توفيت في ميامي 31 مارس 2016 أنا شكون 3-2-1
4: الأرشيتكت زهاء حديد
1: البغدادي يقول لي رافع تونا نرجع نحكيه في التفاصيل أعطيني إجابتك شيرين اللجمي الشه الشه يا رباب زهاء حديد جعفور زهاء حديد ريم برافو برافو برافو برافو
4: شكرا
1: نقطة ريم نقطة جعفور جميل
4: كولابوراتور أنا نمن بيك
1: لحظة عندي تظلم لهنا تفضل شو بيك جعفور
2: تفضل قلت لي مستحيل
4: أنا قلت مستحيل أنت سمعت مستحيل
2: أي قلت لي مستحيل أني نطلع أنا زهاء حديد
4: مستحيل ما تطلعهاش كنت صحاب
2: لا مانيش صحاب أما باش نقول لك وين عرفتها
4: قول لي وين عرفت
2: أنا مشيت للبنان 8 مرات ومشيت وسكنت في الجامعة الأمريكية
1: إي
2: أنا سكنت في الجامعة الأمريكية في
4: الأيوبي
2: في أيوبي سكنت 8 سنين زهاء حديد هي محور حديث صح. الجامعة الأمريكية صح. في بيروت
4: في الأيوبي
2: أنا ما كنتش نعرفها
1: واحدة من الاستاخ
4: برافو جعفور
1: والله برافو عليك على التوضيح انا توا عندي توضيح
2: اخر بقولها قالتها زي الحديد
1: قل
2: قالت لي كان تكون حياتك سهلة كما معناه باش تكون حياتك سهلة ما يلزمكش تكون مهندس معماري
1: على خاطر ما وقفش الاعتراف بها برغم الجيني نتاعها ما اعترفوا بها كان في عمر متقدم جدا وبعد وفاتها العباد رجعت للي كونسيبسيون نتاعها وقاعدين ينفذوا فيها اكسبسيونيل حكايه خارقه للعاده زي حديد رافع نحب نعرف شكون البغدادي
5: والله البغدادي قال كلمه زاد نحب نقولها انا
2: مالي اراكم
5: ان جاء كولابوراتوريك بزوز اجابات يعني صحيحة في جرة بعضها
6: سبحان الله
5: فهيهات هيهات فرد بالك
1: فرد بالك
5: فرد بالك فرد بالك فرد بالك كذا بالله يا زين بسمحني نيتشا وين قلت مولود بكري خاطر ما ركزت
1: نرجع لك من بعد نعطيك أكثر معلومات عادينا الناس واحد آخر ميرسي رف ربيب جوست نحب نعرف شنو هو المعلومة اللي هزتك لشيرين النجم نجمة الفقرة هذه
6: نجمة الفقرة أنا قلت الأستاذ جعفر من اللي بدأ يحكي على شيرين النجم وطلع ألبير كاميو ما أدري قلت يا ربي خليني نكمل في نفس الطريق مش طاب
1: حلو جميل
6: بختيم شيرين النجمي هذه
1: شيخ كولابوراتور تفضل
2: نلتمس توضيح ثم اتهام مبطن من زميلة ريم وقبلتها ووضحت
4: قلت لك وين قلت لك يعطيك الصحه
2: زميلة رداد انت تتصور اللي انا ماخو اجابات مثلا انت حسب رايك حسب مخك شو يقول لك
6: شنو
2: تتصور نعم
6: تاخذ اجاباتي جعفور عيني في عينك ترى
5: انت سكنت 8 سنين في الجامعه الامريكانيه انت سكنت 8 سنين في الجامعه الامريكانيه
2: ما سكنتش
5: انت قلت 8 سنين
2: 8 مرات المهرجان المسرح العالمي للطلبه الجامعة الأمريكية في بيروت. هاته المرأة مرت من هناك ويحكيوا عليها غادي ستار.
1: بيه لحظة بركة برافو، وانت ما لازمش تبرجع فور جاوبت برافو، ريم جاوبت برافو، نمر بربي عنا شخصية سهلة تو ان شاء الله طلعوها الكل. ذيك شنو قاعدة نقول ان شاء الله يا ربي يطلعوها الكل، خاطر كان ما تطلعوهاش زادة مشكلة كبيرة ياسر عندي انا. يلا يا جماعة يوتيوب وجماعة الغاديو والناس اللي في الكهرباء ركزوا مليح، ما تطلعوهاش عقاب كبير لهنا في البلاتو. الفنانة هذية تونسية تقول انا تولدت في تونس نهار 4 نوفمبر 1936، نشأت في عائلة فيها وعندها صلة وثيقة بالفن والمسرح. اكتشف احد افراد عائلتي موهبتي في الغناء وانا ما زلت في سن صغيرة، بديت نظهر في فرقة موسيقية عرفت باسم المنار. كنت في بدايتي نقدم بلقب مختلف عن اسمي الفني اللي اشتهرت به في وقت لاحق. في الخمسينات نلتحق بالرشيدية وغادي تعلمت أصول الموسيقى والعزف على العود وتعمقت في الملف التونسي، ومن بعد انتقلت عام 1957 إلى الفرقة الموسيقية التابعة للإذاعة التونسية وشاركت في تسجيل أكثر من 100 موشح. غنيت العدد كبير من الشعراء والملحنين التونسيين وكان لي رصيد كبير من الأغاني والقصائد ومحطات مهمة في حياتي، إلا أني غادرت تونس إلى مصر. عشت سنوات طويلة وحققت نجاح في الساحة الفنية المصرية وتعاونت مع ملحنين كبار. رجعت لتونس عام 1988 بعد سنوات من الإقامة في مصر، لكن حياتي لم تمتد طويلا بعد العودة. توفيت في 19 مارس 1990 عن عمر 53 سنة فقط. رغم اللي حياتي كانت قصيرة نسبيا، فإنه اسمي بقى حاضر في تاريخ الأغنية التونسية والعربية. واحدة من أهم الأصوات التونسية هي شكون؟ 3-2-1 أعطيني الإجابات. عندي عليا عند ريم، عندي عليا عند رافع، عندي عليا عند جعفر، عندي حبيبة مسيكة عند ربي. الإجابة الصحيحة هي عليا بطبيعة. برافو ريم، برافو رافع، برافو جعفر.
6: خلي ما صدقتوش.
2: سئمت الكلام الذي حفظوه عن العشق والعاشقين، فقل لي كلاما بلا ذاكرة.
1: من أغنية الساحر.
2: سئمت الكلام الذي حافظوه عن العشق والعاشقين تيرا، فقل لي كلاما بلا ذاكرة. هي أقوى أغنية نجم تسمعها تونسية، كلمات الشاعر جعفر ماجد. والحمد لله ملم اليوم.
1: اليوم الانتصار جعفر، برافو. كشيخ كولابوراتور، برافو. 3 بوان كاملين.
2: لو كان فاسكيت الاسامي نجم نقول سئمت الكلام. يقولوا ليش مالي اراكم تلهثون وراء الحقيقه.
1: لا ما تنجمش تقول برافو.
4: رحمك الله،
5: رحمك الله، رحمك الله، رحمك الله.
1: تفضل رافع.
5: لا لا جست طلعت عليا حبيت نقول لكم
1: نقطة.
5: عرفت دون لو تون، كنت في دون لو تون كنت في الجامعة الأمريكية، كنت نسمع ديما عليا، كنت نسمع ديما عليا في الجامعة الأمريكية 8 مرات.
1: على ذكر الساحرة وجعفر ماجد وعلى هي تسمعوا شوية، نسمعوا شوية
2: يركزوا فيها الغناية الحان
1: عليا الساحرة.

0: خلي شوي ترى شو تقول هي ترى
1: سواحل تزرق أشتاقها
2: من
0: الهجة
1: من الهجة من الهجة
0: من الغنية من الغنية من الغنية من الغنية من اللحن ومال كلمات. هاي الغنية دي توصلنا ل 11:42 دقيقة من الهجرة مش نمشيو
3: نجروا للدار
0: مش نمشيو لصديق قرا رافع في ولد الدار رافع
3: هاي يا بابا
4: ولد الدار
5: وعندي فكرة طيارة
3: رافع ولد الدار كيما كل نهار خميس نحاولوا ناخذوا زون ونعطيكم أسوام المترو فيها كيفاش نجم تملك في الزون هذه باش تشري تيران ولا تشري أنا أبارتمون. زيد نذكركم أنه كي نحكيو في الشريان ديما ستاندار متاعنا نحكيو بارابور أن إس بلس دو. مرة فات تحكينا في الضاحية الجنوبية على بومهل الزهرة
0: نعم.
3: مش نقعدوا ديما في الضاحية الجنوبية على خاطر فيها كثافة سكانية كبيرة برشا وبرشا عباد قاعدة تميغري توا للبونليو سود. اليوم مش نحكيوا على زون اون اكسبانسيون جديدة قاعدة تطلع بشوية بشوية وقاعد اسمها يظهر في المارشي نتاع الايموبيليي بوتي تابتي. الزون هذه قبل الناس الكل يقولوا بعيدة برشا ما فيهاش اكسي، مي بشوية بشوية بداوا يكتشفوا اللي هي فيها لي كوموديتي الكل وفيها لي زاكسي الكل. عندها دو زاكسي بالكيس من جي بي 1 من لوتوروت وعندها بيان سور التران يخلط لها وفيها زادة التيرمينوس نتاع التران. بيان سور باش نحكيوا على برج سدرية. شكون ما يعرفش برج سدرية؟ زون توريستيك ولا زادة زون سكنية. باش نحاولوا نتعرفوا على الأسوام اللي فيها. برج سدرية مقسومة لدو زون، موجود حي الرياض وموجودة برج سدرية القديمة اللي هي في جهة الناس كل تعرفها قولوا في جهة الحماية المدنية. لكن نحن باش نحاولوا نعطيو ان بري جلوبال على لدو زون مع بعضهم. بالنسبة للقديم نلقاو سوم المتر مربع، يعني كي باش تشري بلاص ان ابارتمون في بلاص مبني عنده مدة معينة السوم يمشي من 1500 متر مربع حتى 2000 دينار المتر مربع. بالنسبة للجديد واللي هو موجود ومتوفر على خاطر مازالوا الترانات ومازالوا لي بروموتور قاعدين يبنيو، السوم ينجم يمشي من 2200 دينار المتر مربع حتى لل 2500 المتر مربع. بالنسبة للناس اللي ما يحبوش البروتمانات ويحب يبني وحده وياخذ ان تيران، الترانات راهي موجودة ومتوفرة وتقاسيم كبيرة ومزيانة على الاخر. نلقاو تيران تيتري تيتر بلو مريقل، يعني تعمل رخصتك وتبني على روحك، نحكيو ديما على الترانات القانونية، السوم متاعهم يمشي من 750 دينار حتى لل 1000 دينار. ليلو ديما تلقاهم في 400 واش في 300 في 500 وديلو مزيانين على الاخر. نزيد نذكركم انه برج سدرية راهي على البحر، يعني راك باش تسكن في برج سدرية عندك البحر جوست اكوتي. بالنسبه ما بالنسبه دونك هذوما هما لي بري اللي موجودين. ما بالنسبه
2: وحلوه وشبيبه برج سدرية،
3: حلوه وشبيبه برشا. وبلاي كلمه باش نقولها بالنسبه للناس اللي تحب تنستلي روحها في برج سدرية، راه برج سدرية وسورتو حي الرياض قاعده تتطور بشويه بشويه ولي كوموديتي اللي فيها ولاو موجودين. يعني في برج سدرية ما عندكش انك باش تخرج لبلاصه اخرى، كل شيء موجود بحذاك، لي كوميرس لي دارات البوستا لي غراند سيرفاس الكل موجود في حي الرياض في برج سدرية. دونك ننصحكم انكم تمشيو تتصلوا باللي زاجونس سور بلاس ولا تعمل دوره وحدك انت ولا فامي باش تلقى لوبورتونيتي اللي انت تلوج عليها. هذه كانت رفع ولد الدار.
4: رفع ولد الدار
5: وعندي فكره طياره.
0: شكرا الزميل رفع،
3: مرحبا،
0: شكرا، يعطيكم الصحة بارك الله فيك. شكرا لأصدقائنا على اليوتيوب كلهم متهيئين لسين جيم مع ريم. يسرى يعطيك الصحة يسرى، تغني في
2: أغنيتها المفضلة الساحر،
0: الساحر تغني فيها طول بالكتابة كتبتها الكل عود كتبتها روتيني يذول في الكلاس كتب 100 مرة الأغنية كتبتها 100 مرة الأغنية. يعطيك الصحة يسرى. هاي زميلة ريم شكرا، تفضل نقول لبراتور تفضل.
4: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 ل 10:30.

0: للعين
1: برشا حاجات. والشوفان مش كان بالعينين
2: عينين عليك ستي.
1: والشوفان مش كان بالعينين
0: الشوفان ريجيم شوفان
1: بالقلب زاد.
0: داكوغ تري بيان. يا سيدي اسني اليوم العالمي
3: مركز قولوا البارح هو اللي انتصرت انا
0: ما شاء الله عليك. نعم
3: زميلة زينب اخر ردهات المقابلة واليوم انا طلعت زي الحديد.
0: يعطيك صح زي حديد من غير قل ديجا.
3: انا نعرف
0: يا سيدي السنة الجعفر
1: بدا يخرج الحقائق بدا تخرج
0: السنة الايفينمون هذه لا جورني مونديال عاطية الأولوية لعيون الأطفال. خلينا نحكي ونشوفوا حاجات كل واحد سؤاله رافع قاعده نتلذذ كل مره نعاود القانون ومو اسمع جست على خاطرك رباب اذا ما عرفتش زينب عندها الاولويه وهكذا دواليك
3: واعتقد الطريقه مش عادله دي.
0: رباب
4: ممكن
0: الاسرع شنو هي الصفه المميزه لعضله العين؟ عضله العين هي على البوديوم في حاجه معينه في جسم الانسان. هي شنو اكبر عضله اصغر عضله شنو هي عضله العين
4: اللي هي كبيره
0: عضلة العين اللي هي اللي هي مسؤولة على الرمشين نرمشوا به حسب رايك
4: مهم برشا دور
0: التيحة اي شنية هي عندها ميزة هي أكثر حاجة في شنو
1: في السرعة
4: حاجة في السرعة
0: هي الكلمة عند زينب. زينب سؤال
2: نظف روحها
0: لا
1: رايك
0: أسرع عضلة
1: بسرعة
0: في جسم الإنسان هي عضلة العين. رمشة العين الواحدة تاخذ حوالي من 100 ل 150 ملي من الثانية جزء من الثانية. النقطة الأولى الرافع أحسنت. السؤال الزينب
2: فضل.
1: النقطة الثانية زادة
0: كان جيت العين البشرية كاميرا رقمية دونك يتقاس قدرتها بالميجا بيكسل بالميجا بيكسل حسب رايك قديش الدقة متاع العين البشرية بالميجا بيكسل؟
1: عنا يمارج
0: إذا تعرفوا مثلا التليفونات احنا نحكيه على تصوير استاتيك مستطيلة حتى اللي طوروا وصلوا للاخر طوى في حدود الميتين ميجا بيكسل. أما رو من 10-20 هذه كتاخد صور عادية نحكيه على الكاميرا. حسب عين حسب رأيكم حسب عينكم حسب رأيكم العين البشرية قديش دقتها بالميجا بيكسل؟
2: 10,000
0: برشا رافع
1: 1000 ميجا بيكسل.
0: لا
3: انا لو كان نحكي بصفه عامه ثم 800 ميجا بكسل. لو كان نحكي بصفه خاصه جربنا عندها مليار ميجا بكسل جربنا عندها
0: جربتكم لطف عليها ربي حسب عليها ملايين
3: مليار ميجا بكسل رايك تعطيها ثلاثه
0: تراها رباب اقرب واحد جعفور ياخذ نقطه 576 ميجا بكسل للعين البشري
3: اخو من عيني
0: جميل. هذايا كان سؤال
1: اجدي
0: زينب رافع
1: وي
0: دقة البصمة الفردية كل واحد في عينه مختلفة كما نحكيه على بصمات اليد بصمة العين مختلفة على الناس كل. بصمة الإصبع فيها 40 خاصية فريدة مختلفة من واحد لواحد فما 40 خاصية في بصمة الإصبع. حسب رأيك قزحية العين اللي هي المسؤولة على بصمة العين قديش فيها من خاصية فريدة تختلف من عبد العبد؟
1: 100
0: جعفور
3: أعتقد أكثر من 1000 درست هذه بتاع العين فهمني ولا
0: درست أنت وزهير حديد غلط بعيد ياسر رباب
3: درست في الجامعة الأمريكية
2: 289
0: صحيت رباب 256 خاصية فريدة هذا اللي يخلي قزحية العين هي الأكثر أمانا للمسح البيومتري إذا يحبوا يعملوا فوالا كل حاجة الكل بيومتريك لا ريكونيسونس العين هي أدق حاجة ممكنة. النقطة لي رباب سؤال جعفور احنا علاش نرمشوا؟
3: والله ما نعرفتي
0: معناها ترميش العين على شنو مسؤول شنو يعمل
3: هو ينظف العين
4: يدراتي
0: صحيح يرطب العين وينظفها الزوزة صح. حسب رايك في المتوسط الانسان البالغ قديش يرمش من مره في الدقيقه؟
3: الدقيقه نحسبها تو معناتها ثم نقولوا حسب الدراسه اللي نعرفها انا
0: اي
3: مشيت للجامعه الامريكيه في لبنان
0: الايوبي
2: سين موين
0: اي لا موين
3: 1000 طربيشه في
0: في دقيقه ما نغزروش
3: ما نغزر سمعت ما كملتش مدام
1: 20
3: بصفه
0: دايوغ الوقت انت خذيته في
3: 120 ترميشه
4: 15 رمشه
0: برافو عليك من 15 الى 20 ترميشه في الدقيقه
3: 20 ستي ما سمعتنيش
0: اي ما هي لا ما عندها هي اخويا رافع يا الهي 15 الى 20 مره في الدقيقه يطلعوا 4 ملايين مره في السنه ما نعرفش علاش حسبوهم بالسنه. احسنت ربيب
1: يحشم اكثر
3: يجيبوش متر تراب في
0: ربيب احنا كيفاش باش نقول كل ما هو نسيج في جسم الانسان يوصل له الاكسجين عبر الاوعيه الدمويه. القرنيه نتاع العين هي النسيج الوحيد اللي ما فيهوش اوعيه دمويه. كيفاش يتحصل على الاكسجين؟ الانسجه اللي في جسدنا الكل يوصل لها الاكسجين بالدم. لكن احنا

0: نحكيو على القرن
1: الأعصاب
0: لا
1: الأعصاب.
0: القرنية ما فيهاش أوعية دموية، كيفاش يوصل لها الأكسجين؟ رباب ما تعرفش، زينب ما تعرفش، سيادتك
2: سهل ديريكت هكا من
0: برافو عليك، من الهواء الخارجي طول من الهواء الخارجي تاخذ الأكسجين مباشرة. صحيت رافع نقطة لرافع،
2: والله كره نقطتين في ستي
0: صحيت رافع نقطة لرافع
2: خاطر كمام
0: زينوبة
3: تفضلي.
0: العين البشرية السليمة تميز بين الألوان، حسب رايك قديش عيننا تنجم تميز من لون معدل؟ العين البشرية 52 لون به رافع، نحكي والشيدز المختلفين الدرجات، انت قديش نجم ترى 52 رافع
2: 200
0: جعفور
2: حسب دراستي انا وزيارتي الجامعة الأمريكية
1: 8 مرات
2: 1000
0: رباب
1: 1000
0: 10 ملايين لون مختلف.
2: أنا الأقرب.
0: احنا نميزوهم، احنا نميزوهم لكن تنجم تسميهم بالطبيعه معناها 10 ملايين شيد نتاع لون تنجم تميز بينها العين البشريه السليمه. هذا كان سؤال شكون كان
2: سبحان الله
0: زينب رافع سؤالك ليك انت. لطف عليكم الكل، العمال لونك يبدا واحد كالر بلايند ما يراش الالوان ما يراش الالوان، حسب رايك يصيب الرجال اكثر ولا النساء؟
2: انا شبونس النساء خاطر ياسر يشوفوا الالوان والربا هذه والربا ذيك على ما يستعملها النساء.
0: جعفور
2: هذه معلومه مؤكده حسب زيارتي للجنب يصيب الرجال
0: تنجم تقول لي النسبه قديش في المية من الرجال؟
2: 70%
0: واه 70% من الرجال عندهم عمال الوان؟
2: ليه بارابور النساء هذاك
0: ليه اعطيني قديش من الرجال؟
2: 0.1% من الرجال تقريبا
0: 8% من الرجال مقابل 0.5% من النساء. طلعوا علاش؟
2: لانه نجم نتكلم
0: كان تقول وتاخذ نقطه قولها
3: ربي يرد بالك من التفسير
0: لا هو باش يعطينا التفسير نتاع الاي يو بي الجامعه الامريكيه اللبنانيه قولها في بيروت
2: المشكله في العدس هرمونات لزرمانة
0: ألوغ الرجال يتصابوا بعمل ألوان لطف عليكم الكل أكثر برشا من ساعة على خاطره سيان جين مرتبط بالكروموزوم إكس اللي هو كان عند الرجال جميل يا سيدي نتعداو للي بعده حتى حد
3: كروموزوم
0: إجري أنا قلت يسامحوني إكس لا اليوم أموري ده يا سيدي كيما صوتي بالضبط نمشيو الرباب رباب
2: إجري
0: حسب رايك شنية أول شريعة في العالم قننت طب العيون خطرها حاجة من أول الدنيا في التاريخ تعتبر حساسة ياسر ويخافوا على عينين الناس لا أنا كي قلت شريعة سهلت عليك برش القانون اللي
1: القانون
0: سن قوانين خاصة بأطباء العيون خليني نعطيك شنو قالت كان ينجح الطبيب في علاج عين مريض ياخو مكافأة وكان يتسبب لطف عليكم في عماء عين رجل حر تقطع يده شريعة حمورابي 1750 قبل الميلاد قنن لأطباء العيون جميل زينب
3: فضلي شريعة حمورابي صح
0: وين ترجع في أنا حضارة صارت أول جراحة للماء الأبيض الكاتاراكت اللطف عليكم اللي في العين اللي هي مرض معروف ومنتشر برشا شنية الحضارة اللي عملت عملية تدخل جراحي باش نحات الماء الأبيض من العين في القرن السادس قبل الميلاد
3: سومرية
1: فرعونية
0: لا رافع فين فانا بلاد
2: إيران فارسية
0: لا آخر محاولة عند رافع لا مش في
3: العراق
2: مال الهند الهند
0: في الهند جعفور نقطة ليك برافو عليك برافو عليك
3: حتى ضيف الجامعة الأمريكية
0: وكان أقدم تدخل بإبرة في العين لطف عليكم في الهند جميع السؤال طوى
2: رافع
1: ما شاء الله
0: لي عرش رافع
1: قدرينا ما جاوبتش
0: صحيح لزين أول نظارات طبية
1: رافع
0: أول نظارات طبية لتصحيح النظر في التاريخ فأنا بلاد عامله
2: هي لوح المرأة وقتها
0: عام 1286 أول نظارات طبية فأنا بلاد يقول خلينا نواصل
2: أنا باللوجيك
0: شو
2: ليلة باللوجيك باللوجيك باش نتابع 1200
0: 86
2: العثمانيين
0: ميلادي نجم نعاونكم استيتيكمو كانت تمسك باليد وإلا توضع على الأنف
2: بريطانيا
0: توضع على الأنف من غير وذنين وين تصنعت لبسوف بريطانيا لا مش ليزيتازوني مش فرنسا مازلت كان رباب إيطاليا جعفور نقطة برافو عليك برافو عليك جعفور جميل السؤال الجعفور جعفر أكثر قلق هكا متلازمة طبية صحية شائعة جدا يعني ومنها برشا ناس في العين هي جفاف العين. كيف العين تبدأ شيحة معناها نقص
2: فيك العين،
0: نقص في إفراز الدموع، وإلا لكاليتي متاع الدموع الجودة متاعها تبدأ تبدلت. أعطيني زوز أسباب معاصرين نعيش فيهم أحنا اليوم الكلنا يخليونا نمرض بمتلازمة جفاف العين هذية، كيف عينك تولي شيحة؟
2: التلوث،
1: تلوث والغبرة،
0: تلوث والغبرة من أسباب. أمان لولا نية جعفور جعفور جعفور اتهنى علي نعرف نشد الجو بي. بي انت قلت تلوث، قالت رباب بالغبرة تراه الغبرة من حاجة معينة
2: حساسية ما هو ثم
0: من حاجة معينة. قلت لكم في حياتنا المعاصرة كلنا عايشين
1: بها المصانع والكيميوي
0: بي سبب له الكليماتيزور نحبيتكم تدخلوا المكيفات الهواء وسبب ثاني اللي قالوا رافع وبشيخوا عليه النقطة صحيح هو لي زيكرون استخدام الشاشات. براف
1: نقطة لايكرون
0: جعفور باش تاخذ نقطة. شنو هو الدواء نتاع جفاف العين؟
1: قطر
0: العلاج الأول والأكثر مبيعا في السوق هو قطرات العين به ماهوش لحتى حد الإجابة هذه جميع
1: علي قلت لك قطر.
0: رباب السؤال ليك، مؤسس علم البصريات الحديث اللي هو نسف النظرية اليونانية القديمة اللي كانت تقول أنه العين تخرج أشعة باش ترى، هو جاء وحط أسس علم البصريات الحديث. هو عالم مسلم من أصل عراقي عاش في العصر العباسي. إيش اسمه؟
1: ابن حاجة هكا.
0: هو دل، هو معناها استدل تجريبيا على أنه الرؤية تحدث نتيجة انعكاس الضوء من الأجسام للعين. صحيح صاحب كتاب المناظر
2: ايش اسمه؟
1: ابن فما ابن
0: ابن حاجه
1: ابن الجزائر ابن
2: ابن اليقين
1: ابن
0: هاي اختار
1: يا ربي
0: اختار واحد
3: ابن الهيثم
2: صحيح حسيتي اللي قلتها
0: الحسن بن الهيثم. الحسن بن الهيثم صحيح 965 1040 ميلادي. ب زينب
3: تفضل.
0: عمليه تجميليه مخترعه والاطباء ما يحبوهاش لكن توا وليت
3: زراعة قرنية.
1: عندي
0: على مود
1: يبدلوا اللون متاع
3: العين
0: تبديل اللون، ولكن رافع كانت عنده الإجابة. تغيير لون القزحية التجميلية من أكثر سرعات التجميل إثارة للجدل. النقطة تاخدها
2: ستار أمريكان بدلت لون عينيه في تونس.
0: الأولاد أذوما بالسرعة باش نجموا تفكوا نقطة. أكثر الألوان انتشارا في العالم ألوان العيون
3: البني
0: البنية. نقطة لزينب اللي جي في المرتبة الثانية بثمانية
2: كستانيتين.
0: الزرقاء صحيت
2: رابيب كلفة كستانيتين.
0: الثالثة
2: لكحل
0: 5%
2: خضراء
1: العسلية
0: رابيب 5% برافو عليك. وهي مزيج بين الأخضر والبني وراثة. العيون الكهرمانية شنية كهرمانية
1: البيض الأزرق والأخضر
0: نحاسية دافئة. نحب نقولكم الخضراء هي أقل وحدة موجودة وقبلها الرمادية. كانت تعطيني شكون ربح شادلية رباب ربحت بأسئلة السرعة. برافو عليك. هذه كانت العيون لليوم.
1: المهم في النتيجة أستاذ جعفر.
2: شكرا زميلة زهاء حديد. شكرا
3: زهاء حديد
2: بارك الله فيكم. غدوة نتقابلوا في نفس التوقيت إن شاء الله. ربي يجينا في الصيف غدوة عنا الناس بالناس في الأمان. باي باي.
4: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب. خليك قريب فيب وراجعين.
5: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الايامات المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم.

0: المسألة هذه ابتسام نحب نقول أنه بقدر ما يكون العدد متاع التلامذة أكبر في القسم بقدر ما الوقت المخصص لكل تلميذ يكون أقل، وبالتالي القاعدة هذه تخلينا نحكيه على تحصيل علمي ضعيف جدا للتلامذة. الأمانة ونجم يكون معناها الاكتظاظ هذا من أهم الأسباب اللي يخلي زادة جزء مهم التلامذة اللي هم يغادروا من قاعدة الدراسة، واللي حكينا فيها أكثر مرة الموضوع هذا اللي جزء كبير منها يمشي للشارع مباشرة، اللي يمشي التكوين لغيره. وبالتالي ابتسامة اخترت نحكي في الموضوع هذا لأنه للأمانة موضوع لا ينتظره، موضوع استعجالي ويتطلب من الناس الكل وقف التأمل، مش معناه الجهاز الرسمي للدولة التونسية فقط، يتطلب من الناس الكل كمجتمع تونسي كأولياء كشركات كمؤسسات كدولة تونسية أيضا بجهاز رسمي، كلنا لازم الناس كل تحط اليد في اليد باش نتخلصوا من المسألة دي، لأنه إذا باش تستمر في السنوات القادمة فإنه الأجيال القادمة شكون تحصيلها العلمي أضعف من الأجيال الحالية، وبالتالي بالتدرج نفقدوا النقطة الجوهرية المجتمع التونسي اللي هي الفرد التونسي اللي عنده الكفاءة واللي عنده القيمة العلمية واللي عنده القيمة الأكاديمية. رجاء أن ابتسام ننتبه المسألة دي ونحاول إصلاح قدر الإمكان.
1: إذا هو سرحان يعطيك صح على اختيار الموضوع، دائما نقول أنه أي ملف يخص اليوم القطاع التربوي يخص التلامذة، يخص خاصة اليوم الظروف والوضعيات معناها بالنسبة للتلامذة والتدريس مهم جدا في كل مرة نسلطوا عليها الضوء ونحكي عليها بأكثر تفاصيل. أكيد مازال موصلين معكم فقرة عطاير مباشرة، باش نعطي الكلمة لطارق الكحلاوي. طارق اخترت اليوم أنك تحكي على مسيرة 17 أكتوبر، نذكر اللي دعت لها عدد من المنظمات الوطنية عدد من الجمعيات في المجتمع المدني، باش تكون نهار 17 أكتوبر تفضل.
2: هو أنا اخترت الحديث عليها لأنه واضح أنها باش تكون مسيرة ولا محطة مهمة في عملية تحشيد جزء من الأطراف المعارضة سواء ذات طابع حزبي أو ذات طابع مدني وجمعياتي ومنظماتي. طبعا هي المسيرة من بمبادرة من تنسيقية اللي قادها الاتحاد العام التونسي للشغل اللي فيها عدد من منظمات أهمهم طبعا الهيئة الوطنية للمحامين، الرابطة التونسية للدفاع عن الإنسان، وانضم إلى ذلك عدد آخر من المنظمات منها نقابة الصحفيين، منها اتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل، منها الأطباء شبان، عدد من المنظمات الحقيقة اللي عندها ما نجموش ما نراوش بوضوح اللي عندهم ديناميكية وحيوية اجتماعية ويركزوا على الجانب الاجتماعي، لكن لقاوا رواحهم في خلاف مع السلطة في علاقة بالملفات الاجتماعية قبل الملفات السياسية، لكن الخلاف مع السلطة حول الملفات الاجتماعية وخاصة في كثير من الأحيان رفض السلطة التفاوض مع هذه المنظمات أو عدم تلبية جزء من مطالبهم.

0: اللي عندها خلافات مع السلطة ستجتمع. بالتالي من المفترض أن يكون هذه المسيرة أكثر تعبوية وأقوى على مستوى الحشد من أي مسيرة سابقة، وهذا تحدي على المنظمين متاعها، وهو تحدي للسلطة، لأنه في نفس الوقت يوري اللي عدد المختلفين معاها بصدد الاتساع، وخاصة يمس ما عادش مجموعة من النخب السياسية اللي تأثيرها محدود في حد الآن على الأقل في السياق الراهن في العمق الاجتماعي، بل يمس أطراف اجتماعية عندها قدرة تعبوية في قطاعاتها لبس بها. وأنه يصير هالالتقاء هذية فهو في اعتقادي دليل للسلطة لم تستطع يعني توسيع جبهة الأصدقاء وتقليص جبهة الخصوم، لأنه مبدأ السياسة الرئيسي كما هو معلوم هو التقليص من جبهة الخصوم وتوسيع جبهة الأصدقاء. لكن المسار اللي قاعدين نشوفه فيه في التراكم الأخير السياسي والسنوات الأخيرة أنه جبهة الخصوم بصدد الاتساع بالنسبة للسلطة، وجبهة الأصدقاء بالنسبة بصدد التقلص. لكن كما قلت هذا أيضا تحدي أيضا للمنظمين بتاع المسيرة، لأنه من المفترض الآن تكون المسيرة هذه المرة مسيرة 17 أكتوبر باش تكون أكثر اتساعا وتحشيدا من أي مسيرة أخرى. سنرى دوتوليكا بعد أسبوع ماذا سيحصل.
1: سنرى كما قلت أنت بعد أسبوع تقريبا لموعد المسيرة هذه وجملة النقاشات والأسئلة اللي طرحت في علاقة بها والتحديات اللي مطروحة أمامها، موضوع أكيد مازال للنقاش، وإحنا أكيد مازلنا باش نوصل معكم مواضيع وملفات أخرى باش نحكيه على خريطة الطريق التقية لتونس 2027-2035 اللي طرحتها عماد المهندسين. مش نرجعوا بأكثر نقاش على تفاصيلها بين التشخيص والحلول، نحكيوا عليها بعد شوية مع ضيفنا محمد زيد باشا وهو عضو بعمادة المهندسين. فاصل ورجعين.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
3: خليك قريب فيم ورجعين.
4: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقيمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: نص نهار وعشرين دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم جديدا الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا طبعا فينا طوى. مازلنا مواصلين ساعتنا الأولانية ومازلنا مواصلين أكيد بقية الملفات والمستجدات. نحكيه الحقيقة على ملف مهم ومهم جدا، نحكيه على الوضع الطاقي. والحقيقة كنلقاو أي دراسة نلقاو اليوم أي وثائق سواء على مستوى التشخيص أو الحلول، خاصة من ناس من أهل الاختصاص، مهم جدا نرجع عليها ونرجع على تفاصيلها. هذه بشيزنا مباشرة لفقرة الأكتواليتي.
2: الأكتواليتي
1: خريطة الطريق التقية لتونس 2027-2035 اللي خلينا نقول اشتغلت عليها عمادة المهندسين التونسيين وصار الطرح متاحة ومبنية خلينا نقوله على جملة من الأرقام المعطيات. وسعيدة جدا باستقبال ضيفنا اللي باش نحكيه معه بأكثر نقاش على الموضوع هذا، عضو عمادة المهندسين التونسيين محمد زياد باشا. سي محمد أهلا وسهلا، مرحبا.
5: صباح النور، شنحوالك لاباس؟
1: مرحبا بيك، مشكور على قبولك الحضور معنا. الحقيقة خليني نقول سي محمد نحكيه على وثيقة مهمة اليوم اشتغلت عليها عمادة المهندسين التونسيين، فيها جملة من الأرقام المعطيات، جملة التساؤلات اللي تنجم تتطرح اليوم من قبل المواطنين من قبل الناس اليوم اللي مهتمة بالشأن العام واهتمت أكثر بالوضع الطاقي، خاصة بعد اللي صار في صيفة 2026 وبدأ الموضوع يشغل خلينا نقوله الرأي العام. في البداية لو كنت حطنا في السياق وفي الإطار كيف صار الاشتغال على خريطة الطريق، الفكرة المبادرة هذه، الإطار العام، وبعدها نرجع لبقية التفاصيل.
5: بارك الله فيك على الاستضافة. هو في الحقيقة معناها عمادة المهندسين هي منظمة وطنية، المهندسين اللي منخرطين فيها مهندسين تونسيين، تلقى فيهم اللي في تونس واللي في خارج تونس، والحق معناها مع سيد العميد والمهندسين التونسيين من باب الوطنية، معناها قلنا ما نجموش

0: معناها فيها هالطاقات هذه الكلها وهاللي كومبيتونس هذوما الكل وما ما نعملوا حتى شيء. دونك هي مبادره نتاع المهندسين في الخبره اللي عندهم في هالميدان هذايا، قلنا خلينا نساهموا بحلول تقنيه، خاطر معناها المهندسين هما خلينا نقولوا اهل العلم في هالدومين هذايا. فتلموا وقالوا خلينا نعملوا جمله من الاقتراحات، دراسه تدرس الوضع الحالي التقني، معناها شنو عندنا كايكيبمون، شنو المشاكل اللي عندنا، التحول الطاقي، ونخرجوا الخريطة الطريق هذية باش نحطوا معناها فيها شنو هي المبادرات التقنية اللي نجموا نعملوها باش نخرجوا من هالأزمة الطاقية هذية. دونك المبادرة بدأت بالطريقة هذية، خدموا عليها برشا مهندسين، والأمانة معناها ما حبوش حتى تذكر أسمائهم، خاطر هو مش يقولوا احنا سان ترافاي دو غروب، معناها هذه مبادرة باسم العماد هذه هي. دونك فيها برشا حلول على ثلاثة مراحل، على خاطر المشكلة الكبيرة اللي معناها كان ما نعملوا حتى شيء، ما نبداوش نخدموا على حلول تو، نقول تو معناها سي اورجون، راهو باش تعاد علينا زادة سيف صعيب واحد اخر في 2027. دونك الناس الكل نحبوا احنا نساهموا في هذا الكل باش نعاونوا بلادنا، باش الصيف يتعاد لنا مريقل، السياحه تمشي كما ننتظروا فيها، الشركات تخدم، المواطنين يعيشوا في اريحيه، ولا هذا هو الاطار،
1: هذا هو الاطار العام بالنسبه للدراسه هذه وخريطه الطريق للوضع الطاقي في تونس 2027 2035. وانا باش نبدا بجمله، خلينا نقول كان منطلق الملخص التنفيذي لخريطة الطريق اللي قلت فيه سي محمد، ما عاشته تونس في صيف 2026 ما هوش حدث عبر، وله أيضا نتيجة موجة حر وحدها، بل هو أزمة بنيوية سبق أن وثقها مجلس علوم الهندسة منذ سبتمبر 2023، وتقولوا غير أن الحل ممكن، حزمة إجراءات متدرجة تعيد هامش الأمان شيئا فشيئا بشرط قرار سياسي متواصل، تمويل مدروس وتنفيذ صارم في الأجل. قبل ما نحكيه على الحلول وكيفاش صار تبويبها من قبل عماد المهندسين في الدراسة هذه، نسمعوا تشخيصكم اللي صار في صيف 2026، أصل المشكل وأصل الأزمة. سي محمد تفضل.
0: هو في تونس معناها معناها احنا كل عام عنا تقريب ازدياد على الطلب 5%. دونك كل عام نقراو حسابنا نزيدوا في في الكاباسيتي دو برودكسيون، في الانتاج نتاع الطاقه، والمشكله هذه معناها الحاجات اللي لازم تتزيد في الشبكه نتاعنا، معناها كما قلنا من 2023 سبق وحكينا عليها، وقلنا راهو يلزم يصير انفستيسمون، ويلزم نزيدوا نعملوا حاجات ونعملوا الانتقال الطاقي ونكثروا في لي بانو سولير، وجمله من الحلول اللي يلزمها تتعمل. فكان من المنتظر ان يكون عندنا معناها بعض النقص في الانتاج، ولكن موجة الحرارة زادت عقدت الأمور، معناها المشكلة الكبيرة اللي صارت كانوا كي ترتفع الحرارة تفوت الأربعين والخمسة واربعين درجة، نفقدوا من طاقة الانتاج متاعنا تقريبا 25%، معناها اللي توربينا غاز اللي يخدموا وقت اللي تسخن عليهم الدنيا المردودية متاعهم تنقص بالكدي ب25%، وهذاك هو اللي زاد عقد الأمور بش ولا فما برشا ديلستاج ما بين 35% و40% انقطاع التيار الكهربائي وتقلقوا الشركات والمواطنين وغيره. فهذا هو أصل المشكل، وذلك علاش معناها اقترحنا جملة من الحلول، منها العاجلة، منها اللي على المدى المتوسط، ومنها اللي على المدى الطويل، باش نجمو نكونوا معناها يكون عندنا انتاج طاقي في المستوى وما تعاوش تصير لنا المشاكل هذه. وكما تعرف معناها التويكة الطاقة معناها ما عادش حاجة معناها كماليات، معناها حاجة لازمة اليوم، معناها الاقتصاد الكل يمشي بالطاقة، كان نغزروا في العالم الكل الذكاء الاصطناعي، العركة ما عادش عركة الذكاء الاصطناعي كهو، لكن عركة الطاقة باش نجموا ان نخدموا هك السنتر دو دوني اللي هما ينتجوا معناها الكاباسيتي باش نجموا عملوا بها ذكاء الاصطناعي حاسيلو. دونك هذا الكل مهم ياسر باش نجموا احنا نكملوا نعملوا التقدم الاقتصادي والنمو الاقتصادي نتاعنا.
1: واضح سي محمد. خلينا نسمعوا بطبيعة تفاعلات الوليد هوني في البلاتو، طارق وسرحان، وباش نبدا معك طارق الكحلاوي. طارق، احنا تقريبا في مختلف نقاشاتنا فيما يخص الملفات اللي تم الطاقه والوضع الطاقي في البلاد، دائما طارق هوني حتى يصير الاتفاق في تحليلاتكم في البلاتو أنه دائما تكون من الأفضل أنه تكون من بين المواضيع اليوم اللي تطرح نقاش فعلي على المستوى الوطني ونسمع مختلف وجهات النظر وتكون عنا وثائق اليوم طارق تكون منطلق لنقاش. أكيد طارق اطلعت على الوثيقة هذه خريطة الطريق هذه قراءتك لأبرز التفاصيل وكان عندك بتبيع سؤال ضيف نتفضل.
2: هو الحقيقة ساعة يلزم تسجيل اللي معناها المجتمع المدني المنظمات اللي هنا المنظمة مهنية لكنها جزء من المجتمع المدني بمعنى غير التابع للسلطات الرسمية معناها بصدد محاولة الإجابة. نحن المرة اللي فاتت استضفنا الجمعية التونسية للطاقات النظيفة ضم مجموعة من المبادرين في الميدان متاع الطاقات المتجددة. المرة هذه مهندسين بصفتهم مهندسين والهنا يزمنا نذكروا اللي في عمق الأزمة في ذروة الأزمة في صيف 2026 تم من قبل السلطات في الخطاب الرسمي توجيه إصبع الاتهام للمهندسين مهندسين ستيك في الحالة هذه في الوقت اللي ربما لولا الشيء اللي تعمل مستيك ربما تكون الوضع أسوأ من اللي كان يعني. بالتالي مهم أن المجتمع المدني يقوم بهذه وتسجيل في المقابل اللي إلى حد الآن من الاجتماع اللي صار في جويليا الذي انتظم في مقر الوزارة بإشراف الوزير المكلف بالصناعة والطاقة ليس لدينا إلى حد الآن وضوحا في علاقة بالنقطة الرئيسية لهذه الوثيقة وللموضوع اللي طرحناه سابقا كيف لا يمكن تكرار كيف ماذا نفعل لكي لا يتكرر صيف 2026. إلى حد الآن السلطات الرسمية ما عملتش كوميونيكاسيون حول الموضوع هذا باستثناء منذ أسبوع في إطار زيارة نتاع مرة أخرى الوزير المكلف بالطاقة لأنه ما عندناش وزير طاقة وصناعة إلى حد الآن هو وزير تجهيز في الاجتماع المهم اللي صار في الجزائر حول ممر الهيدروجين الأخضر أعلن بحضور السلطات الجزائرية أنه هناك مشروع إقامة مولد يعني كهربائي من قبل الجزائر وبالتعاون مع الجزائر في تونس يوفر 1400 ميجاوات نرجعوا ل 1400 هذه لأنه تقريبا أحد الأشياء اللي حاول التقرير متاع عمات المهندسين يحققها هو كيفاش نعمل مولد متاع 1300-1400 يقترحوا فحم حجري يعني جيد لأنه فما ممكن جدل حول هالموضوع هذي هل الفحم الحجري هو الحل أو مشكل آخر مش عملنا يعني مشكل إضافي. أما يلزم تسجيل هذي أن المجتمع المدني فما ديناميكية حول طرح السؤال متاع هالاستباقية هذي كي ماذا نفعل الآن حتى لا يتكرر مش للصلالة وفي المقابل إلى حد الآن صمت السلطات مش واضح حتى المولد هذي كيفاش باش تعمل هل باش يبدأ حاضر وقتي باش يبدأ حاضر معروف أنه باش تعمل مولد كهربائي يزمك 3-4 سنوات على الأقل يعني في المعدل العام. وإنا نبدأ من حاجة موجودة ساعة في التقرير لهنا أشاروا لها اللي هي تم التنبيه بشكل مسبق حول هذه في هو الحقيقة لما شفتهاش الدراسة هذه والوثيقة متاع عام 2023 صحيح هو فما موقع الكتيبة نشر دير مراسلات داخلية من ستيج للسلطات حول من 23 على الأقل وحتى قبل حول ضرورة إقامة ماذا يجب أن نفعل حتى ما نقعوش في الوضع اللي وقعنا فيه في صيف 2023. دوك ماذا بينا نعرف شنو كان تقديراتهم هم في وثيقتهم تاع 23 كيفاش كان فما نوعا ما استشراف لمشكل كي من نوع هذه وهل تم التواصل مع السلطات في علاقة بالموضوع هذه تم إرسال الوثيقة هذه متاع عام 23 ولا اثنين توجيه للحلول المطروحة لأنه طرحوا ثلاثة مستويات زمنية العاجل القصير الأمد ثم متوسط الأمد 2035 وانت ماشي دونك العاجل الصيف هذايا القصير الأمد 27-28 ثم المتوسط الأمد حتى 2035 ما بعده عاد يولي القصير الأمد توا خلينا نبداو فيه
1: نبداو بالمطلوب حاليا
2: هما طرحوا 12 و13 إجراء ولا حاجة من نوع هذه كيفاش تبريد التوربينة ماذا بينا تلخيص الهدايا
1: وتبسيط أكثر للمواطنين يتبعوا باش يفهموا معناها
2: هل السلطات قاعدة تعمل فيهم مش قاعدة تعمل فيهم شنو هو تفاعلها مع هذا لأنه هذا هو اللي يلزم يصير يعني
1: هاي تفضل سي محمد
0: هو سؤال باهي برشا على خاطر اليوم المواطنين يسمعوا فينا ويلزمهم يعرفوا ويفهموا اللي ما فماش حلول سحرية. اليوم عندنا 2027 صائفة 2027 معناها كي نقولوا ولا صائفة 2027 راهو نهايرين ويخلط الصيف. خاطر معناها اليوم كان باش نخدموا على تحسين الوضعية معناها يلزم نعديو شراءات عمومية، يلزم نركبوا، يلزم لي فورنيسور يعطيونا، فما دي ديلي وكذا. دوك لازم نخدموا تو باش في 2027 ونقول ونأكد نقصوا في وطأة معناها موجة الحرارة اللي هي جاية. هذوما تغيرات مناخية من عند ربي سبحانه.
3: يعني العجز 2000 كيفاش نقصوها 1000 انتم حطيتوا 1050
0: هذه بحلول معقولة باش نجموا معناها إذا كان عملنا هالإجراءات هذم الكل نقصوا 1050 ميجاوات. احنا في 2026 كان عنا عجز قيمة 2000 ميجاوات.
3: يفوت ساعات حتى في الأرقام تاعكم تحطوا ساعات يفوت
0: تقريبا هي من
1: أمل. خلينا نقول المعدل اللي تنجموا تقولوا 2000 ميجاوات.
0: من المتوقع أن يكون عندنا نقص في أقل من 2000، لكن موجة الحرارة والتغيرات المناخية وصلونا العجز تاع 2000 على خاطر التوربينا غاز في السخانة روندمون ينقص. دونك احنا شو عملنا؟ قلنا ساعة تويكا عندنا مشكلة معناها أورجونت، شنو اللي يلزمنا نعملوا؟ أقل الأثمان على المالية العمومية على خاطر الدستيك تسال المؤسسات الأخرى برشا فلوس ما عنديش فلوس. دونك ماذا بينا نحطوا نقصوا في التكلفة وإي أم ميم طون في هاللي دليل القصار هذوما نعملوا حلول تقنية عملية باش نخلطوا نعملوا لو ماكسيمو. دونك في الحلول هذية هو تحسين مردودية الشبكة اللي ديجا موجود. ديجا كي نخدموا على عملية التبريد وهذه ديجا معناها باش تزيدنا كمية كبيرة من
3: لو كان تفسرها بالليل لانه باش نبسط تبريد التوربينات.
0: تبريد التوربينات فيهم بليزور تكنيك، فما لا تكنيك دادميسيون دير بالهواء، هذه حاجات لازمهم يتخدموا في التوربين باش نجموا نحسنوا في المردودية بالتبريد ديجا. دونك هذايا من شأنه انه يربحنا تقريبا 200 ميجاوات. عندنا باش نجمو نحطو زاد نحكيو على دي سنترال كبار و 1400 ميجاوات وكل هذا ماهوش ممكن في 2027 على خاطر المشاريع كي من هذوما يطلبوا اكثر برشا وقت في الانجاز كسوا في الكماند اذا كان تشري من عند فورنيسور باش يصنع ويعمل وكذا ما خلطت ما تركبت
1: ما معناها ما نجموش نقولوا في بضعه اشهر معناها او في عام باش تكون معناها المساله مش بالسرعه هذه.
0: تونس بركه فما البلدان كلها راهو تعاني من المشاكل هذه معناها باش ما نظلموش معناها بلادنا راهو معناها شوفوا اسبانيا صار فيها شوفوا ايطاليا صار فيها حرائق تغير المناخي هذا قاعد يمس في بلدان المحيط الاطلسي الكل. معناها احنا مانيش كا بارتيكولير
3: المتوسط
0: دونك اليوم الطلب معناها موجود من عند البلدان الكل باش يزيدوا في الكاباسيتي نتاعهم على خاطر تقريبا 50% من الازدياد من الزياده في الطلب على الطاقه سي الكليماتيزر. دونك الناس كلها تحب اكثر طاقه، دونك الناس كلها قاعده تشري في التوربين والناس كلها قاعده تلقى في الحلول منها تونس. معناها انت كي باش تعدي كماندا كبيره مش بتحضر لك اليوم. دونك من الحلول باش نجموا نلقى نقصوا في العجز هذايا ان نزيدوا دي توربين صغار. وفما سكون ابل دي توربين فاست تراك، هذوما سي توربين رابيد الكل دي توربين غاز خاطر احنا المنظومه نتاعنا تعتمد برينسيبالمون على الغاز 91% على الغاز الطبيعي. دونك هذوما نجمو نزيدوهم ونخلطو في 2027 في قبل الصيف نحطوهم. دونك هذه زاده من الحلول الممكنه اللي نجمو نحطوها واللي هي تنجم تربحنا 200 ميجا وات اخرى. زاده نجمو نخدمو على معناها تعديل اوقات العمل في البلايص اللي فيهم طلب كبير على الطاقة. مثلا فما معامل اللي عنده طلب كبير على الطاقة مش لازم عليه هذاك، لازم نتعاون الناس كل معنيش حل ياخذ معناها في عوض يخدم بار اكزامبل من 8 حتى ل 5 متاع العشية يعدل وقته باش ما يخدمش في وقت الذروة، يعمل شيفت متاع في الليل باش يخدم
1: يبدل توقيت العمل
0: معناها باش نقصوا على الضغط على شبكة الكهربائية. فما زادة حلول باش نزيدوا الطاقة بالبانو فوتوفولتايك اللوحات الشمسية. مانيش نجمو نعملو اللي نحبو عليه ولكن فما حاجات معقولة نجمو نخلطو نعملوها، نشجعو المواطنين يركبوا اللوحات الشمسية، الشركات الكبرى والمعامل يركبوا الطاقات الشمسية. احنا مثلا في الخدمة مركبين طاقات شمسية اللوحات الشمسية ملي بدينا نخدمو وتقريبا بريسك نعملو في الاكتفاء الذاتي بتاعنا. معناها يلزم الناس الكل تساهم كشركات كبرى صغرى متوسطة التونسي المواطن زاده باش نخدموا اون باراليل اقترحنا ان نخدموا على التحسيس نتاع المواطن من شهر فيفري مش نخلطوا للصيف قولوا له يا مواطن نقص الضوء استهلك في الضوء
1: هوني تحكي على السياسه الاتصاليه لازمها تبدا على بكري ما تجيش وقت يصير الاشكال
0: نتفكر البيئه القرايه كل شيء تلقى المواضيع التحسيسيه فلازم المنظومه الكامله تنخرط والمواطن زاده عنده دور كبير برشا باش يستحفظ نجوش تدخلوا دارو تحط له انت 24 ولا 25 دوغري معناها يلزم يكون معناها واعي بهالمشكله هذه فما زاد معناها حلول تقنيه نجم نحطوها في الشركات العموميه والخاصه باش الكليماتيزور ما تنجمش تحطوا اقل من 24 ولا 25 درجه معناها الحلول التقنيه هذه كلها موجوده في خريطه الطريق هذه باش نجموا نعديو صيف 2027 باقل مشاكل خلينا نقول
1: باهي نذكر سي محمد احنا نحكيو على الاجراءات الفوريه كما وصفتوها انتم اللي تنجم خلينا نقولوا في ظرف اسابيع او اشهر حتى اللي يجي صيف 2027 شنو اللي موجود وقابليه التنفيذ على ارض الواقع اما فما حلول اخرى تتطلب اكثر وقت واكثر سنوات هذاك اللي حطوه انتم في الترتيب نتاعكم
0: واعيين زاده اللي عندنا مشاكل اخرى في الفخود معناها فما برشا سرقه نتاع ضوء تقريبا هذه تقيمت ب 10% 10% ما همش شويه تقريبا 700 مليون دينار كل عام
3: هذاك موضوع سمارت جريد اللي هي ينجم احد الحلول
0: اللي يعاون على تحديد وين عندنا مشاكل تاع السرقه
3: ضغطوا عليها التكلفه
0: هذاك حطيناه في 2028 خاطر هو ديجا موجود راهو البروجي وقاعدين تقريبا قاعدين يخدموا عليه ولكن زاد باش تنجم تعملوا ان ديبلومون ماسيف ما سا دوموند اكثر شويه وقت
1: بعد شويه نحكيوا على الحلول ما بعد 2028 وشنية طارحين كحلول في علاقة بالمشكل هذية والوضع الطاقي عموما في الأثنين صراحة تفضلي
4: هو خلينا نقوله ابتسام في البداية ولا خريطة الطريق هذا التقييم كمجهود أكاديمي مسألة مهمة جدا كمجهود علمي كمجهود أكاديمي كحلول أكاديمية علمية قادرة أن نتقدم بينا مسألة مهمة جدا و يعني المهندسين نتحملوا مسؤوليتهم الأخلاقية والعلمية تجاه البلاد وقدموا وثيقة مهمة جدا من الناحية العلمية أنا أولا حبيت نصل في البداية استغل وجود سي محمد زياد معنا مدى التواصل متاعهم مع السلطة لأنه مهم جدا تكون عندك وثيقة علمية فيها مقترحات فيها مشاريع وغيره ولكن مش بيديكم مسألة تنفيذية مسألة
1: تبعية
4: بدي السلطة سؤال وليني حبيت نسأل مدى التواصل مع السلطة لأنه تنجم تقعد الوثيقة هذه على الهامش وتولي مجرد وثيقة أدبية ما عندها حتى معنى لكن وقت يتم التواصل مع السلطة بشكل مباشر ويأخذوا منها بعض المقترحات وقتها نجم نحكيه على مسألة النجاعة هذا واحد اثنين المقترحات الموجودة في الوثيقة مقترحات مهمة جدا ومقترحات طموحة ومتفائلة لكن فما فجوة كبيرة ما بين المقترحات هذه ومتى الطموح اللي موجود فيها وإمكانياتنا المادية في تونس تعرف سي محمد زياد أنه إمكانياتنا المادية في تونس معناها نعرفوها الناس كله مش لازم نعود ونحكيه في نفس الموضوع وبالتالي حسب تقديرك الخاص شنو نجمو نعملو في هذا لانه علاش طرحت انا المساله الماديه لانه المساله الماديه حساسه جدا الان عندك نسبه نتاع مديونيه مرتفعه بشكل كبير جدا في تونس وعندك مطالب حتى من داخل البرلمان التونسي يقول لك يا اخوي ما نجموش نكملوا في المسار هذا اذا كان باش نكملوا في المسار نتاع القروض وغيره باش ندخلوا في نفق اخر يعني تجي تصلح المساله التقين وندخلوا في نفق اخر نتاع مديونيه احنا غير قادرين نجموا لا قدر الله نكونوا غير قادرين ان نكونوا في مستويات نتاع دفع معين وبالتالي هذه مساله مهمه جدا مدى التوافق ما بين يعني الطموح اللي موجود في الوثيقة وإمكانياتنا نحن المادية هذه مهمة جدا النقطة الثالثة اللي حبيت نسأل عليها اللي هي التوانسة الكل معناها في الصيف 2026 إن شاء الله ما يتعودش الصيف ده بأدق جزئيات الكل اكتشفوا أنه معناها البنية التحتية المتعلقة بالكهرباء في تونس فيها شاشة كبيرة يعني كيفاش نجم نصلحوا الهشاشة الموجودة في البنية التحتية وفي نفس الوقت نزيدوا مشاريع أخرى هذه لازمها معناها رؤية مهمة جدا في هذا وكيفاش نجم أيضا نستفيد ونستغل الكلام كنت تحكي فيه أنت في علاقة بالطاقات المتجددة كيفاش نجم نعاون رواحنا بالمسألة المتعلقة بالطاقات المتجددة على الأقل باش ما تعودش علينا نفس الظروف اللي عشناها سنة 2027 وتقديرك لمستوى التقدم متاعنا في مستوى استعمال الطاقات المتجددة لأنه مهم جدا لكن مؤخرا قاعدين نسمع في مقاربات مختلفه بين الناس تقول لك قاعدين نتقدموا بشكل مهم جدا بين الناس تقول لك مازلنا نحن في خطواتنا الاولى حبيت نسمع رايك انت
0: به الحاجه الاولانيه فيما يخص الانفستيسمون لازمنا فلوس واحنا ما عندناش فلوس خنقولوها باللغه العاميه وهو باش نمثلها لك بحاجه يفهموها جميع المستمعين اليوم انت معناها اب عائله رب عائله ما عندكش فلوس في الكونت بتاعك ويلزمك توكل عائلتك هل كل يوم تصرف 20 دينار تاكسي باش تمشي تخدم وتجيب شهرية ولا تقعد في الدار؟ هذه هي المعادلة، سهلة برش. اليوم كان ما نعملوش الانفستيسمون هذية، التكلفة متاعو على الاقتصاد التونسي باهظة جدا. معناها كان ما نصرفوش 20 دينار باش نمشيو نخدموا على رواحنا وناخذوا شهرية باش نقفوا الناس الكل، لا فما سياحة، لا فما شركات، لا فما صناعة، لا فما اقتصاد. هذه أمور حتمية يلزمنا نخدموا، معنيش حل. معناها اليوم كان تحسب انت لو ديليستاج، معناها الامباكت ايكونوميك نتاعو على الشركات، معناها والسياحة، شكون السائح اللي مازال يجيك اذا كان يعرف اللي هو باش يعدي سيف خايب؟ دونك هذا يلزمنا نتعاونوا الناس الكل ونفهموا بلادنا، معناها مش نسيبوها، هذا واجب وطني، معناها كسوى المواطنين لازمنا نتعاونوا، كسوى الشركات لازمها تعاون، كسوى الشركه الوطنيه الكهرباء والغاز والمهندسين اللي فيها يبذلوا في مجهود كبير، الناس الكل لازمنا نتعاونوا ولازم نلقاو الانفستيسمون حتى كي تنحيوه من حاجه اخرى باش نعملوه باش نجموا نواصلوا. هذا مفروغ منه، ماهوش حل. كيفاش هذيك الحلول نلقاوها؟ وعن احنا هذا مقترح تقني، معناها عندنا السادة النواب ينجموا يعملوا اقتراحات في المالية ويعدلوا كذا، هذيك مش من اختصاصنا احنا، لكن احنا نقترحوا نساهموا باللي يلزمنا نعملوه مقترحات تقني، لكن الانفستيسمون يلزمنا نلقاوه.
1: عرض الوثيقة هذه بما تتضمنه من معطيات تقنية، بما تتضمنه اليوم من حلول، يقول لك سرحان هل تم عرضها اليوم على السلطة؟ على الأقل خلينا نحكي سلطة الإشراف مثلا وزارة الصناعة والطاقة، على البرلمان مثلا، على جملة من النواب اللي آمنوا أنه لازم يصير اليوم إيجاد حلول لربما عدم تكرار اللي صار في صيف 2026، تكون الوضعية خير في صيف 2027، باش تمشيوا في الاتجاه هذية وإلا ما زلت فكرة مش مطروحة على الأقل؟
0: لا احنا هو قلنا ومعني حتى في اللي كومينيكي الكل قلنا راهو احنا امنيتنا انها ما تقعدش وثيقة على الرفوف، وجاءوا حضروا معناها بحذانا سادة نواب وسألوا وجاوبنا، وأحنا على ذمة الناس الكل، معناها تطوعا، معناها المهندسين اللي خدموا، الناس الكل متطوعين نخدموا والتونس باش نعاونوا بالمقترحات وبالعلم اللي موجود في العمادة وعند المهندسين. معناها النواب جاءوا بارك الله فيهم مشكورين، سألوا وجاوبناهم، اللي باش يجي يسأل ويحب نعاونوا موجودين تطوعا باش نعاونوا.
1: إذا وجهت الدعوة لعمادة المهندسين من قبل السلطة للنقاش، قلت واجب، احنا ما واجبنا واحنا ما نش باش نقولوا ليه باش نطرحوا،
0: معناها ما تنجمش تقول اليوم لا ما نشاركش، يلزمك واجب وطني، الكلنا نعيشوا في تونس، تونس توفر لنا في الضوء باش نمشيو نخدموا باش نستقاتوا، دونك واجبنا ان نعاونوا بلادنا، هذا ما فيش كلام. اسكو هل دوكيمون هذوما الخريطة الطريق تبعث؟ بيان سور تبعثت موجودة للعموم وحطيناها تيلي شارجي، معناها كل شيء دون لا ترانسبارانس وفي الشفافية، واحنا موجودين باش نجاوبوا على التساؤلات. وانكور اون فوا زاد نحب نعاود نقول راهو ماهوش قرآن منزل، راهو يناقشونا، اذا كان فما مقترحات مخير مرحبا، الباب مفتوح معناها.
1: واضح باهي. بعد شوي باش نرجع معك لاصلاحات ما بعد 2028، سميتوه اصلاح في العمق اللي هو ربما يتطلب اكثر صحيح. فتره اكثر وقت ونتصور اكثر حتى تكاليف. ما نرجع لكلمتك في تفاعلك مع سرحان سي محمد وقت اللي قلت انه فما مسائل ما عادش نجموا نخزروا لها فقط من حيث التكلفه، لانه تكلفتنا في حاله عدم الاستثمار باش تكون اكبر برشا في حال انه معناها ما صارش الاستثمار فيها. ما بعد 2028 اصلاحات في العمق كما صار باش
0: تكون؟ لازم نفهموا اللي منظومة الطاقة في تونس على الأقل معناها الطاقة الكهربائية مربوطة ارتباط شديد منظومة الغاز. معناها كان نحكيه على الضوء رانا نحكيه على الغاز، ما غير غاز ما باش نيقفوا. 91% من الانتاج الكهربائي متاعنا نجيبه فيه من اللي مرتبط بالغاز، و 75% ماك الغاز هذاك نجيبه فيه من عند دول الجوار، من عند الشقيقة الجزائر. فاليوم من المهم جدا ان اون باراليل وقت اللي احنا قاعدين نخدموا على لي نيغوسياسيون تاع لي كوتا نتاعنا بالطبيعه باش نجموا نخدموا لي توربين نتاعنا، ولي توربين اللي نحبوا نزيدوهم، خاطرش تعمل لي توربين وما عندكش غاز ما عمل حتى شيء. دونك نخدموا على الانتقال الطاقي. كي يجيك حد يقول لك لا نعملوا الانتقال الطاقي، ما تنجمش انت، المنظومه نتاعك مرتبطه بالغاز اليوم، دونك يلزمك تكمل تخدم بالغاز مي اون ميم طون تخدم على الانتقال الطاقي نتاعك. انا كي نقول لك 91% اليوم معناها رانا احنا من 2030، فهالبلان اللي هو معقول راهو سي سيانتيفيك اللي حاطينه، نحبوا نخلطوا 35% في الطاقات المتجددة في غضون 2030 و 50% في 2035. وهذا الكل بطبيعة ممكن إذا كان فما الإرادة والتسهيلات ومعناه يلزم حتى البروسيس يكون أسهل. مواطن يحب يحط الطاقات المتجددة تسهل وتعاونه والشركات كيف كيف تسهلها وتعاونها. فما معامل اليوم يوفروا في تونس اللوحات الشمسية، فماذا بينا معناها نحطوا البيئة ولا الانفيرونمون اللي يسهل الانتقال الطاقي هذا.
1: طلبت فعل مرة أخرى
4: فما سؤال ما حكيناش فيه معناها اللي هو مدى التقدم تاعنا في مستوى الطاقات المتجددة، لأنه فما زوز طيارات في تونس، فما طيار

0: تقدمنا في هذا، ترى انه نحن ماشيين فينا معناها في بخطى متسارعه في علاقه بالطاقات المتجدده، او احنا خطواتنا مازالت متعثره. وبالتالي علاش نسال في السؤال هذا؟ لانه مهم جدا انه نعرفوا مدى مساهمه الطاقات المتجدده في انه تخرجنا شوي من النفق اللي نحن موجودين فيه.
1: إيه سؤال باهي برش. الحاجه الاولانيه كان ياسر نحكيوا على الطاقات المتجدده، تقول معناها ما فما كان الطاقات المتجدده وبشنو اللي احنا من غدوه معناها ولا في من 2035 كان بالطاقات المتجدده. فما توضيح هذا دونك، فما في المقترح الطاقات المتجدده وزاد يلزمنا نغزروا للطاقات الاخرى بعد 2030 و35. شو معناها؟ معناها اليوم يلزمنا نعملوا دراسه، مش نقولوا لا ما نغزروش وما نحكيوش فيه الموضوع. عندك لو شاربون اللي هو كي نغزروا الدول المتقدمه اليوم، الصين اكثر طاقه يستعملوا فيها هو الفحم الحجري. الفحم الحجري يوفر برشا برشا طاقه، ومعناها ماذا يستعملوا فيه بلدان اخرين. تنجم تقول لي انت عنده تداعيات بيئيه، انا ما قلتكش نعملوه، قلتك ندرسوه. باهي. عندك الغاز الصخري لو غاز دو شيست، صارت عليه بوليميك قبل، يستحق ماء، عنده تداعيات بيئيه صحيح، كيف كيف ما نقولوش لا ما نغزرولوش، نغزروا له واحد من الحلول ومن بعد نقروا نمشيو فيه ولا ما نمشيوش فيه. خاطر ساعات راهو كيما قلت لك، كيما المثل اللي عطيته لك، اسكو نعمل ولا ما ولا كان ما نعملش نقف، نولي ساعات ملزوز نعمل حتى شويه ولا نعمل توا ومن بعد نبطل. معناها يفو ساعات اون ترانزيسيون باش نجم نوصل الاهداف نتاعي الاقتصاديه. تو نرجع لك للطاقات المتجدده، احنا اليوم 91% من الانتاج الكهربائي نتاعنا مرتبط بالغاز. معناها مازلنا بعاد على 35% اللي نحبوا نعملوها من 2030. معناها اسكو احنا قدمنا بالقد؟ الجواب هو ماناش مقدمين بالسرعه اللي احنا ننتظروا فيها ونحبوا نخلطوا لها، لكن ماهوش مستحيل زاد راهو 2030 ثلاث سنين ونص القدام. معناها 35% هو سان شيفر معقول اذا كان نحطوا لي مويان السير تشريعات اللازمه ونضامنوا الناس الكل ومنظومه كامله. راهو معناها كي نقولوا ماهيش وزاره الطاقه ولا ستيك وحدها، راهو باش نجم تعمل لازم تشريع وماليه وبيئة وتجهيز والكل، معناها لازم منظومة الكل تخدم على استراتيجية واحدة باش نجمو نخلطوا الأهداف هذه.
2: واضح نسمعك بالطبيعة طارق، بكري حبيت تتفاعلي تقولي مع فكرة الفحم الحجري وقلت اللي بدورها طرحت نقاش وموضوع أيضا الطاقات المتجددة اليوم.
3: هو أنا نحب نناقش توا بعض المسائل هي المطروحة اللي أنا نعتقد اللي هي موجودة في النقاش. زيادة متاع 1000 ميجاوات بالنسبة لإجراء عاجل، المعروف انه المشكله نتاعنا ليس فقط انتاج 4000، قداش نحن ننتجوا 4000؟ شنو السقف 4500؟
1: لا هو تيوريكمون نجموا نخلطوا الاكثر من 4500، لكن في صيف 2026 بارتفاع درجه الحراره ما نجمنا نعملوا كان 4500.
3: نحن مشكلتنا ليس فقط الانتاج كما تعلم، بل ايضا قداش الريزو نتاعنا يتحمل.
1: صحيح.
3: هذا ديجا مشكل اخر، لانه الناس تحكي فقط على
1: الانتاج. صحيح.
3: فما مشكل الريزو. انت كي تقول لي انا نزيد العام هذايا في من هنا ل 2027 نزيد فوق ال 4500 الف اخر. هل الريزو نتاعك يتحمل ولا لا؟ هذه الحاجه الاولى. ثم هذا يهزنا لدوسي اخر. قداش استثمارات يلزمنا نعملوها؟ مش باش نعملوا مولدات جديده فقط. باش نعملوا زاده تجديد للريزو.
1: صحيح.
3: وتوسيع للريزو، تقوى للريزو، هل قادرين على هذا ولا هذه ديجا كيستيون كبيره. المساله الاخرى توا اللي هي مساله الطاقات الاخرى، وانا معاك ما يلزم نحطوا لرواحنا حتى خط احمر فينا المهم. بالمناسبه في علاقه بموضوع مواجهه التداعيات المناخيه والبيئيه، راهو مش نحن عملنا الاحتباس الحراري، راهي الدول اللي عملت ثوره صناعيه
1: هم اللي عملوه.
3: هم اللي عملوه. ومن بعد يجي يقول لك اي نحن كملنا منه توا باش نعملوا الطاقات المتجدده، وانت لازم تتبع زاد تعمل هي. انا ما نجمش بالطاقات المتجدده وحدها، هي بدها يلزمها برشا استثمارات انا غير قادر عليها. دونك ما يلزمش واحد يحط حتى خط احمر جايك من برا. الخطوط الحمراء الحمراء شكون يحددها؟ نحن في نقاش داخلي. شوفوا تداعياتها البيئيه كيما حكينا نهارت الثلاثه، الهيدروجين الاخضر يساعدنا ولا نحن نحدو؟ نحن نشوفوا تحلية المياه وأثرها على الماء وتسترى، نحن نشوفوا الوضعية هذيك. موضوع الفحم الحجري طب. أين الإشكال اللي عندي مع الفحم الحجري؟ حاجة برك
1: أي
3: توا الصين اللي جبتها، علاش الصين تعتمد على الفحم الحجري؟ لأن هي عندها الفحم الحجري. ما نشرية هي الصين، الصين شنو مشكلها الرئيسي؟ أهم مادة طاقية في العالم الآن اللي هي النفط والغاز الزوز هذوما ما عندهاش ما يكفيها. بركونتر عندها الصين لي ريسورس نتاعها على مستوى الطاقه، عندها زوج حاجات قاعدين يست...

0: تعمل فيهم بشكل كبير برشا. الفحم الحجري، الطاقة القديمة اللي عملت الثورة الصناعية متاع القرن 19، والطاقة المتجددة اللي قاعدة طالعة داير، وليت حتى البروبورسيون متاع الطاقة المستعملة من الطاقة الأحفورية يعني من النفط والغاز في الصين هبطت، قاعدة تهبط، وصلت 30-25% أعتقد في المستوى هذاك. هما عندهم فحم حجري لكن احنا ما عندناش. ولهنا المشكلة، لأنه إذا كان مشكلتها شنو مشكلتها مع الغاز نحن؟ لانه ما عندناش غاز، لازم نشريوه بالعمله صعبه.
1: كان عندنا، كان عندنا ونقص برشا احنا. شوف
0: وما فماش، وتونس ماهيش قاعده تتشاف من الشركات المنتجه بتاع الغاز. والله مستقبل بتاع راهو الغاز فيكون تونس.
1: قبل قبل تقريب كان الاستهلاك الغاز نتاعنا تقريب عندنا 60% اكتفاء ذاتي، معناها كنا ننجو فيه في تونس قبل
0: سبعينات ثمانينات اول
1: التسعينات. لا مو سبعينات ثمانينات، لا بعد الالفينيات
0: وقتها وفي
1: مفيش. قاعدين كل عام نخسروا في 10 حتى 12%، ومانيش قاعدين نعملوا في اكسبلوراسيون جدد. معناها اليوم زاد من الحاجات اللي يلزمنا نعملوهم نرجعوا نخدموا على رواحنا زاد في الغاز الطبيعي اللي موجود. لو معناها اذا كان فما اوبورتونيتي بيان سور، معناها كل حاجه نقول لك انا، معناها كل مورد للطاقه يلزم يتدرس. علاش معناها قاعدين ننقصوا في الغاز الطبيعي؟ علاش ما نعاودوش معناها نخدموا عليه؟ اذا كان لو غاز دو شيست وقبل معناها الغاز الصخري اللي صارت عليه مشكله، اذا كان عندنا موجود وينجم يخرجنا حتى في بيريود ترانزيتوار نخدموا عليه.
0: حاجات عندنا الفحم ما عندناش. انا نحبك تجاوبني على هذا.
1: انا ما قلتلكش عندنا كل شيء يزمو يتدرس. راه معناها احنا في الدراسه هذيا راهو كيف نقولوا ما حكيناش كان على هذيا كبيره الدراسه مش نجمو نحكيوا عليها اليوم الكل. فما من الحاجات اللي حكينا عليهم نقولوا بعد 2035 نغزروا زاده ونشوفوا نعملوا دراسه في الانرجي نوكليير نجموش نعملوا دي بوتي رياكتور نوكليير اللي نجمو زاده نخدموا بهم. معناها هذوما الكلهم فرضيات. احنا في هالدراسه هذيا معناها لو برينسيبال ركزنا على 2027-2028 كيفاش نحسنوا المنظومه الطاقيه الموجوده نتاعنا، ونبداو نعملوا في الترانزيسيون انرجيتيك نتاعنا ونخدموا على سمارت جريد. وبعد 2028 حتى 2035 زاد نخموا في لي بيست الاخرين اللي موجودين الكل وندرسوهم بالوحده بالوحده ونشوفوا انهي اللي يلزمنا نمشيو فيها ولا نعمل فيها الانفستيسمون.
0: فقط انا حبيت ناكد على الفحم على خاطر فما تناقض مع مبدا الاستقلال الطاقي، لانه الى حد الان نعرفوا اللي ما عندناش فحم، الى حد الان نعرفوا ما عندناش فحم. النقطه الثانيه مساله الريزو. انت تزيد 1000 في الوقت، انا ريزو
2: قداش الريزو يتحمل زياده في الانتاج والا لا؟
1: باهي برشا. احنا اش قلنا؟ قلنا راهو فقدنا عندنا ناقصنا 2000 ميجا وات، وعندنا معناها 25% بيخت دونك من مشكله السخانه اللي جاتنا. شو معناها؟ معناها احنا لو ريزو بتاعنا اي لي ديمونسيوني على الاقل بوغ ابسوربي لا بيخت اللي احنا جاتنا بالسخانه. معناها اليوم هال1000 ولا هال2000 ميجا وات اللي اللي اللي خسرناهم بسبب السخانه وكذا، معناها الريزو بتاعنا راه قادر يتحملهم دون لي ميديا. وهذا ما ينفيش ان يلزمنا معناها نكملوا نطوروا الريزو بتاعنا باش يزيد يتحمل الطاقات اللي جايتنا في 2008، معناها البوزوان اللي جاينا في 2028 وما بعد 2028. معناها وحتى هذه موجود راهو في الدراسه هذه مش من دونك في لي شيفر نقولوا قداش يلزمنا دونك نخدموا باش نزيدوا نحسنوا في الكاباسيتي نتاع الريزو نتاعنا.
2: باهي باش نرجع معاك
1: سواء في الاوتونسيون ولا في الموين تونسيون.
2: باهي نذكر مره اخرى سي محمد زيد باش ضيفنا لليوم، هو عضو بعماده المهندسين. باش نحاول نعمل حوصله لكلامك، وحكينا في البدايه على مستوى تشخيصكم للوضع الطاقي عموما، قلتوا انها ازمه بنيويه ما هيش ظرفية، وانها تتطلب جملة من العوامل، العوامل بينها الموضوعية والتقنية والمالية والسياسية اللي لازمها تكون موجودة لتوفير الظرفية على المدى القصير والمتوسط والبعيد لتجاوز كل الإشكاليات، على الأقل إذا كان ما قلناش كل الإشكاليات أو على الأقل أغلب الإشكاليات اللي خليت نوعا ما فما أزمة في صيف 2026، واللي كانت ربما مفاجأة حتى لبعض المواطنين. يقولك علاش وصلنا مثلا للوضعية ذي، علاش صار الانقطاع الدوري والمتكرر للكهرباء، وكانت التساؤلات في علاقة بصيف 2027 كيفاش باش يكون الوضع، وشنو على الأقل الإجراءات الفورية والعاجلة اللي لازم ناخذوها في بضعة أسابيع أو أشهر لتفادي على الأقل باش ما نقولوش كل الإشكاليات، أما تكون ربما أقل اليوم الوطأة متاحة إذا كان باش نقارنوها بسيف 2026 في نقاط مرة أخرى. اليوم محمد زياد باش عضو عمادة المهندسين، عمادة المهندسين طرح وثيقة تبوب فيها جملة الحلول في نقاط شنو المطلوب اليوم من الدولة في إطار السياسات العامة فيما يخص الوضع الطاقي في البلاد، منطقة متجدة، من مسألة الكهرباء، الانتقال الطاقي وغيره في نقاط.
1: شوف من الحاجات فما حاجات عاجلة يلزمنا نخدموا عليها، نبداو كما قلت لك اليوم نخدموا عليها باش نحلوا مشكلة 2027. معناها فما ساعات راو حتى منظومة الشراءات معناها في العمومية باش تمشي تشري انت باش تعدي اون كوموند حتى تخلط لك وحتى تعمل ابيل دوفر وكذا، يمكن فما اورجونس ناسيونال اليوم يكون نعملوا ظرف خاص نسهلوا فيها باش نجموا معناها ان نريقلوا خلينا نقولوا المنظومة الطاقية نتاعنا في اللي توربينا غاز وكذا. ويلزمنا زادة معناها نخموا باش كيفاش نعملوا لا نيغوسياسيون تاع لي كوتا نتاعنا ومنين باش نجيبوا الغاز وبناه ثمن باش نجموا نعديو صيف 2027 لاباس. وام ميم طون يلزمنا زادا نخدموا على لو بلان نتاعنا وننفذوه، معناها يلزمنا ان تابلو دو بور، ما نجموش نقولوا يلزمنا نعملوا انتقال طاقي ونعملوا درا قدش من ميجاوات في السولير والايولين وي وي وي وي وي ومن بعد ما نتبعوش ما نشوفوش رواحنا وين خلطنا. معناها كي نحطوا ان تابلو دو بور وفيه دي شيفر ودي دات راهو يلزم فما ان شيف دو بروجي ودايور في لي بروبوزيسيون حطينا اللي يلزم عنا اون سيلول سمينا سيلول دو كريز. نقولوا سيلول دو كريز راهي مش في الصيف، راهي باش تقعد عامين هالسيلول دو كريز وتخدم كان لازم 24 ساعه على 24 فيها لو تابلو دو بور، فيها عباد يعملوا لو بيلوتاج يتبعوا هاللي بروجي هذوما وين وصلوا قداش حطينا ووقتاش ركبناهم. معناها يلزم لي زوبجيكتيف اللي نحطوهم نخلطوهم وكان لازم نفوتوهم. وفي كل حاجه نحطوا ان بلان ا وان بلان بي، اذا معناها باك اب اذا كان ما عملناش ولا ما نجمناش نعملوا حاجه شنو هي الحل البديل. ما نجموش خليو روحنا مرهونين، خاطر اليوم عباره انت معناها نزل على الاكسيليراتور على الاخر وتقول يا ربي ان شاء الله ما تطيح ليش قطعه اونبا نطيح لك بان تقف. معناها لازم ديما حلول بديله باش ما تعاودش تصير المشاكل هذه. وكما قلت لك دونك هالاستراتيجي هذوما كي نحطوهم لازمنا نطبقوهم، دونك عندنا ان تابلو دو بور وتبعوا ان كوميسيون دو كريز. ويلزم زاده دونك ما الحلول الاخرى اللي حطيناهم وحكينا عليهم اليوم معناها نبداو ندرسوهم من توا ونشوفوا شنو مصلحه
2: قابليه الانجاز ومصلحه البلاد قبل كل شيء من نكون فما ولا
1: ما نقولوش هذه ما نعملوهاش وهذه نعملوها من تو، لا نعملوا دراسة علمية شيفخي فيها قداش باش نصرفوا قداش تكلف علينا شنو هو لو ديلي ومن بعد نمشيو في الطريق اللي هو يناسب بلادنا.
2: شكرا لك مره اخرى محمد زيد باش عضو عماده المهندسين التونسيين على الحضور معنا على كل التفاصيل والمعطيات. احنا اكيد مازلنا باش نوصل معكم ساعتنا الثانيه بقيت الملفات والاخبار الدوليه والاقليميه. فاصل موعد الاخبار مع زميلنا فؤاد مبارك ونرجع نكمل معكم بقيت مواضيعنا.
3: هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
4: ديوان فام على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
5: موجز الواحدة ظهرا ديوان فام عسلمة. الديوان الوطني للتطهير يعلن اعتزامه فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية أو شفاهية أو تطبيقية لانتداب 521 عونا وإطارا. وتشمل الانتدابات 36 مهندسا و22 متصرفا و376 عاملا يدويا إضافة إلى 87 سائقا للآلية الثقيلة. وديوان التطهير يدعو الراغبين في الترشح إلى الولوج إلى موقعه الإلكتروني للاطلاع على نص المناظرة وشروط الترشح وإتمام عملية التسجيل عن بعد عبر الموقع، موضحا أن فترة تقديم الترشحات تمتد من 12 من أكتوبر الجاري إلى غاية الأول من نوفمبر 26 و2000. المجمع المهني للطاقة المتجددة والغرفة الوطنية للطاقة الفلطة الضوئية يتوجهان برسالة مفتوحة إلى مجلس نواب الشعب يطالبانه فيها بالتدخل من أجل السحب الكامل للمعالم والأداءات الديوانية الموظفة على التجهيزات والمعدات الأساسية للطاقة المتجددة وخاصة الألواح واللقطات الشمسية الفلطة الضوئية والبطاريات وأنظمة تخزين الطاقة والتجهيزات والمكونات الأساسية المرتبطة بأنظمة الطاقة الشمسية وكل المعدات التي تساهم مباشرة في إنتاج أو تخزين الكهرباء من مصادر متجددة. والهيكلان يطالبان بتخفيض الأداء على القيمة المضافة إلى 7% بالنسبة إلى هذه التجهيزات بما يجعل الطاقة الشمسية والتخزين أكثر نفاذا إلى الأسر والمؤسسات ويحد من الكلفة النهائية للاستثمار في الانتقال الطاقي. عدد من أعوان وإطارات شركة البيئة والغراسة والبستنة بجبس ينفذون اليوم مسيرة احتجاجية جابت شوارع المدينة في اتجاه إدارة المجمع الكيميائي التونسي بلجيا للمطالبة بتفعيل الاتفاقية الخاصة بالشركة والقوانين المنظمة لها وتنديدا بالتراجع عن قرار زيادة العامة في الأجور ودفاعا عن صبغة الشركة باعتبارها مؤسسة عمومية على ملك الدولة وفق ما أفاد به الكاتب العام الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بجبس سليم النصفي في تصريح لدي ونف.
6: اليوم صار تجمع عمالي كبير وضخم لأعوان شركة الغراسة والبستنة شركة البيئة بجابس تنديدا بالتراجع في قرار في علاقة بالمنشور 68 اللي يخص الزيادة العامة في الأجور وزيادة بش يتصدوا للمسألة محاولة تغيير صبغة شركة البيئة والخروج بها من إطار العمومي إلى إطار آخر. اليوم خدامنا وقفوا بش يدافعوا على حقوقهم وقفوا بش يطبقوا القانون غير المعقول بش يتخذي قرار تتراجع فيه مش معقول اللي قاعد يصير ناس يأخذوا نسبة نتاع أجور محددة معينة يخلصوا بها غدوة يجوز ويقولوا لا بطلنا نظرا لكذا كذا راهو ما يجيش راهي الدولة هذه فيها قانون وإحنا متمسكين بتطبيق القانون متمسكين بشركة البيئة ومتمسكين بعمومية شركة البيئة بالذات في علاقة كونها هي منشأة عمومية مؤسسة عمومية على ملك الدولة وما ينجم حتى أحد يخرجها من الإطار هذا. إحنا طالبين تفعيل الاتفاقية الخاصة نتاع شركة البيئة تفعيل القوانين اللي تخصها والالتحاق بالعمل المناش ضد العمل بالعكس إحنا نحبوا شركة البيئة تولي شركة منجة شركة مربحة.
5: وفي الشأن الدولي الأكاديمية السويدية تعلن اليوم فوز الشاعرة والكاتبة الكندية آن كارسون بجائزة نوبل للأدب لعام 26 و2000 تقديرا لمسيرتها الأدبية وإسهاماتها في الشعر والكتابة والترجمة. ولجنة نوبل تشيد بما وصفته بأنه مسيرة جريئة ومبتكرة للكاتبة الكندية في مراوحة بين تراث الكلاسيكي وابتكار أشكال جديدة للأدب المعاصر. بكين تعلن اليوم أنها رشحت المسؤول الصيني بمجال الصحة سونغ لي لترأس منظمة الصحة العالمية خلفا للمدير العام الحالي تيدروس أدهانوم غيبريسوس الذي تنتهي ولايته في أوت 27 و2000 ولا يحق له الترشح مجددا إذ تقتصر مدة تولي المنصب على ولايتين.
4: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: على 93.5.
1: على 93.5.
2: الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقوا هديمة معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام، صوتكم.
0: 352-442 ألمع المحللين والمختصين، تحاليل، ستاتيستيك، مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة بثلاثة للخمسة متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبورغرام.

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: ماضي ساعة و 15 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجات إذاعة ديوان فام. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية من هنا تونس، مازلنا باش نوصل معكم أكيد بقية الملفات الأخبار والمستجدات كالعادة. الساعة الثانية نحاول قدر المستطاع نرجع من خلالها على مختلف المستجدات الإقليمية والدولية، ما يكتب من مقالات، ما ينشر من أرقام ومعطيات تخص كل ما يحدث في العالم وفي المنطقة. نذكر حاضرين معنا في التعليق والنقاش طارق الكحلاوي، سرحان الشيخاوي، مرحبا بكم من جديد، ونمشي مباشرة لفقرة الارتيكل دو جور.
0: الارتيكل دو جور،
1: المقال اللي اختاروه السرحان، ليبيا تحت أعين الأقمار الصناعي، جزء من عنوان المقال اللي اخترته سرحان، ومعاك باش نعرفوا كل عدد التفاصيل.
2: أكيد ابتسام اختارت أن أحكيه شوية عن الملف الليبي، لأنه أعتقد أن الملف هذا شديد الأهمية، مهم من كل النواحي، بعض ونفصلوا المسألة دي بشكل دقيق. المقال صادر في موقع إرم نيوز، يحكي على أنه ليبيا تحت أعين الأقمار الصناعية. شنو قصة الارتفاع اللافت لعدد الرحلات المشبوهة؟ المقال هذا يتحدث الكل تقريبا على التقرير الأخير الصادر على عملية إيريني، اللي هي عملية عسكرية بحرية أطلقها الاتحاد الأوروبي من مارس 2020، وتعنى أساسا بمراقبة ليبيا، أو كانوا معناها نتحدث على ليبيا تحت مظلة أوروبية. هو عنده يعني العملية هذه عندها تقارير تصدر بشكل شهري، التقرير الأخير يتعلق بشهر سبتمبر، يتحدث على ارتفاع لافت في علاقة بما سمي برحلات جوية مشبوهة. العدد هو 91 رحلة جوية مشبوهة مقابل 55 رحلة في شهر أوت، بزيادة تقترب من 65% خلال شهر واحد. يعني يقول المقال أنه رفع ذلك العدد التراكمي للرحلات التي تبعتها إيريني منذ انطلاق مهمتها كما كنا نقول سنة 2020 إلى 3017 رحلة. وتوضيح يعني رغم أن وصف الرحلات بالمشبوهة لا يعني تلقائيا ثبوت نقل أسلحة أو معدات عسكرية، فإن مراقبة المسارات الجوية تأتي في صلب مهمة إيرينية التي تعمل على جمع المعلومات المتعلقة بأي عمليات محتملة لنقل الأسلحة إلى ليبيا في ظل استمرار الحظر الدولي المفروض على تسليح الأطراف الليبية. ولم يكن الارتفاع مقتصرا على الطائرات فقط، بل سجلت إيريني زيادة في اتصالاتها اللاسلكية بالسفن التجارية من 25302 اتصالا إلى 25861 اتصالا. هنا نحكيه حتى على مش مراقبة يعني المسائل الجوية والطائرات فقط، نحكيه أيضا حتى على السفن اللي هي تكون قبالة السواحل الليبية، وتسمح هذه الاتصالات بجمع معلومات عن هوية السفن وأعلامها وموانئ انطلاقها ووجهتها وطبيعة حمولتها. كما ارتفع عدد الزيارات التوافقية للسفن من 819 إلى 823 زيارة، وهي عملية تتم بموافقة ربان السفينة والدولة التي ترفع علمها. يعني شوية معناها باش نوضحوا مسألة دي، ويتم الاتصال بالسفن اللي هي يتم الاشتباه فيها وغيره، وتم معناها الصعود للسفن هذه وتفقدها، برغم أنه عملية الصعود مش كلها معناها متوازية مع عدد السفن اللي تم الاتصال بها. وبالتوازي مع ذلك تلقت إيريني خلال شهر سبتمبر 79 حزمة جديدة من الصور والتحليلات الفضائية، ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه منذ بدء المهمة إلى 5296 حزمة اللي فيها معطيات يتم تفكيكها ويتم إرسالها الاتحاد الأوروبي وبعض مسارات متاعها تكون الاستثمار السياسي وغيره. وابتسام، كما ارتفع عدد التقارير التي رفعتها العملية إلى فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن ليبيا إلى 101 تقرير في مواصلة التوصيات المتعلقة بتفتيش السفن المشبوهة في الموانئ الأوروبية إلى 113 توصية نفذت منها السلطات الليبية، 82 عملية تفتيش، وتراقب إيريني كذلك 25 مطارا ومدرجا و16 ميناء ومحطة نفطية، ما يمنح العملية قدرة على متابعة الحركة المرتبطة بالمجالين العسكري والاقتصادي في ليبيا. وعلى الرغم من ارتفاع وتيرة الرصد، فإن عمليات الصعود إلى السفن ظلت محدودة نسبيا، فمنذ إطلاق إيريني تم تنفيذ 33 عملية صعود في إطار تطبيق حظر الأسلحة، إضافة إلى 6 عمليات للتحقق من إعلام السفن، ليصل الإجمالي إلى 39 عملية. يعني ابتسام، لهنا حبينا نتحدث على العمليات اللي تصير في علاقة بمراقبة الفضاء الليبي الكل من خلال مراقبة السفن ومن خلال مراقبة ما سمي بالرحلات الجوية المشبوهة والارتفاع متاع العدد متاعه. لأن فما زوز نقاط أساسية أنا نحب نركز عليهم اعتمادا على التقرير الصادر في موقع إرم نيوز. أولا فما استفهام جوهري بالنسبة لي أنا كقارئ لهذا المقال، يعني نفهم من خلال الأرقام اللي أوردها التقرير متاع إيريني في شهر سبتمبر وحتى الأرقام السابقة في التقرير اللي هي تصدر بشكل شهري كما قلت، أنه فما متابعة دقيقة جدا للفضاء الليبي وأنه كل ما يمر بسماء ليبيا مراقب بشكل دقيق جدا. لهنا استفهام جوهري، المسيرات اللي ضربت المنشآت النفطية والحيوية في ليبيا مؤخرا واللي استهدفت الاقتصاد الليبي وضربت أوصال الاقتصاد الليبي، لأنه الناس كلها تعرف أنه الاقتصاد الليبي يعتمد أساسا على مسائل التقية والنفطية، كيفاش ما تمش رصد المسيرات هذه وأنه المسيرات هذه كيف مرت في ظل المراقبة اللصيقة للفضاء الليبي بهذا الشكل الدقيق جدا. اثنين، يعني وقت اللي نحكيه على 91% من الرحلات اللي صنفت بالمشبوهة بقطع نظر على أنه هي تحمل سلاح أو لا، وقت اللي نحكيه على الارتفاع الكبير جدا في عدد الرحلات هذه بالتوازي مع حركية سياسية داخل المشهد الليبي، الناس كلها تعرف أنه فم خلافات سياسية كبيرة جدا وبدأت تتحول بشكل تدريجي إلى خلاف مؤسسات داخل ليبيا، مثلا الخلاف الأخير الموجود بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الليبية حول تنفيذ التوافقات والمخرجات اللي صارت في لجنة 4+4، أيضا الحديث على لجنة 6+6، أيضا الحديث عن النقاط الخلافية الموجودة داخل القانون الانتخابي الليبي، أيضا النقاط الخلافية الموجودة حتى على الهيئة التي ستشرف على العملية الانتخابية في ليبيا، أيضا الخلاف اللي موجود داخل البرلمان الليبي وعلى شخصية رئيس البرلمان الليبي وما حصل مؤخرا في علاقة برئاسة البرلمان الليبي. بالتالي وقت لنجمع المعطيات هذه كلها كعناصر كبرى باعتبار أنه نتحدث على زيادة مهمة جدا في الرحلات المشبوهة، أيضا نتحدث على حركية سياسية كبيرة جدا تهدد بانقسام مؤسساتي داخل ليبيا. لهنا ابتسام نتساءل معنى استفهام جوهري حول السيناريوهات المنتظرة داخل ليبيا أو ما يطبخ سياسيا لليبيا. هذا نقطة استفهام كبيرة جدا ستجيبنا عن الأحداث في الأيام القليلة.
1: هاي نسمعك طارق في علاقة بالتفاصيل المضمنة والقراءة المضمنة في المقال هذية، هل يمكن القول فعليا اليوم على أرض الواقع أنه ليبيا تحت أعين الأقمار الصناعية كما اتجه في هذا المقال اللي تم اختياره من سرحان في وقت خلينا نقوله طارق معلوم ما تشهده اليوم الساحة السياسية الليبية من تصاعد اليوم خلينا نقول حتى على مستوى أن النسق في علاقة بصراعات خلافات داخلية وطبعا بين المؤسسات وطبيعة حتى التجاذبات الموجودة حتى في علاقة بالوضع الانتخابي. رجع بنا سرحان في الحديث والمقال هذه عن العملية العسكرية اللي كان أطلقها في وقت ما الاتحاد الأوروبي وهي عملية عسكرية بحرية في 31 مارس 2020، وخلينا نقول الحوصلة تقول أنه الأنظار الأوروبية تتجه شيئا فشيئا إلى مراقبة كل الأجواء والمياه المحيطة. تفضل طارق.
3: لا نحب ساعة قبل نتحدث على هل شكون هذه إيريني ساعة معناها المقال هو يتعامل مع سيسكيا والله مؤسسة برامون تقوم بعمل تطوعي أو بحثي متاع أكاديمي متاع تشوف والله شكون يتعدى وشكون تستعمل الأقمار الصناعية. ليه هي جاية في إطار خطة جيوسياسية أوروبية مقسمة العالم تلعب في دور في هذا العالم بالتعاون مع الولايات المتحدة لمراقبة البحار والمحيطات. أحد العمليات هذه فما أكثر من عملية دائرة تنسميهم، فما إيريني هذه هي اسمها إيريني يونو فايفر يوروبيان يونيون أنايف فور ميديترانيان للمنطقة المتوسطية إيريني. فما نفسها هذه اليوروبيان يونيون نيفل كلها البحرية كلها البحرية الأوروبية للمتوسط إيريني، البحرية الأوروبية أتلانتا هذه متخصصة في غرب المحيط الهندي والمنطقة البحر الأحمر، عندهم واحدة أخرى اسمها أبسايدز متخصصة في باب المندب والمنطقة الشمالية للمحيط الهندي اللي نشوفوا فيها هذيك متخصصة في المتوسط. وهي تتبع التحالف الأوروبي الجيوسياسي، تابع الاتحاد الأوروبي، مش تابع بريطانيا، مش موجودة، كانت موجودة ما عادش موجودة، تشارك فيها 22 دولة، اختصاصها المراقبة والتحكم في منطقة المتوسط. وبالتالي من هو مستهدف؟ من هو خارج هذا التحالف؟ بالأساس خنقوله خاصة بالنسبة للمتوسط، بالأساس المعني بالمراقبة هو الطرف الروسي. ده روسيا خرجت بيانات تندد بالعمليات اللي تقوم بها على البحرية الأوروبية تحت عنوان هذا المشروع اللي هو إيريني. ويعني هذه الخلفية خنقوله، كان فوضت الأمم المتحدة إيريني مع أطراف أخرى لمراقبة الوضع الليبي في إطار الصراع اللي في ليبيا في السنوات الفارطة الكل، لكن انتهى هذا التفويض بعدم التجديد في ماي 2026. يعني هنا زاد مهم النقطة هذه باش نفهموا علاش ربما زادت. يعني من ماي 2026 لم يتم التجديد للمراقبة عبر الأمم المتحدة، باركونتر جدد المجلس الأوروبي لإيريني مواصلة المراقبة في علاقة بليبيا. ولهنا طبعا زيادة واضحة للزوز، هو تراقب الجو والبحر، تراقب المطارات والموانئ البحرية. ولهنا واضح المعنى، هو أولا مراقبة شحنات السلاح، ثانيا مراقبة تهريب النفط الليبي. هنا الأطراف الأوروبية تحب تقعد متحكمة طبعا، إذا كان فما خطر، فما سوق سوداء للنفط الليبي، وخان قولوا في أطراف أوروبية تمشي تشري مغادرة وزيادة. أما هي لا تريد أي طرف آخر النفاذ للسوق الليبي زيادة في نفس الوقت. والنقطة الأخرى هو النفط الروسي في المتوسط وتوزيعه في المتوسط اللي هو سوق سوداء أخرى، واللي جاء منه حسب تقارير أوروبية لتونس أيضا. ما في المدة اللي فاتت وأنا قلت واحد بالناس اللي كما كنا نحكيه على الفحم الحجري وكذا، في ظروف معينة ولأسباب الأمن القومي حتى ما نجم يلومنا ناخذوا من أي طرف، راه تبدأ الأمور واضحة. يعني الطرف الأوروبي يمارس عليك الرقابة، وهو الذي يقرر وقتاش تاخذ وين تاخذ ومن عند شكون تاخذ. ليه ما تحكمش فيه؟ قصدنا أنا في الحالة هذه ليس هناك منذ ماي 2026 تفويضا لذلك. نجي تول الداخل الليبي، المعلوم اللي كان فما طبخة وخطة أمريكية للمبعوث الأمريكي الخاص لليبيا لإفريقيا وأيضا لليبيا مسعد بولس، وهذه الطبخة نوعا ما بعد حصول نوع من التوافق عليها بعد اجتماعات صارت في روما بين ممثلين على منطقة الشرق، خاصة أبناء المشير حفتر صدام و يعني بقية أبنائه وعائلة دبيبة اللي هي شادة حكومة الغرب، بعد ما صار توجه نحو كيف يمكن توجد مجلس رئاسي وشكون في الحكومة، ما هي صلاحية مجلس الرئاسي، الحفتر يأخذ مجلس الرئاسي، دبيبة يأخذ الحكومة، توحيد المؤسسة العسكرية، عدد من أهم حاجة توحيد المؤسسة النفطية. بعد هذا الكل تراجعت هذه الاتفاقات ورجعنا للوضعية متاع شكون قادر يسيطر على الميدان. ويظهر أنه جزء من الموضوع هذا صار في علاقة بهالحكاية هذه، ويبدو أنه الطرفين بدأوا يرجعوا للبحث عن شرعيات إقليمية خارجة على المنطقة بعد عدم التوصل لاتفاق. نحب نتحدث على مسألتين. موقع إرم سعالي هو موقع إماراتي وتركيزه على ليبيا أيضا نجي لأنه الإمارات تراجع دورها حتى في منطقة الشرق، لأنه الطرف المصري بالتقارب مع السعودية ضغط على الشرق الليبي على حفتر، خاصة في إرسال السلاح من الشرق الليبي إلى منطقة دارفور وقوات حميدتي اللي هو ضد التوجه المصري وضد التوجه السعودي في السودان. والنقطة الأخرى اللي حاب نقولها اللي هي فما مقال خرج في صحيفة الكيان تايمز أوف إسرائيل منذ أسبوع حول تصور لطرح أنه ممكن الآن فرصة في إطار تواصل الانقسام، واضح مش بصير اتفاق، فرصة لأنه الكيان يتواصل مع حكومة الشرق، وهذه فرصة لأنه يعني تاخذ شرعية من الكيان وتسمح الكيان بالنفاذ لموانئ الشرق. إذا يجي زادة في إطار صار خبر ماك الصحيفة الإيطالية الفوليو اللي أنا واحد من الناس ديما ما نيش متأكد اللي تقول فيه دقيق. لكن خنقوله مرتبط زادة بأنه فما رحلة صارت بيقول نحكيو عن رحلات رحلة صارت إلى أبو ظبي. فكان النهار اللي صار فيه للقاء الإقليمي بين نتنياهو ومسؤولين من الخليج ويقال أن الطرف الليبي كان حاضرا بشكل من الأشكال في ذلك الاجتماع. هذا الكل يورينا اللي الانقسام الليبي يفتح نوافذ أكبر للتدخل الخارجي، وأن الكيان دائما يبحث على أي تنامي صراعات في أي دولة ويبني على الصراعات هذيك ويبني على الانقسام هذيك. ليس هناك أفقا لليبيا إلا برؤية موحدة ليبية لمختلف الأطراف. كل توجه ليبي لمحاولة البناء على هذا الانقسام واني انا نهرب النفط متاعي وانت هرب النفط متاعك وانت اخدم كذا وانت، يلزم رؤية ليبية تحفظ المصالح الليبية. والأطراف الخارجية هذه عندها أجندتها وعندها رؤيتها وعندها خططها، كما هذو من إيرينية عندهم في النهاية يحبوا ليبيا تقعد يعني في سياق أجندة أوروبية. حتى الأجندة الأوروبية تخدم أوروبا ما تخدمش ليبيا. نعود ونقول الحل يجب أن يكون ليبيا ليبيا، وما دام ذلك لم يحصل فإن كل الأشياء هذه كل الأطراف هذه ستحاول التدخل، وكل هذه المعطيات في النهاية تخدم رؤية هذه الأطراف المختلفة.
1: نرجو مرة أخرى لنفس خلينا نقول الطرح الحل اليوم في علاقة بكل التطورات والخلافات والصراعات اللي قاعدة تعيش على واقعها ليبيا، لن يكون إلا بحل ليبي. ليبيا وانت طلبت التفاعل صراحة تفضل.
2: هو أكيد احنا نحكي ابتسام على ليبيا لأنه ليبيا معناها جارة لتونس، وأي تفصيل داخل الأراضي الليبية عنده تأثير مباشر على تونس، وبالتالي هنا يكون الملف الليبي ملف مهم جدا. في البداية نحكي شوي عن الملف السياسي الليبي. الملف السياسي معقد جدا، الكثير من التفاصيل والكثير من الصراعات، والصراعات هذه للأسف شديد أصبحت صراعات حتى داخل المؤسسات، مش صراعات بين المؤسسات، هي صراعات في الواجهة الأولى بين المؤسسات ثم في درجة ثانية داخل حتى هذه المؤسسات، وبالتالي الانشقاق داخل ليبيا في المشهد السياسي أصبح معقد ومركب جدا وصعب جدا أنك تلقى حل يرضي كل الليبيين. والدليل على هذا أنه حتى المبادرات الدولية، حتى لجنة 4+4 اللي كانت برعاية أممية واللي جزء كبير من اجتماعاتها كان موجود لهنا في تونس واللي صارت مخرجات، واللي فما الكثير من دول العالم اللي أصدرت بيانات في علاقة بدعم مخرجات لجنة 4+4، وتم الدفع معناها من قبل البعثة الأممية بشكل كبير جدا، لكن توقفت في داخل ليبيا باعتبار فما الكثير من التحفظات حول العناصر الكبرى اللي موجودة داخل المخرجات هذه. أيضا المسار الانتخابي معطل داخل ليبيا، والآن معناها فتحت وجهة أخرى، يعني الانتخابات أولا وتوحيد الحكومة ثانيا، أو توحيد الحكومة ثم المرور إلى انتخابات، وبالتالي المشهد الليبي من ناحية السياسية مشهد معقد جدا لأنه تتداخل فيه الكثير من القوى الدولية، وكل قوى دولية موجودة على الأراضي الليبية تحاول تطويع المشهد السياسي الليبي في مسار المخصص أساسا لحماية مصالحها داخل ليبيا، وبالتالي تحاول الرقعة الجغرافية الليبية إلى صراع قوى دولية، كل قوى دولية عندها مصالحها داخل الأراضي الليبية وتحاول الحفاظ عليها بشكل كبير جدا. من الناحية الأمنية والعسكرية أيضا المشهد لا يختلف كثيرا عن المشهد السياسي، وبالتالي فهم تعقيدات عسكرية كبيرة جدا، وحكينا نحن مؤخرا حتى حول معناها أسطول الظل اللي نحكي عليه الروسي اللي هو في علاقة بتجارة النفط وغيره، واللي فما يعني بوارج روسية تم استهدافها قبيلة السواحل الليبية، وبعد التحقيقات تم الحديث على مسيرات أوكرانية يشتبه في أنه هي التي أصابت البوارج الروسية، وبالتالي حتى من الناحية العسكرية يعني السواحل الليبية فيها الكثير من التعقيدات وفيها الكثير من الأمور اللي قابلة للتصعيد في أي لحظة، وبالتالي حتى اللي قاعد يقوم به الاتحاد الأوروبي في علاقة بإيرينية وغيرها من المسائل المتعلقة بالرصد هي عمليات عسكرية مقنعة، لأنه هناك مواجهة كبيرة جدا ما بين روسيا وما بين إيطاليا، خاصة إيطاليا اللي عندها نفوذ كبير جدا داخل ليبيا تحاول قدر الإمكان الحفاظ على مصالحها، وقوى أوروبية أخرى داخل على خطوة. مؤخرا فما أيضا مبادرة أمريكية دخلت في المواصلة السياسية على الخط وتحاول قدر الإمكان أنه تفرض أجندة داخل ليبيا في محاولة خدمة مصالحها. وبالتالي الصراع هذا متاع الأجندات الكل سواء بالمعنى السياسي اللي هو متمم من المسألة العسكرية يخلي الحل داخل ليبيا تأخر بشكل كبير جدا ويعطل الحل الليبي. وبالتالي فما الكلام اللي يتقال ديما داخل المجلس الرئاسي الليبي يقول لك أنه الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا والخصوصية الليبية يجب أن تكون موجودة داخل كل الحلول لأنه مسألة دي مهمة جدا. نقطة فقط في المسألة دي بعض الحلول اللي هي يعني تحاول بعض القوى الدولية فرضها على ليبيا لا تستجيب لليبيا حتى من ناحية السوسيولوجية من ناحية تركيبة المجتمع الليبي لا تستجيب الحلول هذه خاصة الحلول المقترحة من قبل الأمم المتحدة. وبالتالي نرجع ديما بسام نقولوا أنه ما فماش شكون ينجم يعرف مصلحة الليبيين سوى الليبيين والحل لا يمكن أن يكون نابعا إلا من داخل ليبيا ومن داخل المشهد السياسي الليبي. بالتالي محاولة إسقاط حلول خارجية على ليبيا مثلا مستحيلة وجرب القوى من 2012 إلى حد الآن ولم تنجح العمليات هذه. يمكن مرافقة شخصيات سياسية الوازنة داخل ليبيا يمكن مرافقتها دوليا محاولة توفير أطر عامة لأنه تتناقش وتوصل حلول لكن محاولة فرض حلول خارجية على ليبيا مسألة مستحيلة وشفنا نحن الاختبارات اللي صارت على امتداد السنوات الطويلة الكل فشلت. وبالتالي الحل المسألة الليبية والملف الليبي ابتسام لا يمكن أن يكون إلا ليبيا خالصا.
1: هو واضح سرحان وإحنا أكيد باش نوصل معكم قيت الملفات الدولية وباش نرجع بتبيعها على تفاصيلها الأرقام والمعطيات اللي تخصها وأنت كنت أشرت لها طارق في الحصة الفارطة وقت حكيت على البرازيل والانتخابات البرازيلية وقلت من بين المواضيع اللي لازم يصير طرحها. بعد شوية نقاو تفاصيل المعطيات في فقرة بالأرقام مع زميل نور الفارسي ولكن قبل هذه نخرج معكم فاصل وراجعين.
0: هنا تونس
4: خليك قريب فيم ورجعين.
5: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
6: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous حتى 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
7: عندك Orange.
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام. سويا لاخت البرمجة الشتوية على كارت. رجعتي الشتوية من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

0: حتى ترند مع ديو ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو نفام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: ماضي ساعة 39 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع. مازال مواصلين معكم الجزء الأخير من برنامج هنا تونس، الملف الأخير والفقرة الأخيرة. أتذكر يرافقنا اليوم في التحليل والنقاش سرحان الشيخاوي طارق الكحلامي، مرحبا بكم من جديد. ومباشرة نمشيو لفقرة بالأرقام.
0: بالأرقام
1: الانتخابات البرازيلية، البرازيل اللي تعيش على وقع خلينا نقوله توتر سياسي انتخابي كبير، باش نعرف التفاصيل معك نور. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا ابتسام، أهلا وسهلا بسرحان وطارق واللي يتفرجوا فينا واللي يسمعوا فينا. البرازيل كما قلت أنت تعيش على وقع توتر سياسي وانتخابي كبير بعد ما خرجوا آلاف المواطنين وخاصة الطلبة والشباب للشوارع احتجاجا على إمكانية عودة اليمين المتطرف الحكم. علاش هذا؟ خطر المظاهرات صارت نهار الأربعاء 7 أكتوبر في وسط مدينة ريو دي جانيرو، وين جمع آلاف المحتجين رافعين شعارات دافع على الديمقراطية والسيادة الوطنية. المتظاهرين اللي برشا منهم كانوا لابسين أحمر رفعوا شعار بولسونارو لن يعود أبدا وسط أجواء فيها طبول وهتافات ومسيرات احتجاجية. والاحتجاجات هذه جات بعد النتائج بتاع الدور الأول من الانتخابات الرئاسية اللي صار نهار لحد 4 أكتوبر واللي حمل مفاجأة سياسية كبيرة. بولسونارو وعمره 45 سنة، ابن الرئيس السابق جاير بولسونارو اللي تصدر نتائج الدور الأول، متقدم على الرئيس الحاري اليساري لولا دا سيلفا. حسب المعطيات المنشورة الابن تقدم فارق يقارب 2 مليون صوت، لكن حتى مترشح منجح في الحصول على أكثر من 50% من الأصوات، وبالتالي البرازيل ماشية لدور ثاني وحاسم الانتخابات الرئاسية المبرمجة نهار 25 أكتوبر 2026. لكن اللي زاد عمق الانقسام السياسي هو أنه المترشحين اللي جاوا في المراتب الثالثة والرابعة والخامسة ينتميوا زادة لليمين وجمعوا أكثر من 8 ملايين صوت، وهذا الكل يتزامن مع تقدم حزب بوسونارو الحزب الليبرالي في الانتخابات البرلمانية، وين ارتفع عدد مقاعده في مجلس الشيوخ إلى 15 من 15 إلى 28 مقعد. بالنسبة للاحتجاجات، أبرز المخاوف تتعلق بمستقبل التعليم العمومي، الحقوق، الحريات، وخاصة الوعود الانتخابية بتخفيض الانفاق العمومي. الطلبة يخافوا من إمكانية تقليص ميزانيات الجامعات والبحث العلمي على غرار التخفيضات اللي عرفتها بعض القطاعات وقت حكم والده، وزاد ثم تخوف من تراجع حقوق الأقليات والنساء ومن عودة السياسات اللي ارتبطت بفترة حكم جاير بين 2019 و2022. وللتذكير الرئيس السابق جاير محكوم عليه بالسجن لمدة 27 سنة بعد إدانته في قضية محاولة الانقلاب على نتائج انتخابات 2022. والده توا وعد السعي للعفو عليه، هو موضوع يثير جدل كبير في البرازيل اليوم خاصة عند المدافعين على المؤسسات الديمقراطية. وزيد على هذا فلافيو معني بتحقيقات في شبهات فساد هو بيدو، غسيل أموال وتهرب ضريبي في علاقة بملف بنك ماستر دون ما ثبتت التهم هذه عليه. من الملفات الأخرى اللي حضرت بقوة في المظاهرات العلاقة بين البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة التقارب السياسي بين المترشح هذا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. المحتجين رفعوا شعارات تقول أنه البرازيل ما هيش حديقة خلفية لأي دولة، وعبروا على مخاوفهم من تزايد نفوذ الأمريكي في بلادهم. وهنا نذكروا أنه ترامب كان فرض سنة 2025 رسومات جمركية وصلت ل 50% على السلع برازيلية، إلى جانب عقوبات على قاضي في المحكمة العليا البرازيلية على خلفية محاكمة جاير. في المقابل فلافيو يركز في حملته على تقليص دور الدولة إصلاح النظام الجبائي، تجديد السياسات الأمنية مع العمل على توسيع تحالفاته السياسية. الرئيس الحالي لولا دا سيلفا واللي يسعى لولاية رابعة قاعد يكثف تحركاته الانتخابية وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويدعو الأنصار متاعه للتعبئة قبل الدور الثاني. بالتالي البرازيل اليوم ابتسام قدام مواجهة انتخابية تتجاوز التنافس بين شخصين وتمس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية ومستقبل المؤسسات والعلاقات الخارجية. ويبقى السؤال المطروح اللي نختموا به كالعادة، هل تنجح الاحتجاجات والتحركات الشعبية في التأثير على الناخبين قبل موعد 25 أكتوبر، وإلا باش تتواصل حالة الاستقطاب السياسي اللي تعيشها البرازيل؟
1: واضح. إذن طارق باش نبدأ معاك اليوم، في ظل هالتطورات الأخيرة كيف يمكن اليوم فهم أو قراءة التطورات اللي قاعدة تصير على مستوى المشهد السياسي والانتخابي في البرازيل؟ نقول نور أنه اليوم مانيش نحكيه فقط على مواجهة انتخابية أو تنافس انتخابي، واليوم أنه المسألة تتجاوز حتى تنافس بين شخصين وتمس حتى الخيارات الاقتصادية والاجتماعية، مستقبل المؤسسات وأيضا العلاقات الخارجية. نحكيه على جملة من الاحتجاجات والتحركات الشعبية، ويبقى السؤال إلى أي مدى ينجم يكون عندها تأثير على الناخبين قبل موعد الانتخابات. لابد التفاعل زادة مرة في نقطة،
2: وفقط حاجة أخرى مهمة لازم زادة، شنية المستقبل البرازيل في البريكس، خاصة أنه المترشح هذا واللي عنده حظوظ كبيرة باش يربح في الانتخابات هو حليف مع الولايات المتحدة وحليف مع دونالد ترامب، فشنو مستقبل البرازيل في البريكس واللي هي عندها مقعد مهم في التحالف هذا؟
1: يعطيك الصحة نور على كل هذه التفاصيل، وكيف يمكن فهم كل هذا يا طارق؟ تفضل.
3: إيلاف ببعض الصور نحب نحطوها هنا، بعض أنا ساعات نشوف التعليقات هزينا البرازيل، عش هزينا البرازيل، شنو البرازيل في آخر الدنيا، البرازيل بخلاف تفرجوا في تروح كورة، شنو الأهمية متاع البرازيل؟ ليه هي مهمة؟ لأنه في البرازيل هي أكبر وأضخم اقتصاد في الأمريكا اللاتينية، هي الاقتصاد الأول، هي الكتلة الديمغرافية الأولى، وأي تحولات في بالنسبة للبرازيل تعني تحولات في المنطقة الأمريكيتين، وتعني زادة تحولات في العالم. معناها نحن شراءاتنا من البرازيل قاعدة تزيد في عدد من المواد، السوق البرازيلية قاعدة تولي أهم بالنسبة لنا في عدد من المسائل، لأن يعني البرازيل بالمناسبة هي من أكبر الدول المنتجة فلاحيا في العالم، بخلاف كل شيء، أنا أنواع الإنتاج الفلاحي في برازيل أنواع وأشكال من عدة أشياء. لهنا أنا نحب ساعة نتحدث عليش الشيء اللي صار، نقوله قديش مهمة الديمقراطية، اللي في الأخر ديمقراطية سواء أنت تعجبك نتائجها وإلا لا، هي في النهاية تعبر على الديناميكية بلاد، وكي تكون بلاد تواجه إشكاليات وإلا تواجه مشاكل، الشعب باش يعبر، مشي لصناديق الاقتراع يعاقبك بالواحد، وما هيش نهاية العالم، انت المرة الجاية نجم ترجع. هنا مثال جيد جدا، لو لكن في السلطة الحزب متاعه عن طريق معناها خليفته اللي كانت نائبته في الحزب كملت المسار متاعه بعد ما حقق عدد من الانجازات، صار ردة فعل جاي بيزمنا نذكره، لولا هو زعيم كيما نقوله حزب العمال متاعنا متاع توا مثلا، فانا ظن حمل همامي كان في معناتها حزب العمال متاعهم شد السلطة بعد ما خاض كان يخوض حتى في حرب مسلحة في نهاية السبعينات، وتحاكم لولا في المحاكم البرازيلية ضد الحكم العسكري وقتها، عملوا حزب وشاركوا في الانتخابات وشاركوا في ديمقراطية البرازيل، شدوا

0: كلاب. فما حتى وذاك علاش موني ها هو علاش موني ها خفير برسولان تم الحكم عليه من المحكمة محاكم برازيليا وحاول يعمل انقلاب برفض الانتخابات لكنه المؤسسات البرازيلية فرضت النتائج وتم احترام قواعد اللعبة الديمقراطية. الأب ما عاش نجم يترشح عدى المندام تاعه لولا جي الابن وردت الفعل مشيرة الأخرى وهذا الكل يتم والبرازيل اقتصادها قائم الذات قوي مزدهر يتقدم حتى رغم المشاكل الظرفية. دونك الديمقراطية راهي بالنسبة لي بالله الكلام البعض متاع الناس يقولك والله الديمقراطية بالضرورة تهزك العدم الاستقرار المشاكل ليه ها عنا بلاد من أهم القوى الاقتصادية في العالم قائم عليها أصلا كيقولوا اقتصاديات الجنوب وقولوا البرازيل مع الصين والهند والبرازيل أحد قاطرات الاقتصاديات دول الجنوب وفيها ديمقراطية وديمقراطية مزدهرة وتمشي من اليمين لليسار ومن اليسار لليمين والاقتصاد البرازيلي متقدم وينتج هذه الملاحظة الأولى للناس اللي ترعش وتبدأ بخدك كان نعمل الديمقراطية ما تتخذ لا لا ساعات ما تعمل التسلطية وتعمل كذا وتتخذ في أنت هنا وعنا ديمقراطية مزدهرة وفما اقتصاد مزدهر في نفس الوقت. يبدو هو خسر هو بالنسبة للخرائط أوتر برونتيز هو كانت مفاجأة لأن أغلب استطلاعات الرأي كانت تعطي الأسبقية للولا وتعطي المرتبة الثانية لابن خفير اسمه هو بولسونارو هذي الاسم متاعه فلافيو بولسونارو وخسر هو خسر واحد من المعاقر التقليدية متاعه لولا الولايات هذيك اللي موجودة على الساحل الجنوبية اللي كانت حمراء كانت اللولا في انتخابات 22 وأصبحت زرقاء أصبحت تابعة بولسونارو غادي كون خسر هو لولا ويبدو أسباب اقتصادية ويبدو نظرا للعزوف لأنه تلك المناطق اللي في العادة هي معاقل للحزب العمال لليسار كان فما نسبة عزوف عالية وصلت 21% راهو نسبة كبيرة جدا تعود حتى لنهاية التسعينات عمره ما وصل معناتها نسبة العزوف لهذا المستوى خيبة أمل خاصة الارتفاع في فوائد الدين والتدين لدى الأفراد. لكن نحب نخرج أنا من البرازيل ونمشي للمنطقة ها ونشوف فيها كيفاش كانت الخريطة. كانت أساسا حمراء يسارية منذ سنوات قليلة مع صعود ترامب مرة أخرى في 24 فما تحول كامل قاعد يصير إما بالضغط الاقتصادي كما صار في فنزويلا والتدخل العنيف الأمريكي اللي حول فنزويلا من اليسار القومي البوليفاري إلى اليمين الموالي للولايات المتحدة. هذا هو جيوسياسة أمريكا اللاتينية هذه يسار قومي عنده بعد معين شعبوي لكن بوليفاري يمن بوحدة توجه أمريكا اللاتينية في مواجهة هيمنة أمريكية وإلا يمين شعبوي من نوع هذا بولسونارو فما فوجيموري في البيرو وغيره وغيره اللي هو يمين ليبرالي والسيد هذا اللي موجود في الأرجنتين موالي لأمريكا وموالي لإسرائيل زاد. هذا هو وموضوع القضية الفلسطينية والعلاقة بالكيان في قلب هذا الاستقطاب باش إذا كان تلقاه يميني شعبي باش تلقاه مع الولايات المتحدة جيوبوليتيك مو باش تلقاه مع الكيان وضد الصين وروسيا. إذا كان يمشي في اليسار لآخر القومي البوليفاري باش تلقاه في مواجهة الهيمنة الأمريكية باش تلقاه في مواجهة الكيان ومتقارب مع الصين وروسيا. هذه هي الحسابات. التوجه الآن سواء بالقوة أو بالانتخابات التوجه حتى في شيلي داير من البلايس اللي زاد تم فيها الانتقال بالانتخابات من اليسار الى اليمين منذ اشهر قليله. نفس الشيء في البرازيل الان فما موجه لصالح اليمين الشعبي والموالي لامريكا موالي الكيان في امريكا اللاتينيه وهذا كعرب نخسر منه اولا لانه التوجه الجيوسياسي العام قاعد يميل للكيان في السنوات الاخرى بدات من الارجنتين الرئيس هذاك الموالي بشكل كامل للكيان توا شيلي توا البرازيل هذا بورسينارو معروف مواقفه معناتها الموالي للكيان ساعات شيء حشم شيء اللي يقوله معناتها متاع كلام ياسر صادم معناتها في علاقة بالمسائل هذه. دونك نحن في هالحالة الدربكة العدم الاستقرار في هالتوازنات الجيوسياسية هذه وبطبيعة الحال كعرب يهمنا هذا كل يهمنا هالتوجهات هذه والميولات لأمريكا اللاتينية. أمريكا اللاتينية كما قلت ليست بعيدة تماما سواء في علاقة بقضايانا القومية أو كسوق نتعامل معها مهمة جدا بالنسبة لدول الجنوب وهي مكان للمتابعة دائما.
1: وقت نحكيه على الانتخابات البرازيلية ونحكيه ربما

0: على طبيعة التيارات السياسية والتنافس السياسي والخلافات أو الصراعات السياسية. يقول طارق رمي سرحان أن المسألة تتجاوز حتى الداخل البرازيلي اليوم، ولازمنا ننظر للمسألة على أهمية فهم اليوم هكا التفاصيل السياسية اليوم اللي تحكم المشهد السياسي داخل البرازيل، ولكن المسألة أعمق وقت لنخذر لي الموضوع هذية من مقاربة شاملة كبيرة، ناخذ من خلالها والتيارات السياسية اليوم اللي قاعدة اليوم خلينا نقول سرحان هي اللي تطغى على المشهد السياسي والمشهد الانتخابي في العالم عموما، وشنو تأثيراتها خاصة على التوجهات الجيوسياسية العالمية وعلى مستوى المنطقة، ثم شنو تداعياتها تباعا فيما بعد.
1: قول أكيد ابتسام، مسألة يعني مترابطة بشكل دقيق جدا، ومش معناها مع البرازيل بعيد علينا جغرافيا، يعني المسألة هذه ما تأثرش، لا تأثر بشكل مباشر أولا في علاقة باليمين داخل البرازيل والمعركة هذه مع اليسار. اليمين استغل بشكل كبير جدا عدد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية، وخاصة التوتر اللي موجود داخل البرازيل في علاقة بالظروف المعيشية وارتفاع الأسعار وغيره، دخل على الخط واستثمر المقاربة متاعه بناء على الأخطاء اللي سبقته واللي على الظروف المعيشية اللي موجودة، استغلها بشكل كبير جدا في حملات دعائية معينة، في خطاب سياسي معين، ونعرف الناس كل الجملة السياسية التي يستعملها اليمين الشعبة ومعروفة قريبة جدا من الوجدان، وهي معناها قادرة تخليه قوة سياسية كبيرة برشا. يعني صعوده جاء في نسق تصاعدي عنده فترة، مش معناها وليد اللحظة، لأنه اليمين المتطرف داخل البرازيل بدأ بشكل تدريجي أنه ينتشر بشكل مكثف جدا داخل الشارع في البرازيل، داخل عدد كبير جدا من الطبقات الاجتماعية وحتى داخل المؤسسات في البرازيل. وهنا نحكي على حركة عندها امتداد قوي جدا وحركة محكمة من ناحية البنية متاعها ومن ناحية حتى الخطاب السياسي متاعها. استغلوا كل شيء تقريبا، استغلوا الأوضاع الاجتماعية، استغلوا الأوضاع الاقتصادية، استغلوا حتى التحولات اللي موجودة في العالم، استغلوا حتى الخطاب داخل الكنائس بشيوصل، وبالتالي كل المعطيات بالنسبة لهم كانت متاحة أنهم هم يحاولوا قدر الإمكان الدفع في سياق الوصول إلى النتائج اللي هم وصلوا لها. بقى نحن نقولوا مسألة مش محصورة في الرقعة الجغرافية متاع البرازيل، كان يحكي طارق تو على شيلي وغيرها، لكن أيضا المسألة مرتبطة بعدد كبير جدا من دول الاتحاد الأوروبي اللي تشهد صعود كبير للتيار اليميني المتطرف، التيار اليميني الشعبوي اللي عنده خطاب سياسي معروف. كل التيارات اليمينية المتطرفة في العالم عندها روابط مشتركة، وهي تقريبا نجم نقول بين ظفرين حركة واحدة في مستوى الشعارات السياسية والخطابات السياسية وحتى من ناحية بنيتها. وبالتالي لهنا ابتسام بقدر ما يعني نقرب شوية في المسألة الجغرافية، بقدر ما نحس ونحن أن صعود التيارات اليمينية بهذا الخطاب السياسي بهذه النبرة السياسية الحادة بالمقاربات السياسية متاعها وحتى بالمقاربات الاقتصادية والاجتماعية يولي يهمنا بشكل مباشر. وقت نحكيه أيضا على التيارات اليمينية الموجودة في الاتحاد الأوروبي، نحكيه على ارتدادات بشكل مباشر على المواطن التونسي وعلى الشعب التونسي وعلى الدولة التونسية. نعرف نحن التوانسة الجالية التونسية اللي تعيش البرة، نعرف نحن المهاجرين التوانسة اللي عنا اللي يخرج البرة، ونعرف الجملة السياسية التي يقولها اليمين المتطرف إزاء المهاجرين وطريقة معاملة المهاجرين من قبل اليمين المتطرف، ونعرف حتى تصورهم للدولة. نحن هنا في تونس نحكي على مفهوم الدولة الاجتماعية والدولة التي تساعد طبقات اجتماعية معينة تحاول التدخل في ضمان المساواة وغيره، عدل وغيره، العدل نحكي بالمفهوم الاجتماعي. لكن خطاب اليمين المتطرف يعني في مرحلة مناقضة كلية لهذا المسار، وبالتالي رأوا المسألة صحيح نجم تكون موجودة في البرازيل وبعض الأطراف يراوها بعيد علينا جغرافيا، لكن الامباكت متاعها بشكل مباشر على المواطن التونسي بشكل مباشر على الدولة التونسية، لأنه بقدر ما نقرب لحنا ونوصل الفضاء للأوروبي بقدر ما نحس المسألة دي عندها امباكت علينا في المستوى الاقتصادي في المستوى الاجتماعي وحتى في المستوى السياسي. ختاما ابتسام، معناها الامتداد الكبير جدا للخطاب متاع اليمين المتطرف قادر أن يخليه يوصل للسلطة في عدد كبير جدا من دول العالم بما فيها البرازيل وغيرها من الدول اللي كان يسيطر عليه اليسار. نعرف ونس كل الجملة السياسية متاع اليسار، محافظة على الدولة الاجتماعية وغيره والطبقة ورعاية الطبقات الاجتماعية، هذا عنده تأثير بشكل كبير جدا على دول العالم، كما عنده تأثير على تونس في المسائل خاصة المتعلقة بالمسألة الاقتصادية والمسألة الاجتماعية.
0: شكرا لك مرة أخرى سرحان الشيخاوي. طارق الكحلاوي، نورا الفارسي في الأعداد والتنسيق، فاروق السويسي في الإخراج الصوتي، إيمان الشابي في الإخراج الرقمي. إحنا كنا وصلنا لختام برنامج جوني تونس لليوم، كنت معكم ابتسام شويخة، موعد الأخبار مع زميلنا فؤاد مبارك، نتلقاو غدوة إن شاء الله في أمان الله.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام. Soyez alerte, البرمجة الشتوية à la carte. رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

كل خميس وجمعة. تبع بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة. تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: الفن يكمل معاك النص النهار أوساخ. كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية تقارير وكبات على عين المكان. مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية. ديوان فام صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الثانية ديوان فام عسلمة. خارطة الطريق الطاقية التي اقترحتها عمادة المهندسين تتضمن حلولا عملية تقضي بتعديل أوقات العمل في الأماكن التي تشهد طلبا كبيرا على الطاقة لتقليص الضغط على الشبكة الكهربائية وتشجيع المواطنين والشركات على تركيب اللوحات الشمسية وكذلك تحسين مردودية الشبكة من خلال العمل على تبريد التوربينات وتركيب توربينات صغيرة تعمل بالغاز. وتستهدف هذه الحلول تقليص العجز الطاقي خلال صائفة 27 و2000 إلى 1050 ميجاوات بعدما بلغ في الصائفة المنقضية 2000 ميجاوات حسب ما أفاد به عضو عمادة المهندسين التونسيين محمد زياد باشا في برنامج هنا تونس على ديوان فام.
3: كزم دا نخدمه تو باش في 2027 ونقول ونأكد النقصه في وطأة موجة الحرارة اللي هي جيد. في 2026 كان عنا عجز قيمة 2000 ميجاوات. دونك احنا شعملنا قلنا ساعة تويكا عنا مشكلة معناها اغجان. دونك في الحلول هذية هو تحسين مردودية الشبكة اللي ديجا موجود. ديجا كي نخدمه على عملية التبريد هذية ديجا معناها بتزيدنا من شأنه انه يربحنا تقريب 200 ميجاوات. من الحلول باش نجمو نقصوا في العجز هذية ان نزيدو دي توربين صغار. وفما سكون ابل دي توربين فاستراك. دونك هذو ما نجمو نزيدوهم ونخلطوه قبل الصيف نحطوهم. دونك هذه زادة من الحلول الممكنة اللي نجمو نحطوها واللي هي تنجم تربحنا 200 ميجاوات اخرى. زاد نجمو نخدمو على تعديل اوقات العمل في البلايص اللي فيهم طلب كبير على الطاقه. مثلا فما معامل اللي عنده طلب كبير على الطاقه معناها في عود يخدم بار اكزامبل من 8 حتى ال 5 نتاع العشيه يعدل وقته باش ما يخدمش في وقت الذروه يعمل شيفت نتاع في الليل باش نقصوا على الضغط على الشبكه الكهربائيه.
2: الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة يؤكد أن العائدات المالية لقطاع التمور قادرة على تحقيق قفزة نوعية من مليار دينار حاليا لتصل إلى 3 مليارات دينار في قادم المواسم، وذلك راهين الاستثمار في الصناعات التحويلية وتكاتف الجهود والوقوف على حقيقة الإشكاليات وتوفير مستلزمات الإنتاج كفيلة بتحقيق الأهداف وفق قوله في تصريح لديوان فام.
4: نحاولوا نلقاو الحلول المستقبليه باش نحافظوا على ديمومه المنظومه هذه، نحاولوا نطوروها، نحاولوا نخلقوا القيمه المضافه فيها في المناطق الانتاج. قالت اليوم مش معقول الدقله تنتج لهنا وربما تحول في اماكن اخرى، دونك هنا عن نخلي نبيعوا الاوركي قادرين باش نخلقوا صناعه غذائيه لهنا، صناعه تحويليه تثبت ابناء الجهه من خريجي جامعه التكنولوجيا لهنا، خلق مواطن شغل وخلق قيمه مضافه في الجهه اللي تنعكس على الثانيه في الجهه للمرور الى فلاحه اخرى. ما نكتفيوش كان بالدقله، من الدقله نطوروا فلاحات اخرى اللي تنجم تعاوننا وقت ما فماش صابه. فاحنا صابه جينا في نوفمبر ديسمبر جانفي هي والتسعه شهور الاخرين من الثروه هذيك نخلقوا نوعيه اخرى نتاع فلاحه نوسعوا بها القاعده الفلاحيه نتاعنا لضمان ديمومه هالمنظومه الهامه جدا جدا في تونس. راهو 1 مليار دينار في الدقله قادرين نوصلوا 2 و3 كما قلنا في زيت الزيتون قادرين نوصلوا 10 في الدقلة. تضاف الجهود مع زراعات جديدة مع صناعة تحويلية قادرين نوصلوا 3 مليار دينار ماهوش حلم بالعمل المشترك والوقوف على الحقائق ووضع كل ضروريات الانتاج.
2: وفي الشأن الدولي الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة مؤكدة أن استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية يفاقم الأزمة الإنسانية والغذائية التي يواجهها الفلسطينيون في القطاع. ويأتي هذا التحذير في وقت تشير فيه توقعات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى أن أكثر من 4.1 مليون شخص أي نحو 67% من سكان قطاع غزة يواجهون أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد. إيران تعلن وصول أول رحلة من النجف بالعراق إلى طهران بعد الاستثناء الأمريكي من العقوبات على الخطوط الإيرانية. وكانت إدارة الخطوط الجوية العراقية قد أعلنت الاثنين الماضي استئناف تسيير رحلات جوية مباشرة إلى إيران اعتبارا من اليوم الخميس.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
5: فلاش سبور. فلاش سبور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية منتخبنا الوطني للسيدات اللي يواجه اليوم نظيره للسنغال انطلاقا من 7 متاع العشية على أرضية ملعب حمادي العقربي برادس، ماتش في إطار تصفية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2028. ومنتخبنا في صورة التأهل متاعه في الدور هذا سيلاقي المترشح من المواجهة المزدوجة بين البنين ومالي في الدور المقبل من التصفية. نذكر مباراة هذه بالنسبة لمنتخب السيدات 7 متاع العشية ومنقولة على القناة الوطنية الثانية. وفد من الاتحاد الافريقي لكرة القدم يوصل الى مدينة صفاقس خلال الساعات القادمة لمعاينة ملعب الطيب المهيري في اطار متابعة مدى تقدم الاشغال ومدى استجابة الملعب لمتطلبات الاتحاد الافريقي. كان من المباراة مش في وقت سابق انه وفد الكاف باش يزور الملعب نهار 22 اكتوبر الجاري، قبل ما يتم تقديم موعد الزيارة هذه على خلفية التقدم اللافت اللي شهدته الاشغال خلال الايام الماضية. ايضا ملعب الطيب المهيري واللي شهد خلال الايام الاربعة الماضية نسق متواصل ونسق سريع للأشغال على مدار 24 ساعة، وإن أصبحت مختلفة التدخلات المطلوبة قريبة من نهايتها خاصة على مستوى الإنارة بالملعب الفرعي، منصة الصحفيين، أيضا ربط الملعب والمنصة بشبكة الأنترنت، إلى جانب تهيئة حجرات الملابس واستكمال الإضافات المنصوص عليها في كراس الشروط متاع الكاف. أيضا من المنتظر أن الوفد هذية باش يواكب أيضا مباراة الجولة الخامسة من البطولة بين تقدم ساقيت الدير والسيساس نهار السبت، والتدخل لدي أو التسريع في الأشغال يجي بالتنسيق بين الجامعة التونسية لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة كيف بلدية صفاقس والنادي الصفاقسي بهدف الاستكمال متاحة في أقرب الأجل. نذكر أنه رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري يتواجد حاليا رفقة حسين جنيح في الرأس الأخضر للمشاركة في أشغال كونغرس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وساهمت الاتصالات والمتابعة الجارية في تسريع موعد الزيارة متاع وفد الكاف إلى صفاقس. نذكر أن تونس تسعى لاستكمال تأهيل ملعب الطيب المهيري قاريا حتى يتمكن من احتضان مباريات المنتخب الوطني، وفي مقدمتها مباراة تونس وليبيا في إطار الجولة الثالثة من تصفية الكان والمبرمجة خلال شهر نوفمبر المقبل. نمشيو نحكيو على الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الويكاند هذا الموعد مع مباريات الجولة الخامسة، دفعة أولى نهار السبت ودفعة ثانية نهار الأحد. برنامج مباريات نهار السبت ماضي ساعتين ونص أويكلو مباراة الترجي والأولمبي البيجي في رادس. في 15 أكتوبر نادي المزارتي يستضيف الاتحاد المنستيري. في المهيري ديربي صفاقس بين التقدم تقدم ساقيت الدير طبعا والسي اس اس. وفي ملعب 7 مارس في بنقردان اتحاد بنقردان يواجه النادي الأفريقي نهار الأحد. بقية المواجهات في زويتن شبيبة العمران مستقبل المرسى. في أولمبي سوسة لتوال أمام نادي حمام لم. في المتلوي نجم المتلوي أمام الملعب التونسي. وفي جرجيس الترجي الجرجيسي يستضيف أمل حمام سوسة. كل المقابلات منقولة على منصة ديوان سبور. من كرة القدم نمشي نحكي على كرة اليد. ونهار السبت بعد غدوة الموعد مع منافسات الجولة السادسة من بطولة النخبة ماضي ساعة في حمام سوسة لتوال أمام كرم المهدية. في بني خيار 3 متاع العشية بعد بني خيار جمعية الحمامات. 4 متاع العشية في المكنين سبورتينج المكنين الاتحاد التميمي. 5 الترجي الرياضي والمنزل الرياضي. 4 متاع العشية أيضا قاعة ساقية الزيت نادي ساقية الزيت ونصر التبوربة. و 3 متاع العشية مباراة دون حول حضور الجمهور النادي الأفريقي يستضيف نادي كرة اليد بجمال. الختام بأبرز الأخبار خارج تونس، نحكيه على المدرب السابق للترجي ميغيل كاردوزو اللي يتفق مع إدارة سان داونز جنوب أفريقيا على تجديد عقده بعقد جديد طويل الأمد باش يكون. والعقد ذايا باش يخلي كاردوزو يواصل على رأس سان داونز. كيف كاردوزو كان أكد في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام جنوب أفريقيا أنه الاتفاق هذايا يرجع إلى وجود توافق كبير بينه وبين إدارة النادي حول طريقة العمل ورؤية كرة القدم، إضافة إلى شعوره بالتقدير والاحترام داخل الفريق. فريق كاردوز يقول أيضا أنه إطار الفني سعيد بمواصلة العمل مع سان داونز، كما أنه إدارة النادي أبدت رغبتها في استمرار التجربة وهو اللي خلى الطرفين يتفاهموا على العقد. نذكر تجديد عقد كاردوزو بعد نجاحه في قيادة سان داونز إلى التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، وهكذا يواصل المشروع متاعه مع الفريق الجنوب أفريقي.

مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم صار وأحداثها في عام 2012 في عنابة، أهم المدن الساحلية في الجزائر الشقيق، وجارة الوادي يعني واد مجردة، واللي المنبع متاعو يبدأ من سوق قهراس. وكما تعرفوا عنابة ما تبعد كان 80 كيلومتر على تبرقة، والوقاية انطلقت في ضاحية البوني، ثالث بلدية من حيث السكان في شيرة عنابة، ومع بداية القرن الحالي صار فيها زحف عمراني كبير أساساً من سكان الأرياف. والمشهد بتبيعة يشبه للي قاعدين نشوفه فيه في أغلب المدن الكبيرة في البلدان المغاربية، مباني فوضوية وديار عمرها ما تتليق، ومترى كان اليجور الأحمر، وأدنى المرافق غايبة تماماً، كما حي الميتين، 200 ساكن، حي شعبي لم أساساً الطبقات الفقيرة. في نفس هالإطار وفي دار من ديار حي الميتين، كانت ثم عائلة متكونة من 8 أفراد، البو والأم، 4 أولاد وزوز بنات، يعيشوا كما كل العائلات المحدودة الإمكانيات والدخل. لكن وقت اللي صغار كبروا مشاكلهم كبرت معاهم، الكلهم ما كملوش قرايتهم، اللي خرج من الابتدائي واللي ما خلطش للبكالوريا، كما فارس اللي عمره 27 سنة، وعادل اللي عمره 25 سنة وفي الحبس، كيما أخوهم الكبير فريد اللي عمره 29 سنة ودخل في مسيرة متاع بطالة، كيما أخوه حمزة الصغير بالكل واللي عمره 18 سنة. هو زاد شد الثنية اللي شدوها أخواته. في نفس هالسياق فارس واللي عمره 27 سنة كان يخدم في محطة غسيل متاع كراب. عادل خوه بناي، وبتبيع الخدمة متاعهم ماهيش قارة، يعني مرة الفوق مرة اللوتة، وخاصة عادل اللي ساعة ساعة تجيه أيامات متاع بطالة، وأساسا في الشتاء لأنه الميسرة متاع البني تنقص. لكن في أواخر 2011 عادل باش يلقى روحه في وضعية لا يحسد عليها. المقاول اللي خدم فيه ما خلصوش، وبتبيع طالب بحقوقه وتعارك هو إياه، ولقى روحه مطرد ورصات له لا خدمة لا قدمة. وهذا هو اللي حكاه عادل لبوه وأمه، ويمكن الحقيقة مغايرة وما يعرفها كان هو. مختصر الحديث، عادل بعد جمعتين من اللي تم طرده من الخدمة تغير بشكل كبير، ولا جابد روحه تماما من بقية العائلة، منزوي ما يحكي مع حد، بما فيهم أمه اللي كانت المسكينة تحاول باش تخفف عليه المشكل. شد بيته اللي يرقد فيها هو أخوه فارس، وديما مسكر على روحه، وحتى كي يخرج ما يعرفوهش لوين ماشي، ووقت اللي يرجع يدخل البيت ويتكب ويرقد. خواته حاولوا باش يفهموا شنو اللي صار له وعلاش أموره ولات هكاكا دوم ما خرج من الخدمة، لكن الجواب متاعه هو الصمت، ما حكى لهم على حتى شيء. وكي لحوا عليه يدخل في حالة عصبية كبيرة، يخافوا منه ويسكتوا. وبالتبيع على أم عادل ولابوه جال بالهم اللي ولدهم ولا يتعاطى في المخدرات بأنواعها، مزت له الحبوب الهلوسة كيما الآلاف المؤلفة من الشباب، واللي تجار السموم والمافيات اللي وراهم يطيحوهم في فخ الإدمان، وبالتبيع يقضيوا لهم على مستقبلهم، وطموحاتهم وحياتهم تولي في دائرة مفرغة ما بين الغياب والغيبوبة على هالعالم. والشباب وقت اللي يستهلكوا المخدرات وجيهم مونك، معناها النقص والحاجة الماسة ليه، هذا بتبيع وقت اللي ما يلقاوش باش يشريوا لحرابش أو الزطلة، يدخلوا في حالات اضطراب نفساني، والنتائج متاعه عادة ما تكون خطيرة برشا.

0: صبري عيش أسيري مستقبل غام ونادو سنين يا ديز سبيري بالكيف رانا يا حرب جاب جاب جاب
1: خلينا
2: نرجعوا للدرس. وانا يا ولدي ديروا لك يا مكه لا حول ولا قوه الا بالله. يا ولدي درك ما جيتها ما خاوتك لا اي امك راهي في حالها عن بالك.
1: ربي يسهل.
2: وعلاها ولدي وعلاها قد وعلاها راك مرمتونا.
3: في المرحله هذه يلزمكم تعرفوا ان ابوه عادل وامه كانوا بسطاء ومن جيل قديم بقاو على نياتهم، والامور هذه متاع المخدرات والادمان متجاوزتهم تماما. والدليل أنهم ما فاقوش اللي ولدهم ولا سجين المخدرات والحرابش، وبحكم المحدودية متاع تفكيرهم مشى في بالهم اللي عادل ولا ضحية متاع قوة خفية، وهي اللي عملت فيها كالشي ذاك، معناها مكنوه الجنون ولا كيما نقولوا احنا من تحت يديهم.
4: قلنا تل مريض هزيت وديت الطلبة في شفت المرقين هنايا،
3: وبالطبيعة وكيما في أغلب العائلات في الحالات هذه مشاو مباشرة للرعواني، يعني للشعوذة بفروحة الكل، وهزوه للعزامة والكتابة وعملوا له حضرة وبنادر وتخميرة، فماش معها الأرواح الشريرة تخرج منه. لكن في نهاية الأمر اقتنعوا أنه المشكلة متاعه ما هيش متاع جنون. وقتها هزوه لطبيب نفساني في مستشفى الرازي متاع النابة بالطبيعة مش متاعنا، والطبيب فهمهم اللي ولدهم عنده حالة متاع إدمان خطيرة ويلزموا يتعالج، لكن عائلته ما عندهاش الإمكانيات، وبالتالي اكتفت بوصفة طبية عادية على أمل أنه عادل يهديه ربي ويحاول يبطل هالسموم اللي يستهلك فيها. في مجريات هالأحداث ليمات الأولى بعد ما خذاها كالدواء الحالة متاع عادل تحسنت، لكن فجأة تنزد غرق ولا من الصباح لليل ممدود على جراية منه للقاعة وما لابس شي من الفوق رغم البرد والسخنتري، عينيه ديما مسكرين، وإذا فاق راهو باش يتكيف جونتا، معناها سيجار متاع زطلة وإلا باش ياخذ حربوشة متاع هلوسة.
2: نود نود عم تجيب شربة وحكي موت شوف الدخان زي ما شوف الراحة زي عم بك رجعت شم في الخماش. نود عم تجيب شربة وحكي موت.
3: وفي الواقع الشيء اللي خلاله أعصابه مرخوفة وديما راقد هو الدواء اللي اعطاهوله الطبيب. وانتم راكم تتسائلوا منين قاعدة جيه الزطلة والطفل بطال ما عنده حتى مدخول والحالة العائلية متعدارهم على قدها. المعلومة اللي يلزم تعرفوها أنه خو عادل اللي أكبر منه يعني فارس اللي يخدم في محطة غسيل الكراهب هو زادا يستهلك في المخدرات، لكن ما وصلش للحالة متاع خوه عادل واللي هي في درجة متقدمة من الإدمان. باختصار فارس هو اللي كان يجيب الخوه عادل في الزطلة والحرابش، واللي كانت تعطي في الفلوس وفي الحقيقة مغلوب على أمرها هي كالأم المسكينة ما عندها حتى حل آخر، هاي كتنحي من مصروف الدار وتعطي الولادها الاثنين. البوزة دايمد لكن في الأغلب مفوض الأمور هذه لمرته، معناها هي اللي تربط وتحل، وربما كانت ماخذة عليه لف وهي تسير في كل شيء والبو في وضعية هاني معاكم لا تنساوني باقي. وفي نفس السياق العائلة كانت تقول للجيران فيما يخص الحالة متاع ولدهم أنه عادل مريض، ويحاولوا باش يقنعوهم أنه من تحت يديهم يعني أرواح شريرة هي المتسببة في الحالة متاعه، لكن الناس في معظمهم يعرفوا أنه الإدمان هو اللي متسبب له في كل شيء. والمسألة ما وقفتش عندها الحد، لأنه الأمور باش تولي أخطر دوب ما عادل بطل الدويات اللي اعطاهم له طبيب واللي في الحقيقة كانوا معاونين وعلى الأقل باش ما يدخلش في حالات هستيرية أو في تصرفات عنيفة مع المحيط متاعه، يعني عائلته واللي بالطبيعة هي أول ضحية للحالة اللي ولا فيها عادل. في المرحلة هذه من القضية علاش ما تقولش أنه المخدرات زادت قربت الأخوة من بعضهم، معناها فارس وعادل ولاو متلازمين ما يخالطوا حتى حد، وكي يخرجوا يمشيوا للقهوة وما يقعدوا كان مع بعضهم بعاد عن الأخرين، وبما أنهم يبدأوا وقتها تحت تأثير المخدرات تلقاهم يضحكوا ويقولوا في كلام غريب، الشيء اللي خلى الجماعة متاع الحومة يعتقدوا اللي هما فعلاً مختلين عقليا، ولاو يتجنبوهم ما يحكيوش معاهم أصلا لأنهم يخافوا من التصرفات متاعهم. بالنسبة لفريد اللي موجود في الحبس، يعني خو فارس وعادل، هو اللي كان معاون أم وبوه على أخواته الاثنين، وخاصة عادل هذا قبل ما يتربط، وهو اللي كان يهز فيه للسبيطار وساعات يخرج هو وياه باش يبدل له الجو. لكن دوب ما تربط الأمور تعكرت، وعادل من وقتها ما عادش يخرج من الدار، ما عدا يمشي يدبر طرف زتلة ولا حرابش. وكما تعرفوا ما كانش صعيب بالكل باش يتزوج، لأنه في كل البلدان المغاربية هالسموم هذو موجودين في كل حومة وفي كل زنقة، معناها اللي ديلور يعني اللي يبيعوا المخدرات موجودين في كل بلاصة، والشبكات اللي تخدم فيهم حاضرة في المدن وحتى في الأرياف. والسولات يا متجاوزتها الأمور وإلا فيها برشا متواطئين مع المافيا متاع المخدرات.
1: ياك تشوفها أنا مخدرات وكل شيء، كل شيء ماشي،
5: كل

0: قبل لي الليلة ما عدتش مش عاجبها.
1: هذا وش عندي أنا أخويا؟ هذا وش عندي؟
0: كسر عايد كده المرة تبي يدور.
2: في مجريات هالأحداث الموقف اللي كان غريب في الحكاية هذه هو موقف البو والأم، والظاهر أنهم ما همش فاهمين اللي قاعد يصير، لأنه عدة مرات لقاوا رواحهم في وضعيات من المفروض يفيقوا على رواحهم ويدركوا أن أولادهم مدمنين ويلزمهم حل، لكن هما جدت عليهم حكاية اللي أولادهم ممسوسين، معناها متوكين أو متخلفين عقلياً، والسبب هما القوى الخفية من جنون وغيرهم. وهذاك علاش كل مرة في هكا الحومة الجيران يسمعوا في هكا الدار لبنادر والدنيا تعجعج بالروايح متاع البخور، ويشوفوا هكا اللي مسمين رواحهم الشيوخة ويديهم تجمد الماء داخلين خارجين على العائلة هذه. وكما سبق وقلنا لكم الأم هي اللي قائمة بالدار الكل والصغار، وهي اللي تعمل كل شيء، وهي اللي تحل المشاكل الكل خاصة أمور الفلوس. وعادل كانت المطالب متاعه برشا، وبالأخص وقت اللي خرج من الخدمة، لأنه الأمور زادت تعست، ولا كل يوم يشرط على أمه باش تعطيه مصروف، وهو بتبيعة باش يشري بيهم المخدرات، لكن في كل مرة هي ترفض، حتى لين ولا بيناتهم خلاف لا ينتهي، كل يوم يتعارك وصياحهم يتسمع عند الجيران الكل. واللي من المفروض يسيطر على الأمور هذه هو البو، لكن كان غايب تماماً، مستقيل من دوره كرب العائلة، معناها الأمور مخليها سايبة. وبحكم اللي أمه كانت ترفض باش تعطي الفلوس الولد عادل، هو يحاول باش يسرقها، وعدة مرات تشد ويبربشلها في الساكوش متاعها، وإلا حال القلص يفلت فيه ويلوج تحت الحوايج يلقاش فلوس، وإلا ذهب بيهز يبيعه، لكن ما يلقى شيء. ووقتها يدور على أمه ويقول لها وين قاعدة تخبي في الفلوس، هي تحقر وما تجاوبوش، تخليه يعارك وحده، وخاصة تعرف أن وقت اللي يشدوا المونك يعني نقص المخدرات يتحول يولي إنسان آخر. وهاو جايكم الحديث فيها التطور هذا من القضية، علاش ما تقولش أنه في نهار من النهارات عادل قام على الصباح بكري منفخ تنفيخ بالعرق وفي حالة ماهيش عادية، وفي حاجة لحرابش الهلوسة أو الزتلة، واللي مستانس ياخذ فيهم كالعادة، لكن ما عندوش فلوس وما ثم كان أمه اللي باش توفر له الشيء هذا. وهي خرجت وقضات للفطور ورجعت، واخواته ما كانوش في الدار، اللي يخدم يخدم واللي خرج يطير في القلق. المفيد أنه عادل كان راس وراس أمه، مشالها للكوجينة ولقاها تركب في طنجرة، طلبها في فلوس، قالت له منين جاني ما عنديش، قال لها لا نعرف اللي عندك تخبي فيهم، توا تعطيني مصروفي. وبالطبيعة كان يسيح على أمه وكشاكش وطالعة، قالت له هذا ربي وأنا تحت وفرانك ما تشوفوش، وحتى لو كان عندي فلوس ما نعطيكش.
3: ما عنديش
1: عارف ياتي بركة ياتي
3: من البارح نديت لك من حنجيبك
1: سبحانك مش معايا بالبارح.
2: ولهنا عادل مكنته رعشة غريبة، عينيه زعزت وقريب يخرجوا من بلاستهم، وسيح وزادت لع، ولا يتهدد عليه وقال لها راني نقتلك. الأم كانت مستانسة بالحالة هذه متاع ولدها، ورغم هذا ما حاولتش بالكل باش تهديه، وإنما زادت طلعتها معاه، وهو باقي يتهدد عليها ويقول لها راني باش نقتلك راني باش نقتلك، ويعاود فيها عدة مرات. ووقت اللي أيس وتأكد اللي هي ماهيش باش تعطيه فلوس، حل باب من البيبان اللي تحت الرخامة متاع الكوجينة وجبدك ليا بيب، يعني مفتاح أنبوب من الحجم الكبير هكا اللي يحلوا به البولونات وغيرهم. قال لها توا تعطيني فلوس ما كانش نطير لك راسك. هي قالت له ليه ومستحيل نعطيك فرانك. وعاد الفاجئها بضرب على قوة قوته في قبعتها. الأم المسكينة تفاجئت وما كانتش تتوقع أن ولدها من صلبها بش يضربها حتى ولو أنه مريض، لكن حساباتها غالتين، والدم في سع مفيع ومشال الحيط وكساها، وهي المسكينة طاحت ملطوخة ما في عينها بلا وبقات تنزف. وعاد الموقفش زاد في الهستيريا متاعه، وبقى يخزر للجثة متاع أمه ويسيح ويتحرك من بلاصة لبلاصة، يدور فيها كالمساحة متاع الكوجينة كالثور الهايج، ويكسر في كل شيء، لسحنة الكيسان الدبابز الحاسم هكل كوجين قلبها سفيه على عاليها. وما يمشيش في بالكم اللي يرجع له شاهد العقل، بالعكس ما فيقش أنه المرأة اللي ضربها هي أمه، وما سمعش التوسلات متاعها باش ما يقتلهاش، لكن هو باقي يسيح ويتهدد ويقول في كلام غريب. ومن بعد كركرها من ساقيها باش يخرجها من الكوجينة، وهي المسكينة تستغاث. ومن بعد يا لندرا شنو اللي يخطر له، ورجع لك البيبان اللي تحت الخامة وبدا يحل فيهم بالباب بالباب بالمارو بالمارو، وجبد منهم سيف، سيف بالحق ماهوش متاع تفليك، وهبط على اليد متاع أمه طاير لها صوابعها الكل، وبتبيع الدم ولا خارج بكميات غريبة، والأم من قوتك الوجيعة فقدت وعيها تماما. في نفس الإطار الفاجع والدامي اللي باش تسموه غريب وعجيب ويقشعر البدن، لكن باش نلطفوا الأمور قد ما نجموا، وكما سبق وقلنا لكم بعد ما عاد القص السوابع متاع أمه بكسيف بدا يكركر فيها واد متاع دم وراها. وفي اللحظة هذيك أخوه فارس تقل وشاف هكا المشهد، ومن المفروض يجن جنونه ويدخل في سينة أخرى عالشي اللي شافه، لأنه ما لها إلا أمه اللي قاعد يكركر فيها أخوه ودمها سايل، ومن المفروض يتدخل ويحميها من أخوه. لكن هذا الكل ما صارش، لأنه فارس ما عمل حتى ردة فعل، وكأنه بالنسبة لي أمر عادي جدا، معناها أمه باش تموت ما زالت شادة في شعرة ودمها سواقي، وسوابعها اللي تقصوا بقاو تحت الطاولة متاع الكوجينة، وهو ولا يعاون في خوه ويخرج فيها معاه. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، فارس وقت اللي دخل هو بنفسه كان مزدول وفاقد تماما باش يميز شنو اللي صار، وما عنده حتى إدراك للواقع اللي قدامه. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، عاد لأخوه فارس كركروا أمهم وهي فاقدة للوعي، لكن مازالت حية تتنفس، أما ضيعت برشا دم. وبقاو يفكروا في الطريقة اللي باش يتخلصوا منها، والفكرة أنهم يطيشوها في مكان ما يفيق بيه حد. أشنو هالمكان؟ هو حشاكم القمة الكبيرة اللي كانت موجودة في وسط الدار، باش تفهموا قمة أو قمة البشاعة اللي قاموا بها هزوز أخوة في حق أمهم اللي جابتهم ورضعتهم وكبرتهم. الحاصل كركروها حتى الغادي، نحاوها كالغطان تاع الرقارة أو البلوعة اللي كان معمول بالسمان ورزين، ويلزموا زوز من الناس باش يتهز، ومن غير لا شفقة ولا رحمة طيشوا أمهم في وسطها وهي ما زالت حية تتنفس. ولا واحد فيهم ضميره تحرك ورجع على القرار متاعو. لكن السؤال المطروح، الأم ما زالت حية ومرمية في بلوعة في وسطها كالدار، هذا الكل ما هو باش يفيق بها حتى حد؟ ما نسبقوش الأحداث وابقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج ناجي التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام. ناجي التريبيونال والدريبة.
4: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

كل خميس وجمعة. تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة. تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: البرهان يكمل معاك النص النهار أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سمدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل صوتكم نهج التريبونال والدريبة كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي أحداثها صارت في عام 2012 وبالتحديد في مدينة عنابة الجزائرية في ضاحية البوني وين كانت تسكن فيها عائلة متكونة من 8 أفراد البو والأم 4 أولاد وزوز بنات. الوقايع انطلقت مع الشاب الوسطاني واللي اسمه عادل عمره 25 سنة كان يخدم بنائي لبس عليه لكن اللي خدم فيه طرده ومن وقتها دخل في المخدرات حتى لين وصل لأعلى درجات الإدمان. عائلته من شيرتها حاولت باش تعالجه لكن حالته ما تحسنتش وما كانش الشخص الوحيد اللي يستهلك الزتلة والحرابش في هكا الفاميليا. خوه فارس اللي أكبر منه اللي عمره 27 سنة هو زاد مدمن لكن مش بالصفة اللي عليها خوه عادل. اللي جات بينها زوز مدمنين هي الأم المسكينة وعادل كان ديما يطلب فيها في الفلوس ونهارة اللي امتنعت باش تعطيه ضربها على راسها تسبلها في نزيف كبير وزاد ضربها بسيف على سوابع يديها اليمين قصهم لها وما قفش لعندها الحد. خوه وقت اللي خلط كمل تخلى معاها في العجة وكركروا أمهم ورماوها في الرجارة الكبيرة متاع الدار ورغم هذا الوحشية متاع الزوز العسين الوالديهم ما وقفتش عندها الحد. وهو جايكم الحديث فيها المرحلة هذه من القضية ومن البشاعة اللي أنا شخصياً عمري ما سمعت بها وأكيد أنتم زادة عادل وفارس واللي الأسماء متاعهم هما أسماء الضاد ولا تمت بأي سيلة للي تحملوا من معاني زادوا في الفضاعة والوحشية اللي الحيوان ما يكسبهاش لدرجة أنه الشيء اللي بيش يقدموا عليه يصدم حتى الناس اللي قلوبهم كاسحة لأنهم بعد ما طيشوا أمهم في قاعة كالبلوعة وهي مازالت حية والمسكينة السقوط متاحة كان سبب في العديد من الكسور في بدنها سمعوها اثنين وتتوجع ووقتها قروا بش يقضيوا عليها تماما. واحد منهم مشى جاب حجرات كبار كانوا محدوتين في تركينة في وسط الدار وبداوا يرميوا فيهم على أمهم بالحجرة بالحجرة وكل حجرة وين هبطت عليها على راسها على كتافها على يديها حتى لين المسكينة سكتت تماما وولات جثة هامدة مهرسة تهريس ومغمومة بالحجر. وفيها المشهد الجنائزي هكا الزوز أخوة الأعداء للأمومة بعد ما تأكدوا اللي هي فارقة الحياة عاودوا سكروا هكا الرجارة ورجعوا للكوجينة نظفوها من الدمومات ولموا هكا الماعة المكسرة وسيقوا القاعة بجافيل وغسلوا الحيوت ونشفوا كل شيء ونظفوا أدوات الجريمة يعني هكا الكليا بيب والسيف ورجعوهم لبلايسهم ومن بعد مشاوا لبيتهم بدلوا حوايجهم وقعدوا يتكيفوا في الزتلة وكأنه نهار عادي كيما النهارات الأخرين. شنو اللي قاعد يدور في مخهم ما نسبقوش الأحداث
1: وراح تمك
0: في تسلسل هالأحداث البو روح للدار وتفاجئ بالغياب متاع مرته خاصة وأنه يعرفها ما تخرج من الدار كان في الصباح على أساس تقضي وترجع وما تمشي لحتى بلاصة أخرى وفي العادة كي تخرج تهز معها مفتحها وكي تبدأ في الدار تخليهم في كوبة الباب من داخل والبو لاحظ اللي هما موجودين في الكوبة ما تهزوش وهذا اللي زاد حيره. ووقت اللي تخلي الكوجينة يلقى عادل قدام الغاز يطيب في قهوة وعامل فيها مولى الدار مش لهنا سألوا على أمه وينها عادل جاوب بكل صحة طرقها وين نعرف عليها لاهي بيها أنا. ووقت اللي جات بنته الكبيرة قال لها راني روحت وما لقيتش أمك، وحتى مفتحها ما هزتهمش، وطلب منها باش تكلم خالتها بالكش مشيت بحذاها. وهذاك هو اللي صار، طلبت خالتها ومن بعد دارت على خوالها وحتى الناس القراب من أمها ما بين أحباب وجيران، لكن حتى واحد منهم معطاها خبر. بالنسبة للبو وأولاده الأخرين ما عدا فارس وعادل، اختفاء الأم ما يخلي كان احتمال واحد أنه صارت لها حاجة من نوع عملت أكسيدون أو حاجة أخرى، لكن بقاو يتسائلوا ويطرحوا في عدة فرضيات على أساس شنو الدافع متاع غيابها وين مشات. البو المسكين ما كان عنده حتى حل آخر سوى أنه يستنى على مرته تروح للدار، وهوك كما يقولوا الغايب حشته معاه، مع العلم أنه إذا كان باش يمشي للشرطة باش يقولوا له يستنى على الأقل تفوت 24 ساعة. وجات التماسي غربة الشمس طاح الليل، جات العشرة العشرة ونص، وهاك البو صغار وعلى ريقهم ما كلاو حتى شيء. البنية الكبيرة دخلت للكوجينة باش تطيب أي حاجة يتعشاوها، وفجأة يسمعوا في سيحة زعزعت الدار. اتفاجعوا ومشاوا يجريوا المصدر الصوت، وغادي باش يلقاو البنية الكبيرة واقفة جامدة في بلاصتها وعينيها زعزة وفمها محلول طاقة وكأنها تشلت على الحركة، وتشير لهم بسبوحها تحت الطاولة وهي مرعوبة. ودوب ما طلوا يلقاو سبوع آدمي لاسق في ساق الطاولة، ثبتوا يلقاو سبوع متاع امرأة. بقاو يتسائلوا كيفاش سبوعها تقصوا بقى غادي، والبو قالوا له بالكش أمكم قصت سبوحها بصفة عرضية ومشيت للسبيطار باش تداوي، لكن ما المفروض تهز سبوحها معاها على أساس يلقفوها وينجم يرجع. ولهنا البو بدأ يخمم في أتعس الفرضيات، معناها المسألة متاع اختفاء الأم ما هيش حالة عادية، وبالوقت مشى للشرطة وحكى لهم على اللي صار. في ترابط هالأحداث الأمنيين خلطوا عاينوا هكا الكوجينة وهزوا هكا الصبع بحثوه للمعمل الجنائي، وبداوا يبحثوا على الأم لأنهم ولاو متأكدين اللي هي تقتلت والمسألة فيها جريمة صارت في الدار، ويمكن الجثة زادة موجودة غادي على عين المكان. الشرطة استعانت بفرقة الأنياب اللي جابت كلب باش يطلع لهم أي أثر يعاونهم على اكتشاف البلاصة اللي موجودة فيها الأم. ولهنا البو بدا يشك في ولاده فارس وعادل اللي ما همش مهتمين بالكل بالخوذة اللي ولات في الدار، ولا بالبوليسية اللي قاعدين يفركسوا في كل بلاصة. فارس كان ممدود في بيته يتكيف، وعادل موش موجود يلندرال وين مشى. والتصرف هذا يتسمى غريب بالنسبة لواحد أمه تفقدت وتنجم تكون اتقتلت. والبو كما قلنا لكم ولات عنده قناعة أنه فارس وعادل هما اللي قتلوا أمهم الاثنين، لكن زعم شنو اللي عملوا لها؟ قصوها تروف تروف وحطوها في شكاير ولوحوها وإلا دفنوها في الدار. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، هاك الرجارة جات في ذهن البو وقال للبوليسية حلوها وشوفوا في وسطها، لكن هما كيف اللي استبعدوا باش تكون غادي، خاصة وأنه الكلب متاع البوليسية شم هاك الدار الكل وما لقاش ريحتها. ولهنا الشرطة وقت اللي ماخذاوش كلام البو ماخذ الجد، مشى وحده فارع كالختام تاع الرجارة حتى لين نحاه وبعده ومن هطل، وغادي لقى قدس حجر لكن بنت له أجزاء من روبة، وفهم أنه مرته موجودة تحتك القدس متاع الحجر، وتأكد أنه وقت اللي خرج خليها لابستها. وقتها حب يهبط بنفسه باش يشوف، والبوليسية وقتها جاوه يجريو ومنعوه ما خليوشي. بطبيعة الحال طلبوا تعزيز وكلموا الحماية المدنية.
2: أمه فهمتي ولا لا؟ أمه اللي جابته يروح يطيش في رجارة ويزيد يطيش على البردور تاع الطريق اللي هز تاع الطريق هذيك الكبيرة هذيك تاع البردور هذيك مع الطريق هذيك واحدة قد نكا فهمتي ولا، ويزيد يطيشها فوق منها وش بيك هذايا؟ أو غمرها خلاص.
0: في تتالي هالأحداث زوز كمين من الحماية الوطنية وصلوا لساحة الجريمة، وواحد من الأعوان هبط لك البلوعة واللي كان غرقها 3 متر، ودوب ما بدا يبعد في هاك الحجر لقى الجثة متاع الأم مدمدمة المسكينة الدم ديم بتأثير الحجر اللي طاح عليها، أو بالأحرى اللي رجموه بها أولادها الاثنين. المشهد كان بالطبيعة مؤلم لأعلى درجة، لأنه ملقاوها المسكينة في وضعية متاع حد يحب يحمي نفسه. إيديها فوق صدرها وراسها داير، معناها أولادها كيبداو يردموا فيها بالحجر. هي كانت في حالة وعي وحاولت المسكينة باش تدرق راسها. وباش ما ندخلوش أكثر في وصف الحالة متاعها، هكا الأم تم إخراجها من البلوعة، وحتى من أعوان الحماية المدنية والأمنين ما حملوش المنظر اللي شافوه. راسها كان مهشم، يدها مبتورة، وبدنها الكل جروح وتراضريث. بطبيعة الحال بعثوها للتشريح في مستشفى ابن رشد الجامعي. وفي الأثناء الأمنين مشاو للبيت اللي فيها أبناء الضحية، وغادي لقاو عادل في وضعية غريبة، منكمش بكله على روحه، راسه ما بين ركايبه وكأنه في غيبوبة. هزوه للسبيطار ومعاه أخته زادة اللي دوب ما سمعت أنه أمها تقتلت دخلت في غيبوبة. فيها التطور هذا من القضية، شكون اللي هزته الشرطة باش يستنطقوه؟ بطبيعة الحال راس الهم دادة عيشة، معناها البو بالطبيعة، وهذه عادة موجودة في سبر الأمنين متاع العالم الكل، لأنه في صورة ما إذا تتقتل المرأة أصابع الاتهام تتوجه مباشرة لراجلها، والعكس زاد صحيح. مختصر الحديث، هزوها كلبو وبداو يستنطقوا فيه. أول سؤال وجهوهوله، علاش قتلت مرتك؟ هاك البو المسكين على ما تفاجأ ما لقى ما يقول، وهما هبطوا عليه بوابل من الأسئلة في جرة بعضها، وهو يتشفع ويقول لهم خاتيني راني كنت نخدم على روحي، روحت للدار ما لقيتهاش. وبالتوازي مع الاستنطاق، الشرطة الفنية كانت ترفع في الأدلة المادية الموجودة على ساحة الجريمة وأساسا البصمات، وكانوا زادا يحاولوا يعثروش على بصمة جينية داخلك البلوعة وإلا في أي مكان آخر من الدار. لكن المهمة كانت صعبة. أعوان الأمن لاحظوا أن الأغراض الشخصية متاع الضحية، يعني الأم، اختفت تماما. لا لقاو الساكوش متاعها، لا أوراق هويتها بما فيهم الصبات والحوايج اللي كانت تخرج بيهم، معناها الجاني أو الجونات هزوهم لها. لكن السؤال الكلاسيكي، لو كان جاو سراق راهم هزوا أشياء أخرين من الدار، علاش هكا الحاجات هذوكما اللي ما عندهمش قيمة كبيرة؟ وباش ما نطولوش عليكم بحديث، هكا البو المسكين وهو ملكوع على مريته ابقى في الإيقاف مدة نهارين تقريبا. من بعد سيبوه، لأنه بكل بساطة اتضح أنه ما ينجمش يكون في أي حال من الأحوال هو القاتل. فيما يخص التقرير متاع الطبيب الشرعي، يقول أنه الأم بقات في وسطك البلوعة 14 ساعة، معناها تقتلت ما بين 10 و11 متاع النهار. وفي الوقت هذا البو كان يخدم بالشهادة متاع زملائه، وصغاره الأخرين زادة كل واحد يخدم أو موجود في مكان آخر. وبالطبيعة الأمنين تأكدوا من الشيء هذا، يعني من عدم تواجدهم في الدار زمن وقوع الجريمة. والاثنين اللي كانوا موجودين في المحل هما فارس وعادل، معناها هما الوحيدين اللي نجموا يكونوا نفذوا هالجريمة أو عندهم فكرة على الشيء اللي صار. ولو أن الشرطة ما هيش قابلة فكرة أنه هاك المرأة هذيك يكون ولادها قتلوها، وخاصة عملوا فيها هاك العمايل الفظيعة. الأمنيين بقاوا يستناو في عادل حتى لين يخرج من السبيطار، ومن بعد جابوه للاستنطاق هو أخوه فارس. وأول سؤال توجه لهم، أمكم تقتلت في الدار وطيشت في بلوعة وتردمت بالحجر، حدولنا المكان متاعكم، فين كنتوا؟ ما سمعتوا شيء؟ ما خرجتوش من البيت متاعكم؟ بتبيع السؤال متاع المحاقين ما هوش بري، وإنما كان اتهام مباشر الفراس وعادل، معناها حبوا يقولوا لهم بعبارة أخرى أنهم هما اللي قتلوا أمهم وتخلصوا من الجثة متاعها. ومن بعد واجهوهم بالأدلة المادية اللي عندهم الكل، وقالوا لهم اللي هما هزوا الحوايج متاع أمهم بما فيهم صباتها اللي تخرج بيه ومعاهم الساكوش، باش يوهم وعائلتهم بما فيهم الشرطة أنها خرجت من الدار وما رجعتش، لكن نساوي اللي أمهم وقت اللي تخرج تهز معاها المفاتح، وبحكم اللي هما موجودين في الدار معناها رجعت، ولو هذا ماهوش دليل. الأمنيين فهموا زادة وارتكزوا على أنه عادل وفارس كانت عندهم مشاكل نفسية كبيرة، وكي عداوهم على لجنة طبية فحصتهم وقامت بالتحاليل اللازمة القاو عندهم مشاكل متأتية أساسا من الإدمان، من هالانهيار النفسي الحاد والعصبية المفرطة والعنف واللي نجم يوصل حتى للقتل، بحكم أنه المدمن أو اللي يبدأ تحت مفعول مخدر أو حبوب الهلوسة يفقد تماما الإحساس بالمحيط متاعه وينجم يعمل أي شيء بما فيهم أفعال اختيرة. وفي نهاية الأمر رغم اللي المحامين متاع عادل وفارس حاولوا باش يبينوا أنه الموكلين متاعهم عندهم حتى مسؤولية جنائية، معناها ما يلزمش تتم معاقبتهم وإنما يتم إيداعهم في مستشفى أمراض عقلية على أساس يتعالجوا، القاضي رأى عكس هذا واعتبر أنهم في كامل مداركهم العقلية، معناها ما همش مختلين عقليا كما مشى في بال برشا ناس، وإنما هم اختاروا بمحض إرادتهم باش يتناولوا المخدرات وحبوب الهلوسة، معناها هما ضحية تجار السموم واللي بتبيع الحكم باش يكون عليهم بالإعدام. وفي نهاية هالقضية الخوف وكل الخوف هو أن تجارة المخدرات وخاصة حبوب الهلوسة ربما البارونات متاحة ما عادش يستوردوها وإنما يصنعوا فيها محليا، معناها عاملين معامل سرية وما عادش محتاجين باش يجيبوها من برا. ولهنا ما بقى كمش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجي تريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. ناجي تريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.

0: موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
1: موجز الثالث، ديوان فام، عسلمة. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يعلن تجهيز مشروع قانون خاص بالعمل عن بعد، وهو حاليا في مراحله الإدارية والإجرائية الأخيرة، كما أكد الانتهاء من دراسة تشخيصية للواقع التونسي وإعداد نص قانوني خاص باقتصاد المنصات، من المنتظر مناقشته قريبا على مستوى هياكل الدولة. والوزير يوضح أنه تقرر إدراج آلية الوساطة في فض نزاعات العمل الفردية والجماعية ضمن أحكام مجلة شغل، للتقليل من عدد القضايا بالمحاكم وتجنب طول الإجراءات، بالإضافة إلى مراجعة المبادئ الأساسية لقانون الشغل لتوفير الضمانات للعمال، مشددا على أن هذه الإصلاحات تهدف إلى حماية حقوق كل من طالب الخدمة ومقدميها، وتوفير مجالات عمل جديدة تساهم في تحقيق نسب نمو تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
2: العمل عن بعد، وهذا مشروع القانون نتاعو جاهز ويستكمل المراحل الإجرائية الإدارية نتاعو الأخيرة. اقتصاد المنصات كذلك قمنا بالدراسة الواقع التونسي وعرفنا التشخيص نتاعو، ثم تم إعداد نص قانوني، وإن شاء الله في الأيام القادمة يكون محور نقاش على مستوى مختلف الهياكل نتاع الدولة. كذلك خدمنا على مسألة المبادئ الأساسية لقانون الشغل، لأنه هذيك الضمانات اللي باش تتوفر للخدمة الكل. مطابقة القانون التونسي للاتفاقيات الدولية، اتفاقية منظمة العمل الدولية خاصة، ثم على مستوى العلاقات الجماعية إدراج الوساطة في فض نزاعات الشغل سواء الفردية أو الجماعية في إطار أحكام مجلة الشغل، باش نقصوا من عدد القضايا المشهورة اللي تطول أحيانا وتتمس من الحقوق بتاع الأشخاص. هل النصوص هذه بالأساس باش تغير من وجه العلاقات المهنية وباش تستوعب الجديد، وهذا باش وفرنا فضاءات متاع عمل كبيرة، ووفرنا زادة كذلك نسب نمو تنجم تعاون على تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة.
1: التعاون الاقتصادي بين تونس والصين والآفاق والفرص المتوفرة لمزيد تعزيزه، أبرز محاور لقاء جمع أمس وزير الاقتصاد وتخطيط سمير عبد الحفيظ بسفير الصين بتونس وانلي. كما تطرق الجانبان خلال هذا اللقاء إلى ضرورة التسريع في تفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بتركيز فريق عمل مشترك لتدارس سبل دفع الاستثمارات الصينية في تونس، مؤكدان ضرورة بذل المزيد من الجهود من الجانبين للتسريع في نسق إنجاز بعض المشاريع الجارية، وفق ما ورد في بلاغ لوزارة الاقتصاد والتخطيط. لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تنتهي من المصادقة على كامل فصول مقترح قانون مهنة المستشار الجبائي، مقررة إرجاء التصويت على مقترح القانون برمته إلى حين استكمال ترتيب فصوله تبعا للتعديلات المدخلة عليها، إلى جانب تجويد صياغة بعض أحكامه. وتعلقت الفصول المصادقة عليها أساسا بإجراءات تأديب والهياكل المكلفة بذلك سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الشركات المهنية، إضافة إلى عدد من الأحكام الانتقالية التي تحدد إجراءات وأجل ترسيم المستشارين الجبائيين المباشرين. كما تعلقت هذه الأحكام بوضع شروط لفائدة الراغبين الجدد في الترسيم بالجدول الأول لهيئة المستشارين الجبائيين التي سيقع تعيين أعضائها بقرار من الوزير المكلف بالمالية طبقا لأحكام مقترح القانون بعد دخوله حيز النفاذ. وفي شأن دولي، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول اليوم أن إيران حازمة في الدفاع عن نفسها وجادة في الدبلوماسية لحماية مصالحها، مضيفا أن بلاده قدمت شروطها وملاحظاتها في إطار مقترح دقيق إلى الوسطاء، وكذلك مستندا إلى صمود ومقاومة الشعب الإيراني الملحمية في مواجهة العدوان وفق قوله. مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة 14 آخرين إثر ضربة صاروخية روسية استهدفت حافلة ركاب مدنية في مدينة خاضعة للسيطرة الأوكرانية في مقاطعة دونيتسك بشرق البلاد، بينما تواصل فرق الإسعاف والدفاع المدني عمليات الانتشال من تحت الأنقاض في موقع الانفجار وسط توقعات بارتفاع حصيلة القتلى والجرحى.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام،
3: صوتكم
0: في تونس الكبرى
3: على 93.5.
0: على 93.5.
3: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية. من الاثنين للجمعة.

سبت واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

0: الآن يكمل معاك النص النهار أوساخ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندكم على حكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيو على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.
0: 3-5-2-4-4-2 ألمع المحللين والمختصين، تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للـ5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبورغرام.
2: مرحبا بكم في داتا فوت، 7 دقائق بعد 3 متاع العشية متواصلين معكم انتوا حتى للخمسة. اليوم حلقة جديدة الخميس 8 أكتوبر 2026 من توا حتى للخمسة. نحكيو كرة، نحكيو على الكرونوفار، نرجع اليوم في الكرونوفار وكشف حساب الوقت البديل ووقت الفار في الجولات 3 و4 اللي نستنينا لينو فات الجورني فيفا. دونك نرجع لأجواء الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، إعادة مباراة مستقبل المرسى والنجم الرياضي الساحلي، هل أخطأ الحكم؟ وهل أنصفت الرابطة النجم الرياضي الساحلي؟ الأستاذ أحمد التونسي يجيب بعد شوية، نخذوه بالتليفون. رحلة مكوكية للنادي الإفريقي إلى لوبومباتشي، هل قصرت الهيئة أم خانتها الإمكانيات المالية ليفرض هذا المسار عبر تركيا ثم أديس أبابا العاصمة الأثيوبية؟ إقالته كانت مطلب شعبي، فهل أخطأنا في حقه؟ صبري لموشي يفتح النار، يحكي البارح في صحيفة إنجليزية يقول اخطأت امرأة لا تحبني، أرادوا إسقاطي ومشروع إقالتي ومشروعي وإسقاط مشروعي وإقالتي بعد المباراة أمر جنوني. كيف قضية هزت الكرة الإفريقية، تستنظر اليوم في مصير لقب الكان بين المغرب والسنغال، سيناريو لا يتكرر إلا في القارة السمراء. والختام تشابك بالأيادي في ريال مدريد، يعيد قضية فالفيردي والأخيان 5 شهور التالي إلى الواجهة بطبيعة حسب صحيفة RMC الفرنسية. هذا أكثر من توا حتى للخمسة بتاع العشية مع فريق البرنامج أنيس عبد القادر بوجلبان وكذلك الدكتور أنيس. في انتظار تعلي الميكرو نبدأ بالدكتور صادق قحبيش. دكتور مرحبا.
3: مرحبا بك كريم، مرحبا بأنيس، مرحبا بالأخيين يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا الكل.
2: أنيس عبد القادر بوجلبان مرحبا.
4: مرحبا بك كريم، تحية للصادق نادر حسام وكل مستمعي ومشاهدي لا تفوت.
2: يفترض أن نلتحق بنا بعد لحظات. أمين عباس، البداية بكرونو فار.
1: كرونو فار،
2: رجعنا لكرونو فار دكتور.
3: متعة ما بعدها متعة، يعطيك الصحة. الأورلاج استحشناه برشا الموضوع ذي،
2: ما تحبوش برشا،
3: زاد 4 دقائق هاو نقص هاو مشي هاو جي، ما نحبوش برشا،
2: ما تحبوش برش. صحيح، احنا عاملينه بالعاني
3: صحيح بالذمه
2: على خاطرك انت اولا ما تحبوش برشا، وثانيا للحكام باش انهم يفيقوا شويه خاصه في احتساب الوقت البديل. ها مش نعطيكم
3: يا سي بن حسانه، رد بالك.
2: بن حسانه تو نبعثوا لي رابور الكل.
3: الله خير.
2: تانا
3: كومبليمون دانفورماسيون
2: بلديتي من حسن.
3: الله خير.
2: يلا نحكيو على كرونوفار في الجولة الثالثة والجولة الرابعة، نبدأ بالجولة الثانية. بون هون قايد كرونوفار جورني دو، ما هي جورني تروا. كيف الجولة الموالية، نحكيو على الجولة الرابعة. خلينا نبدأ بالجولة الرابعة. الجولة الرابعة مستقبل مرسى النجم الرياضي الساحلي، خالد باسم بالعيد زفر مباراة هذه، الفار ما عطاه حتى دقيقة، زاد 5 دقائق الشوط الأول، 7 دقائق في الشوط الثاني، 12 دقيقة. أمل حمام سوسة والملعب التونسي، خالد قويدر يزفر المباراة هذه، دونك ثلاثة دقائق في الفار، خذت ثلاثة دقائق في الفار في المباراة هذه، ثم عطى خمسة مع سبعة وقت بديل، دونك عطى 12 دقيقة. كيف كيف الاتحاد المونستيري، اتحاد بن قردين الحكم أسامة بن إسحاق ما رجعش للفار وأعطى 8 دقائق شوط أول، 6 دقائق في الشوط الثاني، دونك أعطى 14 دقيقة. شبيبة العمران نجم المتلوي الحكم محمود قسيعة في الفار ما رجعش 0 دقائق، ثم نحكيه على 3 مع 5 في الأوقات الإضافية للمباراة، وأعطى بالتالي 8 دقائق كوقت بديل. نادي حمام لم في الترجي الرياضي للتونسي الحكم رجع للفار أيمن النصري في 4 دقائق، ثم أعطى 5 دقائق في الشوط الأول و5 دقائق في الشوط الثاني، وبالتالي منح 10 دقائق وقت بديل. الأولمبي البيجي تقدم ساقيت الدير 8 دقائق في الفار، ثم أعطى 8 مع 11 دقيقة، دونك 19 دقيقة كوقت بديل. النادي الإفريقي الترجي الجرجيسي حمزة جعيد ما رجعش للفار، عمل دقيقتين ثم عمل 8 دقائق في الشوط الثاني كوقت بديل، وبالتالي أعطى 10 دقائق. كيف كيف النادي صفاقس النادي البنزرتي الحكم هو حسام بن ساسي في الجولة الرابعة، أعطى 3 دقائق في الشوط الأول و5 دقائق في الشوط الثاني، وبالتالي أعطى 8 دقائق. ما هو ملاحظ؟ خلينا نكتفي بالجولة الرابعة ند، لأن الجولة الثالثة يعني قدامي لهنا وما بعث لكش في الإيماج. الجولة الثالثة ما زالت ناقصة مباراة الملعب التونسي والنادي الأفريقي، باش تكون هكا عنا جولة كاملة، ودير حتى الجولة الأولى عنا في التابلو القديم ناقصة مباراة، ولكن سيبون صلحنا باش نجمو نعملو ريكاب بعد نهاية مرحلة الذهب. مرحبا بك أمين عباس، قبل كل شيء
5: مرحبا كريم صادق نيف الذي كل يزولي على تارك الجدر.
2: مرحبا
5: عايشك،
2: نبدأ بك دكتور. كانت تفكر التابلو متاع الجولة الأولى والجولة الثانية، دونك قللنا شوية الحقيقة في تدخلات الفار، ما ثماش برشا تدخل، ولو أن الجولة الأولى ما ثماش تدخلات الفار جملة راه، ولكن الوقت البديل نقص.
3: صحيح، احنا باش العباد تفهمنا وتتذكر، قلنا بخلاف الفار راهو جينيرالمون حسب لي موين اللي احنا حسبناهم في الشامبيونات تاع تونس من اللي منعمناولو وتعمناولو، وحسب لي زاري اللي هما تري فريكون، وحسب الموين دو جو قديش قاعدين نلعبوا، معدل توقيت اللعب الفعلي اللي هو ما يفوتش مع جعبير رينيه 55 دقيقة، معناها حسب التقريب فما في كل مباراة 18 دقائق حاصلين هذوكم دومبلي، ما بين تغييرات وما بين تضيع وقت، هذوكم 10 دقائق حاصلين. معناها احنا كي نعملوا اي موين نقولوا فما 10 دقائق حاصلين، هذه فهمني معدل، دونك اوتوماتيكمون كي نمشيو على القاعده هذيك ماذا بينا نشوفوا 10 بلس وقت الفار. دونك هنا كي نجي نشوف الجوله الرابعه
2: وكانوا ما ثمش وقت فار،
3: اللي ما فيهمش وقت فار اعطاو ما بين 10 و 12 عادي، واللي عندهم وقت فار زادوا ال 10 دقائق مع وقت الفار، الا حكم مباراه للترجي الرياضي وفي ضيافة حمام
2: لام 5-5
3: اللي اعطى 10 دقائق فقط
2: وفي 4 دقائق فار،
3: لورك هو 4
2: دقائق بينالتي للمرسى
3: بينالتي حمام لنف اللي سفرها من الاول
2: 4 دقائق فيه.
3: واللي هو ضرب سقيف في بعضهم اللاعب واللي ناداوه واللي وقع تصحيح الخطا، دونك خذت 4 دقائق. دونك هذيك مباراه كان يلزم على الحكم يعطي معناها ابريوري او مينيموم اقل حاجه 14 دقيقه، هذه ابروكسيماتيفمون النظره الاولى، ونقصنا من الذهاب للفار وصارت اكثر كورديناسيون، هذه الاستنتاج الثاني. والاستنتاج الثالث اللي كونه معناها اغلب الحكام قاعدين يتحسنوا في
2: موضوع العوده للفار، ثم تحسن ما ثماش برشا تدخلات
3: حتى في موضوع من غرفه الفار الوقت الضايعه، فما 18 وفما 12 وفما 14.
4: انا نعتبر روحي استجير في الكرونوفار، خاطرني اول مره مش نحكي ولا اول مره، اما عندي كلك معناتها رمارك كونسيرنون الفار هذايا. اهم نقطه انا حسب رايي في المقابلات اللي تعبوا الكل في الطون اديسيونيل اللي تزيد اللي يتراوح ما بين تقريبا 8 دقائق 19 دقيقة، ما فما حتى هدف تسجل في الوقت البدل الضائع هذا. دونك فما كيف كيف فما 5 مقابلات ما تدخلش فيهم الفار جملة واحدة، اللي هما ماتش المرسى وليتوال، ماتش الاتحاد المنستيري اتحاد بن قردين، العمران ونجم المتلوي، والنادي الافريقي والترجي الجرجيسي، والنادي الرياضي الصفاقسي والسيابي. دونك الاهم من هذا الكل انا حسب رأيي راي انه الفرق ما هيش قاعده تستغل في الوقت الاضافي اللي يعطيه الحكم وقت اللي فما وقت ضايع خلال المقابله. وشفنا في مقابله مثلا اولمبي البيجي والتقدم ساقيه الدير 19 دقيقة كاملة، يظهر لي معناتها يظهر لي حتى الهدف اللي سجلته الأولمبي البيجي تسجل في 90 دقيقة، ما تسجلش في البيرديتون، ما تسجلش في البيرديتون حسب ما نتذكر، لأنه تو ماني قلت لك أول مرة أنا مانيش إكسبير في الـ في الـ في الكرونوفار، أول مرة باش نحكي عليه. أما الرومارك اللي هي حسب رأي أتيرونت واللي هي تري تري روماركابل أنه الفرق ماهيش قاعدة تستغل في الوقت هذايا، في الوقت اللي قاعد يضيفه الحكم اللي هو وقت يعتبر إضاعة وقت خلال 90 دقيقة. هلا
2: به أمين كيف نشوفه في الأشواط الأولى مثلا نزيدوا 5 5 8 3 5 8 2 3، معدل 5 دقائق في الشوط الأول. في الشوط الثاني زدنا 7 7 6 5 5 11 8 5، يعتبر عادي هذا الوقت البديل مقارنة بالبطولات الأخرى اللي تتفرج فيها مثلا البطولات الأوروبية؟
5: أكيد كريم قبل كل شيء صحيح أنت وشنو صار في الماتش أكيد جدا ينجم يكون
2: كمعدلات نحكي
5: معدلات أكيد جدا نتصور إذا كان فما وقت ضايع وإذا كان يستوجب أنه نعطيه 5 و6 وحتى 10 في ميتون لازم تعطي حق الناس يعني وقت الضايع وقت كسوا كان فما الفار معناه يعمل انترفونسيون أكيد جدا باش ياخذ وقت كان فما شونجمون كان فما بليسور كان فما أي معطى من المعطيات هذية دونك نتصور بالعكس نشوفها حاجه باهيه يعني. سيرتو في الميتون الاولى خاطر ساعات ديما الميتون الاول مش محسوب خاطر الاكثريه لي شونجمون ديما دوزيام ميتون وديما نلقاو في الشوط الثاني ديما نلقاو وقت الضايع يكون اكثر، لكن حاجه باهيه نشوفها اليوم انه وقت الميتون الاولين يستحق انه 5 دقائق وقت ضايع يتاخذ وكيف كتسير يعني ديزاري جو كسوا في الفار ولا ينجم يكون اي حاجات اخرين وتسحق 5 و6 و7 دقائق اكيد جدا حاجه ممتازه وتتحسب للحكام اكيد.
4: بون بربي جوست نصلح بالنسبه للماتش التقدم والاولمبي البيجي الهدف اللي سجلته هدف التعادل
2: في البرونغاسيون تاع الميتون الاول
4: واش نتاع نهايه المقابله
2: وداير هذاك علاش وعطى 8 دقائق في الوقت البديل في الشوط الاول اللي الشوط الاول كان معناتها التابلو في 4 دقائق ولكن تسجل هدف بعد الاربع دقائق زاد شويه وقت تسجل هدف الثاني هدف التعادل وبالتالي حط مبدا معناتها حتى الاربع دقائق احترمهم كان نجم يزفر في الواحد بلاش ولا في 0-0 دونك احترم الوقت وبالتالي يصبح
4: هو حتى هدف بن يوسف هدف التعادل الستاتونيزيان كونتر حمام سوسه في طون اديوسيونيل نتاع الشوط الاول في دقيقه 45 مع 2 فوالا دونك جوست معناتها في اخر المقابله بعد التسعيد ما فماش اهداف ما شفناش
2: بعد اهداف مثلا برشا تضيع وقت في الشوط الثاني. واضح فاصل ثم نتوصل بعد شويه يكون معنا الاستاذ احمد التونسي نحكيه على مباراه اعاده المباراه بين المستقبل الرياضي بالمرسى والنجم الرياضي الساحليه.

0: ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيو على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.
1: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
0: ديوان فام
1: صوتكم
0: في تونس الكبرى
1: على 93.5
2: رجعنا معكم في داتا فوت.
3: رجعنا لكم جديد في داتا فوت، متواصلين معكم 20 دقيقة بعد 3 متاع العشية حتى للخمسة، وقايد نحكيه في بوان ديبا.
0: بوان ديبا،
3: إعادة مباراة مستقبل الرياضي بالمرسى والنجم الرياضي الساحلي بقرار المكتب الرابطة البارح. هل أخطأ الحكم

0: شوف بربي كريم قبل ما ندخل في الحالة هذه فما ملاحظة أسوقها معناها لأنه تثير القلق الحقيقة وهي سابقة كالعادة معناها الجامعة التونسية كرة قدم عودتنا كل مرة نلقاو حاجات جدد ما نعرفوا إيش قبل نشوفوا فيها تو مع المكتب الجامعي هذه. أول حاجة حبيت نلفت لها نظر أنه في بداية كل موسم يتم تحيين القوانين وإرسال معناها مجموعة القوانين هذه محينة للكتاب العامين متاع الفرق الكل ونشرهم على الموقع الرسمي باش نتمكنوا نحن حتى معناها الناس اللي المحامين وغيره نتعاملوا في المادة الرياضية ونتعاملوا في النزاعات الرياضية من الاطلاع على القوانين الجديدة ونتعاملوا بها. شنو نلقاو تو كي ندخلوا للسيت نتاع الجامعة التونسية كرة القدم؟ نلقاو الكود ديسيبلينير معطلة، نلقاو لي ريغلومون جينيرو معطلين، ونلقاو يظهر لي فما حاجة أخرى لي ريغلومون سبورتيف معطلين. معناها
1: فما كان القدم معناتها
0: لا النسخ معطلين ساعة كي ندخل للسيت اوفيسيال، وإذا كانت بطبيعة تعمل ريسيرش في جوجل باش تلقى النسخ القديمة باش تلقى النسخ الجديدة.
1: وهل أنه تم التنقيح في هذه النقطة بالذات مثلا ولا متأكد أنه تم تنقيح ولا
0: لا؟ نوت سيركيلير هابطة من الفيفا راهو ما تنجمش تبدا موسم من غير تعدل القوانين تاعك وتحطهم ميزاجور وترسلها معنا للفرق الكل وتنشرهم. راهو الشيء اللي صاير ينجم يعرف حتى مصداقية البطولة معناها للمسائلة، فهمت؟ ما عليناش في هذا، ندخلوا في الحالة ذي. الحالة ذي للأمانة معناها للأمانة، ونحن معناها أنت طلبتني خاطرني ناطر، ما عنديش معناها ما نجمش نكون
1: في مواضيع النادي الفريقي، ما نطلبكش الحقيقة.
0: أي ما تطلبنيش في مواضيع النادي الفريقي. دونك الكام تاع الفصل 128 اللي حدد حالات لي ريكلاماسيون في مرطة من المرطات نتاعو يقول لي فوت ادمنستراتيف تيل كو ديفيني لارتيكل اون اللي عندي انا 212 هي في بالي سمعت تبدل ولا 181 مش مشكل 181 مش هذه المشكلة. المهم فما كام تاع دي فوت ادمنستراتيف يعرفها فصل معين، وفما زاد في المرطات مرطة من المرطات تقول سبتيتيسيون دو جور يعني حالة من حالات التغيير اللي تنجم تكون غالطة. هنا الحالة نتاعنا نحن إذا كان مشاو في إنها فوت أدمينستراتيف كما يعرفها الفصل اللي بعد حسب نحن نقولك الفصل 212 اللي هو قبل 212 هو تبدل يظهرلي يقولك أي خطأ معناها تم القيام به من قبل المسؤول أو أورغان يعني
1: مؤسسة
0: تابعة الجامعة التونسية كرة القدم دون ليكزيرسيس أوفيسيال معناها وهو معناها أثناء ممارسته الرسمية لمهامه فإنه الخطأ هذاك حاجة الوحيدة اللي تصلحه هو إعادة المباراة.
1: هذا سيلو كام تاع الماتش هذا
0: يقول لك رأي الفوت أدمينستراتيف ما تنجمش تكون معناها في إجراءاتها ولا في التعامل بها إلا بإجراءات الفصل 129 اللي هو معناه إجراءات الريكلاماسيون باهي هذا إيش نحكيه طبعا. لكن هنا أنا يبدأ عندي زوز مطات، مطة تحكي على فوت أدمينستراتيف بصفة عامة وتحكي على المسؤولين وعلى الأورغان بتاع الافتياف
1: الأورغان والهيكل اللي هو هيكل معناته نحكيه على قطاع التحكيم
0: هيكل بون فما شكون يقول لك قطاع التحكيم قطاع وحده ما هوش تابع الافتياف ومش نقول لك تابع الافتياف كما ينجم يقول لك هل الحكم يعتبر معناها تابع داخل في الفصل هذا ولا لا؟ خاصة كريم وقت اللي الفصل هذا اللي حدد لكادر الكلاماسيون يحكي في مقطع وحده أخرى على كادر سبستيتسيون دي جور معناها في حالة تغيير لاعب معناها تكون غير قانونية.
1: يا أستاذ خلينا نبسطوا العملية كيف صارت. احنا عنا لاعب من المستقبل الرياضي بالمارسا في شانجمون زوج ملاعبيه هما داخلين دخل ملاعبي وملاعبي لا ثم الملاعبي بتاع مستقبل المرسى يبدو انه حسبه هو معناته حسب المرسى انه خيل له هو ولا اعتقد انه الحكم معطاه شارة للدخول ودخل يلعب ثم تفطن الحكم انه ثم لاعب جديد دخل والحكم بالنسبة لي معطاهش الاذن بالدخول بالتالي يخرج على لأرضية الميدان يعطيه ورقة صفراء ويتم الشانجمون في وقت اخر ما يعتبرش في توقيت نفس حتى ما يكونوا جوج تغييرات في نفس التوقيت.
2: لاعب من مستقبل مرسى كان يتلقى في العيد
0: اهم نقطه ساعه ما لعبتش زايد مستقبل مرسى
2: لا استاذ فما لاعب يتلقى في العلاج
1: يتلقى في العلاج
3: هو داخل خلف بلاصته
0: واعتبره معناها الحكم

0: غير مغير، واللاعب يعتقد صحيح الحكم يسمح له بالتغيير
1: صحيح،
2: ويعوقب اللاعب بورقة صفراء. ساعة ثم سؤال هنا، هل يعاقب معناتها اللاعب على فعلته مرتين؟ معناتها اليوم أخذها ورقة صفراء ثم وكأنه قرار متاع خطأ إداري من الحكم أنه
0: فما شكون يقول لك الحكم سيد الميدان في اللحظة هذيك واعتبر أنه صلح الموضوع. خلينا نكونوا معناها
2: إي باهي أستاذ لهنا بلا حاجة أخرى بربي فرد مرة باش تجاوبني أستاذ. إذا كان تم الإقرار من مكتب الرابطة أنه الخطأ خطأ من الحكم بما أنه المباراة ستعاد، شنو هو ذنب لاعب مستقبل مرسى اللي دخل وخذا كرتون؟ علاش ياخذ في كرتون؟
0: الكرتون تاعه ما هو شو؟
2: تتنحى ولا ما تنحاش الكرتون؟
0: ما تنحاش، هو يقول لك القانون حتى في حالة المباريات المعادة فإنه القرارات التأديبية ما تنحاش.
2: إيه هو خطأ من الحكم وخذا كرتون.
0: لا سويت على الوضعية هي بيد. ما دام قرار الرابطة ما نصصش على إنه يحذف البطاقة الصفراء فإنه تقعد تتحسب. وهنا كيف زي لازم مستقبل مرسى يعمل اعتراض على المسألة هذه. ما علينيش، وخلينا كما قلت لك الوضعية راهي شائكة جدا، وراهي كل طرف معناها سواء مستقبل مرسى ولا نجم الرياضي الساحلي وقت اللي باش يترافعوا في الملف ويدافعوا على الحظوظ نتاعهم اعتقدوا انها متساوية، وتحطينا كالعادة كريم في وضعية نتاع فصول اللي متناقضة ماهيش متناسقة مع بعضها، وتحط الناس في وضعيات خايبة، تحط الفرق والجمعيات وجماهيرهم بالطبيعة في وضعيات خايبة. اليوم الرابطة في إحراج وقت اللي قبضت قانون معين في حين فما قانون معناها قابل أنه يتأول، وكيف كيف لجنة الاستئناف باش تلقى روحها في إحراج كبير في خصوص الوضعية هذه. للأمانة وضعية من الوضعيات اللي باش
2: تصير
0: بعد تتفضل يعاودوا يعملوا تنقيح ويحاولوا نفق النصوص في بعض.
2: ولهنا نرجع لك لأنه كان ثم اجتماع تقريبا منذ زوز أسابيع للإدارة الوطنية للتحكيم، كان حضروا فيه بعض الصحفيين، وكان المشرف العام على قطاع التحكيم السيد نجي جويني قالوا الحكم لم يخطأ في هذه الوضعية ولم يؤثر على نتيجة المباراة. بون ليتوال اعتبر أنه الحكم أخطأ وأنه نجي جويني ما عندوش الحق يعطي رأيه في الموضوع هذا لأنه تحت أنظار مكتب الرابطة، وبالتالي نجم يكون يعتبر عنصر مؤثر المشرف العام على قطاع التحكيم، ومع ذلك القرار ذهب لصالح النجم الرياضي الساحلي بإعادة المباراة
0: في المبادئ العامة اللي معناها منصوص فيها في قوانين الفيفا إنه الحكم سيد الميدان، والحكم متنجم تصير تطورات في وسط اللعب ويسمح بأنها معناها قابلة للإصلاح بالنسبة ليه ما تأثرش على اللعب وما تعتبرش خطأ.
3: أستاذ
0: زاد خطأ ممكن زاد هو بيده
3: أستاذ، تو الحكم سيد الميدان صحيح، حكم سيد الميدان صحيح، لكن أول قانون وأول قاعدة في كرة قدم تقول لي كونه كرة قدم لعب جماعية لعب 11 ضد 11 سيد الميدان متفاهمين، أما أنت تخرق فهمتني قاعدة من قواعد بلدين. راهو أني نحكي بمنطلق مع كامل احتراماتي أستاذ، أستاذ سمح جيش نكمل يعني جيش نكمل لك هذه أستاذ ربي اسمعني خلينا نكمل لك هذه. أني نحكي بمنطلق راني أكره كرها مقيتا أن مباراة يقع البت فيها ولا في إعادتها وإلا في إسناد نقاط لفريق آخر إن فوا وفات المباراة في المستطيل. أني راني يا كريم يعرفني سواء أبستراكسيون فيت من الأطراف الكل، راني ضد تدخل مع كامل احتراماتي لهيكلكم معناها تدخل هيكل القانون الكل.
2: هو الأستاذ ناتر ما عنده حتى هيكل
3: ايه نعرف نحكي لك في معناها لا فيناليتين تاع ريزلتات تاع ماتش، لكن مالوريزمون في تونس القارو احنا كل جمعتين في موضوع هكا.
0: شوف خلينا انفو بورتون هو راهو الجدل لن ينتهي من كرة القدم، ومسألة الجدل مرتبطة بأنه القوانين كما قلت لك معناها ماهيش متناسقة، وحتى في العالم راهو فما النزاعات هذيا وتقع، وحتى معناها
3: مدريد
0: وبرشلونة وحتى
3: مش كيما هكا احنا كل جمعه كل جمعتين عندنا.
0: نرجع لك الكا يا دكتور، ريت السؤال اللي سالته وين معناها واضح وصريح، راهو غادي بيت القصيد وغادي باش تكون نقطه النزاع بين الطرفين. نحن تو اليوم ماناش مع نجم الرياضي الساحلي وماناش مع مستقبل مرسى، احنا اليوم نحل ونعلقوا على الواقع.
3: صحيح
0: سالت انا قلت هل لعبت مستقبل مرسى ب 12 لاعبي؟ قلت لي لا، وقتها الملاعبي كان البرة،
3: هي ما كان برا ما فيهاش تعويض،
0: كان جاي لعبة مستقبل مرسى 12 ملاعبي الموضوع منتهي والخطأ معناها واضح ولا لبس فيه. هنا الوضعيه تخلي البيبان محلوله للطرفين، معناها خلينا نكونوا نوتر كما قلت. الوضعيه معناها تخلي الهياكل الكل في احراج. صحيح هذا مش من عادات الهياكل انها تعترف بالاخطاء، حتى كان انا لن اخذ معناها المشرف على التحكيم يقول الحكم ما اخطاش، خاطر هذيك تقريبا ليزابيتود نتاعهم، ولن اخذ الرابطه لانها لاول مره يمكن تعترف انه صارت خطا من الجامعه تنسي كره القدم ولا من احد.
2: وما عندناش برشا سابقات في الموضوع هذا بتاع اعاده مباريات في تونس.
0: ما الحقيقه ما عندناش، ما نتذكرش حتى نطالبوها نحن معنا
2: في اخر ماتش تعاوز بيري قفصه وليتوا عاملين تيدي وتتسين تيدي
0: فوت ادمنستراتيف، معناها ما يسمعونيش، فهمت؟ قليل من يسمعون.
2: نختم معك استاذ امين عباس. معك بسرعه امين.
1: استاذ حاجه برك حبيت نزيدها، اكيد جدا انه المباراه وفات يعني فنيا وربح ليتوا مرسى ربحت ماتشها أكيد جدا. اليوم اللي يشوف فيه هنا إنه الملاعبي ولا اللي صاير إنه ما كانش امبليكي في جو، ما أثرش على نتيجة المباراة، هذه نشوفه فيه الحقيقة. أكيد جدا نتصور أنا إنه قرار رابطة أكيد جدا فيه أمور قانونية، لكن بالنسبة لي أنا ورأيي شخصي أكيد جدا القرار موش عادل بالنسبة لمستقبل المرسى بعد ما ربحت 3 نقاط نتاعها على الميدان.
0: يعني قلت لك راهو من المحرج جدا
2: انك تعطي رايك
0: في انك تقول راهو المباراه تعاد في الحاله نتاع اللي صارت هذه بيدها. ريت لو دخل الملاعبي
1: ما مسش الكره استاذ الملاعبي راهو
2: لا مسكورة عمل 80 ثانيه ومسكورة
0: رقم 12 وكانت الوضعيه تكون معناها محسومه وما فيها حتى لبس. اليوم وقت اللي نحكيه على ملاعبي كان خارج الميدان وعوضوا ملاعبي واعتقد في اعتقاده انه الحكم معناها شاف التغيير او اعتبر التغيير ودخل الملعب بعد طريقة الدخول نتاعه وطريقة إخراجه والورقة اللي أعطاها الحكم زادت في الطين بلة وزادت تخلط أمور بعضها، والله يكون في عون الهياكل، والله يكون حتى في عون فرق الدفاع في زوج فرق الحقيقة.
2: واضح. شكرا أستاذ، يعطيك الصحة، ميرسي بوكو. دونك أنيس كمحب للنجم الذي سهل يقول لك أنا أخويا اليوم نلعب ضد جمعية الملاعب ما عندوش حق يدخل دخل أخويا أمورك ثم خطأ نعاود المباراة نلعب لي شونس نتاعي جيسكو بو اداريا فنيا رياضيا اللي تحب انت. كمحب لمستقبل رياضي بالمرسى يقول لك يا اخي انا اليوم رابح المباراه على ارضيه الميدان، واللاعب دخل الحكم ما تفطنش ولا الحكم الرابع قال له ما قالوش كذا ما ندخلش غادي، ودايور عندي ملاعبي اخر مضروب هو دخل في بلاصته وما نلعبش ب 12 نلعب 11 وعملت شونجمون على روح الاربيتر شلق ما شلقش قايده في الورقه من بعد رجاله وعطى ورقه صفراء، انا فنيا لعبت مباراه وربحت بأي منطقة تعود لي المباراة أمام من؟ أمام النجم الرياضي السحر. اللاعب بدوره يقول لك يا أخي أنت تو ما قعدتني ورقة صفرة واعتبرتني أنت كحكام اللي أنا غلط وإلا اللي أنا ما علمتكش، هاو الماتش باش يتعاود والورقة الصفرة مش توقف في السجل التأديبي متاعي، نجم الماتش الجاي ما نلعبوش ولا ناخد تروازيام ولا ما نلعبش اللي بعده. دونك في كل الحالات أنت الحقيقة مشكشكة شوية الأمور، معناتها ما تلقاش شكون طرفك اللي فريمون تقول بالحق هذا عنده حق.
1: مقنع
4: توا الأستاذ سي أحمد التونسي ديجا ما عطاش معناتها راي ديفينيتيف ولا قطعي في الموضوع هذا. احنا بمبدأ لا نوتراليتي، لأن لاني محب للنجم الساحلي وإلا لاني محب للمستقبل المرسى. أنا بالنسبة لي نجي مع المبدأ العام اللي أنا بالنسبة لي خطأ إداري في جميع الحالات لا يستوجب إعادة المباراة. حتى أني نطالب
2: اللي يستوجب
4: حالة قصوى اللي هي أثرت مباشرة على سير وعلى نتيجة المباراة.
2: كيفاش نعرفوا أثرت ولا ما أثرتش؟
4: أنا قبل كل شيء الوقت يتخلوا وقتيش
2: هو تخلوا عمل 80 ثانية
4: ايه؟
2: وما سكورة مرة برك
4: ايه؟
2: يا أخي الكورة
4: أثر على نتيجة المباراة وقت قد يسكور قبل كل شيء
2: أخويا سكور 1-0 لمستقبل مرسى
4: من عبوته
5: كيكة تدخل في الانتباعات
2: تدخل في مشكون من يقيم معناتها الحقيقة
5: تدخل في الانتباعات
2: أنت تخلوا المسي الكورة عمل 80 ثانية نجم أنت كما ثماش غادي متمسش كورة
5: تصريح اللي عمله سينيجي شويني مع كامل احترامنا لكاريرو ولي معرفته وقدرته وكل شيء خارج عن الموضوع كاريمو، معناها انت كمشرف على الحكام ما عندكش معناها لو دروا ني لا لاتيتود باش تجزم وحتى باش تعطي رايك فنيا. يا ودي فما اني والله العظيم صدقوني وانتم ما تعرفوني ونعاود نقولها مره اخرى، اني القرار هذا وهو معناها ينصف النجم ولا ينصف المرسى ولا ينصف اي جمعيه، راني ما نحبش نعاود مباراه بارتون دو سو برانسيب. اللي يربح على الميدان صح عليه.
2: تحب سكور اللي في سبوره اللي
5: معاه اما المشكل هنا اللي فما قوانين وفما معناها ديزالينيا ودي رولز قال الاخر يحكموا في الكوره. فما واحد وصفر بينير اكحل ابيض ما فماش جري.
4: الخطا الاداري الخطا خطا الاداري ما هو خطا اداري هذا
5: خطا الاربيتر مش خطا جمعيه
4: اداري وخطا
1: اداري يعني بشانجمون انيس
4: سامحني خليني نكمل جوست نكمل الفكره امين. هو الخطا قام به الحكم وخطا اداري، الخطا ما قامش به مستقبل المرسى هذايا دون ليسبري دو جو. على الاقل اليوم كي نحكيو على اليوم المستقبل المرسى ربح سور تيران، ربح ماتشو سور تيران. خليني نكمل الفكره تاعي. اليوم انت مستقبل المرسى شنو ذنبها انها تعود المباراه؟
5: لا حكي مستقبل المرسى ما هزتش التابلو باش تعوض اللاعب المصاب
2: والمرسى مش هي هزت التابلو،
4: هي حكم الرابع شنو يدوروا
5: هيك علاش توا لازم هما توا معني يحاولوك باش يلقاو شكونو اونتر بارونتيز مش نحبش نقول المذنب ولا الكوبابل شكون اللي غلط على خاطر توا كي يقول لي هو من الاستاذ راهو لا ما لعبوش 12 على الميدان راهو اللي قاعد يداول برا تبع الميدان راهو مش نبداو متفاهمين راهو هذايا معروف وهذيك معناها حكايه لا شك ولا
2: اختلاف. انا ما نحبش ندخل في التقييم هذاك
4: انا كي جوست نكمل
2: مش نعطيك الكلمه نيس. اللاعب اللي تخلى عمل 80 ثانيه باش ما ندخلوش في الموضوع مؤثر او غير مؤثر. علاش؟ لان نجم يكون اخذ كره رجعها لاكسيال نتاعو ومن بعد فكت لاكسيال جابت بونتو مثلا، كيما نجم يكون عطاه كره توش خرجها توش لعب توش تفكت مركها فريقه. دونك كيما نجم يكون لاعب اخر في مكان اخر ما نعلموش علم الغيب شنو كان نجم يصير، لاعب اخر ما يخوش الشوا ما يخوش الجاريه يا سيدي ما نساش كره ما يخوش الجاريه اللي خذاها الاخر ولا سكر كوان باش ما يتعداوش باللي ما يتعدى من اليسار. دونك لهنا مش ندخلوا في ما نجموش ندخلوا في موضوع نتاع فسر نتاع غير في تشكيله في نتيجه المباراه او لم يغير في تشكيله في نتيجه المباراه. ما نجموش مهما أوكي. كان
4: نمشيو في المبدا هذا انه الملاعبي ما نجموش ندخلوه في نتيجه مباراه
2: بدلا من غير مؤثر ولا
4: اما المبدا خلينا نكونوا مبدا خطا اداري. خطا اداري ما ينجمش يخليك تربح نقاط والا تعاود المقابله دون لو بير في اقصى الحالات من بعد في الكلاسمون فينال تنجم تنقص من عند الفريق المذنب. ما تنجمش اليوم فريق خذا نقاطه واستحقاق كما قال صادق سور تيران ربح في التسعين دقيقة بخطأ ما نجموش نقيموه اسكو
2: من حكمكم مش نقص طب يا سيدي مرسى مذنب
4: تاخو نقاطها مرسى تاخو نقاطها
2: لحظة مرسى مذنبة مثلا وهذا لقاء ما توا
1: فما خطأ
2: فما خطأ إداري مش نحي نقاط وما نخليش الفريق الاخر يستنفع. هيك كي يبدا الصراع بين فريقين هذا فيه خطا اداري معناتها باهي ما تعطيش نقاط لليتوال خاطر ما ربحتش على الميدان اوكي ايه ونعطي نقاط المرسى ولا نحي نقاط المرسى خاطر استفادت على الميدان ثم خطا اداري. ما تنجمش كيف كيف نفس النقاط
4: ما تنجمش تعطي
2: زوز النقاط وما تنجمش تنحي زاده من زوز فرق نفس النقاط
5: والخطا الاداري. نحكي لك لا جمهور المرسى فرحان
2: ولا جمهور الليتوال فرحان؟
5: لا جمهور الليتوال فرحان. جمهور الليتوال شي يقول لك واني نعرف بارشا منهم يقول لك اني تظلمت عديد المرات قبل وتظلمت في بوكو دو ريزيرف وتظلمت في عديد المرات ميم سي عندي شانس تاع 1% ناخذها اما او فون دو لوي ميم 80% مش مقتنعين.
4: والثغرات القانونيه بربي الثغرات القانونيه هذه الثغرات القانونيه خلينا نصلوها انفو بورتوت بربي اعملوا قانون واضح. اليوم مكتب جامعي جديد ولا قديم وعلى مر السنين ما علاش نخليه فصل قانوني فيه برشا قراءات وفيه برشا تأويلات.
5: علاش اليوم وقلنا راهو الصيف جاي يهديكم ربي
4: صحيح
5: لموا القوانين اللي يشبهوا بعضهم الكل وحطوهم في نفس الخانة ونقحوهم من بون فابورتوت اللي وعنا 40
4: لأنه الثغرات القانونية اللي قاعدين يستغلوا فيها بعض الجمعيات مش قاعدين يستغلوا فيها جمعية
2: الكل. يانيس بربي تو عنا قرارات وعنا حاجات معناتها يخرجوا وعقوبات بالاستئناف ومنه ومن غادي نبدا نستناو وقت الشيء يخرج قبل 3-4 جولات من نهايه الموسم وقت اللي البت فيهم كان قبل بشهرين وثلاثه كان يبدل برشا حاجات في الكلاسمون وهذا صارت في السنوات القليله الماضيه واللي قبله واللي قبله معناتها مالوريزمون. ايمي نختم معك في دقيقه لانه مش نخرج موزيكا وعندنا موضوع نادي الفريق.
1: الحقيقه تو لهنا نشوف فيه كريم انه الخطا صار اليوم اللي نسمعوا فيه تو انه خطا اداري يعني خطا اداري معناه على خاطر هو خطا اداري عمل صار انه اعاده المباراه. دونك القانون هوني مش واضح كريم. حاجه اخرى فما حاجات اخرى نجم تخصم النقاط نجم تنحي يعني من بعد اسكو كي صح علاش نمشي ديريكت لاعاده المباراه والخطا اكيد جدا اعاده المباراه.
2: ثم شكون يقول لك علاش ما نعاودش المباراه من الدقيقه هذيك
1: صحيح اليوم
2: شوف خرج هو شونجمون دقيقه 70 80 60
4: بامبور
2: كريم
4: علاش
2: ما نعاودش من غادي
1: والا خصم النقاط
2: ونفس اللاعبين اللي كانوا موجودين
1: فما تلفزه وفما فيزيوناج وفما كل شيء حاضرين وكوميسير دو ماتش التغيير كريم خلينا نكون واضحين مش نستف لوبيراسيون تاع التغيير شكون يقوم به الكاتريم اربيتر معاه المرافق الفريق تاع المستقبل مرسى هو يمشي يعطي النومرو سورتون رونترون دونك هوني والاوبيراسيون تصير عن طريق الحكم. الحكم اليوم عاقب اللاعب عطاه ورقه صفراء وجير جوا الكلام اللي قلته انت كريم من الاول نجمش تعاقب مرتين عليه خطا تاديبي وخطا اداري فهمت كيفاش كريم ما تنجمش تعاقب الملاعبي مرتين
2: وحسب الصوره التلفزيونيه رجع حتى نادر من ديوان سبور يقول اللاعب راه كيف تدخل الحكم الرابع مش بحذاه
1: مو معناه هي هوني خطا من من نجم زاد
2: ما تلعب خلوا
1: مسؤوليته زاد حتى ال
2: ال الحكم معناتها يقول
1: دونك هوني شو في الاخر بكل كريم انا حسب ما شفته رايي الشخصي القرار قرار غير عدل بالنسبه من كنتي مستقبل مرسى لكن من شيره النجم هذا الساحلي ينجموا لازم يدافعوا على حظوظهم اكيد جد
2: واضح كان هذا بالنسبه للقرار بطبيعه لنا مع المرسى لنا مع الاتوال في الموضوع هذا
1: اكيد
2: ثم قوانين لكن الوضوح زاد مهم والتفسير القانوني اختنام عند الاستاذ احمد التونسي مهم جدا. موسيقى وراجعين مش نحكيه على النادي الافريقي ورحله مكوكيه الى لومومباتشيا
6: في الزهوان القيروان باشا وسليانه على 103.2
7: على 103.2
6: ديوان فام

0: رجعنا لكم من جديد 46 دقيقة بعد 3 متاع العشية، متواصلين معكم حتى للخمسة في داتا فود وقاية ماما أفريكا.
1: ماما أفريكا
0: رحلة مكوكية للنادي الأفريقي إلى لوبومباتشي، أين يواجه نهار السبت القادم، مش غدوة، مش بعد غدوة بطبيعة، السبت اللي بعده، ونحكيه على نهار 17 أكتوبر لوتو بيسون مازامبي تلقى من ماضي ساعتين في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الأخير من تشامبيونز ليغا الأفريقية. رحلة مكوكية تنطلق من تونس نهار الأربعاء الجاي، دونك عبر إسطنبول، ومن إسطنبول إلى أديس أبابا. دونك يوصل أديس أبابا للكلوب يعمل ديكراساج ببيت ليلة في أديس أبابا، ثم نهار الخميس يتحول إلى لوبومباتشي، ومن نهار الخميس يعمل ديكراساج كذلك في لوبومباتشي، نهار الجمعة يعمل تدريب النموذجي في ملعب المباراة، نهار السبت يلعب المباراة. ساعة صحيا وطبيا واللي تحب أنت دكتور، وأنت معناتها الحقيقة الطبيب ما نجم تعاون أكثر في الموضوع هذا، ثم مع خوف على صحة اللاعبين وألا لا، خاصة نحكي على تراجي طويلة، برشة ساعات في الطيران، ديكراساج أول ديكراساج ثاني، معناتها أربع دول بين تونس تركيا أثيوبيا والكونغو الديمقراطية.
2: صحيح، رحلة مكوكية الحقيقة، ورحلة مرهقة، مرهقة جدا، مرهقة للأبدان، ومرهقة أيضا خاصة للأذهان، لأنه اللاعب باش يبدأ يستنى فارغ الصبر وقتاش يوصل، لأنه باش يبدأ لاعب سو تنسيون، معناها سو بريسيون. إحنا سمعنا مع كريم الجمعة اللي فاتت، سمعنا اللي كانت فما النية للتعويل على طائرة عسكرية، تذكر طائرة عسكرية،
0: لأنه مش مرتاحة برشا طائرة عسكرية،
2: مرتاحة فول ديريكت، فول ديريكت
0: هما تو حتى اللاعبين
2: نعطي
0: المعلومة، فما تشكيات حتى من الفول ميليتير، لأنه طائرة عسكرية الناس لازمها تعرف أولا باردة برشا كي تطلع لفوق، أنا طلعت فيها قبل ونعرف، لا مش كما الطائرة الأخرى باردة، خاصة وين الذنب هذاك خاطر

0: سيال مثلا ما ذاك لونتري بروي و هذه راهو ما ثماش راهو حس ما
1: يدخلش عليك طلع باراشوت
0: كيف نتكلم انا وياك ما نسمعوش بعضنا ودونك يعطيوك هذاك لي بوطون باش نجم ترقد اي انكور ما تنجمش ترقد اي اون بلوس 11 ساعه كامله راهو في الهواء خاطر الطائره العسكريه اقل سرعه اقل لو بومباتشي اقل سرعه من الطياره ال
1: تمشي على 3 ايام شوف سور اللي الديبلاسمون هذايا مرهق برشا وانت قلت زوز معطيات مهمين برشا الماتش كيف ما تي بي مازامبي يزمك تكون حاضر على زوز مستويات مهمين سور بلان فيزيك وسور بلان مونتال اللي الماتش هذايا والديبلاسمون هذايا ديجا مش يستنزف منك سور بلان فيزيك وسور بلان مونتال وش قال كريم قال دو سيونس ديكراساج ما حتى السيكل نورمال نتاع لونترينمون نتاع الجمعه اللي هو عاده يكون فيه نهار ديكراساج
0: الخميس والجمعه اهم دو سيونس نورمالمون
1: لي دو جور بيك نتاع لي سيونس دونترينمون بون هوني بلانيفيكاسيون اخرى باش يحضرها ماهر الكنزاري لكن اهم زوز معطيات انت قلت اللي الماتش هذايا يزمك تكون في التوب سير بلون مونتال تعرف الاجواء في تيران لو بومباتشي وفي اجواء تي بي مازامبي وانت اونتر بارونتيز عندك كوميم ثائر رياضي اليوم وراه الترشح انا نشوفه بنسبه كبيره باش تلعب في الماتش اللي خاطر الريزلتا جيده بنسبه مهمه تولي عندك لي شونس دو كاليفيكاسيون ريزلتا
2: سمحني قصك ريزلتا لعبه تقول راهو ماهوش تي بي مازامبي نتاع
1: رجع تي بي مازامبي رجع
2: ترجع
1: وبداية موقع خلينا نقول
2: اخر فيرسيون ريناها توا عامين ظهر لي في الشامبيونز ليغ متوسطه
1: انا متوسطة. اللي شفته كونتر ميدياما الماتش اللي تلعب
2: كيريتو كونتر ميدياما
1: تفرجت فيه
0: ملخص
1: طويل الاجواء والامبيونس نتاع الاستاد رجعت كيما قبل
2: علاش حبيت نقول لك
1: الاجواء وحتى شوف راهو تي بي مازامبي راهو الكلمه هي لازمها تتقال وتتعاود عديد المرات لونتام دي ماتش خاطر اذا تعرف تدخل في الماتش واللي يزمك برشا
0: مش في الماتش توا توا نحكيو
1: اي نحكيو على
2: حب يخدم ليك في الماتش انتي هاكو
1: لا لا لا لا
0: جمعة جاي
1: انا حبيت نحكي لك على الامبورتونس نتاع التحضير الذهني والتحضير البدني للماتش هذايا وانت ديجا مش تستنزف في ديبلاسمون نتاع 3 ايام برجا مجهود بدني وبرجا معناتها تفكير وصير لو بلان مونتال باش تقعد تخمم
2: موضوع اخر انت ناسي
1: ايه
2: قداش من واحد في الكليب افريكان لعب في
0: الاجواء هذه
1: في بون فما حاجه
2: سيبارا لا ريغور وكي زومبي
1: فما حاجه باهيه فما
2: حاجه لعب
1: يلعب
2: مازامبي
1: موجود
2: الي روتور مع مستير لعب الي روتور وقت بشير عمل دو ماتش اكسبسيونيل
1: الحاجه اللي هي
0: لا الحارزي وقتها مش مع مستير
1: سير
0: وقت الحارزي في البحرين لعب مع نادي الصفاقسي وعمل دومي فينال كاف مع بركان
1: الحاجه اللي هي سوا ديزون تعطيك شويه اريحيه اللي لي دو ديبلاسمون اللي عملتهم الكلوب سنا عرفت كيفاش تخرج منهم ماتش جوليبا وماتش الاخراني راهو ماتش الاهلي بنغازي راهو ماتش اللي سا سوفوا شخصيه الفريق
0: راهو فنيا باش نحكيو
1: شخصيه الفريق بديت
2: ماتش اكزيبيسيون
0: امين
1: بديت تتكون
0: انا راني عشت الموضوع هذا لانه في السابق مثلا سافرت في طائره عسكريه مع فريق تونسي نفس الفريق التونسي الرحله المواليه الى زامبيا ما كانتش على طائره عسكريه كانت دوز اسكار كيما هكا لانه اللاعبين رفضوا معناتها نقول لك خويا طياره كوميرسيال ارتاح حتى قاعد على كرسي راي ارتاح حتى للبدن بون هما يعرفوا بيان سور اللاعبين كذلك ثم الامور الماليه اليوم باش تاخذ فول سبيسيال ولا فول

0: تبدا فيها عدد ساعات كبار يعني قوم كما نقولوا سيد افريك 12 13 ساعه تمشي اليوم كي تمشي اليوم باش تمشي لتركيا ومن تركيا لاثيوبيا دونك هوني تركيا مش كبيره وزيد باش تبات شوف البلانيفيكاسيون السيكل اللي قلقني في الموضوع سيكل دو ماتش يعني اش معنى السيكل ونتاع لو جور دو ماتش كيفاش الملاعبيه باش يكونوا فري هذاك اوبجيكتيفك انت اليوم كمدرب ولا حتى مسؤولين انك انت باش توصل ملاعبيتك نهار الماتش يكونوا عندهم الفريشور ويكونوا حاضرين لجورجي انا نصور هذايا على مير الكنزاري ولا وسيرتو البريباراتور فيزيك اللي هو سي عمار ولا
1: سي عمار
0: سي عمار اكيد جدا عندهم الكفاءه اكيد جدا يعرفوا كيفاش باش يدوزيو الملاعبيه اكيد جدا اكيد فما ثلاثه دي تروا فول لكن ما فماش وقت كبير اللي نشوفه يعني من هنا لتركيا مش حاجه كبيره من تركيا يمكن لاثيوبيا باش يعطي شمك سته طويله, طويلة شويه لكن من بعد ليفول الصغار
2: تنجم تركي فيهم لا لا هي قريبه اديس ابابا لوبومباتشي
0: اي مادام باش يباتوا في ادريس ابابا دونك هوني باش يرتاحوا غدوه زاده ينجم نقولوا نحن باش يسافروا من هنا
2: شو هو ثم معطى اخر
1: ثم معطى
2: اخر نعطي المعلومه الساعه نعطي المعلومه انه ثم معطى اخر انه علاش ما يمشيوش على كينشاسا ومن كينشاسا لوبومباتشي لانه ثم الايبولا وثم مشاكل صحيه اللي بومباتشي ما فيها حتى كان تاع ايبولا الحمد لله دونك مسكره لوبومباتشي وهذاك علاش الوصول للوبومباتشي يكون عبر اديس اباب وعبر اثيوبيا اسهل برشا من انه يكون عبر الكونغو الديمقراطيه دونك عبر كينشاسا دونك هذا معطى لوجيستي النادي الافريقي ما عنده فيه حتى يعني
1: عبر لافوا ايريان
2: صحيح
1: بالخير ما تجي من الواتريستر
2: خير ما تجي من الواتريستر بالطبيعه
1: خاطر تنجم لا قدر
2: الله غادي غيروا هذا لولا اثنين المعلومات اللي توصلنا معناتها من لوبومباتشي وثم حتى توانسه موجودين الاجواء مش تكون سخونه ياسر والفريق لوبومباتشي معناتها فريق لو توبويسون مازامبي تاع موسكاتومبي مازال هو الرئيس ولكن جديد لحظه خلينا نكمل هذه المعلومات ولكن جديد انه موسكاتومبي موجود خارج الكونغو الديمقراطيه لاسباب سياسيه ولكن ولد موسكاتومبي هو نائب الرئيس هو المكلف بتسيير فريق لوتوبويسون مازامبي ودايور عاملين بريم 30 ألف دولار على كل هدف يتسجل يتقسم بين الملاعبية وستاف تقريبا كل حد يجيو على كل بونت يتسجل في تشامبيونز ليج يوصلهم تقريبا 900 ولا 800 وشوية دولار على كل هدف هذه مجموعة من المعطيات وحتى كيف سألت أنا بالتليفون وتواصلت يقولوا مازامبي مع الموتباس اللي موجودة عندهم انه الكاليفيكاسيون بالنسبه ليهم يلزمها تتسكر من مباراه الذهب باش تفهم معناتها لانه يعرف مباراه اياب مع جمهور النادي الافريقي وغيره دونك النادي الافريقي يلزم يرد باله
1: يحضر
2: والاهم انه مباراه ميدياما لم تنقل تلفزيا وحتى مباراه النادي الافريقي قد لا تنقل تلفزيا لانه التلفزه نتاع الكونغو الديمقراطيه ما تعديش مباريات نتاع لوتوبويسون مازامبي وما تدخلش اصلا للمباتشي وتصور مباريات ومازامبي حتى كي تدخل على الشين يوتيوب نتاعو ما عندهم حتى ماتش تعدى لايف يعملوا ديما هايلايتس دونك ما ثماش قنوات تنقل هذه المباراه في الكونغو الديمقراطيه
1: معطاهم
2: برشا هذوما معطيات احنا نقولوهم من توا الجمهور النادي الافريقي وكذلك اكيد مسؤولين النادي الافريقي باش يوصلهم الموضوع هذا حتى انهم معناتها
1: الفرجه كيفاه
2: هكاك الله اعلم ما نحكي لك توا المعطيات الموجوده للتو هو الماتش ملك الجمعيه مش ملك بين سبورت
0: لازم تعطي الظروف اللي باش تكون موجوده فيها النادي الافريقي كي جد هذه معروفه لو تو بويسون من زامبي معناها من اعرق الفرق الموجوده في الافريق ومعروف التيران نتاعها والجو نتاعها
1: يعني تراساج
0: تراساج تاع تاع
2: منه ركبي منه فوت
0: من ركبي والاجواء الجماهيريه قراب برشا الاستاد يعني قراب ما مش بعاد في على لي جوار دونك لكن هذا الكل ما يمنعش انه الافريقي كي يبدا مركز يبدأوا محضرين ماتشهم بالكدا يعني لازم يعرفوا المعطيات هذه كل لكن
1: راهو
0: لازم يعرفوا معناها
1: شوف هو سير
0: الماتش صارت انه فما حاجه كريمه
2: خلي الدكتور يتكلم في الموضوع هذا خاطر انتم توصي بون تكلم دكتور اللي كنت نحكي فيه هذا الكل تحب ولا تكره هو ماتش السيزون الى حد الان السيزون مازال
1: طويل
2: الى حد الان هو ماتش السيزون
1: مفصلي في الموسم
2: ماتش مفصلي في الموسم
1: باش يحدد اوبجيكتيف
0: شو اول ماتش
2: امانه نكمل سؤالي مازال دقيق على الاخبار يهديكم ماتش مفصلي للنادي الافريقي وكذلك ماتش مفصلي لمازامبي الكونغولي بالتالي مباراه مش تكون صعيبه صحيح للنادي الافريقي دونك النادي الافريقي حتى الامور اللي كنت نحكي فيها تو الكل يلزم ياخذها بعين الاعتبار فما بالك السفر وطول الرحله
1: صحيح لازم النادي الافريقي يكون مركز كما قال انيس لازم يكون واعي بأنه هذا كما معناه نعرف الناس كل سيت اون بروميير

0: وحده، لازم شيء يقبل اهداف من الاول، لازم يعرف كيفاش يدخل مباراه، لازم يعرف
1: هذا كرويا. اما لوجستيا انت
0: لوجستيا لازم يرد باله من كل شيء، يرد باله من كل شيء، سورتو با غادي سورتو با معناها كان يقدموا له مثلا ماكولات ولا ما تعرف الالعاب هذه
2: موجوده. لا الالعاب عندهم عندهم الالعاب
0: سورتو با هذه ماكولات ولا يشرب كوكتيل سيترا ولا سورتو با هزوا معاهم نورمالمون
2: طباخهم
0: طباخهم وماكلتهم على خاطر ما تعرفش منين تجي راهو فهمتني بخلافه يجوا يزمروا لك ويعملوا لك حفله تحت تحت النزل ماتش وبخلاف
3: هذوما اجواء عاديه دكتور الحقيقه
2: يقول لك التلفزي زاد
3: عدينا بهم حتى في برشا بلدان اخرين
0: تبدا تلقاك انت مثلا انت معناها واخذ من ريزيرفي في اوتيل معين وانتي نورمالمون ماشي كجيست معناها ماشي كضيف وما الجريس لا وما يتامروا مع الوتله هذوكم وينظموا لك الامور ما فماش ليماتيزاسيون ما فماش ماء وتلقى عندك فهمتني وشويش بالحق راهو يعملوا لك كل شيء باش يشدوا لك.
3: لكن حق النادي الافريقي دكتور انه قبل الماتش بنهار ترينا في التيران برينسيبال وتشوف
0: وشوف التضييقات في الماتش
3: هذاك باش ترينا اون سيونس في التيران برينسيبال هذاك
1: في فينال في 13 موجود
3: موجود لا ما الحقيقه هذاك في السعوديه ناخذ اما الماتش تاع لي بول لهنا موجود مرتين ولا
1: ثلاثه وربي ثم حاجه سبيسيال في ملعب هذايا في لومومباتشي في اقل من 10 ثواني ولا 30 سكوند عندنا الاخبار ثم حاجه سبيسيال تميز ملعب لومومباتشي بارابور غيره مستادات في القاره الافريقيه
3: اكيد
1: انت لعبت في استاد هذايا ولعبت في استادات اخرى
3: اكيد جدا اكيد شوف فما قلت لك قريب الجمهور ملعب عنده اجواء خاصه عنده اجواء خاصه
1: بالحق يفجع استاد معناتها
3: مش يفجع عليك لك هو يعني
1: خاطر قراب
3: قراب الجمهور قريب تحس اجواء كبيره قراب لك العباد يغزروا لك عرفت
1: خوفه
3: كيما موجود في الافريقي الكل لكن كيما نيمبا لكن خاطر فريق الكونغولي عنده مستوى طيب عنده لاعبين ممتازين
0: يعني والله
3: الاجواء هذيك تلقى ملاعبين به يا
0: اخي الراف اللي في الكيف نتاعها ما نعرف منهم حتى واحد
1: واضح واضح الاخبار وراجعين معكم في داتا فوت مازلنا متواصلين معكم للخمسه نتاع العشيه.
4: ناس الديوان احلى ناس احلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعه من الخمسه للسبعه في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشان الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
5: على 103.2
4: ديوان فام انفو ميوزيك سبور اكتو على ديوان فام ما يفوتك شيء. ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
6: موجز الرابعة ديوان فام عسلمة. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد وجود صعوبات هيكلية في إدماج القطاع غير المنظم ضمن المنظومة الحالية للتغطية الاجتماعية نظرا لارتباطه التقليدي بمؤسسات ومؤجرين وتصاريح ثلاثية لا تتناسب مع طبيعة هذا القطاع وفق قوله. والوزير يكشف أنه تم إعداد تصور شامل لإدماج العاملين في القطاع غير المنظم يمكنهم من الانخراط ودفع المساهمات عن بعد بمرونة ودون التزام بدورية محددة بما يضمن لهم جراية التقاعد والتغطية الصحية الشاملة مع مراعاة طبيعة أنشطتهم وقدرتهم التمويلية.
7: يبقى عندنا الاقتصاد غير المنظم ثم تقريب صعوبة في تحويله إلى الاقتصاد المنظم على الأقل من ناحية أنظمة الضمان الاجتماعي لأنه أنظمة الضمان الاجتماعي مبنية على مؤسسة ومؤجر يخدم في مجموعة من العملاء وتصريح ثلاثي وإلى آخره وهذا لا يتماشى مع طبيعة الاقتصاد غير المنظم وإحنا عملنا التصور كامل للاقتصاد هذا باش نجنبوهم التواصل مع الإدارة الحضوري المادي ويتواصلوا مع عن بعد مع الإدارة الانخراط دفع المساهمات ثم مرونة في دفع المساهمات مانيش باش نطالبوهم كل تريميسة ولا كل شهر باش يدفع مبلغ معين المهم انه يكون عنده نظام ضمان اجتماعي يوفر له روتريت وزاد كذلك يوفر له تغطية صحية شاملة وهذا يسمح لنا معناتها بتغطية الأنشطة هذه ونحافظوا على خصوصيتهم وقدرتهم على التمويل لانه زاد كذلك الاقتصاد غير المنظم راهو هو من القطاعات اللي ما عندهاش قدرة تمويلية كبيرة للأنظمة الضمان الاجتماعي.
6: الانتقال إلى نظام الملف التقنية الموحدة الإلكترونية الذي تفرضه السلطات الصحية لإيداع ملفات طلبات الحصول على ترخيص ترويج الأدوية وتجديدها وتغييره يدخل حيز التنفيذ الإلزامي ابتداء من الأول من جانفي 27 و2000 وفق تأكيد ممثل الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الأدوية التابعة لمنظمة الأعراف طارق الهمامي. والهمامي يوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن اعتماد النظام الجديد يتطلب اقتناء برمجيات مخصصة لتجميع الملفات والتحقق منها وإرسالها إلى منصة الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، فضلا عن تركيز خادم معلوماتي مخصص بكلفة استثمارية أولية تقدر بحوالي 30,000 دينار، مشيرا إلى أن 25 مصنعا وطنيا استثمر إلى حد الآن في هذه التجهيزات، فيما يتفاوض عدد آخر من المصنعين بشأن اقتنائها أو يتجه إلى الاستعانة بمؤسسات محلية مختصة، واضحا أن كلفة هذه التجهيزات تجعلها وفق الغرفة النقابية غير متاحة لجميع الصناعيين. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة تتعهد في بلاغ بتوفير مياه الري لمزارع اللفت السكري للراغبين في تخصيص مساحات للموسم الفلاحي 26 و 2027 و 2000، وذلك بهدف المحافظة على ديمومة هذه المنظومة الفلاحية لأهميتها في دعم القدرة التربة على الانتاج وتوفير العلف وخلق مواطن شغل، إضافة إلى توفير جزء من الحاجيات الوطنية للسكر. والمدير العام لمصنع اللفت السكري بابن بشير بجندوبة الشمالية نعيم غربال يؤكد أن الشركة تعمل على زراعة 3,000 هكتار من اللفت السكري، من بينها حوالي 2,000 هكتار بولاية جندوبة والألف المتبقي موزع بين ولايتي باجة وبنزرت. وفي الشأن الدولي، وكالة رويترز تفيد بأن سلطات الاحتلال قامت بإزالة لافتات القنصلية البريطانية في القدس مع انقضاء المهلة التي أتاحها الاحتلال لإغلاقها، وذلك إثر توترات متصاعدة على خلفية العقوبات البريطانية التي تستهدف مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. ومن جهته، وزير الخارجية البريطاني يقول اليوم أنه لن يتم إغلاق مبنى القنصلية العامة البريطانية في القدس، لكنه سيعرف اعتبارا من اليوم باسم البعثة البريطانية، وذلك عقب مباحثات مع حكومة الاحتلال.
4: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
8: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

كل خميس وجمعة. تبع بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سمدي على ديو ان افام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: رجعنا معكم في داتا فوت.
2: رجعنا معكم في داتا فوت مش نحكيه على صبري الموشي تويت في ماما أفريكا.
3: ماما أفريكا.
2: قبل ما نحكيه على صبري الموشي الأخبار اللي كان هبط ساعتين تالي تقريبا خاص بديوانا فام، أنه وفد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السوايات القادمة باش يكون في صفاقس لمعاينة ملعب الطيب المهيري. ميزاجور صار بارابور اللي صار نهار الاثنين ولا الثلاثة اللي فات، نهار الاثنين اللي فات، وكنت في مداخلة معكم دكتور في اكسترا تايم مع زميلنا حاتم جزبار، وكنا قلنا أن وفد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باش يجي أو المكلف بمعاينة ملعب الطيب المهيري باش يجي يوم 22 أكتوبر الحالي. الجديد هو أنه بما أنه يلزمك تعلم الكاف قبل شهر من تاريخ أي مباراة بأنه الملعب أصبح هومولوجي، والعملية سير الهومولوجاسيون كانت ماشية على أساس أنه يستقبل مباريات النادي الصفاقسي والترجي الجرجيسي في دور المجموعات إن شاء الله كانت أهله الاثنين، وبالتالي بعد شهر نوفمبر دونك كيف يجيوا لوفاندو عندهم أكثر من شهر بعد على انطلاق دور المجموعات. وبما أنه مباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الليبي اللي جامعة ولا الفيدراسيون والناس الكل يحبوها تلعب وسط الشرف يحبوها تلعب في ملعب الطيب المهيري الأقرب للتأهل مقارنة ببقية الملاعب دونك بما أنه كذلك رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم حاليا نعطيكم معلومات دقيقة بطبيعة، ونائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم موجودين حاليا في كاب فيردي دونك في الرأس الأخضر في كونغرس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. تم التنسيق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والسويعات القادمة يوصل الوفد الخاص بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم غدوة ليدي بيت في صفاقس الوفد وبش يعمل معاينة لملعب الطيب المهيري. يقول قائل الأشغال ما زالت ما كملتش، ولكن في الأربع أيام هذوما دونك 24/24 الخدمة دونك بلدية صفاقس يعطيهم الصحة مشكورين. تقريبا جل الأشغال انتهت، معناتها اللي كنا نحكيو فيه ما احنا 3 أيام التالي تقريبا كل الأشغال انتهت، وبالتالي الوفد متاع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وداير أمس عملوا عملية بيضاء اللي كان باش تكون قبل ماتش الترجي الجرجيسي الأسبوع القادم، أمس صارت عملية بيضاء، تم مجموعة من الأحباء متاع النادي الصفاقسي مشاو وعملوا عملية بيضاء يلزم حضور الجماهير باش يقدروا يتصوروا وغيره، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم باش يكون موجود في مباراة ديربي صفاقس نهار السبت بعد غدوة التقدم الرياضي بساقيه الدير والنادي الرياضي الصفاقسي، والمباراة هذه باش يتم تنظيمها على أساس مباراة كاف باش يعينها الوفد اللي جاي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. والأخبار اللي عندنا تقول أنه تقريبا بنسبة محسومة أنه الملعب باش ياخذ الهومولوجاسيون وسيكون مؤهل قاريا. الشكر خاصة لأعوان بلدية صفاقس لأنهم حرصوا بطريقة معناتها تعبين معناتها اليوم حتى كنت في اتصالات وغيره معناتها فريمو يعطي مساحة برافو عليهم لأنهم تقريبا يخدموا 24/24 لأربع أيام هذوما باش خلطوا وعملوا ليترافو الكل والملعب باش يصبح إن شاء الله مؤهل. تعليق لأنه أنت كنت موجود نهار الثلاثاء تفاجأت أنه في 4 أيام أحسر كل شيء.
4: أي لأنه آخر مرة دخلت معنا قلت مازالوا أسبوعين.
2: صحيح 10 أيام تقريبا.
4: 22 أكتوبر أسبوعين.
2: أسبوعين
4: بالضبط. دونك في 4 أيام يكونوا موجودين حاجة باهية، وهذايا حتى كان لا قدر الله فما إخلالات مازالت موجودة نجم يدارك الوضع معناها باش يكمل يأهل الملعب في أحسن الظروف وفي أحسن الآجال، وهذايا من نجم يكون كان معناها بدر خير لأنه اليوم إن شاء الله بشوية بشوية نوليو عنا أكثر من 3 أو 4 ملاعب.
2: ولو السرعة هذه تكون في ملاعب أخرى تو في سافيس هياخذوا
4: البلوكاسيون وتو النادي صفاقسي وترجي جرجيس قادرين باش يلعبوا فيهم 3 مباريات دور المجموعات قادرين باش يلعبوا فيهم ان شاء الله ربع نهائي.
2: ربع نهائي
4: اما النصف النهائي تولي في مشكله نتاع
2: طاقه يعني تطلع كاتيجوري 3 كاتيجوري 3 وكاتريزم اقل شيء 30000 دونك ولو انه راهو الموسم الماضي نصف نهائي فريق اسف يلعب في استاد 6000
4: هذاك موضوع اخر كونت يساجي من النوادي المغربيه فما ديما
2: تنجم تاخذ اكسبسيون على ديبي فينال تنجم تاخذ حتى بركان لي فينال يلعبوا
4: ديما يقاوم موجود
2: حتى بركان لي فينال الكل لعب في ملعب بركان يزيد 10000 معناتها دونك تنجم تاخذ دي اكسبسيون في لي ديمي خلينا نوصل فاز دي بول ساعه اربع نوادي ومن بعد لكل حادث حديث اقالته كانت مطلب شعبي نحكيوا على صبري اللموشي الحقيقة إذا كان أمس ولا أمس الصباح جا واحد قال لي راكم غدوة مش تحكيوا على صبري اللموشي نقولوا بالله برا العمانش نحكيوا فيه الموضوع صبري اللموشي كمل وتعدى ومش على روحه وكمل مع المنتخب ما يخرج في تصريح The Guardian البريطانية وعمل تصريح قال فيه جملة من الحاجات The Athletic قولي صحيح ذا جاردن في الأمور السياسية هذيك يقول كنت مقتنع بأني كنت قادر على تغيير المنتخب لكن ما كنتش مقتنع ومتأكد أنه الملاعبية والمحيطين بالمنتخب كانوا على الموجة نفسها معايا يقول زادة وكأنك تريد الزواج من امرأة مدى الحياة لكنها لا تحبك تنتظرها في حفل الزفاف لكنها لا تأتي يقول الرغبة في مشروع مشترك ما كانتش متبادلة بيني وبين الجامعة التونسية لكرة القدم يقول ان اللي صار معايا كان حزين وشبقى جزء من مسيرته و خصوصا انه حلمه مع تونس انتهى بعد مباراة وحيدة فقط بالنسبة للمباراة هذه يقول اقالتي كانت بعد مباراة وحيدة وكانت مع اقالة جنونية لانه مهينة ومؤلمة هو المدرب الوحيد اللي تم اقالته بعد جولة فقط من كأس العالم وخاصة قال أنه وصل المنتخب بنوايا جيدة رغبة منه في تقديم الأفضل وقال أنه وقت اللي الناس ما يكونوش مستعدين للتغيير وتكون رؤيتهم منفصلة على الواقع العمل يصبح صعيب في المنتخب ويقول زاد على ماتش السويد ماتش لول لينا في الكوب دي موند يقول تونس ما كانتش منهارة وفي السكور 2-1 وكانت أقرب للتعديل ولكن خطأ من ياسر السخيري سجلوا لنا الثالث وبالتالي انهار منتخبنا والمشكلة يقول أنه أعمق من نتيجة مباراة السويد قال انه عندي مشروع اردت من خلاله تغيير بعض الاشياء في المنتخب لكني ما لقيتش البيئه والاشخاص المستعدين للسير في الاتجاه نفسه معي نبدأ بالتايمينج هاي نيس
4: افكتيفمون اهم حاجه هو التايمينج اللي كل مره فما ايشيك ولا فما خيبه هو يخرج ويتكلم دونك خرج بعد الكوب دي موند وعاود خرج بعد زوج تعادلات كونتر اوغندا وكونتر بوتسوانا اليوم لو كان على قد كلامه على قد نجاحاته في الملعب تو نقول لك والله ممكن لو كان عاود جاء تو ينجم ينجح اما لو كان يعاود

0: أنا أنت ماشي في بالك اللي هو خرج ريان كو باش يبرر اللي صار قبله باش ينظف معناها كما يقولوا الفاتشاطة نتاعه معناها الفساد سبورتيف
1: نحكي هو تو كي تسمع وانت يتكلم واضح اللي صبري اللاموشي قوي كيما شفناه اول مره قوي في الكوم
2: قرا الارتيكل باللونجلي
0: كامل انا قريت الارتيكل الكل
1: بون
0: هو متوجه اكثر لاثنين مقني
1: هو متوجه جمعية
0: هو تونس سفينية عنده وخرج معناها بأسوأ طريقة ممكنة ومعناها بصفة مخيبة لي هو وبصفة طيحت له قدره في رواية أخرى معناها
1: هذي الاطناف معليش هذا الاطناف الحديث على المنتخب
0: على خالق أو علاش راني خاطيني راني مانيشاني راهو فهمتني المسؤوليه مشتركه راهو احنا زاد بجودنا قلنا هنا راهو مسؤوليه مشتركه لكن حتى كان مسؤوليه مشتركه لا جراند بار عنده هو
1: صحيح
0: ولا جو متفاهمين تقول لي انت مسؤوليه مشتركه صحيح اما هو 60
2: هو اللي اعاد التسويق نفسه في الانجلتير
0: بيان سور الانجلتير يوتر
2: خطروا في الانجلتير تو
0: الانجلتير وغير
2: الانجلتير جمعيه سابقه وغيره
0: غدوه يلقى جمعيه في ليغون في فرنسا ما هو الا ناخب وطني نتاع منتخب عتيد وقوي ولعب 7 مرات كوب دي مون صارت له دي كونفنو سبحان الله في تونس قريب مش مستنسين ما هو صارت له فهمتني دي كونفنو وسربريز وكذا كذا معناه في الاخر هو قاعد يبني المستقبل بور لي تونس انتهت
2: وحكى على فريقه السابق اللي دربوه
0: ويرمي في اسهم الاتهام على
1: مكتب الجزائري
0: تبريرا تبريرا لما صار راني اون كيلكو سور تخطيني
3: حاجه بركة انه انا خاطر نصور تو سابري ناموشي اكيد جدا جونجوان اللي كان يدخل في دوك اللي هو سي سفيني تونس موضوع تونس ما عادش باش يرجع يقولوا له معناها ما عادش فما انه باش يرجع سابري ناموشي لكن قاعد يسوق في روحه اكيد لكن شوف انت كمدرب في الاخر نتري مع طريقه انهاء العلاقه التعاقديه بينه وبين المكتب الجامعي معناها ما تصورش ما مفماش ما يتحسدش عليه عمره لنهار سابقه تاريخيه في كره القدم عالميا
2: في كاس العالم
3: في كاس شو. العالم سامحني يا نسخه نكمل اول مدرب في العالم يتنحى من بعد جورنين في الكوب دي مونت معناها ما تحبوش يخرج يتكلم صبري ناموش
0: بعد زوز
3: زوز الماتش الثاني اعطيني قلت لك اول ماتش
2: انت هوني بعد ماتش الثاني
3: ريكوبيرابل راهو الماتش الاول
0: تعرف علاش تنحى من الجوله الاولى اقول لك علاش قول لي علاش
3: قول
0: خاطر بلجيكي عندنا احنا هي الجوله الاولى
3: ماهيش الجوله الاولى معناها احنا مش غلطين حاجه اخرى باش نقولها
0: ونستاهل
3: اكيد اسكو في الكلام اللي قاله صبري ناموش تو هذا اللي قدامنا واللي كان يحكي فيه في الانترفيو اللي عامله ماهيش حقيقه
0: في برشا حقائق
3: مش قاعد يغلط في الشعب اكيد هو زيد عملت شو غلطين
0: روحه كريم
3: عملت شو غلطين
0: والمكتب احنا جميل. جبنا ولده الاستاجة احنا عملنا القائمه
3: احنا شو تلوج
0: على هو عمل كثرت من
3: كثرت احنا اللي قعدنا نحكي
0: هبطنا احنا التشكيله هبطنا احنا التكتيك احنا عملنا البريباراسيون هو اللي عمل اللي شو المكتب الجامعي غلط من الاول
3: اجي نقول الوقت اللي نحى
0: امين ربي كلمه فقط المكتب الجامعي غلط من الاول هو كيعين صبري اللموشي من الاخر
3: جيت لينا بالكوره وش نقول لك حاجه وقت اللي تعين وراي تونس كامله فرحانه
0: هذيك المشكله
3: ورانا الناس الكل واتصاليا كلينا الناس الكل
0: واقنعنا
3: اتصاليا
0: غادي كو
3: لكن بعد فنيا ما كانش على قد
2: كان نعملوا ما فيه ولا البريود
3: شوف لكن فما برشا
0: لا انا نخرج نظيف قال الراجل
2: بعد كلنا مش تقول انا مش تخرج
0: لا انا عندي برشا دي ديكلاراسيون قبل وحكيت
3: باش نكمل حاجه بركه
0: لا لا بالعكس انا قلت ان شاء الله على قد كلامه وعلى قد اللي باش نشوفوه في التيران
3: لكن
0: من الاول ديجا كنت واضح
3: هي الليستة تاع كوب دي موند الليستة تاع
0: نزيدوا الليستة تاع جماعة
3: برجو لي كل امان يا دكتور يا دكتور الليستة تاع كوب دي موند عملها سامي
0: مش لا لا لا لا لا لا انت تشقلب فيا اما انا امريك تشقلب من الدولة تو الكاميرا يا نادر مدنا يا رحمة
3: بالله خل كامل هذا كريم حاجة بركة الليستة تاع كوب دي موند مع سامي راموش يا دكتور نحن كل كانت فرحانة تونس الحقيقة شنو هو معناها تو الناس الكل باش نوليو لا ولا كنا فرحانين وبعد برشا ملاعبيه كبار ويشبب في الفريق اذا كل صار
2: وتقال مطلب شعبي تشبيب الفريق
3: شبب الفريق نحى شطر
2: الجمعيه احنا مش باش نرجعوا تو
3: نحكيو على
2: نرجعوا سي احنا تو نحكيو على تصريح هو توقيت خروجه والكلام اللي قاله في التصريح انت مين قلت تو سيفيني صفحه تطوير ومستحيل يرجع المنتخب خليني انا نذكرك بتجارب سابقه في المنتخب سونسيتيرينو احتراما في الناس اللي دربت المنتخب ثم عديد الاسماء دربت المنتخب وكيف حكينا عليها في الميديا بعد شهرين وثلاثه واربعه من خروجها من المنتخب تقريبا نفس الديسكور ونفس الاسماء هي نفسها بعد 6 سنين 5

0: سنين سبع سنين وقت يرجعوا وكأنه مطلب شعبي. وإحنا زادة في تونس مازلنا سخان تو خاصة ننسيو في ساعة ومازلنا سخان خاصة بعد لي دونيور اللي عملناهم منتخبنا من ديرنيرمون. أما زادة صبر الا موشي مش معناتها سافيني سافيني نجم نهار اخر يرجع المنتخب
1: ما نصورش الحقيقة بكل أمانة كريم خاطر الطريقة اللي قلت لك مهينة برشا مهينة برشا طريقة انه تنحيه للسيليكسيونور مهينة برشا تقولوا هو من الاخر يعني تهنتل تهنتل معناها قدر وطاح حس برشا يعني
2: لحقيقة صدقني مهينة ولا لا
1: مهينة جدا جدا
2: مهينة ولا لا كما قال لك مقني وقعد في الدار يجي التليفون يقول له ارجع اخدم في ليش ورا الباب نص سبيعتين
1: نمشي معك
0: ويعاود يعمل كونفرنس ونعود نخرج نقول نجح اتصاليا وكذا
1: بعد علاش ريفير رينار
0: بعد نقلب لك الصورة قبل
1: ريفير رينار علاش مش موجود
0: هاو نقلب لك الصورة كي نقلب لك الصورة سامي ترابرسي درب المنتخب نجح مع المنتخب هذا الشان هكا ولا
1: صحيح.
0: عمل كوب دافريك فشل في الكوب دافريك
2: هكا فيه ولا
0: صار فيه مسار واستقبلوه في المطار وما علينا تو ومن بعد كيف رجع المنتخب ناس الكل ليه معاه ليه ضد البريد الاولى نجح عمل كاليفيكاسيون
2: عمل اكس تاع البرازيل
0: وعمل اكس تاع البرازيل
2: سي انشيلوتي ولا
0: وعنده تصويره مع انشيلوتي تونس كامله بارتاجيتها ليلتها معناتها انشيلوتي تونس
2: من
0: بعد الكوب دافريك من بعد الكوب دافريك ما قيل في سامي ترابلسي حتى في وسائل الاعلام نحكيش على فيسبوك ما قيل في سامي ترابلسي وكانه لم يدرب بتاتا ولا يفقه في التدريب شيئا صحيح ولا غلط
1: هذيك مشكلة
0: كريم تو تو تو تو تو الناس ابتدت ترجع العامل تالي سامي ترابلسي اخي مش كنا باهيين احنا مع سامي ترابلسي دونك هذاك هو معناتها الجمهور كره تهز وكره تجيبه
1: اكيد كريم
0: اما الفرق بين الجمهور وانتم ما يلزم الكره تهزكم وكره تجيبها
1: راهو النجاح والاخفاق مش معناها هذاك ماهوش كفء ولا ماناش نحكيو على الكفاءه الكومبيتونس اكيد زاد سامي ترابلسي كومبيتون عمل ريزلتا باهيين كيف كيف زاد صار تما مخ اخطا كيف كيف صبري لاموشي زاد كان عمل دي بيرفورمانس باهيين زاد مع المنتخب التونسي اخطا
2: سامي ترابلسي كي خرج هو
0: صرح حتى تصريح
2: لا دقيقه برك اما حس معناها بوجيعه كبيره
1: حس بوجيعه كبيره اكيد
2: تبعني وكما قال كريم تو معناه هو بجوده كان مستاء وكان متقلق
1: اما انكومبارابل مع سبيل موشي
2: انكومبارابل لا فما حتى عليه
1: خرج يعني في الخروج لا
2: وابري تو خرج على فهمتني غلطه تحكيميه راهي اكيد من حاجه اخرى كان غدو يعاود يناديرو تجي
1: يجي عادي لكن سبيل موشي انا كذلك لا
2: خدم على روحه ويزيدك اكثر منك حتى مدربين صرحوا قالوا اني كان نعاود ناديري تونس ما نجيش
1: يجي عادي ينجم يكون
2: ونرمال وعادي خاطر تونس تقع ديما اون اوبورتونيتي كبيره برشا
0: يبان انا دكتور خليني نسالك لانا باش نجيك انيس هل انه في اللي قالوا توا قدامك اللي قالوا صبري لا مش تحس انه زاد في حاجات ولا كذب في حاجات ما نجمش يكون كلامه في جزء كبير من الصحه والحاجات يشوف فيها هو يعيش فيها هو يقول لك انا اخويا عندي ما يحبوني نعمل مشروع ولكن ما احناش في نفس الطريقة مع بعضنا يقول لك انه حبيت بما معناه شباب الفريق ولكن ما احناش في نفس يحبوا كل شيء توا
2: اما فما غلطة كريم انت قلتها مرة اللي فاتت وقتها بعد ما خرج لموش يحكينا في الموضوع فما غلطة انت تحب تعمل مشروع صحيح لكن ليس بالوجه الكارثي هذاك وكما قال الاخ مرة هذه الفار تاعك صحيح جمعة اللي فاتت نحكي على الشعباني وقتها نجم تبني مشروع على أربع سنين مي اون ميم تان يكونوا عندك دي ريزولتا ساتيسفيزون يكونوا عندك دي ريزولتا مقبولين نتذكر قبل في الكرني هما يقول فهمتني ولا ممتاز جدا والا حسن جدا والا ساتيسفيزون ساتيسفيزون 6 على 10
0: ولا استحاب ولي
2: لا استحاب ولي اطرد هذاك هزوز مش ما ترجع لك فهمني
0: كلا مشي تو
2: اي معني اما تجي انت تقول باش نعمل مشروع ومن بعد مش حكي على معين تعمل خساره مثلا في بلادك ضد فريق 150 نحكي نبورتكو ولا تمشي تخسر 5 ولا تمشي تخسر 4
1: خسر 5 في بلجيكا
2: خسائر لا لا بلجيكا في جورتا سوي
3: اي 10
1: في سوي وقبلها راهو عملنا مشروع كنت لوتريش وقبلها قنابار
2: بحر فيرونارا جاب باش يصلح
3: صحيح
0: 4-3
1: معناها مش مشكلة المدرب بكل أمان يعني شوف فيه في اللي قالوا توا سبب موش هنايا كان عنده مشروع نتاع كورة
0: حاولوا قالوا جزء من المعقولية ولا الحق
2: ربي قال جيت على النتائج
1: حتمية النتائج
2: ربي خلينا من كل شيء
0: هما قالوا له
2: هو جا
0: هما قالوا له
2: في الديكلاراسيون هذه اش قال؟ قال أنا جيت من أجل التغيير
0: هي بالك هما قالوا له يانيس
2: هي أما تغيير
0: هما قالوا الناس اللي جابوه
1: خويا نحبوا النبي
2: تغيير
1: لا
2: معناتها نعمل مشروع جديد في كرة قدم أما راهو لإبراء ذمة لإبراء ذمة كل الأطراف راهو الجامعة التونسية ما هيش هي اللي قتلوا ما تمشيش تتفرج على ماتشات الشامبيونا وتهكم بالاوروب. هو ديكلاريها فم
3: هو بيان سي
2: دونك صديق شو بدهم متفاهمين هو دون بلي دوب ماجي دقيقه الاولى قال لي خويا مش مانيش مانيش مقتنع بكورتكم وبالبطوله نتاعكم دونك يجيب براني يبدا لو بلوز اورو
0: حتى يجيب له تفرج فيه معايا
1: من كريم
0: دكتور تفرج في عمر بن علي مركز دوبلي برضه يجيب
1: من اخي من اخي بالحاجات اللي مع صبري لموشي اللي فما خلى تمييز ما بين ليبي ناسيونول الملاعبين المحليين اكيد جدا فما فرق
2: وتوا ولا فما تمييز ما بين لي بين ناسيونو رجعت الكفه
1: وانا عندنا تمييز ما بين لي بين ناسيونو
3: رجعت معاه قلنا قبل لي بين ناسيونو والمحول والتوانسه ولا المحليين
2: محلي
3: ما عندناش ما عندناش اشكال تفاقم المشكل وقت اللي هو جاء
1: صبري معاك لهنا صحيح جدا
3: انا شوف راه بالنسبه لي الاختيار ديجا على صبري اللموشي في الوقت هذاك هو خطا المكتب الجامعي بدرجه اولى
1: لكن كمكتب جامعي يا نيس انت بتجيب مدرب باش تعطيه صلاحيات كل اكيد جدا بيجيب سيليكسيونور جديد وناس كل
0: بالكلام
1: الفيفير
0: بالكلام اللي قاله هو تو
1: اه
0: يقول انا عندي مشروع معناتها على اساس اتفقت معاهم في مشروع ولكن ما نمشوش في نفس الخط ما نجمش يكون ما نجمش يكون زاد دخلوا فيه وفرضوا عليه حوايج معينه انه مشروع
3: ويني شخصيتك ويني شخصيتك انت وان بلوس اللي عنده مشروع اللي عنده مشروع يعمل نتائج مقبوله ما نقولوش يعمل نتائج ممتازه اعمل نتائج مقبوله وامشي في المشروع نتاعك مش تعمل نتائج كارثيه وبعتقول لي عندي مشروع فوالا
2: نتائج ساتيسفيزونت مقبوله اني حبيت نقول لك حاجه اللي كنت تقول فيه تو صحيح اما اللي قلته قبل نتاع خطا نتاع الاداره انت ظهر لي ناسي التايمينغ والظروف اللي تعاين فيها لموش يا اخي نسيت ل 100000 دينار ونسيت لازم يكون تونسي شنو هو تخش عليك جاي من بلاد
3: اخرى صحيح معاك لازم عليا ناخذ تونسي دي ناسيونال
2: قال لك
3: اعطيني تونسي من
2: الاول ما فماش وقت باش قلنا وقت اللي لازمنا واحد انترناسيونال واحد اترونجي اونتر بارونتيز ما فماش توانسه خي نسيت سونداجات اللي عملوا الكل 90% يقول لك تونسي لا تونسي
1: كلهم فوتيو
2: انت كلهم قلت تونسي لا نرجعوا
1: ديما تحب
2: تشخص تونسي لا
3: نرجع لك تو
2: انا قلت تونسي
1: لك تو قلت تونسي هذاك هو اللي كان 12
3: فيفري 12 فيفري ايش قلت انا نهارتها موجودين في بلاتو مع بعضنا قلت نجاح صبري اللموشي اتصاليا ماذا بينا نشوفوه فوق الميدان
2: صحيح
3: هذا يقولنا وحتى على وقتها كونفوكاسيون كونفوكاسيون كي تذكر وانا موجود انا وياك وكريم
0: إيه احنا تو مشكلتنا مش شنو قال
3: قلنا انقاذ لا انقاذ كره القدم الانديه التونسيه من الازمه الماليه ليس من مشموليه صبري اللموشي اللي دخل فيها في الكونفوكاسيون نتاعو كي تتذكر ايش قلنا اخر ايش قلنا اخر زاد
2: قال العكس
3: هذا كرايو
0: دالو توا موجود في الجزائر يعني هو الناس تاعته جنبي
3: صحيح نهار حكايه اخرى ورغم بدايه البطوله اش قلنا نهار الديكلاراسيون نتاعو قلنا صبري اللموشي ما عندوش الحق يتجاهله هذا اش قلت
1: هذو
2: ما تجاهلش ما قلتش اما ما فماش
0: ما تقلبنيش ما
3: تقلبنيش اما انت تقلب فيا
0: دقيقه باش ما نعملوش هكا ديفياسيون ما نخرجوش من ما نخرجوش من اللي نتاعنا صحيح احنا نحكيو على ابرز ما قاله صبري اللموشي في تصريحه لصحيفه انجليزيه ونحكيو هل انه التصريح هذا بعد ما كملنا موضوع التايمينغ فيه الغلط وفيه صحيح والا لا دونك خلينا في هذا الاطار ما احناش نقيموا في صبري اللموشي والا تجربه صبري اللموشي لاننا قيمنا بما فيه الكفايه تجربه صبري اللموشي وما قبل صبري اللموشي وبعد صبري اللموشي
1: اكيد انا كريم حاجه برك هو في الكلام اللي قاله تو حكي على الفيزيونومي تاع ماتش سياد انه ماتش سياد كان معنا بدينا زوز واحد وفينا في الميتون زوز واحد
2: عطى القضيه الكل سخيرين بقى
1: معناها قلت في الدزيام ميتون كنا احنا اقرب باش نعدلو
0: صحيح هذا
1: هذا كله كلام صحيح
0: كناش
1: خايفين انا الحقيقه انا الكلام هذا اللي قاله صحيح الخاطر اليوم في فالور كيما ديت سخيري نجمش تغلط وانت عدلت ماركيت وتحسن الاداء الفريق تصير غلطه فرديه دونك هو اللي
0: كمل كمل هذه مش تخدم معك دكتور مش
1: انا اليوم صبري لا مش قبل اربع ماتشات
2: سخيري في فرنسا عملوا سونداج عملوا سونداج شكون غلط ماتش ايطاليا رابيو اللي عطاه الباس لداكونيا كيما سخيري بالضبط
1: كيما دوريت
2: رابيو اللي عطاها لداكونيا ولا داكونيا اللي ضيعها شكون غلط
1: داكونيا غلط يتحمل مسؤوليته داكونيا
2: معناها انت تعمل رولونس في اللاكس انت
1: انت لكن انت كورتك عريان انت تلعب في الكيب ناسيونال
2: انت لعبت كوره كلعبت كوره
1: ايه.
2: مش اول حاجه يقول لك باس لاتيرال
1: ونسكاني نعمل قبل مش هو الفرق ما بين الملاعب والملاعب
2: لو سول لو سول اللي في الكوره
3: متجم تعطيه في الوسط راهو
2: بيرلو بيرلو وكروس وبوسكيتس
1: صحيح معاك وردي اما هو
0: الموضوع بسرعه بسرعه بس خرجوا فاز.
1: قلت لك اربع ماتشات عمل سبيرنا موشي هما كات ماتش ميكو بنما كندا ولوتريش وبلجيك وعمل الماتش في سير
0: خمسة
1: ماتشات
0: ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب
1: ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب
0: ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب
3: ضرب ضرب ضرب
0: ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب معناتها مش كيف اللي نزلنا ياسر على صبري لموشي وكأنه هو السبب الوحيد هو اللي هز الفورماسيون هو هز الملاعبية معناتها مش عطيناه أكثر من طاقته معناتها صبري لموشي
3: أنا قلت لك مسؤولية مش
0: معناتها حملناه أكثر من طاقته
3: أنا ما حملناه أكثر من طاقته ليه لأنه عنده
0: جروب كرأي عام
3: أي نحكي ما هو مسؤولية مشتركة هو يتحمل جزء كبير من مسؤولية لأنه هو جوده جاء avec la mentalité تاع المانجر وجاء بنية معناها التغيير وجاء بنية بث دماء جديدة لكنه لم ينجح فنيا لم ينجح لكن فما مسؤولية كبيرة أيضا للمسيرين وحكينا في برشا مرات اللي بتاتر عطاوه صلاحيات أكبر من طاقته ولا أكبر من مجهوده ولا من اللي نجم
0: وعمل تقسيم في الجروب مالي رزمه
3: وحاجة أخرى حاجة أخرى
0: مالي رزمه
3: حاجة أخرى
0: مربحش الجروب
3: حاجة أخرى لاعبين زادة حتى حد محمل لاعبين مسؤولية
1: ضروه الملعبية كي جدا
3: لاعبين لاعبين في مستوى كارثي
4: ايه ما هو قسمهم
3: قسمهم
4: هو
3: قسمهم
1: جيستيون تاع الجروب
4: هو هو بين ظفرين
3: يا صديقي أني كان قسم
4: الجروب متاعي
3: يا صديقي أني حتى كان هو حتى كان عمل تقسيم ما تهبطش بالوجه الشاحب هذاك
1: ما مخون فما مينيموم
3: شو صديقي قديش من جمعية في العالم نقاها سيرتو جمعية الأفريق لهم خالصين لهم واخدين بريمات وعندهم مشاكل مع صحيح ولا مريضات ويهبطوا يعملوا ماتش محترم
4: ايه عاد انت يزمك ترجع للتحذيرات لا سمحني يزمك ترجع للتحذيرات اللي صارت في عين دراهم يزمك التحذيرات هذيك تجم تخليهم يظهروا بوجه
1: سيرو لاتيف
0: اخر سؤال فنيا اخر سؤال في الموضوع هذا شوف شي زاد انه ما عرفش يختار ستاف اللي معه وهذا جزء كبير زاد من من من الفشل نتاعو
4: احنا اش قلنا احنا اش قلنا في الكوب دي موند وقت اللي هو موجود قلنا نورمالمون في ستاف نتاعو دي زادجوان عندهم كاريزما عندهم
0: مسؤوليته هو
4: بيان سور اللي هو بعد ما وكل ما وكل تونسي انه يكونوا معاه جاب كلهم حتى الخزري اعطاه مسؤوليه تتجاوز حدود ولا امكانيات اللي نجم يفيد بها المنتخب هو جابوه اناليست اما هو لاو اناليست لاو ادجوان لاو حتى شيء هو جاء في الجروب تحط حطان ما غير حتى ما يفيد واليوم هو اختار ستاف نتاعو اللي هو ما عنده حتى خبره وما عنده حتى تجربه بالملاعبيه بالعقليه التونسيه بالعقليه
1: لكن
4: كان جاء ادجوان معاه عنده خبره وخدم قبل في المنتخبات راه نجم يعاونوا
1: انت مدرب اليس اي مدرب واي نخب لو عنده الجوان تاعو وعنده الستاف نتاعو اللي يخدم معاهم واللي يتكامل كومبليمونتير يخدموا مع بعضهم معناه يتكاملوا كل واحد عنده تاج ونتصوروا هذوما اللي جابهم سبيل الموشي هما نفسهم اللي خدموا معاه في الكوديفوار وخدموا معاه في قطر وخدموا معاه في
4: اما سيليكسيون
1: لكن في سيليكسيون
4: موضوع
1: اخر يقول لي هكا
0: هو لو يتم التعامل مع كل الناخبين الوطنيين مثل ما تم التعامل مع صبري لموشي ليس دفاعا عن الرجل هو غلط وغلط ومشى على روحه وكان يزمه يمشي على روحه أصلا ما كانش يزمه يجي لتونس أما كان يتم التعامل مع صبري لموشي مثل ما يتم التعامل مع ناخبي الوطنيين
3: يعمل حتى واحد شهرين
0: ما يعمل حتى واحد شهرين
1: يدي نحن شدين على ولد الساعة شدين على قضية
0: ما ترى اللي صار فيه زادة
1: صحيح كلمة كريم
0: فهم ونزيدك حاجة حتى يكون ما يغلطش مع اللي صار فيه عادي يغلط رأى
1: مهين جدا
0: يلا فاصل موزيكا وراجعين معكم في داتا فوت متواصلين الخمسة متاع العشية
5: احنا صوتكم في سفاقس على 91.2

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: كي تشري السخان الشمسي، صندوق الانتقال الطاقي يساهم معاك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك استاج على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش.
2: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: وين؟ أحلى ناس، أحلى لما تلقاوا هديمة معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.
1: رجعنا معكم في داتا فوت
2: 44 دقيقة بعد الأربعة بتاع العشية، ما زلنا متواصلين معاكم في داتا فوت وقيت داتا أورو.
0: داتا أورو
2: هاي دكتور شنية اللي حكيت تشابك بالأيدي وإعادة لسيناريو خمسة أشهر مضت في ريال مدريد، وكأنه استقدام أو قدوم استقدام خلينا نقوله جوزي مورينو. جوزي مورينو كان من أجل أنه
3: فرض
2: الديسيبلين على والانضباط على اللاعبين. بون ما زلنا ما نعرفوش كل اللاعبين، ولكن معناتها صحف كبيره كيما ريم سي، موقع ريم سي ولا
3: كريديبل
2: كريديبل برشا الحقيقه.
3: صحيح، هو المشكل اللي كونه
2: غضب على مبابي
3: تواصل معناها خلينا نقولوا حتى كما فماش اشتباكات بالايدي، لكن فما تنسيون كبيره ما بين اللاعبين، وفما نرفزة كبيرة في التدريبات، وفما ديتاك الأبوي، وفما كلمات أدرواتي أجوش تخرج بتاع،
2: وفما تصفير جمهور وفما ضغط.
3: أي نحكيه هذاك في الجمهور، لكن نحكيه في التدريب دونك يحكيه. ودونك كادينا سير اللي هي راديو قريبة برشا المدريد خرج اللي كونه الأمبيانس معناها
2: فما ترشيح زادة بيلينغام لهاري كين للبالون دور على حساب مبابي.
3: عادي جدا، عادي جدا، لأنه هاري كين في فورما كبيرة برشا، ولأنه هاري كين إلي بلو كومبليت.
2: أما هاري كين يشوفه مرة في الشهر ولا في الشهرين والآخر كنا أربعة
3: الآخر تحب ولا تكره سيانة تكون بلو كومبليت. ومن بقى فما زادة حاجة أخرى اللي كونه موريني ويلوم برشا على مبابي لورول دو ليدر مش قاعد يقوم بها على أكمل وجه، مش قاعد يعاون فيه في البستير، مش قاعد يلم بين صحابه بيانو كونترير، اي اون بلوس يلوم على مبابي لي سورتي اكسترا سبورتيف نتاعو برشا،
2: خاصه حديثه على الكره الذهبيه.
3: حديثه على الكره الذهبيه لا، ولي سورتي اكسترا سبورتيف يسافيش برشا مع الممثله الاسبانيه هيستير اكسبوزيتو اللي هي معروفه برشا، واللي ولا تعرف اي لاعب يولي هو معناه موضوع عناوين الصحف
2: محل جدل،
3: لا موضوع عناوين الصحف كيما بالوتيلي ان سيرتان موما، كيما حتى ابراهيموفيتش ان سيرتان موما وقت اللي هو ليه،
2: كيما حكيمي،
3: كيما حكيم والله حكيمي يقولوا مشكون يقول برشا ما عملش وتعرض فهمتي دي هذاك مرتقفة. لكن اللي يولي موضوع حديث الصحف راه ديما المستوى تاعو تاعه، لانه يولي يتلهى في امور
2: جديدة. يا مال عامين التالي
3: يا مالوس عام ونص،
2: عام ونص التالي
3: عام ونص ما كانش ليه برشا بالكوره
2: قبل ما تلها
3: كوم بارازار ديما معناها المشكله ظاهره معناها فهمتي واضحه، العباد كل تخزر لها بس عنده مشاكل خارجيه ولا مشاكل تاع فلوس ولا مشاكل مع الفيسك ولا مشاكل في علاقاته العاطفيه، الناس كل تعرفها.
2: مبابي قعد في ماتش ماركي دكتور
3: لكن ماركي وحتى
2: بيرفورمو على الاخر
3: ما زال مورينيو اللام عليه قالوا تضربت كونتر تركيا ماتش لول
2: هو تري بيرفورمو
3: معناها سجل هدف ثقه برك، عطاوه مده راحه ما بين 7 و10 ايام وحتى زيدان معناها صرح أبرما ما تعاملش بالجدية الكاملة
4: وقت العلاج
2: فيديو بالبسكلة
3: صحيح
4: وقت العلاج. لكن حاجة برقة باش نتفاعل مع الدكتور انه لو الباساج الخايب باش يتعدى به الملاعبي مهما كانت الظروف
3: صحيح
4: انه معناها كما نقولوا تو يسافيش تول ولا يامال ولا كريستيانو ولا ميسي كلهم تعديوا باللي باساج الخايب ومماش يكونوا ديما في التوب، يعني ديما باش فما دي مومون ديك كريتيك وفما دي مومون بشي يقاوم مشاكل كسوا في الدنيا كسوا في تيران. اللي يقلقني كي جدا في موضوع الريال وانا مدريدي الحقيقة ونحب برشا ريال مدريد انه سيرتو با انه في الفيستير كما كان يقول تو الانتونسيتي في الانترينمون ولا انه مشالين تضربوا يعني اللي تاكل بالعاني ولا نضربوا بعضنا.
3: راديو كادينا تقول امبيانس فريجوري
4: فريجيدير لكن بردين مع بعضهم ما فماش روح، يعني هذاك ايش حاب يقول ما فماش روح. دونك بشوف مع رونالدو مع راموس ومع كازامير ومع
3: بيبي
4: وهذوما كانوا كلهم مع مورينو نحكيو بيبي
3: هما جينا
4: هوية حقيقة فما ايدونتيتي.
2: شفت زاد انه بين امبيونس فريجيدير كما قال دكتور باردة تقابلها زاد امبيونس اخرى مع تاكوكوت في كاتالونيا معناتها الدنيا
4: في كاتالونيا فقط
3: بيك ما
2: كنتش فايق بيك حم الريال
4: شديتني دو
2: جيت امريكا دو
4: لا الحمد لله
3: خويا من اول الدنيا كريم جسم المعلومه من اول الدنيا
2: كل ما هيك في فورمه الاخرى والاخرى
3: من اول الدنيا ديما المشاكل هذم في مدريد صعيب برشا في برشلونه مره ولا اثنين تسمع اما ديما المشاكل خطر ليغو دي ستار اكثر في مدريد
2: يعني اذا تشوف شيء زاد انه بدايه ولا انه مش خايبه البدايه نتاع ريال مدريد بارابور السنوات الماضيه ولا بتيتا لانه البارس عمل 7 سير 7 هذاك علاش الريال عمل 5 سير 7 خلى ليكار 5 بوان في بيري توا في بيري 5 بوان عملت اكس
5: وخلصت
2: دونك ليكار هذا والكلاسيكو مازال نورمالمون في شهر اكتوبر
3: 25
2: اكتوبر مع القضيه نتاع نيجارا ومع قناة ريال مدريد والاربيتراج والحقيقة الاربيتراج في اسبانيا ما بعت برشا على تونس هذا كسوا مع الريال وضد الريال ومع البارسا ضد البارسا
3: في ايطاليا ما عندك حتى فكرة
2: معناتها فريمون شي يعمل كيف
3: متعة كبيرة
4: جيبوا لهم ياسين حلوش
2: اليوم معناتها الامبيونس اللي تقابلها في البارسا تخلي زادها بوتيتر فما اكثر

0: برشا نجوم وكل كل ملاعب يشوف روحه هو النجم الاول للفريق. واليوم عندك مبابي
1: معناتها عمل دو ديفيت دو ديفيت من 7 ماتشات عنده 15 بوان مركز رابع, بيتيس 16 نقطه, اتلتيكو مدريد 16 نقطه, والبارسا 21 نقطه.
0: اليوم
2: خسر مع بيتيس
3: خسر بيتيس ولا اتلتيكو
0: بيتيس ولا اتلتيكو. اليوم عندك مبابي عامين يخرج بيتور تاع لاليغا, وزيد مع الوضع الحالي هذايا انه لي بليسور اللي تحكي عليهم انت يا دكتور, زيد مردود نتاع فينيسيوس اللي جينيرالمون هذوما لي دو ستار تاع الفريق
1: اللي هزين الفريق
0: اللي هزين الفريق في ما هماش في وضعيه مريحه. ونزيدك زياد
1: بالي بيلينغهام رجع
2: بالي
0: بيلينغهام ما يوزنش قدام الاثنين هذاكم ما يوزنش لا ما يوزنش في ما كان مش كملاعبي لاعبي
2: احسن
0: لاعبي ممتاز اما في الامبورطونس نتاع النجم
2: حل احسن حل مدريد
0: واحد فينيسيوس ولا مبابي
2: مش واحد مبابي ما نجمش يخرج ماتش دو مارك
1: دا فينيسيوس تجيبو ليزي
2: فينيسيوس لازم يخرج
1: جيبو ليزي يعني
2: يحلم باش يمشي رادي داير هو راني حاشم
1: ولا بدل
2: منش نشوفوا حل معاهم 200 مليون
0: جيب لهم اوليزي تبقني وعاش يتكلم وعاش يتكلم حتى كلمه يزيد حتى كلمه مش يصمت يبقني جيبو ليزي للريال كملنا نتكلم انا وانت
1: جيبو ديامون 140 مليون يورو
0: مش كيما ديما
3: مش يحضر في الكلاسيكو
0: لا مش كيما اوليزي
1: ديما ديما ديما 140 مليون يورو. صديقنا كريم اديمي 20 مليون يورو شكون مارك اكثر
0: اديمي
1: شكون لعب اكثر
0: اديمي تاع شكون جلاوه اما
1: فقراء صديقي
0: اوليزي مع مبابي وفي الريال
1: الحمد لله
0: الفقراء هما السعداء.
1: خليك برشلونه كابوس الجورني فيفا يمر بسلام
2: رافينيا
1: خاطر عم ناول كل جورني فيفا يضربوا زوز
2: ثلاثة رافينيا ظهر لي أمر
0: ربي
1: يا رب كم
2: من برشا
0: برشا
2: ما بين ليغا وشامبيونز ليغا ظهر لي ثلاثة شامبيونز ليغ وخمسة ولا
0: وهو أكثر ملاعبي إيفيكاز في برشلونة بيريود الاخر
2: سورتو كي ولا ريكونفيرتي
0: اي سورتو اتاكون شكون بيجي فول اتاكون دو بوينت
3: اي دي كاكون
0: فو اتاكون ماهوش كلاسيكي
2: كما يجي زوني وجماعه تطلع
3: زوني دي كروشي
0: على بنزيما على بنزيما شويه لا لا على بنزيما في كي دي زوني كي يخرج ويخرج سير لي كوتي ونسي سوي
2: مي اتوا دون لو فيو با مدريد في مشكله كبيره عاوي سالتيري طلع كل ما شقبل لا مشكله
1: رخينا مش تسع ماتشات
2: ايش قلت لي
1: ما تدربش مع الفريق ولكن ماهوش مستبعد مباراه القادمه
2: ثمانية ولا نف ماتش.
1: لا وداير ديجا قص على ماتش أستراليا الثاني روح ما كملش معاها بالتورني.
3: شيء روح يدي.
2: عرشني ريت
1: فهمتني معناها واحد. دل ما رجعني ريت دخلت نجري.
0: رجعت وخلخلت له الكيبو.
1: خلوا تضرب تو قبل الميسيون وما فقتش.
2: ريت دخلوا حاطين فيه ماتش توميس معناها.
1: هنا نسخلوا تضرب وانا تو في الميسيون ما في باليش وانت شفت المعلومة قبل.
2: معلومة غلطة ترى.
1: حتى نادر ترجع تخلي ثبت كيفي. ولدي علاش.
0: أما حبيت نقول لك حاجة مهمة تو شفناها مع كريستيانو. وشوفناها توا مع
1: ميسي.
0: مع مع مع الريال رغم اسم المدرب ورغم قيمة المدرب مع النجوم تنجم ما تنجمش تسيطر على النجوم. اليوم جوزيه مورينو
2: عارف الوحيد اللي نجم يسيطر على النجوم
1: زيدان
2: لا لا اللي هو فلورنتينو بيريز قد ما يجيب نجوم في بالك اللي تري تري رار باش يقعد بحذاه لاعب
0: ايه ماهوش مدرب
2: كيحكي على مدرب هو فما
1: عمر هذه مش نجم يسيطر
2: صعيب
1: أول مرة هذه موش منجم يسيطر
2: موش منجم موش منجم صعيب أون بلوس وعد الجماهير بلاعب ستراتوسفيريك ديو موضي واحد من أحسن 40 لاعب في العالم موش لاعب من أحسن 10 لاعبين في العالم اللي هو بناء عليه الكومباني بتاعه الكل دونك توا لوبجيكتيف انيسيال وفينال نتاعو هو اوليزي ما فماش
0: اوليزي ونقول لك علاش لازم كي يخرج فينيسيوس مهم برشا خاطر ديو مندي على الكولوار اللي صار واللي خير برشا من اللي يلعبوا فيه على اليمين واوليزي شد اليمين تولي عنده جمعيه
3: امبا تاع ينجم يلعب على
0: ديو مندي على اليسار اي لا على اليمين ماهوش تريزي فيكاس
3: نحكيو على الريال ونحكيو على سامي هذه راه معناها ديموندي وبابي وفينيسيوس
2: شو يقعد ديما حياته كامله
1: شو يقعد
2: حياته كامله ماهوش مهاجم يهديك ربي
0: ماهوش مهاجم وفيتور يا صادق يهديك بالعكس فيتور تاع الليغا عامين
2: باقي
1: خاطر رافينيا ما يلعبش
2: دي بوتور او ديبون دو كي ياخو في بلاصة واحد اخر.
3: صحيح.
2: كان جاء هو بيتور في الرجستر بتاعه تحية الروح سي محسن أحباشا هبرز في مكانك يرحم بيك. خلي كل واحد يبرز في مكانه. كي انت تكون بيتور غادي اوتوماتيكمون تي كونديسيون دو بوست الاخر ما عادش ينجم. ودير هكترا فينيسيوس اللي يعمل الزيت فينيسيوس لو شي مركي وحده فينيسيوس ما عادش حاب يعطي الباس. صحيح ولا غلط؟

0: خاطر هو مايل له برشا الكوتي نتاعو
1: وبيتور زاد مع فرنسا
2: نسمو في قضيه تهز كره القدم الافريقيه من دقيقه هذاك علاش باش نخرجوا التاس بدات تنظر اليوم في مصير لقب الكان بين المغرب والسنغال. دكتور سيناريو لا يتكرر الا في القاره الافريقيه. فماش تيترويت هذوما في في الاوروب وكذا.
0: نرجعوا للتاس.
2: هاز تيتر مبروك عليك اوروفوار ميرسي. في في مش في في
3: ماما افريكا.
2: في ماما افريكا مالوريزمون.
0: ديما مشاكل موجوده ديما.
2: واحنا عندنا بزاف.
0: تابي فير ديما.
1: تابي فير.
0: اللي يربح التابي فير واللي يخسر والاثاره والريزيرف ودرا شنو ديما موجوده. ماهيش حكر على تونس على افريقيا كامله. تو برا عاد معناها قال الاخر.
2: استنى يعني تيتر شكون ومنهم وغادي.
0: خرجوا شكون تخلوا وش اسمه كما يسابيل
2: اللي دخل بس سيرفيس ماو ولا
0: شو اسمه الكابيتان
3: سيرجيو ماني
0: ساديو ماني ولا وروحنا
1: شيمنا من حيثيات
0: اذا كل 15
1: من الماتش ولا ما كملش
0: لا قال لك ليه المغاربه قال لك شوف ما نعرفش اسكو المغاربه هما ايزون هما اثاروا الموضوع
1: هما اثاروا بين
0: في خاطر هما اثاروا حكيم قال ما في بناش مع البناش
2: من اللي اثاروا الموضوع باش رفعوا
0: هما اثاروا الموضوع 15 دقيقه قال لك قعدوا اكثر من 15 دقيقه لبرا من
1: رجع
0: ورجعنا للخطا الفني الاداري الخطا الاداري 15 دقيقه والاربيتر
2: نعاودوا فينال معناتها
0: ولا الاربيتر
2: نعاودوا فينال
0: الاربيتر هو شيقول سي محمد بن حسين يذكر بالخير الحكم هو
2: الميقاتي الوحيد على الميدان
0: ابار النقاطي هو
2: الميقاتي
0: اي
2: ميقاتي
0: هو هو الوحيد اللي عنده صاحب القرار اما يكمل
1: زفر قبل الدرج
0: اما يكمل والا ينهي المباراه
2: كريم شكرا
0: حبيت نتمنى الشفاء العاج وحبيت نتمنى معناها من كل قلبي فهمتي الوليد صديق ابنائي حبيب الخيري اللي تعرض لحادث مرور حبيت نتمنى له الشفاء العاج يا رب ان شاء الله
3: يشفيه
0: ورب ان شاء الله يفرج عليه ورب يفرج على فهمتي كل واحد وأمة محمد وبربي بربي راهو للضرورة القصوى حتى كي تبدا تستعمل دراجة نارية ولا دراجة هوائية يهديكم ربي
2: تلبس الكاسكة سيسر
0: خوذة يهديكم ربي والكاسكة وما تجريش راهو يجيك البلاية غافل انت كي تبدا في تياس حتى تبدا انت ماكش مذنب اللي قدامك الكل سامحوني في كلمة يبداو مختلين راهو ان شاء الله ربي يشفيه خونا حبيب وان شاء الله عزيز برشا على قلبي ويقعد معنا في المقهى وربي يفضله وربي يرجعه سالم لعائلته يا رب
2: شكرا دكتور شكرا امين شكرا انيس شكرا حسام كيف كيف نادر دالندا هيني وبقيه الزملاء في قسم الرياضه ديجيتال ويفز ثم فؤاد مبارك في الاخبار ثم ناس الديوان مع سامح مفتاح نرجو لكم غدوه في داتا فوت من 3 ل 5
4: تعيش معاك اللحظه تسمع صوتك قبل ما تتكلم تحكي حكاياتك مشاغلك ومشاكلك
5: صوتي
4: صوتك
5: صوت الناس الكل
4: صوت الناس الكل ديوان فام صوتكم
6: عسلمة get ready with me bon plan and guess what مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو
5: أريدو طور عالمك
4: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
7: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فما الذكاء الاصطناعي تحول الى ملحن وانتج اغاني عديده غرقت اليوتيوب وسبوتيفاي وعدد مواقع بالاغاني الذكيه اللي لا عندها لا روح ولا ذوق الذكاء الاصطناعي اصبح مخرج وصور افلام لا عندها لا راس لا ساس ومليئه بالاغلاط والاخطاء الحرفيه للمبتدئين وما فيها حتى حس او كرياسيون جديده للانسان اليوم الذكاء الاصطناعي باش يتخصص في حس اخر من الخمسه حواس اللي عندنا هو المذاق وباش ينتج اول برجر اي اي في العالم الفكره جات من عند باحثين من جامعه ستانفورد اللي طوروا موديل اسمه برجر اي اي وهو ذكاء اصطناعي بامكانه خلق انواع جديده من هذه الشهيرة ويحسن في المذاق والفالور نوتريسيونيل وحتى الامباكت انفيرمونتال وفي دراسة تم نشرها في الروفيو سيانتيفيك انترناسيونال ام بي جي ساينس اوف فود حلل الذكاء برجر اي اي 2216 روسيت وخلق 1,000,000 كومبينيزون بوسيبل وتم اختيار الاحسن فيهم وطبخهم ان شيف كويزيني وجربوهم 101 شخص في تيست الافوغل في مطعم في سان فرانسيسكو زوز من سيزون برجر اللي تم تصورهم من طرف الذكاء الاصطناعي تحصلوا على نقاط اكثر من البيج ماك الشهيرة التابعة لمطاعم ماكدونالدز حسب الخبراء فإن هذه النتائج تبرهن أن الذكاء الصناعي نجم يعاون باش نلقاو ان اكيليبر انتر غو سانتي و دورابيليتي لازم زاد أن الذكاء الصناعي يخلق شيء جديد ما عرفوش الانسان من قبل تعب لم يكتشفوا بعد وقت نجم نقولوا انه نجح في مهمته الجروب الامريكان بيرسوت ايروسبيس اعلن انه باش يتوسع بنسبه 40% في موقع صناعي بتونس واللي متخصص في تصنيع مكونات محركات الطائرات وباش يزيد يشغل حوالي 1000 شخص. الاستثمار تم الاعلان عليه نهار الثلاثاء 6 اكتوبر الفارط من طرف بيرسوت ايروسبيس كجزء من قدراته العالميه في مجال الفوندري ايرونوتيك، والاشغال بدات يوم 3 سبتمبر الفارط لبناء ان ثالث باتيمون لتكمله لي انستالاسيون اكزيستانت دو جروب في بلادنا. الاكستنسيون باش تزيد بنسبه 40% المساحه تاع الموقع، وعندك احتمالها فإن المنشآت متاع بيرسوت ايروسبيس التونسية باش تتجاوز 13000 متر مربع، ولو جروب بريفوا انو لي زيفيكتيف دو سيت باش يفوتوا 1000 سالاري. الجروب بيرسوت ايروسبيس يصنع في بلادنا في دي بيس دو فوندري دو بريسيزيون ان الياج دو نيكل اي دو كوبالت مخصصين لمحركات الطائرات، وبالتالي شارك الموقع في سلسلة انتاج المكونات المعقدة والمستخدمة من قبل كبار الشركات المصنعة للمحركات في هذا القطاع. لاندستري ايروسبيسيال جمل حاليا في بلادنا اكثر من 20000 سالاري منقسمين على 100 شركة مختلفة، والألف موطن شغل جدد بفضل ست نوفيل اكستنسيون باش تقوي في العدد هذا وتخلي بيرسوت ايروسبيس تمتلك وحدة 5% من نسبة موطن الشغل في بلادنا. في مدينة طوكيو في اليابان وقع تنظيم مسابقة غريبة يوم الاثنين الفارط سموها مات ريس، وفيها توج أحسن دورمور أو جابون. المعروف على اليابانيين أنهم شعب ياسر أكتيف وناقصين برشا نوم، والمسابقة لأحسن نوام تم تنظيمها من طرف لونتربريز دو ليتريكو على سليب جابان. شاركوا فيها 10 متبرين اللي حطوا لهم بليزيور كابتور لقيس نومهم، والكونسيني كانت بسيطة وهي النوم لمدة 90 دقيقة أقل شيء، وكل من يفوت ويبقى الأخير وما يرقدش يربح مبلغ 2 مليون ين أي ما يقارب 38000 دينار بفلوسنا. تنظيم حدث كيما هذا باش خلي اليابانيين يعطيوا أكثر أهمية للنوم وتسخير الوقت اللازم كل يوم لصحة أفضل، خاصة أنه حسب آخر المعلومات الـ OECD لسنة 2021 فإن اليابانيين ما يرقدوا عموين كان 7 ساعات و24 دقيقة. هذا رجع لطول يوم العمل والمسافات البعيدة ما بين المقارات متاع الخدمة ومنازل الموظفين. والفايزة في المسابقة تحمل البسودونيم دا سويمي، واللي قالت أنها باش تستعمل المبلغ اللي ربحته باش تشري بها نوفيل أبارتمون وتجهزوا بفراش أميرة وتنام فيه لين تتعب من الراحة. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
8: Digital Waves. Digital Waves.
6: Aslema, get ready with me. Bon plan. And guess what?
9: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على بلي ماي أريدو.
5: أريدو طور عالم
4: خليك قريب. فيم ورجعين
10: تدلل تدلل
11: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 أكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم أحسن لفاريات وأعز لسوان. ملازورنا في أقرب إيبر مارشي جيون لكم، كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
10: تدلل
12: جيون إيام دللنا.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الخامس مساء ديوان فام عسلمة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو منظورها إلى توخي الحذر واليقظة، خاصة أثناء التنقل وتفادي مجاري الأودية والمناطق المنخفضة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والمحاصيل الفلاحية، وذلك بسبب التقلبات الجوية المنتظرة. هذا ومن المنتظر أن يكون الوضع الجوي بداية من هذه الليلة ملائما لنزول أمطار رعدية مؤقتا بالمناطق الساحلية الشمالية، تكون أحيانا غزيرة خاصة بأقصى شمال الغربي، لتشمل تدريجيا غدا الجمعة بقية مناطق الشمال ثم جهات الوسط ومحليا الجنوب بعد الظهر حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. كما يتوقع المعهد أن تتراوح كميات الأمطار بين 30 و 50 مليمترا وقد تصل محليا إلى 70 مليمترا، مع إمكانية تسجيل تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. رئيس الجمعية التونسية لمتفقد الشغل حاتم هلال يؤكد أن مجلة الشغل باتت في حاجة ماسة إلى التعديل والتنقيح لتلائم التطورات المتسارعة الناتجة عن العولمة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وما فرضته من تأثيرات مباشرة على العلاقات الشغلية، مشددا على ضرورة تنظيم العمل عن بعد الذي لا يزال يفتقر إلى إطار تشريعي دقيق ينظمه وفق قوله في تصريح لديوان فام.
2: مجلة الشغل في حاجة أنها تتنقح لأن العولمة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أثر بدوره على العلاقات الشغلية. تلمينا اليوم الحقيقة طلب من المتفقدي شغل وطلب من المؤسسات وطلب من الأساتذة باش نحبوا نشوفوا تأثير العولمة على مجلة الشغل وشنية الفصول اللي بالذات في حاجة أنها تتنقح خطرة، ولنا تو نحكيوا على العمل عن بعد، ولنا نحكيوا على العمل بالمنصات، ولنا نحكيوا على الذكاء الاصطناعي أثر على العمل أثر على المؤسسة. أكيد أنه باش نخرج التوصيات خاصة أنه مجلة الشغل في حاجة المراجعة صحيحة، احنا تم مراجعتها عملنا ولو قانون ثوري كبير في منع المناولة وفي تنظيم عقود شغل، لكن مازلنا في حاجة لبعض فصول أنها تتنقح كي نربطوا الحكاية بالعمل عن بعد. مازال في تونس مش منظم، معناها ثم ضرورة أنه المشرع يتدخل باش ينظم الحكاية دي إن شاء الله. باش نخرج التوصيات أكيد باش نوصلوا شرطة الإسراف اللي هي في نفس الوقت قاعدة تحضر في مشروع لتنقيح مجلة الشغل في علاقة بالعمل عن بعد.
1: الإعلان خلال جلسة انعقدت اليوم بمقر بلدية سعيدة من ولاية سيدي بوزيد أن انطلاق أشغال بناء مقر دار الشباب بسعيدة بكلفة 1.7 مليون دينار سيكون يوم الاثنين القادم، وفق ما أفاد به عضو المجلس المحلي بسعيدة عصام خليفي، معتبرا أن هذا المشروع سيمثل متنفسا للجهة وفرصة لاحتضان الشباب واكتشاف مواهبهم وصقلها.
3: تم اليوم الخميس نعقد جلسة عمل بمقر البلدية تحت إشراف سيد المعتمد وبحضور رئيس مصلحة البناءات بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة سيدي بوزيد وأيضا السيد كاتب عام البلدية وأعضاء المجلس المحلي. خلال الجلسة هذه تم إعلامنا بانطلاق أشغال مشروع دار الشباب بالسعيدة يوم الاثنين بكلفة تناهز 1,700,000 دينار. الحقيقة المشاريع هذه هي ثمرة مجهودات الدولة والسلطة الجهوية والمحلية باش تكون متنفس جديد للجهة وفضاء يحتضن شبابنا ويعطيه فرص أكثر للنشاط والإبداع.
1: وفي الشأن الدولي، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد اليوم أن مسار التفاوض بين بلاده والولايات المتحدة لا يزال مستمرا، مشيرا إلى أن الجانبين يتبادلان الرسائل عبر الوسطاء. وعراقجي يضيف أن طهران تدرس حاليا المقترحات الأمريكية بعناية وستقدم ردها الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة. ومن جهتها وزارة الخارجية الأمريكية تقول اليوم أن حزب الله لن يتعافى أبدا في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددة على استمرار العقوبات المفروضة عليه، كما اعتبرت أن ما يروج له الحزب عن تلقيه ملايين الدولارات من إيران غير صحيح.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خود جهاز ألفا وتفكرني. ألفا، تبدل لك حياتك.

0: 5 دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مدينة ديوان. موعدكم اليومي كل يوم الخمسة للسبعة على ديوان فم صوتكم. شكرا على المتابعة، نحبكم برشا وين ما كنتوا معنا في متابعتنا، وتحية كبيرة برشا لكتيبة ناس الديوان أينما كنتم الجميلة جدا نادية في الإخراج، من في الإخراج الرقمي سماح مفتاح، من قدام الميكرو سيد العميد توفيق ديدي.
1: أهلا سماح. أهلا كابتن.
0: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: نوروز الجميلة سليم. أهلا سيد العميد. هاني أكل ما تسماوش باش يهبلوا قنوات باش يهبلوا خبر طلع اللي أنا من وراء الخبر هذايا نحيي كل نساء غزة على الخبر هذايا. استشهدوا 28 ألف طفل في الفترة متاعته في الأقصى اليوم، تولدوا 88 ألف طفل جديد، وعنا توا في غزة 70 ألف مرأة حامل. وجاوا يشوفوا ما تسماوش القهوة، الحكاية ماشي فورتويت ماشي صدفة. شعب الجبارين فهموا الحكاية، فاستك الأنقاذ هذيك يتولدوا 82 ألف طفل سليم. هذوما ما رموش نتكلموا، هذوما اللي تولدوا ولا بس عليهم
0: الحمد لله.
1: وتوا القواب اللي مشاو توا من جماعتك الإغاثة كل شيء يلقاو التعداد 70 ألف مرأة حامل في وسط الأنقاذ. سي. إذا كان هذه مش إجابة ومش قنبلة ديموغرافية على وجه المتسماوش، إيش تسميوها؟
0: شفتم يحكيوا عليها برشا في الإعلام العبري. شكرا سيد عميد، مرحبا بك دكتورنا بلوسينا محمد سليم العسلي. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا بيك سماح، تحية. أهلا بالدكتور. تحية سيد العميد، الكابتن نوروز الجميلة، نحيي محمد في غياب، وهاني مسيو سباد النمس، نادية إيمان، سادة المستمعين المشاهدين، الناس كل الكتيبة، الناس كل، مرحبا بكم.
0: مرحبا دكتورنا طليني كابتن.
2: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: سيد العميد مرحبا اخوي.
3: مرحبا اخوي فورما.
1: الحمد لله
3: انت فرحان، الشتاء غدوه مش تغمرنا.
1: جايه من توا حتى الاسبوع الجاي ان شاء الله. حتى يحس كابتن، حس الدنيا راهي ناقصه شوي، كل صبت في الوسط وصبت في الجنوب والفوق مازال
0: تشفق.
3: خلي تشفق وحده. دكتورنا الغالي
2: اهلا
3: كابتن سليم. صباح هاني يا باهي ولا نسيت كل يوم كل
4: ربي يخليك. ميرسي
3: بوكو. عايشك انا ورد.
5: هلو
3: صباح.
5: شكو ماكو
0: عايشك. شكو ماكو
3: نادي إيمان وكل كتيبة.
0: مرحبا بك طليني، إن شاء الله حصة هادفة واعدة
1: وممتعة
5: مبنى
0: مبنى زيد كل يوم شكون زيد. نوروز الجميلة أهلا وسهلا بغزلتنا.
5: أهلا بك سماح، تحياتي لك، تحياتي لكافة الحضور كالعادة سيد العميد الدكتور كابتن هاني. نسلموا على محمد في غياب، ونسلموا على ندو أمونة، نسلموا على يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا وين ما كانوا، تحياتنا كالعادة للكتيبة.
0: مرحبا بك نوروز النمس اون بيرسون هاني ابراهيمي. اهلا وسهلا، مرحبا.
4: مرحبا بك سماح، مرحبا باللي تسمع فينا الكل، مرحبا بك انت الكابتن السيد العميد دكتور نوروز ناديه وايمان ومحمد صديقي.
0: محمد رقيق جدا جدا،
4: غايب الرقيق والحساس. وشني الاخرى دكتور
2: ينسي رقيق وحساس،
4: نقول له غدوه حاجه اخرى بحضور ان شاء الله. نسلموا عليه برشا، وميرسي بوكو مره اخرى لكم الكل على اللي عملتوه على خاطر البارح.
0: مرحبا بك هاني، ان شاء الله كل عام وانت حيب الف خير. باش نمشيو tout de suite sans transition les positive vibes.
6: Positive vibes.
0: ضيفنا حاضر نادية في ال positive vibes.
5: نقدمه نحن الموضوع.
0: لأن نستنى شوية ماذا بيا يسمعنا هو في تقديم الموضوع. وكل يوم في positive vibes أنا قبل التور دو تابل طلياني قاعدين كل يوم نكتشفوا بالروبريك هذية اللي في البلاد هذي ديما فما الخير، ديما فما ناس الباهية، ديما فما العبيد اللي تحب تونس وتشرف تونس.
3: الحمد لله. باهي هذا الاستثناء هو اللي شاد البلاد، خلينا نقولوا بقرأ يعني عن باحثين، هو امتداد الكفاءات التونسية في العالم، حاجة كبيرة ياسر.
0: الحمد لله حاجة كبيرة باش اليوم باش نحكيو على ثلاثة باحثين تونسة حضور لافت وتصنيف مهم جدا في العالم. نورس
5: من تونس إلى قائمة الأربعين الأوائل في العالم، ثلاثة باحثين توينس يحققوا حضور لافت في تصنيف توب 1000 سكولر لسنة 2026 في اختصاص الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية. التصنيف اللي غطي الفترة بين 2021 و2025 يضم 1000 باحث من مختلف أنحاء العالم في المجال هذا، والنتيجة التونسية كانت لافتة. الأستاذ يونس حامد من كلية العلوم العلوم بقفصة، تصدر الترتيب وطنيا وجاء في المرتبة الأولى عالميا. في المرتبة الثانية وطنيا جاء الأستاذ حكيم قبنطيني من مركز بحوث وتكنولوجية المياه، واحتل المرتبة 38 عالميا. أما الأستاذ محمد السوسي من كلية العلوم بتونس فجاء ثالثا وطنيا و39 عالميا، يعني ثلاثة باحثين التوانسة موجودين ضمن 40 باحث من بين 1000 مصنف عالميا في الاختصاص هذا. الإنجاز ما يقتصرش على ترتيب وأرقام، خطر البحوث الجيولوجية والجيوفيزيائية عندها تطبيقات مهمة خاصة في دراسة الموارد المائية والجوفية، وحضور الأسماء التونسية في التصنيف يعكس مساهمة الباحثين في الجامعات ومراكز البحث التونسية في تطوير المجال هذا، ويعطي للبحث العلمي التونسي حضور أبعد من حدود البلاد. ثلاثة توانسة وثلاثة مراكز متقدمة في قائمة عالمية للباحثين في علوم الأرض. جست نعطيكم معلومة صغيرة قبل ما ناخذ ضيفنا، كيفاش يتحسب بالترتيب هذية؟ المنصة تجمع بيانات علمية من ملايين السجلات والأبحاث والباحثين، تصنف الباحثين حسب الاختصاص والموضوع، تعتمد على تأثير الأبحاث خلال الفترة المرجعية اللي نحن ذكرناها 2021-2025، وتظهر في ملفات الباحثين مؤشرات كيما عدد الشهادات العلمية، عدد المنشورات، الامباكت سكور، وبعدها تخرج قائمة التوب 1000 في كل مجال، والباحثين الثلاثة التوانسة ظهروا في فئة جيولوجيكال اند جيوفيزيكال ستاديز.
0: فلا دونك نحكيو على ملايين ملايين المنشورات والبحوث، منهم يجيو 1000 توب 1000 في العالم في الباحثين، وفي التوب 1000 هذية في التوب 40 نلقاو الباحثين التوانسة. سعيدة جدا جدا باستقباله معنا بالهاتف في ناس الديوان الأستاذ في كلية العلوم بقفصة سي يونس حامد. مرحبا بيك أستاذنا، مساء النور.
6: مرحبا، شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك أستاذ يونس حامد. كان نذكر دونك المرتبة متاك قديش بالضبط أستاذنا في التوب 1000؟
6: المرتبة الأولى وطنيا والأولى عالميا.
0: أستاذ على خطر حبيتها تكون من عندك أنت، خطر الرقم معناها الإنجاز عظيم
1: مذهل.
0: يعني أستاذنا أنت دقيقة أستاذ، خليني نعود نقدمك كومي السدوة بعد ما أنت الأول عالميا رقم واحد، بعد كما قلنا ملايين المنشورات والبحوث، وبعد ما خلطوا على توب ألف في العالم، التوب وان الأول هو سيد نحبته والشباب الكل اللي قاعدين يسمعوا فيا والتلامذة والإستوديون والأولياء والكبار والصغار التوانسة اللي يسمعوا في كرهبهم، نقول لهم راو الأول عالميا هو الأستاذ الدكتور يونس حامد اللي تاو معنا بالتليفون. دكتورنا تفضل.
6: شكرا شكرا. هذا تصنيف وتميز من منصة عالمية كما ذكرتي، معناها فيها العلماء والكل العالم وكل بلدان العالم يختاروا ديما اللي يوصل للألفية الأولى، وبعد يخرجوا من الألف الأحسن ألف يخرجوا منهم 40، والأربعين بتوقع بالتصنيف أنا الأول في الألف والأول في الأربعين عالميا.
0: ما شاء الله برافو عليك.
6: طبعا كي نقول لك راهو في ميداني نعرج بركة حاجة لأن هي تهزت علوم.
0: لا كل شي تحب دكتور اليوم تفضل تفضل.
6: شكرا شكرا على شخصي. علوم الجيولوجية والجيوفيزياء، لكن راهي احنا توا ثلاث اختصاصات، هذه التسمية الكبيرة علوم الأرض. أنا مثلا اختصاصي علوم مياه وبيئة، مناخ وبيئة.
0: علوم مياه وبيئة
6: أنا هذاك اختصاصي الأول في العالم، واختصاص صديقي وزميلي حكيم قبطني من مركز البحوث هو الجيوفيزياء، وزميلنا محمد السوسي من كلية العلوم بتونس سيديمونتولوجي يعني علم الطبقات الأرضية.
3: ما شاء الله ما شاء الله
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. دكتور يونس حامد، هيت نحكيو ساعة على الدكتور يونس حامد وأنت الأستاذ في كلية العلوم بقفصة. الكورسوس نتاعك دكتورنا، قول لنا ايش قريت ايش عملت؟
1: من كلمة أنا ظهر قفصي ساعة. من كلمة أنا نتاعنا احنا أنا دي
0: طبعا. تفضل. أي محلية أنا من عندك. تفضل دكتور.
6: شكرا. أنا تحصلت على دكتورة من كلية العلوم بصفاقس 2008.
0: ايوه.
6: كانت بالمعنى كولابوريشن مع النمسا. دخلت ولي 26 سنة خبرة في التعليم العالي وفي شركات. خرجت ما بقيتش كان في التعليم العالي، خرجت خدمت في شركات خاصة سواء في أمريكا ولا في الدول الأوروبية وحتى في العربية السعودية. رجعت مؤخرا لقفصة، حصلت على دكتورة ثانية 2026 من جامعة بيابس وجامعة أوستن الأمريكية في علم المياه والتلوث الهواء والتربة والمياه. يعني عندي دكتورة أولى ودكتورة ثانية. معناها ولد المدرسة العمومية
1: في قفصة. بالله
0: قريت في قفصة في المدرسة العمومية دكتور.
6: أي في قفصة ولد المدرسة العمومية وكلية العلوم كلها معناها المدارس العمومية التونسية.
0: ولا المدارس العمومية
6: التونسية. دكتورة من كل من تونس بالطبع، لكن مثلا عملنا خرجات لبرا، بريطانيا، فرنسا، إسبانيا، أمريكا، العربية السعودية في مشاريع علمية ومشاريع أكاديمية، وهذه كهزيت منها الخبرة. بس وصلت للمرتبة هذه، على خاطر المرتبة هذه مش أكاديمية فقط. فما شكون مثلا يقول لك هذه دراسات اكاديميه؟ لا مش صحيح، هذه دراسات منها المشاريع راهو الترتيبات حسب الكورسيس معناها الشهادات وحسب الاختصاص وحسب المنشورات العلميه والاستشهادات معناها الناس كي تستشهد بيك عالميا. خدمه مثلا يونس حامد يستشهد بيك واحد في كندا واحد في أمريكا نفس الفكرة، لكن تبقى ديما منسوبة ليك انت، ديما منسوبة إلى الشخص الأول.
0: فلا يعني الدكتور يونس حامد
6: هزوا مشاريعنا ومعناها ونجحوا. وبالطبع احنا كي خرجت انا مثلا في مشروع فول برايت في أمريكا من جامعة هوستن، كنا في أحسن مشروع خاص بالعلاقة بين الخزانات المائية والخزانات البترولية والتلوث البيئي في المحيط في هوستن اللي هي المنطقة بين
0: مشروع هذا يرى ونحكيه على مشروع مش فقط على دراسة أكاديمية كما قال الدكتور يونس حامد.
6: مشاريع عملاقة، وبالطبع هذيك مش تبقى في الكورسيس ومش تنتشر من جيل إلى جيل إلى وصلنا الحمد لله.
0: وانتشرت من بلاد لبلاد وانتشرت حول العالم دكتور يونس حمد. دكتور أنت قلت أنك مشيت للمشاريع هذية الكل ونتصورها حد بالسيفي ما شاء الله هذية وزيت نتصور سوليسيتي معناها دو بار لو موند. انت دكتور يونس حامد انت اليوم موجود في قفصه استاذ في كليه العلوم بقفصه، اخترت انك ترجع لقفصه، قلت لي رجعت هنا لقفصه وكملت الدكتوراه الثانيه في جامعه جابس بالتوازي جامعه جابس الدكتوراه الثانيه جامعه جابس مع جامعه هيوستن الامريكيه، علاش اخترت ترجع لتونس دكتور؟
6: والله الرجوع إلى الأصل، الطيور كتاجر بما ترجع لأصلها وترجع لبدايتها فهمتي. وأنا عندي الوالد والوالدة ربي يخليهم وعندي أبنائي فهمتي، مهما كان الواحد بشي يعمل هجرة بما بش يرجع للأصل وبش يختار بلاده. معناها أنا عشت الغربة في أماكن معناها القارات الكل، القارة الأوروبية والقارة الأمريكية والقارة الأسيوية في، لكن فما محاسن وفما مساوئ. معناها الواحد عاشت عايت عيد كبير خارج داري في أمريكا في بلدان معناها ما يعرفوش معناها الإسلام، ما يعرفوش كذا كذا، لكن ما شاء الله علميا أنا اللي يهمني معناها حاجات علمية، لخاطر كل هو التسامح وتعرف الأديان وتعرف الناس هذيك هي الحاجة الباهية. والحاجة أخرى أنا نعرج عليها ديما حتى للأجيال هذه، راهو العلم ما عندوش علاقة بالجنس ولا بالبلاد ولا بالديانة ولا بالعمر. معناها هذه عيفيتي معناها العلم يتخدم للعلم ولا للسياسة ولا للديانة ولا لأنك أنت كائن حي خلقك ربي سبحانه وتعالى باش تكون إنسان جميل جدا كما خلقك، يعني باش تعاون الناس مش لازم، هو كائن حي معناه مش هذا نعاون هذا ما نعاونوش، لا هذيك تفكير ما
0: الله الله
6: للريادة.
0: يعطيك الف صحة دكتور، لكن كمان احنا العلماء اللي كيفك ديما نقولوا بلادنا مستحقت لهم وديما نقولوا مشاكلنا كبيرة اليوم في المياه في الخزانات اللي انت حكيت عليهم في غيره. اليوم دكتور يعيطولك يستشيروك في المشاكل اللي صايرة كذا، يستأنسوا بخبرتك برأيك بتجربتك العالمية ولا لا؟
6: والله ايش اقول لك، تحب الحقيقه ولا
0: الحقيقه جدا.
6: الحقيقه استشارات ضعيفه جدا، لان اغلبيتهم هما ما نحبش نحكي على ممكن الاقرب للعاصمه يكونوا سوليسيتي. احنا في الجنوب ما تعودوش اصلا، ما نعرفش ثقافه، يقول لك في الجنوب ساهل الجنوب معناها فهمتني. ما لكن بالامتياز هذا اليوم فخر للجنوب، لتونس كاملة،
0: فخر كبير برشا.
6: ولاية قفصة، وانا نعاودها الى ولاية قفصة بالتحديد، ولا منطقة بكر. هي انا من منطقة ريفية ونتشرف اني ولد ريف وولد قفصة، ونبقى ديما ولد ريف وولد قفصة، وتفكيري هكاكا والحمد لله، وانا وانا وانا راضي على روحي. وكي معنا كي يسمى استشارات، علاش لا في بلادي؟ انا توا سوليسيتي من بلدان اخرى، نخدم في مشروع مع دول، مع بريطانيا على التحولات المناخيه، ومع عده مشاريع اخرى.
0: ماني انا نغير دكتور، ما هو انا عندي مشكل، ماني نغير انا على تونس على البلاد، ماني نقول للدكتور يونس حامد انا نحب نشوفه في مشاريع تونسيه، نحب نشوفه في الليجان هذوما اللي نسمع عليهم ومن بعد كما نفهموا منهم حتى شيء، نحب نشوف الخبره هذه التونسيه تخدم بلادنا. فهمت؟ ممكن برشا توانسه انا توا نتكلم بصوتهم هما، فهمت؟ التونسي اللي يسمع يقول لك وين الدكتور من ما نحن فيه من مشاكل خاصه مائيه وبيئيه. دكتورنا
6: والله احنا نقوم بواجبنا، أما باش نكون معناها نفرض رأي ولا نفرض أنهم يلزم يكلموني ولا ما جبني بزواء، معناها هو إذا كلمني على خاطر يطلع هو رابح، مش أنا رابح. أنا هو في تونس ولا كوزارة باش يستشيرني في مثلا في مجلة المياه، في مشاكل السدود، الأمطار، لأنه هو عنده مشكلة أنا باش نحلها له، هو ما كلمنيش ربي سهل عليه، فهمتي؟ ما عنديش مشكلة أنا، فهمتي؟
0: واضح جدا.
6: مشاكل أخرى معناها أنا نكونوا معناها سباقين في مشاريع في العربية السعودية، في قطر، في العراق، في عدة بلدان عربية ودول أوروبية، فرنسا، إسبانيا، برشا دول، أمريكا. لازم تفرض على تفرض شخصيتك على أي واحد، فهمي؟ هو باش يشوف فيك الخير ويشوف فيك
0: صحيح.
6: ممكن تم بعض الأحيان يسمع شكون يعطيه
0: ها. باش أسألك سؤال دكتور، احنا دوا سمعنا ما شاء الله السي في والأول عالميا على ملايين البحوث والمناشير و و و ربي. دكتور عندك فيسبوك وانستغرام وتيك توك ولا لا؟
6: والله ما والله ما حكتني على هالتيك توك والانستغرام، يعني مش من
0: جماله. ليه تخدم؟ ليه تخدم في العلم؟
6: ما عنديش وقت للتيك توك والانستغرام والمشاكل هذه. في ما عندي لينكدين، معناها نستعمل فيه حوايج علميه، فيسبوك كذلك معناها حوايج علميه. ما عنديش وقت بصراحه، اللي ما عرفش التيك توك والواحد ما
0: فوالا ما وللاسف برشا تسميات تبدا مش تسميات، على الاقل برشا هالات تبدا فقط من بعض الفيوز على وسائل التواصل الاجتماعي، وقت اللي صحيح غادي صحيح في المناشير العلميه وصحيح في البروجي لي ميغا بروجي لي ماكرو بروجي في العالم. دكتور يونس حامد، انا
6: نحكي لك حاجه، معناها هي حاجه باهيه وفي نفس الوقت الواحد ما يشوفهاش في بلاد وكان يتمناها في بلاد.
0: قال لي دكتور
6: اي انا كنت برا في امريكا نبدا نخدم في مشاريع، واحد امريكي عمره 84 سنه يقول لي دكتور انت احلم واحنا ننفذه.
0: في امريكا قالوا لك انت احلم واحنا
6: ننفذه. اعطيني مشروع، اعطيني مشروع ناجح فقط ناجح
0: ولا.
6: وتعطيني البريزنتيشن تاعو وتكون انت المشرف على المشروع وانا ننفذ، مش الفلوس. ونفذنا مشاريع عملاقه سواء في امريكا، ونفس الشيء كي مشيت للسعوديه نفذنا نفس المشاريع اللي قلت لهم راهي نشحت فيك في بلاد كذا كذا كذا. احنا في تونس كي تسمع بيه
0: شو ينقصنا دكتور؟ نجم اللي يسمعنا توا يقول لك هما عندهم الفلوس مثلا، يقول لك السعوديه بلاد غنيه، امريكا بلاد غنيه، شو اللي ناقصنا احنا في بلادنا باش تكون فما مشاريع وتكون فما خلينا نقول الثوره هذيا في المجال هذا، في المجال المناخي؟
6: اللي نشوف فيها احنا ما عندناش مشكله في الفلوس ولا لا، حتى احنا تونس من أغنى دول العالم راهم، غير احنا مش نشوفوا فيها بنظرة أخرى. اشتكلي واحد يشوف فيك كان الجزء الخايب، نشوف الجزء الجميل، فهمني؟ والجزء الجميل هو اللي تبني به، الخايب ديما موجود، معناها رب سبحانه وتعالى خلق الباهي والخايب، احنا نبنوا على الباهي ما نبنوش على الخايب.
0: فلا يعني ما ينقصنا شيء، الإرادة فقط دكتور بالنسبة لك أنت كعالم كمتمكن كمشرف على مشاريع عالمية دوليا في أكبر دول العالم، تقول تونس ما ينقصها حتى شيء، ينقصها كان الإرادة.
6: الإرادة فقط، الإرادة وعندها رجالها وانتهى. نعطيك مثال، احنا انا مثلا كخبير كلمة تونس احنا نعيش في شح مائي ما نحبهاش، على خاطر مش في شح مائي.
0: دكتور اقعد معنا دكتور، سمحني اقعد معنا لحظات فاصل ونحب نرجع معك. تفضل.
7: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح، خليك قريب فيم وراجعين.
8: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال، اما كي تتقص عليك الانترنت تولي دفيبري دفيبري دفيبري، حتى تجيك جلوبال نت فيبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش، مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد دفيبري.
7: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 ل 7.
0: الخمسة وستة وثلاثين دقيقة مثلا مع الدكتور يونس حامد، الدكتور اللي هو توب وان، الأول على توب 1000 سكولر، اللي هو ترتيب عالمي يجي بعد ملايين المنشورات والمشاريع العلمية وكذا. دكتور يونس حامد، قلت لي أنا ما نحبش كون يقول تونس فيها شح مائي، هذه آخر كلمة قلتها قبل الفاصل، تفضل.
6: ما عرفش فما شو يديم يعودوا فيها ونسمع فيها حتى من خبراء ولا من
0: أي.
6: من أنا مشني، أنا ضد الكلمة هذه وعندي تفسيري الخاص. ممكن هما أصحاح حرام يقول لك إحنا في تونس شحمائي وما عندناش الماء والأمطار وشو شحمائي، إحنا عنا 80% متاع الماء والأمطار ماشي للبحر، كيف الشحمائي؟ وين الشحمائي؟ نسيبوا الماء، نسيبوه الماء اللي هو معناها في نوعية جيدة، ما متاع مطر عطاهولنا ربي صافي، ونخليه يمشي للبحر ونخليه يمشي للسبخة ونخليه يمشي في مناطق سايبة وما نستغلوش.
0: أي.
6: ومن بعد نلوج على الماء نقول وين الماء تو كلام هذا.
0: ولا ولا دونك
6: عندنا المياه المستعملة مليارات من الأمطار ما تطيب، مليارات ما نستعملوهاش اصلا لا في ميدان صناعي ولا في ميدان فلاحي الا بكميه ضئيله، البقيه والماشي ماشي البحر نصبوا فيها في البحر تلوث و علاش اللي هي هذيك مليارات، يعني احنا نطيشوا في مليارات في البحر سواء ما امطار مياه مستعمله و مليارات ومن بعد نلوجوا باش نهزوا قرض من البنك مونديال ولا نعملوا كيف تصيب في المليارات ومن بعد تلوج عليها بعض الدرانير تو كلام.
0: ولا
6: انا هذه فكره
0: دكتورنا، وقتاش تجيب حذانا الناس الديوان دكتور، نحب نستضيفك بحذانا في حصه نحكيو فيها هذه
6: البركه. انا نحس معناها من منبرك هذا
0: تفضل
6: يخرج في تونس ويقول احنا في شح مائي، تونس فقيره مائيا، مرحبا به، سواء كان تونسي ولا حتى في العالم مرحبا به، يكون من جنسيات الكل، بركه يفسر لي كيفاش تونس هي في شح مائي وما عندناش الماء فقط.
0: ولا وما وكالمشاكل اللي بعد الشح المائي توينس الكل ولينا 80% لازم يقصها ليك الماء على الأقل مرة في الجمعة دكتور، وكيف نقولوا هذا الكل مش شح المائي مثلا.
6: هي راهو كلمة شح مائي معناها ترجع تولي مشاكل شح، معناها عندها مشكلة في الغذاء في الصحة في الكهرباء في كل شيء، معناها راهي حاجة مربوطة كلها مربوطة بعضها، يعني كلمة شح مائي. أنا كنقول لك راك في دولة شح مائي، إيش معناها؟ نقنعك أنك راك ما تنجمش، ما عندكش غير سلة غذائية، معناها راني نجم بيع لك 90% من القمح ومن الفواكه و ما عندك ما تنجمش، تصور أنت واحد يقول لك ما تنجمش أنا نبيع لك، معناها نقنعك أنك ما عندك حد شيء يلزم
0: ما عندك ما تسقي لا عندك ما تروي، يلزمك تجيب من برا
6: وهذيك شنية؟ هذيك بالعملة الصعبة منين نجيبوها هذيك؟ احنا هذيك معناها خسارة من البلاد، ومن بعد بتجيب الكهرباء ومن بعد بتجيب هذوما بعض الأغذية واللحوم وفي بعض الأحيان نجيبوها احنا، ما نحبش ندخل في متاهات نوعية مش متوسطة على خاطر ما عندناش تجيب النوعية الكبيرة الباهية. معناها في بعض الأحيان تنجي تلقى فيها أمراض، تلقى فيها ديبستيسيد، تلقى فيها مشاكل. هذيك باش تعرضك صحيا بعد ما نقولوش حتى بعد عام، بعد 10 و 15 و 20 سنة إلى أمراض كما أمراض السرطان. أمراض السرطان الدوية نجيبوا فيها بالعملة الصعبة، يعني حتى هي راي تداعيات، معناها مليار يجيب مليار، مليار الوين نغرقوا نولوا ما عندنا حتى حل، هو الصندوق النقد الدولي، النقد الدولي، ومن غادي نغرقوا وما عادش نخرجوا. علاش؟ لان سمعنا هالاشخاص اللي فقر فقر صحي، فقر معناها يحكي كم بالفقر، وديما الخريطه شوفوها حمراء، والله صدقني لا هي حمراء، هي خضراء ما شاء الله عليها، خضراء خضراء مش
1: يرحم والديك ربي يكفر
0: منك. صفق لي على الدكتور
1: والله هاتي صح، برافو،
0: شكرا جزيلا،
1: خذ بلادي،
0: برافو دكتور يونس حامد. قعد معنا دكتور لتوغ دو تابل، نحب تتفاعلوا معه دكتور يونس حامد كابتن.
3: والله شو، والله انا مصدوم الحق،
0: اي
3: عندنا هالكنوز هذه.
0: مع دكتور معك الكابتن خالد حسني، يلا تفضلي. قلت لي مصدوم دكتور،
3: لا مصدوم كابتن. مصدوم معناها عندك الابورتيد لما شكون باش يحلك مشاكلك، وان الاختصاص تاع الباحثون هذوما اختصاص حياتي، ما معنى معنى ان اختصاص في الثروه الاساسيه التي تبنى عليها الحياه، التربه، الماء، النبات، الغذاء. يا رسول الله هذا من كل عنا مشاكل، احنا شو اللي تخسروا هما معناها كيفاش نقولوا في الخارج يلوجوا عليهم وانت بحذاك. قال محمد عبد الوهاب بفكر شو
0: يقول فكر. يقول لك الامريكان يقولوا لي احلم واحنا النفس
3: احلم احلم
0: اكثر شيء من هكا
3: 60 ماش اقول لك شو، والله ما عندي ما نقوله. والله انا افتخر بهاتي القامات اللي كنت تحكوا عليها، مثلا كنت دخلت معناها في الكيمياء والواحد وامور، فمشكون اللي معناها اختصاص اللي احنا بلادنا تونس عندها مشاكل عاوز. والله انا من الناس اللي اثروا علي على ستريس، يدريك ستريس، يدريك شح الماء، شح الماء.
0: يجاوبك في جمله،
3: جاوبني في جمله،
0: في جمله قال لك المطر قاعدين طيشوا فيها
3: 100%. بون باش ما جاك بار لا
0: بارول، شكرا
3: فريمون، برافو برافو برافو عليك سي يونس.
0: دكتور سليم العسلي تفضل.
2: والله شوش نقول لك، تحيه للدكتور سعد، سي امبرسيونون، معناتها ان كورسوس غرانديوز بصراحه. هوني انا نحب نطبق النقطه تطبق ليها الدكتور، اللي هو تهميش دور العلماء ولا الاقصاء نتاع العلماء من اتخاذ القرار. يعدي ويهز الاثنيه واضحه، اللي هو هجره معناتها الكفاءات العلميه والادمغه نتاعنا، هذا دو ان. دو دو يولي اتخاذ القرار عشوائي. اذا كان نحن في بلاد عندنا شتاء وعندنا المطر وما نلقاوش حل للماء نتاعنا، اذا كان في مجال الطب والهندسه الكفاءات نتاعنا خارجه وولات عندنا مشكله في الصحه العموميه نتاعنا وفي الهندسه وكسيتيرا، وهذا يرجع ديما لدور الجامعات والبحوث العلميه نتاعهم، وهذا معناتها لي بوبليكاسيون سيونتيفيك اللي فينالمون يكتب فيهم، والدوله نتاعو ما هي تاخذ فيه حتى شيء منه. معناتها راهو معناتها بارادوكس كبير ياسر، بارادوكس كبير ياسر. نتمناو لي السلطات الكفاءات، توا الدكتور معناتها ما هجرش وقعد في بلاده، اي وما نستغلوش معناتها
0: قعد في بلاده وقعد في قفصه وقعد في حومته، راهو سام ميساج اكسترا اوردينير،
2: معناتها قد في تونس
0: وقت اللي ببال كل محلول
2: وطاق، معناتها معناتها ان كاليبر سيونتيفيك بصراحه، ونحن ما نستغلوش الطاقه العلميه هذيا، معناتها ان غران بوان دانتيغوغاسيون. كي في كوا كي في كوا فوالا،
0: وهو كذلك عميد.
1: ساعق بك شيء دكتور، انا باش نحييك على الملحمه، خاطر الملحمه كانت انا وياك نطلعوا من الحوامد ومن سيد من الوالد رضوان، من سيدي عيش منين بالضبط نقول لك، عاش ملحمه بالضبط منين سيادتك؟
6: انا حامدي، انا حامد سيدي بكر، منطقه
1: سيدي بكر. سيدي بكر اللي نعرفها ام القصاب سيدي بكر، علاش قلت ملحمه؟ ملحمه لانك رجعت من يوستن لسيدي حمزه زروك، غلط ولا صحيح؟
6: انا في بعض الاحيان انا على خاطر انا فلاح ونعيش هالتحولات المناخيه، نعيش على خاطر نشوف الشجره نتاعي كي نعطيها الماء لمده يوم ولا يومين، ولا كي تقص كذا، ولا نعطيها الدويات نحس بها، نشوفها يوميا نعرف ايش معناها، مش دراسات واو، على خاطر انا عايش فلاح، فلاح مواطن، بابا فلاح وانا فلاح، ونخدم في مشاريع مع
0: شركات.
1: لا لا انا سميتها ملحمه، سيد بكر هذه قريه صغيره 25 كيلومتر شمال قفصه، لكن انا قريت في قفصه ونعرف الصعوبات باش تخرج من غادي، باش تنجح وتخرج ديجا من قفصه ديجا الساعه. علاش ملحمة؟ خاطر شوف اللي كيفه هو يا يختاروا الهجرة يا يختاروا الساحل التونسي يا صفاقس يا سوسة يا مشى رجع على الأصل رجع على القفصة وسيدي أبو بكر. نحييك تحية كبيرة برشا على مستواك وعلى الكلام اللي قلته، وأنت اليوم عندي أنا أحسن إجابة للي قالوا ما عندناش كفاءات برشا، يقولوا قاعدين يطلعوا ها في المنابر يقولوا ها، واليوم أحسن إجابة إجابة قاطعة على معناها الأول عالميا في في في مجال البحوث. أيوة. يمكن كمش الديوان اليوم يمكن ما يعرفوا حد في تونس، ما يسمع به حد، وهذه مشكلتنا احنا، مشكلتنا احنا لازم انه الخب نتاعنا هذوما والكفاءات نتاعنا نطلعوهم. وعلاش انا قلت مره على مسؤوليتي، قلت هذوك لازم يكونوا في الصف الاول مش مخفيين التالي. انا ما فلت حتى فرصه باش نتكلم على اساتذتي، علاش؟ خاطر نعرف لي هذوكم نخبه وهذوكم حقهم هم القاطره اللي كركروا تونس كله. الكفاءه كما هذه ما يجيش يكلم يعرف اليوم ثم 4 مليارات نتاع معناها متر كوب ضايعين كل عام، يعرفهم ويعرفوا الماشين خاطر اختصاصه.
0: لا اكثر من اللي يعرفهم هو يعرف الحل
1: بالضبط،
0: هو عنده الحل العلمي.
1: علاش يا رسول الله
0: الحل العلمي الاكاديمي التطبيقي اللي طبقوا البرا
1: في قبي في يوستن واحنا ما نفيقوش به في تونس. هذه هي نقطة كبيرة.
6: سمحني بركة في التدخل الصغير
0: دكتورنا، تفضل.
6: احنا مثلا احنا توا في شح مائي حبي يجيني يحطونا في كوا، يحطونا في كوا الكوا شنو هي؟ هي الاستاسيون دي سالمون، هي
1: تحليه المياه،
0: تحليه المياه هي
6: تحليه مياه البحر. تعرف ليش تكلف؟ راهي عبارة محطة نتاع اشعاعية مليارات
0: فوالا
6: مواد كيميائيه كل شهر باش نجيبوها من برا باش نصفوا بها الماء.
0: عمله صعبه اونكو
9: في الماكينات.
6: مليارات مليارات مليارات ماكينات واللي باش يركبوا والمواد الكيميائيه كل شهر باش نستعملوها كل يوم وكل ساعه باش تجينا كلها من برا في البر. باش علاش؟ لانه قنعك انك في شح مائي. كيفاش في شح مائي؟ انا الماء هذايا باش نولي نعمل تحليه الماء ممكن 2080 مش يتوى توى عندي مليارات. انا نعمل في حاجات اخرى، علاش هزني الهاويه؟ علاش ما تعطينيش حل
0: اللي هو شو النجم نعمله مثلا دكتور؟
6: عندنا مياه الامطار، مياه المستعمله، عندنا الاف الاشياء، الشجر، توعيه الفلاحين، هذوما اللي يعمل لي في الطماطم في الجنوب، يعمل لي في الصحراء، يعمل لي في الطماطم، ويعمل في الزيتون الزرازي اللي هو يستهلك كي كميات كبيره على اساس انه بيو بعد باش يمشي للطماطم معناها يعملها في حكه طماطم تتباع ب 5000 واللي هو راهو كيلو طماطم راهو في نعطيك اشياء راهم معناها كي تسمع بها معناها ما تقعدش في حاله طبيعيه. راهو في فتره في الصيف الطماطم 20 ساعة الماء يمشي 20 ساعة ماء بير 20 ساعة يمشي باش في الاخر تجيب لك كيلو طماطم يمشي يبيعه في المرشي ب 300 و 400 فرنك
0: الفلاح. 20 ساعة ما يجيب لنا كيلو طماطم.
6: ما دام 20 ساعة 20 ساعة وانا نتحداه، يتحداه اي واحد يقول لي راهو اقل من 20 ساعة نهزه ديريكت مباشرة بالسيارة ونقول له تفضل ها وال 20 ساعة فجدت وفجدت وفجدت. هل هذا يعقل؟ يقول لي والله موجودين في أوروبا، موجودة في أوروبا طماطم لكن تتباع اللي هما مثلا عمالنا بالخارج يجوا يقول لك الطماطم هنا كيفاش بخمس آلاف وبربع آلاف، أنا خليتها في فرنسا بصفر فاصل اثنين أورو. صحيح. لكن هذيك مش بيولوجيك، هذيك جينيتيك مو مودي فيه، هذيك الطماطم هذيك تستغل تستهلك في معناها
0: أقل ما
6: معناها مش طبيعية، هذيك احنا طبيعي ونبيعوا فيه بأرخص الأثمان ويحب يقلعك شح مائي. كيفاش الشح مائي؟ راه كما نباتات عبارة على نبتة الدروغ، معناها سامحوني في الكلمة حتى ولو أنها في راديو ممنوعة ممنوعة ما تجيش في دولة معناها في منطقة صحراوية ولا في شو ما فماش ماء ولا كان مياه جوفية تعمل في نبتة الطماطم ونبتة الفراخ
0: والقوارص. القوارص دكتور اللي
6: راهو حكايات برشا وطويلة جدا. هذاك علاش أنا ضد الأشخاص اللي يبدأ يحكي بشح مائي وشح وشح وشح. ما هو نقول لك احنا بالعربية نقول لك هات نفرك الرمانة، نفرك الرمانة تقول الشح مبتاعها
0: فوالا. واضح، شكرا دكتور هاني، نخليك كلمه الاخيره.
9: انا ما نحبش نطول، جسنا

0: الطاقة، الأمن الغذائي، الصحة، الأدوية، الفلاحة، الذكاء الاصطناعي، علاش ما نمولوش على أساس احتياجاتنا الوطنية ونمولو وننفستي كما يقولوا. كيف كيف زاد نجمو نعملوا مثلا مخابر مخصصة للعلماء ذو ووفروا لهم الأرضية باش يخدموا، كيف كيف علاش ما نعملوش نسبة من الأرباح لصاحب الاختراع أو الحاجة اللي هو باش يفيد بها البلاد، نعطيوه نسبة من الأرباح. احنا علاش ليه بتشجيعا له وباش كيجيب ناس تخدم معاه وحقه ويجيب ناس تخدم معاه زاد معناها ويطور صندوق وطني لتمويل الابتكار، علاش ما عملوش زاد كيف كيف؟ وايضا نرجعوا العقول التونسيه المهاجره البر اللي لازم يفيدون، لكن ما نجموا نرجعوهم سماح كان كيطبقوا النقاط اللي قلت عليها قبل هذه. فبالتالي الحلول راهي موجوده معناها، واذا كان اليوم نحطوا استراتيجيه كامله في تونس نجموا نطبقوا على ارض الواقع حتى كان بشوي بشوي.
1: واضح. دكتورنا يونس حامد الكلمه الاخيره خليها لك انت.
2: شكرا. لكن الصحة هذا موضوع معناها استراتيجي، راهو حياتي للدول، معناها وجودي اصلا غير ممكن احنا ما نعطوهاش اهميه، لكن العالم راهو يستقطب في العلماء بطريقه باش نحكي لك انا توا مثلا، فما اشياء ممكن هاني باش نصرح بها في مشروع صيني قاعد يستقطب في العلماء من العالم كامل جل تعالى، والعلماء باش يعطوكم سلام وتروح وقت ما تحب واخدم أونلاين وكذا. أفكارك نحبها موجودة عندي أنا نطبقها.
1: هذي في الصين
2: مشاريع في الصين قاعدة تستقطب، السعودية تستقطب، أمريكا تستقطب في العلماء الأدمغة. راهو وقتاش الأدمغة يعطوا أهميتها للدول هذه إلا في حرب تلت بعضها ما فهمش الماء، والله توا نمشوا لك الجماعة اللي يعطونا حل، كيفاش نعطيك حل وانت ما سمعتنيش في الأول؟ انت قاعد تنبر وجبت الآلات وجبت المشاريع ورجال أعمال ومليارات، تفضل برا يخوي هاك اللي جبتهم يحلوا لك المشاكل، أنا ما عادش عندي باش نجيب لك وقعت المشكلة باش نحلها لك.
1: هلا واحنا مازال فما وقت دكتور؟
2: نعم
1: كان اليوم مازال عندنا الوقت بو ريكوبيري في بلادنا.
2: مازال عندنا الوقت، احنا ما شاء الله غير يتجهوا للناس اللي عندها الخبرات، راهو الخبره مهما صبر باش يصبر عام 10 20 في الاخر وليداته يكبروا ما باش يقول لهم يخرجوا لبرا. والناس هاك تشوفها توا في تونس وكل الناس اللي يهز البكالوريا ولده يمشي لالمانيا يمشي لفرنسا.
1: ولادك انت موجودين في تونس دكتور ولا وين؟
2: حاليا في تونس، بعد الله اعلم والعلم لله، ما نعرفش لا روحي انا نبقى في تونس ولا هما، الله اعلم حسب السيناريوهات الموجوده. يعني انا خاطر في الاخر باش نفكر لك في وليداته وفي صحته وفي مخه، واحد مش يقعد يفارع في ناس ما تفهمش يقول لك يا خويا ربي معاه هذاك، حد يشد السياسه ربي معاه، انا عندي السياسه ويشد ويعمل ولا وزاره ولا اموره، معناها احنا بنحبوا نعيشوا في سلام و صحة جيدة لينا ولغيرنا والحمد لله والدعوة الطيبة وكو.
1: تحية كبيرة
3: تبرد على قلوب الناس الكل.
1: شكرا جزيلا دكتورنا. شكرا دكتور يونس حامد أستاذ جيولوجيا، أستاذ في كلية العلوم بقفصة، زوز دكتوراه، أستاذنا توب وان عالميا في توب 1000 سكولر 2026 اللي هو معتمد عالميا التصنيف هذايا، يجي بعد ملايين المنشورات وملايين الناس كي بوستول معناها اللي يمشيوا يحبوا يكونوا في التوب هذي. وما ننساوش كذلك سيدتنا تحية إجلال ليهم المرتبة 38 عالميا جاء الأستاذ حكيم قبنطيني من مركز بحوث وتكنولوجيات المياه، والمرتبة 39 مشيت الأستاذ محمد السوسي من كلية العلوم بتونس. يعني روعنا ثلاثة أساتذة، ثلاثة دكاترة أجلاء، ثلاثة علماء موجودين في التوب 1000 اليوم رقم 38 و40.
4: قبطني مش ما نغلطوش في اسمه، مش قبنطيني، قبطني
5: انا قبنطيني احنا في حمله
4: هو هذا
0: هو
1: ذكر
4: ذكر زميله قال قبطني
5: احسن كلمه قالها هو كله باهي في المشاهدات حاجه قال لك ما نقعدش نفرع في الناس اللي ما تفهمنيش
3: والله برد على قلوب الناس الكل اللي قاعده تسمع
5: فارعوا في كل واحد في ميدانه ويفارع في الجهله
0: خسرت وقت وطاقة
3: كلامك معالي ما يفهمكش نقص في الأعمار
4: هذا ما نجيبش يجي على لجنة بتعمل استراتيجية تعليمية في تونس هو واللي جبناها كسيدك المرة تفكروه
1: عميد خليني يقولها يجي أكبر بكثير
0: من لجنة
1: أكثر بكثير
5: تعرفش قالك
1: من لجنة وصوته إن شاء الله يوصل اليوم وكلامه ان شاء الله يوصل اليوم وان شاء الله نشوفه الدكتور يونس حامد في البلاصة اللي يستحقها في بلادنا في الوضعية المناخية الحالية لبلادنا. وين

0: قلتها لي هو نعود إن نغير على بلادي وإن نحب تونس هي اللي تنهل من كفاءاتها من ولادها. تونس هي اللي ولادها يقفولها. قلتها قبل نعودها 50 مرة القدامرة والبلاد هذية برجالها ونساها ورجالها ونساها كفاءات وأكفاء عالميا ورانا حشتنا بيهم موجودين. ويقول لك انا موجوده ما انا يقول لك انا ما ندقش الباب وما نقولش بربي خليني انا نعطيكم شويه من العلم اللي انا عندي.
1: كلمه واحده سيده ذي دوبل دكتوراه حاجه اخرى قالها ما عادش تعد ما فقتوش بها ولا هو يخدم في سيدي بكر. تعرف سيدي بكر هذه شنو هو فلاح سعد يكفي دوبل دكتوراه
0: لا فقوا بها الكتيبه الكل
1: فلاح معناها قاعد قاعد يطبق في العلم نتاعو. وسيدو بكر هذه منطقة صغيرة ولات كلها خضرة توا ولات موديل متاع فلاحة وتنمية فلاحية في بوحة كانت مستحيلة راهو. سيدو بكر هذه لازم نهار نعمل لها شوف محلنا تو نهار نعمل لها شوف محلنا نعمل لها
2: شو سيد العميد اللي جاي يعطيك الصحة سماح شو اسمه اللي جاي على الماء وتكلم حتى
1: نفس
2: على
1: شيء
2: على تحلية الماء قال كلمة قال قاعدين نبيعوا الماء نعقل عليه أثر فيه قال نبيعوا الماء لفرنسا قال له كيفاه قال تبيع الليتو بالماء تاع تونس تبيع الطماطم بالماء تاع تونس تعرف تجين قداش من إيتر ماء يجي مليتر معناه
0: دكتور
3: لا هو أنا بالنسبة لي أنا معناتها دون مانيير جلوبال إقصاء العلماء هو من علامات العالم الثالث. البلدان اللي ناقصين في التقدم وناقصين هم اللي يقصيوا العلماء نتاعهم. العلماء ما يلزمهمش يكونوا مهمشين. علماء والذي جاء الفكر ما يلزمهمش يكونوا مهمشين. يلزمهم يكونوا في مركز اتخاذ القرار التقني يا سيدي مش السياسي. نحن ما نطلبوش الدكتور
0: قال ما نحبش نعمل سياسه يا وليدي ما نحب ننفع بلادي بالعلم.
3: حامد ما يحبش يبدا وزير ولا يبدا عنده بوست بوليتيك ولا رئيس حزب ولا اللي هو يحب يخدم خدمته ويفيد يفيد بلاده والتصحر نتاع الجامعات والعباد والإكزود دي سيرفو مع هجرة الادمغه راهو جاي اكثر حاجه مش شيء هذا. انت سمعت قال لك انا بون تو هاني هوني ما نعرفش
2: على ولاده
3: خاطر ايش نقول لك الانسان راهو كي يبدا عمره 30 مش كيما عمره 50 50 تدخل حسابات اخرى تدخل الصحه صحيح. تدخل ولاده الوغ كو 30 ans يبدا مازال انسوسيون ديزون معناتها يبدا يخمم في روحه في مستقبله
0: مازال فيه امل كما تقول فيروز وقتها
3: اكزاكتومون وهذا راهو انا نعرف وفاهم الدكتور فاش كان يحكي خاطر عندي تجربة أنا زادة ونعرف في الميدان الصحي ونعرف فما برشا أفكار وفما برشا بحوث اللي تقعد في رفوف الجامعات وحتى حد ما يتبقى ونعطيك إكزامبل نعطيك إكزامبل دراما عشناها نحن في تونس تاع 14 من ربيع اللي توفى إبان لسونات دالارم تعملت في أرتيكل سيونتيفيك قبل 5 أو 6 سنين وحد ما قراه وحد ما خذاهم كونسيديراسيون لين صارت الكيف معناتها عطيت اكزومبل باش العباد تفهمني انا بيدي فاش قاعد نحكي راهي وجاعة نتاع العلماء معناتها كي يهمشوهم وما يوليوش يقول لك انا باش نقعد نحكي مع عباد ما تفهمنيش
2: فارع فيهم
0: قال ما نفارعش حد ما يفهمنيش
3: دونك اذا كان هذايا علم الارض راهو العباد لازم تعرف من الغلاف الجوي عده علوم هي من الغلاف الجوي الى باطن الارض أهم حاجة هو استكشاف الثروات الطبيعية سيدي
2: اللي تعرفوا عليها
3: البترول والغاز والمعادن والمياه الجوفية تدخل في التخطيط العمراني تقول لك البلاصة هذه تنجم تصير فيها زلازل تنجم انهيارات اكسترا الطاقة المتجددة والطاقة البديلة في التغيرات المناخية و و و و دونك إذا كان نحن عندنا علماء كي من هك يعني العالم لو العالم كل يلوج عليهم ونحن هذوم موجودين في بلادنا ثلاثة العلماء هذوم وما نستغلوهمش ونجي ونحكي ويجي خبير ويقول عندنا مشاكل تها وعندك العلماء يا
2: خويا عندك الحل
3: فهمت هو يعطيك الحل وانت جيب الاستثمارات شفت حكي على تحليل المياه قال لك معناتها يهزوا فينا الكوان تاع تحليل المياه باش نقعدوا ديبوندون نشريو لي برودوي شيميك ويتكلفونا ونقعدوا متداينين اكسترا اكسترا دونك هذا الكل يلزم يتحط على الطاوله ويلزم اصحاب القرار يسمعوا العباد هذوما
2: اخر سكوندا لنفس السياق وقتاش بدا سقوط الاندلس وقتاش وقت اللي حرقوا لبيبليوتيك تاع ابن رشد انتهى الامر
0: اول ما مشي مشي والغادي ونحب نقول لكم الدكتور يونس حامد مش اليوم هو العالمه عنده 26 سنه هو يخدم ويعمل في البحوث و راو ديجا اون غاتي على الاقل على الاقل لا 10 سنين باش ما نقولش اكثر على الاقل 10 سنين ولا غاتي من غير ما نقولوا اسم يونس حامد و ونذكر السيد اللي عنده الفيسبوك الانستغرام عنده فيسبوك فيه 1000 مي هكا فماش الانستغرام التيك توك لا حتى شيء وين هذيك على سالته كان جاي عنده 3 ملايين فولورز راهو تونس الكل تحكي وراه تعرف كان جاي يعمل فيك لي فيديو يقول هاو كيفاش هاو مشكله شح الماء في تونس اخبارنا وراجعين
4: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 ل 7 ديوان FM على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير وكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان FM صوتكم ليسانسيال دو لانفو
5: موجز السادسة مساء ديوان فام عسلمة. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمري يشدد على أنه بالإمكان تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل سلس وتغيير نوعية الحياة لدى التونسي من خلال تطوير مجلة الشغل وأنظمة الضمان الاجتماعي وفق معايير موضوعية ودولية وفق قوله في تصريح لديوان فام.
6: الحقوق الأساسية في الصحة في الدخل منح الأطفال اليوم وصلنا معتها منح الأطفال للأطفال إلى حدود 18 سنة يأخذوا في المنحة العائلية دون شرط وهذا مش يعاوننا زاد كذلك على مواجهة ظاهرة الانقطاع عن التعليم والمدرسة. النتيجة اللي نحب نوصل لها هي تحقيق العدالة الاجتماعية كما أقر سيادة رئيس الجمهورية لكن القينا اللي كونوا العدالة الاجتماعية ممكن نحققها من خلال الأدوات الاثنين مجلة الشغل وأنظمة الضمان الاجتماعي. لو هذه تتطور وفق معايير موضوعية دولية تشمل الناس كل نجم الحق العدالة الاجتماعية بشكل معتها سلس وغير من نوعية الحياة عند التونسي.
5: الإطار التنسيقي المدني الذي يضم منظمات وجمعيات وطنية يقول في بيان أن القانون عدد 18 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب أصحاب الشهادات العليا الذين طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية لا يحتاج إلى وعود جديدة وإنما إلى إجراءات تنفيذية واضحة ومعلنة وأجال محددة. والإطار التنسيقي المدني يعتبر أن منع مسيرة الكرامة من مواصلة طريقها جماعيا نحو العاصمة يمثل تطورا مغلقا مضيفا أن ما دفع أصحاب شهادات معطلين عن العمل إلى قطع مئات الكيلومترات مشيا على الأقدام من مدينة منزل بوزيان نحو العاصمة هو المطالبة بتطبيق قانون قائم وإنهاء سنوات من الانتظار وفق ما ورد بنص البيان. النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عن جهة قبلي فتح معالي يدعو إلى بعث ديوان وطني للتمور موضحا أن هذا ديوان لن يحل مكان المجمع المهني المشترك للتمور أو المركز الفني للتمور كما شدد على أن النهوض بقطاع التمور يتطلب دراسة شاملة وتشخيصا لواقع القطاع في ظل غلاء تكلفة الإنتاج وإثقال كاهل الفلاح.
7: هو راه للنهوض بهذا القطاع أولا وقبل كل شيء لابد من دراسة القطاع من حيث كلفة الانتاج وهذه الكلفة في الحقيقة اليوم أصبحت مكلفة جدا للفلاح من حيث عملية الري الطاقة الجني اليد العاملة إلى غير ذلك ونحن كأبناء جهة قبلي في المجلس الوطني للجهات والأقاليم وبحضور السيد وزير الفلاحة كان اقتراحنا بعث أو إحداث ديوان وطني للتمور وما زلنا نصر على إحداث هذا الديوان وهذا الديوان لن يكون بطبيعة الحال تعويضا عن المجمع المهني المشترك للتمور ولا المجمع الفني للتمور بل سيكون مؤسسة تستطيع أن تنتشل هذا القطاع من بين الظفرين الهامشية إلى كونه قطاع أساسي من القطاعات الانتاجية للبلاد التونسية.
5: وفي الشأن الدولي توسع العمليات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن اليوم مع غارات جوية استهدفت مواقع ومعسكرات وثكنات للجماعة في الحديدة والبيضاء وإب وصنعاء بالتزامن مع استمرار تقدم القوات الحكومية على عدة جبهات ضمن عملية فجر اليمن التي أطلقتها الحكومة اليمنية لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين حسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية سبأ. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد أن تدفق سفن تجارية مستمر في مضيق هرمز، مشيرة إلى أنها تمكنت من إزالة الألغام البحرية التي زرعتها إيران في المضيق في وقت شددت فيه على أن الحصار البحري المفروض على إيران حازم وفعال.
4: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
8: فلاش سبور. فلاش سبور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور اللي بداية منتخبنا الوطني التونسي للسيدات اللي يواجه اليوم نظيره للسنغالي، ماتش انطلاقا من 7 متاع العشية بعد 55 دقيقة بالضبط من توا. ماتش يتلعب في ملعب حمادي العقربي بيرادس أمام السنغال، كما قلت في إطار منافسات ذهاب التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2028. هذايا الدور الأول، منتخبنا في صورة الترشح طبعا بعد المواجهة المزدوجة أمام السنغال سيواجه الفائز بين منتخب البنين ونظيره المالي. نذكر مباراة اليوم بتكون منقولة على القناة الوطنية الثانية. وفد من الاتحاد الافريقي لكرة القدم يوصل الى مدينة صفاقس خلال الساعات القادمة لمعاينة ملعب الطيب المهيري في اطار متابعة مدى تقدم الاشغال ومدى استجابة الملعب لمتطلبات الاتحاد الافريقي. الزيارة هذه كانت مبرمجة نهار 22 اكتوبر الجاري، لكن نظرا للنسق السريع جدا للاشغال واللي تتواصل في الايام الاخيرة على 24 ساعة تقريبا يوميا، بالتالي الشيء اللي خلى الاتحاد الافريقي لكرة القدم يرسل وفد باش يكون موجود خلال الساعات القليلة المقبلة. واصبحت مختلفة التدخلات المطلوبة قريبة من نهايتها، خاصة على مستوى الانارة بالملعب الفرعي، منصة الصحفيين، ربط الملعب والمنصة الصحفية بشبكة الانترنت، الى جانب تهيئة حجورات الملابس واستكمال الاضافات المنصوص عليها في كراس الشروط نتاع الكاف. كيف الوفد هذا باش يكون موجود و سيتابع مباراة الجولة الخامسة من البطولة بين تقدم ساقيت الدائر ونادي صفاقسي، باش يشوف الملعب في لي كونديسيون نتاع المباريات كيفاش باش تكون بالنسبة لملعب الطيب المهيري. ماتش نذكر تلعب نهار السبت. ايضا التسريع هذا يجي في اطار التسريع بخصوص الحرص نتاع الجامعة التونسية لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة وسلطة الاشراف الجهوية وايضا النادي صفاقسي بهدف استكمال مختلف النقائص في اقرب الاجل. ذكر أن تونس تسعى إلى استكمال تأهيل الملعب قارياً حتى يتمكن من احتضان مباريات المنتخب الوطني وأيضا مباريات ترجي الرجيس ونادي صفاقسي في صورة ترشح متاحهم لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية. دونك طبعا موضوع يبقى للمتابعة. نمشيو نحكيو على بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نهاية هذا الأسبوع تتلعب مقابلات الجولة الخامسة على دفعتين السبت والأحد. بالنسبة لنهار السبت ماضي ساعتين ونص في رادس وأوي كلو دون حضور الجمهور، الترجي يستضيف الأولمبي الباجي. في 15 أكتوبر نادي البنزرتي الاتحاد المنستيري، في المهيري تقدم ساقيت الدائر النادي صفاقسي، في 7 مارس في بنقردان اتحاد بنقردان يواجه النادي الأفريقي. دفعة ثانية نهار لحد فيها أيضا 4 مباريات، في زويتن شبيبة العمران مستقبل المرسى، في أولمبي سوسة النجم الساحلي نادي حمام لنف، في المتلوي النجم المتلوي الملعب التونسي، وفي جرجيس الترجي الجرجيسي يواجه أمل حمام سوسة. نذكر كل المقابلات منقولة على ديوان سبور. الختام بمباريات الجولة السادسة من منافسات بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، جولة باش تلعب بالكل نهار السبت 10 أكتوبر ماضي ساعة في حمام سوسة النجم الساحلي يستضيف مكارم المهدية، 3 متاع العشية بعد بني خيار جمعية الحمامات، أيضا دون حضور الجمهور في نفس التوقيت النادي الأفريقي نادي كرة اليد بجمال، 4 متاع العشية تقدم نادي ساقيت الزيت عفوا يواجه نسر طبلبة، أيضا 4 سبورتينغ المكنين الاتحاد التميمي، والخمسة العشية مواجهة الترجي الرياضي التونسي والمنزة الرياضي.
4: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام حكاية غرامة.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: موندو دي جيينغ، الميكس والغميكس، أقوى الهيتات وأجدد التوب دوران توت لا سمان على ديوان فام، كل ليلة من 9:30 الليل في نايت كلوب مع محمد القرقني. ميوزيك نون ستوب سور ديوان فام. ديوان فام صوتكم. خليك قريب. فيم وراجعين.
2: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
3: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul jusqu'à 100 mégas et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
2: عندك أورانج. ديوان ديوان ديوان FM.
0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية à la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

كل خميس وجمعة. تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من 10 لنص الليل.

0: 26 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة، تحياتي لكم وين ما كنتوا. باش نمشيو تو سويت لي توب ريتش. يلا نوز
1: توب ريتش. حبيت نحكيه اليوم سماح على التونسي اللي ديما يتشكى من الشهرية اللي ما تخلطوش حتى لآخر الشهر، يوصل 15 في الشهر 20 في الشهر سيبون، يلقى روحه حال فمه للهواء وما يلقاش كيفاش بشي يكمل الشهر. هاو الروج، هاو يتسلف، هاو غيره. الناس تسأل علاش التونسي يحس اللي شهريته ما توصلوش لآخر الشهر. هيت نسمع نحن تفسير من عند الخبير الاقتصادي قيس الفقي، هم بعد أنا نرجع نفسر لكم بالأرقام
0: بعد الخبير نورس.
2: في نظريتي 5 أسباب رئيسية. السبب الأول هو الأسعار اللي طلعت بطريقة أسرع من الأجور. تعرفوا لي الأسعار من 2019 إلى 2026 وصلت 70-60% في العديد من المواد الغذائية والنقل والخدمات. كذلك ثم المصاريف الثابتة الكبيرة ياسر مثل الكراء والكهرباء والنقل والهاتف، وخاصة دراسة الأطفال اللي هي ياسر ما نحسبوهاش احنا كحاجة ضرورية بالنسبة للعيشة، لكن نكدلكم اللي تونسي يصرف أموال كبيرة ياسر في الليتود في دراسة صغار متاعه، لأنه بالنسبة لي استثمار كبير. ثم زاد استهلاكات تبدلت، يعني ولينا أكثر ماشيين في نوع من الكماليات اللي ما كناش عايشين به، مثل الانترنت، مثل الجوال، المطاعم، السفر. هذو حاجات اللي ولات يحس بها تونسي كضروريات، مالجري اللي هي قبل ما كانتش من الضروريات المعروفة. كذلك ثم المقارنات الاجتماعية، ولينا نعيش في انفيرونمون اللي فيه العديد من ثم الفيسبوك والانستغرام، ونشوفوا برشا عباد اللي هم عايشين في نيفو كبير ياسر، وهذا حاجة إنسانية بالطبع. الواحد يقارن ماذا بيه يعيش كما اللي يشوف فيه في الشاشات، ويخليه يكثر من الاستهلاك متاعه ومن اللي بزوان متاعه يكبروا برشا. وأخيرا يمكن زاد الدخل متاع تونسي غير منتظم، وفيه العديد من المصاريف الموسمية اللي هي تثقل كاهل التونسي، مثل عياد بشيشي علوش، مثل العودة المدرسية، مثل رمضان. هذوما ياسر التونسي، خطر التونسي ما عندوش شكل يقرأ حسابه ياسر، كيف يجيوا المصاريف هذوما يحس بروحه اللي هو معناته عنده بزوان لازم يطلع، معناته يطلع في الشهرية متاعه باش يجي يغطي المصاريف هذوما.
0: علاش التونسي يحس اللي شهريته ما عادش تكفي مهما كانت شهري؟ نورس،
1: المشكل مش ديما في الرقم اللي يدخل الكونت اخر الشهر، المشكل في شنو ينجم الرقم هذية يشري. خاطر تنجم الشهرية تزيد ما في نفس الوقت الخضرة تغلى، اللحم يغلى، الدجاج يغلى، النقل يكلف اكثر، وفي الاخر تلقى روحك خلصت نفس المصاريف تقريبا وبقى في جيبك اقل، والا بقيت بليش حتى فرنك. الارقام الاخيرة المعهد الوطني للاحصاء تفسر جزء كبير من الاحساس هذية. سبتمبر 2026 التضخم في تونس وصل 5.6% بعد ما كان 5.4% في اوت و5 1% في جويليا. أما الرقم اللي يهم المواطن أكثر هو شنو صار في الأسعار اللي واجهها كل يوم. أسعار المواد الغذائية والمشروبات زادت ب 8.4% في عام واحد بركة، يعني أكثر من نسبة التضخم العام. والبعض من المواد زادت أكثر برشا، الدجاج ب 16.5%، الغلال الطازجة 16.3%، لحم الضأن ب 14.6%، اللحوم الحمراء ب 13%، والخضرة الطازجة ب 12.9%. وهنا نفهموا حاجة مهمة، اللي التونسي ما يستهلكش نسبة التضخم، التونسي يستهلك الدجاج وخضرة والحم وحليب ويخلص كراء وفواتير ونقل.
0: فوالا، وكما قال زيدا سيد فقيه، وكي نحكيه على الكراء، فاتورة الضوء، النقل، تليفون، قراية الصغار، الأسعار هذوما اللي حكيت عليهم نورس، يولي التونسي فورسيمون يقول ما نجمش يخلط يكمل الشهر نتاعو. لو تور دو تابل، شكون يحب يبدا الأولاد؟ يلا
3: يلا
0: عميده.
3: هو المشكله هي تحلها، هي صعبه الحقيقه، صعبه شويه، لكن الحل يكمن في زوج جمل. الحل الاول هو على قدر الكيسه يمد رجلي، معناها نعرف امكانياتي ما نحلش عينيا ونخزر الغيظ ونلوج في الانستغرام فاش يعملوا وذاك جار فاش يعمل وذاك كيفاش تعمل. انا نعرف امكانياتي ونعرف امكانيات عائلتي دونك يلزمني نعيش على قدر الامكانيات هذيك. قلت لك رغم اللي هي صعبه راهي. الثاني واللي هي ناقصه التوانسه برشا وهذه متاكد منها مليار في المئه هو عدم القدره على التنظيم والبرمجه. يعني احنا نمشيو مع اهوائنا
0: لجور
3: اكثر التوانسه يسمعوا فيا تو يحط 200 ألف في جيبه بعد نهارين جيت لفت ما يلقاهمش تقعد يلوجوا
0: مشاو. لا لا
3: حبيت نقول
0: لك في
3: خطأ هنا
0: في عشوائي.
3: خطأ الخطأ إنسان كي يبدأ منظم يعرف روحه معدل تاع الضوء تاعه قداش تاع الماء قداش الكلام تاعه ونظمهم يعرف الأكل قداش يعرف كي ينظمهم ويعمل نوع كل بيجي في يتصرف فيه فهمتني وننصح به الناس الكل ديما لا ريزيرف استراتيجيك ديما إنسان عنده حاجة تحت راسه قول ليش لا لازم تعملها خاطر اذا ما تعملهاش تفاجئك الدنيا وتلقى روحك. اذا ناقصين هو بصراحه مساله البلانيفيكاسيون هذه راه ناقصه اتولي نيفو رانا احنا ناس ما نمنوش علاش حتى في الجارغون تاعنا اسال اي تونسي يا من عاش يا اخي انت باش تعيش غدوه يا ولدي فهم يعني الفكره نتاعنا اصلا غالطه فاتاليزم غلط كي نعجزوا اش نعملوا ونقيدوا على ربي سبحانه وتعالى نقولوا تي تواذك قد قدر ربي يا ودي خراب ايش دخلوا في الحكايه
1: هذه الاسعار قاعده تزيد والشهريه
3: انا قلت لك صعبت انا قلت لك صعبت ايش نعمل انا نتاقلم ولا ايش نعمل
4: ما يسمي هي
3: لا نتاقلم يزمن
4: القلوب تغير
3: نتاقلم على قدر يعني قلت لك ثم عدم تنظيم اموال عباد نعرف
0: اي
3: فوضى عارمه في حكايه المصروف فوضى عارمه وعندنا زاد عيننا محلوله وشهاوي برشا فهمتي ما حكيت لكم الحكايه نتاع جارتي اللي هي تعمل في معمل بسيط وكذا ونحترمها وجارتي نحبها برشا لكن وقت تشري جلبانه هي بثمانية دينارات نبقى بيت نقول لها قالت لك نفحت شنو نفحت يا بنتي يا بنتي تولي بالفين فرنك وتذلى فرنك بعد استني بشوي بشوي تولي تشريها بتذليف علاش تشري فيها بثمانية ألاف خطر بصراحة توانسة عيننا محلولة وننقل لبعضنا
0: تقول أنت تنقصنا البرمجة والتنظيم
3: البرمجة والتنظيم نقصها ياسر
0: في وصلت فكرتك عمي الدكتور
4: أغزر شوف سماح معناتها السيد اللي كان يحكي سي
0: قيس الفقيه
4: سي قيس الفقيه
0: الخبير الاقتصادي
4: فوالا
0: الله يكون تقول الدكتور يونس حامد مازال في راسي
4: اي جوستومون هو باش نرجع للدكتور نبيدي سي قيس معناتها أعطى أن إيتا دي ليو شنو اللي موجود المواطن حاس به معناتها ويعرفه وفاهمه ويعيش فيه في قفته كل يوم. شوف سيد العميد كي نحكيه على أساسيات الحياة كيلو اللحم بستين دينار ما نقولوش التونسي يظهر لي عينه محلوله مثلا كي تدخل الطماطم ب 4500 وب 5000 الكلمه السر هي اللي قالتها يظهر لي نوض وقالها سي الفقيه اللي هو التضخم. الحلول شنو هو الحلول شنو انا يظهر لي باش نمشي في التوذين تاع الدكتور حمد
0: يونس حمد
4: يونس حمد اللي هي عندنا حلول ساعه باش نقصوا من التضخم هذا نبدا شنو هاي سيدي هاللي زانترميديير هذوما اللي مشى علينا الدنيا واللي يربح اكثر من الفلاح واكثر من الدوله باه التهرب بالضريبي والجبائي العباد اللي ماش تخلص في لي زامبو نتاعها المارشي باراليل السوق الموازي هذا الكل راهو ينجم ينقص من الانفلاسيون وهما شانتيات كبار الكلام سهل مي يلزم معناتها يلزم ميثود اللي هي تلقى الحلول. انا بالنسبه لي انا راهو قد ما نقص من التدخل البشري في الاصلاحات الكبرى الرقمنه هي الحل يلزم تخلق كل شيء يبدا كونترولي دون مانيير معناتها نوميريك الدوله تشد الامور هذه هي في ايديها الاسواق الموازيه التهرب بالله التهرب الضريبي هذايا توا اللي عندنا سنين نحن نسمعوا فيه انا ما نحب نفهم كيفاش ما لقيناش فيه حل بصراحه نحب نفهم كيفاش نحن كدوله تونسيه ما لقيناش فيه حل لي زانترميديير والقشاره كيفاش ما لقيناش فيهم حل توا هو جبد سي الفقيه جبد على المعلمين وعلى ليتود وعلى كلفه التلميذ اي كيفاش تحبوا يعمل هو كيفاش يخلط هو المعلم والاستاذ
0: اللي يسمع فينا يقول لك هذايا مهم جدا اما فماش حل انا كمواطن انا كتونسي توا بالظروف الحاليه انا شو يلزمني نعمل قول لك انا راهو الكلمه اللي تسمعها من الناس الكل يقول لك ما عادش خالطين التونسي يقول انا ما عادش خالط
4: ما فماش عصا سحريه اللي باش تعطيك حل اليوم وغدوه ومن بعد غدوه يلزم استراتيجية ويلزم تطبيق معناتها السورفيونس والمراقبة والحكاية تضم الإصلاحات الكبرى يحب لهم. نحن قبل كنا نسمعوا في وقت الزعيم بورقيبة وقت بن علي الله يرحمهم زوز نسمعوا المخطط الخامس والسادس يلزم مخطط
0: والمنوال التنموي والمنوال الاقتصادي
4: يلزم مخطط للإصلاحات الاقتصادية الكبرى. أنا يظهر لي رو عنا منين نجبدوا من اللي غصوص نتاعنا ونصلحوا كما قال هو الدكتور حامد الماء موجود نحن نحكيه على شح مائي نحن الفلوس النجم نربحوهم ساعة من الواحد المواد الذاتية نتاعنا ومن بعد كتيح الانفلاسيون ندخلوا في إصلاحات أخرى باش نقصوا على المواطن كيلو الحم 60,000 راي حاجة غير عادية في تونس. كيلو دجاج ما عارف قداش توا الدجاج حدا
5: اللي
4: اي دونك الطماطم ب 4500 4500 و 5000 وقال لك قداش تستهلك ماء معناتها
0: 20 ساعه
4: هذا
0: ماش ماكله طماطم
4: هذا هو
1: واضح كيلو دجاج بين 15000 و 19000 و 800 كيلو معناتها بالنسبه للدجاج والا الدندون
0: راهو هالكيلوات احنا يا ما ناس وقفنا تقول لك تقولوا انتم حاجات في الاعلام انا الدجاج راهو في الحمى ما وشكك معناها حتى شفتوا الستين راهو كي تلقاها الفترينة أشب شوية والحومة رقي شوية باش تلقاها بسبعين وخمسة وسبعين دينار اللحم يوصل حتى لثمانين دينار طليل.
5: أنا مش مكون براتيك كالعادة واقعي كوبل
4: أي
5: با شهرية أنا زدتهم أنا عملت حسابي على ألف دينار
0: أي
5: هذوما ألفين دينار أوكي الكريت 900,000
6: قولوا ألف
5: انا اعطيت باقي انا باقي هكا مش من 2000 من 2000 دينار ناحيه 900 يبقى مليون و100 بنته في الروضه ولده وعنده وليد اخر في المدرسه ادوات مدرسيه دواء اكل لباس انترنت ضوء ماء
1: ترانسبور
5: مازال والعياده نتاعنا فو با اوبلي سرا اوبليجي البوفر عنده وليد عنده ولد شوف ولد الحوم اخذي على اللوش يبكي له مش اخذي له على اللوش بصيف عليه بزوز ملايين اي خويا هذا الكل بون فما واقع الواقع هذا واقع وسيتو فما انفلاسيون وفما قيمه الدينار تحت قيمه قبل احنا كي نسمعوا 5000 و10000 يقول لك هذيك راهو رشق في الربوخ 5000 يقعدوا عام كامل يحكيوا عليه كيلو حوت يا خبت 200 فرنك انا مع امي الله يرحمها بالسبشاري والقفه كيلو علوش خذيناه 360 مليم وعندي انا الارشيف توا في المارشي سنترال كيلو علوش 200 ما هذاك يشوف في طنطون ولكن يا خويا شو ما احنا نتكلموا نعرف شنو تخلي ما عنده ما يخلي مسيك سي بور سيت ريزون جات الدوله قالت لك بون تاخذ 5 ملايين معناها على الكلمه ناس ما عادش اتونسيون جي مش احنا بركة اوروبا راهو سيت اون كريز مونديال ولكن خلينا نتكلم على تونس وكلي من اوروبا خويا جي مسيك في الاخر يقعد يتسلف ايروزمون كما قالت واحده ما حتى في تونس كل ريتريت دي جران بارون ماشي دي بارون ماشي في الاعانه نتاع اولادهم وواحده في فرنسا قالت كمش احنا لي ريتريتي اولادنا ما يلقاوش باش ياكلوا
0: صحيح اللي قبل الطفل كي يبدا يخدم هو اللي يولي يصرف على والديه
5: ولات العكس ويحرم روحه من الدواء ومن الدنيا الكل باش كذا
0: تصرف عليهم هما صغار وكي يكبروا تقول الحمد لله عندي ريتريت باش نجم نزيد نعاون صغيراتي هين
6: هاي سيدي بالارقام
0: هاي طيب
6: خلينا نبداو نعطيكم امثله ثلاثه اربع بلدان اوروبيه اللي حكيت عليهم انت كابت
5: والله الا تونس اعطينا البلسين وحي التضامن واحد
6: تو نجيك لتونس والجزائر والمغرب ومصر باش ما نبعدوش معناها وباش نمشي سماح على الشخص ديما مش نحكي على عائله باش نحكي لكم على كل بلاد السميك الاجر الادنى المضمون للشخص المصروف نتاع شهر للشخص معاه الكراء نتاع الدار ولا غيره ومن بعد قداش يفضل ولا قداش بلوس ولا موا نعطي ثلاثة أربعة مثل من أوروبا نبدأ بألمانيا مثلا الأجر الأدنى المضمون اللي هو 2740 أورو المصروف الشهر يطلع في حدود 1850-1900 أورو يفضل في الشهر تقريبا 800 أورو قولوا به نمشي وزاد البلد آخر فرنسا ما نيش نمشي كنا لوكسمبورغ لسويسرا حتى شي فرنسا الأجر الأدنى 2100 أورو تقريبا المصروف الشهري 1600-1700 يفضلوا منهم 400 أورو تقريبا 450 تقريبا
5: بالكري
6: شخص ديما شخص وكري نتاعو
0: يفضلوا 400 أورو
6: تقريبا. هولندا في نفس السوي تقريبا كذا. باش ما نطولش عليكم خلنا نمشي للبلدان العربية مثلا نحكيه مثلا على تونس تنجيكم بعد المغرب والخير. في تونس يا كابتن 150 أورو واللي منوصلوهاش 140 اللي هو السميك
0: أي.
6: 150 أورو انت المصروف الشخصي بيس الكري يطلع في الشهر 667 أورو ولا دولار اللي هو ديجا زايد. يخرج السيد في الموان 490 أورو في الموان معناها مليون ومئتين كل شهر في الموان. نمشي لكم لبلدان أخرى باش تعرفوا اللي احنا بعادرة شوية. الحقيقة في المغرب الأجر الأدنى مضمون 370 أورو اللي هو ديجا أكثر من الدوبل متاعنا. المصروف الشهري 730 تقريبا يطلع في الموان بين 300 تقريبا 250 شطر متاعنا في كل شيء والدوبل. كيف كيف مصر اللي هي أكثر من 135 واللي الحقيقة وضعية صعبة جدا كيف كيف 400 يطلع في الموان 400. نختم آخر حاجة مثلا نبدو شوية نمشي ومثلا نقولوا احنا يا كابتن مثلا نمشي ونقولوا احنا مثلا البلاد من عش كرواتيا مثلا في أوروبا مش من الدول الغنية ومش من الدول العادية جدا. في كرواتيا 1230 السميك والمصروف الشخصي 1200-1100 تقريبا في الأخر يطلع مفضل 30-40 أورو.
5: هذا واحد
0: يا جدع والله العظيم يا جدع ده
5: انت هاي نتكلم على عائلة عندهم زوزولين
6: أضرب في اثنين
5: في الحكاية
0: واللي تعب أكثر هو اللي يقرأ على روحه وخلط بعد قرايته دبر خدمة باهية
5: ويفارق
0: ما ينجمش يسكن في بلاصه ياسر ما يزم يسكن في بلاصه محترمه شويه
6: متوسط.
0: المراه اللي قرات على روحها لازم تلبس بالكدا ولازم تكون بريزونتابل في الخدمه نتاعها خاطرها استاذه مثلا تعلم في اجيال ولا خاطرات طبيبه او مهندسه او كذا. اللي يتعب اكثر هو اللي يخمم على صغاره يحب يقريهم مليح. اللي يتعب اكثر هو اللي يحب يعاون دارهم اللي مازال عنده خويته صغار يحب يقريهم ويحب يوصلهم ولا اللي عنده ابوه وامه تعبوا عليه وما عندهمش غطخيتهم ما عندهمش منين. اللي يتعب اكثر هو اللي والديه على خاطر قراوه مليح وعلى خاطر صرفوا عليه قادوا يعيشوا في الكراء ما عندوش لا باش يورث لهوي لا يكتب له لهوي لا يعمل له كذا. دونك مازال والديه في الكراء وهو كبير وهو مازال زاد كاري. دونك ساعات كي تقرا برشا تتعب برشا بعد كي توصل للمستوى اجتماعي باهي تتعب أكثر من غيرك على خاطر حتى كي النظم ونعمل وكما قال عميد وكذا ثم مستوى حد معين يلزمك تعيش به. دونك ربي معنا لا توسع الكل يلا
6: نكمل آخر كلمة كي تشوف سميك 140-150 أورو كيفاش
0: 400 دينار سنيك
6: 450 دينار كيفاش تحب تقنعني كيفاش تحب تقنعني
5: شنو مش نقنعك يا كابتن دولة دولة
6: خاتيني تنجم تفضل حتى 10,000 حتى دينار في الشهر. انت ديجا كان تخرج زيروات نقول واحنا لا تخلي ولا تطلع مسال ديجا انت باش تفضل والانت مستحيل هاي حاجة تعملها في
5: تونس. انا جبتك مثال تاع 2000 دينار في 4 ايام ما عادش نلقاهم.
0: محمد سعيد مشوني لكن السيدة المخرجة قالت كلا والف كلا. حضرت لنا كمان كويز أغاني توت سويتا
7: كويز أغاني
0: وينك ديما السيدة المعدة يلا كويز أغنيات مع الجميلة جدا نادية. مع شكون نبدأ ونادية مع شكون نبدأ ونبدأ مع السيد العميد كالعادة يلا يلا عميد سيبوه

0: يلا عميد
1: هاني غني فيها ولكن
0: دندنة
1: بعني.
0: مالك يا دكتورة
1: صباح فخري
0: هاي
2: مالك يا حلوة مالك
0: يلا ليش
3: الجو صح.

0: بقى الاغنية عميقة رجلة
1: مدام معانا السيدة المخضرة سهرة على الله
0: نفسي ام ونعيني
1: ندو الجميلة
0: كان محمد راه كلي راه كلمتي في المباشر راهي خزرت له هكا على جناب قالت له شنو هذا
2: انا ما احبش اتكلم عن حد هو مش موجود
0: دكتور يلا دكتور
3: دير الحمام مجروح
4: دير الحمام مجروح
5: بارك الله
3: ديفا الديفا بنت الزهر بنت قفصة
6: نقسموها الباقي انت كنت خليني شوية قفصة شوية الزهر
1: مشي تعاركوا قفصة
6: معاك قصة لي خليك خليني فرغ لي في قلبي انا

0: الله الله على ايمي نفخ
1: طير الحمام مطرود
0: غادر وطننا وراح خلوا الحمام يعود
1: خلوا الحمام يعود
0: برافو عليك سيدة المخرج يلا
2: انا تخيل برافو علي انا اللي طلعت
0: علي لوكي القلب ما شاء الله عليه الدكتور افهمني الطلياني ركز لي يا طلياني
3: والله
0: يا
3: شر
2: ايه الايام كيف الريح
0: يلا طليني يلا
3: الشيخ العفريت
2: الشيخ العفريت لا يمشي في الريح في البريمة
3: في البريمة كسر في البريمة من الريح
1: في البريمة
3: الشيخ العفريت
0: دي جبتها
1: لا يمشي
2: جبتها من قاع الخابية

0: شريتي الكاكاوية قاعدة كيك
1: أتنقل لك بعد شنو يدينا
0: هيدي ولا شنو في دي عطيني النمسي أسكتو
1: تونسي يا بيه
2: نجوز تكلم ايه دغنوج نجوز تكلم
0: برافو معز منوبي طلعنا جوز يتكلم مع هني برافو معز وتحية الكتيبة الكل قاعدين يتابعوا معنا هذه الغنية لكم انتم كتيبة يلا كتيبة يلا
1: حبيب الصالح أبقى خلي كتيبة
0: معز منوبي برافو عليك الغنية طلياني
1: قالوا لي
0: أسمر
2: صفية شميل
1: صفية شميل
0: أو سيهني قالك صفية
1: شميل صفية أي بالشيف
0: حلو
1: بالشيف لبنان
0: قالوا لي مختر
1: والله لا عادي شد
0: بالشيف قريب قريب كملوا بغناية للجميع الغناية ذي ديكم انتم الكل اللي طلع صح عليه
1: سيدة نعمة
0: اي غابو دكتور ايه
1: ايه هيني عادي
3: شايف يباله
4: زيد شايف في اليوتيوب سيدة
0: شايف في اليوتيوب شايف في اليوتيوب لا علي لوكيل علي لوكيل علي لوكيل اكتبها
3: والله العظيم
1: غنية الوالدة الله يرحمها
4: الله يرحمها غنية الوالدة
3: شو بالي هذه على اسمع على خاطر الله يرحمها كيف عندها
1: راديو احمد نحيو التليفون سيد العميد
3: والله العظيم والله نعرف
1: انا نملك سيد العميد
0: لا يعرف
1: انا صح
3: مش غير ما تحكي وما تحكي
0: عاود احكي لي الحكايه
3: قلت لك الوالده كان عندها راديو حمراء تبع الخيط ونجي سيدة نعمة تذكر الوالده كانت
0: تحبها برشا
3: دونك الاغاني الكل تاع سيدة نعمة بهذه بالذات مش هذي بالك جد عليك هو أنا نسلم فيك أنا صغير نسمع بحذاء نسمع معها
1: كنتو نسلم فيها في الأخير
0: ما تصدقوش برشا المراك تقولك نسلم ما نسلمش فيك
3: كمان
0: معناك يشوفوا لك غنية أخرى متاع سيدة نعمة طلح
3: راي قلتك الوالد مش أنا
0: نادي تو بتشوف لي غنية شوف لي غنية متاع سيدة نعمة بالذات
1: امتحان
3: هذي امتحان
0: هي والتليفون مقلوب يلا يلا فما غنية تحب العميد يطلعها مش سيدة نعمة ترى هيت الغنية
3: ترى هيت
0: يلا
5: يا ستو أنا
0: حسني لقبه
6: أكرم حسني
1: يودي من هيني من هيني
0: جيو
1: صحيح
0: ممثلة
1: أما مش من عائلة
0: مرت ولد لي خلني طلق
1: كابت شو عملنا في يومين
2: كان الكلام من
1: فضل
0: نادية يلا نادية باش تحضر لنا أغنية للسيد العميد أغنية للسيدة نعمة دونك احنا باش نخدموا توا ناس سبور بعد نكمل نسبر عندي غنية سيدة نعمة العميد مانيش مروح
6: ما تكلموش الكل يطلعها سيدة
1: لا شو مدخلنا
0: اعطيني ناس سبور تو
5: ناس سبور
0: يلا هدي
6: به باش نحكيهم بعد شوية على الوداعية متاع ميسي هو مبرمج كنا باش نحكيه في الليمة السابقة كنت نعطي برشا أرقام ديما مبرمج وسلس النية موجودة لكن اليوم تو نحاول نحكيه على حاجات أخرين لأنه
0: نولي كيف نبرمجه نبعث لك مشي في بالك جدالك
6: صحيح بس نفهم اللي مش تعمل. خلينا نبدأ من تونس والحقيقة على الأقل فما هكا نقطة ضوء على الأقل نجم نشوفوها اللي هي التأهيل متاع ملعبنا وعودتهم على الأقل. خلينا نبدأ بملعب الطيب المهيري بصفاقس واللي شفنا في الأيام الماضية زيارة لنائب رئيس الجامعة, شفنا أيضا بلدية صفاقس تخدم على ملعب صفاقس منذ فترة طويلة, ومن بعد نحكيه على المنزل إن شاء الله. الملعب ذي بش

0: كيو على دور المجموعات هو يقول قايل هاو يحتضنوا تو في مباراة في الدور التمهيدي. الفرق انه الكاف تعطيك التأهيل في الادوار التمهيدية, لكن كي تدخل دور المجموعات ما تنجم تلعب كان في ملاعب مؤهلة, لانه تعرفوا النقل التلفزي والشركات وغيره, ما تنجم كان تلعب في ملعب مؤهل. وايضا المنتخب شيء اللي خلى بلدية صفاقس تخدم على الحاجة هذه, وتقريبا الاشغال في نهايتها. الوفد بتاع الكاف كان منتظر انه يجي نهار 22 اكتوبر, لكن تم تقديم المجيء نتاعو منتظر يوصل خلال الساعات القادمة الى صفاقس الليلة ان شاء الله يكون موجودين في صفاقس باش يتابعوا مباراة تقدم ساقيه الدير والسي اس اس في البطولة نهار السبت. والماتش هذا باش هو يكون بالنسبة لهم الريبير, هل انه الملعب جاهز ام لا لاحتضان المباريات الافريقية. بالتالي نستناو ان شاء الله بداية الاسبوع نتحصلوا على التأهيل الرسمي لملعب طيب المهيري, وقتها بشوفوا ملعب طيب المهيري يحتضن للمرة الاولى مباراة رسمية للمنتخب التونسي بعد 1995. آخر مباراة رسمية لمنتخبنا كانت عام 95 أمام ليبيريا بالضبط يا كابتن. دونك نستناو اليوم بعد 31 سنة باش يرجع ملعب طيب المهيري يحتضن المباريات الرسمية للمنتخب التونسي. نستناو شنو باش يصير ملعب المنزة. بعض المعلومات شحيحة الحقيقة هي بخصوص الموضوع هذا, لكن على الأقل حسب المعلومات اللي عندنا فإن الأشغال تنجم, راهو نقول تنجم مش معلومة مؤكدة, تنجم تبدأ في وسط أو أواخر ديسمبر المقبل, في انتظار إنه نشوفوا شكون الشركة اللي باش تولى الخدمة نتاع الملعب هذايا. ونأكد إنه فما ثلاثة شركات منهم الشركة الصينية اللي تقدموا بالعروض نتاعهم, في انتظار موافقة وزارة الشباب والرياضة واختيار الشركة اللي باش تقوم بالعمل هذا. مازالوا ما اختاروش, اتكل فسماح هي مبدئيا 600 مليار, لكن التأخير ذي اللي صار شوية نجم يفوتنا شوية من 600 مليار, نجم نوصل حتى 700 مليار. دونك نستناو الرقم الرسمي ونستناو تاريخ بداية الأشغال ونستناو شكون الشركة اللي باش تقوم بأشغال ملعب المنزل. ثلاثة هذوما حاجات,
1: تاريخ انتهاء الأشغال
0: واللي هو أهم حاجة, لكن تقديريا
2: يبدو
0: أن الأشغال بجدوم تقريبا ثلاث سنوات نجم أقل شوية نجم أكثر شوية.
2: ياسر عميد 3 سنين.
0: ما تنساش سيد العميد
1: عندها الشنوات يعطيها 4 شهور 5 شهور يكملوا.
0: سيد العميد صعيب برشا, علاش؟ لأنه فما حاجتين. الحاجة الأولى أنه ملعب المنزل يوم كي تعدي وتجي بحذاه تشوفوه معناه تقريبا أرض, معناه الجزء أنت بيش
2: تنحي. معناه قديش من استاد أنت حكيت لنا هيني في عام ونص وفي عامين طلع استاد
0: قام أي موجود
1: شنو عملوا قنطرة في ليلة,
2: شنو ها حالة استاد المنزة قدام أراضي كانت أرض طلع فوق منها استاد في عام ونص.
0: لكن اليوم ما عندكش أرض, عندك أنقاض لازم يتم رفعها وتهز تشوف وين باش تهزها, بعد تهيئ الأرض وبعد تبدأ الأشغال. حاجة أخرى سميح, مش يتم خدمة ملعب المنزة فقط, باش يخدموا ملعب المنزة والأجزاء الدايرة به, الباركور بتاع المنزل اللي بجنبه يمين ويسار
1: الكياسات
0: اللي بحذاه كلها باش تعاود, حتى الملعب تاع الرجبي كان تعرفوه هذاك الكل, ومعناها ملعب المنزة والمحيط به الكل
1: كومبلكس كومبلكس. اي كيما تعملت هي من الاول, فما القبه وفما البيسين وفما التيران تاع الرجبي,
3: عملنا وقت ما عندناش امكانيات راهو
2: نجمو نسميوه كومبلكس.
0: مازلنا ما نجموش نسميوه,
1: سميح لانه الحي الاولمبي,
2: الحي الاولمبي
0: لكن احنا عندنا اشغال تاع المنزة والمحيط به, نستناه وراه توا الشركة الأشغال قديش بتدوم والتكلفة وبالضبط شنو باش ناخذ. دونك نستناو الأمور هذوما الكل. تفرجتوا في وداعية ميسي ولا تفرجتوش يا كابتن؟ وخاصة الكابتن
1: علاش خاصة الكابتن
2: شبينا
4: نحن ليه عنده حق
0: لخاطر الماتش
1: فرقك معاه جلو تاكين.
4: أنا عندي مارادونا وبس.
1: أي أنا بدي كيف
4: الله لا يخليك.
1: أنا بدي مارادونا
0: ماشي نحكيو على ارقام ميسي وغيره, خاطر الناس كل حكيت فيها والكل. فقط راه نذكروا ميسي راه هو اللي جاب كاس العالم للارجنتين, ميسي اللي هز زوز كوبا امريكا مع الارجنتين الفيناليسيما وذهبيه الالعاب الاولمبيه, ديجا ارقام كبيره برشا لميسي مع الارجنتين. اللي صار في مباراه الوداعيه نتاع ميسي, ساعه مباراه لعبت امام منتخب البنين, مباراه تلعبت في المونيمونتال بحضور 85,000 متفرج عفوا, ومباراه شهدت الحقيقه مشاعر كبيره برشا من الموجود ديجا. لكن حبيت نحكي عليه الحاجه الاولى انه ميسي ساعه اللقطه ذي يعني الطريف حبيت نحكي عليه نتاع الحكم. ميسي لعب مباراه كامله وسجل في مباراه ذي هدف من ضرب الجزاء, كان قريب من تسجيل هدف ثاني وثالث, لكن ما حالفوش الحظ في الاخر الحكم هنا نتاع المباراه الصوره ديجا توجي في نهايه المباراه, جا ميسي وقال له نزفر نهايه المباراه سي بون ولا نزيدوا شوي
2: صحيح.
0: ف فميسي قالوا سي بون معناها ياس كذا وكل الحاجه الثانيه اللي صارت فما بعض التشكيك
2: اللي صار الحكم اللي بعد ما زفر هديله الكره والورقه الصفراء والورقه الحمراء
0: الورقه الصفراء والورقه الحمراء بالضبط. انا ديجا تفرجت في المباراه هذه الحقيقه مشاعر كبيره حتى من الجمهور الارجنتيني تشوف ناس تبكي الناس
2: معناها شارع في الارجنتين حاجه رهيبه.
0: علاش قلت لك لازم برشا وقت باش نحكي. واخر حاجه حبيت نحكي عليه ربما النقطه السوداء في الحكايه هذه واللي الحقيقه انا شفتها حتى في الديريكت حتى الناس حكيت

0: ثم التعامل الحقيقه أيه. التعامل ما كانش جيد من ميسي مع لاعبين منتخب البنين.
1: بارك الله فيك.
2: معناها ملاعبيه الرفض باش يعمل مع واحد فيهم سيلفي.
0: هاي الصوره ديجا توجيكم.
2: راه قالوا نعمل معك سيلفي قالوا لا
0: فوالا
2: تقول طيح كل شيء في
3: الحبوش صهيوني
1: عنصري
2: عنصري
3: نكره في الدم
1: ماهوش انساني كما كريستيانو ماهوش انساني
2: لا لا
0: بالتالي دونك هذه النقطة السوداء الوحيدة لكن ميسي بالطبيعة باش يبقى راهو نذكر واعتزل دوليا فقط راهو مازال باش يلعب مع فريق وانتر ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية
2: فوالا اعتزل
0: مع المنتخب فقط
2: مع المنتخب ما عادش يلبس مريول
0: الأرجنتيني.
2: المنتخب الأرجنتيني شكرا هاني البراهمي احنا مازال معكم في ناس الديوان فاصل قصير وماشيين الأستوس بونوس
4: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح
5: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام
4: موندو دي جيينغ الميكس والغميكس أقوى الهيتات وأجدد لتوب ديران توت لسمان على ديوان فام كل ليلة من 9:30 الليل في النايت كلوب مع محمد القرقلي ميوزيك نوستوب سور ديوان فام ديوان فام صوتكم انتم تسمعوا في ناس ديوان مع سامح مفتاح من 5 لـ7
2: مازال معكم في ناس ديوان متواصلين من توحتة للسبعة باش نمشيو توت سويت و سان ترانزيسيون لي أستوس بونوس
5: أستوس بونوس
2: أسلام صاحبتي
6: أسلام صاحبتي
2: مرحبا بيك جيهان شحويل
6: شحويلك
2: سبا لباس الحمد لله الحمد لله شحنا اليوم جيجي
6: اليوم خفلف باش نحكيو على المشكلة متاع القمل دونك برشا مساجيت رجعونا قالك الرونتري سكولير ولا تيكيك والكل وقالوا لي يلزم الاستيوس بالاحكام المره هذه اين نتعرض لبرشا ضغط
2: ايوا
6: قالوا لي يلزمكم تجيبوا لنا حاجه ما تتكلفش وانا هوني قلت حاجه من الدار اللي هي خميره الجاتو ناخذوا ساشي ناخذوا معها زوز مغارف خل ناخذوا معها كيف زوز مغارف شامبو من اللي يستعمل فيه ولدنا ولا بنتنا وناخذوا معها 3 مغارف من زيت الكالاتوس هذوما الكل نخلطوه مع بعضنا ونفركوا الشعر بهم مليح مليح مليح وقد ما ان احنا نجمو نغسلوا الشعر بالميلونج هذيه قد ما ان احنا باش تكون النتيجه سامحوني اسرع من اللي نتصوروا
2: نستعملها في بلاص شامبو
6: احنا حطينا الشامبو معها
2: اي دونك هذيك الشامبو بعد
6: الشامبو شامبو بالاعشاب والجو الكل معناتها دونك هوني كتكشكيشه نتاع الخميره مع الخل مع زيت الكالاتوس زيت الكالاتوس راهو طارد بامتياز للفطريات يطهرها معناتها حتى هيك العظم معناتها نتاع القمل ديجا باش يرتحنا منه دونك هذيا اسرع استيوس نستعملوها مرتين في الجمعه حتى 3 مرات في الجمعه نواظبوا عليها رانا باش نرتاحوا من المشكل نتاع القمل والعظم نتاعو
2: نجمو نستعملوها تحسبا
6: بيان سور
2: انا سمعت لي في كلاس صغيري فما شكون عنده القمل
6: هو ديجا مطهر يمنع تنقل الفطريات زيت الكالاتوس يعني تقولش عليك انت عملت بروتيكسيون لولدك ولا بنتك باش ما تجيهوش العدوى ونجمو راهو نعملو احنا ادغولا يكون زيد فيه ناخذوا الاوراق نتاع الكالاتوس ننقعوهم ونعملوهم كما البخاخ ترش على الشعر اول حاجه هو به برشا للشعر ثاني حاجه انه هو هكا يحمي الريحه نتاعو تقعد في الشعر هذيك تمنع انتقال اي نوع من الفطريات زيد ما نلقاوش القشرة الفروة متاع شعر تبدأ نظيفة صغيرك تبدأ هو أصلا يبدأ مرتاح راهو ريت المشكلة متاع القمل نجم يصلح حتى الأمراض
2: صحيح
6: دونك احنا ما نمشيوش نقولوا اوكي تنهزوا انا نشري له برودوي وكل لي انت القف صغيرك من الاول قبل ما انه هو يوصل معناتها انه يلقى حاجه تقلقه
2: لازم تحمي شكرا جيهان غزيل اليوم استوس بونوس للصغيرات كما قلت انت جيهان مهم جدا بعد الغونتري سكولير وياسر اولياء يخافوا من القمل وكان جاي القمل معناها سي لا كاتاستروف
6: حتى العدوى ما بين لي بارون وصغارهم
2: صحيح صحيح بيه كيبدا فما حد في الدار عنده قمل يستعملوا الناس الكل
6: يستعملوا الناس بيك. الكل خاطري اهبر ويحم اللي اكيد باش تجيهم عدوى في اقرب وقت
2: فوالا ناديا قالت لي المره الجايه نحكيوا على زيت الخزيمه بربي
6: ان شاء الله
2: جيجي المره الجايه نحكيوا على زيت الخزيمه احنا نخليكم ان شاء الله على خير شكرا على المتابعه نحبكم برشا كنت هذه ناس الديوان في لمن
4: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح الزهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
3: على 103.2
4: ديوان فام ديوان فام على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير وكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم L'essentiel de l'info. Flash News.
6: موجز السابعة ديوان فم عسلمة. أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم يقررون برمجة جلسة استماع إلى ممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للاطلاع على مدى تقدم الاستعدادات للموسم الفلاحي 2026-2027 والإجراءات المتخذة لإنجاحه. وأكد أعضاء لجنة أن ملف الاستعدادات للموسم الفلاحي يمثل أحد أولوياتها، خاصة فيما يتعلق بقطاع الحبوب وتوفير الأسمدة والبذور ومستلزمات الإنتاج، مشددين على ضرورة الوقوف على مدى جاهزية مختلف المتدخلين. ورشة عمل حول تعزيز الاستجابة للكوارث انتظمت اليوم بالتونس العاصمة، شارك فيها ديوان الوطني للحماية المدنية ومدرب غابات وزارة الزراعة الأمريكية والسفارة الأمريكية بتونس. وجمعت الورشة وفق بلاغ صادر عن سفارة الولايات المتحدة في تونس ممثلين عن ديوان الوطني للحماية المدنية وشركاء آخرين في الاستجابة للطوارئ للتدرب على تنسيق العمليات وتوزيع الموارد وإيصال المعلومات للمواطنين أثناء الفيضانات وحرائق الغابات والظواهر الجوية القصوى. مركز حماية الغابات بغار ديما بولاية جندوبة يتعزز بقاعة قيادة للإنذار ومراقبة حرائق الغابات من المقرر تدشينها يوم 13 من أكتوبر الحالي بالتزامن مع تنظيم دورة تكوينية ومحاكاة ميدانية حول تطبيق فوكس النظام الموحد للتحكم العمليات في الحرائق يوم 13 والرابع عشر من أكتوبر بدعم من الصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا. تأتي هذه المبادرة في مواجهة التحديات المناخية المتنامية، إذ تعد النظم الغابية المتوسطة في تونس رغم أهميتها الحيوية في تنظيم المناخ وحماية الموارد المائية ودعم المجتمعات المحلية من أكثر النظم هشاشة، وهي تتعرض اليوم لضغوط قصوى بسبب التغير المناخي وموجات الجفاف المطولة وموجات الحر. السفارة الأمريكية في السعودية تقول إنها على علم بوقوع هجمات استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض في 8 أكتوبر، مذكرة جميع المواطنين الأمريكيين بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، ونصحت الأمريكيين بعدم السفر بالقرب من الحدود اليمنية.
4: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
5: سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس.

البرهان يكمل معاك النص النهار أستاخ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان أفام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: الوقتي على ديوان اف ام ما يفوتك شيء.
1: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
2: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوار ينطلق معكم توا يتوصل حتى للتسعة متاع الليل كالعادة، عودة على أهم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل مستمعينا، لكل مشاهدينا، لكل متابعينا، مرحبا أهلا وسهلا. ليلة مش نبدأ بنسالي في الكوجينة، خاطر يقولوا لي لا، وإحنا نروحوا من الخدمة مش نطيبوا العشاء، نحلوا الراديو بحذينا مش ندونسوا، رانا نسمعوك وانتي ما تحي نيش برشا. تقول الناس اللي في الديار مكهو تحية لكل امرأة واقفة في الكوجينة توا على الغديو تسمع فينا. ربي يعينكم ان شاء الله، ربي يعطيكم القوة، ربي يفضلكم لعائلاتكم الصغيراتكم لأزواجكم، وربي ان شاء الله يشدكم صحة البدن. تحية للناس اللي تخدم توا، الرجال زادة لازم نزالوا يخدموا توا زادة في الشارع واللي موجودين، خاصة تاكسيات لواجهات غيره. تحية ليكم الناس اللي تخدم كوميرسيو، معناتها لي كوميرسيو الكل اللي موجودين على الطرقات ويسافروا بالليل. تحية ليكم الناس يستخدم في المعامل في كل شيء، أي واحد يخدم توا تحية لي، تحية زادة لمستعملي الطريق، طريق السلامة للجميع، إن شاء الله ربي يوصلكم سالمين غانمين. تحية زادة الجليتون سيارة تبع فينا في الخارج. شنو باش نحكي والليلة، شنية هي مواضيع، شكون هما ضيوفنا، يلا تتشويت. تنفيذا لوصيتها، عائلة أستاذة تتبرع بكامل مكتبتها لتلاميذ معهد بباجة بعد وفاتها، موضوعنا في فيسبوك. أعضاء من لجنة الصحة بالبرلمان يقترحون تسقيف أسعار محاضن ورياض الأطفال، فما هي الأسباب؟ موضوعنا في فيدباك. غرفة الطاقة الفوتوفولتايك ومجمع الطاقات المتجددة يطالبان البرلمان بإلغاء المعاليم الديوانية على التجهيزات الشمسية، موضوعنا في الأكتوية. بعد تداول فيديوهات توثق انتشار عدد كبير من الحريقة في شاطئ المرسى، جمعية تونسي توضح في أنفوانتوكس. البنك المركزي يحافظ على نسبة الفائدة المديرية في مستوى 7%، قراءة في هذا القرار مع الخبير الاقتصادي معز السوسي في لوشيفر. إقرار تدخلات عاجلة للحد من الحوادث المرورية في صفاقس، فما هي تفاصيلها؟ موضوعنا في عليون. تقلبات جوية منتظرة وتراجع في درجات الحرارة الأيام المقبلة، موضوعنا مع الانفيتي دو جور. ومسلسل مصري عائلي خفيف عن عائلة مسؤولة عن مطعم يواجه أفرادها مواقف وأحداث غير متوقعة، نقترحها عليكم مدينة في بون بلون.
0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
2: مرحبا يا صبري أبو عزيزي في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، إيمان الغريبي كوتي ديجيتال، هدري ورغمي معكم كوتي ميكرو حتى للتسعة.
1: مع ديوان اف ام كل ما يهمك

0: فيسبوز.
1: فيسبوز موضوع دار على مواقع التواصل الاجتماعي. نحكي على وصية متاع أستاذة ربي يرحمها وينعمها إن شاء الله. تنفيذا الوصية متاعها عائلتها تلم المكتبة الكل الكتب الكل اللي موجودين عندها وتتبرع بيهم إلى معهد ثانوي في بيجة. شنية الحكاية شنية تفاصيل؟ ضيفنا في المباشر كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي ببيجة سي براد الورهاني. مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
2: يعيشك، شكرا ليك وشكرا على الاستضافة.
1: شكرا. تعازينا في وفاة زميلتكم ونحكي على الوصية متاحة لخالتها.
2: الله يبارك فيك، يعيشك، إن شاء الله ربي يرحمها وينعمها. الأستاذة بشيرة الغمرياني زميلتنا وصديقتنا واستاذتنا زيادة، باعتبار أنه هي تقريبا على أبواب يعني سن التقاعد، لكن الغالب تلك هي الأقدار معناتها.
1: ربي يرحمها وينعمها.
2: ربي يرحمها وينعمها. المبادرة هي في واقع الأمر، أنا حبيت نعنونها أنه أحيانا في الواقع متاعنا هذا بين قوسين يعني المتهالك، يعني أحيانا وسط الركام تنبت نجم، تنبت معناتها نبتة باهية وتنبت زهرة باهية. الوصية هي الأستاذة بشيرة في حياتها يعني كانت أستاذة متميزة جدا، كانت يعني أكثر اهتماماتها هي الرحلات والمطالعة. معناتها هذه
1: شنو اختصاصها هيك أستاذ؟
2: نعم،
1: شنو اختصاصها كأستاذة؟ معناتها أستاذة شنو؟ أي مادة؟
2: هي أستاذة فرنسية، أكثر اهتماماتها هي الرحلات والمطالعة، وكنا أصدقاء الحقيقة، وكل من قابله معناتها كانت ديما تحكي لي على رحلاتها وعلى البلايس اللي زارتهم والمتاحف اللي زارتهم في فرنسا وفي دول عديدة أخرى عربية وأوروبية، وكانت يعني ديما اهتماماتها وحديثها على يعني على المآثر التاريخية هذه وعلى الكتب اللي اقتناتهم في الرحلة هذه. معناتها كان ديما تتنذر هي على الناس اللي يعملوا الرحلات وتكون اهتماماتهم لبسة ولا عطورات ولا هدايا من نوع آخر، كانت هي ديما يعني تركيزها واهتمامها هو على أمهات الكتب اللي موجودة في البلاد هذيك. وبالتالي مش غريب أنه أستاذتنا بشيرة الغمرياني يكون عندها معناتها هالكنز معناتها الكبير هذا اللي العدد نتاعه تقريبا يتراوح ما بين 500 و600 كتاب. المعهد
1: ما بين 500 و600 عنوان تقريبا.
2: ما بين 500 و600 عنوان، أكثريتهم لغة فرنسية معناتها بين روايات وكتب تاريخية وغيرها. كنز معناتها كان ثمرة جهدها وثمرة حياتها المهنية، فلوسها جزء كبير من راتبها كان يمشي لاقتناء الكتب، وبالتالي قالت على نفسها أنه وصيتها تكون أن الكتب هذه تنقل إلى المعهد النموذجي بعد وفاتها. وكان لي معها لقاء قبل أيام من وفاتها، كنا ديما حديثها واهتماماتها ومشغلها القطاع والمهنة والتدريس والتلامذة، وهمها الكبير هو أنه كيفاش نجمو نوصلوا معناتها لوليداتنا ولتلامذتنا هكا عصارة معناتها الأفكار اللي نحن طالعناها وقريناها في الكتب وشفناها. وبالتالي قالت على نفسها أنه الرصيد هذية والكنز هذية يمشي لتلامذتها وما يمشيش يعني طي النسيان ولا في الرفوف معناتها، وإنما يستفيدوا منه تلامذة متاعنا في، وهي آخر يعني محطة لها كان المعهد النموذجي ببازة. بالتالي العائلة كانت وفية وكانت يعني في مستوى الوفية هذه، واليوم تم نقل الكنز هذايا بين قوسين إلى المعهد النموذجي، وإدارة المعهد بصدد الفرز الكتب هذية ووضحها يعني في الأماكن معناتها اللي هي في الأصل معناتها يلزم تكون فيها اللي هي مكتبة المعهد، وإن شاء الله ساعين أنه تكون المكتبة هذه تحمل اسم الأستاذة بشيرة الغمرياني لما قدمته في حياتها المهنية لتلامذتها وما قدمته حتى بعد وفاتها من خلال هذا الكنز الثمين الذي لا يقدر بثمن في واقع الأمر لوليداتنا في المعهد النموذجي في بيجة.
1: ربي يرحمها وربي نعمها، واكيد نقولوا احنا اللي خلف ما ماتش خلفت مكتبه كامله هكا ولا لا؟
2: هي مكتبه كاملة. اكيد باش تكون تبعاتها برشا ادعيه باهيه لاستاذتنا بشيره، وبالمناسبة حبيت كيما ما استتاحت يعني المداخلة متاعي قلت وسط الركام نجم تنبت معناتها زهرة باهية ولا تنبت نبتة باهية معناتها تكون لونها مميز وريحتها باهية. نحب نختم اللقاء هذا معاكم بالمناسبة مشكورين جدا وتحية ليكم وتحية لكل مستمعيكم، أنه أنا جات البالي معناتها معادلة صعبة ومعادلة الحقيقة محيرة بين الواقع اللي نعيشوه وبين الوصية اللي خليتها الأستاذة بشيرة. يعني شوفوا مؤسساتنا التربوية ومنظومتنا التربوية، المعادلة هذه قوامها اللي قاعدين نشوفوا فيه بين ذئاب تنقل معناتها سموم إلى مؤسساتنا التربوية
1: وبين أستاذة خلت أرث كبير ورسالة
2: معناتها المستهدف فيه هي المدرسة والمستهدف فيه هما وليداتنا وصغيراتنا، وبين أستاذة معناتها تهدي جهدها وثمرة معناتها نقولوا نحن حياتها كاملة تهديها معناتها لها المدرسة هذه باش ترتقي بمستوى تلامذتها ومستوى وليداتنا عموما. هذه معادلة الحقيقة تؤلمني كثيرا وفيها الكثير من الرسائل إن شاء الله المتابعين وإن شاء الله الناس اللي شافت المبادرة هذه والوصية هذه تنسج على المنوال، وإن شاء الله دولتنا بطبيعة الحال تولي قطاع التربية والمنظومة التربوية عموما ما يستحق حتى نتمكن من إنقاذ وليداتنا اللي هما باش يكونوا مستقبل بلادنا إن شاء الله.
1: شكرا لفضلك سيد مرد الورهاني كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بباجة، شكرا على كل هذه التفاصيل اللي تجزينا باللقاء. احنا مصير معكم مشوارنا مرحبا 7:18 على موجتنا
0: في 60 دقيقة.

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. مشروع قانون أو دراسة مقترح قانون تنظيم أحداث المحاضن ورياض الأطفال اللي تواصل فيه النقاش في البرلمان، لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، عقدت جلسة نهار الثلاث كانوا حاضرين فيها رئيس اللجنة وعدد من الأعضاء والنواب. الجلسة هذه تم تخصيصها لتدارس فصول مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال. من بين المقترحات اللي تم تقديمها هو تسقيف أسعار محاضن ورياض الأطفال، وجملة من المقترحات الأخرى نحكي فيها تتسويتا. مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة سي روف الفقيري، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
2: مرحبا بكم، مرحبا بجميع مستمعي ديوان فاء.
1: شكرا، يفضلك، أهلا وسهلا. شنو أهم المقترحات اللي تم تقديمها في هذا المقترح، مقترح القانون، واللي باش تأثر ربما ولا عندها علاقة مباشرة بحياة التوانسة، حياة الأسرة التونسية؟ حكيت على تسقيف أسعار محاضن ورياض الأطفال، منين جاء المقترح هذا وعلاش تم هذا الاقتراح؟
2: شكرا. هو في البداية نحب نخط معناها المقترح 23 لسنة 2026 في إطاره، ووقع معناها اقتراح ولا تقديم مقترح في إطار تنظيم أحداث محاضر ورياض الأطفال. كما تعرف الناس كل معناها نعيشوا سنوات هذوما مع تعديد الاعتداءات على الصغيرات، دونك اليوم صار من الضروري معناها قانون ينظم أحداث تنظيم المؤسسات هذه، وخاصة اللي العديد والعديد من المؤسسات اللي هي تشتغل بطريقة عشوائية. اليوم ما عادش معناها مسموح كوننا باش نبقوا نتفاجئوا الكراسات شروط كيما بل دونك قررنا معناها كوننا باش نشوفوا مقترح قانوني ينظم
1: هذا القطاع.
2: هاي اذا باش نحاولوا معناتها نختصروا ولا نختصروا المقترح في 5 محاور اساسيه. والمحور الأول هو تنظيم أحداث محاضر رياض الأطفال. المحور الثاني ضبط شروط التسيير والإطار التربوي. المحور الثالث تعزيز حماية الطفل والإدماج. المحور الرابع إقرار الرقابة والتفقد ومقاومة المؤسسات العشوائية. المحور الخامس إقرار نظام المخالفات والعقوبات أكثر وضوحا وتدرجا. قامت اللجنة معناها في بداية الأسبوع بعقد جلسة ومواصلت الاستماع إلى جهة المبادرة في علاقة بمناقشة المقترح فصلا فصلا. كان برشا معناتها الحديث خاصة على الاعتداءات اللي قاعدة تصير في المؤسسات العشوائية، على الأسعار معناتها المشتة في بعض المحاضن اللي ولت تدخل معناتها كاهل العائلة التونسية. وقع التداول كيف إمكانية معناها الاقتصاد الاقتصار على حساب التحضيرية، خاصة اللي كراس شروط يخول رياض الأطفال كونها تحدث أقسام تحضيرية.
1: هما أصحاب رياض الأطفال يقول لك راهو التحضيري من اختصاص الروضة، ومتقلقين برشا كيفاش المدارس اليوم معناتها تقري في أصغار الصغار الخمسة سنوات، اليوم يقولوا لا راهم معناتها من مشمولات وزارة المرأة والطفولة، مهمش من مشمولات وزارة التربية. سن التمدرس هي 6 سنوات في تونس، ألور معناتها التحضيري هو من من من اختصاص رياض الأطفال.
2: وعلى هذاك هو ديجا حتى في المقترح احنا من حيث المبدا هو والتوجه هو عطينا الامكانيه كون المؤسسات هذه تنجم تحدث اقسام تحضيريه باعتبار انه عندها شروط معينه في فصل معناها للسن والشريحه من الصغيرات هذوما على بقيه التلامذه، لانه عندهم برامج خاصه اللي عندهم تاثير خاص. وانما احنا قلنا لازم توحيد، خاصه توحيد البرامج صلب المحاضن ورياض الاطفال والاقسام التحضيريه هذه مع البرامج اللي موجوده في المدارس الابتدائيه.
1: معناها توحيد برنامج التحضيري في كل في كل الفضاءات.
2: باعتبار كون البرنامج هو مصادق عليه من وزارة التربية والإشراف عند مفقدي الطفولة. قلت دونك يلزم توحيد البرامج هذه باش يكونوا صغيرات الكل كيف كيف.
1: واضح، هذا مقترح من المقترحات. تسقيف الأسعار، خطر الأسعار غالية هكا مشطة
2: الأسعار في بعض الأماكن، في بعض المحاضر ورياض الأبفير الحقيقة اليوم معناتها نحكوا راهو على أكثر من 500 دينار للتلميذ في بعض المحاضر. صحيح هو ممكن المكان معناها وكل معناها محنة ولا رياض يقول لك أنا السوم بتاع الكراء ولا الامبلاسمون بتاع المحنة ولا الروضة يفرض علي كوني باش نحط أسعار مشتة. دونك يلزم لنا على الأقل هو ما يصيرش تضمينه بصلب معناها القانون، وإنما هي كتوصية ترفع للوزارة المشرفة على المؤسسات.
1: تسقيف مش توحيد معناتها مش يقولوا احنا لا يتجاوز سقف كذا كذا هكا ولا
2: أكيد، لكن ما نجموش نوحده، واحنا نعرفوا معناها تونس من شمالها لجنوبها مختلف معناها أريافها، معناتها ما نجموش نوحده نفس التعريف
1: تسعير هاي
2: بالضبط. نعرفوا الكراء يختلف من بلاصة لبلاصة ومن ولاية لولاية، دونك ما نجموش نحدوا، إنما نحطوا تسقيف معناها محدد من أجل معناتها تغيرت قدومة في المحاضر والرياض الأخير.
1: اقترحتوا أيضا الترفيع في سن قبول الأطفال في المحاضر من شهرين إلى 3 أشهر.
2: هو توازيا وإنما تماشيا مع القانون اللي وقع معناها مصادق عليه في مجلس نواب الشعب اللي هو الأمومة. مشينا في اللي من 3 أشهر، خطر اللي يحكي على 3 أشهر بالنسبة لفترة العطلة اللي تنجم تتمتع بها مع تكرسوا في الخاص وإلا في العام هي إلى حدود 3 أشهر. دونك رفعنا من 2 إلى 3 سنوات باش نكونوا منسجمين مع
1: من شهرين إلى 3 أشهر مش سنتين.
2: من شهرين إلى 3 أشهر انسجام مع القانون اللي وقع المصادقة عليه في مجلس نواب الشعب في علاقة بعطلة الأمومة.
1: وتوا معناتها شنو الخطوة القادمة لهذا المقترح؟ عرضوا على جلسة عامة، شو بالضبط كملتوا الاستماعات وكل شيء؟
2: هو قمنا معناتها في عدد الجلسات معناتها استمعنا فيها المختلف المدخلين في القطاع. توا قاعدين معناتها مع جهة المبادرة والزملاء في مجلس النواب الشعب قاعدين معناتها نقراوا في الملاحظات اللي خذيناها في الأشهر السابقة باش نحاولوا ننقوا الفصول ونفروه ونحيلوه للمكتب المجلس لتحديد يوم أكاديمي ثم تحديد موعد جلسة
1: العام. فوالا، واضح. شكرا لفضلك، يعطيك ألف صحة. شكرا على كل هذه التفاصيل. مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان النائب روف الفقيري، شكرا ليك لتكزينا للقاء. احنا وصلنا معكم مشوارنا، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. غرفة الطاقة الفوتوضوئية ومجمع الطاقة المتجددة يطالبان البرلمان بإلغاء المعاليم الديوانية على التجهيزات الشمسية. يبدو أنه المعاليم هذية تم توظيفها في قانون المالية متاع سنة 2026 كما خلتنيش الذاكرة، وندخل معها بأكثر تفاصيل وشنية المعاليم اليوم اللي يحبوا معناتها البرلمان يلغيها، وكذلك تماشيا حتى مع قولنا جيراننا، يعني سواء كان تجارب المقارنة في المنطقة المحيطة بنا وأيضا حتى تماشيا مع الوضع اللي عشناه في الصيف وتشجيع على أنه تكون على طاقة شمسية ونمشيروا الطاقات البديلة والمتجددة. هات نحكي في الموضوع وتفاصيله تسويتا.
0: ديوان FM الراديو اللي تسمعك صوتكم. لكتو
1: رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية سي علي الكتزاري، مرحبا اهلا وسهلا، مساء النور.
3: مرحبا بك ومرحبا مستمعين ديوان افشال.
1: شكرا يفضلك، نورتنا، اهلا وسهلا. في رساله توجهت بها للبرلمان سعلي المطالبه بالغاء المعاليم الديوانيه على التجهيزات الطاقه الشمسيه، هات نذكروا ساعه الطاقه الشمسيه تجهيزات هذه المعاليم اللي تم توظيفها جاءت في اي قانون، قداش النسبه نتاعها، نقارنوها بالتجارب المقارنه نتاع الدول المنطقه، ومن بعد نحكيوا معناتها رسالتكم للبرلمان، هل انه الغاء، هل انه تخفيض، هل انه شنو بالضبط.
3: الديوانه هذه معناها المعاليم اللي موصفة على اللاقطات الشمسية نبدأوا مؤخر عامين 25 قانون كخرج وظف 30% ديوانة و 7% قيمة مضافة.
1: هذا قانون مالية عامية ولا؟
3: 25
1: 25 مش
3: أي؟ كل ما ترقبوا اللي احنا طلبنا ك UTK وككونكت
1: أي
3: طلبنا التخفيض 10% للمعاليم الديوانية ونبقوا 7% TVA. ما رعنا اللي خليه 30% وزادوا TVA من 7% طلعوها 19%. معناها كي تعملهم مع بعضهم خطر الديوانة تحسب يضربوها في بعضهم تجي 60%
1: 60
3: اللي خلصوا فيهم على
1: 60% هي قيمة الأداءات. معناتها
3: قيمة الأداءات
1: الموظفة على توريد التجهيزات الشمسية.
3: زد على ذلك في حدوم تاع البانو فوتوفولتايك المستوردين يجيبوا الفوترة نتاعها يقول له الديوانة هذه لا أنا مش نعدل لك السعر ويطلع في السعر 12 سنت دولار. أنا ولي القيمة ساعات توصل 100% فوادو الياق البلاد شفتوا قصان الصيف معناها لو غوتار دانفيستيسمون في الستيك والفوتوفولتيك قاعد يوخر ونجي نوصفوا معاليم ديوانيه مشتته على اللوحات الشمسيه على البطاريات على العاكسات. احنا اليوم طالبين لي زيكيبمون تاع لي زينرجي رينوبلابل يقوا اعفاك كليا من معاليم الديوانه والتي في كالدول المجاوره والدول الاوروبيه دول العالم نخلصوا في اعلى نسبه في العالم في اللوحات هذه ونقولوا هاو الضوء قفز في المسكين هيك مسكينه وحدها الفو ديزيكيبمون الفو يلزم معناها مواكبش التجهيزات تاع لي سنترال تاع ستيك الطلب هذايا اللي زاد 5% يخلي المواطن يستثمر خلي الصناعه يستثمر. الصناعه اليوم ركزنا تقريب 100 ميجا فقط كنا حسب التصور نوصلوا 700 و800 ميجا. علاش توخروا الصناعيين خاطر الديوانة مشتة راهو عندنا 4 ملايين عائلة يستناو الفوتوفولتايك باش يرخص 4 ملايين في تونس ركزنا منهم كان 150 ولا 170 ألف عائلة فقط اليوم كان رخصوا في الديوانة ونحيوا المعاليم تاع القيمة المضافة للباتريات ولا العاكسات البريد هذم واللوحات الشمسية. هو تشوف الإسراع في الانتقال الطاقي في نيوصل احنا نتمناه كل سطح في تونس يكون فيه الفوتوفولتايك دونك هنا هذه ما فهمناهوش رغم انارتي سنة الفارطة الحكومة قدمت مقترح 15% و7% تبيع انا الغاه قال لك لا انا مش نطلع فيه عليه قال لك لا عندي صناعة تونسية. اسكو الصناعة التونسية تكفي اسكو الصناعة اسكو على جال معمل ولا اثنين ولا ثلاثة اللي هو نجي نطلع في الديوانة على ثلاثة شركات نحرم معناها 4 ملايين عائلة اكثر من 100 ألف مصنع شركات معناها مصنع كونكتي وامتي اللي الوتلة تستنى تحب تعمل الطاقة هذه مجددة. هذه ما فهمتش السياسة هذه يلزمها تتبدل وإن شاء الله درس أخذيناه اليوم في الصيف قطع معناها قصان الضوء ومزال راه رد بالك صيف تاع 27 و28 راهي مشي عصا سحرية راهو باش نوصلوا باش نلبوا معناها باش نغطيوا الطلبات. أنا والأسرع اللي نجموا نتفاداو فيه اللي باش ينقص في الجاب هذا هو الفوتوفولتايك وكان الفوتوفولتايك ما يتعاونش راهو باش تحملوا مسؤولية كبيرة معناها التشريعي خطر أنا اللي نعرفه الحكومة ماشية مع الأعفاء وقابلنا سيد وزير الطاقة قابلنا وكالة التحكم في الطاقة عملنا المؤتمر نتاعنا تاع الصالون الدولي لانتقال الطاقة وتناقشنا الناس كل فرد أرى الفو معناها اكزونوري totalement les équipements des énergies renouvelables.
1: هل الغاء اللي طالبوا به اليوم في الاداءات الموظفه على توريد التجهيزات الشمسيه قدمتوا برساله للبرلمان قعدتوا شي مع عدد من النواب عيطت لكم شي لجنه في البرلمان صارت شي سماعات في الموضوع هذا خاصه انه قانون الماليه معناتها تو باش نبداو في النقاش نتاعو
3: ما احنا اجتمعنا بال إدارة الإشراف وزارة الطاقة والمناجم سيد الوزير سيد كاتب الدولة للانتقال الطاقي بي دي جي تاع ستيك مدير العام تاع وكالة حق الطاقة تقريبا عندنا أكثر من شهر عملنا اجتماع في الوزارة وحكينا فيه وقدمنا اقتراحاتنا للسلطة التنفيذية اللي هما ماشيين معانا في 100% وقال لك احنا الطلب نتاعكم ان شاء الله نواكبوه ونبعثوا في المشروع القانون المالية اللي يكون فيه تخفيض ما حكيناش بالضبط عن النسمة بالضبط اما احنا الطلب نتاعنا تخفيض كلي في المؤتمر نتاعنا استدعينا رئيس البرلمان واعضاء البرلمان والغرفة تاع الصناعية والغرفة رئيس الغرفة المالية واستدعيناهم باش يحضروا حضروا بعض النواب وحسسناهم في المؤتمر اللي تعملت في عمادة مهندسين قابلت بعض النواب ورئيس المسؤول على المالية الغرفة المالية كيف حكيت معاه
1: رئيس لجنة المالية بالبرلمان
3: بالبرلمان ايوه حكيت معاه قلت له راه يلزم اليوم اكشفت انت جميع المنظمات كأوتيكا ككونكت في عمادة مهندسين الناس كلها ماشيين معناها في تصور واحد هو إلغاء المعاليم الديوانية والتيفيا يا أخي احنا مش نعملوا وباسو ديستانجي بالنسبة للدول الأخرين دول العالم كلها ما يخلصوش تيفيا دونك اليوم إن شاء الله معناها الأعضاء تاع مجلس النواب تاع الار بي ومجلس الأقاليم نلقاو أذاني ساغية ويلبونا الطلب هذايا مش لي نحن احنا نعمله لأجل تونس وإن شاء الله يقع إلغاء كلي للأداءات هذايا ونوصلوا لانتقال طاقي سريع وسليم ونقصوا من الأزمة اللي تعديناها في الصيف هذايا تاع 2026 إن شاء الله وبعدو في لكادونس تو احنا في الانتقال الطاقي والأسطح المنزلية في 15 سنة عملنا كان 550 ميجا وات معناها معدل معناها تقريبا 40 ميجا وات في السنة في 15 نحن نأملوا كان نعملوا 150-200 ميجا في السنة وكان نزيدوا نخفضوا في المعاليم الديوانية عن المشروع ذيك المواطنة الطاقية اللي فيها مليون مسكن
1: فلا شنو هو البرنامج هذا اللي اقترحته أنه تجهيز 100 مليون عائلة بألواح شمسية مجانية
3: مليون عائلة
1: بألواح شمسية مجانية
3: ألواح شمسية ألواح وعاكسات شمسية منظومة شمسية نقولوا احنا المقترح نتاعنا شامل احنا شفنا العجز الطاقي اللي يتفاقم واللي فات 8.2 مليار من الدينارات استيق راهي تبيع بالخسارة لمعدل الانتاج نتاعها 500 مليم الكيلواتر وتبيع فيه 290 المعدل ولا 300 مليم تخسر فيه 200 مليم في المعدل لكن في الفئة اللي تستهلك أقل من 100 كيلو وات في الشهر دعم 80% تخسر في 400 ملي أنا على مليون عائلة تقريب اللي هم يستهلكوا تحت 100 كيلو واتر استيق والدولة والكونتريبيابل يخسر في 400 مليار في السنة هذا دعم قلنا احنا المنظومة تتكلف 2000 دينار لوحة شمسية وفيها عكس وفيها أكل بروتكسيون تاع لي بارافودر وكل شيء ومعلومة التركيب في المعدل تجي 2000 دينار معناها هنا كي نعمل ال 400 مليار هذوما السنة اللي خاسرينهم دعم معناها وكل شيء في الخمس سنين يجوا ل 2000 مليار هذوما الكلفة نتاعهم كل معناها ربح صافي في الخمس سنين يخلصوا
1: فوالا
3: هاي لكن شكون باش يطبق الفلوس عندنا صندوق الانتقال الطاقي ثم قروض وكيفاش التركيب نتاعها ثم برشا قويل فيش بتعملوا مليون في 50 سهل يا اخوي. اليوم عندنا اكثر من 1000 شركه في معناها للتجهيز السيستم هذا ما فوتوفولتايك موجودين حتى في البوابه تاع لوكال تحكم في الطاقه. كنا نعملوا برنامج عمل كونترا بروغرام شركات الكل كل واحد نعطوه قسط دونك في السنه نعطيه كل شركه 200 وما ألف شركة أنه 200,000 منظومة ترك 200,000 خمس سنين يجونا مليون
1: معنى كي غرفة عطيتوا المقترح عطيتوا عملتوا الكالكول عطيتوا زاد الحلول عملتوا كل شيء معناتها فوالا برنامج جاهز مجهز أي
3: مشكورة ونعطيك ثم جاتنا حتى مستيق يقول لك أنا ما نجمش نوفر 200,000 عداد بيديركسيونيل في كل سنة سيدي بسيطة تيج ما ينبرمج العداد الذكي 4 ملايين من 2032 إن شاء الله يركبوا مي عندنا حل آخر ينجموا يركبوا المنظومات هذوما بلوغ أند بلاي يركبوا ديركتومون من غير عداد وينجوا طاقة في النهار لأن العائلة تستهلك كهرباء للفريجيدير كان عنده كليماتيزور كان عنده ماشين كان عنده التليفون بشي شارجي عنده تلجة عنده راديو يريكم كي تبدأ المنظومة تبدأ موجودة في المنزل هذه تأتي الأولوية للمنزل معناها الحلول موجودة
1: واضح
3: فماش بلوكاج خد سمع بعد يلوج لك هكا في الصغيرة والكبيرة يقول لك لا مش ممكن والعداد لا يتوفر نوفروه العداد وستيك تسرع في العداد الذكي ونبرمجوهم هذوما
1: واضح. شكرا لفضلك يعطيك الصحة رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية سعلي الكنزاري شكرا ليك على كل هذه التفاصيل واصل معكم مشوارنا 7:44 دقيقة على موجتنا.

0: FM. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. 57 دقيقه على موجاتنا، مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. شكرا على اختياركم للفريكونس نتاعنا، شكرا للناس اللي تابعوا فينا على شان اليوتيوب، على صفحتنا على فيسبوك. مرحبا اهلا وسهلا. تداول الفيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي توثق انتشار عدد كبير من انواع تحرقة في الشواطئ في شاطئ المرسى. شنية النوعية هذية؟ خطيرة مش خطيرة؟ شنية التأثير متاحة على الحياة البحرية؟ وشنية أسباب الظهور متاحة؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتفيتها.
0: انفو وانتوكس.
1: رئيس جمعية تونسية الخبير في البيولوجيا البحرية سياسين رمزي صغير، مرحبا بك اهلا وسهلا. شنو حوالك؟
2: مرحبا ويعطيك الصحة وشكرا على الاستضافة.
1: مرحبا، نورتنا. برشا برشا برشا حريقة، هل هي حريقة

0: كما سمكه الارنب بالسامه، هذه زاد نوع من الحديقه اللي ماهيش حديقه نتاع البحر الابيض المتوسط نتاعنا، تشبه شويه الانواع اللي نعرفوهم، لكن النوع هذا اللي يبدا ابيض ومنكت يبدا معناتها كيما الشكل كيما الحديقه الزرقاء، ما الاختلاف هو خاصه ممكن كتله بيضاء اللي موجود في الفضاء السمكي،
1: معناها حريقه مرققه هذه.
0: هذه معناتها الشكل نتاعها تغزر لها من فوق تلقاها منكته بالابيض، هذا نوع اللي جانا من المحيط الهندي.
1: المحيط الهندي
0: موجود توا
1: ضربه واحده معناتها كيفاش تخللنا هذا؟
0: جانا كيما كيما العولمه اللي خلات كل شيء يتخلط في الكوكب، كيما
1: نقولوا الاطلسي معناتها يدخل مضيق جبل طارق يتعدى على المغرب على الجزائر جينا. هاي هذا من المحيط الهندي ضربة واحدة معنا.
0: المحيط الهندي هذا مش جديد، مش جديد في تونس، هذا من 2012 موجود في تونس أول مرة معناتها تشاف في بحيرة بن زفت، ومن وقتها ولينا نشاهدوه معناتها على جميع السواحل التونسية من الجنوب حتى للشمال. يظهر شوية في الصيف، نشوفوه في بعض الأماكن مثلا في صفاقس تظهر بالكدا في الصيفية اللي فات، وخليج تونس معناتها الصور اللي صار واللي شفناهم في مجموعتنا في تونسية ولا غيرها من يمكن من شهر، وهو بكميات كبيرة موجودين تحت الماء، وكما تعرف الدورة الحياتية متاعهم مش طويلة برشا، دونك بعد شهر لقينا جزء كبير منهم موجود على الشواطئ التونسية. هي ماهيش سامة ولا خطيرة على الإنسان بالخطورة متاع الأصناف اللي عندنا، نحن الأصناف اللي عندنا
1: أخطر منها؟
0: لا أقل برشا منها، يمكن حتى ما نفيقوش حتى كي نمسوها ما تعملنا حتى شيء، معناتها ماهيش سامة والخطورة على الإنسان بخاسك منعدمة، معناتها ما عندهاش تأثير مباشر على صحة الإنسان وإلا عندها سامة اللي يحق. التأثير هو على المنظومة البيئية، حتى كي يدخل نوع جديد والنوع الجديد هذا باش يولي زاحم في الغذاء الأصناف اللي موجودة، على خاطر نحن ديما لازمنا نذكر الحريقة ماهيش الخطر نتاعها كان على الإنسان وعلى المصطفين، لازم نذكر أن الحريقة على شنو تتغذى، معناتها باش نسهل المعلومة تتغذى على صغار الأسماك والبيض نتاع الأسماك، أنا كي تكسولي الحريقة بالطريقة هذه دونك باش تستهلك كمية كبيرة من صغار الأسماك، إذا تسهلك لي كمية من صغار الأسماك واللي عندي مشكلة ما عادش عندي الأسماك ما يشبش تكبر مع الخاطر تكلة صغيرة، وخاصة إذا تقتل الحريقة بالطريقة هذه. المشكلة الثانية أن الأخوة الصيادة أن وقت اللي يطلعوا الشباك نتاعهم ساعات الشبكة ما يجموش يطلعوها بالكمية الكبيرة متاع الحريقة اللي موجودة فيها، دونك تجم تعمل تأثيرات يا على المنظومة الغذائية والسلسلة الغذائية
1: يا على مورد رزق البحار،
0: يا على مورد رزق تعطلهم بالكدا، ماهيش سامة ماهيش خطيرة دونك ماهيش باش تحرقهم، لكن باش تقلق عملية الصيد وتقلق
1: فيها حل ولا ما فيهاش حل؟
0: هما الحلول راهم الأصناف الدخيلة والغالية معناتها صعاب برشا، مش باش تنجم تمنحهم انهم يتكاثروا ولا تمنحهم انهم يتوجدوا. الحلول الكل اللي موجوده راهو نفس الحل والتجربه النموذجيه والممتازه اللي صارت في تونس على السلطعون الازرق. ريت السلطعون الازرق معناتها من مشكله بيئيه ولا الاخوه الصيادين
1: استدوا فيه مورد رزق ولا مصدر غذاء
0: مصدر غذاء وتصدير وعملة صعبة لتونس، راهو الحريقة جايينها جايينها.
1: نجموا نستثمروا معناتها في الحريقة؟
0: الحريقة كلها جاء اللي نجموا نستعملوه في التجميل وفي الطب وفي غيره. الحريقة راهو فما برشا أنواع، نحن ما عندناش في عاداتنا الغذائية أنه نستهلكوا الحريقة، لكن كما تعرف في دول أخرى في العالم يستهلكوا الحريقة، وفما حتى تجارب اليوم في العالم نتاع تربية كما ربيو الأسماك وربيو في القاروس والغابة، فما تربية نتاع أنواع نتاع حديقة الاستعمالات اللي حكينا عليهم. كما
1: شنو المطلوب اليوم باش نمشيو في هذا معناتها باش نعملوا الاستراكسيون هذه الاستخراج نتاع الكولاجين هذايا من الحريقة، وباش نعملوا مصانع ونعملوا استثمارات ونصدروها معناتها يولي مورد رزق لعديد العائلات، شنو اللي ينقصنا؟
0: هذي ما نقصنا شيء، نقصنا شباب طموح يعمل ستارت اب، ولازمنا تمويلات والدولة تساعد
1: البحث العلمي.

0: مهم في الموضوع حاليا؟
1: أكيد كله مبني على العلم، هذا الكل مبني على العلم وشركات ناشئة ودعم من الدولة، ونحاولوا هالمشكلة البيئية اللي موجودة الأصناف الدخيلة والغازية هذه مشكلة ما نجموش ما عندناش حل. الحل أنه نوليو نصطادوهم ونستعملوهم. الكائنات هذولا جايين من مناطق أسخن من البحر الأبيض المتوسط. البحر الأبيض المتوسط قاعد يسخن تحت تأثير التغيرات المناخية، دونك الأصناف هذه اللي باش تولي تظهر بطريقة متواترة ويمكن حتى العدد متاعها يكثر، دونك من تو حذروا احنا شنو هما الحلول اللي نجموا نقصوا منهم من الموجود ونجموا نستغلوهم بطريقة اللي نحدوا من التأثيرات السلبية على البيئة البحرية بتاعنا.
0: واضح، شكرا على كل هذه التوضيحات وشكرا على كل هذه المعلومات، الخبير في البيولوجيا البحرية رئيس جمعية تونسية سيد ياسين رمزي الصغير، شكرا لك، يعطيك الف صحة اللي تجزينا للقاء. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم بعد الاخبار مع امير الاخبار الرياضية، مشوارنا متواصل حتى للتسعة في 60 دقيقة على ديوان اف.
2: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
3: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت.
4: رجعت الشتوية
3: من الاثنين للجمعة.

وكل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لكتيوليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندكم على حكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
2: موجة زوا الثامنة ديوان فام عسلمة. رئيسة الحكومة سارة زعفرانية زنزري تشدد على ضرورة عمل كافة الهيكل العمومية المعنية على تذليل الصعوبات استباقيا ودفع نسق الإنجاز لضمان إنهاء المشاريع العمومية في أجالها. وتم خلال اجتماع لجنة المشاريع الكبرى المنعقدة اليوم الخميس النظر في تقدم المشاريع التالية: إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه، توسعة محطة توليد الكهرباء ببرج العامري، حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية، إعادة تأهيل المستشفى الجهوي بير علي بن خليفة بسفر، توسعة مطار تونس قرطاج الدولي، ومشروع ميناء المياه العميقة ومنطقة الخدمات اللوجستية بنفيفا. وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر تدعو منظوريها إلى توخي الحذر واليقظة خاصة أثناء تنقل وتفادي مجاري الأودية والمناطق المنخفضة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والمحاصيل الفلاحية، وذلك بسبب التقلبات الجوية المنتظرة. ومن المنتظر أن يكون الوضع الجوي بداية من هذه الليلة ملائما لنزول أمطار رعدية مؤقتا من المناطق الساحلية الشمالية، تكون أحيانا غزيرة خاصة بأقصى الشمال الغربي لتشمل تدريجيا غدا الجمعة بقية مناطق الشمال ثم جهة الوسط ومحليا الجنوب بعد الظهر حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. كما يتوقع المعهد أن تتراوح كمية الأمطار بين 30 و 50 مليمترا وقد تصل محليا إلى 70 مع إمكانية تسجيل تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. جلسة عمل عقدت بين سفيرة الجمهورية التونسية بفنلندا ومديرة وحدة شمال أفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية الفنلندية تناولت التعاون التونسي الفنلندي على المستويين السياسي والاقتصادي وسبل تعزيزه. وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة العمل من أجل تنويع الشراكات وتوسيعها لتشمل القطاعات ذات الأهمية المشتركة للبلدين سيما التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري والسياحة والطاقات المتجددة. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبة جديدة مرتبطة بإيران شملت 17 سفينة متهمة بنقل النفط الخام والمنتجات النفطية والبتروكيماويات الإيرانية في إطار تجديد الضغوط الاقتصادية على طهران. وقال مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية أن التقديرات تشير إلى أن إيران لا تزال تحتفظ بما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط على متن سفن موجودة خارج نطاق الحصار الأمريكي المفروض عليها. تزايد المخاوف من تحول القتال المتجدد في شمال إثيوبيا إلى مواجهة عسكرية إقليمية أوسع مع ورود تقارير عن دخول قوات إريتريا إلى إقليم تيغراي وتعرضها إلى ضربات بطائرات مسيرة إثيوبية. وأفادت وكالة فرانس بريس نقرا عن مسؤول محلي وسكان بأن قوات إريتريا انتشرت خلال الأيام الأخيرة في محيط مدينة أديغرات شرق تيغراي وقرب الحدود قبل أن يتحرك بعضها جنوبا باتجاه ميكيلي. كما نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن قائد موال للحكومة الأثيوبية بأن قوات إريترية موجودة شمال تيغراي فيما تنفي إريتريا باستمرار وجود قوات لها في الإقليم.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتي على ديوان فام ما يفوتك شيء.
3: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا ما يفوتك شيء. تيران، فيستير وحتى الكوليس، ديوان اف ام صوتكم. فلاش سبور. فلاش سبور.
4: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. المنتخب الوطني التونسي للسيدات يواجه حاليا النظير السنغالي على أرضية ملعب حماد العقربي برادس ضمن منافسات ذهاب التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2028. شوط المباراة الأول انتهى 0-0 في صورة تأهل منتخبنا الوطني، فأنه يواجه في الدورة الثالثة المترشح من المواجهة المزدوجة بين المنتخبين البنيني والمنتخب المالي. وفد من الاتحاد الافريقي لكرة القدم يخلط لصفاقس خلال الساعات القادمة لمعاينة ملعب الطيب المهيري في إطار متابعة مدى تقدم الأشغال ومدى استجابته لمتطلبات الاتحاد الافريقي. كان من المبرمج أنه وفد الكاف يجري زيارته لصفاقس نهار 22 أكتوبر الجاري قبل ما يتم تقديم موعد الزيارة على خلفية التقدم اللافت اللي شهدته الأشغال خلال الأيام الأخيرة. بالنسبة للأستاذ طيب المهيري، شهد خلال الأيام الأربعة الماضية نسق متواصل للأشغال على مدار 24 ساعة، تم أصبحت مختلف التدخلات المطلوبة قريبة من نهايتها، خاصة على مستوى الإنارة بالملعب الفرعي ومنصة صحفيين وربط الملعب والمنصة الخاصة بصحفيين بشبكة الإنترنت، إلى جانب تهيئة حجرات الملابس واستكمال الإضافات المنصوص عليها في كراسة الشروط التابعة للاتحاد الأفريقي. من المنتظر أن وفد الكاف يواكب أيضا مباراة الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي تجمع يوم السبت التقدم الرياضي بساقط الدير ونادي الصفاقسي. المباراة بتكون اختبار ميداني للملعب وبش يتم التعامل معها تنظيميا ولوجستيا كما لو كانت مباراة تابعة لمسابقات الاتحاد الأفريقي، حتى يتسنى للوفد معينة مختلف الجوانب المتعلقة بالبنية التحتية والتنظيم وظروف العمل داخل الملعب. التسريع هذا في نسق الأشغال والمتابعة بالتنسيق بين الجامعة التونسية لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة وسلطة الإشراف الجهوية بصفاقس، إضافة للنادي الصفاقسي، بهدف استكمال مختلف النقائص في أقرب الأجيال، خاصة أن الجامعة التونسية لكرة القدم تريد إجراء مباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الليبي في استاد الطيب المهيري في إطار تصفية الكاف، وأيضا تأهيل الملعب باستضافة المباريات القارية للنوادي التونسية في المسابقات القادمة. نحكيو على الرابطة المحترفة الأولى الويكاند هذه، تجرى لقاءات الجولة الخامسة بالنسبة لمرحلة الذهاب نهار السبت بداية من الساعتين ونص، مباراة دون حضور الجمهور بين الترجي الرياضي والأولمبي البيجي. بالنسبة لنادي البنزرتي يواجه الاتحاد الرياضي المونستيري، تقدم ساقي الدير يواجه النادي الصفاقسي في ديربي صفاقس، بالنسبة لاتحاد بن قردين يواجه النادي الأفريقي نهار الأحد ديما ساعتين ونص في زويتن شبيبة العمران ضد المستقبل الرياضي بالمرسى، النجم الساحلي نادي حمام الأنف، النجم الرياضي بالمتلوي الملعب التونسي، والترجي الرياضي الجرجيسي ضد الأمل الرياضي بحمام سوسة. لقاءات منقولة على منصة ديوان سبورت. الويكاند هذه أيضا تجرى لقاءات الجولة الخامسة من البطولة الوطنية لكرة السلة، نهار السبت 5 متاع العشية النجم الرادسي الدالي الرياضية بغرومبيليا اتحاد الأنصار النادي الإفريقي، الملعب النابلي نادي حمام سوسة شبيبة القيروان نجم حلق الواد والكرم. مباراة هذه 5:30، أيضا 5:30 ديربي ساحل بين النجم الساحلي الاتحاد المونستيري، ونهار الأحد بداية 3 متاع العشية النادي الصفاقسي ضد الشبيبة الرياضية بالمنازة. نحكيه على برشلونة الإسباني، حسب صحيفة موندو ديبورتيفو أكدت اليوم أنه الهولندي فرانكي دي يونغ رجع لتدريبات الفريق ونسق تعافيه صار سريع، من المنتظر يكون بداية الشهر القادم على ذمة هانزي فليك من أجل خوض المباريات. نذكر أنه فرانكي دي يونغ تعرض الإصابة مع المنتخب الهولندي في مونديال 2026، كيف بالنسبة للنجم البرازيلي رافينيا اللي أحس بأوجاع في تربص المنتخب البرازيلي الفارط في مباراة سامبا ضد المنتخب الأسترالي، ما شاركش في تدريبات اليوم. حسب الصحيفة تقول أنه رافينيا قد يكون موجود ضمن القائمة في لقاء ختافي، لكن بنسبة كبيرة باش يكون جاهز في المباراة ما بعد القادمة لفريق البارسا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان FM.net. كرماكم قدور، خليكم مع هدى في الأمان.
1: احنا الجوار نمره 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام حكايه غرام.
3: احنا صوتكم في سفيقس
1: على 91.2 ديوان فام.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا، 28 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متوصل معكم حتى لـ9 متاع الليل. شكرا على اختياركم لي فريكونس متاعنا، شكرا على متابعتنا، تحية لكل من التحق بنا في المتابعة، شكرا لكل أصدقاء وصديقات اللي مساعدوا لنا يا موجودين معنا في اليوتيوب، شكرا لكم جميعا، تحية لكل مستعملي الطريق، تحية لجالة التونسية اللي تبع فينا بالخارج. مرحبا أهلا وسهلا. البنك المركزي يحافظ على نسبة الفائدة المديرية في مستوى 7% رغم ما يقع اليوم في العالم من ارتفاع لأسعار النفط مثلا واللي صاير وغيره وعرضها من الأزمات في العالم اللي قاعدة تأثر على الأسعار. قراءة في هذا القرار نحكي في الموضوع وتفاصيله يلا تتسويته.
0: لشيفخ
1: ضيفنا في المباشر الخبير الاقتصادي أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية سيد معز السوسي. مرحبا، هلا وسهلا، مساء الخيرات.
2: أهلا بيك، مساء الخير هدات، أحيي ليك لاسمه فينا كل على ديوان فام.
1: شكرا لفضلك. مجلس إدارة البنك المركزي قرر خلال اجتماعه نهار الأربعاء لبقى على نسبة الفائدة المديرية عند 7%. المجلس أشار لأنه سيواصل متابعة تطورات الأسعار والطلب والسيولة المصرفية والتوازنات الخارجية عن كثب، لافتا إلى أنه على أهبة الاستعداد لاتخاذ التدابير التي يراها ضرورية لاحتواء الضغوط التضخمية على الأسعار وتعزيز عودة التضخم بشكل مستدام إلى مستويات مقبولة. المحافظة على مستوى 7% في نسبة الفائدة المديرية كان منتظر بالنسبة ليك ولا غير منتظر؟ وهل وشنو رأيك في القرار هذا؟
2: الحقيقة ما كانش منتظر أنه يحافظ على 7%، دونك أنا كنت منتظر أنه باش يرفع في نسبة الفائدة المديرية، وهذا للأسف طبعا لكن بكل واقعية اليوم الضغوطات التضخمية على الاقتصاد متاعنا مصدرها خارجي وداخلي، وحتى في معناها الكومنيكي دو بريس نتاع البنك المركزي وكما تفضلت وانت اشرت لعديد النقاط اللي معناها هذا الكومنيكي حطهم. اولا سعى الظرف العالمي الخارجي وضغوطات التهاب سعر المحروقات، ممكن نجم نقولوا في ظرف تاع لا يقين، ما نعرفوش معناها وين ماشيين معناتها الوضع وين وإلى أين ينجم يؤدي، ولكن في كل الحالات حتى وإن كان في بعض الفترات فما شوية معناها نجم نقولوا إن أكلمي معناها يقعد ديما المنحة بتاع ارتفاع أسعار طاقة هو الأكثر معناها احتمال. كذلك ديما نرجع على الوضع الخارجي تنرجع لك الوضع الداخلي. الوضع الخارجي اللي معناها البنوك المركزية متاع القوى الاقتصادية الكبرى كما البنك معناتها الفيد فيدرال ريزيرف بنك، دونك هو البنك الولايات المتحدة الأمريكية، قرر في 15 سبتمبر إضافة 0.25 نقطة على نسبة الفائدة بتاعه، وهذا خلال نسبة الفائدة تتعدى من 3.75 إلى 4%، وهذا يأثر علينا مباشرة، خاطر إذا كان البنك الاحتياطي الأمريكي يزيد في نسبة الفائدة بتاعه دونك يصبح الريمونيراسيون على الدولار ترتفع، وهذا ينجم يأثر على تدفقات يعني العملة تجاه وخارج تونس،
1: يعني سعر الصرف الدينار يتراجع مقابل الدولار هكا.
2: أولا الفائدة معناها هو سعر الفائدة اللي هي تجلب معناها تجلب التحويلات لفائدة وين أكثر فما مردودية، وهذا معناها يخلي فما ضغط على نسبة الفائدة متاعنا باش ترتفع، لأنه صحيح هي نسبة الفائدة متاعنا 7% وهي أرفع من 4% في أمريكا، لكن الريسك متاع الشانج يعني ضغط على مخاطر الصرف هي اللي يزمك تخليك تعطي كما اون بريم سبليمونتير. معناها عنا هذا، وعنا كذلك البنك الأوروبي، البنك المركزي الأوروبي في 10 سبتمبر كذلك رفع بصفر 25 نقطة نسبة الفائدة، واللي أصبحت تستقر في 2.65%. معناها الوضع الخارجي يخلي فما ضغط على مستوى رفع نسبة الفائدة، وهذا طبعا طبعا لماذا أن يرفع نسبة الفائدة؟ لأنه التهديدات التضخمية اللي تصير عبر ارتفاع سعر المحروقات اللي هي تعتبر يعني فاكتور دو برودكسيون، هي معناها تعتبر معناها عامل تاع انتاج مؤثر، وهذا يخلي فما استيراد التضخم عبر التكلفة. اذا فما تضييق في السياسات النقدية على المستوى العالمي، وهذا يخلي كذلك الامر يهمنا بصفة مباشرة. اذا كان نرجع على الصعيد الوطني تاو الان، نعرف اللي نسبة الفائدة طبعا هي عندها عديد التأثيرات، كما هي تحاول تكبح جماح التهديدات التضخمية وتحاول باش تحافظوا على استقرار الأسعار، إلا كونوا الرهان هذا مثلا احنا كي ناخذوا 7%، حب ديما نقول لك علاش ما كنتش نتوقع ناخذ 7، كنت نتوقع انه يطلع اكثر من 7.
1: كنت قداش تتوقع باش يزيدوا 0.25؟
2: على الاقل 50 نقطة،
1: ما نقولش 50 نقطة
2: اللي باش يقولوا يولي 7.5. طبعا هذا ماهوش خبر صار، معناه كي يقول لك مش معناه انا
1: فرحان،
2: يقولوا فرحان لا لا ابدا. اما الوضع شوف حتى نفسر لك تفهمني بشوية. 7% اللي احنا توا معناها مستقرة منذ بداية جان في 2026. بداية جان في 26 طبعا، وكان البنك المركزي قبلها معناها كانت 8 وهبطها ل 7.5 معناها في سبتمبر 7.5، وفي جانفي 26 هبطنا ل 7. الظرف نتاع جان في 26 ما أبعدنا عنه، ما أبعدنا
1: ولا وقتها، فما ناس كانت تتوقع حتى بشي يخفض أكثر وقت.
2: يعطيك صحة. وقت احنا في قانون المالية كانت تذكر وقع معناها الليبوتيز، معناها حطينا ألا بش البترول بش يكون في 63.3. يعني الظرف ذاك متاع 7% متاع جانفي احنا ما أبعدنا عنه. أولا على سعر المحروقات اللي كنا نتصوره بش يمشي يكون سعر مقبول في حدود 63.3، الآن المعدل متاع من أشهر من من من جانفي حتى سبتمبر نحن في 94 دولار، دونك بعيد برشا اللي كنا نتوقع. كذلك هذا يخلي فما معناه إمكانية تضخم، كذلك فما تباطؤ على نسبة النمو، معناها لو بيلان تاع بالنسبة للنمو معناتها وهذا ذكره معناها تقرير البنك المركزي طبعا لو كومونيكي دو بريس تاع البنك المركزي، تراجع نسبة النمو في الثلاثي الثاني، معناها اللي كنا 2.6 في الثلاثي الأول تراجعنا على 2.3. ومن النسبة معناها كي تتراجع نسبة النمو معناها الإنتاج يتراجع، معناها إمكانية أنه تصير معناها ضغط تضخمي على الأسعار تولي أكثر واردة. وهذا علاش البنك المركزي اللي المهمة متاعه الأساسية هو الحفاظ على استقرار الأسعار. لماذا؟ يقول قائل يا أخي البنك المركزي يفكر هو في القدرة الشرائية للمواطن. لا، هذه الحفاظ على التضخم هو الضمانة الأولى باش الحفاظ على قيمة الدينار وتنافسية الاقتصاد. معناها كذلك وقت اللي احنا نقوله كنحلوا الظرف الاقتصادي الخارجي والداخلي، نشوفوا البلدين اللي معناها نتعاملوا معاهم يهمنا برشا، الولايات المتحدة الأمريكية خاطر هي بلد الدولار، بغض النظر على المبادلات التجارية هي البلد اللي يصدر العملة اللي نتعاملوا بها احنا على المستوى مثلا المحروقات نشريه بالدولار، كذلك سداد الديون جزء كبير من الديون متاعنا يصير بالدولار. دونك البنك المركزي يحاول يتفادى تضخم باش قيمة العملة متاعنا باش قيمة الدينار مقابل العملات ما يصيرش فيها انحدار. بالنسبة للعملية التضخم كما قلنا أسبابها متعددة، لكن البنك المركزي من جانبه هو يلزم يضمن كونه إذا كان فما تضخم وإحنا الآن رجعنا إلى تضخم، هذا كذلك الظرف اللي يخلي البنك المركزي مقابلك 4.8% في جانفي تاع تضخم والعمل فيها 7، لأن في جانفي 26 عملنا 4.8. اليوم أن نسبة التضخم في شهر سبتمبر بالانزلاق السنوي 5.6%، معناها تقريبا نقطة، معناها أو 0.8 نقطة إضافية، عندهم قيمة كبيرة. دونك اعتقادي وال 5.6 جات بعد توالي شهرين متتاليين في ارتفاع تضخم. دونك في شهر أوت وشهر سبتمبر أول مرة نسجلوها منذ 2023. دونك هذية يخلي اللي المنحة متاع ارتفاع مؤشر الأسعار يولي البنك ذيك، علاش البنك المركزي قالك يقعد يراقب بكل معناها اهتمام، معناتها كأني 7% هذية سوف لن تدوم طويلا. ينجم لو كونسي دادمينستراسيون جي اللي هو ما عندوش تاريخ محدد،
1: ينجم
2: البنك المركزي يل اوبسيرف شنو يصير في الشهر القادم في مستوى معناها الاسعار، واحتمال كبير انه يقع ترفيع ب 50 نقطة معناها أساسية في نسبة الفائدة المديرية.
1: واضح، شكرا جزيلا لفضلك أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية الخبير الاقتصادي سيد معز السوسي، شكرا لك، يعطيك الف صحة، تقابلوا إن شاء الله في مواعيد أخرى. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع. 8:31 دقيقة على موجاتنا. شكرا لكل الناس اللي قاعدة تتواصل معنا، سمير هواري، كرداوي صالح، كمال، مرحبا فارس العياري، مهدي المحب رقم واحد لبرنامج في 60 دقيقة، سيدة يحيى مرحبا أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. ياسين مرحبا أهلا وسهلا، شكرا لك، يعطيك ألف صحة. زادة أكرم بوبكر مرحبا، نصاف الدهش مرحبا، مرحبا ليالي الأنس مرحبا أهلا وسهلا، فركات سمام مرحبا أهلا وسهلا، شكرا لكم، يعطيكم ألف صحة على التفاعل. شكرا لكل الأصدقاء اللي موجودين سواء كان في اليوتيوب ولا حتى في الفيسبوك ولا الناس اللي تسمع فينا على الفم. إقرار تدخلات عاجلة للحد من الحوادث المرورية في صفاقس بعد الاجتماع اللي صار في الولاية، شنية هالتدخلات هذية، شنية أهم القرارات اللي تم اتخاذها، نحكي في الموضوع وتفاصيله دوت شويتا.
3: انفو ميوزيك سبور اكتي على ديوان فام، ما يفوتك شيء.
0: على اون،
1: عضو المكتب الوطني لجمعية تونس للسلامة المرورية، رئيس المكتب الجهوي بصفاقس لطفي غربال، مساء الخيرات، أهلا وسهلا، شنو أحوالك سي لطفي؟
4: مساء الفل، مساء ياسمين ليك هدى ولكل مستمعات ومستمعي ديوان فام والفريق العامل معاك هذا المساء، إن شاء الله طريق سلامة للجميع يا رب.
1: أمين يا رب العالمين، إن شاء الله الناس كل توصل سلمة غارمة إن شاء الله يا رب. الحوادث المرورية تراجع على مستوى الحوادث، لكن فما ارتفاع على مستوى الضحايا هكا ولا لا، وعلى مستوى أيضا نقول أنا قوة الحوادث هذية المرورية. اجتماع في مقر ولاية صفاقس بشرف والي للجهة، جملة من التدخلات، شني أهم القرارات اللي تم اتخاذها للحد من الحوادث المرورية؟
4: صحيح، الوضع المروري في صفاقس وحتى في بلادنا الكل في تونس كاملة راهو مش ولا بد، وفي خليني نقول في أسوأ حالته بصراحة، لأنه على المستوى الوطني تجاوزنا 1000 قتيل، 1000 تونسي، أكثر من 1000 تونسي فارقونا معناها منذ 1 جانفي 2026 لحد الآن، وإحنا مازالونا 3 أشهر على نهاية 2026، 1055 قتيل بزيادة 109 قتل على نفس الفترة متاع 2025. في صفاقس كيف الإحصائيات مرتفعة والأرقام مرتفعة جدا، 72 قتيل، هذا يخلينا في المرتبة الرابعة وطنيا على مستوى قتل حوادث المرور. صحيح ملاحظتك الصحيحة اللي حسب المرصد الوطني لسلامة المرور أنه هناك انخفاض في عدد الحوادث وانخفاض كذلك في عدد الجرحى، لكن ثم ارتفاع في عدد القتلى، وهذا يراه السبب متاعه بدرجة أولى وأساسا هو العنصر البشري، لأنه المخالفات المرورية اللي تترتب عليها حوادث قاتلة اليوم بمعاينة الحرس وشرطة المرور أساسا العنصر البشري هو اللي يقوم بها واللي يجم يتفاداها بشوية معناها مسؤولية.
1: معناتها كي نقولوا العنصر البشري نحكيه على السرعة، نحكيه على استعمال الهاتف، نحكيه على شنو بالضبط؟
4: نحكيه على السرعة، نحكيه على استعمال الهاتف الجوال، هذه المشتتات بصفة عامة، مش كان الهاتف الجوال، حتى الطرق الحديثة هذه للتواصل عن طريق ليزيكران وعن طريق معناها طرق جديدة كبيرة معناها في ليزيكران ديجيتال اللي موجودين في الكراهب. نحكيه على السياقة تحت تأثير التعب والإرهاق، السياقة خلينا نقوله زادة تحت تأثير تناول الأدوية وإلا المخدرات وإلا السكر، هذم كلهم المتسبب في درجة أولى. هيك علاش معناها وإن كان هي راهي اللجنة الجهوية للسلامة المرورية تنعقد دوريا وباستمرار تقريبا كل 5-6 أشهر ثم لجنة، واللي لاحظنا بعد المداخلة متاع السيد الوالي ونحب نقول أنه تقريبا عجت القاعة متاع الاجتماعات بالحضور، لأنه كل المتداخلين تقريبا كانوا حاضرين، والسادة مدراء الأقاليم الحرس والأمن الوطني كانوا كيف حاضرين، وكل واحد أبلى بدلوه في الشيء هذا. وعاينا أن هناك عديد معناها الحوادث اللي قاتلة واللي من المفروض كانت نجموا معناها نتفاداوها.
1: هاي شنو الحل تاو؟ شنو الحل؟
4: البنية الأساسية معناها أساسا لاحظنا أنه الناس كل لاحظت أنه ثم تقاعس، ثم خليني نقول معناها تأخير كبير في المشاريع اللي كانت مقررة سابقا من طرف الإدارة الجهوية للتجهيز. نذكر

0: تحديثة بفعل فعل، معناها ثم مواطنين اللي جابوا تراكسة وكسروا الكياس باش يتعداه. هو في الواقع راه ثم احتياج لمرور من جهة إلى أخرى للمواطنين، وهيك علاش وقع إقرار إحداث هالمفترقات الدائرية. لكن مع الأسف كيف المشروع هذا كيف ما مشاريع أخرى كيف كيف في ولاية صفاقس نجيو للاعتمادات نقفوا، تقعد مشاريع يا أما واقفة يا أما مشاريع تمشي بخطى سلحفات كما المشروع متاع قنطرة الحزام على مستوى طريق المهدية، كما البينيترون نور سود اللي تربط بين الشمال والجنوب، كما الممرات العلوية اللي مقررة عندها أكثر من عامين واللي أقرتها الإدارة الجهوية للتجهيز على مستوى معناها طريق الحزام بين طريق المطار ومنزل شاكر ومعناها إلى آخره، ثم ثلاثة أو أربعة ممرات علوية، هذم كلهم مشاريع واقفة. فبالتالي نظرا لخطورة الوضع فان وقع إقرار إعادة غلق الفتحات هذه اللي أحدثت بفعل فعل، وخليني نقول أنه الفعل هذية هو يدخل تحت طائلة المطالبة الجزائية. ونحب ننبه أنه راه وقع إقرار معناها عدم تسامح في هالصدد هذية، وأنه كل عمل من هنا فصاعدا بعد غلق الممرات هذه العبثية العشوائية راهو ستقع معناها متابعة الفاعلين والعابثين بالملك العمومي، بخلاف أنه ملك عمومي فإنه يتسبب في قتل معناها أرواح بشرية بريئة. فهذا معناها مما لا شك فيه إن شاء الله في الأيام القادمة مش تنطلق الإدارة الجهوية للتجهيز بإمكانياتها الجهوية باش تعاود تفكر هالفتحات هذه العشوائية كيف كيف. ثم فتحات وقع معناها معناها بناؤها في على مستوى المشروع نتاع مداخل مدينة صفاقس على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 وعلى الطريق الوطنية رقم 14، ثم هيك تيربلان سنترال الممر الأوسط أو الأرض المسطحة تتسمى بين زوج الاتجاهات في طريق جابس على مستوى معتمدية الطينة، وبالنسبة لطريق المطار في حتى للكيلومتر 11. هذوما فتحات تتعارض مع قواعد والمواصفات متاع السلامة المرورية، لكن شكون أنجزها؟ أنجزتها الإدارة الجهوية للتجهيز مع الأسف تحت ضغط المواطنين اللي عنده حانوت اللي عنده عطار اللي عنده جزار يجي يقول له لا عمل لي فتحة، تحت ضغط المواطنين رفخت الإدارة الجهوية للتجهيز. لكن كل الخبراء في السلامة المرورية يقولوا أنه راهو ما هوش ممكن أنه تجي في طريق وطنية وتحدث هالفتحات هذه، وهي فعلا عملت برشة حوادث سواء مادية ولا معناها بشرية، ووقع إقرار غلقها. هو الحق معناها توا منذ تقريبا 3 أو 4 أشهر بدأت لدرجة الجهوية للتجهيز في غلق بعض هذه الفتحات رغم معارضة المواطنين، لكن هذا راهو لسلامتهم، يلزم يفهموا الناس انه راهو لسلامتهم
1: ولا حياة الناس وارواح الناس شوية. اهم من كل شيء. فما ناس قاعدة تتفاعل معانا، سي امين مثلا قاعد يتفاعل معانا، وسي اسامة من صفاقس، في زوز مناطق مختلفة وعندهم مشاكل مختلفة مرورية في الجهة. سي امين يقول لك مستعملي طريق الوطنية رقم 14 من نقطة الكيلومترية 26 الى نقطة 29 حوادث وقتلى وجرحى بالجملة لغياب الانارة السرعة الكبيرة. سيزياني أسامة يقول لك احنا متساكنين منطقة بير بن عياد نطالب بتركيز زوز مخفضات للسرعة أمام المدرسة لحد من السرعة الجنونية اللي تمر بها السيارات قدام المدارس متاعنا.
0: صحيح اللي قالوه المستمعين صحيح، وأعطى سيد الولي الكلمة لتقريبا كل المعتمدين اللي كانوا حاضرين واخذوا الكلمة وعطاوا هالجزئيات هذوما، وأخروا معناها حدث مرور قاتل على مستوى طريق العين، وأخذ الكلمة سيد المعتمد

0: في الصدد هذايا. المهم التوجيهات هو أنه كل المعتمدين مطالبين باش في الأيام القليلة القادمة أنه يقوموا بلجان محلية للسلامة المرورية ويقع حصر أولويات. معناها شنو الأولويات اللي تتعلق بالسلامة المرورية؟ أولويات عاجلة باش يقع معناها عرضها في أول لجنة جهوية للسلامة المرورية لتنفيذها بطريقة عاجلة. منهم هذه التنوير حتى قبل حتى على المستوى كيلومتر 8 في طريق العين، واللي هو التنوير هو اللي تسبب في الحادث المرور هذا بخلاف الإفراط في السرعة. فقلت أنه ثم مع الأسف برشة برشة برشة مشاريع أقرت على المستوى الوطني باش تنجز في الساقس، لكن
1: تأخرت
0: وين مشروع إلا وتتعطل وإلا يمشي بخطى معناها
1: سلحفات
0: قليلة قليلة قليلة برشة.
1: واضح.
0: في كلمة
1: تفضل مستر عايز
0: أخذ السيد رئيس مصلحة شرط المرور في الساقس وأكد أنه معناها في ظاهرة معناها عجيبة.
1: نعم.
0: أنه تقريبا من أول 2026 لحد الآن تقريبا تضاعف عدد المخالفات المرورية التي وقع رفعها.
1: نعم.
0: وتحرير معناها محاضر فيها تقريبا من 3 إلى 4 مرات على ما كانت عليه في السنوات الفارطة. ورغم هذا
1: لم يحد
0: المخالفات ديما موجودة. الحملات رغم الحملات اللي تقريبا بصفة يومية بالرادار اليدوي وعلى كل حال هو توا زفة معناها بشرة أنه سيقع إن شاء الله مد ولاية الساقس بعدد من معناها الرادارات الذكية واللي تجم إن شاء الله معناها تعاين عديد المخالفات المرورية في نفس الوقت إن شاء الله تدخل في حيز التنفيذ في أقرب وقت، لأنه راهو ضروري جدا أنه نفهمه أنه راهو الجوالان هو معناها طريقة للتعايش السلمي على الفضاء المروري. راهو يلزمنا نبعده على هالتهور، يلزمنا نبعده على هالهمجية، يلزمنا نبعده على هالأنانية هذه. وراهو ثم قانون وضع وإن كان بين ظفرين، القانون نتاعنا هذا 71-99 في حاجة ملحة إلى المراجعة في حاجة ملحة إلى المراجعة، لكن مع الأسف على المستوى المركزي ما فماش حتى مجهود في الصدد هذا، لكن راهو يلزم القانون الموجود يلزمنا نطبقوه. فوضى مرورية في الساقس، فوضى مرورية أساسها هو الأنانية صحيح، هو البنية الأساسية صحيح، لكن تم إشكال كبير واللي هو ريناه في هالظل مع الأسف الإدارة الحالية لبلدية الساقس اللي مع الأسف لا تتعاون ولا تتفاعل إطلاقا لا مع المجتمع المدني ولا مع أي هيكل. طلبنا عديد المرات أنه راهو مش معقول اليوم في 2026 نتعامل بمثال مروري عمره 24 سنة في معطيات ديموغرافية ومعطيات فنية وتقنية اللي هي كيدات دوبوي 2002، واحنا ما زلنا اليوم طرقاتنا في حاجة الى المثال المروري اللي يلزمنا اليوم ننظمه. من اهم مراجعة المثال المروري هو مراجعة المنظومة الوقوف. تعرف اللي عندنا في ساقس احنا اشكاليه كبيره انه كل الادارات وكل المصالح العموميه والخاصه مركزه في وسط مدينه الساقس،
1: معناها الناس الكل تصب الطرقات الكل تصب الغادي
0: كل الاماكن من 16-8 يهبطوا لوسط البلاد. 7:30-8 غير بهم تاع الصباح كل الاماكن المتوفره للوقوف لوقوف السيارات تتملا، وبالتالي المواطن في ساقس وقت اللي يحب يهبط يقضي شوره سواء طبيب والا محامي والا عدل تنفيذ والا اي اداره باش يقضي شور ما يلقاش، يبدا يدور يدور يدور يدور وما يلقاش وين يراكي
1: يراكي دوزيام وتروازيام بوزيشن هكا ولا
0: تراجع المنظومة كاملة.
1: أي وهذا هذا يا سي لطفي هذا يخلي الناس تخلي الناس أنه تراكي دوزيام وتروازيام بوزيشن وزيد يسكر الكياس فوالا معناتها الكياسات ضيقة وزيد الكراهب معناتها ورا بعضها تولي مشكل كبير وكبير جدا.
0: يعطيك الصحة هذه من النتائج نتاع المنظومة نتاع الوقوف هذه بالطريقة هذه اللي هي لازمة وأعطيها لبعض الناس خليه يخدموا على روحهم. في تونس العاصمة ما تلقاش الشيء هذا تلقى الوقوف بالتداول معناها البقعة هذيك البقايا على الكل اللي موجودين في وسط المدينة مشغولين على ذمة المواطن يجي إيراكي ساعة ساعة ونص ساعتين يخلص هيك الساعتين بالبارك ناتر ثم يجي هزكرابته ويخلي البقعة متاعه لغيره. يلزم منظومة الوقوف بالتداول هذه بلدي تساقف مع الأسف ما حبتش تفهموا رغم اللي احنا نادينا به عديد المرات. اليوم راهو يلزم مراجعة المنظومة هذه كما مراجعة كيف برشة طرقات ما عادش تتحمل السير في الاتجاهين برشة علامات غير موجودة برشة دودانات تحدثهم البلديات وبعض العلامات المميزة لها ما عادش تلقاها ما فماش صيانة.
1: مشكل الشاحنات سي لطفي مشكل الشاحنات الثقيله رغم القانون رغم خرج قانون شبيه مش قاعد يطبق القانون معناتها علاش قاعدين نشوفوا في الشاحنات الثقيله
0: اي وقالها المسؤول الاول عن الامن في ساقط لانه نقول لك صراحه شو اللي قاعد يصير القرار البلدي موجود
1: نعم
0: لمنع الشاحنات وتحديد مسار معين. لكن الشاحنات هذوما راهم يؤديوا في خدمه اقتصاديه كبيره ماهوش ممكن باش نوقفوا الاقتصاد نتاع البلاد كيفاش يمشيو وبالتالي يقع التغاضي توا في الوقت الحالي حتى لين يحضر هل المشروع هذا نتاع البينيترون نور سود اللي هو كيف
1: متوقف
0: فوالا لحد الان
1: تقعد الحالة على ما هي عليه هكا ولا لا. بعد انا بجنابت الوسط البلايد في الصباح ولا حتى في وسط النهار توليت معناتها اللمبوتاج ولا في كل وقت في سفاقس بتعبت على 5 كيلومتر تضرب نص ساعة ولا ساعة غير ربع وانت معناتها تمشي فلا متقش وتمشي دوزيام معناتها تمشي احيانا تعمل باتيناج باش نجم تقف وتمشي تقف وتمشي تتعب الكرهبة وتسخن الكرهبة وتتعب انت تولي على اعصابك وتكره انك تمشي تقضي وتكره انك تهبط اصلا الوسط البلاد وتولي
0: فلا مع معاناة.
1: انا نحس الناس تفوق بعصابها وليت معناتها فوالا معناتها هكا علاش الناس اللي تجي لصفاقس تقول كان ما نجمش نسوق في صفاقس خاطر صفاقس معناتها موديل اخر وحاجه اخرى وقوانين اخرى ونظام اخر. الناس اللي موجوده في الولايات الاخرى مستحيل تنجم تجي لصفاقس وتسوق وهي مرتاحه ولا تنجم تسوق معناتها كما متعوده تسوق في الولايات الاخرى وللاسف هذا هو معناتها الواقع اللي احنا نعيشوا فيه.
0: تتفي ويلزم كل واحد يتحمل مسؤوليته. سيد الوالي البارح حمل المسؤولية للناس الكل كل طرف يلزم يقوم بالواجب متاعه ويلزم يقوم بما هو مطالب به. فنخص بالذكر بلدية ساقس اللي مسكر على روحها البيروات يلزمها تتفاعل مع المواطنين ويلزم تتفاعل مع الإعلام ويلزم تتفاعل مع المجتمع المدني ومعناها تدرس الواقع هذايا شو معناها طوى اليوم 2026 مثال مروري ما فهمش يلزم تتعاون مع البلديات الأخرى لأنه راهو الفلو اللي جاي من بلدية ساقس الكبرى راهو جاي من جرمدة وجاي من
1: الولايات نتاع ساقس الكبرى الكل معناتها فوالا
0: وبالتالي يلزم الكلهم يتعاونوا. نقطة أخرى
1: نختموا بها في 10 ثواني يا سي لطفي
0: 10 ثواني هي التقاطعات نتاع السكة الحديدية وهذه أثر التدخل المعتمدة نتاع ساقيت الزيت والممثل نتاع الشركة الوطنية للسكك الحديدية قال أنه وقع إقرار تجديد ال 15 تقاطع الآليات نتاع ال 15 تقاطع إن شاء الله
1: يكون يجدد فوالا يزيهم يا سي لطفي رام يهبطوا وقت اللي ما يلزمهمش يهبطوا ويطلعوا وقت اللي لازمهم فوالا معناتها احيانا تلقى معناتها التقاطع مسكر ومفماش تران وغيره معناتها من الوضعيات اللي يشوفها المواطنين. شكرا سي لطفي غربال عضو المكتب الوطني لجمعيه تونس السلام البرية رئيس المكتب الجهوي بصفاقس شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. اكفل طفل غير واقع عائلة، اكفل طفل أحميه، خليك سبب في تغيير حياته وواقعه إلى الأفضل. اليوم ألاف الأطفال تستنى في الدعم، تستنى في التونسي اللي يدخل على www.swsv.in ويعمر الكفالة الشهرية القارة بطريقة شفافة.

0: الانفيتي دو جور.
1: لماذا دعت المنظمة التونسية للتربية والأسرة إلى تحسين الوضعية المادية للمربين؟ رئيس المنظمة سيد محمود مفتاح ضيفنا في المباشر. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
2: أهلا وسهلا، مساء الخير،
1: تحياتي ليك سي محمود. أهلا وسهلا
2: بكل مستمعين أفهم.
1: ديوان أفهم، مرحبا، أهلا وسهلا، شكرا، أهلا وسهلا. بمناسبة اليوم العالمي للمربي وأحياء لهذا اليوم الموافق ل 5 أكتوبر من كل سنة، خرجت بيان أكدت فيه أن التمدرس كان ولا يزال خيارا وطنيا ثابتا منذ الاستقلال وإلى اليوم، وطلبت بجملة من النقاط من بينها تحسين الوضعية، وضعية المربي اليوم في تونس. علاش؟
2: شكرا على الاستضافة. فبكل شيء طبعا، علاش؟ لانه لما الظروف الماديه تكون غير مريحه، وليس الظروف الماديه يعني المرتب للمربي فقط، بل كل الظروف المحيطه في المؤسسه وفي القسم، ويعني كل الظروف التي تشجع على العطاء. ولما يكون مرتاح المربي طبعا يكون يعطي احسن ويتفاعل مع أبنائه أكثر، ويكون مربي بالفعل مش مدرس. لأن نحن دائما نقول أن المعلم أو الأستاذ هو مربي قبل كل شيء، ولا يمكن أن يكون مربيا إلا إذا كان يعني الظروف المحيطة بالمربي الكل هي تشجع على العمل في ظروف طيبة، سواء من الناحية المادية الشخصية أو كذلك ظروف العمل داخل المؤسسة التربوية. هذا ضروري، لأنه إذا ما فهمناش هذا يعني ما يتجمش يكون هنالك عمل مريح وتكون نتائج جيدة. جودة التعليم تتطلب أن يكون المربي في رفاه، يعني هذا باختصار، لابد أن يكون المربي في رفاه. إحنا ثم بلدان أكبر مرتب هو مرتب المعلم، أنه هو اللي عنده المادة الخام الطفل، ويصنع منه أستاذا، يصنع منه طبيبا، يصنع منه مهندسا، يصنع منه رئيسا، يصنع منه وزيرا، بيده يعني مادة خام وهو المسؤول عليها وعلى تكليفها. وبالتالي لابد أن نعترف أن وقتنا نقول كفل المعلم يوفي ترجيلة، مش كلمة فقط، يجب أن تكون كلمة قولا وفعلا.
1: نعم.
2: الفعل يكون بتحسين ظروف العمل والظروف المادية للمربي.
1: على مع الظروف المادية وظروف العمل أيضا، يعني فوالا هذا هو المطلب نتاعكم اليوم، حتى تكون هناك جودة للتعليم. شكرا، يعطيك الف صحة على كل هذه المعطيات، إن شاء الله كل عام والمربي بألف خير، وإن شاء الله يا ربي تعليمنا يتحسن ويكون أفضل من هكا بكثير، وإن شاء الله معناتها في انتظار المجلس الأعلى للتربية يبدأ يخدم الخدمة نتاعه ويصلح المنظومة التربوية. رئيس المنظمة التونسية للتربية والأسرة سيد محمود مفتاح، شكرا لك على هذا التدخل. احنا مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا، نحكي على البومبلون بعد الفاصل.
0: مع ديوان أفهم، كل ما يهمك

0: بون بلان.
1: الليلة نحكيه على مسلسل خفيف عائلي وعمل ردود فعل مزيانة وقت العرض بتاعه. مسلسل مصري اسمه مطعم الحبايب، هو عمل يجمع بين الكوميديا الدراما والرومانسية، دور أحداثه في عالم المطاعم والطبخ، ونشوف المنافسة بين أصحاب المطاعم والأسرار اللي تخبي وراء كل وصفة وكل أكلة. الحكاية دور أساسا على البطلة بنت مدللة تعيش حياة رفاهية ومستقرة، أما حياتها تتبدل كي تتلذى تعاون بوها في المطعم الجديد بتاعه، وانت تقابل مع صبحي وهو مدرس تدبير منزلي وصاحب عربة كبدة اللي كان يحلم يحل المطعم الخاص أما الظروف عندته. صبحي يلقى روحه مضطر

0: تخدم مع أبو المجد في المطعم ومن غادي تبدأ الحكاية بينه وبين البطلة اللي من أول لقاء ما يحملوش بعضهم. كل واحد فيهم عنده شخصيته وطريقته في الحياة وهو ما يخلق برشا مواقف طريفة ومضحكة. أما المفاجأة الحقيقية تصير داخل مخزن المطعم وين تلقى البطلة كتاب سحري وتكتشف أسرار غريبة مرتبطة بالطبخ والوصفات. ومن هنا الأحداث تاخذ منحى آخر، تتبدل العلاقة بينها وبين صبحي بتدريج، ومع تطور الأحداث تتحول المنافسة والخلافات إلى تعاون ومساندة، خاصة أنك يلقى صبحي روحه وحيد والناس الكل تتخلى عليه. وقتها بنصحب المطعم ويقف جنبه وتساندوا. هنا تبدأ قصة مختلفة بيناتهم فيها الضحك، المشاعر، الأحلام اللي حاولوا يحققوها. المسلسل من بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار سامي المغاوري، إسلام إبراهيم، ومن إخراج عصام عبد الحميد. يقدم أجواء خفيفة وممتعة تجمع بين عالم المطاعم، العلاقات الإنسانية الرومانسية في قلب كوميديا اجتماعي. مطعم الحبايب هو اقتراح هايفة ليكم الليلة في بون بلان. بون بلان. شكرا صبري، شكرا هيفا، شكرا إيمان، أجمل تحيات هدى، شكرا لكل الناس اللي تفاعلت معنا عشان اللي تبتعرى لديوانا في بلايف. هجورة نسيتك، شكرا جزيلا سامي الهواري، إذا نسيتها يبدو أنه شكرا ليك على التفاعل، ما نعرفش شكون نسيت آخر. على كل تحية لكل الأصدقاء اللي تفاعلوا حتى كان ما سميتش الأسامي متاعكم، شكرا لكم على المحبة وعلى التواصل. الأخبار مع أميرة، نايت كلوب مع محمد القرقني، لتكم زينات، صباح الخير، باي باي.
1: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.

0: Mundo DJing, el mix ou el remix. Par quoi l'hitate ou ajdid les tubes. Durant toute la semaine, à la Diwan FM. Kullila, met 9 à 9 الليل, في Nightclub, مع محمد القرقني. Musique non-stop, sur Diwan FM. Diwan FM, صوتكم. ديوان اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان اف ام صوتكم. ليسونسييل دو لانفو. فلاش نيوز.
1: موجز وتسعة ديوان اف ام. عسلامة. يقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب رؤوف الفقيري يفيد بأن البرلمان يواصل دراسة مقترح قانون يهدف إلى تنظيم أحداث المحاضن ورياض الأطفال وتصدي لانتشار المؤسسات العشوائية بما يضمن حماية الأطفال. وضح الفقيري خلال تدخله في برنامج 60 دقيقة أن الاقتصار على كراسات الشروط لم يعد كافيا في ظل تسجيل عدد من الاعتداءات والتجاوزات داخل فضاءات غير مرخصة، وهو ما استوجب وضع إطار تشريعي جديد لتنظيم القطاع. وأشار إلى تداول مقترح لتسقيف أسعار المحاضن ورياض الأطفال بما يراعي القدرة الشرائية للعائلات التونسية، خاصة في ظل تجاوز كلفة بعض المؤسسات 500 دينار للطفل الواحد. وبين مقرر لجنة أن مقترح القانون يرتكز على 5 محاور أساسية تشمل تنظيم أحداث المحاضن ورياض الأطفال وضبط شروط التسيير والإطار التربوي وتعزيز حماية الطفل والدمج الاجتماعي، إلى جانب إقرار آلية للرقابة والتفقد ومقاومة المؤسسات العشوائية ووضع نظام أوضح للمخالفات والعقوبات يتسم بالتدرج. رئيس الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل حاتم هلال يؤكد أن مجلة الشغل باتت في حاجة ماسة إلى التعديل والتنقيح لتلائم التطورات المتسارعة ناتجة عن العولمة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وما فرضته من تأثيرات مباشرة على العلاقات الشغلية، مشددا على ضرورة تنظيم العمل عن بعد والذي لا يزال يفتقر إلى إطار تشريعي دقيق ينظمه، وفق تصريحه لديوان فهم.
2: مجلة الشغل في حاجة أن تتنقح لأن العولمة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أثر بدوره على العلاقات الشغلية. تلمينا اليوم الحقيقة الطلب من المتفقدين شغل والطلب من المؤسسات والطلب من الأساتذة باش نحبوا نشوفوا تأثير العولمة على مجال الشغل وشنية الفصول اللي بالذات في حاجة أنها تتنقح خطرة، ولنا تو نحكيوا على العمل عن بعد، ولنا نحكيوا على العمل بالمنصات، ولنا نحكيوا على الذكاء الاصطناعي أثر على العمل أثر على المؤسسة. أكيد أنه باش نخرجوا التوصيات، خاصة أنه مجال الشغل في حاجة المراجعة صحيحة. احنا تم مراجعتها عملناه قانون ثوري كبير في منع المناولة وفي تنظيم عقود شغل، لكن مازلنا في حاجة لبعض فصول أنها تتنقح كي نربطوا الحكاية بالعمل عن بعد. مازال في تونس مش منظم، معناها فما ضرورة أنه المشرع يتدخل باش ينظم الحكاية دي إن شاء الله. باش نخرجوا بتوصيات أكيد باش نوصلوها لشرطة الإسراف اللي هي في نفس الوقت قاعدة تحضر في مشروع لتنقيح مجال الشغل في علاقة بالعمل عن بعد.
1: سكان وعددا من مناطق منزل بوزينة التابعة لولاية سيدي بوزيد يعانون من غياب الماء صالح للشرب، وفق ما أكد رئيس المجلس المحلي بمعتمدية منزل بوزين راضي عمري في تصريح لمراسل ديوان فم. أشار إلى أن السلطات المحلية حاولت تفادي هذا الإشكال من خلال توفير صهاريج وجرارات خلال سنة 25 و2000 لفائدة المواطنين لجلب المياه، لكن الأزمة لا تزال متواصلة. وطالب النائب الإدارة الجهوية والسلطات المعنية بالتدخل العاجل وتوفير اعتمادات مالية لحل حالة مشكلة الماء الصالح للشرب. في أخبار العالم، وزارة الخارجية البريطانية تحث رعاياها على تجنب السفر إلى كل من منطقة عسير ومنطقة الرياض ومنطقة نجران وكذلك منطقة جازان ومدينة الطائف ومطار الطائف الدولي بالسعودية. جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وإصابة 3 جنود بجروح طفيفة جنوب لبنان، حيث يحتل الكيان مساحة واسعة منذ الحرب مع حزب الله. في وقت سابق نفذت قوات الاحتلال اليوم قصفا مدفعيا استهدف واد زبقين بجنوب لبنان، وفق ما أعلنته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.
0: تابع تتابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعت الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

سبت واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال وعندكم على حكاية البارا نورمال ملك بابو العريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سمدي على ديو ان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل Come.

بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديو ان اف ام. شكرا لكم على اختيار فريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dionfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رونديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للجمعه من 9 حتى لنص الليل. السلام عليكم ونتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه. بنقول لكم خليوا الموسيقى علينا وين ما كنتوا ماشيين وين ما كنتوا قازين، ربي ان شاء الله طريق السلامه لكل مستعملي الطريق، وزاد كيف كيف لكل الناس اللي توا بتاتر مروحه بعد قيوة بعد نهار تعبهم بعد نهار نتاع ستريس. اون توكا نقول لكم انا خليوا الموسيقى علينا نبدل لكم الجو. بيان سور السلام عليك صبري البوسيزي، سيده المخرج هيفا بن يوسف في الاعداد، هذا محمد القرقني من ورا الميكرو كيما العاده، برشا موسيقى استنى فيكم. اي داير نقول لكم اليوم في كاسات باش نرجع بكم للثمانينات، باش نرجع بكم الاغاني قديمه وقديمه برشا، باش نرجعكم ديجا الغنيه لصابر الرباعي، غنيه هذيك كانت عملت البوز في الوقت هذيك اسمها تمنيت.

تمنيت هذايا كانت ما نعرفش الناس اللي يمكن عاشت الفترة ذيك وقتها فما فنانة كانت جات معاها من برا اسمها ميشيل جو بونس ولا حاجة وجابها في برنامج نجيب الخطابة الله يرحمه معناها الدخلة متاعها هو الفنانة والدنيا والعالم وكذا العباد الكل تحكي على الموسيقى هذايا فمش رجعكم حاجات نوستالجيك سيغمون اي اون بليز هذا باش نسمعكم من عند أصالة

0: دونك هذه الموسيقى اللي استنى فيكم في كاسيت من بعد شوية. من البلاي ليست بتاعنا تبدأ تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب مش نسمعوا سيلم هاف سابري مصباح في سعد بابا.

0: في أماكن السهر وين ما كنتوا سهرانين أنا أقول لكم خليوا الموسيقى علينا إن شاء الله تعملوا بون كيف معنا. مرحبا بكم، رجعنا معكم جديد في نايت كلوب
1: موندو دي جي الميكس والغوميكس أقوى الهيتات وأجدد لتيوب كل ليلة من 9 لنص الليل في نايت كلوب مع محمد القرقني.
0: نقرا قبيله وننسانا في الاخبار ديجا شويه خير مش تكون مع اميره مقني وين تحكينا على مقرر نتاع لجنه الصحه وشؤون المراه والاسره والشؤون الاجتماعيه وذوي الاعاقه في مجلس نواب الشعب اللي يقول انه فما دراسه مقترح قانون يهدف الى تنظيم احداث المحاضن ورياض الاطفال والتصدي لانتشار المؤسسات العشوائيه بما يضمن حمايه الاطفال. ويقول سيلف جيري في تصريح ليه في برنامج 60 دقيقه قبيله انه الاقتصار على كرس الشروط لم يعد كافيا في ظل تسجيل عدد من الاعتداءات والتجاوزات داخل فضاءات غير مرخصة. وتتذكروا اللي صار الجمعة الفايتة في ولاية المونستير وين الفيديو اللي دار بينشر على الباج فيسبوك وعلى غيره في الريزو سوسيال وين نلقاو معلمة ولا حشا المعلمين مع بطبيعة اللي قاعدة تضرب في الطفل الصغير والتجاوزات هذه اللي قاعدين نشوفوا فيها في برشا محاضن ودور أطفال. ويقول زادة أنه يحب يراعي ولا يحب القانون الجديد هذا يراعي القدرة الشرائية للعائلات التونسية خاصة أنه بعض المؤسسات تتكلف الانسكريبسيون نتاع طفل في الشهر تقريبا 500 دينار. يباوي موجود الشيء هذا يعني انتو كان نقول انا ككرس شروط لا يلزمنا من التراخيص ويلزمنا معناه احنا نحبوا نحيوا التراخيص والقوانين هذيا ولكن سيدي الغالي شويه كنترول على المؤسسات هذيا والا ما عادش تكون فما حاجه تكون معلقه بيان سور. تعرفوا انتم فما هذيك الاغريمون تاعهم سوا ديزون ولا حاجه اللي تبدا معلقه في كل روضه لازم نوعيوا الاولياء انه ما يهزوا صغارهم إلا للروضات اللي يلقاو فيها الإغريمون هذية. سينو زادة نقول أنا حاول شوية زادة المؤسسة معناها أنه الدولة تلعب دورها في علاقة بالموضوع هذية ما دور المحاضن ودور الأطفال الحكومية ولات قليلة ما بقاش موجودة. الشيء اللي خلانا أنه نمشيه وإلا نخليه المجال مفتوح للخواص بصفة عامة اللي يخليه زادة أنه الأسعار هذية تطلع. دونك على الدولة زادة في وزارتها وزارة المرأة والشؤون الاجتماعية أنه تزادة تعمل محاضن جديدة وتعمل دور أطفال جديدة هكيك تنجم تعمل إيكيليبر بين المحاضن بصفة عامة وتعمل زادة إيكيليبر متاع الأسعار اللي موجودة الآن في السوق. خليني نقول على الأقل هو ما نجمش نقول سوق على حاجة فيها أطفال وغيره ولكن هكا التعبير اللي نجم يكون. على كل إن شاء الله ربي صلح الحال وعلى كل إن أنا أقولكم يحصر على إيمة المحاضر يحصر على إيمة الروضات قبل كيفاش كانت. معناها نذكر أنا الانسكريبسيون راهو تبدأ معناها روضة غالية هذية تعرف شنو معناها كلي معاش ما تقرب ليش متاع البرجوازيين هذيك قال آخر شو اسمه عدل من البرجوازي المتعفن 45 دينار راهو شهر معناها فهمت وبماكلته بدنيته بترانسبور ونيستي لبنة تهز ونيستي كل منعش عليش أنيستي لبنة موجودة في كل الروضات منعش عليش اسكو كيف فما كريتير انه يكون اسمها لبنى ولا لا. على كل انا قلكم مش رجعكم للزمن هذاك هو الزمن الجميل تو سويت نرجع بكم الموسيقى قديمة وقديمة برشا نمشي والكاسيتة

0: تسمعها في كاسيت.
1: في بداية وائل كفوري كان يحب على الانطلاق نحو العالم العربي من لبنان وحب هكا يمشي أكيد كي نحكيه على الانطلاق بطبيعة تكون من مصر، فكان أول زيارة ليه لمصر وين زاد عمل انتاج سبيسيال مو لمصر اسمه نداني شو. تسمعوا الموزيكا وتفهموا علاش قاعد نحكي لكم على الشيء هذا. سينو زاد باش نحكيه على صابر رباعي، كما قلت لكم قبيلا تمنيت واحدة من أروع الأغاني اللي كان عملها صابر رباعي، نوال الزغبي بلاقي في زماني وتسويف. خليكم مع أسالة نصري ولا تصدق هذه الموسيقى متاعنا، عملوا معها بون كيف. شوية آخر ديجا تكون معكم أميرة مقني بالأخبار قدور في الفلاش سبور، وإحنا رجعنا معكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب وين نحكيه على البيلبورد متاع عام 2005.

0: ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
1: موجز والعشرة، دي ون اف ام، عسلمة. رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفلتوضوئية علي الكنزاري يطالب بإلغاء المعالم الديوانية والأداء على القيمة المضافة الموظفين على تجهيزات الطاقة الشمسية، داعيا مجلس نواب الشعب إلى التدخل العاجل لخفض كلفة هذه التجهيزات والحد من تداعيات أزمة الطاقة خاصة خلال فترات ذروة الاستهلاك الصيفية. وضح الكنزاري خلال التدخل في برنامج في 60 دقيقة أن مجموع الأدات المفروضة حاليا على استيراد التجهيزات الشمسية ينهز 60% بعد تطبيق معالم ديوانية بنسبة 30% ورفع الأداء على القيمة المضافة إلى 19%، مشيرا إلى أن هذه النسبة قد تتجاوز 100% في بعض الحالات نتيجة إعادة تقييم الفواتير.
2: معاليم اللي موصفة على الناقصات الشمسية ديو آخر عام 25 قانون كخرج وظف 30% ديوانة 7% قيمة مضافة. لبنى هناك طبنا خفيف 10% معاليم الديوانية نبقوا 7% تيفيا، ما رعنا يخليه 30% وزادوا تيفيا من 7% طلعوها 19%، معناها يتعاملهم مع بعضهم خطر الديوانة تحصل يضربوها في بعضهم 30% تتين اللي خلصوا فيهم على قيمة أدائي. المستوردين يجيبوا الفوترة نتاعها يقولوا الديوانة هذه لا، أنا مش نعدل لك السعر، ويطلع في السعر 12 سنت و 13 سنت دولار، أنا ولي القيمة ساعات توصل 100%. وادو يا بلاد شفتوا قصان الصيف، أنا لو غوتار دانفستيسمون الستين والفوتوفولتيك قاعد يوخر، جيو نوصفوا معاليم ديوانية مشتة على اللوحات الشمسية، على البطاريات، على العاكسات. احنا اليوم طالبين ليزيكيبمون تاع ليزينرجي رونوبلاب يقوا اعفاء كلي معاليم الديوانة وتيفيا كالدول المجاورة.
1: وزير داخلية خالد النوري وكد ونظيرها الليبي اللواء عماد مصطفى طرابلسي خلال زيارة رسمية التي أدها اليوم إلى العاصمة ليبيا طرابلس يؤكد الحرص المشترك على مزيد تعزيز التعاون الأمني والارتقاء به إلى مستويات أكبر. كما تبادل الوزيران وفق بلاغ تم نشره على صفحة رسمية لوزارة الداخلية الآراء حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، خاصة منها بحث سبل تسهيل حركة العبور وتنقل المسافرين، فضلا عن تعزيز آليات التنسيق المشترك بين المصالح الأمنية بالبلدين. مركز حماية الغابات بغار ديما يتعزز بقاعة قيادة للإنذار ومراقبة حرائق الغابات من المقرر تدشينها يوم 13 أكتوبر بالتزامن مع تنظيم دورة تكوينية ومحاكاة ميدانية حول تطبيق فوكس النظام الموحد للتحكم العمليات في الحرائق، وذلك يومي 13 و14 أكتوبر بدعم من الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا. في العالم، القوات الحكومية اليمنية تقول أنها تخوض معارك مع جماعة أنصار الحوثيين في جبهات عدة بمحافظة عزة. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول أن الحرب الروسية الأوكرانية وصلت إلى مرحلة خطيرة من الجمود، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل محاولاتها لتسهيل التوصل إلى تسوية لإنهاء الحرب. وسعت إدارة الرئيس ترامب في الأسابيع القليلة الماضية إلى إحياء المحادثات الرمية إلى إنهاء الصراع المستمر منذ 4 سنوات، إذ من المقرر أن يزور مفاوضون أوكرانيون الولايات المتحدة لإجراء محادثات يومي الجمعة والسبت.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتو على ديوان فام، ما يفوتك شيء.
3: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم من الماتشوات معانا، ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير، وحتى الكوليس. ديوان فام، صوتكم. فلاش سبور، فلاش سبور.
4: مساء نور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. المنتخب الوطني سيدات انهزم اليوم ضد ضيفه السنغالي بهدف مقابل صفر، مباراة اندرج في إطار الدور الثاني ذهاب من تصفية أولمبياد 2028 اللي قادر باستاد حماد العقربي برادس، والعودة باش تكون في السنغال يوم الثلاثاء القادم. وفد من الاتحاد الافريقي لكره القدم يخلط الليله مدينه صفاقس لمعاينه ملعب الطيب المهيري في اطار متابعه مدى تقدم الاشغال ومدى استجابته لمتطلبات الكاف بالنسبه للموعد الاولي كان بريفيو نهار 22 اكتوبر قبل ما يتم تقديم الزياره على خلفيه التقدم اللافت اللي شهدته الاشغال خلال الايام الاخيره. استاد الطيب المهيري في الفتره الفارطه شهد نسق متواصل للاشغال 24 ساعه، اصبحت مختلف التدخلات المطلوبة قريبة من النهاية خاصة على مستوى الإنارة بالملعب الفرعي ومنصة الصحفيين وربط الملعب ومنصة الصحفيين بشبكة الإنترنت إلى جانب تهيئة حجرات الملابس واستكمال الإضافات المنصوص عليها في كراس الشروط. من المنتظر أن وفد الكاف يواكب أيضا مباراة الجولة الخامسة من الرابطة الأولى بين التقدم الرياضي بساقة الدير والنادي الصفاقسي. مباراة هذه بشكون في إطار الكشف الحقيقي ميدانيا على استعدادات الملعب من أجل الحصول على شهادة صلاحية الملاعب واحتضانه لمباريات الأدوار المقبلة في المسابقات الإفريقية وكيف كيف حتى على الصعيد الدولي بالنسبة للمنتخب التونسي. سيرتون الجامعة التونسية لكرة القدم تنوي إجراء مباراة تونس ليبيا في إطار تصفية الكان في استاد الطيب المهيري. الويكاند هذا تجرى لقاءات الجولة الخامسة من منافسات بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نهار 17 أكتوبر دون حضور جمهور الترجي الرياضي الأولمبي البيجي، سيابي الاتحاد المونستيري، تقدم سقدير نادي الصفاقسي، اتحاد بن قردين نادي الإفريقي، ملعب الشاد لزويتن نهار الأحد يحتضن لقاء شبيبة العمران مستقبل المرسى، في أولمبي سوسة ليطوال نادي حمام لمف، نجم المتلوي الملعب التونسي، والترجي الجرجيسي ضد الأمل الرياضي بحمام ممسوسة. لقاءات الكل ساعتين ونص على منصة ديوان سبور. الويكاند هذه تجرى لقاءات الجولة الخامسة من البطولة الوطنية للباسكتبول نهار السبت الخامسة، نجم الراتسي الدالي الرياضية بجرومبيليا، اتحاد الانصار النادي الافريقي، الملعب النابلي ضد نادي حمام سوسة، الخمسة ونص شبيبة القيروان نجم حلق الواد، النجم الساحلي في ديربي الساحل ضد الاتحاد المونستيري، نهار الاحد مع ثلاثة متاع العشية اساس يواجه شبيبة المنازه، ولقاءات منقولة على منصة ديوان سبور. لاعب التنس التونسي معاذ الشرقي المصنف 356 عالميا ودع بطولة بيليانا الإسبانية للتحدي من الدور الثامن النهائي بعد الهزيمة اليوم ضد الإستوني دانييل غلينكا المصنف 178 عالميا بزوز مجموعات مقابل صفر بواقع 6-2 6-1. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فهم بونيت. كان معكم قدور، خليكم على نايت كلوب، صباح الخير ناس كل وتحية تونس.
0: احنا الجوار نمره 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام حكايه غرام.

في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل, هذه ساعتنا الثانية وما زلنا متواصلين معاكم حتى للنص الليل, وما زلت برشا موسيقى بينا سيغمون. هذاك علاش نرجع بكم تو سويت للبيلبورد نتاع عام 2005, نمشيو ديريكتومون الأولديز. أولديز في أولديز نبداو ليلة مع المرتبة 85, ونمشيو مع الليغامبي والليبوب, ومعانا غنية في انرجي كبيرة برشا. نحكيو على جيرل فايت متاع بروك فالنتاين ومشاركة ليل جون وبيك بوي. الموسيقى ذي نحكيو على بروك فالنتاين المغنية الأمريكية من تكساس يوستون, وين بدأت مسيرتها الفنية في بداية الألفينات. في 2005 خرجت أول ألبوم لها بعنوان تشين لتر, ومنه هو جيت الغنية اللي باش تعرف بها الجمهور على نطاق واسع, اسمها جيرل فايت. الموسيقى الغنية عندها كونسيبت مختلف ومثير للاهتمام. بروك تحكي على كونفرونتاسيون بين زوز بنات بسبب راجل, اما بطريقه فيها اتيتود وكونفيونس كبيره برشا, مش غنية متاع غامبي هكا رومانتيك كلاسيك ولا حاجه من نوع هذايا. زيد عندنا لهنا في التراك زوز اسماء كبار من عالم الليبوب, نحكيو على ليل جون المعروف بالصوت نتاعو وحضوره القوي في الكرانك, وبيك بوي من الثنائي الاسطوري اوت كاست. الخلطه هذايا تعطي الغنية ساوند متميز برشا, غامبي مع كرانك مع الساوثرني بوب وبرودكشن في بي تقوي وانرجي متاع دي كلوب. النجاح كان واضح, جيرل فايت وصلت للمرتبة 23 في البيلبورد, وكانت من أبرز أغاني لبروك فالنتاين في مسيرتها. الفيديو كليب زاد كرسخ الفكرة ذي, ورغم أنه بروك فالنتاين ما وصلش لنفس المستوى متاع شهرة متاع بعض نجمات الأغاني في الفترة ذيك, إلا أنه جيرل فايت بقت واحدة من الأغاني اللي الناس يتفكروها كي نحكيو على الساوند متاع 2005.

في المرتبة اللي من بعد نبدلوا شوية الجو، نمشيوا للكونتري ميوزك، وبالضبط العام 2005 مع واحد من أشهر الأسماء في الكونتري الأمريكي، نحكيوا على توبي كيث. توبي كيث واسمه توبي كيث كوفل، اللي تولد عام 1961 في كلينتون أوكلاهاما، كان مغني وكاتب وممثل زادة، واحد من الفنانين اللي كان عندهم حضور كبير برشا في الكونتري خلال التسعينات والألفينات. في 2005 أصدر ألبوم بعنوان هونكي تون يونيفرسيتي، ومن أبرز الأغاني اللي خرجت من الألبوم هذية As Good As I Once Was. الغنية هذية عندها طابع مختلف وممتع، نحكيه على توبي كيث اللي يحكي بطريقة ساخرة على العمر وكيفاش أنه الإنسان مبقاش بنفس القوة والقدرة اللي كان عنده هو صغير، أما في نفس الوقت يحب يقول مازال فما حاجة تنجم تتبناه ومازال فما مستقبل. العنوان يقول تقريبا مش كيما كنت قبل، وهي الفكرة متاع الغنية الكل مبنية على اليموغ هكا والحاجة ولا السوفينير اللي ترجعنا الحاجات القديمة، يعني فما شوية ضحك وفما سامحوني في الكلمة مقعير على روحه ديجا وعلى تقدمه في العمر. الغنية نشحت برشا في أمريكا، وصلت للمرتبة الأولى في البيلبورد، وخلت توب كيث يواصل سلسلة النجاح متاعه في الكاونتري.

في المرتبة 87 نهديو شوية الريتم، نمشيو للأكوستيك بوب ونمشيو للسونغ رايتر مع واحد من أبرز الفنانين اللي جمعوا بين الجيتار البلوز والبوب بيان سور، نحكيو على جون ماير. جون ماير اللي هو جون كلايتون ماير اللي تولد عام 1977 في بريدجبورت، مغني وسونغ رايتر وعازف جيتار، ومن بداية مسيرته كان معروف خاصة بالسكيلز متاعه في الجيتار وبالطريقة اللي عم فيها ميلونج بين البوب وبين البلوز. في 2003 أصدر ألبومه الثاني هيفر ثينجز، ومنه خرجت غنية تعتبر من أشهر الأغاني في مسيرته اسمها داوترز. الغنية هذي مختلفة شوية خطرها مش غنية حب تقليدية، جون ماير يحكي فيها على العلاقة بين الأباء والبنات بتاعه ولا بناتهم، وكيفاش الطريقة اللي تعمل بها الأب مع بنته تنجم تأثر عليها وعلى علاقتها في المستقبل. الموسيقى بسيطة برشا، نحكي على بيانو، نحكيو على جيتار اكوستيك وتوش متاع سوفت روك، والكلمات هي اللي في الواجهة. فينالمون الموسيقى ذي حققت نجاح كبير، وصلت للمرتبة 19 في البيلبورد، والأهم انها ربحت الجرامي وورد عام 2005 في فئة السونغ اوف ذا يير.

في المرت ب 86 نرجع للبوب ولغامبي والدانس ومعنا فنانة ما تحتاج برشا تقديم المغنية الدانسانت والممثلة جينيفر لوبيز اللي هي من مواليد 69 في نيويورك دي برونكس. بدأت مسيرتها كدانسانت وممثلة ومن بعدها هي دخلت عالم الموسيقى ولت من أكبر نجمات البوب في نهاية التسعينات وبداية الألفينات. في 2005 جيلو كانت تحضر الألبومها الرابع روبرث ومنه خرجت غناية Get Ready اللي كانت ليد سينجل متاع الألبوم هذية. الغناية فيها برودكشن قوي ومليان انرجي مع بيت مستوحى من الفانك واللغامبي وصوت الساكسفون واضح برشا اللي يعطي السيناتور متاع الموسيقى هذية. الحاجة المثيرة للاهتمام انه البيت متاع Get Right مبني على غناية Soul Power الماكيو باركر اللي خرجت في السبعينات. يعني جيلو خذت روح الفانك القديم وركبتها في البرودكشن متاع البوب العصري والمودرن متاع 2005.

في المرتبة 81 نرجع كيف كيف زادة في 2005 ومعنا فرقة كانت وقتها قاعدة تبدل في شكل البوب ولا هي بوب زادة نحكي على The Black Eyed Peas الفرقة اللي تأسست في لوس أنجلوس في التسعينات وكانت في الفترة ذي مكونة من تابو من أبل داب ومن ويليام ومعهم فيرجي اللي انضمت للمجموعة عام 2002 وتبدلت برشة في الساوند متاعهم بعد النجاح العالمي الكبير متاع إليفانك وخصوصا أغاني كما Where is the Love كما Let's Get It Started. المجموعة رجعت في 2005 بألبوم Monkey Business ومن الألبوم هذا جاءت غنية اسمها Don't Lie الغنية مختلفة شوية على الكلوب هيتز متاع Black Eyed Peas فيها أغانبي وبوب أكثر وتحكي على موضوع العلاقات والكذب شخص يحاول أنه يصلح الغلط ويطلب من طرف الآخر أنه يكون صريح معه في الغنية نسمع ويليام وفيرجي خصوصا والبرودكشن في بيانو جيتار وبيت هدين نسبيا وهذا اللي يعطيها مود مختلف على الانرجي المعتادة للمجموعة Don't Lie حققت نجاح عالمي وصلت للتوب 20 في البيلبورد وكانت زادة من الأغاني الناجحة في ألبوم Monkey Business الألبوم بيدو كان إيت كبير وخرج منه أشهر وحدة من أشهر الأغاني سامحوني متاع المجموعة على الإطلاق اسمها My Homes ومن بعد هذا يعني نحكيه على 2005 اللي كانت سنة مهمة برشا للجروب واللي كانت المجموعة وين فيها أثبتت إنها تنجم تنتقل ميلي بوب للبارتي ساوند للبوب للأغانبي من غير ما تفقد الهوية متاحة.

0: لاين.
1: اولديز اولديز بالنسبه للي لوفيت ديراكتومون لو رانديفو نتاعنا يكون مع الاغاني الطربيه في ساعه سلطنه.

0: ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم ليسونسييل دو لانفو. فلاش نيوز،
1: موجز الحديث 10 دي ون اف ام. مع السلامة. الانتقال إلى نظام الملف التقنية الموحدة الإلكتروني الذي تفرضه السلطات الصحية لإيداع ملفات طلب الحصول على تراخيص الترويج الأدوية وتجديدها وتغييره يدخل حيز التنفيذ الإلزامي ابتداء من غرة جانفي 2027، وفق ما أكده ممثل الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الأدوية التابعة لمنظمة الأعراف طارق الهمامية. وأوضح الهمامي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن اعتماد نظام الجديد يتطلب اقتناء برمجيات مخصصة لتجميع الملفات وتحقق منها وإرسالها إلى منصة الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، فضلا عن تركيز خادم معلومات مخصص بكلفة استثمارية أولية تقدر بحوالي 30,000 دينار، مشيرا إلى أن 25 مصنعا وطنيا استثمرت إلى حد الآن في هذه التجهيزات، فيما يتفاوض عدد آخر من المصنعين بشأن اقتنائها أو يتجه إلى الاستعانة بمؤسسات محلية مختصة، موضحا أن كلفة هذه التجهيزات تجعلها وفق الغرفة النقابية غير متاحة لجميع الصناعيين. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يشدد على أنه بالإمكان تحقيق والعدالة الاجتماعية بشكل سلس وتغيير نوعية الحياة لدى التونسي، وذلك من خلال تطوير مجلة الشغل وأنظمة الضمان الاجتماعي وفق معايير موضوعية ودولية.
2: الحقوق الأساسية في الصحة، في الدخل، منح الأطفال، اليوم وصلنا معتها منح الأطفال، الأطفال إلى حدود 18 سنة يأخذوا في المنحة العائلية دون شرط، وهذا بشي عاونا زاد كذلك على مواجهة ظاهرة الانقطاع عن التعليم والتمدرس. النتيجة اللي نحب نوصلوا لها هي تحقيق العدالة الاجتماعية كما أقر سيادة رئيس الجمهورية، لكن لقينا لكون العدالة الاجتماعية ممكن نحققها من خلال الأدوات الاثنين، مجلة الشغل وأنظمة الضمان الاجتماعي. لو هذه تتطور وفق معايير موضوعية دولية تشمل الناس كل، نجم نحقق العدالة الاجتماعية بشكل معناتها سلس وغير من نوعية الحياة عند التونسي.
1: انطلاق موسم جني الزيتون يوم 15 من أكتوبر الحالي بالنسبة لصغار الفلاحين الذين ينشطون في مناطق غير ساحلية بولاية مدنين، وذلك خلال جلسة عمل انعقدت عشية اليوم. وضح المندوب الجهوي للفلاحة بمدنين عمار الجمعي في تصريح لمراسلة ديوان فم أن إصابة الموسم الحالي تقدر ب 30,000 طن من الزيتون مقابل 90,000 طن خلال الموسم الفارط، وذلك نتيجة لنقص الأمطار وامتداد موجة الحرارة، وبالتالي تم اقتراح تقديم موسم الجني لتفادي خسارة المنتوج، ولفت إلى إمكانية عدم تجيل أي صعوبات من ناحية الحاجيات من الوسائل اللوجستية واليد العاملة باعتبار تراجع مستوى الصابة المتوقعة، وبالتالي ستتوفر الإمكانات التي تغطي الحاجيات بالنسبة للجني والنقل والتحويل. في العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد استمرار مسار المفاوضات غير المباشرة وتبادل الرسائل عبر الوسطاء بين طهران وواشنطن، مشيرا إلى أن السلطات الإيرانية تعكف على دراسة رد أمريكي وصل حديثا وستقوم بالرد عليه خلال الأيام القليلة المقبلة. وأعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية محمد إسلامي عن 3 خطوط حمراء تمثلت في حظر دخول مفتشي الوكالة الدولية للمنشآت المضروبة أمنيا والرفض القاطع لوقف التخصيب أو تسليم اليورانيوم عالي التخصيب.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: في النايت كلوب مع محمد القرقلي.
1: بوب كورن. Only you.
2: هو إيه اللي أنا بربط الجزمة؟
3: كابتن طيار هشام نبيل ابني الوحيد. طيار مهم جدا جدا.
4: بيفور تشيكن.
5: كان تيكت بليز.
0: أحداث الفيلم تبدأ وقت اللي هشام اللي جسد شخصيته أحمد حاتم هو مضيف طيران، حياته مليانة بالسفر والتنقلات، باش يقع في حب حبيبة اللي جسد شخصيتها جميلة عوض وهي مديرة في شركة دعاية وإعلان، ويقرروا زوز أنهم يعرسوا. أما هشام عنده ماضي عاطفي مليان بالعلاقات ويحاول يخبيها لحبيبة التفاصيل هذه الكل، والمشكلة تكبر أكثر وقت اللي قرر يبعث توكيل البوه باش يعقد له القران وهو بعيد بسبب خدمته، لكن غلطة من بوه باش تقلب حياته رأسا على عقب ويولي هشام في ورطة كبيرة بعد ما يلقى روحه متزوج بأكثر من امرأة في نفس الوقت. ولهنا تبدأ سلسلة من المواقف والمفارقات الكوميدية، خاطر هشام باش يلقى روحه يحاول يصلح الكارثة وحده، وفي نفس الوقت لازم يحافظ على سره وما يخليش حبيبة تكتشف الحقيقة. ومع الغيرة والشك وسوء الفهم، كل خطوة يعملها باش يخرج من الورطة باش تهزوا المشكلة ما أكبر. Wait, hold that
2: pose. Hands up high. شايف الكواليتي؟
3: شايف.
2: حاسس باللي أنا حاسس بيه؟ Run the
6: racket. أنا بحبك يا حبيبي.
7: انت مخبي علي حاجة؟ انا مراته.
0: والسؤال، زعم هشام باش ينجم يخبي ماضيه وحقيقته على حبيبة؟ وهل انه الحب والثقة ينجموا يصمدوا قدام هالريد فلاكز هذوم الكل اللي يظهروا في العلاقة؟ وزعم حبيبة باش تكتشف الحقيقة قبل ما هو يلقى حل للمصيبة اللي تخل فيها؟ وشنو السر اللي باش يكتشفه هشام ويقلب له حياته الكل؟ الأسئلة هذه الكل تعرفوا إجابتها وقت اللي تتفرجوا في فيلم ريد فلاك.
8: أنا مرتك واللي ببطن ابنك.
9: دي أسيم اتجوزنا عشان لو مش مصدق.
10: مساء الخير يا عمي.
11: اهلا بعروستنا الحلوه.
10: ولا انت كده هتبوظ سمعتي؟
11: مش كفايه متجوز اتنين؟
12: الزوجه الثالثه هاجر علاء الجندي.
13: شومي شومي شومي.
12: الزوجه الرابعه توقيه شعبان متولي.
10: الله يكون في عونه.
0: الفيلم المصري الكوميدي الاجتماعي اللي يجمع ما بين احمد حاتم وجميله عوض، ومن اخراج محمود كريم وتاليف احمد محي، واخرج للسينما مؤخرا في مصر تحديدا نهار 9 سبتمبر. مده الفيلم ساعه ونصف تقريبا، ساعه ونصف من غير ولا لحظه ملل.
14: الزهايمر يا دكتور؟
15: لا ما قالش حاجه.
16: كارينا مرنه جدا، لذيذه جدا،
17: حاجه راحه بيت اخويا، اللي ياخدها غيرك يتفحى.
18: يعني الناس بتجي ورا جوزي وانا متجوزه توم كروز.
19: يلا روحي وانتي. طب
18: لا بليز،

0: زيله.
1: كنت عارفه من الاول انك ريد فلاج.
2: نو من نو كراي عروفه.
3: ملستي ويك، حضر جو السهريه وجيب البوب كورن واتفرج في فيلم ريد فلاج. كان هذا اقتراحنا لكم الليله في بوب كورن. تابعوني ديما في نايت كلوب، كل مره نعطيكم اقوى الاقتراحات ولي بون بلان. باي باي.
4: بوب كورن، سهريتنا ما زالت متواصله.

0: ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم ليسونسييل دو لانفو. فلاش نيوز،
1: موجز منتصف الليل. دي ون اف ام، عسلمة. وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي بحث مع الأمين العام للاتحاد الإفريقي للبريد سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة القائمة بين تونس والاتحاد الإفريقي للبريد وتطويرها من خلال إرساء مشاريع ومبادرات جديدة في مجالات التدريب وبناء القدرات والتجارة الإلكترونية على المستوى الإفريقي، فضلا عن الخدمات المالية الرقمية. وأكد الجانبان أهمية مواصلة توحيد الجهود وتبادل الخبرات بما من شأنه دعم وتطوير قطاع البريد وتعزيز دوره في مواكبة التحولات الرقمية ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الإفريقي، وفق بلاغ صادر عن الوزارة. القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدبي تعلن أن السلطات الإماراتية أقرت بموجب قرار مجلس الوزراء الإماراتي إلزامية تقديم شهادة في حسن السيرة والسلوك بطاقة عدد 3 صادرة عن الجهات المختصة ومصادق عليها من قبل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس عند تقديم طلبة الحصول على تأشيرات عمل جديدة لفائدة المواطنين التونسيين. وضحت القنصلية في بلاغ لها أن هذا الإجراء يدخل حيز التنفيذ بداية من يوم 26 أكتوبر الحالي، ويشمل العمال التونسيين المتقدمين للحصول على تأشيرات عمل جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة. رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة صيد البحري بسوسة حسن الطيف يقول إن القطاع الفلاحي بالجهة يواجه تحديات هيكلية حادة تتصدرها أزمة شح المياه وجفاف الأبار العميقة، داعيا السلطات المركزية والجهوية إلى التدخل العاجل لإنقاذ الموسم الفلاحي وتجاوز حالة عزوف الفلاحين عن النشاط الزراعي. وأوضح الطيف في تصريح لمراسل ديوان فم في سوسة بمناسبة افتتاح الموسم الفلاحي الخميس أن نقص الموارد المائية يمثل أكبر إشكال تعاني منه ولاية سوسة، حيث انخفضت منسوب المياه بالأبار العميقة في المناطق السقوية العمومية بشكل حاد، وأشار إلى أن تراجع الإمدادات المائية أدى مباشرة إلى انخفاض المردودية والإنتاج بالضيعات الفلاحية، مما دفع العديد من الفلاحين وعائلتهم إلى العزوف التام عن ممارسة النشاط الفلاحي. في العالم، صحيفة نيويورك تايمز تكشف الجمعة نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي يعد خيارات لاستئناف عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران في وقت لم يحسم فيه الرئيس دونالد ترامب قراره بشأن الحودة إلى الحرب. وبحسب أشخاص مطلعين على الخطط، فتركز الخيارات المطروحة على تنفيذ حملة عسكرية قصيرة ومكثفة ضد إيران تستمر نحو 3 أيام تستهدف مواقع عسكرية ومنشأة استراتيجية. وكالة بلومبرغ تفيد بانخفاض أسعار النفط عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة لن تشن هجوما على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتو على ديوان فام، ما يفوتك شيء.
2: مرحبا بمستمعي ديوان فام وينما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم صغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم صاروا أحداثها في عام 2012 في عنابة، أهم المدن الساحلية في الجزائر الشقيق وجارة الوادي، يعني واد مجردة واللي المنبع متاعه يبدأ من سوق قهراس. وكما تعرفوا عنابة ما تبعد كان 80 كيلومتر على تبرقة، والوقائع انطلقت في ضاحية البوني، ثالث بلدية من حيث السكان في شيرة عنابة، ومع بداية القرن الحالي صار فيها زحف عمراني كبير. أساساً من سكان الأرياف، والمشهد بتبيعه يشبه للي قاعدين نشوفه فيه في أغلب المدن الكبيرة في البلدان المغاربية. مباني فوضوية وديار عمرها ما تتلايق وما تراكن اليجور الأحمر، وأدنى المرافق غايبة تماماً، كما حي الميتين. ميتين ساكن، حي شعبي لم أساساً الطبقات الفقيرة. في نفس هالإطار وفي دار من ديار حي الميتين، كانت ثم عائلة متكونة من 8 أفراد، البو والأم، 4 أولاد وزوز بنات، يعيشوا كما كل العائلات المحدودة الإمكانيات والدخل. لكن وقت اللي صغار كبروا مشاكلهم كبرت معاهم، الكلهم ما كملوش قرايتهم، اللي خرج من الابتدائي واللي ما خلطش للبكالوريا، كما فارس اللي عمره 27 سنة وعادل اللي عمره 25 سنة وفي الحبس، كيما أخوهم الكبير فريد اللي عمره 29 سنة ودخل في مسيرة متاع بطالة، كيما أخوه حمزة الصغير بالكل واللي عمره 18 سنة. هو زاد شد الثنية اللي شدوها أخواته.
3: صراحة لله أخويا
4: الله أخويا حبس لكم برا ومن
3: برا والداخل.
2: في نفس هالسياق فارس واللي عمره 27 سنة كان يخدم في محطة غسيل متاع كرهب. عاد الخوه بناي وبتبيع الخدمة متاعهم ما هيش قارة، يعني مرة الفوق مرة اللوطة، وخاصة عادل اللي ساعة ساعة تجيه أيامات متاع بطالة، وأساسا في الشتاء لأنه الميسرة متاع البني تنقص. لكن في أواخر 2011 عادل بش يلقى روحه في وضعية لا يحسد عليها. المقاول اللي خدم فيه ما خلصوش، وبتبيع طالب بحقوقه وتعارك هو إياه، ولقى روحه مطرد ورصات له لا خدمة لا قدمة. وهذا هو اللي حكاه عادل لأبوه وأمه، ويمكن الحقيقة مغايرة وما يعرفها كان هو. مختصر الحديث، عادل بعد جمعتين من اللي تم طرده من الخدمة تغير بشكل كبير، ولا جابد روحه تماما من بقية العائلة، منزوي ما يحكي مع حد، بما فيهم أمه اللي كانت المسكينة تحاول باش تخفف عليه المشكل. شد بيته اللي يرقد فيها هو أخوه فارس، وديما مسكر على روحه، وحتى كي يخرج ما يعرفوهش لوين ماشي، ووقت اللي يرجع يدخل البيت ويتكب ويرقد. خواته حاولوا باش يفهموا شنو اللي صار له وعلاش أموره ولات هكاكا دوم ما خرج من الخدمة، لكن الجواب متاعه هو الصمت، ما حكالهم على حتى شيء. وكي لحوا عليه يدخل في حالة عصبية كبيرة، يخافوا منه ويسكتوا. وبالتبيع على أم عادل ولابوه جال بالهم اللي ولدهم ولا يتعاطف المخدرات بأنواعها، مزت له الحبوب الهلوسة كيما الألاف المؤلفة من الشباب واللي تجار السموم والمافيات اللي وراهم يطيحوهم في فخ الإدمان، وبالتبيع يقضيوا لهم على مستقبلهم، وطموحاتهم وحياتهم تولي في دائرة مفرغة ما بين الغياب والغيبوبة على هالعالم. والشباب وقت اللي يستهلكوا المخدرات وجيهم مونك، معناها النقص والحاجة الماسة ليه، هذا بتبيع وقت اللي ما يلقاوش باش يشري والحرى باش عاوز زطلة، يدخلوا في حالات اضطراب نفساني، والنتائج متاعه عادة ما تكون خطيرة برشا.

0: صبر عيش سيدي مستقبل غام ونادو سنين لا ديز سبيري بالكيف انا يا حرب الشاب تشا تشا.
1: خلينا نرقدوا
2: بس. وانا هي ولدي ديروا لك يا مكه لا حول ولا قوه الا بالله. يا ولدي درك ما جيتها ما خاوتك لا اي امك راهي في حالها عن بالك.
1: ربي يسهل.
2: وعلاها ولدي وعلاها قد وعلاها راك مرمتونا.
3: في المرحله هذه يلزمكم تعرفوا ان ابوه عادل وامه كانوا بسطاء ومن جيل قديم بقاو على نياتهم والامور هذه متاع المخدرات والادمان متجاوزتهم تماما. والدليل انهم ما فاقوش اللي ولدهم ولا سجين المخدرات والحرابش. وبحكم المحدوديه متاع تفكيرهم مشى في بالهم اللي عادل ولا ضحيه متاع قوه خفيه وهي اللي عملت فيها كالشيء ذاك. معناها مكنوه الجنون ولا كيما نقولوا احنا من تحت ايديهم.
4: قلنا تل مريض هزيت وديت الطلبة فهمتي لا شفت المرقين هنايا.
3: وبالطبيعة وكيما في اغلب العائلات في الحالات هذه مشاو مباشرة للرعواني يعني للشعوذة بفروحة الكل وهزوه للعزامة والكتابة وعملوا له حضرة وبنادر وتخميرة فماش ما هالارواح الشريرة تخرج منه. لكن في نهاية الأمر اقتنعوا أنه المشكلة متاعو ماهيش متاع جنون. وقتها هزوه لطبيب نفساني في مستشفى الرازي متاع النابة بالطبيعة مش متاعنا. والطبيب فهمهم اللي ولدهم عنده حالة متاع إدمان اختيرة ويلزمو يتعالج. لكن عائلته ما عندهاش الإمكانيات وبالتالي اكتفات بوصفة طبية عادية على أمل أنه عادل يهديه ربي ويحاول يبطل هالسموم اللي يستهلك فيها. في مجريات هالأحداث ليمات الأولى بعد ما خذاها كدواء الحالة متاع عادل تحسنت. لكن فجأة تنزد غرق ولا من الصباح لليل ممدود على جراية منه للقاعة وما لابش شي من الفوق رغم البرد والسخنتري. عينيه ديما مسكرين وإذا فاق راهو باش يتكيف جونتا معناها سيجار متاع زتلة وإلا باش ياخذ حربوشة متاع هلوسة.
2: نود نود عم تجيب شوف دوحك موت شوف الدخان زي ما شوف الراحه زي عم بالك رجعت شم في الخماش نود اقول دي شرب دوحك موت.
3: وفي الواقع الشيء اللي خلاله أعصابه مرخوفه وديما راقد هو الدواء اللي اعطاه له الطبيب. وانتم راكم تتسائلوا منين قاعده تجيه الزطله والطفل بطال ما عنده حتى مدخول والحاله العائليه متاع دارهم على قدها. المعلومه اللي يلزم تعرفوها انه خو عادل اللي اكبر منه يعني فارس اللي يخدم في محطة غسيل الكراهب هو زادا يستهلك في المخدرات. لكن ما وصلش للحالة متاع خوه عادل واللي هي في درجة متقدمة من الإدمان. باختصار فارس هو اللي كان يجيب الخوه عادل في الزطلة والحرابش واللي كانت تعطي في الفلوس وفي الحقيقة مغلوب على أمرها هي كالأم المسكينة ما عندها حتى حل آخر. هاي كتنحي من مصروف الدار وتعطي الولادها الاثنين. البوزة دايمد لكن في الأغلب مفوض الأمور هذه لمرته معناها هي اللي تربط وتحل. وربما كانت ماخذة عليه لف وهي تسير في كل شيء والبو في وضعية هاني معاكم لا تنساوني باقي. وفي نفس السياق العائلة كانت تقول للجيران فيما يخص الحالة متاع ولدهم أنه عادل مريض ويحاولوا باش يقنعوهم أنه من تحت يديهم يعني أرواح شريرة هي المتسببة في الحالة متاعه. لكن الناس في معظمهم يعرفوا أنه الإدمان هو اللي متسبب له في كل شيء. والمسألة ما وقفتش عندها الحد لأنه الأمور باش تولي أخطر دوب ما عاد البطل الدويات اللي اعطاهم له طبيب واللي في الحقيقة كانوا معاونين وعلى الأقل باش ما يدخلش في حالات هستيرية أو في تصرفات عنيفة مع المحيط متاعه يعني عائلته واللي بالطبيعة هي أول ضحية للحالة اللي ولا فيها عادل. في المرحلة هذه من القضية علاش ما تقولش أنه المخدرات زادت قربت الأخوة من بعضهم معناها فارس وعادل ولاو متلازمين ما يخالطوا حتى حد وكي يخرجوا يمشيوا للقهوة وما يقعدوا كانوا مع بعضهم بعاد عن الأخرين. وبما أنهم يبدأوا وقتها تحت تأثير المخدرات تلقاهم يضحكوا ويقولوا في كلام غريب الشيء اللي خلى الجماعة متاع الحومة يعتقدوا اللي هما فعلاً مختلين عقليا، ولاو يتجنبوهم ما يحكيوش معاهم أصلا لأنهم يخافوا من التصرفات متاعهم. بالنسبة لفريد اللي موجود في الحبس، يعني خو فارس وعادل، هو اللي كان معاون أم وبوه على أخواته الاثنين، وخاصة عادل هذا قبل ما يتربط، وهو اللي كان يهز فيه للسبيطار وساعات يخرج هو وياه باش يبدل له الجو. لكن دوب ما تربط الأمور تعكرت، وعادل من وقتها ما عادش يخرج من الدار، ما عدا يمشي يدبر طرف زطلة ولا حرابش. وكما تعرفوا ما كانش صعيب بالكل باش يتزوج، لأنه في كل البلدان المغاربية هالسموم هذو موجودين في كل حومة وفي كل زنقة، معناها اللي ديلور يعني اللي يبيعوا المخدرات موجودين في كل بلاصة، والشبكات اللي تخدم فيهم حاضرة في المدن وحتى في الأرياف. والسلطة يا متجاوزتها الأمور وإلا فيها برشا متواطئين مع المافيا متاع المخدرات.
5: ياك تشوفوها أنا مخدرات وكل شيء، كل شيء ماشي.

0: عبالك بلي الليلة ما عادش باش نعقب وهرة.
1: هذا وش عندي أنا أخويا؟ هذا وش عندي؟
0: كسر عايد كذا المرة تبي يمدر.
2: في مجريات هالأحداث الموقف اللي كان غريب في الحكاية هذه هو موقف البو والأم، والظاهر أنهم ما همش فاهمين اللي قاعد يصير، لأنه عدة مرات لقاوا رواحهم في وضعيات من المفروض يفيقوا على رواحهم ويدركوا أن أولادهم مدومنين ويلزمهم حل، لكن هما جدت عليهم حكاية اللي أولادهم ممسوسين، معناها متوكين أو متخلفين عقليا، والسبب هما القوى الخفية من جنون وغيرهم. وهذاك علاش كل مرة في هكا الحومة الجيران يسمعوا في هكا الدار لبنادر والدنيا تعجعج بالروايح متاع البخور، ويشوفوا هكا اللي مسمين رواحهم الشيوخة ويديهم تجمد الماء داخلين خارجين على العائلة هذه. وكما سبق وقلنا لكم، الأم هي اللي قائمة بالدار الكل والصغار، وهي اللي تعمل كل شيء، وهي اللي تحل المشاكل الكل، خاصة أمور الفلوس. وعادل كانت المطالب متاعه برشا، وبالأخص وقت اللي خرج من الخدمة، لأنه الأمور زادت تعست، ولا كل يوم يشرط على أمه باش تعطيه مصروف، وهو بتبيعة باش يشري بيهم المخدرات، لكن في كل مرة هي ترفض، حتى لين ولا بيناتهم خلاف لا ينتهي. كل يوم يتعاركوا وصياحهم يتسمع عند الجيران الكل، واللي من المفروض يسيطر على الأمور هذه هو البو، لكن كان غايب تماماً، مستقيل من دوره كرب العائلة، معناها الأمور مخليها سايبة. وبحكم اللي أمه كانت ترفض باش تعطي الفلوس الولد عادل، هو يحاول باش يسرقها، وعدة مرات تشد ويبربشلها في الساكوش متاعها، وإلا حال القلص يفلت فيه ويلوش تحت الحوايج يلقاش فلوس، وإلا ذهب بيهز يبيعه، لكن ما يلقى شيء. ووقتها يدور على أمه يقول لها وين قاعدة تخبي في الفلوس، هي تحقر وما تجاوبوش، تخليه يعارك وحده، وخاصة تعرف أن وقت اللي يشدوا المونك يعني نقص المخدرات يتحول يولي إنسان آخر. وهو جايكم الحديث فيها التطور هذا من القضية، علاش ما تقولش أنه في نهار من النهارات عادل قام على الصباح بكري منفخ تنفيخ بالعرق، وفي حالة معيش عادية، وفي حاجة لحرابش الهلوسة أو الزتلة، واللي مستانس ياخذ فيهم كالعادة، لكن ما عندوش فلوس، وما ثم كان أمه اللي باش توفر له الشيء هذا. وهي خرجت وقضات للفطور ورجعت، واخواته ما كانوش في الدار، اللي يخدم يخدم واللي خرج يطير في القلق. المفيد أنه عادل كان راس وراس أمه، مشالها للكوجينة ولقاها تركب في طنجرة، طلبها في فلوس، قالت له منين جاني ما عنديش، قال لها لا نعرف اللي عندك تخبي فيهم، توا تعطيني مصروفي. وبتبيع كان يسيح على أمه وكشاك شو طالعة، قالت له هذا ربي وانا تحت وفرانك ما تشوفوش، وحتى لو كان عندي فلوس ما نعطيكش.
3: ما عنديش عارف.
4: ياتي بركة
3: ياتي. اني بارح مديتك اني بحنجيبك
4: ستحكيش معايا بالبارح ربي
2: عايش. ولهنا عادل مكنته رعشة غريبة، عينيه زعزت وقريب يخرجوا من بلاستهم، وسيح وزادت لع، ولا يتهدد عليها وقال لها راني نقتلك. الأم كانت مستانسة بالحالة هذه متاع ولدها، ورغم هذا ما حاولتش بالكل باش تهديه، وإنما زادت طلعتها معاه، وهو باقي يتهدد عليها ويقول لها راني باش نقتلك راني باش نقتلك، ويحاول فيها عدة مرات. ووقت اللي أيس وتأكد اللي هي ما هيش باش تعطيه فلوس، حل باب من البيبان اللي تحت الرخامة متاع الكوجينة، وش بدك ليا بيب، يعني مفتاح أنبوب من الحجم الكبير أكل يحلوا به البولونات وغيرهم. قال لها توا تعطيني فلوس ما كانش نطير لك راسك. هي قالت له ليه مستحيل نعطيك فرانك، وعادل فاجئها بضرب على قوة قوته في قبعتها. الأم المسكينة تفاجئت وما كانتش تتوقع أن ولدها من صلبها بش يضربها حتى ولو أنه مريض، لكن حساباتها غالتين، والدم في ساعة ما فيع ومشال الحيط وكساها، وهي المسكينة طاحت ملطوخة ما في عينها بلا، وبقات تنزف. وعادل موقفش، زاد في الهستيريا متاعه، وبقى يخزر للجثة متاع أمه ويسيح ويتحرك من بلاصة لبلاصة، يدور في هكا المساحة متاع الكوجينة كالثور الهايش، ويكسر في كل شيء، لسحمة الكيسان الدبابز، الحاسل هكا الكوجينة قلبها سفيع على عليها. وما يمشيش في بالكم اللي يرجع له شاهد العقل، بالعكس ما فيقش أنه المرأة اللي ضربها هي أمه، وما سمعش التوسلات متاعها باش ما يقتلهاش، لكن هو باقي يسيح ويتهدد ويقول في كلام غريب. ومن بعد كركرها من ساقيها باش يخرجها من الكوجينة، وهي المسكينة تستغاث. ومن بعد يا لندرا شنو اللي يخطر له، ورجع لك البيبان اللي تحت الخامة وبدأ يحل فيهم بالباب بالباب بالمارو بالمارو، وجبد منهم سيف، سيف بالحق ماهوش متاع الفليك، وهبط على اليد متاع أمه طاير لها صوابعها الكل، وبتبيع الدم ولا خارج بكميات غريبة، والأم من قوة الوجيعة فقدت وعيها تماما. في نفس الإطار الفاجع قدامي اللي باش تسموه غريب وعجيب ويقشعر البدن، لكن باش نلطفوا الأمور قد ما نجموا، وكما سبق وقلنا لكم بعد ما عاد القص السوابع متاع أمه بكسيف بدا يكركر فيها واد متاع دم وراها. وفي اللحظة هذيك أخوه فارس تخل وشاف هكا المشهد، ومن المفروض يجن جنونه ويدخل في سينة أخرى عالشي اللي شافه، لأنه ما لها إلا أمه اللي قاعد يكركر فيها أخوه ودمها سايل، ومن المفروض يتدخل ويحميها من أخوه. لكن هذا الكل ما صارش، لأنه فارس ما عمل حتى ردة فعل، وكأنه بالنسبة لي أمر عادي جدا، معناها أمه باش تموت ما زالت شادة في شعرة ودمها سواقي، وصوابعها اللي تقصوا بقاو تحت الطاولة متاع الكوجينة، وهو ولا يعاون في أخوه ويخرج فيها معاه. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، فارس وقت اللي دخل هو بنفسه كان مصدول وفاق تماما باش يميز شنو اللي صار، وما عنده حتى إدراك للواقع اللي قدامه. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، عاد لأخوه فارس كركروا أمهم وهي فاقدة للوعي، لكن مازالت حية تتنفس، أما ضيعت برشا دم. وبقاو يفكروا في الطريقة اللي باش يتخلصوا منها، والفكرة أنهم يطيشوها في مكان ما يفيق بيه حد. أشنو هالمكان؟ هو حشاكم الجمة الكبيرة اللي كانت موجودة في وسط الدار، باش تفهموا قمة أو جمة البشاعة اللي قاموا بها هالزوز أخوة في حق أمهم اللي جابتهم ورضعتهم وكبرتهم. الحاصل كركروها حتى الغادي، نحاوها كالغطان تاع الرقارة أو البلوعة اللي كان معمول بالسمان ورزين، ويلزموا زوز من الناس باش يتهز، ومن غير لا شفقة ولا رحمة طيشوا أمهم في وسطها وهي مازالت حية تتنفس. ولا واحد فيهم ضميره تحرك ورجع على القرار متاعو. لكن السؤال المطروح، الأم مازالت حية ومرمية في بلوعة في وسطها كالدار، هذا الكل ما هو باش يفيق بها حتى حد؟ ما نسبقوش الأحداث وابقوا معانا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج ناجي التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام.
5: ناجي التريبيونال

0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي أحداثها صارت في عام 2012 وبالتحديد في مدينة عنابة الجزائرية في ضاحية البوني، وين كانت تسكن فيها عائلة متكونة من 8 أفراد، البو والأم 4 أولاد وزوز بنات. الوقايع انطلقت مع الشاب الوسطاني واللي اسمه عادل، عمره 25 سنة، كان يخدم بنائي لباس عليه، لكن اللي خدم فيه طرده ومن وقتها دخل في المخدرات حتى لين وصل لأعلى درجات الإدمان. عائلته من شيرتها حاولت باش تعالجه، لكن حالته ما تحسنتش، وما كانش الشخص الوحيد اللي يستهلك الزطلة والحرابش في هكا الفاميليا. خوه فارس اللي أكبر منه اللي عمره 27 سنة هو زاد مدمن، لكن مش بالصفة اللي عليها خوه عادل. اللي جات بينها زوز مدمنين هي الأم المسكينة، وعادل كان ديما يطلب فيها في الفلوس، ونهارة اللي امتنعت باش تعطيه ضربها على راسها، تسبلها في نزيف كبير، وزاد ضربها بسيف على صوابع ايديها اليمين قصهم لها، وما وقفش لعندها الحد. خوه وقت اللي خلط كمل تخلى معاها في العجة، وكركروا أمهم ورماوها في الرجارة الكبيرة متاع الدار. ورغم هذا الوحشية متاع الزوز العسين الوالديهم ما وقفتش عندها الحد. وهو جايكم الحديث. في هالمرحلة هذه من القضية ومن البشاعة اللي أنا شخصيا عمري ما سمعت بها، وأكيد أنتم ما زادة، عادل وفارس واللي الأسماء متاعهم هما أسماء أضداد ولا تمت بأي سيلة للي تحملوا من معاني، زادوا في الفضاحة والوحشية اللي الحيوان ما يكسبهاش، لدرجة أنه الشيء اللي بيش يقدموا عليه يصدم حتى الناس اللي قلوبهم كاسحة، لأنهم بعد ما طيشوا أمهم في قاعة كالبلوعة وهي مازالت حية والمسكينة السقوط متاعها كان سبب في العديد من الكسور في بدنها، سمعوها اتنين وتتوجع، ووقتها قرروا بش يقضيوا عليها تماما. واحد منهم مشى جاب حجرات كبار كانوا محطوطين في تركينة في وسط الدار، وبداوا يرميوا فيهم على أمهم بالحجرة بالحجرة، وكل حجرة وين هبطت عليها، على راسها، على كتافها، على يديها، حتى لين المسكينة سكتت تماما وولات جثة هامدة مهرسة تهريس ومغمومة بالحجر. وفي المشهد الجنائزي هكا الزوز أخوة الأعداء للأمومة بعد ما تأكدوا اللي هي فارقة الحياة عاودوا سكروا هكا الرجارة ورجعوا للكوجينة نظفوها من الدمومات ولموا هكا الماء على المكسرة وسيقوا القاعة بجافيل وغسلوا الحيوت ونشفوا كل شيء ونظفوا أدوات الجريمة يعني هكا الكليابيب والسيف ورجعوهم لبلايسهم. ومن بعد مشاو لبيتهم بدلوا حوايجهم وقعدوا يتكيفوا في الزطلة وكأنه نهار عادي كيما النهارات الأخرين. شنو اللي قاعد يدور في مخهم ما نسقوش الأحداث.
1: ورحت أمك
0: في تسلسل هالأحداث البو روح للدار وتفاجئ بالغياب متاع مرته، خاصة وأنه يعرفها ما تخرج من الدار كان في الصباح على أساس تقضي وترجع وما تمشي لحتى بلاصة أخرى، وفي العادة كي تخرج تهز معها مفتحها وكي تبدأ في الدار تخليهم في كوبة الباب من داخل. والبو لاحظ اللي هما موجودين في الكوبة ما تهزوش، وهذا اللي زاد حيره. وقت اللي تخلي الكوجينة يلقى عادل قدام الغاز يطيب في قهوة وعامل فيها مولى الدار مش لهنا، سألوا على أمه وينها. عادل جاوبه بكل صحة رقعة وين نعرف عليها، لا هي بيها أنا. ووقت اللي جات بنته الكبيرة قال لها راني روحت وما لقيتش أمك، وحتى مفتحها ما هزتهمش، وطلب منها باش تكلم خالتها بالك شي مشيت بحذاها. وهذاك هو اللي صار، طلبت خالتها ومن بعد دارت على أخوالها وحتى الناس القراب من أمها ما بين أحباب وجيران، لكن حتى واحد منهم معطاها خبر. بالنسبة للبو وأولاده الأخرين ما عدا فارس وعادل، اختفاء الأم ما يخلي كان احتمال واحد أنه صارت لها حاجة من نوع عملت أكسيدون أو حاجة أخرى، لكن بقاو يتسائلوا ويطرحوا في عدة فرضيات على أساس شنو الدافع متاع غيابها وين مشيت. قلبه المسكين ما كان عنده حتى حل آخر سوى أنه يستنى على مرته تروح للدار، وهوك كما يقولوا الغايب حشته معاه، مع العلم أنه إذا كان باش يمشي للشرطة باش يقولوا له يستنى على الأقل تفوت 24 ساعة. وجات التماسي غربة الشمس طاح الليل، جات العشرة العشرة ونص، وهاك البو صغار وعلى ريقهم ما كلاو حتى شيء. البنية الكبيرة دخلت للكوجينة باش تطيب أي حاجة يتعشاوها، وفجأة يسمعوا في سيحة زعزعت الدار. اتفاجعوا ومشاوا يجريوا المصدر الصوت، وغادي باش يلقاو البنية الكبيرة واقفة جامدة في بلاصتها، وعينيها زعزعة وفمها محلول طاقة وكأنها تشلت على الحركة، وتشير لهم بصبحها تحت الطاولة وهي مرعوبة. ودوب ما طلوا يلقاو سبع آدمي لاسق في ساق الطاولة، ثبتوا يلقاوها سبعهم تعمراء. بقاو يتسائلوا كيفاش سبعها تقص وبقى غادي، والبو قالوا لهم بلكشي أمكم قصت سبعها بصفة عرضية ومشيت للسبيطار باش تداوي، لكن ما المفروض تهز سبعها معاها على أساس يلقفوها وينجم يرجع. ولهنا البو بدا يخمم في أتعس الفراديات، معناها المسألة متاع اختفاء الأم ماهيش حالة عادية، وبالوقت مشى للشرطة وحكى لهم على اللي صار. في ترابط هالأحداث الأمنيين خلطوا عين وهكا الكوجينة وهزوا هكا الصبع، بعثوه للمعمل الجنائي وبداوا يبحثوا على الأم، لأنهم ولاوا متأكدين اللي هي تقتلت والمسألة فيها جريمة صارت في الدار، ويمكن الجثة زادة موجودة غادي على عين المكان. الشرطة استعانت بفرقة الأنياب اللي جابت كلب باش يطلع لهم أي أثر يعاونهم على اكتشاف البلاصة اللي موجودة فيها الأم. ولهنا البو بدا يشك في ولاده فارس وعادل اللي ما همش مهتمين بالكل بالخوذة اللي ولات في الدار، ولا بالبوليسية اللي قاعدين يفركسوا في كل بلاصة. فارس كان ممدود في بيته يتكيف، وعادل موش موجود يلندرال وين مشى. والتصرف هذا يتسمى غريب بالنسبة لواحد أمه تفقدت وتنجم تكون اتقتلت. والبو كما قلنا لكم ولات عنده قناعة أنه فارس وعادل هما اللي قتلوا أمهم الاثنين. لكن زعم شنو اللي عملوا لها؟ قصوها تروف تروف وحطوها في شكاير ولوحوها، وإلا دفنوها في الدار. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، هاك الرجارة جات في ذهن البو وقال للبوليسية حلوها وشوفوا في وسطها، لكن هما كيف اللي استبعدوا باش تكون غادي، خاصة وأنه الكلب متاع البوليسية شم هكا الدار الكل وما لقاش ريحتها. ولهنا الشرطة وقت اللي مخذاوش كلام البو مأخذ الجد، مشى وحده فارع كالقتام تاع الرجارة حتى لين نحاه وبعده، ومن هطل وغادي لقى كدس حجر، لكن بنت له أجزاء من روبة، وفهم أنه مرته موجودة تحت كالكدس متاع الحجر، وتأكد أن وقت اللي خرج خليها لابستها. ووقتها حب يهبط بنفسه باش يشوف، والبوليسية وقتها جاوه يجريو ومنعوه ما خلاوشي. بطبيعة الحال طلبوا تعزيز وكلموا الحماية المدنية.
2: أمه فهمتي ولا لا؟ أمه اللي جابته يروح يطيش في رجارة ويزيد يطيش على بردور تاع الطريق اللي هزت على الطريق هذيك الكبيرة هذيك تاع البردور هذيك مع الطريق هذيك واحدة قد نكا فهمتي ولا، ويزيد يطيشها فوق منها وش بيك هذايا؟ أو غماها خلاص.
0: في تتالي هالأحداث زوز كمين من الحماية الوطنية وصلوا لساحة الجريمة، وواحد من الأعوان هبط لك البلوعة واللي كان غرقها 3 متر، ودوب ما بدأ يبعد في هاك الحجر القى الجثة متاع الأم مدمدمة المسكينة الدم ديم بتأثير الحجر اللي طاح عليها، أو بالأحرى اللي رجموه بها أولادها الاثنين. المشهد كان بالطبيعة مؤلم الأعلى درجة، لأنهم القاوها المسكينة في وضعية متاع حد يحب يحمي نفسه، إيديها فوق صدرها وراسها داير، معناها أولادها كيبداو يردموا فيها بالحجر هي كانت في حالة وعي، وحاولت المسكينة باش تدرق راسها. وباش ما ندخلوش أكثر في وصف الحالة متاعها، هكا الأم تم إخراجها من البلوعة، وحتى من أعوان الحماية المدنية والأمنين ما حملوش المنظر اللي شافوه. راسها كان مهشم، يدها مبتورة، وبدنها الكل جروح وتراضريت. بطبيعة الحال بعثوها للتشريح في مستشفى ابن رشد الجامعي. وفي الأثناء الأمنين مشاو للبيت اللي فيها أبناء الضحية، وغادي لقاو عادل في وضعية غريبة منكمش بكله على روحه، راسه ما بين ركايبه وكأنه في غيبوبة. هزوه للسبيطار ومعاه أخته زادة اللي دوب ما سمعت أنه أمها تقتلت دخلت في غيبوبة. فيها التطور هذا من القضية، شكون اللي هزته الشرطة باش يستنطقوه؟ بطبيعة الحال راس الهم دادة عيشة، معناها البو بالطبيعة، وهذه عادة موجودة في سبر الأمنيين متاع العالم الكل، لأنه في صورة ما إذا تتقتل المرأة أصابع الاتهام تتوجه مباشرة لراجلها، والعكس زادة صحيح. مختصر الحديث، هزوا هكا البو وبداوا يستنطقوا فيه. أول سؤال وجهوه له، علاش قتلت مرتك؟ هكا البو المسكين على ما تفاجأ ما القام يقول، وهما هبطوا عليه بوابل من الأسئلة في جرة بعضها، وهو يتشفع ويقولوا لهم خاتيني راني كنت نخدم على روحي، روحت للدار ما لقيتهاش. وبالتوازي مع الاستنطاق، الشرطة الفنية كانت ترفع في الأدلة المادية الموجودة على ساحة الجريمة، وأساسا البصمات، وكانوا زادا يحاولوا يعثروشي على بصمة جينية داخلك البلوعة وإلا في أي مكان آخر من الدار. لكن المهمة كانت صعبة، أعوان الأمن لاحظوا أن الأغراض الشخصية متاع الضحية يعني الأم اختفت تماما، لا لقاو الساكوش متاعها، لا أوراق هويتها بما فيهم الصبات والحوايج اللي كانت تخرج بيهم، معناها الجاني أو الجونات هزوهم لها. لكن السؤال الكلاسيكي، لو كان جاو سراق راهم هزوا أشياء أخرين من الدار، علاش هكا الحاجات هذوكما اللي ما عندهمش قيمة كبيرة؟ وباش ما نطولوش عليكم بحديث، هكا البول مسكين وهو ملكوع على مريته ابقى في الإيقاف مدة نهارين تقريبا، من بعد سيبوه، لأنه بكل بساطة اتضح أنه ما ينجمش يكون في أي حال من الأحوال هو القاتل. فيما يخص التقرير متاع الطبيب الشرعي، يقول أنه الأم بقات في وسطك البلوعة 14 ساعة، معناها تقتلت ما بين 10 و11 متاع النهار، وفي الوقت هذا البو كان يخدم بالشهادة متاع زملائه، وصغاره الأخرين زادة كل واحد يخدم أو موجود في مكان آخر. وبالطبيعة الأمنيين تأكدوا من الشيء هذا، يعني من عدم تواجدهم في الدار زمن وقوع الجريمة. والاثنين اللي كانوا موجودين في المحل هما فارس وعادل، معناها هما الوحيدين اللي نجموا يكونوا نفذوا هالجريمة أو عندهم فكرة على الشيء اللي صار، ولو أنه الشرطة ماهيش قابلة فكرة أنه هكا المرأة هذيك يكون ولادها قتلوها، وخاصة عملوا فيها هكا الأعمال الفظيعة. الأمنيين بقاوا يستناو في عادل حتى لين يخرج من السبيطار، ومن بعد جابوه للاستنطاق هو أخوه فارس. وأول سؤال توجه لهم، أمكم اتقتلت في الدار وطيشت في بلوعة وتردمت بالحجر، حدولنا المكان متاعكم، فين كنتوا؟ ما سمعتوا شيء؟ ما خرجتوش من البيت متاعكم؟ بتبيع السؤال متاع المحاقين ماهوش بريء، وإنما كان اتهام مباشر الفراس وعادل، معناها حبوا يقولوا لهم بعبارة أخرى أنهم هما اللي قتلوا أمهم وتخلصوا من جثة متاعها. ومن بعد واجهوهم بالأدلة المادية اللي عندهم الكل، وقالوا لهم اللي هما هزوا الحوايج متاع أمهم بما فيهم صباتها اللي تخرج بيه ومعاهم الساكوش، بشوهم وعائلتهم بما فيهم الشرطة أنها خرجت من الدار وما رجعتش، لكن نساوا اللي أمهم وقت اللي تخرج تهز معاها المفاتح، وبحكم اللي هما موجودين في الدار معناها رجعت، ولو هذا ماهوش دليل. الأمنيين فهموا زادة وارتكزوا على أنه عادل وفارس كانت عندهم مشاكل نفسية كبيرة، وكي عداهم على لجنة طبية فحصتهم وقامت بالتحاليل اللازمة القاوا عندهم مشاكل متأتية أساسا من الإدمان، من هالإنهيار النفسي الحاد والعصبية المفرطة والعنف، واللي نجم يوصل حتى للقتل، وبحكم أنه المدمن أو اللي يبدأ تحت مفعول مخدر أو حبوب الهلوسة يفقد تماما الإحساس بالمحيط متاعه وينجم يعمل أي شيء بما فيهم أفعال اختيرة. وفي نهاية الأمر، رغم اللي المحامين متاع عادل وفارس حاولوا باش يبينوا أنه الموكلين متاعهم عندهم حتى مسؤولية جنائية، معناها ما يلزمش تتم معاقبتهم، وإنما يتم إيداعهم في مستشفى أمراض عقلية على أساس يتعالجوا. القاضي رأى عكس هذا، واعتبر أنهم في كامل مداركهم العقلية، معناها ما همش مختلين عقليا كما مشى في بال برشا ناس، وإنما هم اختاروا بمحض إرادتهم باش يتناولوا المخدرات وحبوب الهالوسة، معناها هم ضحية تجار السموم، واللي بتبيع الحكم باش يكون عليهم بالإعدام. وفي نهاية هالقضية الخوف، وكل الخوف هو أن تجارة المخدرات وخاصة حبوب الهلوسة ربما البارونات متاحة ما عادش يستوردوها، وإنما يصنعوا فيها محليا، معناها عاملين معامل سرية وما عادش محتاجين باش يجيبوها من برا. ولهنا ما بقى كمش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.

صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وماتينا للعادة. مرحبا بكم في رف مقلة خميس 8 أكتوبر 2026. ساعتين ونص نرجعوا فيهم على حصيلة مسار في تونس والعالم في 24 ساعة الأخيرة. فقرة العادة في الانتظار، بعد شوية زابينج ترند دجور على رأس الساعة الأخبار، غدوة خير وجرعة الأمل اليومية مع زيت السافية، البوكس نيوز بصوت السندريلا، وأخبار الكورة والرياضة بصوت رامي الف.